جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم من الثالثة وحتى الثالثة والنصف فجراً.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا التي نستهلها بمتابعات إخبارية. في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية، أعلنت قطر وباكستان أمس اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيدات على أهمية مواصلة المسار التفاوضي والبناء على نتائج الجولة الأولى لدعم فرص التوصل إلى تفاهمات خلال المرحلة المقبلة. بداية مع هذا التقرير،
1: تتجه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة فنية جديدة في سويسرا عقب اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية التي عقدت بوساطة قطرية وباكستانية، وشهدت دفعا دبلوماسيا تخللته توترات حادة على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء الانتقال إلى المسار الفني بعد يوم من المباحثات المكثفة في سويسرا، حيث أعلن الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم مشجع في عدد من الملفات، من بينها إنشاء آلية لفض الاشتباك في لبنان، ووضع ترتيبات تهدف إلى ضمان أمن الملاحة واستمرار حركة العبور في مضيق هرمز. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران وإنشاء آليات للتعامل مع أصولها المجمدة وإدارة اتفاقات وقف إطلاق النار. وأضاف فانس في تصريحات أدلى بها عقب محادثات في سويسرا أنه جرى التطرق أيضا إلى آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مع توقع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن عمليات التفتيش النووي في إيران قد تبدأ في أقرب وقت قد يكون هذا الأسبوع. بدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن هدف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم أخذت جهودا كبيرة مع الشركاء في باكستان وبدعم إقليمي، مضيفا أن الإطار المؤسسي الذي عرض أمس جيد والمناقشات الفنية مستمرة بين الجانبين. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى بين إيران وأمريكا في سويسرا بنجاح، مؤكدا أن المناقشات عقدت في جو إيجابي وبناء وأسفرت عن تقدم مشجع، بما في ذلك الاتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي، وبدء جولة أخرى من المحادثات الفنية.
0: وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور، يبدو أن الوضع فعليا يسير بخطى حثيثة نحو وضع لبنات الثقة والسلام في المنطقة، بعد كل ما قيل من تضارب ومن تصريحات هنا وهناك وغضب هنا وهناك، لكن من الواضح أن الأمور تسير بشكل طيب.
2: بالفعل، يعني هو الرئيس ترامب في الواقع أصاب العديد بالارتباك في البداية، لأنه كان يقول مفاوضات ثم يهدد ثم يتوعد، ولكن فيما يبدو أنه حسم قراره بأنه لا يمكن استئناف الحرب، وأنه الحرب لن تحقق الأهداف التي يسعى إليها. وأهم الأهداف التي يسعى إليها رئيس ترامب تحديدا هي مسألة السلاح النووي الإيراني أو عدم امتلاك لإيران لأسلحة نووية، ولذلك نراه يركز بشكل كبير على قضية الملف النووي باعتبارها هي التي ستحدد قدرته على تسويق الاتفاق فيما بعد أمام الرأي العام الأمريكي.
0: نعم، فلنبدأ الآن بعد انتهاء المحادثات الجولة الأولى. الآن كما تم الإعلان من قبل قطر وباكستان أنها انتهت هذه الجولة بشكل جيد ومشرف للجميع، مكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أعلن أنه سيزور باكستان اليوم الثلاثاء، ما فحوى هذه الزيارة؟
2: أعتقد أنه هناك يعني الدور الذي تلعبه باكستان في الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دور مهم للغاية، وهي التي رأت المفاوضات منذ البداية، وبالتالي يبدو أنه بعض النقاط ما زالت عالقة. أعتقد أنه حتى الاتفاق الإطاري لم يكون كاملا بشكل يعني نهائي، وبالتالي هناك نقاط يمكن مناقشتها، وباكستان تلعب الدور الرئيسي في هذا الاتجاه، لأنه الإيرانيين يقولون أحيانا ردا على التقارير الأمريكية أو حتى تصريحات رسمية أمريكية عكس ما يقال في الإعلام. على سبيل المثال ديفانس النائب الرئيس الأمريكي قال إنه إيران وافقت على استقبال المفتشين الدوليين للذهاب وتفتيش المنشآت النووية الإيرانية. مسعود بازنجان قال لم يحدث هذا الأمر تماما، وقريباف أيضا ركز على هذا الأمر. إذا هذا يعني أن هناك نقاط فنية لم يتم الاتفاق عليها، ولذلك تأتي زيارة الرئيس الإيراني لباكستان.
0: لكن دكتور سعيد، العادة كان دائما يعني من يقوم بزيارة كان هناك مبعوث باكستاني يأتي إلى طهران لمناقشة هذه الأوضاع، وأيضا في حالات الزيارة كان يقوم عراقجي وقليباف أيضا. عندما يتحرك الرئيس بنفسه ليقوم بهذه الزيارة ومناقشة المواضيع العالقة، ربما هنا تثار بعض التساؤلات.
2: ربما تكون لا تفسيرين انه الفريق الايراني سواء قليباف وايضا الوزير الخارجيه عباس عراقي يعني لديهم ايضا مهمات، هم في عمان يتفاوضون حول اداره الممرات المائيه فيما بعد الاتفاق الايطالي. يمكن ان يكون هذا مجرد توزيع للمهام بين المسؤولين الايرانيين، اما الاهميه لان الرئيس الايراني يذهب الى هناك، اعتقد انه لم يعد هناك اهميه كبيره للرئيس مقارنه بالحرس الثوري، وبالتالي سنتعامل معه على انه شخص مثله زي في الاداره السياسيه مثله مثل الاخرين عراقي او قليباف. لكن اركز على نقطه، وهي انه مساله النقاط العالقه هي المساله الاساسيه، وبالتالي وجود برضه رئيس الدوله في باكستان والحديث مع الباكستانيين وجها لوجه حول مطالب ايرانيه ربما تكون هذه نقطة يعني مهمة بالنسبة لإيران
0: نعم.
2: في هذه اللحظة لتؤكد على أهمية هذه النقطة.
0: طيب، هنالك أيضا زيارة من المفترض أن يقوم بها ماركو روبيو اليوم الثلاثاء بجولة خليجية لدول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن يحضر أيضا خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي. ماذا في ثنايا هذه الجولة؟
2: ربما يعني أذكر حضرتك والسادة المستمعين بأنه الرئيس ترامب كان تحدث منذ أسابيع عن أنه الاتفاق من لن يؤيد الاتفاق أو من لن يساعد عليه من دول المنطقة فإنه لن يكون جزء من هذا الاتفاق، وبالتالي تأتي زيارة هذه الزيارة في إطار إطلاع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي على بنود الاتفاق والآليات التي يعني ستحكم عملية تنفيذ الاتفاق، وفي النهاية أيضا الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي فرص عودة الحرب مرة أخرى. وبالتالي نحن نعتقد أنه يعني هذه الزيارة من جانب مارك روبيو هي جزء من المهمة التي أوكلها الرئيس ترامب من البداية.

0: انه لابد من التشاور مع الشركاء قبل ان يكون هناك اتفاق بالفعل موقع بشكل نهائي.
1: نعم. طيب أيضا هنالك خبر ملفت تحدث عن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيص عام بشأن إيران يعطيها مجالا لكي تنتج وتسلم وتبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، يعني تقريبا رفع الحصار عنها. هذه الإجراءات الأخيرة والتي صدرت بشكل سريع جدا، هل هي لدعم الثقة فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أم هي لكي تسير عجلة اقتصاديات معينة؟
0: يعني هي تجمع بين الأمرين. في حقيقة الأمر إيران كانت تشكو طيلة الوقت من غياب الثقة بينها وبين الإدارة الأمريكية، ولكن عندما ننظر إلى يعني القرار، وزير الخزانة الأمريكية كان واضحا أنه هذا قرار مؤقت حتى 21 أغسطس القادم. الرئيس ترامب أشار إلى أنه حتى الإفراج عن بعض الودائع أو بعض الأموال المحتجزة لإيران في الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب لهم بشكل مباشر، ولكنها ستكون عبارة عن بضائع أو ما يعني منتجات زراعية سيتم يعني حسابها من هذه الأموال. إذن لا نستطيع أن نفسر الأمر على أنه فقط مجرد كسب ثقة ما بين الطرفين، ولكن أيضا لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع ضغوط على النظام الإيراني. عندما يتم يعني تهدئة الأوضاع وتكون مطالب الشعوب بعد نهاية الحروب كبيرة وتتوقع أن حياتها ستكون أفضل، وبالتالي هم يحاولون أن يمرروا إلى أنه للشعب الإيراني نحن متعاونون تماما لإنقاذكم من الصعوبات الاقتصادية التي تمرون بها، أما حكومتكم فعليها أن تكون أكثر التزاما عندما يعني إذا وقع أي خلاف وتم التراجع عن هذا الاتفاق سيتم تحميل ذلك ل الإدارة الإيرانية وليس الأمريكية.
1: نعم. دكتور سعيد، الآن فيما يتعلق أيضا في موضوع وهي قضية كانت أساسية يعني جاءت بعد الدخول في هذه المعارك وهذا الاحتكاك، موضوع مضيق هرمز. جودي فانس قال إنه تم وضع آلية محددة لنزع الألغام من المضيق، هل بالفعل ستقوم الدول الأوروبية الآن تحت راية بريطانيا وفرنسا بالمشاركة وتحت إشراف أمريكي بتنظيف كامل المضيق من الألغام وما يعرقل دخول وحركة السفن؟
0: يعني لا أعتقد أن ذلك سيكون بشكل عاجل، لأنه إيران تعتبر أنه التحكم في هرمز هو أهم أوراقها التفاوضية، وبالتالي هي تريد أن تسيطر على أي عملية حتى لو شملت عملية إزالة الألغام. الأمر الآخر أنه الرئيس ترامب نفسه كان يتحدث عن أنه الأمر ليس لن يتم بشكل سريع وأن هناك إجراءات ستتخذ وهناك بعض يعني الدول ربما تشارك، ولكن حتى الآن لم يصدر من إيران أي تعليق على مسألة هل سيسمحون بدخول كاسحات للألغام، هل سيستعينون بخبرات من دول أخرى، هل سيسمحون بذلك. كل الأمور هذه الأمور ليست واضحة، لأن إيران ما زالت تتعامل مع هرمز على أنه أهم أوراق التفاوضية، وهناك خلافات ضخمة داخل إيران ما بين المتشددين وما بين المعتدلين حول هذه النقطة تحديدا. هم لا يريدون أن يفرطوا في هذه الورقة، ورمزيا إذا ما سمحوا لأوروبا أو للولايات المتحدة الأمريكية بالدخول إلى المضيق حتى تحت حجة تنظيف المضيق من الألغام، فإن ذلك سيعني مشاركة إيران بشكل ما في من جانب الولايات المتحدة في إدارة الممر المائي، وهو ما لا تريده إيران.
1: نعم. وتدفعنا لسؤال أخير الآن ضمن ما ذكرته دكتور، ما بين رفض التصوير في بداية المحادثات والوصول لإنهاء كامل الصراع، هل نتوقع أن يكون هنالك تطبيع كامل العلاقات وانتهاء مقولة الشيطان الأكبر؟
0: لا أعتقد في ذلك، لأن الوضع ما زال معقدا. نحن نتحدث عن اتفاق إطاري، أما الاتفاق النهائي فأمامه عقبات كبيرة
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة إلى جولتنا الإخبارية، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. ما هي دلالات استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن رغم أن الكيان المحتل لم يلتزم بما أعلنه من وقف لإطلاق النار في لبنان؟
2: يعني بطبيعة الحال هذه المفاوضات بدأت وهي تستكمل الآن مع جولات، واليوم ستبدأ جولة خامسة، وهي جولة ستكون مهمة جدا بعد التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة على الصعيد الإقليمي، يعني خصوصا موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني الجاري مناقشته وتقدم فيه. نعم، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم طوال الفترة الماضية طوال فترة المفاوضات بوقف إطلاق النار، رغم إعلان بداية من البيت الأبيض ثم تمديدها مرة ثانية، ولكن اليوم المستجد هو وجود قرار بوقف إطلاق النار صادر عن الولايات المتحدة، طبعا بالتفاهم مع إيران، وشاركت في صياغته دول عربية كثيرة، ولعل لبنان يستفيد من هذه الفرصة لأن المفاوضات اليوم تجري مبدئيا من دون نار، ما كان تجري المفاوضات تحت النار، هذه الأمور نسبيا أو إلى حد كبير، ويستغل لبنان هذه الفرصة، ويستغل أيضا الموقف الأمريكي الحازم الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بالانضباط ورجم قواته، وبالفعل الحركة العسكرية الإسرائيلية اليوم محدودة جدا في الجنوب.

0: للانتقال، يعني الاستفادة من هذا الوضع للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الأهم، هي موضوع بحث الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة. وقد كان هناك حديث في الجولة الماضية عن مناطق تجريبية، بمعنى أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة ما ويسلمها للجيش اللبناني. اليوم أعتقد أن المسألة تعدت هذا الاتفاق، ويجب أن يبحث البرنامج زمني متكامل وإن كان تدريجي للانسحاب من كامل.
1: طب عذرا أستاذ علي، يعني كانت هناك تصريحات إسرائيلية بأنهم لن ينسحبوا من مناطق بعينها على اعتبار أنها تشكل منطقة أمان لشمال الأراضي المحتلة، كيف يمكن حل هذا التناقض ما بين افتراضية الانسحاب الجزئي وتسليم الأراضي للجيش اللبناني وبين عدم رغبة هذا الكيان في الانسحاب؟
0: نعم، الاحتلال الإسرائيلي الكيان يرفض الانسحاب، يريد إقامة منطقة عازلة ليس فقط في لبنان وإنما تمتد حتى سوريا. لا يؤمن بالاتفاقات ولا يريد أن يترك الأمور خارج سيطرته. ولكن الموقف ليس موقف الاحتلال وحده، إنما هناك اليوم قرار أمريكي واضح بإنهاء هذا النزاع، وإنهاء هذا النزاع يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية ولو بالتدرج، وتسليمها للجيش اللبناني. وفي الجهة الثانية أيضا هناك عمل يجب أن تقوم به الدولة اللبنانية وتساعدها الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى على نزع سلاح الميليشيات، سلاح حزب الله، أو على الأقل في المرحلة الأولى إبعاده من كل منطقة الجنوب، ليس فقط جنوب الليبان. إذن التصريحات الإسرائيلية هي رفع سقوف عالية جدا بوجه الأمريكيين بالدرجة الأولى، لأن نعرف أن نتنياهو وكل قيادات كيان الاحتلال لا يريدون التهدئة في المنطقة، لا يريدون أن تثمر المفاوضات الجارية عن إنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وأن يتم تحييد إيران نهائيا، معنى لا يكون لديها سلاح نووي وأن لا يكون لها نفوذ وانتدابات إلى آخره. إنما يريدون الاحتلال الإسرائيلي يرى أن هذه المفاوضات ستضر بمصالح كيان إسرائيلي، لذلك يحاولون واليوم الساحة المفتوحة الوحيدة ربما هي جنوب، من هنا هذا التشبث الإسرائيلي بعد الانسحاب. وهذا ما يعني سيظهر غدا من خلال اليوم وفي اليومين الثلاثة في المفاوضات.
1: طيب ماذا إذا تعثرت هذه الجولة من المحادثات؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
0: يعني السيناريوهات العودة إلى الصراع العسكري مستبعد، لا يعني إذا فشلت هذه الجلسة سيكون هناك المزيد من المفاوضات، لن يكون هناك تصعيد عسكري، لن يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على مخالفة الأوامر الصارمة بضرورة التهدئة والمضي في هذه المفاوضات، لا خيار آخر غير المفاوضات حتى بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.
1: أرى سياسية.

0: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن استقالته من منصبه استجابة لضغوط متزايدة داخل حزب العمال في خطوة تفتح الباب أمام سباق جديد على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. تثير هذه الاستقالة تساؤلات حول مستقبل حزب العمال وانعكاساتها على المشهد السياسي البريطاني خلال المرحلة المقبلة. وقد أجرينا الحوار التالي مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعيد شحاتة. يعني ما بين الرفض في البدايات والإصرار على رفض الاستقالة والاستقالة المفاجئة والقرار المفاجئ والاستماع للنصائح أخيرا وتقديم هذه الاستقالة، يعني إلى ما كان يريد، استمعنا إلى إلى إلى إلى كلمته، كان حزينا جدا وهو يعلن استقالته. لماذا أجبر على هذه الاستقالة؟
1: وأجبر على الاستقالة لأسباب عديدة، نتيجة تزايد الضغوط داخل حزب العمال على كير ستارمر ومن المعارضة أيضا، ولا سيما حزب المحافظين وحزب الإصلاح وغيرها من الأحزاب المعارضة في البرلمان. يعني كان يحاول أن يبقى، ولكن أعتقد نجاح أندي بيرنم في الانتخابات الأسبوع الماضي في ماكرفيلد، وهو المرشح الوحيد حتى الآن لاستبداله كرئيس الحزب ومن ثم

0: رئيس الوزراء يعني كان لا مجال لكير ستارمر أن يقدم استقالته، لأنه فقد كثيرا من مصداقيته داخل الحزب نتيجة أسباب عديدة، تعيينه لبيتر ماندلسون سفيرا لواشنطن رغم بدون يعني مراجعات أمنية خاصة في هذه المناصب، واللغط الذي دار حول الوضع هذا الوضع نتيجة علاقات ماندلسون بأبستين. الأمر الآخر هو الانتخابات، يعني الخسارة التاريخية في الانتخابات المحلية في مايو الماضي، بالإضافة لخسائر في البرلمان في ويلز واسكتلندا، خسائر تاريخية. بالإضافة إلى ذلك هناك انتقادات من داخل يعني حزب المحافظين بصورة خاصة والإصلاح نتيجة عدم قدرته على السيطرة على الحدود والمزيد من المهاجرين بالقوارب، ضرائب على الزيادة على قطاعات الأعمال، وبالتالي هناك أسباب كثيرة تتعلق بإدارة الاقتصاد في البلد، إدارة العلاقات الخارجية، إنفاقه على وزارة الدفاع واستقالة وزير الدفاع البريطاني مؤخرا. كل هذه الأمور أعتقد ساهمت في يعني تقديم الاستقالة رغم أنه كان يريد أن يحدث هذا السيناريو.
1: نعم، لكن تأتي قضية أو ملف، يأتي ملف الهجرة كأهم الملفات تقريبا في الضغط على رئيس الوزراء في تقديم استقالته، وهو ذات الملف الذي دفع أيضا ببريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
0: أعتقد ملف الهجرة ونفسه له مشكلة كبيرة، لأنه بالرغم من إعلان ستارمر وحكومة العمال أنه يعني انخفضت الهجرة بالمقارنة بالداخلين والخارجين إلى المملكة المتحدة، ولكن بالتدقيق في هذه الإحصاءات نجد أنه جزء حوالي ربع مليون بريطاني غادروا بريطانيا مؤخرا بالمقارنة بمجيء أعداد وإن كانت أقل منهم، لكن هم عبء على المواطن البريطاني أو الضرائب لأنهم يأخذون مساعدات اجتماعية. إنه الرئيس الوزراء كان من أحد أسباب سقوطه هو نظام المساعدات الاجتماعية، زاد يعني زود ميزانية المساعدات الاجتماعية 20 مليار خلال السنتين الماضيتين، وهناك حاجة للدفاع بعض المليارات الدولارات، هناك حاجة أيضا لقطاع الصحة، وبالتالي لا ينفق على قطاع الصحة حتى في الدفاع. وبالتالي في انتقادات زعيمة حزب المحافظين باندوك قالت إنه رغم تغيير يعني شكل رئيس الوزراء أو القيادة العمالية، إن سياسات حزب العمال التي تودي بالوضع الاقتصادي المتردد في البلاد نتيجة عدم القدرة، يعني إنفاق كثير من الأموال على المساعدات، حتى إنه يعني الرسالة الإلكترونية بين ماندلسون ووزير العمل والمعاشات ماكلفيلد أكد إنه الوزراء يعني وأعضاء حزب العمال يركزون على يعني من هم يفرضون عليه الضرائب حتى يزودوا ميزانية المساعدات الاجتماعية. وبالتالي كانت هناك مشكلة حتى إنه بعض الإصلاحات التي أدخلها حزب العمال نتيجة أسباب انتخابية ضيقة وليس لمصلحة البلاد، إنه زودوا 3.6 مليار جنيه استرليني في خدمة المساعدات الاجتماعية للأسر أكثر من التي لديها أكثر من طفلين. وبالتالي هناك ارتباط كبير بين المساعدات الاجتماعية والمهاجرين، لأن المهاجرين في معظمهم يأتوا لا يعملون وبالتالي يؤثرون يعني يقومون في فنادق تكلف المليارات، وبالتالي هناك يعني ضغط اقتصادي كبير وتوجيه الموارد بصورة غير صحيحة من قبل حزب العمال.
1: دكتور سعيد، الآن فيما يتعلق بالمرشح أندي بيرنهام، هل هو ذاته محافظ لندن أم ذاك شخص آخر؟
0: لا لا لا، يعني أندي بيرنهام لن يقدم كثيرا. أندي بيرنهام هو على يسار في حزب العمال، وبالتالي هو أقرب لسياسات كير ستارمر فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، فيما يتعلق بالمهاجرين، وبالتالي لن يغير كثيرا. وبالتالي انتقادات المحافظين وحزب الإصلاح وغيرها من الأحزاب في داخل بريطانيا تؤكد أن أندي بيرنهام لن يأتي بجديد، لأنه لن يغير سياسات حزب العمال، وهو على يسار الحزب، وبالتالي هو أقرب لسياسات لمزيد من المساعدات الاجتماعية، لمزيد من عدم تقييد المهاجرين. وبالتالي إذا تحل هاتين المشكلتين بالتالي يكون هناك ضغط على ميزانية وزارة الصحة، على ميزانية وزارة الدفاع، وبالتالي ستكون هناك مشكلة كبيرة.

وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج علي صفر، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

0: ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وبرنامج الوراقون، كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. هذا الكتاب يطرح فكرة بسيطة لكنها تغير حياة الإنسان بالكامل. النجاح لا يعتمد فقط على الذكاء أو الموهبة، بل على الطريقة التي نفكر بها تجاه قدراتنا. تقسم كارول دويك الناس إلى نوعين من أنماط التفكير: التفكير الثابت، صاحبه يعتقد أن الذكاء والقدرات صفات ثابتة

لا تتغير كثيرا، لذلك يخاف من الفشل ويتجنب التحديات ويعتبر الخطأ دليلا على نقص الكفاءة. والتفكير النامي صاحبه يؤمن أن المهارات والقدرات يمكن تطويرها بالتعلم والممارسة. ينظر للفشل كدرس، وللتحديات كفرصة للنمو، وللنجاح كرحلة مستمرة وليست محطة نهائية. توضح المؤلفة أن الفرق بين الأشخاص الناجحين وغير الناجحين لا يكون غالبا في مستوى الذكاء، بل في رد فعلهم عندما يواجهون العقبات. فصاحب التفكير النامي يسأل ماذا أستطيع أن أتعلم من هذه التجربة، بينما صاحب التفكير الثابت يسأل ماذا سيظن الناس بي إذا أخفقت. يتناول الكتاب تأثير أنماط التفكير في مجالات متعددة مثل الدراسة والعمل والرياضة والعلاقات الأسرية وتربية الأبناء، مبينا أن التشجيع على الجهد والتعلم أفضل بكثير من التركيز على الموهبة فقط. إذا ما هي أبرز رسالة في هذا الكتاب؟ لا تقل أنا لا أستطيع، بل قل أنا لا أستطيع بعد. فكلمة بعد تفتح باب التطور وتمنح العقل فرصة للنمو. قد لا نملك جميعا القدرات نفسها، لكننا نملك جميعا القدرات على التطور، وبين عقل يخشى التجربة وعقل يتعلم منها تصنع الفروق الحقيقية في الحياة. وكما تؤكد كارول دويك، النجاح ليس نتيجة ما أنت عليه اليوم، بل نتيجة ما تؤمن أنك قادر على أن تصبحه غداً.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. كتاب طرق التفكير السيكولوجية الجديدة للنجاح للدكتور كارول أسدويك. تواصل المؤلفة شرحها لفكرة مهمة، وهي أن الإنسان كثيرا ما يضع لنفسه حدودا وهمية، فعندما يتعرض لإخفاق أو نقد أو تجربة غير ناجحة يبدأ بتعريف نفسه من خلال تلك التجربة، فيقول أنا فاشل أو أنا غير قادر، بينما الحقيقة أن الفشل حدث مر به الإنسان وليس وصفا دائما له. تؤكد أن الأشخاص الذين يحققون الإنجازات الكبرى لا يتميزون بأن الطريق كان سهلا أمامهم، بل لأنهم استمروا رغم الصعوبات، فهم يرون الجهد جزءا طبيعيا من النجاح لا دليلا على ضعف القدرة. كما تتوقف المؤلفة عند دور الأسرة والمدرسة في بناء عقلية الأبناء، فالطفل الذي يمدح على ذكائه فقط قد يخاف من خوض التجارب الجديدة حتى لا يفقد هذه الصورة عن نفسه. أما الطفل الذي يشجع على الاجتهاد والمحاولة والتعلم من الخطأ، فإنه يكتسب ثقة حقيقية تدوم معه طوال حياته. في بيئة العمل أيضا تشير إلى أن المؤسسات الناجحة هي التي تسمح بالتعلم والتجربة، وتعتبر الأخطاء فرصة للتحسين، بينما المؤسسات التي تعاقب على كل خطأ تقتل الإبداع وتحتمل التطور. من الأفكار اللافتة في الكتاب أن النجاح ليس خطا مستقيما، بل رحلة مليئة بالمنعطفات والتحديات، وكل عقبة نتجاوزها تضيف إلى خبراتنا شيئا جديدا يجعلنا أكثر قوة ونضجا. ومن أجمل الاقتباسات المستوحاة من فكرة الكتاب، ليس المهم أين تقف اليوم، بل إلى أي اتجاه تتحرك. كم من حلم توقف عند أول عقبة، وكم من إنجاز عظيم ولد من رحم الفشل. بين الاستسلام والمحاولة تتشكل قصص النجاح، وبين الخوف من الخطأ والرغبة في التعلم يتحدد مستقبل الإنسان. يذكرنا كتاب طرق التفكير بأن أعظم استثمار يمكن أن يقوم به الإنسان هو الاستثمار في طريقة تفكيره. فالعقل الذي يؤمن بإمكانية النمو يرى الفرص في التحديات والدروس في الأخطاء والبدايات الجديدة في كل تعثر. وعندما نغير نظرتنا لأنفسنا نكتشف أن حدودنا الحقيقية ليست في قدراتنا، بل في الأفكار التي نسمح لها أن تتحكم بنا. لذلك يبقى السؤال الأهم، هل ننظر إلى ما نحن عليه الآن أم إلى ما يمكن أن نصبح عليه غداً؟

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه

0: احاسبهم واخذ فنشي.
1: شنو؟
0: ابي فنشي يعني؟
1: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياها.
0: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
2: كبل الساحر يدبت الخباز.
3: والله ما في قلب رحمه.
4: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. رقة الكلمة للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: لكن الحياة أبسط من أن نحياها بهذا الثقل. نحن نمر سريعا غرباء على هذه الأرض، لا نملك منها سوى أثرا طيب يظل بعد الرحيل، كلمة حانية تسبقنا إلى القلوب، ووجه بشوش لا ينسى. التواضع لا ينقص من قدر أحد بل يرفعه، والناس لا تذكر من تعالى بقدر ما تخلد ذكرى من تواضع وابتسم ورفق. دعونا نترك خلفنا صورة إنسانية خفيفة الظل، لا مرآة مغرورة، فالحياة لا تحتاج كل هذا التكبر ولا الغطرسة التي لا تبني شيئا بل تهدم العلاقات وتكسر الأرواح. أن تكون لطيفا لا يعني أنك ضعيف، أن تتواضع لا يعني أنك أقل، بل يعني فقط أنك فهمت الحياة على حقيقتها.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: دائما ما تدعون الفضيلة أن نفكر في الآخرين، بل وفي أحيان كثيرة نؤثر الغير على أنفسنا. هذه هي الأخلاقيات القويمة والمبادئ السامية والمثل العليا، ومن يفعل ذلك فهو بلا شك نموذج للإنسان المثالي الذي لابد أن يقتدي به الجميع ويحتذى به في كل العصور. لكن في لحظة معينة لابد أن نخالف هذه القواعد ولا نفكر إلا في أنفسنا فقط. انتبه عزيزي المستمع بأني بدأت عبارتي بثلاث كلمات، وهي في لحظة معينة، أي أن هذا السلوك استثنائي ولكن لابد منه، لأنه إذا لم يحدث ذلك ربما يترتب عليه ضياع الإنسان. هذه اللحظة تكون عادة لحظة فاصلة في حياة كل إنسان، حيث يجبر حينها على الاختيار. لابد أن يختار نفسه، ربما لأن مستقبل

0: مستقبله كله يكون متوقفا على هذه اللحظة، مثل من يبني مستقبله ويضع نفسه في بداية خارطة الطريق، ويكون عليه أن يختار ما بين رفاهية الحياة وبين أن ينحي كل شيء جانبا، ويرسم لنفسه طريقا محددا يركز فيه على أحلامه وطموحاته، ولا يفكر في أي شيء آخر قد يؤخره أو يعرقله عن استكمال مسيرته.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: هناك لحظات أخرى لابد أن يؤثر فيها الإنسان نفسها على أي شيء آخر، مثل لحظة الانتقام التي قد تسيطر على البعض فتتسبب في انهيار حياتهم للأبد. لابد للشخص الذي وضع في هذا الموقف أن يفكر في نفسه ومستقبله، وينحي فكرة الانتقام تماما من حياته. كذلك من يختار كرامته في لحظة فاصلة بينها وبين مصلحته فيؤثرها على أي شيء آخر، لأنه يجد فيها ذاته ونفسه وكيانه. هكذا فإن الإيثار، إيثار النفس، في بعض الأحيان يكون مطلوبا لحماية صاحبها ولبناء مستقبله وللحفاظ على كرامته وكيانه. فلا يمكن لأي شخص أن يصف من يفعل ذلك بأنه شخص أناني أو ذاتي، طالما أنه لا يفعل ذلك على حساب الآخرين أو مقابل الإضرار بهم والنيل منهم. علينا أن نتذكر دائما بأن أنفسنا ليست ملكنا، لكنها ملك للمولى عز وجل، وأنها أمانة في أعناقنا لابد أن نحافظ عليها ونمنحها قدرها حتى يأتي اليوم الذي نسلم فيه الوديعة. إذا أتتك اللحظة التي لابد أن تؤثر فيها نفسك حتى تحميها من الضياع أو الهلاك، لابد أن تختارها، لأنها ربما تكون تلك اللحظة هي التي ستحدد مسار حياتك إلى الأبد، وأنه لولا إيثارك لها لما كنت وصلت إلى ما كنت تصبو إليه نفسك. علينا أن نتذكر دائما أن هذا الإيثار لابد أن يكون بصفة استثنائية في حياتنا، لا يتحول إلى قاعدة أساسية نسير عليها في دروبنا، حتى لا تصبح هذه اللحظة هي كل لحظاتنا وتموت مشاعرنا تجاه غيرنا دون أن ندري. فإيثار النفس لا يجوز أن يكون لأكثر من لحظة واحدة. لذا نجد من يقول عبارة في هذه اللحظة لابد أن تفكر في نفسك فقط.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: يبقى التواضع سر النجاح وأسرع وسيلة لجني محبة الناس، فهو أبو كل الفضائل. فلا يتواضع إلا من كان واثقا في نفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. التواضع هو أسرع وسيلة يحقن في أوردتك جرعات من الود العميق والمحبة الشديدة نحو الآخرين، وبه تستطيع أن تكسب العقول والقلوب وتجلس على شرفات القلوب، بينما مكياج الغرور الكاذب الخادع والادعاء والتصنع والشعور المبتذل بالعظمة يجعل الناس تنفض من حولك. الفخر الحقيقي ليس بالمال ولا بالجاه ولا الحسب ولا النسب، وإنما بالأخلاق والتواضع. هناك أشخاص مريحون حولنا لا يفتخرون بشيء في هذه الحياة سوى بأخلاقهم، لا يهمهم في هذه الحياة الدنيا إلا الابتسامة والتواضع. تعرف الشريف من غيره بالتواضع، فهو المقياس الحقيقي لمعادن الناس. كلما ارتفع الشريف تواضعا، كلما ارتفع الوضيع تكبرا، فكلما كبرت السنبلة انحنت، وكلما تعمق العالم تواضع، فثمرت القناعة الراحة، وثمرت التواضع المحبة. القلوب لا تسمع أصوات المغرورين ولا تميل لمجالستهم ومخالطتهم، ولا تستريح الآذان لسماع أوهامهم وقصصهم التي ينسجوها من خيالهم. فمن يتحدث دون تواضع سيجد صعوبة في جعل كلماته مسموعة.
2: رقة الكلمة، الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
1: رقة الكلمة.
0: يبقى التواضع للحق أسمى أنواع التواضع، والعدول عن الأفكار المغلوطة وتصحيح المسار من أسمى ما يتمتع به الشخص من تواضع ولين في المعاملة. فتواضع للحق تكون أعقل الناس، واجعلوه أسلوب حياة، ولا تكونوا مثل اللئام. إذا احتاجوا لغيرهم تواضعوا، وإذا استغنوا تجبروا وتكبروا. لا تستعجل، قد يكون الرزق مؤجلا والخير مؤجلا والسعادة مؤجلة، بل حتى الراحة قد تنتظر موعدها المقدر. ففي زحمة الأيام تظن أن القليل الذي تملكه هو النهاية، لكن ربما الغد يحمل لك أجمل الفصول. لا تسرع بخطاك نحو ما تعتقد أنه ضائع، فربما يكون في التأجيل حكمة لم تكتشفها بعد. كن واثقا بأن الله لا يختار لك إلا ما فيه الخير، ولو بدلك العكس في بعض اللحظات. فالأيام يدور بها الله كما يدور الفلك في السماء، يرفع ويخفف، يمنح وينزع، يختبر ويمتحن. الحياة ليست سوى امتحان طويل، ومواقف صعبة تمر بها لتكون أقوى. فلا تحزن حين يصيبك مكروه، فبعد العسر باليقين يجيء اليسر، وبعد السواد تتفتح أزهر النور.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة، لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: الرابعة فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين تهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم الثلاثاء في واشنطن. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث إطلاق النار بمدينة مونتريال الكندية. القضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز وبالريادة، غير الأول ما رضينا.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد.

وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

منذ أكثر من نصف قرن يعيش العالم ثورة تكنولوجية جديدة. إنها الثورة الرقمية التي طبعت عصرنا في كل المجالات. من العلم والاقتصاد والمجتمع إلى الصحافة والأدب والفن، هي ثورة من صنع الإنسان، ولكنها أيضاً تصنع مستقبله. فما هي الثورة الرقمية؟ وكيف يتغير معها العالم؟

الثورة الرقمية صنعها الإنسان وهي تصنع مستقبله. يمكن القول إن عصرنا الحالي واقع بشكل كامل تحت تأثير ما يعرف بالثورة الرقمية Digital Revolution. هذه الثورة يعتبرها العلماء الثورة الصناعية الثالثة. فالثورة الأولى شهدتها أوروبا وأمريكا في القرنين 18 و19، وفيها أصبح معظم المجتمعات صناعياً وحضرياً، وازدهرت فيها صناعات الحديد والنسيج، وظهر محرك البخار. أما الثورة الثانية فحدثت بين عام 1870 والحرب العالمية الأولى عام 1914، وشهدت انطلاق صناعات الفولاذ والنفط والكهرباء، وتم اختراع الهاتف والمصباح الكهربائي والفونوغراف ومحرك الاحتراق الداخلي. أما الثورة الصناعية الثالثة أي الثورة الرقمية فبدأت في منتصف القرن العشرين، وفيها تم الانتقال من التكنولوجيا الآلية والإلكترونيات التناظرية إلى الإلكترونيات الرقمية،

وميزتها الأساسية هي الإنتاج الضخم واستخدام المنطق الرقمي، أي تكنولوجيا الحاسوب والهواتف الخلوية الرقمية والإنترنت.

في القرن التاسع عشر قامت الثورة الرقمية على ابتكارات تكنولوجية خارقة شهدها العالم، وأبرزها إبداعات عالم الرياضيات والفيلسوف ومهندس الميكانيك البريطاني تشارلز بابيج. بابيج ابتكر مفهوم الحاسوب القابل للبرمجة وصمم أول آلة حاسبة في العالم، وقد سماها ماكينة الفروق، وهي ما تزال محفوظة في متحف لندن. وفكرة هذه الماكينة شكلت أساساً أتاح لبابيج أن يخترع الحاسوب الميكانيكي. وتشجيعاً له تلقى بابيج منحة من الحكومة البريطانية لتطوير تصميمه، وقد أنفقها مع جزء من ثروته لتحقيق هذا الهدف. لكن العالم البريطاني رحل في العام 1871 قبل إكمال مهمته، وعلى مدى عقود بقي اختراع بابيج بعيداً من الضوء ولم يحدث أثراً كبيراً في عالم الصناعة آنذاك. وهكذا كان على العالم أن ينتظر مجيء عالم آخر فذ فتح الباب أمام آفاق جديدة واسعة جداً، هو الأمريكي كلود شانون. كان شانون عالم رياضيات يعمل في مختبرات بيل، ونتيجة اختبارات عديدة توصل في العام 1948 إلى إطلاق نظرية شرحها في مقالته الشهيرة تحت عنوان نظرية رياضية للاتصالات. خلاصة هذه النظرية هي الانتقال من فكرة الحاسوب الميكانيكي إلى المرحلة الرقمية. لقد أظهر شانون طرق استخدام التشفير رياضياً، وطور أفكاراً كانت في أساس تشغيل الحواسيب الحالية، وساهم في إنشاء العدد الثنائي وعلم التعمية كريبتوغرافي الحديث. وهذا العلم انتشرت تطبيقاته مع التطورات المستحدثة بالآلة الدوارة روتر ماشين خلال الحرب العالمية الأولى، ومع اختراع الكمبيوتر خلال الحرب العالمية الثانية. وهو يعتمد بشكل مكثف على نظريات رياضية، وفيه تصمم خوارزميات التشفير بناءً على فروض حاسوبية يصعب على العدو اختراقها. ومع شانون تحولت التكنولوجيا من تماثلية إلى رقمية، فأصبح ممكناً إنشاء نسخ مطابقة للأصل وتضخيم الإشارة الرقمية وإرسالها من دون خسارة أي معلومات. في الموازاة كان الأمريكيان جون باردين وولتر هاوزر بريتون قد نجحا عام 1947 في اختراع أول ترانزستور عامل، وهو ترانزستور التلامس النقطي الذي يعتمد معدن الجيرمانيوم المعروف بقدرته الفائقة على إيصال الكهرباء. وقد توصل الرجلان إلى هذا الاختراع في أثناء عملهما تحت إشراف ويليام تشوكلي في مختبر بيل، وبسبب جهودهم فاز الثلاثة بجائزة نوبل للفيزياء عام 1956. والتقاطع بين جهود هؤلاء وتلك التي بذلها شانون فتحت الطريق أمام أجهزة حاسوب رقمية أكثر تقدماً، فبدأت الجامعات والجيش والشركات تطور أنظمة حاسوب لإنجاز الحسابات الرياضية التي كانت تجرى في السابق يدوياً. وفي تلك الفترة جرى تطوير الحاسوب ليو، فكان الأول في العالم الذي يجري تسويقه تجارياً للأغراض العامة. وفي العام 1959 اخترع روبرت نويس من شركة فيرشايلد شريحة دار متكاملة متجانسة وقام بتطويرها، فتحققت كثافة

ترانزستور أعلى بتكاليف تصنيع أدنى. وفي أواخر الستينيات أصبح ممكناً ربط مئات الترانزستورات بشريحة واحدة، وباتت شريحة واحدة فقط تكفي لمعالج حاسوب كامل. كما تم آنذاك تطوير حساسات لآلات التصوير الرقمية، لكن الأبرز هو ما حصل في عام 1969 عندما تعرف الجمهور لأول مرة إلى المفاهيم التي أدت إلى ولادة الإنترنت، وجرى إرسال أول رسالة عبر شبكة أربا التي ساهمت في تطوير بروتوكولات التشبيك أو تركيب الشبكات. وبدءاً من سبعينيات القرن العشرين انتشر الحاسوب المنزلي ومشغل ألعاب الفيديو وأول ألعاب فيديو تعمل بقطع النقود المعدنية، وبدأت الأعمال التجارية تعتمد طريقة حفظ السجلات رقمياً، ومعها نشأت وظيفة جديدة هي كاتب إدخال البيانات. وفي الدول المتقدمة بدأت أجهزة الحاسوب تشق طريقها إلى المدارس والأعمال والصناعة، وكذلك جرى الانتقال من الموسيقى المسجلة بشكل تماثلي إلى الموسيقى المسجلة رقمياً. فخلال ثمانينيات القرن العشرين حلت الصيغة الرقمية المتمثلة بالأقراص المضغوطة الضوئية CD محل الأشكال التماثلية مثل أسطوانات الفونوغراف وأشرطة الكاسات، فكانت آلات الصراف الآلي والروبوتات الصناعية والصور المنشأة بالحاسوب في السينما والتلفزيون والموسيقى الإلكترونية وأنظمة لوحة البيانات وألعاب الفيديو كلها تغذي ما يمكن تسميته روح العصر. إذن في العقود الأخيرة من القرن العشرين اشترى ملايين الأشخاص أجهزة حاسوب منزلية، وقدمت شركة موتورولا أول هاتف محمول في العام 1983، لكن هذا الجهاز استخدم الاتصال التماثلي ولم يبدأ بيع الهواتف المحمولة التي تعتمد النظام الرقمي تجارياً حتى عام 1991 عندما انطلقت شبكة الجيل الثاني في فنلندا. وفي العام 1988 صنعت أول آلة تصوير رقمية حقيقية وبدأ تسويقها على التوالي في اليابان ثم في الولايات المتحدة، كما اخترع الحبر الرقمي آنذاك. فيما كانت المعلومات العالمية المحفوظة تكنولوجياً موجودة بصيغة رقمية بنسبة 1% أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، أصبح هذا الرقم 94% عام 2007 وأكثر من 99% بحلول عام 2014. ويقدر أن عام 2005 هو الذي تمكن فيه الإنسان من تخزين معلومات بالصيغة الرقمية أكثر منها بالصيغة التماثلية، وبذلك يعتبر هذا العام تاريخاً لبدء العصر الرقمي. وكان حاملو الهواتف الخلوية في العالم 12.5 مليون عام 1990، فأصبحوا 1.5 مليار عام 2000، وأربعة مليارات عام 2010، وخمسة مليارات فاصلة خمسة عام 2022، وأعدادهم تتصاعد في الطراد. أما مشتركو الإنترنت فكانوا 2.8 مليون عام 1990، وأصبحوا 631 مليون عام 2002، ومليارًا فاصلة ثمانية عام 2010، وثلاثة مليارات فاصلة تسعة عام 2016، وأربعة مليارات فاصلة

5 عام 2022 وهم يتزايدون في شكل متسارع. في الخلاصة، وعلى مدى قرن تقريباً، تبدلت التكنولوجيا التي يستخدمها الناس من المنزل إلى المكتب إلى الجامعة والمدرسة والمصنع وصالات السينما لتتخذ كلها الشكل الرقمي. فالحاسوب التماثلي انحسر ليبدأ عهد الحاسوب الرقمي في خمسينيات القرن العشرين، وانتشر الفاكس بدلاً من التلاكس في الثمانينيات، وأخذ الناس يصغون إلى الموسيقى بالأقراص المضغوطة بدلاً من أسطوانات الفونوغراف وأشرطة الكاسات، وازدهر الهاتف الخلوي الرقمي على حساب الهاتف الخلوي التماثلي في التسعينيات، وأخذت أقراص الفيديو الرقمية مكانها بدلاً من أشرطة الفيديو VHS في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي الفترة نفسها جرى الانتقال من التصوير التماثلي إلى التصوير الفوتوغرافي الرقمي. وفي السنوات العشر التالية صار التصوير السينمائي رقمياً، وكذلك البث الإذاعي والطباعة، وباتت الساعات وموازين الحرارة والعديد من الآلات تعتمد النظام الرقمي.

هذه الثورة الرقمية طبعت حياة الناس الاجتماعية بقوة وفي مختلف جوانبها، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الناس قادرين على تبادل الخبرات وعلى نشر الإعلانات وترويج الخدمات والسلع والأفكار. هذا التأثير الاجتماعي للثورة الرقمية أحدث ترددات هائلة على المستوى السياسي أيضاً، فقد وفرت شبكة الإنترنت زيادة الاتصال والارتباط وسهولة التواصل والوصول إلى المعلومات وتسهيل عمليات التأطير السياسي. وكتب ميتشو كاكو في كتابه فيزياء المستقبل أن فشل الانقلاب السوفيتي على قيادة ميخائيل غورباتشوف عام 1991 كان سببه خصوصاً وجود التكنولوجيا مثل الفاكس والكمبيوتر التي نجحت في كشف المعلومات المحجوبة، وهو أمر كان متعذراً في السابق.

كما أن تكنولوجيا الشبكات الاجتماعية والهواتف الذكية سهلت الثورات والتحركات الشعبية التي جرت في العام 2011، بحيث أمكن تداول الناشطين والرأي العام للمعلومات من دون المرور بوسائل الإعلام التقليدية التي تتعرض للرقابة أحياناً. والأهم أن الشبكة العالمية WWW هي التي وفرت الانتشار السريع والسهل للعولمة كما هي اليوم، وكان التأثير مباشراً على مفهوم الإعلام والصحافة، إذ سمح لأي فرد بأن يرسل المعلومة والرأي ويتلقاهما. وتتمتع الصحافة الرقمية بالقدرة على تحقيق الإبداعات التقنية وتوزيع الأخبار والمعلومات على عدد كبير من الجماهير، وهي تخلق أفقاً إعلامياً جديداً للقرن 21 من خلال تقنيات تقلل الحواجز المفروضة على دخول شبكات الحاسوب، إضافة إلى أنواع الكتابة الحديثة مثل المدونات. وتحرر الأفراد من أعباء الاستثمارات الضخمة التي كانوا سيحتاجون إليها لو اعتمدوا مشاريع صحفية تقليدية، سواء في إنتاج المادة الصحفية أو توزيعها. وأتاحت الصحافة الرقمية لهؤلاء أنماطاً وممارسات صحفية أكثر تحرراً، ووضع

في تصرفهم أشكالاً تواصلية جديدة مثل يوتيوب ومواقع الويب المحلية المعتمدة على المواقع الجغرافية. ويمكن النظر إلى المدونات على أنها نوع جديد من أنواع الصحافة، فهي تسمح للقراء والصحفيين بالتعبير عن الرأي والنقاش في بيئة منفتحة، كما أنها تسمح بالتعليقات خلافاً لبعض الوسائل التي قد تتعرض فيها المادة المنشورة لمراقبة مستمرة. وهنا يجدر التوقف عند ظاهرة بالغة الأهمية في العالم الرقمي، هي الأنونيموس، ويطلق هذا المصطلح على المستخدمين المجهولين للإنترنت، وهم على الأغلب غير مترابطين ويعملون لإحداث اختراق برمجي في الشبكة. تم كشف هذه الظاهرة في العام 2003، ويطلق على روادها مجازاً لقب الدماغ العالمي الرقمي اللا سلطوي. وقام هؤلاء باختراق العديد من المواقع وأنظمة الحاسوب في أهم شركات الحماية، ويمكن تمييز أعضائهم في المجتمع من طريق ارتدائهم نمطاً معيناً من الأقنعة يسمى جي فوكس، هو بالأصل صمم لفيلم في فور فانديتا عام 2005. ولكن مع بداية العام 2008 نظم أفراد غير معروفين يستخدمون ملصق الأنونيموس تظاهرات وأفعالاً اعتراضية أخرى، وصنفت مجلة التايم الأمريكية الأنونيموس كواحدة من أكثر المجموعات تأثيراً في العالم.

أدت الثورة الرقمية إلى ظهور مفهوم الاقتصاد الرقمي وتطوره، فهي بدلت جذرياً طريقة التواصل بين البشر والشركات، وفتحت المجال فجأة أمام الشركات المحلية الصغيرة للوصول إلى أسواق أكبر بكثير، كما أن الخدمات البرمجية بأكلافها المقبولة مكنت من الوصول إلى ابتكارات جديدة، ورفعت التقنيات الرقمية من حجم الإنتاجية الاقتصادية في شكل واضح. وفي العام 1995 استخدم دون تابسكوت مدير الأعمال والاستراتيجي الكندي مفهوم الاقتصاد الرقمي، ولكن في ذلك الوقت كان الإنترنت في بدايات نشأته، وكانت المواقع الشبكية تكتفي بنشر المحتويات ولا تتجاوزها إلى معالجة المعاملات. ولكن خصوصاً منذ العام 2020 دخل الاقتصاد الرقمي تقنيات لم تكن معروفة، ومنها النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة والنقالة والهواتف الذكية وتطبيقاتها والمواقع الشبكية التفاعلية والشبكات الاجتماعية والمنصات التشاركية والحوسبة السحابية. وتعد الحزمة العريضة من أكثر أنظمة الاتصالات تطوراً في العالم وأكثرها قدرة على تأمين إرسال سريع جداً للخدمات مثل المعلومات والصوت والفيديو عبر الإنترنت، فضلاً عن شبكات وتقنيات بث أخرى، ويتم ذلك بواسطة سلسلة واسعة من التقنيات، ومنها خطوط المشتركين الرقمية، كابلات الألياف البصرية، الكابلات المتحدة المحور، التقنيات اللاسلكية المختلفة والأقمار الصناعية، ما يوفر للناس خفض تكاليف معيشتهم بالإجمال على نحو تدريجي. فخدمات الإنترنت أصبحت بديلاً من خدمات أخرى نتيجة لتميزها بالدينامية والأبعاد المختلفة وبسبب دمجها وسائل الإعلام في وسيلة واحدة، وتتيح الحزمة العريضة لمستخدميها تبادلاً سريعاً لكميات كبيرة من المعلومات وردود الفعل والنصوص والصور والرسوم البيانية والأصوات في آن معاً. ويتبوأ الاقتصاد الرقمي مركز الصدارة في نقاشات السياسة العامة في العديد من البلدان ولا سيما المتقدمة منها، وثمة نمو هائل شهدته التكنولوجيات الرقمية نتيجة دخول ما يقارب نصف سكان العالم إلى الإنترنت واجتياح هذه التكنولوجيات لعالم الاقتصاد، من البيع بالتجزئة من طريق التجارة الإلكترونية إلى النقل بالمركبات الذاتية التشغيل إلى التعليم من خلال دروس مفتوحة متاحة على الإنترنت وسوى ذلك من مجالات. وباتت الحكومات تعتمد الخطط الرقمية عاملاً حاسماً لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ويتحقق هذا النمو برفع حصة السلع والخدمات التي تنتجها تكنولوجيا المعلومات وإعادة توجيه رأس المال لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة استخدام الأفراد والحكومات لهذه التكنولوجيا من أجل استحداث خدمات ومنتجات ونماذج تحفز الاقتصاد. وبدءاً من العام 2019 أدى تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 إلى دخول الاقتصاد الرقمي في تجارب جديدة، ومنها تحويل العمل من المنزل أو العمل عن بعد أو العمل المرن إلى قاعدة وليس إلى استثناء، فقد انتقل العمل بسرعة من المكتب إلى الحجر المنزلي عبر منصات رقمية، وهذا التغير ترك أثره الدائم في سلوكيات العمل،
واعتاد كثيرون اعتماد الإنترنت وسيلة مناسبة للعمل والإنتاج في الظروف العادية بعدما كان الأمر اضطرارياً بسبب الحالات الطارئة.

لقد أدت الثورة الرقمية إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجال الطبي، سواء في التشخيص أو إجراء العمليات الجراحية الدقيقة أو العلاج أو المتابعة أو الوقاية، حتى أصبحت اختراعات الأدوات والماكينات الطبية الرقمية جزءاً لا بديل منه في الطبابة. وثمة مرضى يعيشون اليوم بفضل ارتباطهم الوثيق عبر شبكة الإنترنت مع المراكز الطبية التي تتابع حالاتهم لحظة بلحظة. كما أن الإنترنت والهاتف المحمول باتا جزءاً من عمل الأطباء لجهة استخراج المعلومات كالفحوصات الطبية والأدوية وتركيبها ومضاعفاتها، وأصبح ممكناً استخراج المعلومات المتعلقة بالمريض رقمياً. ولكن حتى اليوم لم يصبح العلاج المتكامل متوافراً عبر الشبكة، وما زال ينتظر المزيد من التطور والابتكارات في مجالات التشخيص والعلاج والتتبع. وثمة شركات تأمين عمدت إلى استخدام تطبيقات طبية على الهاتف المحمول تمكن المريض من تفحص أعراضه أو ربطه بمراكز الرعاية، ويمكن للقدرات الرقمية في مجال الطب أن تعوض جزءاً من النقص المتوقع في نسبة الأطباء قياساً إلى عدد سكان العالم في العقود المقبلة.

ولكن كان على العالم أن ينتظر خريف العام 2022 ليشهد على الخرق الهائل الذي أحدثه الذكاء الصناعي مع إطلاق شركة OpenAI في سان فرانسيسكو برنامج ChatGPT الذي سرعان ما أصبح المرجع الأفضل لدى عشرات أو مئات الملايين عبر العالم.

وهذا البرنامج هو عبارة عن روبوت محادثة يمكنه الرد والإجابة بطريقة تحاكي سلوك البشر، وهو يعتبر نقلة نوعية لمحركات البحث التوليدية زالت فيها الحدود بين المحتويين الواقعي والآلي. وقد طرحت شات جي بي تي تحديات حساسة جداً على العالم، فهو إذ يستطيع إنتاج محتوى فائق الجودة ويدعم الابتكار، فإنه يهدد باختفاء بعض المهن، كما أن له سلبيات في مجال التعليم بسبب قدرته الفائقة على كتابة محتوى يمكن أن يستخدمه الطلاب. وقد توصل بحث أجراه أستاذ في جامعة بنسلفانيا إلى أن تشات جي بي تي 3، أي الجيل الثالث من تشات جي بي تي، استطاع اجتياز الاختبار النهائي لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال في تلك الجامعة وبدرجة بي، أي جيد، علماً أن الباحثين يعملون على إنتاج أجيال جديدة من البرنامج ستكون أكثر دقة وقدرة على تحقيق الخروقات، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة في المجال التعليمي. ولاحظ الأستاذ أن الروبوت تمكن من إجراء مقاربات ممتازة في المواد الإنسانية، وأنه أجاد بشكل واضح تعديل إجاباته مراعاة للتلميحات البشرية. وجاءت هذه الدراسة لتزيد قلق المدرسين من اعتماد روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الصناعي من أجل ممارسة الغش في الامتحانات. ولكن في شباط عام 2023 أعلنت أوبن AI عن تطوير برنامج يستطيع التمييز بين النص المكتوب آلياً باستخدام الذكاء الصناعي والنص البشري الذي قدمه إنسان حقيقي، وهذا ما يمكن أن يطمئن في المجال التعليمي. ولكن يشهد تشات جي بي تي تطوراً سريعاً وهائلاً، ما يؤدي إلى زيادة التحديات. فبعد عام تماماً من إطلاقها برنامج تشات جي بي تي في تشرين الثاني عام 2023، عقدت شركة أوبن AI مؤتمراً لمطوري الذكاء الصناعي التوليدي، كان الأول في نوعه، أعلنت فيه عن خطوات بالغة الأهمية في هذا المجال. ثم جاء نموذج جي بي تي 4 المخصص لمشتركي شات جي بي تي بلاس، بما سمي جي بي تي 4 توربو، بقدرات أكثر كفاءة بنسختين، واحدة مخصصة لتحليل النص والأخرى لتحليل النص والصور. في الموازاة طورت جوجل أحدث روبوت محادثة للذكاء الصناعي، وهو مصمم للرد على الاستفسارات المختلفة باستخدام معلومات من الويب لتقديم استجابات عالية الجودة ومحدثة up to date وسهلة الفهم للمستخدم. ويستخدم جوجل بارد AI خوارزميات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية NLP لفهم وتفسير استفسارات المستخدم، ويتم اختباره وتدريبه على كمية هائلة من البيانات من الويب، بما في ذلك المقالات الإخبارية والمدونات والمحتويات الأخرى عبر الإنترنت. ويسمح هذا لبارد بفهم سياق استعلام المستخدم وتقديم إجابات دقيقة وذات صلة. وهو يستخدم نوعاً جديداً من نماذج اللغة مصمماً خصيصاً لتطبيقات الذكاء الصناعي للمحادثة.

من المجالات التي خلقتها الثورة الرقمية البلوك تشين والعملات الرقمية. وأساس المصطلح بلوك تشين بالإنجليزية هو الكلمتان بلوك

chain ويمكن تفسيرها بمعنى السلسلة المقفلة، وهذا يعني في عالم المعلوماتية وجود معلومات رقمية مخزنة في قاعدة بيانات معينة تعتمد في تنظيمها نظاماً لا مركزياً ولا يمكن تغييرها، أي هي أشبه بدفتر حسابات عام يتيح تدوين الصفقات بين الطرفين عبر شبكة آمنة لا يمكن أن يطلع عليها طرف ثالث. وعند تسجيل الصفقة ضمن هذا النظام يصبح متعذراً تغيير البيانات الموجودة بأثر رجعي من دون تغيير السجلات كافة، وهذا يتطلب موافقة جميع المعنيين. ويمكن الحديث عن ثلاثة أنواع من المعلومات يتم تخزينها عند استخدام البلوك تشين، تلك المتعلقة بالمعاملات مثل التاريخ والوقت والمبلغ المالي، وتلك المتعلقة بالطرفين من خلال التوقيع الرقمي والرموز التي تميز كل معاملة عن سواها. وتبدأ الآلية وفق نظام البلوك تشين، ومع التقدم التكنولوجي تنوعت استخدامات البلوك تشين لتصبح طريقة لحفظ البيانات بشكل لا مركزي،

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تسطر الكويت موقفها بثقة وتثبت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات من خلال عمل منظم وتعاون واضح بين مؤسسات الدولة وأبناء المجتمع.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصدا اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكما نهائيا بالحبس إذا كان الجاني عضوا من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

0: حياكم الله في نبض الشارع، أنا أحمد العلوش أحييكم وعلى بركة الله نبدأ المشوار. مشاهدينا في لقاءنا اليوم راح نتعرف على أهمية ترشيد الكهرباء، وخصوصا وإحنا نتكلم في موسم الصيف اللي يزيد فيه استهلاك الكهرباء. طبعا استهلاك الكهرباء وترشيده هي مسؤولية وطنية وسلوك يومي. راح نتعرف على أهمية ترشيد عموما الطاقة مع المهندسة خديجة عبد الرضا مشاري، رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. حياك الله معنا في نبض الشارع.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة.
0: احنا سعداء في هذا اللقاء، وخصوصا احنا نتكلم على ترشيد الكهرباء، وفي البداية تحدثنا انه مسؤولية وطنية وسلوك يومي. راح نبتدي بأول محور لنا عن حملة وفر اللي هي معنية بترشيد الكهرباء. نبي نتعرف على هذه الحملة، ما هي الحملة وكيف أتت هذه الحملة فكرتها وانطلاقتها؟
1: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. حملة وفر يعني تم إطلاقها منذ عام 2023 وهي مستمرة، واليوم هي في عامها الرابع. هذه الحملة يعني كبرت معنا و يعني طورت كل عام عن العام السابق لها. حملة وفر يعني أتت من لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بين أفراد المجتمع من خلال رسائل إعلامية توعوية ومبادرات تفاعلية ومجتمعية، وذلك وتهدف إلى حماية الموارد وتقليل الهدر الطاقي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
0: ممتاز، يعني هذه أهداف سامية وأهداف مهمة لترشيد الكهرباء، لكن الحملة تستهدف الشريحة منه، أصحاب المنازل، أولياء الأمور الكبار في السن، أم يعني حتى الصغار يعني اللي موجودين في البيت، أو رب الأسرة اللي هو مسؤول عن هذه الأسرة، أنه ينقل سلوك الترشيد منه إلى من يعني يكون في مسؤوليته في المنزل؟
1: طبعا احنا اليوم عندنا عدة شرائح مستهدفة. نقدر نقول ان احنا نحاول نوصل لجميع افراد المجتمع. اليوم احنا نستهدف الفرد الشاب، نستهدف رب الأسرة، نستهدف الطفل، لان اليوم أهمية توعية النشء الصغير يعني مهمة جدا. نستهدف كذلك الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، جميع قطاعات الدولة، القطاع الحكومي. اليوم كل قطاع في الدولة شريك في الترشيد، ويعني يجب عليه ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه لما هذه الموارد من أهمية، وكذلك لأن كل شريحة من شرائح المجتمع الترشيد عندها في أساليب تختلف عن الشريحة الأخرى.
0: ممتاز، نتعرف على مثل هذه الأساليب، يعني خصوصا احنا نتكلم ذكرتي بأن يعني نستهدف أصحاب المنازل، الشركات، أيضا الأفراد المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية أيضا لهم جزء كبير من هذا الترشيد، الأعمار المتفاوتة في المنازل. طريقة هذا الاستهداف يعني شلون توصلون احتياجكم بترشيد الكهرباء وإنها مسؤولية وطنية ويجب على الجميع اتباعها بين هذه الشرائح؟
1: طبعا اليوم مثلا ناخذ على سبيل المثال رب الأسرة. اليوم رب الأسرة رسالتنا دائما موجهة له. اليوم في حال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، النفع الأول يعود على رب الأسرة.
0: صحيح.
1: بتقليل من فاتورته.
0: صحيح.
1: من خلال أساليب بسيطة، أساليب ترشيد الكهرباء أو المياه، من خلال بعض الممارسات اليومية، من خلال السلوك الاستهلاكي، كذلك من خلال بناء للمنزل. اليوم المقبلين على البناء باستخدامهم المواد الأساسية، من خلال العزل الحراري للمنازل بشكل جيد، من خلال استخدامهم للنوافذ الألمنيوم في المنازل. كذلك اليوم عندنا السلوك الاستهلاكي للأفراد. اليوم كيفية استهلاك هذه الموارد الحيوية الكهرباء والمياه استهلاك رشيد واستهلاك معتدل، يأمن لهم احتياجاتهم، وفي المقابل لا يؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية أو يؤثر على المنظومة الكهربائية والمائية في البلاد.
0: ممتاز، ذكرتي نقطة جدا مهمة بأن طريقة، خصوصا احنا نتكلم على البيوت الحديثة اللي قيد الإنشاء، يعني ممكن أصحاب هذه المنازل يختار له مكتب هندسي معين يعني

0: أو مهندس كهرباء من الشركات الخاصة من القطاع الخاص، يختار له توزيع هذه النقاط الكهربائية بشكل مرتب مو عشوائي، بطريقة اختيار مثل ما نقول احنا إضاءات معينة تكون مثلا في جودة عالية وتقلل من استهلاك الكهرباء، تختار الأجهزة السخانات وغيرها المكيفات وغيرها يعني مثل طريقة استهلاك أقل من غيرها من الأجهزة الأخرى اللي موجودة. أنت وفرت فاتورتك مثل ما ذكرتي بالنقطة هذه، وأيضا أديت الرسالة الوطنية بترشيد الكهرباء والطاقة. هذه نقطة جدا مهمة. نصيحتك لأي شخص مقبل على بناء منزله باختيار مثل المكاتب الهندسية واختيار احتياجاته بتوزيع النقاط، وأيضا بعد التأثيث يعني مثل ما نقول احنا يشتري الأجهزة اللي تكون يعني توفر احتياجاته وتقلل من الفاتورة.
1: طبعا بداية بالنسبة للأجهزة بناء المنزل اليوم، أي شخص يبني منزل لا يتم إيصال التيار الكهربائي له إلا إذا كان متطابق مع شروط مدونة حفظ الطاقة اللي هي الأرتكس. هذه المدونة تختص في التكييف والتهوية والعديد من الأمور الأخرى الخاصه في الوحده السكنيه نفسها، سواء هذا المبنى اي مبنى طبعا، سواء كان سكني تجاري استثماري، يجب عليه تطبيق هذه الشروط والقواعد اللي موجوده فيها في مدونه حفظ الطاقه. اليوم عندنا للمقبلين على البناء مثل ما ذكرت قبل قليل العزل الحراري، العزل الحراري مهم جدا، لان اليوم اذا المنزل معزول بشكل جيد وبشكل ممتاز نمنع التسرب الحراري، فذلك راح نأثر على كفاءة التكييف، كفاءة التكييف تزداد. وكذلك اليوم عندنا مثل استخدام النوافذ اللي هي
0: المظللة.
1: العازلة والمظللة اللي هم الدبل جليز والتربل جليز، كذلك عندنا استخدام الألمنيوم، عندنا استخدام كذلك إذا يعني نروح للشبكة مثلا المائية أو يعني المكونات الخاصة في المياه في المنزل. اليوم نروح إلى سخانات المياه، سخانات المياه كذلك في يعني أشخاص يضعون سخانات مياه وكذلك يضعون نظام تبريد للمياه، فهذا يعتبر هدر للطاقة الكهربائية. اليوم نقدر إن إحنا نضع سخانات المياه، وممكن نختار أنواع اللي يعني نختار فيها درجات حرارة المياه المناسبة لنا، بحيث أن نستخدم جهاز واحد فقط ولا نستخدم عدة أجهزة، فبذلك راح نوفر ونرشد باستهلاك الكهرباء. وكذلك اليوم استخدام بعض المرشدات، أدوات الترشيد مثل مرشدات المياه التي توضع على صنابير المياه، كذلك هذه توفر بنسبة تصل إلى 80%، وهذا الرقم ناتج عن تجارب يعني قمنا فيها في وزارة الكهرباء والماء للتأكد من يعني أن فعلا هذه المرشدات توفر باستهلاك المياه. كذلك اليوم مثل ما حضرتك تفضلت الأجهزة الموفرة للطاقة، الأجهزة اليوم دائما أنا أنصح جميع العملاء في البداية راح تتكلف بمبالغ يمكن أعلى من أجهزة أخرى، ولكن هذه استثمار. اليوم لما نشتري جهاز ذو كفاءة عالية عليه ملصق كفاءة الطاقة، ملصق كفاءة الطاقة هذا ملصق يكون متدرج بالأحرف والألوان باللون الأخضر إلى حرف الـ A ونزولا إلى حرف أعتقد الـ G باللون البرتقالي أو الأصفر، كل ما يعني كل ما كان الجهاز كفاءته أعلى يكون باللون باتجاه اللون الأخضر، وكفاءته أقل يكون باتجاه اللون البرتقالي والأحمر. اليوم لما نختار جهاز ذو كفاءة عالية اليوم نأثر على كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في منازلنا، ويكون عمر هذه الأجهزة أطول وكذلك كفاءتها أعلى واستثمارها أكثر بالنسبة للأفراد. نذكر الإضاءات، إضاءات اليوم يعني ننصح باستخدام إضاءة LED، إضاءات الموفرة للطاقة. الإضاءات الموفرة للطاقة هي إضاءة يعني الاستثمار فيها مجدي جدا، وذلك بسبب أن هذه الإضاءات عمرها طويل، ودائما الشركات تمنح من يشتريها كفالة في حال تعطلت قبل الموعد المذكور في الكفالة يمكنك استبدالها مجانا. فهناك العديد من أساليب الترشيد اللي ممكن يعني يقوم فيها الشخص ويساهم بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
0: صحيح، خصوصا احنا نتكلم بان الترشيد يعني هو مو تقليل من الراحه، هو ترشيد يعني مثل ما نقول ترشيد امثل لفاتورتك، وانه بالنهايه حتى لو انت قادر على دفع هذه الفاتوره عشان ما يكون في قطع مبرمج اضطراري مثل ما شاهدنا في السنوات الاخيره خصوصا في فصل الصيف. يعني انت حافظت على الكهرباء مثل ما ذكرنا في البدايه على هذه المسؤوليه الوطنيه، وانت حققت الهدف، يعني انت اشتريت مثل ما ذكرتي الاساليب اللي فيها ترشيد وبجوده عاليه مثل الامور اللي فيها هدر مثل الاضاءات او قوتها بالامبير او غيرها من كذا، وحافظت على هذه الطاقة اللي الكثير من الدول يعني تنقطع عنها بالأسابيع وبالأشهر في فترات الصيف وغير الصيف. يعني نعمة يجب أن نشكر الله عليها وأن نحافظ عليها عشان تدوم لنا أوقات أطول، وبجهود المخلصين في وزارة الكهرباء. ننتقل إلى كيف تقيمون مستوى يعني الطاقة الحالي في دولة الكويت، خصوصا احنا مقبلين على فترة الصيف. تكلمنا عن البيوت الحديثة وشون كنت تقدر تحافظ ببعض الأمور الفنية اللي ذكرتيها مهندسة، لكن نبي نتكلم بشكل عام.
1: هناك تزايد طبيعي باستهلاك الطاقة الكهربائية وارتفاع الأحمال الكهربائية، وذلك ناتج عن التزايد العمراني والسكاني، وكذلك دخول المشاريع الكبرى سواء كانت هذه المشاريع حكومية أو خاصة أو استثمارية أو غيرها. وهناك ارتفاع يكون يعني بشكل أكبر في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. لذلك احنا نطلب من لتعزيز الوعي المجتمعي اتجاه ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك لتحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية.
0: ممتاز. يعني مهندس انت ذكرتي بان في امور طبيعية قابلة يعني لزيادة مثل التوسع العمراني، المشاريع الحكومية الجديدة، ايضا دخول درجات الحرارة المرتفعة اللي يحتاجون الناس في منازلهم انهم يشغلون المكيفات. السؤال، هذا يعتبر تحدي بالنسبة إلى وزارة الكهرباء وإلى دولة الكويت عموما بطريقة شلون احنا مثل ما نقول نقدر ان في هذه الظروف وفي هذه التحديات اللي موجودة ان نوازن بين الاحتياج الطبيعي وبين ترشيد الكهرباء؟ في مثل هذه الحالات شلون احنا في حملة توفر نقدر نخاطب الجميع ونعطيهم رسالتنا المهمة ان الامور الطبيعية احنا يعني مثل ما نقول استخدموا احتياجكم، لو كان الارتفاع عالي بسبب ان الكويت بيئتها المناخية درجة الحرارة عندها مرتفعة، شلون انا هني الكلام هني شلون نعوض؟ هذا تحدي كبير بالنسبة لوزارة الكهرباء.
1: طبعا من اهم التحديات هو كيفية غرس هذا السلوك، سلوك ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المجتمع. هذا التحدي يمكن اللي اليوم حملة توفر خبتها على عاتقها، وقاعدين نحاول أن نوعي جميع المواطنين المقيمين على أرض الكويت بكيفية الاستهلاك الرشيد للكهرباء والمياه. اليوم نحن مثل ما حضرتك تفضلت، يعني الكويت تقع في بقعة صحراوية، مناخ قاسي حار جدا، وكذلك هناك تحدي آخر على طبعا من يعملون في الوزارة، من يعملون على إنتاج الكهرباء والمياه يعني والكهرباء بشكل أخص في هذه الفترة، نوجه لهم تحية للأمانة، من يعملون على مدار الساعة. هؤلاء الأشخاص لديهم تحديات كبيرة، ولكن إيماننا قوي بوعي العملاء الكرام وكذلك بقدرات الوزارة على عبور الصيف.
0: ممتاز. أكثر السلوكيات التي تؤدي إلى هدر في استهلاك الكهرباء، يعني خصوصا الأجهزة الكهربائية في البيت منتشرة، أحد يعني مثلا اللي شاهدنا في برنامجنا يقول وين المكان اللي يسبب هدر أكثر من غيره؟ الإضاءات، المكيفات، السخانات، يعني عشان في أمور ممكن يتم استخدامها بشكل بسيط لكن تكون شغالة طول اليوم. إذا احنا بنقسمها أو وزارة الكهرباء كيف ترصد يعني أكثر السلوكيات التي تؤدي إلى الهدر؟
1: من أكثر الأجهزة التي تستهلك الطاقة الكهربائية طبعا أجهزة التكييف، وتأخذ تقريبا من نسبة 70% من فاتورة الاستهلاك لأي منشأة أو أي منزل. اليوم احنا ندعو المواطنين والمقيمين لرفع درجة حرارة التكييف درجة واحدة فقط. اليوم كل شخص عنده منطقة راحة تعود عليها، ولكن نطلب منه رفع درجة حرارة التكييف درجة واحدة ب بيتعود على منطقة الراحة الجديدة ودرجة حرارة التكييف الجديدة، ومن ثم يرفعها درجة أخرى وصولا إلى الدرجة المثلى. اليوم ما تعانيه الوزارة هو ليس استهلاك الطاقة الكهربائية باعتدال، ولكن هو الهدر باستهلاك الطاقة. طبعا التكييف في الأماكن الغير مستغلة، اليوم ممكن احنا نضع التكييف في الأماكن الغير مستغلة على درجة حرارة 27 درجة سيليزية، وكذلك أثناء السفر. فهذه من الأمور البسيطة إذا قمنا فيها بنوفر الكثير باستهلاك الطاقة الكهربائية. وكذلك اليوم نبتعد عن استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك العالي. ما هي الأجهزة ذات الاستهلاك العالي؟ أثناء أوقات الذروة، أوقات الذروة اللي حددتها الوزارة اللي هي من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. هذه الأجهزة مثل الأجهزة اللي فيها تبادل حراري، اللي تغير من المكون من بارد إلى حار أو من حار إلى بارد. فمثلا مثل الغسالات، مثل أجهزة تنشيف الملابس وغيرها من الأجهزة اللي تكون استهلاك الكهرباء فيها يعني عالي جدا، فنبتعد عنها في أوقات الذروة. هذه تعتبر من أهم يعني نصائح لنا احنا ممكن يعني ننقلها إلى العملاء الكرام للترشيد باستهلاك الكهرباء.
0: ممتاز، إذا انتقلنا إلى أنشطة يعني وبرامج الحملة، خصوصا الحملة انطلقت حملة توفر في عام 2023، يعني الحين تقريبا 3 سنوات ونص على انطلاق هذه الحملة. نبي نتعرف يعني مثل ما نقول المبادرات والبرامج اللي نفذتها الحملة، أيضا كيف يعني تخاطبون فيها الجمهور، هل من يعني حسابات الوزارة، البرامج الإعلامية، هل هناك يعني تبادل مثلا الاقتراحات بينكم بين المواطنين في حملة توفر؟
1: طبعا حملة توفر تعمل على أكثر من استراتيجية بالجانب الإعلامي والنشر. اليوم عندنا التواصل المباشر مع الجمهور، وهناك التواصل غير المباشر مع الجمهور. التواصل المباشر اليوم عندنا مبادراتنا من خلال جناح وفر التوعوي في المولات التجارية، يتواجد الجناح مع الفريق الفني التوعوي ليوفر، ويقوم ب يعني خلق تجربة تفاعلية جميلة من خلال هذا الجناح للزوار، يعني يشوفون من خلالها على أرض الواقع كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال نماذج حية، من خلال نصائح وإرشادات، من خلال ممكن نقول يعني مجسمات أمامهم، يعني تنقل لهم الصورة بشكل أوضح وتنقل لهم الرسالة بشكل مبسط، ويعني يلقون جميع المعلومات اللي هم يحتاجونها. كذلك عندنا يعني مبادراتنا عديدة، كان في منها مبادرات من خلال عمل ورش توعوية لجميع جهات الدولة. كذلك عندنا فريق خاص توعوي يعنى في الطلبة والمدارس. هذا الفريق يعني على مدار ال3 سنوات السابقة كان له العديد من الزيارات، يمكن يعني زار الفريق أكثر من 200 مدرسة بجميع المراحل الدراسية، وقام بعمل محاضرات توعوية وإلقاء هذه المحاضرات وأنشطة تفاعلية للطلبة من خلال طابور الصباح. كذلك اليوم عندنا كذلك التواصل غير مباشر مع الجمهور. التواصل غير مباشر مع الجمهور هو من خلال الحملات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. اليوم وجودنا معكم في البرنامج كذلك هذا يعتبر أحد وسائل التواصل مع العملاء بشكل غير مباشر، عن طريق البرامج، عن طريق نقدر نقول بعض الفلاشات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي. فهناك يعني حملة توفر استخدمت جميع وسائل الإعلام والوسائل الرقمية المتاحة لإيصال الرسائل التوعوية للجمهور الكريم.
0: ممتاز، في هل هناك جولات تفتيشية أو جولات توعوية، ما نبي نقول تفتيشية، مع الجهات وشركائكم الجهات الحكومية، يعني المرافق الحكومية كثيرة، لمثلا اختيار مثلا بعض الارشادات، بعض الامور الفنيه الكهربائيه مثل التكييف، مثل الاضاءات، مثل غيرها من الامور، وتحديد بعض مثلا الاستخدام مثل الاضاءات اللي ذكرتيها في بدايه البرنامج ذات جوده عاليه واستهلاكها في الكهرباء اقل، مثل يعني تحديد اماكن معينه هذه الاضاءات مثلا تعمل على الطاقه الشمسيه او غيرها من النصائح اللي تقدمها وزاره الكهرباء الى باقي المرافق الحكوميه.
1: طبعا هناك اللجنة التنفيذية للترشيد. اللجنة التنفيذية للترشيد اختصاصها هو عمل جولات ميدانية، أو نقدر نقول زيارات تقييم للمباني الحكومية والخاصة، يعني بجميع يعني تصنيفاتها وقطاعاتها في الدولة. يقومون بعمل احنا ما يسمى بالأوديتنج، يقومون بعملية التقييم، إصدار تقرير عن كل مبنى، ويقومون بتسليم التقرير للمسؤولين عن هذا المبنى، ويقومون بزيارة أخرى لمعرفة مدى تطبيقهم للملاحظات اللي وردت في تقرير الوزارة. وللأمانة هناك العديد من الجهات متفاعلة جدا، قامت بتطبيق العديد من الإرشادات، تطبيق العديد من يعني أساليب الترشيد في مبانيها، ويعني الفريق مستمر ومستمرين مع جميع جهات الدولة في جميع القطاعات، منها قطاع المساجد، المدارس، القطاع الصناعي، التجاري، ولله الحمد هناك تجاوب كبير.
0: ممتاز. بعد يعني مثل ما ذكرتي انطلاق حملة وفر ووجود مثل هذه الجولات الميدانية، وأيضا ظهوركم في وسائل التواصل المختلفة لوضع مثل ما نقول احنا أو نشر الأمور والأهداف المهمة لحملة وفر لترشيد الكهرباء، النتائج اللي رصدتموها يعني في زيادة ولا في انخفاض في استهلاك وترشيد الكهرباء؟
1: من أبرز الإنجازات اللي حققتها وفر هو تسجيل حمل أقصى في صيف 2025 أقل من صيف 2024، وهذه سابقة في تاريخ دولة الكويت. اليوم تم تسجيل هذا الحمل الأقصى ب يعني أقل من العام السابق له، مع استمرار دخول المناطق السكنية الجديدة، مع وجود مشاريع جديدة بالدولة، مع التوسع العمراني السكاني، إلا أنه كان هناك تسجيل لحمل أقصى أقل، وهذا يدل على الوعي المجتمعي والإدارة الفاعلة للطاقة الكهربائية.
0: ممتاز. يعني مهندس، أنتم عندكم حمل آخر وتحدي آخر في هذا الصيف 2026 أنه يكون الرقم أقل من 2025 اللي كان أقل من 2024، صحيح؟
1: بإذن الله. ويعني هي أمور الحمل الأقصى يعني هناك عدة عوامل تؤثر عليها، وبإذن الله يعني نقدر نحقق هدف آخر.
0: ممتاز. مبادرات الجديدة، المشاريع المستقبلية قيد التنفيذ، سواء كانت في حملة وفر أو في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل عام.
1: طبعا لدى وزارة الكهرباء والماء العديد من المشاريع المستقبلية، من أهمها في فبراير الماضي تم توقيع عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة بطاقة إنتاجية 2700 ميجا واط للكهرباء و120 مليون جالون إمبراطوري يوميا للمياه العذبة. وهناك يعني مشروع آخر كذلك بإذن الله يتم التعاقد فيه قريبا، وهو مشروع محطة الخيران بطاقة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 1800 ميجا واط للكهرباء و33 مليون جالون إمبراطوري يوميا للمياه. وكذلك هناك مشروع الشقاية للطاقة الشمسية للمنطقة الأولى والمنطقة الثانية، المنطقة الأولى ب 1100 ميجا واط والمنطقة الثانية ب 500 ميجا واط. يعني بإذن الله الوزارة لديها العديد من المشاريع الأخرى كذلك، لكن هذه الأربع مشاريع يعني بإذن الله سوف يتم يعني في مشروع تم التعاقد لانتهاء التعاقد منه، وفي مشاريع أخرى جاري يعني العمل على الإجراءات التعاقدية لها.
0: ممتاز. إذا انتقلنا أن شلون الفرد ينشر هذه الثقافة إلى الفرد الآخر، خصوصا احنا نتكلم على ترشيد الكهرباء وأيضا راح نتكلم عن الماء، شلون أنت تنشر الوعي كفرد إلى فرد آخر، الأب إلى الأبناء إلى الأصدقاء إلى غيرهم، خصوصا أنك أنت قاعد ترشد سلوكك في استخدام الكهرباء أو الماء، أنت بالنهاية لما ترشد ما راح أحد يأخذه منك، أنت راح يكون موجود إلى وقت الحاجة في ظروف معينة في أمور معينة. هذه تعليقك على هذه النقطة؟
1: طبعا اليوم نقل المعلومة، ويعني اليوم كل شخص عنده تجربة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وفي تجارب، في أشخاص لهم تجارب ناجحة جدا يعني من خلال ترشيدهم استهلاك الكهرباء والماء، يعني قدروا يحصلون على فاتورة أقل، قدروا يعني يقيمون تجربتهم بكفاءة استهلاكهم لأجهزتهم الكهربائية وغيرها، فممكن أنهم ينقلون تجاربهم هذه لمحيطهم. واليوم إحنا عندنا إيمان إذا كل شخص نقل تنتقل التجربة لمحيط الصغير فسوف تنتقل للمحيط الأكبر والأكبر والأكبر، لأن يصبح المجتمع يعني بأكمله مجتمع واع، يعني يستهلك الطاقة الكهربائية والمياه بأسلوب رشيد، وذلك لاستدامة الموارد الحيوية.
0: مهندسة خديجة، إذا إحنا نبي نتعرف على أفراد أعضاء حملة توفر، هل هم موظفين وزارة الكهرباء ولا لكم شراكات أخرى مع جهات حكومية منضمين معاكم في حملة توفر؟
1: حملة توفر يعني هي فريقها هو يعني الفريق الأساسي المعني بالجانب الإعلامي للترشيد بوزارة الكهرباء والماء، وهو الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد، وهذا الفريق يعني فيه 10 أعضاء.

0: ما يخص حملة وفر. هناك كذلك جهات أخرى تدعم الحملة، اليوم في جهات حكومية تدعم الحملة، في جهات من القطاع الخاص تدعم الحملة، في الجهاز القطاع الصناعي للأمانة، ونوجه لهم جميعا يعني تحية وشكر على هذا الدعم. واليوم حملة وفر بعد ما يعني وصلت إلى عامها الرابع، نجد أن هي سوقت نفسها بنفسها، فلذلك نجد الجهات يعني جميع الجهات يعني يتطلعون للمشاركة في حملة وفر. اليوم عندنا بتلقى حتى يعني منشوراتنا الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي دائما يكون فيها مشاركة بيننا وبين جميع الجهات تقريبا في الدولة، ويتم نشر يعني البوستات التوعوية ليس فقط على حساب وزارة الكهرباء والماء على منصات التواصل الاجتماعي، بل على حسابات عدة لجهات حكومية وخاصة أخرى.
1: ممتاز. مثل هذه المبادرات، مثل هذه المشاركات الحكومية الأخرى، أهميتها يعني بالنسبة لحملة وفر وأيضا كموظفين وزارة الكهرباء؟
0: طبعا هو كموظفين ان نحس ان فعلا ان صوت الترشيد اليوم هو ليس صوت وزارة الكهرباء والماء فقط، ولكن هو صوت الدولة يعني بأكملها، لان اليوم الترشيد يعني في نقطة مهمة، لما ندعو لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ليس لأن هناك نقص في الطاقة الكهربائية او مشكلة في الشبكة او غيرها، لان ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه هو واجب وطني وكذلك نابع من جانب ديني اليوم. فالترشيد يعني إلزام على كل فرد ان احنا نبتعد عن الهدر، والمنفعة الاولى تعود على الفرد بنفسه قبل ان تعود على الى ان تصل وصولا الى انها تكون على المجتمع بأكمله. فلذلك الترشيد لما يكون صوت جميع جهات الدولة فهذه مشاركة مجتمعية مؤسسية، وهذا هو التكامل المؤسسي اللي ننشد له.
1: في الختام، إذا كانت هناك كلمة أخيرة لك أو نصيحة حابة تقدمينها لمن يشاهدنا في برنامج نبض الشارع فتفضل.
0: طبعا نصيحة دائمة لجميع العملاء الكرام، استهلكوا الكهرباء والمياه واستمتعوا بهذه النعم اللي الله أنعم فيها علينا واللي وفرتها لنا اليوم الدولة، ولكن يكون الاستهلاك باعتدال، الاستهلاك الرشيد، والابتعاد عن الهدر، لأن ما نعانيه في الوزارة هو الهدر باستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وليس الاستهلاك الرشيد والاستهلاك المسؤول. فلذلك خلونا جميعنا نكون مسؤولين باستهلاكنا للطاقة الكهربائية والمياه.
1: مهندسة خديجة عبد الرضا مشاري، رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كل الشكر والتقدير لك، كنت ضيفة عزيزة علينا في برنامج نبض الشارع.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: على الرحب والسعة. مشاهدينا، مثل ما ابتدينا بننهي لقائنا، نقول لكم بأن الحفاظ على الكهرباء والماء هي سلوك يومي ومسؤولية وطنية. وصلنا معكم إلى الختام، نستودعكم الله ومع السلامة.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة

جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

تحظى الوثائق والمخطوطات القديمة بأهمية كبيرة لدى الباحثين والدارسين في مختلف بقاع المعمورة، إذ لا يقتصر دورها في تأكيد أحقية تاريخية أو معلومة اجتماعية هنا أو هناك فحسب، بل إن دورها يتعدى ذلك إلى مهام أخرى، ولا سيما إذا كانت تلك الوثائق في هيئة خرائط ملاحية نادرة أو مخطوطات بأقلام رحالة مطلعين على بواطن الأمور وثقافات الشعوب. ومن هنا فقد كان الاهتمام المتزايد بتلك الوثائق والأوراق المطوية في ثنايا ملفات شركة الهند الشرقية الهولندية في الخليج، وكذلك مختلف المحفوظات من مخطوطات ووثائق لدى بعض الدول ذات النفوذ في المنطقة قديما، مثل المملكة المتحدة والبرتغال وفرنسا، هذا فضلا عن أرشيف العلاقات الروسية الكويتية. ويختط المؤرخ الهولندي بي جي سلوت منهجا علميا مهما في التأريخ لنشأة الكويت وبيان حدودها الجغرافية ومسار تاريخها، حيث اعتمد بصفة أساسية على وثائق الأرشيف الهولندي، ومن أهم تلك الخرائط ومن أكثرها دقة خريطة الأخوين أوتنز التي نشرت في أمستردام في الأربعينيات من القرن الثامن عشر، ولا تزال موجودة ضمن المحفوظات العامة للدولة في لاهاي. تتضمن الخريطة أقاليم فارس وبلاد الترك وروسيا الآسيوية وبحر قزوين، ويبدو بها الحدود ما بين أقاليم الدولة العثمانية والجزيرة العربية، ويبدو جبل سنام ضمن الحدود الكويتية خارج الحد العراقي العثماني. رسمت في الخريطة جزيرة فيلكة ولم يوضع عليها اسم، كما ظهرت كاظمة بوضوح مع إضافة ميناء كاظمة على الساحل لأول مرة. وأما أول خريطة يظهر بها اسم الكويت فتعود إلى سنة 1765 ميلادية، ورسمها الرحالة الألماني كارستين نيبور الذي انضم إلى بعثة دنماركية زارت الجزيرة العربية، وذكر فيها اسم الكويت مقرونا مع الجرين، ويظهر بها ذكر خور عبد الله وفيلكة وبوبيان، وهي أول خريطة يظهر بها اسم الجهراء. كما رسم الألماني نيبور مسكان وعوها ولم يشر إلى اسميهما. ويعتبر الرحالة الحاج مرتضى بن علوان الدمشقي الشامي أول رحالة عربي يزور الكويت ويمر بها، وذلك في 27 من يوليو من عام 1709 ميلادية، حين قام برحلة من دمشق إلى الحجاز وزار المدينة المنورة، وكذلك أدى فريضة الحج في مكة المكرمة، ثم اتجه إلى الإحساء مرورا بنجد التي امتدح هواءها وماءها ودون ملاحظاته ومشاهداته بهذا الشأن. ذكر ابن علوان في مخطوطة عثمانية ما يلي: دخلنا بلدا يقال لها الكويت. ويأتي هذا المخطوط من الرحالة الدمشقي تصحيحا لكثير من المعلومات التي كان يتم تداولها
بشأن نشأة الكويت، وبخاصة في الحقبة التي تسبق عام 1709 ميلادية. وذكر ابن علوان مشاهداته قبل وصوله إلى الكويت قادما من الإحساء بثلاثة أيام، موضحا أنه كان يشاهد كثرة المراكب القادمة إلى ميناء الكويت وكثرة المراكب الخارجة منه، وذلك لأنه كان يسير مع قافلة الجمال القادمة من الإحساء على الطريق البري المحاذي للساحل. وعندما وصل إلى الكويت ذكر أن الحبوب وجميع المواد الغذائية والبضائع متوافرة، وهي أرخص من مثيلاتها في الإحساء، وذلك بسبب كثرة الواردات التي تصل إلى الكويت، موضحا أن للكويت علاقات تجارية مع البصرة ومستمرة يوميا عن طريق الرحلات البحرية. وذكر أن اسم البلد هو الكويت، وأنها تسمى كذلك الجرين، مما يؤكد أن الاسمين كانا متداولين منذ ذلك الزمان. تقع المخطوطة التي وضعها ابن علوان في نسختها الأصلية في 28 صفحة تقريبا، بواقع 23 سطرا في الصفحة الواحدة، وفي كل سطر 12 كلمة تقريبا ما عدا الصفحتين الأولى والأخيرة، إذ كان فيهما اختلاف طفيف من حيث عدد الأسطر. وبهذا فإن المخطوط يشير بوضوح إلى أن الكويت كان لها حضور في عام 1709 ميلادية، وأن هذا الحضور مثله مثل بقية المجتمعات والمناطق الأخرى، وهو يعني أنه كان مجتمعاً نشطاً تسير فيه الحياة بشكل منظم، فلديه تجارة وعمران وأبراج. أما الأهمية الأكثر إثارة فهي أن هذا الوجود بلا شك سابق لرحلة ابن علوان الذي قدم وصفاً لما هو قائم ومتحقق قبل حدوث الرحلة ذاتها. ومهما يكن فإن الفترة التي تسبق عام 1800 ميلادية تعد فترة غموض معرفي لدى كثير من الباحثين، إذ لم تصبح الوثائق البريطانية متوافرة إلا بعد ذلك التاريخ.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

الثلاثاء في مثل هذا اليوم. الثالث والعشرون من يونيو. في العام 1938 افتتح في ولاية فلوريدا الأمريكية أول حوض مائي يعرض الأسماك وأحياء مائية.

في العام 1950 رفض البرلمان السويسري مشروع قرار يمنح المرأة السويسرية حق التصويت، ولكنها حصلت في العام 1971 على حق التصويت والترشح. وفي شهر أكتوبر من العام ذاته تم انتخاب أولى النساء لعضوية البرلمان الفيدرالي السويسري.

في العام 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر بعد أن جرت الانتخابات على شكل استفتاء على ترشيح جمال عبد الناصر المرشح للرئاسة بالتزكية.

الرئيس الأمريكي لندن جونسون ورئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسينجل عقدا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية في العام 1967 لقاء قمة على مدى 3 أيام، ولكن نتائج اللقاء كانت غير حاسمة بسبب خلافات تتصل بقضايا فيتنام والشرق الأوسط.

في العام 1986 رئيس مجلس النواب الأمريكي تيب أونيل منع الرئيس رونالد ريغان من إلقاء كلمة عن نيكاراغوا أمام المجلس، واشترط لذلك أن تكون الكلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس النواب والشيوخ، وأن يوافق الرئيس ريغان على الرد على أسئلة أعضاء الكونغرس.

في العام 1994 توجهت قوة فرنسية قوامها 2500 جندي إلى رواندا لحماية المدنيين فيها من قبيلتي الهوتو والتوتسي إثر أعمال إبادة جماعية وتصفية عرقية بين القبيلتين امتدت 3 سنوات قتل خلالها أكثر من 1,000,000 شخص.

الكونغرس الأمريكي صادق بالإجماع في العام 2000 على قرار يطالب النظام العراقي البائد بإطلاق سراح أكثر من 600 أسير ومرتهن كويتي كانوا لا يزالون يقبعون في سجون العراق.

في العام 2016 انتهى النزاع المسلح بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وذلك بعد توقيع اتفاق بينهما.

ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية تعرضت في 23 من يونيو من عام 2016 لفيضان مدمر قتل فيه عشرات الأشخاص وتضررت مئات المنازل. وفي اليوم ذاته ضرب شرقي الصين إعصار جيانغسو الذي تسبب بقتل وإصابة حوالي 900 شخص.

في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تواصل الكويت مسيرتها بثبات في مختلف الظروف، وتواجه التحديات بروح مسؤولة وإرادة واعية، حيث يثبت أبناؤها في كل موقع أن العمل للوطن واجب، وأن الحفاظ على استقراره أولوية لا تتغير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة مع أمريكا بمشاركة باكستانية وقطرية. الرئيس الأمريكي يحذر إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق مع واشنطن. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم في واشنطن. استشهاد شابان فلسطينيان وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. والقضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاجتماعين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب البيان، تم بحث سبل دعم العمل العربي المشترك فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين إبراهيم على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأضافت أن اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الطاهر الباعور، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. ووفق البيان، تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.
مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى سويسرا، حيث أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساسا جيدا لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وذلك مع مغادرته منتجع بورغنشتوك في سويسرا، حيث أجرى الطرفان جولة مفاوضات ستستكمل بمحادثات فنية. ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، مضيفا أن هذا يشكل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي والخطوة الأولى نحو نزع السلاح النووي. إلى ذلك، أعلنت إيران فجر اليوم انتهاء المحادثات الرباعية والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات جولات المحادثات القادمة مع الولايات المتحدة بمشاركة الجانبين الباكستاني والقطري. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه تقرر كذلك تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تعنى بإنهاء العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإشراف والتنفيذ. في الأثناء، أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه سيزور باكستان اليوم في زيارة رسمية لبحث مسار المفاوضات والعلاقات الثنائية بين البلدين. في غضون ذلك، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جولة خليجية لبحث جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول من بينها السعودية وقطر وسلطنة عمان. وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيساعد في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس، وسيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الإيرانية الأمريكية. وهذا وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، قائلة إنها تأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على تقدم المفاوضات. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع الولايات المتحدة، فيما أكد أن طهران ستستخدم أموالها المجمدة في شراء مواد غذائية من المزارعين الأمريكيين، وذلك بعد يوم من أولى جولات محادثات البلدين في سويسرا. وفي الدوحة، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي أن ما حصل في مصنع بارزان بمدينة راس الفان الصناعية هو حادث وليس عملا تخريبيا أو عدائيا. وأضاف الوزير الكعبي في مؤتمر صحفي أن المصنع توقف عن التشغيل منذ شهر ديسمبر عام 2025 لإجراء إصلاحات ضرورية، وكان أول تشغيل له منذ يومين فقط، موضحا أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل فجر أمس بجهود فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة والدفاع المدني القطري. وفي ملف الملاحة، في مضيق هرمز تواصلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بوتيرة أعلى مما كانت عليه الحال قبل الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب منصات تتبع بحري. وفي السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه تم وضع آلية محددة لنزع الألغام من مضيق هرمز لضمان استمرار الملاحة فيه وعبور آمن للسفن، مضيفا أن الاتفاق على هذه الآلية ساهم في استئناف مرور ملايين البراميل من النفط الخام والغاز الطبيعي عبر المضيق. من جانبه، قال محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
في غضون ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بشأن إيران يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 من أغسطس القادم. ووافقت الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران على إصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل. وفي لبنان بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كبير المستشارين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان. بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوبي لبنان. وفي سياق متصل تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر

حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. ومن المقرر أن يحدد الفريقان الإسرائيلي واللبناني ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، فيما سينسحب جيش الاحتلال جزئيا من الخط الأصفر. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الملف اللبناني سيبقى جزءا من المشاورات المستمرة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن العمل مستمر للوصول إلى آلية فعالة تضمن استقرار الوضع ومنع التصعيد في لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد فتاة فلسطينية وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة جراء غارة شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي القاهرة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي استضافتها القاهرة ممتدة ومستمرة. وأضاف عبد العاطي في تصريحات عقب الاجتماع الرباعي مع نظيريه السعودي والتركي ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أضاف أنه جرى تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس تتضمن أفكارا بشأن نزع السلاح. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشهيدين ولم تسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليهما، وقامت بتركهما ينزفان على الأرض، ومن ثم قامت باعتقالهما وأعلنت استشهادهما. وفي جديد الملف الليبي، وصف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس الاجتماع الأمريكي المصري السعودي التركي الذي عقد في القاهرة بأنه مثمر، مؤكدا توافق الدول الأربع على دعم وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وكذلك دعم خريطة الطريق الأممية. وشدد بولس على أن استمرار التقدم نحو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا أمر ضروري لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق استقرار دائم ومستقبل أكثر ازدهارا لجميع الليبيين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية، وطالبت السلطات من السكان في منشور على تطبيق تيليجرام التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر الرئيس فولاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. ميدانيا، أسفر هجوم صاروخي على فورونيج في جنوب غرب روسيا عن مقتل 5 أشخاص وفق ما أفاد حاكم المنطقة، بعدما أعلنت كييف في وقت سابق مسؤوليتها عن ضربة استهدفت مصنعا للإلكترونيات في المدينة. وفي روسيا، قال الكرملين إن أوكرانيا تهدد سيادة روسيا البيضاء الحليف الوثيق لموسكو، بعد أن منحت كييف مينسك مهلة أسبوعا لإزالة محطات تقوية الإشارات التي قالت إنها تستخدم للمساعدة في توجيه الهجمات الروسية. وفي برلين، تستضيف العاصمة الألمانية برلين غدا اجتماعا يضم قادة أبرز القوى الأوروبية لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقبلة.
وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال ستارمر إن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه في سبتمبر القادم. هذا وقد أعلن النائب عن حزب العمال البريطاني أندي بيرنهام اليوم عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء. وفي لوس أنجلوس رفضت محكمة في الولايات المتحدة دعوى قضائية كان قد دعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مدينة لوس أنجلوس والمتعلقة بسياسات تطبيق قوانين الهجرة. مستمعينا الكرام، في خبرنا الأخير من القارة الإفريقية، تواجه أوروبا هذا الأسبوع موجة حر جديدة تزداد شدتها، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها إلغاء رحلات قطارات في بلجيكا وإغلاق مدارس في ألمانيا وفرنسا التي سجل فيها أمس الاثنين أعلى مستوى حرارة على الإطلاق. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء، وقبل أن نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة مع أمريكا بمشاركة باكستانية وقطرية. الرئيس الأمريكي يحذر إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق مع واشنطن. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم في واشنطن. استشهاد شابان فلسطينيان وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية المحتلة. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. والقضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة السادسة صباحا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية. شكرا لكم على حسن الاستماع. دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، من أعظم القيم التي دعا إليها الإسلام وحثت عليها الشرائع والأخلاق قيمة بر الوالدين والإحسان إليهما، وهما سبب الوجود بعد الله تعالى، ولهما الفضل الكبير في التربية والرعاية وبذل الجهد والتضحية. وبر الوالدين باب من أبواب الجنة، وسبب لنيل رضا الله تعالى والتوفيق في الدنيا والآخرة. وفي هذه الحلقة من برنامج شذرات نستمع إلى كلمة طيبة حول هذا الموضوع المبارك، يلقيها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي، يتحدث فيها عن فضل بر الوالدين ومكانته العظيمة وأثره في حياة المسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن هذه الكلمة تتعلق بموضوع مهم، ألا وهو موضوع بر الوالدين. وإن بر الوالدين من أجل الطاعات وأعظم القربات وأوجب الواجبات، وقد جاءت النصوص الكثيرة في الأمر به والحث عليه وذكر فضائله وبيان أحكامه ومسائله والتحذير من ضده، ألا وهو العقوق. أعاذني الله وإياكم من العقوق بالوالدين، ورزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. إن فضل الوالدين كبير وإحسانهما سابق وعظيم، وكلنا يذكر رعايتهما له حال صغره وطفولته، لذا فقد اعتنى الإسلام بهذا الحق العظيم. ومن المعلوم أن الإنسان كما أن له حقوقا على الآخرين، فإن عليه حقوقا للآخرين، وإن بر الوالدين من آكد وأعظم حقوق العباد التي أمر الله برعايتها، حيث جعله الله سبحانه وتعالى في المرتبة التي تلي حقه سبحانه وتعالى في التوحيد في عدة مواضع من كتابه الكريم. قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومما يدل على أهمية بر الوالدين وعظيم حقهما أن الله عز وجل أوجب على العبد أن يبر والديه حتى ولو أمراه بالكفر بالله وألزماه بالشرك، وأن أمرهما بذلك لا يقتضي عقوقهما في حقوقهما الأخرى. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا كان هذا هو موقف الإسلام من بر الوالدين إذا كانا كافرين، مع هذا الفعل الشنيع منهما وهو أمرهما لابنهما بالكفر والشرك بالله عز وجل، ومع هذا يأمر الله تبارك وتعالى ببرهما والتلطف بهما، فكيف إذا كان الوالدين مسلمين، لا سيما إن كانا صالحين؟ والله إن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها. وبر الوالدين له فضائل كثيرة، فهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ومما يدل على فضل بر الوالدين وعظيم حقهما وأن برهما من أعظم شعائر الدين أن الله عز وجل عطفه على الأمر بعبادته وجعله في المرتبة التي تلي حقه تبارك وتعالى. فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل أخذ الله على الإنسان العهد بأن يبر والديه ووصاه بذلك، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا. ومن فضائل بر الوالدين أنه سبب لرضاهما عن ابنهما، ورضاهما من أعظم السبل وأسهل الطرق لنيل رضا الرب تبارك وتعالى. ففي الحديث: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومما يدل على فضل بر الوالدين وأنه من أعظم الأعمال الصالحة أن برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما سبق في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقدم الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري. فالابن إذا أبلغ جهده في برهما والإحسان إليهما وآثر هواهما على هواه فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن استمعنا إلى كلمة نافعة حول بر الوالدين ألقاها فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي، نسأل الله تعالى أن يرزقنا

0: بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على الإحسان إليهما والقيام بحقهم، وأن يجعل ذلك سببا لرضاه عنا في الدنيا والآخرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، كما نشكر فضيلة الشيخ عمر بن مثبت العتيبي على ما تفضل به من توجيهات وفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
2: هنا الكويت، الساعة فيها الآن 6:27 صباحا.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم صباح

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الخير للكويت، صباح الأمل الممتد من زرقة بحرنا الساحر إلى طموح سمائنا الرحبة. أعزائنا المستمعين، عبر أثير إذاعة دولة الكويت نحييكم تحية ملؤها التفاؤل والإقبال على الحياة في هذا الصباح الجديد. فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وما هذا الصباح إلا تلك الفسحة البيضاء التي نملأها بالعمل والشغف والرضا. إن الإقبال على الحياة ليس انتظاراً لأن تمطر السماء معجزات، بل هو صناعة طريق نحو الضوء مهما كانت العتمة. وكما رددوا في السابق، ولعل ما ترجوه سيكون لا تفقد الأمل في هذه الرحلة. لذا نفتح معكم نوافذ قلوبنا قبل نوافذ بيوتنا لنستقبل خيوط الشمس التي تحمل لنا فرصا جديدة وتجارب فريدة وحياة تستحق أن نعيشها بكل تفاصيلها وبكل تفاصيل الجمال من حولنا. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
3: نسعد بلقائكم زينب الكلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.
4: وهذه أجمل التحايا تأتيكم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقابي.

لأن التأمل هو بوابة الوعي العميق، نطرح عليكم سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم. لو كان للأمل في حياتك صوت محسوس أو مشهد طبيعي تراه كل يوم، كيف تصفه لنا؟ وما هو الموقف الذي جعلك تكتشف هذا الصوت أو المشهد؟ المطلوب منك عزيزي المستمع في بداية هذا الصباح أن تبحث عن الأمل من حولك. لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

وفي إجابة لسؤال الزميلة زينب أصف هذا الصوت الصادر من البلابل في صلاتي هذا الصباح وهي تعلن عن بداية إشراقة يوم جديد يحمل الكثير من الأمل والتفاؤل، مع تحية المخرج بدر المروان.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب العافية نسألك العافية، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حقيقي يولد في نبرة صوت صادق عبر الأثير، وفي قلم يكتب ليبني العقول، وفي ساعد يبتكر ليرفع اسم البلاد عاليا. نحن نحب أوطاننا حينما نجعل من إتقاننا لأعمالنا الصغيرة صلاة شكر طويلة على نعمة الانتماء، حينما نعلم أن كل فكرة نقية نزرعها في عقل الجيل القادم هي لبنة حقيقية نحمي بها حدود الغد. الوطن أيها السادة أفعال صامتة، لكن أثرها باق لا يزول.

كم نقي هو الحب حينما لا يتكلم بل يعمل. الوطن لا يريد منا قصائد نمتدح بها أرضه، بل ينتظر منا أمانة تسري في عروق مهننا. حب الأرض

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: يا أهلا وسهلا بكل من انضم لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الخير، ننتقل معكم إلى أحوال طقسنا لهذا اليوم. مع إشراقة هذا الصباح ترتدي الكويت ثوبا من الدفء والسكينة، حيث تصافحنا الشمس بأشعتها الذهبية الدافئة الحارقة لتسجل درجات الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، بينما تنخفض في المساء لتصل إلى 31 درجة مئوية، مما يتيح لنا نسمات ليلية أكثر لطفاً. الرياح تأتينا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين 12 و38 كيلومتراً في الساعة، لتزيد الأجواء حيوية، تمنحنا نهاراً مشمساً صافياً، يشع نشاطاً وإقبالاً على الحياة. صباحكم أجمل كأجواء كويتنا الغالية، لا بارتفاع درجة حرارتها لكن بجمال سواحلها. ترى ماذا لدينا لكم اليوم في صباح الخير؟
1: لدينا عزيزي المستمع جولة حول الأخبار المحلية.
0: نزور معكم مهرجان البهجة، أين؟ فوق القمم.
1: وفي منوعاتنا عزيزي المستمع سوف نزور ليبيا ونتعرف عن طائر الميناء، لماذا انتشر كثيرا.
0: هل سمعتم عن كبير صائدي الفئران؟ إنه يحكم بأربع.
1: وهناك مفاجأة كبيرة داخل نيزك من المريخ.
0: استنشق واستمتع برائحة القهوة، فإنها تعزز قدرات النفس والدماغ.
1: وفي محطتنا الصحية عزيزي المستمع سوف نتعرف عن بناء العضلات إلى مكافحة السرطان.
0: نعرفكم على مشية الطائر المريحة وأثرها المدهش على الصحة.
1: موجة الحر تخيم على فعاليات عيد الموسيقى في فرنسا.
0: مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة لا تجعلها تؤثر على برودة أعصابكم، ابتسموا مهما كان من حولكم.
2: في صباح الخير
3: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنظر،
3: كن معنا
2: في صباح الخير
3: والمنوعات.
0: نزور معكم القمم لنعيش مهرجان البهجة. أعزائنا المستمعين، هل تخيلتم يوما أن تتسلقوا جبلا شاهقا، ليس برفقة معدات التسلق التقليدية بل برفقة طبيب بيطري أو رائد فضاء صغير يزداد كل ما صعدتم إلى القمة، أو حتى ديناصور لطيف يمشي على أربع؟ نعم لا تعجبوا، فالصباح يحمل لنا من غرائب المنوعات ما يرسم الابتسامة على المحية وينقلنا إلى مشهد مليء بالحركة والألوان التي لا تشبه أي سباق آخر في العالم. ففي حدث فريد خطف الأنظار، شهدت إحدى المناطق الجبلية الخلابة في شمال شرق الصين انطلاق سباق الجبال السنوي للحيوانات الأليفة، ولكن بطابع تنكري باهج، حيث تتجمع مئات الهواة والمربين مع كلابهم وقططهم التي تنوعت أزياؤها بين شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة والأبطال الخارقين والملابس المهن الطريفة. ولم يكن التحدي مقصورا على جمال المظهر فقط، بل كان على الجميع ركن مسافات متفاوتة عبر المسارات الجبلية الوعرة، وسط هتافات وتشجيع المئات من الحاضرين الذين ملأوا المكان ضحكا وتصفيقا. وقد صرح المنظمون أن الهدف الأساسي من هذه الفعالية ليس الفوز بالمراكز الأولى، وإنما تعزيز الرابطة الإنسانية مع الحياة.

0: وتشجيع الناس على ممارسة الرياضة في الطبيعة بأسلوب يكسر رتابة الحياة اليومية. ما أجمل أن نجد طرقاً مبتكرة لنشر الفرح وأن نتشارك لحظات البهجة حتى مع هذه الكائنات الصغيرة التي تضيف لحياتنا نكهة من البراءة. نتمنى لكم صباحاً مليئاً بالكلمات الإيجابية وبالنية الصادقة.
1: منظمة بيئية تحذر من الانتشار السريع لطائر المينا الهندي في ليبيا. حذرت منظمة البراري لصون الطبيعة الاثنين من الانتشار السريع لطائر المينا الهندي داخل البلاد، والذي يعد من أكثر الأنواع الغازية انتشارا حول العالم بسبب سلوكه العدواني تجاه الطيور المحلية، ما يجعله قادرا على السيطرة على مواقع التعشيش وطرد الأنواع الأصلية. وذكرت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة ظهورا متزايدا لهذا الطائر المعروف عالميا باسم طائر المينا الهندي. وقالت المنظمة إن المتابعات الميدانية تشير إلى أن دخوله وانتشاره يعود أساسا إلى استيراده والإتجار به محليا، إضافة إلى هروب بعض منه من الأقفاص نتيجة سوء الحفظ أو الإطلاق غير المقصود. وقد ساعدته قدرته العالية على التكيف والتأقلم مع البيئات الحضرية على استغلال الموارد المتاحة والتكاثر بسرعة، مما أدى إلى انتشاره المتسارع على عدة مناطق. وسجلت للمينا الهندي عدة مشاهدات ميدانية داخل ليبيا، ووثقت حالات تعشيش مؤكدة في عدد من المدن بما في ذلك مدينة طرابلس.
0: كبير صائدي الفئران يحكم بأربع. أعزائنا المستمعين، في عالم السياسة نعتاد على رؤية الحكومات تتغير والرؤساء يرحلون ويأتون، لكن هل تصورتم يوما أن يكون هناك مسؤول حكومي صامد لا يتزحزح عن منصبه رغم تعاقب الأجيال؟ وكل ما يفعله طوال النهار هو النوم على أعتاب مقر الرئاسة أو تناول وجبة شهية وربما مطاردة فأر مشاغب. نعم، إنه ليس سياسيا دبلوماسيا، بل هو أشهر هر في العالم. ففي أروقة صناعة القرار البريطانية، وتحديدا في المنزل رقم 10 بشارع داونينج الشهير، احتفلت الأوساط الإعلامية والشعبية بمناسبة طريفة، حيث حطم القط المحبوب لاري أرقاماً قياسية في الصمود السياسي بعد أن أتم 15 عاماً كاملة في منصبه الرسمي الذي يحمل اسم كبير صائدي الفئران لمجلس الوزراء. لاري الذي تم تبنيه من ملجأ للحيوانات ليقوم بتطهير المقر الرئاسي من القوارض، عاصر خلال رحلته الطويلة عدداً كبيراً من رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على الحكم وغادروا المنصب، بينما بقي هو ثابتا يمشي بكبرياء أمام عدسات المصورين ويخطف قلوب الزوار الدوليين. ورغم التقارير المرحة التي تقول إن لاري يقضي معظم وقته في اختبار جودة النوم عليها، إلا أنه أصبح رمزا دائما للبهجة والاستقرار في قلب العاصمة الضبابية. هكذا هي الحياة يا أصدقاء، تحمل لنا الجدية في قوالب من الطرافة، وتثبت أن الحب والبساطة هما المنصبان اللذان لا يزولان أبدا. نتمنى لكم صباحا هادئا صامدا في وجه التحديات كصمود الصديق لاري. طاب صباحكم.
1: اكتشاف مساحات ضخمة من الشعاب المرجانية المقاومة للمناخ. أظهرت دراسة أن العلماء حددوا مساحة تبلغ نحو 166 ألف كيلومتر مربع من الشعاب المرجانية القادرة على الصمود في وجه تداعيات تغيير المناخ والتعافي منها، وهو ما يمثل 3 أضعاف التقديرات السابقة. 28% فقط من الشعاب المرجانية تقع حاليا ضمن مناطق محمية، وأشارت الدراسة إلى أن 28% فقط من الشعاب المرجانية تقع حاليا ضمن مناطق محمية، فيما أكدت الباحثة ستيني أن النتائج ستساعد الحكومات على توجيه الموارد المتاحة نحو الشعاب الأكثر قدرة على الصمود ومنحها أفضل فرصة للبقاء في مواجهة التغيرات المناخية. وتتعرض الشعاب المرجانية حول العالم التي تدعم ربع الحياة البحرية لضغوط شديدة جراء العواصف المدارية والتلوث وحالات الابيضاض الواسع الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة حرارة المحيطات، وسط تحذيرات من تدهور بعضها بشكل لا يمكن إصلاحه.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه جولة لأبرز الأخبار المحلية.
1: بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة أمس الاثنين مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر ذياب أفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الرياضة ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير رياضة كرة اليد على المستويين المحلي والقاري. وأكد الوزير الجلهمة حرص الوزارة والهيئة العامة للرياضة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد والاستفادة من خبراته وبرامجه التطورية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لدعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنها من تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. وقال إن اللقاء تناول عددا من المبادرات والبرامج المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة كرة اليد، إلى جانب بحث فرص استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات القارية في البلاد وتكثيف برامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية بما يواكب أحدث التطورات في اللعبة ويسهم في رفع مستوى الأداء والاحترافية. وأضاف أن الكويت تمتلك المقومات والإمكانيات اللازمة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية القارية الكبرى، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بما ينعكس إيجابا على تطوير اللعبة وصقل الكوادر الوطنية وتعزيز حضور الكويت على خريطة الرياضة الآسيوية.
0: قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أمس الاثنين بزيارة تفقدية إلى مركز تنمية المجتمع في منطقة اليرموك التابعة لإدارة المرأة والطفولة وتنمية المجتمع، وذلك للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت لحويلة في تصريح صحفي عقب الجولة إنها تفقدت مرافق المركز وصالات الأفراح واطلعت على آلية العمل والتجهيزات المتوفرة، إضافة إلى أبرز الاحتياجات والنواقص والتحديات التي تواجه المركز. وأضافت أنها وجهت بسرعة معالجة الملاحظات واستكمال الاحتياجات اللازمة بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة جاهزية مراكز تنمية المجتمع وتطوير خدماتها بما يحقق أهداف الوزارة في الارتقاء بالمرافق الاجتماعية والخدماتية.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة مع أمريكا بمشاركة باكستانية وقطرية. الرئيس الأمريكي يحذر إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق مع واشنطن. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم في واشنطن. استشهاد شابان فلسطينيان وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. روسيا تعلن استهداف منشأة للطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. القضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الوقفة اليومية اللي من خلالها نسلط الضوء على تداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي تراجعت فيها المؤشرات. مؤشر السوق العام وصل لمستويات 8742 نقطة، وقيمة التداول عند 96 مليون دينار. كسرنا مستويات 100 مليون دينار اللي كنا نتداول عليها في الجلسات السابقة. كذلك أيضا كميات تداول 368 مليون سهم و900 ألف، عدد الصفقات 22 ألف صفقة و468. هناك من الشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب رغم التراجعات 47 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 64 على تراجع، و19 شركة من شركات السوق كانت على استقرار. هناك شركات حققت مكاسب أيضا وارتفعت كأولى وقود انطلقت بعد تراجعات، استمرت هي والسور أولى وقود عند مستويات 372 فلس بكميات عالية 16 مليون سهم. السور كذلك 314 فلس عند مليون و25 ألف سهم. تمديل استثمارية دينار و310، معادن 167 فلس، تحصيلات 150 فلس، سينما دينار و349 فلس، وسينرجي 245 فلس، جي تي سي 514 فلس، متحدة 272 فلس بكميات عالية نسبيا، متحدة 2 مليون سهم. هذه بالنسبة للشركات التي ارتفعت مستمعينا الكرام وحققت مكاسب في جلسة الأمس. أما المتراجعات، على رأس الشركات المتراجعة خليجي تأمين عند مستوى الدينار بكميات بلغت 71 ألف سهم، التخصيص كذلك 116 فلس، الكوت 850 فلس، التخصيص كميات عالية 8 مليون سهم، أصول 319 فلس، أرجان 133 فلس، تنظيف 250 فلس، مخازن 148 فلس، فنادق 173 فلس، أعيال عقارية 184 فلس، والثريا 435 فلس. هناك أيضا بالنسبة للكميات، الكميات الأعلى على وطنية 55 مليون سهم، التداولات على وطنية وأيضا كانت على استقرار عند 123 فلس، مخازن أيضا تراجعت في يوم الأمس عند 148 فلس بكميات عالية جدا 31 مليون سهم، تنظيف 17 مليون سهم، أولى وقود 16 مليون سهم، وبنك وربة مرتفع عند 281 فلس بكميات بلغت 12 مليون سهم و356 ألف، أرجان 11 مليون سهم و753 ألف، كويتي 11 مليون سهم، خليجي بنك الخليج طبعا 300 عند 357 فلس بكميات عالية بلغت 10 مليون سهم، بيتك عند 770 فلس متراجع بكميات بلغت 9 مليون و824 ألف سهم، أرزان 9 مليون و81 ألف سهم. وأرزان من ضمن الشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب عند 348 فلس. ماذا عن السيولة؟ السيولة الأعلى عند بيتك 7 مليون دينار و581 ألف، يليه وطنية 6 مليون دينار و994 ألف، أولى وقود 5 مليون و782 ألف، مخازن 4 مليون و689 ألف، تنظيف 4 مليون و300 وثلاثة وخمسين ألف، والتنظيف طبعا أربعة مليون وثلاثمائة ألف، وطني ثلاثة مليون وسبعمائة وستة عشر ألف دينار، بنك الخليج ثلاثة مليون وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار، بنك وربة ثلاثة مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار، أرزان ثلاثة مليون ومائة وسبعة وخمسين ألف دينار، بنك بوبيان اثنين مليون وتسعمائة واثنين وخمسين ألف دينار، وكان متراجعا بنك بوبيان عند مستويات 649 فلس. ماذا عن الصفقات مستمعين الكرام؟ أولى وقود هي الأعلى في الصفقات 2292 صفقة، بيتك 2100 تنظيف 1288 صفقة، مخازن 792 صفقة، وطنية 758 صفقة، إيفا فنادق 720 صفقة، بنك بوبيان 681 صفقة، التخصيص 560 صفقة، وطني 548 صفقة، وأرجان 498 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا، تراجعات والجلسات تتباين حقيقة في مثل هذه الظروف، تارة نكون على ارتفاع وتارة نكون على تراجع، وهذه هي الأوضاع، تتأثر بأوضاعنا الجيوسياسية. نعمل خير دائما للجميع والإخوان المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وللحديث عن رئيس لجنة الدعم وترويج المنتج الزراعي المحلي الكويتي بوزارة الشؤون عبد الرزاق العنزي، عن ركن المزارع الكويتي بالجمعيات التعاونية والشروط ومدى الالتزام بسلامة الغذاء وبالأسعار. إليكم هذا التقرير مع مراسل برنامج صباح الخير ناصر المطيري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو الكويت وفي برنامجكم المتميز صباح الخير. معكم عبد الرزاق العنزي، رئيس لجنة الدعم وترويج المنتج الزراعي المحلي الكويتي في وزارة الشؤون الاجتماعية. يسعدني اليوم أن أسلط الضوء على مبادرة تنظيم ركن المزارع الكويتي في الجمعيات التعاونية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 347 لسنة 2025 الرامي لدعم المنتج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. لقد ألزم القرار الجمعيات لتخصيص مساحة لا تقل عن 20% لعرض منتجات المزارعين الكويتيين مباشرة ودون وسيط عبر تقديم إحصاء زراعي تفصيلي لم يمضي عليه سنة، وتعتمد المزرعة التي تقدم أقل سعرا لكل صنف بناء على عروض أسعار تفتح بأظرف مغلقة بحضور المراقب الإداري للوزارة وضبطا للأسعار. يحظر فرض أي قيمة إيجارية على المزارع مع تحديد هامش ربح للجمعية لا يقل عن 10% فقط. أما في جانب سلامة الغذاء والجودة وطبقا للمادة التاسعة، تلتزم الجمعيات باتباع أعلى معايير النظافة والتخزين لحماية المنتجات من التلف، وحفاظا على انضباط المنظومة حددت المادة الثامنة بإجراءات حازمة، حيث يستبعد لمدة 3 أشهر أي مزارع لا يلتزم بالكميات أو الجودة أو يورد من خارج حيازته. ولضمان الجدية، فإن في حال تكرار المخالفة وثبوت استبعاد المزرعة ذاتها من 5 جمعيات تعاونية بطلبات مبررة من الجمعية، يتم استبعادها نهائيا من التوريد لجميع الجمعيات التعاونية وذلك لمدة سنة كاملة. ختاما، تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في الحوكمة العمل التعاوني ودعم الكفاءات الوطنية المنتجة. كل الشكر لأسرة البرنامج صباح الخير على هذه الاستضافة، وندعو المستهلكين الكرام لدعم منتجاتها الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.

حينما نتحدث عن المشي الصحي، تتبادر إلى أذهاننا تلك الخطوات العسكرية المنتظمة أو المشي السريع بجدية صارمة في الممشى الرياضية. ولكن هل جربتم يوما أن تتخلوا عن رتابة الكبار قليلا وتسيروا في منازلكم أو مكاتبكم بخطوات عفوية ضاحكة تشبه قفزات العصافير الصغيرة؟ قد تبدو الفكرة طريفة، لكن الطب الحديث له رأي آخر سيدهشكم تماما. في دراسة طبية حديثة تعنى بالصحة الحركية والنفسية، أوصى الباحثون بإدخال ما سموه مشية الطائر المرحة أو الخطوات العشوائية المرتدة إلى جدولنا اليومي. الأبحاث أثبتت أن تعمد المشي بخطوات كبيرة متباعدة تارة والقفز الخفيف على أطراف الأصابع تارة أخرى يجبر الجسم على استهلاك طاقة إضافية تزيد بنسبة 2.5% عن المشي التقليدي. ولم تقف الفوائد عند إحراق السعرات الحرارية فحسب، بل إن هذا النمط المرح يوقظ عضلات دقيقة في الساقين والظهر

كانت في حالة خمول دائم بسبب الحركة النمطية. ومن الناحية النفسية، فإن تلك الحركات العفوية التي تحاكي براءة الأطفال ترسل إشارات فورية إلى الدماغ لإفراز هرمونات السعادة الأندروفين، مما يخفض من مستوى التوتر الصباحي ويضفي بهجة نفسية سريعة. إذن لا تجعلوا الجدية تسرق منكم رشاقة الروح، جربوا اليوم ولو لدقائق معدودة أن تمشوا بمرح وأن تعيدوا لأجسادكم بهجة الحركة الصافية. دمتم بصحة وافرة.

0: تصنف عدوى الجهاز التنفسي العلوي بأنه الأكثر انتشاراً بين الأمراض المعدية حول العالم، إذ بلغ معدل الإصابة بها عام 2021 نحو 12 مليار و800 مليون إصابة على مستوى العالم، شملت جميع الفئات العمرية. وعلى الرغم من أن بعض فيروسات العدوى التنفسية المسؤولة عن 90% من الحالات تمارس نشاطها طوال العام، فإن الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا تبلغ ذروة نشاطها في فصل الشتاء، حيث يرتفع معدل انتقالها بين الأشخاص وتتزايد معه أعداد الإصابة المسجلة. تشكل هذه العدوى عدوى الجهاز التنفسي العلوي عبئاً اقتصادياً واجتماعياً، يتجلى في تراجع مستوى الإنتاج وإعاقة قدرة الأفراد على أداء مهامهم في بيئتي العمل والدراسة، إذ يضطر الطالب أو حتى الموظف إلى الغياب سواء من الحمى أم اجتاح الاجتهاد جسده.
1: استنشق رائحة القهوة فهي تعزز قدرات النفس والدماغ. لكل صباح طقوسه، ولعل أبرزها هو ذلك الرباط المقدس بيننا وبين فنجان القهوة الذي ننتظر رشفاته لنستعيد تركيزنا ونطرد بقايا النعاس. ولكن هل صادف أن كنتم في عجلة من أمركم ولم تستطيعوا شربها، فشعرتم بالنشاط بمجرد المرور بجانب مقهى يفوح عبيره؟ لا تظنوا أنه مجرد وهم أو شعور عابر، فالطب يؤكد أن لأنوفكم دورا مدهشا في صناعة هذه اليقظة. في دراسة علمية حديثة تناولت حاسة الشم وأثرها على الخلايا العصبية، كشف الباحثون أن مجرد استنشاق رائحة حبوب القهوة المحموصة دون الحاجة لشرب رشفة واحدة منها كفيل بتحفيز موجات الدماغ المسؤولة عن الانتباه. العلماء وجدوا أن هذا العبير النفاذ يعمل كمفجر طبيعي للطاقة، حيث يقلل من إفراز هرمونات الإجهاد الناتجة عن قلة النوم. ولم تتوقف النتائج عند حدود النشاط البدني فقط، بل تبين أن استنشاق رائحة القهوة يقوم بتعزيز المهارات التحليلية ويرفع من كفاءة الذاكرة السريعة لدى الإنسان. هذه الآلية الشمية تعطي الدماغ دفعة فورية من الإيجابية، مما يجعلها طريقة مثالية وصحية لتعديل المزاج الصباحي بأقل جهد ممكن. إذا دهمكم الوقت صباحاً ولم تستمتعوا بفنجانكم بعد، فقط خذوا نفسا عميقا واستنشقوا عبير القهوة من حولكم، ودعوا نسمات الصباح تدير محركات يومكم بكل تفاؤل. دمتم بعافية ومزاج جيد، نهاركم سعيد.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، وهذه جولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. وزير شؤون تتفقد مركز تنمية المجتمع في اليرموك. وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون. وزير الشباب والرياضة يبحث آفاق التعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد. وزير التنمية والاستدامة تبحث مع سفير الصين لدى الكويت تعزيز التعاون البيئي. رئيس الأركان العامة يبحث مع سفير باكستان لدى البلاد تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. رئيس الطيران المدني يبحث مع مدير تشجيع الاستثمار المباشر تعزيز التعاون المشترك. دولة الكويت تؤكد أهمية اعتماد نهج متوازن وشامل في التعامل مع قضايا الهجرة. القوة البحرية الكويتية تنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري اليوم وغدا. معهد الأبحاث يوقع مذكرة تفاهم مع الصناعات الوطنية لتعزيز التعاون.

وإلى أبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. ترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. تقدم بمفاوضات سويسرا: طهران تسمح بتفتيش نووي وواشنطن ترفع عقوبات النفط. 3 قتلى في إطلاق نار في كندا من بينهم المشتبه به. تفاهمات فانس وغاليباف تثبت ربط لبنان بإيران. اجتماع خليجي في عمان يناقش الأمن الإقليمي ومخرجات الاجتماع الوزاري 167. وزارة الخارجية الأمريكية: الوزير ماركو روبيو سيزور الكويت والإمارات والبحرين. النائب البريطاني بيرنام يعلن عزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء. أوروبا تستعد لتفاقم حدة موجة الحر هذا الأسبوع.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، غرفة التجارة التعاون الكويتي المصري في الصناعات الغذائية خيار استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي. البترول الوطنية، الانتهاء من مشروع استبدال محطات الكهرباء بمصفات الأحمدي في 2027. العدلة، تداول 134 عقارا خلال أسبوع بقيمة 106 مليون و300 ألف دينار. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.2% نقطة. النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات. سعر الدولار في مصر يعود للخسارة بعد ارتفاع مؤقت. غرفة التجارة التعاون الكويتي المصري في الصناعات الغذائية تعزيز للأمن الغذائي.

ومن أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أمس الاثنين قرارا وزريا بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون، وذلك في إطار دعم مسيرة الأكاديمية وتعزيز دورها في تطوير التعليم الفني والثقافي في البلاد. أكد في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن تشكيل مجلس الأمناء يجسد حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير منظومة التعليم الفني بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الأكاديمية ودعم رسالتها الأكاديمية والثقافية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإبداع والمنافسة في مختلف المجالات الفنية. أشار إلى أن المجلس يضم نخبة من القيادات الأكاديمية والثقافية والشخصيات المتخصصة بما يعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية ويسهم في رسم السياسات العامة للأكاديمية ومتابعة خططها الاستراتيجية وتطوير برامجها الأكاديمية. أضاف أن أكاديمية الكويت للفنون تمثل إحدى المشاريع التعليمية النوعية التي تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الثقافي والفني، مؤكدا مواصلة الوزارة دعم المبادرات التي تسهم في تنمية المواهب الوطنية وترسيخ مكانة الكويت كمركز ثقافي فني رائد في المنطقة. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2015-16 المباراة اللي جمعت بين القادسية والسالمية، يسجل الهدف الأول لصالح نادي القادسية ضاري سعيد.
2: بعد نصاري خطر جول ضاري، شايد جول، الله، جول لصالح القادسية، الهدف الأول ضاري سعيد في الدقيقة عشرة، جول لصالح القادسية ضاري سعيد.
1: وبعده يضيف الهدف الثاني للنادي القادسية صالح الشيخ.
2: الكرة إلى الظفيري، هي كرة جول، خطرة جول، جول، الله، صالح الشيخ في الدقيقة 33، جول للقادسية، جول ثاني للقادسية صالح الشيخ.
1: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على نادي السالمية بنتيجة 2-0. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب المصري يضربون نيوزيلندا بثلاثية ويحققون فوزهم الأول بتاريخ المونديال. إسبانيا تهزم السعودية برباعية في الجولة الثانية من كأس العالم. الأرجنتينو سيرندولو يتوج بلقب بطولة كوينزي المفتوحة للتنس. المنتخب الكويتي لكرة اليد يعيد بناء فريق اليد استعدادا للموسم الجديد. المنتخب العراقي يواجه فرنسا بحثا عن حلم البقاء في المونديال. والنرويج والسنغال في اختبار مصيري بالمجموعة الحديدية. ليفربول مستعد لتقديم عرض آخر للتعاقد مع ديوماندي بعد رفض العرض المبدئي بقيمة 100 مليون يورو. يصر نادي لايزمغ على الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر، بينما يفضل اللاعب الرحيل عن النادي. يرغب مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي في إعطاء نيمار بعض الدقائق أمام اسكتلندا. نيمار أصبح جاهز للمباريات. انتخب الرأس الأخضر بأول مشاركاته بتاريخ كأس العالم، تعادل مع إسبانيا وتعادل مع منتخب الأوروغواي، والمباراة المقبلة ضد السعودية. محمد صلاح رجل اللقاء بين مصر ونيوزيلندا. نادي الإنتر قريب جدا من التواصل الاتفاق مع أودينيزي للتعاقد مع المدافع عمر سولية. المصري حمزة عبد الكريم يصبح أصغر لاعب أفريقي في التاريخ يفوز بمباراة في كأس العالم. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حقق المنتخب المصري فوزا تاريخيا على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة السابعة لمونديال 2026. وبهذا الفوز سجل الفراعنة انتصارهم الأول في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، وتصدروا ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، كما عززوا حظوظهم في التأهل لدور 32. ورغم أن المنتخب نيوزيلندا افتتح التسجيل في الشوط الأول، إلا أن المنتخب المصري عاد وبكل قوة في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف حسمت نتيجة اللقاء. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM.

0: سمعنا الكرام، نبقى مع هذا التقرير ومراسلنا ناصر المطيري وضيفه الأستاذ أحمد عبد العزيز خالد، مدير الشؤون التعليمية بمنطقة الأحمدي التعليمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد العزيز خالد، مدير الشؤون التعليمية في منطقة الأحمدي التعليمية. مع انطلاقة اختبارات 12 نحب نحيط السادة المستمعين بأن كان هناك الكثير من التحضيرات التي قامت بها وزارة التربية قبل بدء الاختبارات وأثناء الاختبارات، بحيث أن يتم تهيئة الأجواء المناسبة للمتعلمين لأداء اختباراتهم بشكل جيد وفعال وعلى كفاءة عالية. من الجهود التي قامت بها وزارة التربية الإعاز إلى جميع رؤساء اللجان بدليل أعمال الكنترول وتوضيح ما هي الواجبات وما هي المسؤوليات التي يجب اتباعها كرؤساء لجان لأداء مهامهم بشكل واضح، والحفاظ على سير اللجان بشكل فعال. وكذلك أيضا قامت الوزارة مشكورة بإعطاء كافة التعليمات ولوائح النظم التي تنظم عملية الاختبار، التي يجب على المتعلم أن يعيها وأن يعرفها وأن يلتزم بها أثناء أداء الاختبار. لذلك تم إعلانها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تم الإعازة لمدراء المدارس بإرسالها بشكل مباشر إلى المتعلمين، وكذلك حتى يطلع أولياء الأمور على لوائح النظم المسيرة لهذه الاختبارات والتي تنظم عملها. طبعا كان هناك أيضا كذلك رسائل كثيرة تم استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضرورة الجد والاجتهاد، وكذلك السعي إلى النجاح بشكل فعال إن شاء الله، بما يعود بالنفع على نتائج طلبتنا إن شاء الله بإذن الله في نهاية المطاف. كذلك قامت الوزارة بتوزيع أرقام الجلوس بشكل مبكر على رؤساء اللجان، ولذلك حتى يتسنى لهم تنظيم مقاعد الطلبة وتوزيعهم داخل اللجان، وكذلك أرقام الجلوس للطلبة، وكذلك إعطائهم التعليمات وأماكن لجانهم بحيث يتوجهون إلى لجانهم، والحفاظ على الوقت ويسر أثناء الدخول. طبعا ما لمسنا من رؤساء اللجان ومن الميدان التربوي التعاون الكامل بين رؤساء اللجان وكذلك أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، الحمد لله ملتزمين بالنظم واللوائح داخل الاختبار. طبعا نتيجة كل هالنظم هذه والترتيبات والقوانين واللوائح حتى يكون الاختبار هادئ، حتى يستطيع الطالب بأن يؤدي اختباره بشكل فعال ويكون منجز داخل الاختبار، وحتى نسعى ونحافظ على وصول الطلبة والطالبات إلى نتائج ترضيهم بإذن الله وتساهم في استمرارهم إن شاء الله في مرحلتهم القادمة المرحلة الجامعية. كل هذه من الأمور التي ساعدت بها الوزارة رؤساء اللجان، وكذلك توفير المتطلبات من المياه الشرب وغيره إلى التي تساعد الطلبة لتأدية اختبارهم بشكل فعال. فالحمد لله، ومن خلال جولاتنا على المدارس كان هناك الانضباط والالتزام، وأصبح الطلبة يعون وواعين لواجباتهم وسلوكياتهم داخل أداء الاختبار وقاعات الاختبار، والحمد لله إن شاء الله تجري الأمور بشكل ناجح إن شاء الله إلى نهاية الاختبار وإعلان النتائج إن شاء الله، وأتمنى أن تكون مرضية إلى الجميع إن شاء الله ولأولياء أمورهم، ويحققون لهم النجاح بشكل فعال إن شاء الله.

0: ويحققون طموحهم إن شاء الله، اليوم مستقبل زاهر لهم إن شاء الله. ويعطيكم العافية وشكرا لكم.
1: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار،
2: عالم تكنولوجيا.
3: عالم التكنولوجيا، عالم الإبداع. عزيزي المستمع، سوف نتعرف عن روبوت ياباني ويجيد الطبخ جيدا. نعم، كشف فريق من الباحثين في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا عن روبوت جديد قادر على تحضير شرائح السماشي من سمك سلمون الني بشكل شبه مستقل، في خطوة تعكس التطور المتسارع للروبوتات القادرة على التعامل مع المواد الحساسة والمرنة. ويعتمد الروبوت على 3 أذرع آلية تتعاون فيما بينهما لإنجاز المهمة، إذ تتولى الذراع الأول تثبيت قطعة السلمون ووضعها على لوح التقطيع، بينما تستخدم الذراع الثانية سكينا مخصصا لتقطيع السمك إلى شرائح دقيقة، في حين تقوم الذراع الثالثة بالتقاط الشرائح الجاهزة باستخدام عيدان الطعام ونقلها إلى طبق التقديم.
2: عندما يكون هذا الابتكار لصالح البشرية فأهلا وسهلا به.

0: أهلا بكم، وهذه جولة مع أخبار الدار.
1: عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاستعراض خطط الهيئة وإجراءاتها المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة ذات الصلة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء. وقال فريق أمان في بيان صحفي أمس الاثنين إن الاجتماع تناول آليات الرصد والمتابعة والإجراءات الوقائية المعمول بها، إلى جانب استعراض أطر التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الرقابة الغذائية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية. أضاف الفريق أن الاجتماع تناول أيضاً بحث سبل تعزيز التكامل وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. يذكر أن فريق أمان التابع لمجلس الوزراء يعني بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث، ويعني بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.

0: وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الوطنية لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار بقطاع البناء والبنية التحتية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية دولة الكويت 2035. قال المدير العام للمعهد الدكتور فيصل الحميدان في بيان صحفي إن المذكرة تأتي في إطار حرص المعهد على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية وتفعيل دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية للتحديات التنموية. وأضاف الحميدان أن المذكرة تهدف إلى توسيع أفاق التعاون المشترك عبر تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية وتبادل الخبرات العلمية والفنية، إلى جانب تطوير مواد وتقنيات بناء مبتكرة تسهم في رفع كفاءة قطاع البناء ودعم الاستدامة وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية. وأوضح أن التعاون يهدف أيضا إلى المساهمة في رفع مؤشرات الأداء لقطاع البنية التحتية ومواد البناء، لا سيما ما يتعلق بنسبة توطين المواد الإنشائية وتحسين جودتها وفق المعايير الدولية وتقليص الاعتماد على الاستيراد. أشار إلى أن المذكرة تتضمن برامج متكاملة لتأهيل الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها العلمية والتقنية عبر التدريب الميداني والتبادل المعرفي بين باحثي المعهد ومتخصصي الشركة لتوفير بيئة عمل بحثية محفزة.
1: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس أحمود مبارك الحمود الصباح أمس الاثنين مع المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدني. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان صحفي إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض فرص التعاون في المجالات المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار والمشاريع التنموية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني. وأضافت أن الجانبين بحثا سبل دعم الخطط التنموية للدولة وتعزيز المشاريع المرتبطة بقطاع النقل الجوي، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت مركزا إقليميا للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح، وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة مع أمريكا بمشاركة باكستانية وقطرية. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم في واشنطن. استشهاد شابان فلسطينيان وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. القضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاجتماعين بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز

0: الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب البيان، تم بحث سبل دعم العمل العربي المشترك فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين إبراهيم على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأضافت أن اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الطاهر الباعور، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 بالعاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. ووفق البيان، تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى سويسرا، حيث أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساساً جيداً لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وذلك مع مغادرته منتجع بورغنشتوك في سويسرا، حيث أجرى الطرفان جولة مفاوضات ستستكمل بمحادثات فنية. ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، مضيفا أن هذا يشكل خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الأمريكي والخطوة الأولى نحو نزع السلاح النووي. مستمعينا الكرام، تامر أبو العينين والتفاصيل.
1: شهدت أروقة منتجع بورغنشتوك السويسري تطورات دبلوماسية متسارعة وحاسمة في مسار المحادثات الإيرانية الأمريكية، حيث يمكن القول أن اللقاءات تكللت برسم ملامح جديدة لمرحلة من التهدئة رغم الأجواء المتوترة التي سبقتها. فالدولتان الوسيطتان قطر وباكستان أعلنتا في بيان مشترك عن اختتام الجولة من المحادثات رفيعة المستوى بنجاح والاتفاق على خارطة طريق واضحة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل في غضون 60 يوما، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار المفاوضات. وفي خطوة عملية عكست جدية الانفراج، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعليق العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع ونقل المحروقات الإيرانية لمدة شهرين. إلى جانب هذا، أسفرت النقاشات عن تفاهمات حيوية لضمان الاستقرار الميداني، شملت خط اتصال مباشر لسلامة الملاحة مع تأسيس آلية تنسيق لضمان التدفق الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز وتجنب الاحتكاكات البحرية. كما تم الاتفاق على إنشاء خلية متخصصة لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وتثبيت التهدئة بمشاركة الأطراف المعنية وتسهيل من الوسطاء. وربما النقطة الأبرز في هذه المحادثات هو تسلم الفرق الفنية والخبراء زمام الأمور في بورغنشتاك، حيث بدأت الوفود التقنية برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي صياغة الآليات التنفيذية ومجموعات العمل التي ستستمر طيلة هذا الأسبوع للبحث في التفاصيل القانونية والاقتصادية والنووية.
2: تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.
0: إلى ذلك، أعلنت إيران انتهاء المحادثات الرباعية والتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات جولة المحادثات القادمة مع الولايات المتحدة بمشاركة الجانبين الباكستاني والقطري. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه تقرر كذلك تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تعنى بإنهاء العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية إضافة إلى الإشراف والتنفيذ. في الأثناء، أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه سيزور باكستان اليوم في زيارة رسمية لبحث مسار المفاوضات والعلاقات الثنائية بين البلدين. في غضون ذلك، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جولة خليجية لبحث جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول من بينها السعودية وقطر وسلطنة عمان. وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيساعد في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس، وسيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الإيرانية الأمريكية. هذا وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، قائلة إنها تأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على تقدم المفاوضات. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع الولايات المتحدة، فيما أكد أن طهران ستستخدم أموالها المجمدة في شراء مواد غذائية من المزارعين الأمريكيين، وذلك بعد يوم من أولى جولات محادثات البلدين في سويسرا. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه تم وضع آلية محددة لنزع الألغام من مضيق هرمز لضمان استمرار الملاحة فيه وعبور آمن للسفن، مضيفا أن الاتفاق على هذه الآلية ساهم في استئناف مرور ملايين البراميل من النفط الخام والغاز الطبيعي عبر المضيق. في غضون ذلك، تواصل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بوتيرة أعلى مما كانت عليه الحال قبل الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب منصات تتبع بحري. من جانبه، قال محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بشأن إيران يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس القادم. ووافقت الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران على إصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل. مستمعينا الكرام، في لبنان، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المستشارين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان. بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوب لبنان. وفي سياق متصل، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. ومن المقرر أن يحدد الفريقان الإسرائيلي واللبناني ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، فيما سينسحب جيش الاحتلال جزئيا من الخط الأصفر. مستمعينا الكرام، عزيز فهمي والتفاصيل.
3: اتصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بالرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث بحث معه إمكانية إنشاء خلية تنسيق للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. ورغم تأكيد لبنان على ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، رحبت لبنان بمخرجات المفاوضات الأمريكية الإيرانية واقتراح إنشاء خلية تنسيق للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار. ويذكر أن الضغط الأمريكي على إسرائيل قد أفرز بالفعل وقف إطلاق النار الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين، ومن ثم قرر الوفد اللبناني أن يركز طلباته في المباحثات مع الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القادمة على طلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتمسك لبنان بضرورة بدء عمليات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي قبل أن يبدأ الجيش اللبناني في انتشاره، وإطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم، مع التأكيد على ملف إعادة الإعمار. ويتمسك الجيش اللبناني بضرورة انسحاب إسرائيل من منطقة الخط الأصفر الذي تحتله قواتها الآن كشرط أساسي لانتشاره وبسط سيطرته. وأكد الجيش اللبناني أنه لن ينسق أبدا مع الإسرائيليين ولن يكون هناك أي تعاون ميداني مشترك معهم. وستكون الجولة التي ستعقد في واشنطن بين يومي الثلاثاء والخميس 23 و25 يونيو هي الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل. وكانت الضغوط التي فرضتها واشنطن على إسرائيل جعلت القيادة السياسية تصدر قيودا على تحرك الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفرضت عليه الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران في سويسرا. وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 13 إن ترامب أرسل رسالة واضحة للإسرائيليين: لم يعد لكم الحق في العمل في جنوب لبنان بدون قيود. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وننتقل إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت السلطة الصحية في قطاع غزة استشهاد فتاة فلسطينية وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي القاهرة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي استضافتها القاهرة ممتدة ومستمرة. وأضاف عبد العاطي في تصريحات عقب الاجتماع الرباعي مع نظيريه السعودي والتركي ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أضاف أنه جرى تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس تتضمن أفكارا بشأن نزع السلاح. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشهيدين ولم تسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليهما، وقامت بتركهما ينزفان على الأرض، ومن ثم قامت باعتقالهما وأعلنت استشهادهما. التفاصيل في سياق الزميل حسن جعفر.
4: تصاعدت حدة القصف الصاروخي المتبادل بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، والذي أعلن بدوره بأن عشرات

0: الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت القصف على مواقع إيرانية حساسة من مراكز أبحاث للطاقة النووية وجامعات ومواقع عسكرية، وقضت كذلك على البنى الصناعية النووية الإيرانية بقصف 40 موقعا، وذلك على حد قول وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي أشارت كذلك إلى اغتيال شخصية بارزة في الحرس الثوري الإيراني. وبدورها أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن عديد المدن الإسرائيلية تعرضت لقصف صاروخي مكثف تركز في مدينتي ديمونة وحيفا، وألحق الضرر الكبير في مصافي تقرير النفط في مدينة حيفا، إضافة إلى أضرار مادية وتدمير منزل في مدينة شفا عمر العربية، والتي تعتبر من المدن القريبة من مدينة حيفا، حيث أعلن رئيس البلدية عن دمار في البنى التحتية لمدينة شفا عمر. هذا وواصلت صافرات الإنذار بالدوي في كل أنحاء إسرائيل وامتدت إلى محيط مدينة القدس المحتلة والمستوطنات في محيط مدينتي بيت لحم ورام الله، والتي كانت صدايا الصواريخ الإيرانية قد تساقطت عليها، مما دفع بلجنة الطوارئ الإسرائيلية الطلب من الجمهور الإسرائيلي البقاء بالقرب من الملاجئ والغرف المحصنة، وذلك بعد إعلان نتنياهو بأنه أعطى تعليمات لجيش الاحتلال بتوسيع دائرة القصف على مواقع إيرانية حساسة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي جديد الملف الليبي، وصف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بالس الاجتماع الأمريكي المصري السعودي التركي الذي عقد في القاهرة بأنه مثمر، مؤكدا توافق الدول الأربع على دعم وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، وكذلك دعم خريطة الطريق الأممية. وشدد بولس على أن استمرار التقدم نحو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا أمر ضروري لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق استقرار دائم ومستقبل أكثر ازدهارا لجميع الليبيين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية، وطلبت السلطات من السكان في منشور على تطبيق تيليجرام التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر الرئيس فولاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. ميدانيا أسفر هجوم صاروخي على فورونينج في جنوب غرب روسيا عن مقتل 5 أشخاص وفق ما أفاد حاكم المنطقة، بعدما أعلنت كييف في وقت سابق مسؤوليتها عن ضربة استهدفت مصنعا للإلكترونيات في المدينة. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن تسارع وتيرة عسكرة الاتحاد الأوروبي واندماجه الفعلي مع حلف الناتو قد حولا الاتحاد إلى عدو جيوسياسي لروسيا، وقالت: إننا أكدنا أكثر من مرة أنه لم يعد من الممكن النظر إلى الاتحاد الأوروبي الحالي كمشروع اقتصادي فحسب، إذ حولته العسكرة المتسارعة واندماجه الفعلي مع حلف الناتو من منافس جيو اقتصادي إلى عدو جيو سياسي. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية واسعة النطاق على عدة مناطق، وأسقطت أكثر من 300 مسيرة في 13 مقاطعة من بينها العاصمة موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وأعلن عمدة موسكو سيرجي سابيان على خلفية الهجمات الأوكرانية بالمسيرات أن السلطات الروسية أغلقت مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة عقب الهجوم الذي استهدف العاصمة ومحيطها. وميدانيا أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة ومستودعات الوقود ومصافي النفط الأوكرانية، واستولت على 150 مبنى في دانيتسك بشرق أوكرانيا. وشن ضربات على البنية التحتية الأوكرانية للنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، إضافة إلى قوات ومعدات في 142 منطقة، وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 734 مسيرة و12 قنبلة موجهة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي روسيا، قال الكرملين إن أوكرانيا تهدد سيادة روسيا البيضاء الحليف الوثيق لموسكو، بعد أن منحت كييف مينسك مهلة أسبوعا لإزالة محطات تقوية الإشارات التي قالت إنها تستخدم للمساعدة في توجيه الهجمات الروسية. وفي برلين، تستضيف العاصمة الألمانية برلين غدا اجتماعا يضم قادة أبرز القوى الأوروبية لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقبلة. وفي لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال ستارمر إن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه في سبتمبر القادم. هذا وقد أعلن النائب عن حزب العمال البريطاني أندي بيرنهام اليوم عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء. وفي واشنطن، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحامي اليميني أبيلاردو ديلا إسبريبيلا على انتخابه رئيسا لكولومبيا، مضيفا أنه يتطلع إلى العمل معه لبناء علاقة قوية بين البلدين، وذلك بعد تصدره النتائج الأولية للانتخابات. مستمعينا الكرام، الخبر الأخير من القارة الإفريقية، حيث تواجه أوروبا هذا الأسبوع موجة حر جديدة تزداد شدتها، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها إلغاء رحلات قطارات في بلجيكا وإغلاق مدارس في ألمانيا وفرنسا التي سجل فيها أمس الاثنين أعلى مستوى حرارة على الإطلاق.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، رفضت محكمة في الولايات المتحدة دعوى قضائية كان قد دعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مدينة لوس أنجلوس والمتعلقة بسياسات تطبيق قوانين الهجرة. انتعشت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من التفاؤل الحذر إزاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يترقب المستثمرون إشارات أوضح على إحراز تقدم بشأن استئناف تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتصل إلى 78 دولارا و15 سنتا للبرميل. تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدعومة بتراجع أسعار النفط بعد إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب المعدن النفيس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.14% ليصل إلى 4207 دولار للأونصة. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 6:40 دقيقة مساءً، والجزر الساعة 1 ودقيقة الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا على السواحل أيضا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة والرياح شمالية غربية تنشط على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة، كان معكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع التشاوري والاجتماع الوزاري العربي بالأردن. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات القادمة مع أمريكا بمشاركة باكستانية وقطرية. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنطلق اليوم في واشنطن. استشهاد شابان فلسطينيان وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. وأخيرا، القضاء الأمريكي يرفض دعوى للرئيس الأمريكي ضد مدينة لوس أنجلوس بشأن تطبيق قوانين الهجرة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية الصباحية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج عبد الهادي خير الله. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة مجددا لكل متابعينا في صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة دولة.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت وفي برنامج صباح الخير 8:30. عزيزا المستمع، دائما نسعى من أجل صحتك ونتعرف بذلك على كل ما هو جديد حتى تتمتع بصحة جسدية ونفسية. اليوم كلامنا عن الأمراض الجلدية، ويسعدنا أن تكون ضيفتنا الدكتورة طلال خالد اللعفي، رئيس قسم الأمراض الجلدية في مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية. ألو
1: ألو،
0: أسعد الله صباحك دكتورة، يا هلا وسهلا فيك في برنامج صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم وصباح الخير على جميع المستمعين.
0: وزارة الصحة دشنت في الفترة الأخيرة أول عيادة مشتركة لمتابعة وتشخيص المضاعفات الجلدية اللي تصاحب سرطان الرئة. هذا يعتبر إنجاز الحقيقة في تطوير خدمات صحية تقدم للمرضى في الكويت. ياريت نتكلم عن أهم ما يتعلق بهذا المرض.
1: أي نعم، تمت فكرة تدشين أول عيادة من خلال الاجتماع مع أطباء الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان. تكلموا معانا عن معاناة مرضى سرطان الرئة من المضاعفات الجلدية نتيجة الأدوية المستخدمة في الخطة العلاجية، وكانوا يعني يحاولون يتناقشون معانا كيف ممكن نقدم خدمة متكاملة حق هؤلاء المرضى. فجاء الاقتراح بأن نخصص لهم عيادة خاصة متخصصة لمتابعتهم ولتقديم الخدمات العلاجية فيما يخص المضاعفات الجلدية عشان نساهم في الاستخدام.

0: مرضى سرطان الرئة اللي راجعون في مركز الكويت لمكافحة السرطان.
1: طبعا هذه الخطوة في توحيد أنكم توحدون جهود التخصصات الطبية ضمن عيادة مشتركة، شلون تحسين دكتورة أنه يسهم في تسريع التشخيص ورفع كفاءة الخطة العلاجية للمرضى؟
0: مثل ما أنت عارفة أي مريض يراجع مستشفيات أو عيادات مختلفة تخصصات مختلفة، هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى التزام وانتظام، والمريض ممكن حالته الصحية ما تسمح أنه هو ينتقل من مستشفى إلى آخر. فلما إحنا يعني نفكر في أن إحنا نجيب جميع التخصصات في مكان واحد وفي عيادة واحدة، والمريض يكون عنده فرصة الالتقاء بهذه التخصصات وعرض مشكلته الصحية في مختلف جوانبها، هذا أكيد فيها تسهيل الخدمات الصحية له، وطبعا ونجاح الخطة العلاجية والتزامه في الخطة العلاجية، وبالتالي طبعا تحسين جودة حياة المريض. فيعني هذا التوجه الحين العام لوزارة الصحة فيما يخص مختلف الأمراض. فإحنا قاعدين تناقشنا حتى إن شاء الله في مركز الكويت لمكافحة السرطان المبنى الجديد اللي هو راح يكون مبنى ضخم وراح يضم تخصصات مختلفة، مو بس التخصصات فيما يخص الأورام، عشان يكون في خدمات علاجية متوفرة لمرضى السرطان بمختلف أنواعها، مو بس سرطان الرئة، سواء التخصصات الجلدية أو العيون أو الأنف والأذن، وهذه كلها تصب في مصلحة المرضى والتخفيف من معاناتهم بدال ما يروحون مستشفيات مختلفة، وممكن هذا طبعا يكون صعب عليهم خصوصا لحالتهم الصحية اللي قد تكون يعني مو في أحسن أوضاعها.
1: نعم طبعا هذا المبادرة هذه تعكس حرص وزارة الصحة على أنها تقدم خدمات الحقيقة لكل المرضى، وأنها توافق بالخدمات بين الجهات اللي ممكن أنها تقوم برعاية هؤلاء المرضى. لابد دكتورة أطلال أن في هناك خطط مستقبلية علشان توزعون وتوسعون هذه العيادات يعني التخصصية المشتركة بينكم، علشان تدعمون الحقيقة كل هذه المبادرات اللي همها رعاية صحية تواكب أفضل الممارسات الطبية العالمية.
0: والله الحمد لله احنا نتلقى الدعم، ووزارة الصحة يعني معطتنا الدعم الكامل في ان احنا ننشأ هذه العيادات ونوسعها على نطاق واسع.
1: نعم.
0: على مختلف مستشفيات الكويت.
1: نعم.
0: عشان يكون تسهيلا طبعا للمرضى لما تكون هذه الخدمات موجودة ومتوسعة ومتشعبة، ويكون بدل ما تكون عيادة واحدة راح تكون إن شاء الله أكثر من عيادة، بدل ما تكون في مستشفى واحد راح تكون في أكثر من مستشفى، ويكون لهم خدمة متكاملة، وخصوصا هذا التوجه الحين في العيادات المشتركة للأمراض المزمنة أو الأمراض المستعصية أو الأمراض اللي تحتاج أن المريض يزور مختلف التخصصات، فإحنا نجمع هذه التخصصات تحت مظلة واحدة عشان نسهل على المريض إن شاء الله خطته العلاجية والالتزام فيها، ونحسن طبعا أكيد من جودة حياة المرضى بإذن الله.
1: بارك الله فيكم، وهذا الشيء اللي احنا متوقعينه، واحنا نعيش في ديرة الأمن والأمان، ديرة الخير، ديرتنا الحبيبة الكويت. شكرا لدكتورة أطلال خالد الله، في رئيس قسم الأمراض الجلدية في مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية. حياكم الله دكتورة، وبالتوفيق إن شاء الله.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: الآخر من الهاتف مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العقيد عثمان غريب. حياك الله عقيد عثمان.
1: حياكم الله، يا هلا فيكم، صبحكم الله بالخير، وصبح عليكم وعلى المستمعين، ونتمنى لهم يعني يوم إن شاء الله موفق. والحركة المرورية مثل ما تعرفون يعني تتغير من وقت لآخر، لكن حسب تواصلنا مع غرفة التحكم المركزي بإدارة عام المرور، لاحظنا الأمانة يعني في فترة صيف كثير من الأخوان اللي موجودين في جنوب البلاد في الشاليات وغيره قاعد يروحون دواماتهم، فقاعد نشوف الحركة شوي باتجاه مدينة الكويت فيها كثافة مركبات، ولكن قد يكون هناك بعض المركبات اللي تسرق، وهذا الشيء اللي يحتاج من قائدي المركبات واللي يسمعون الحين طولوا بالكم والتزم بالسرعة المقررة، تتأخر عن دوامك أحسن من لا يعني يكون حادث مروري قد يتسبب في وفاة أو إعاقة أو إصابة أحد بالطريق. وكذلك أيضا إجراءات وزارة الداخلية الحاكمة في هذه الفترة والسرعات اللي تم تحديدها والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، لذلك نتمنى منهم الالتزام والتقيد. هذه نقطة. النقطة الثانية، فترة صيف تحتاج من قائدي المركبات التأكد من سلامة المركبة. قاعد نشوف في الشوارع اليوم بعض المركبات اللي واقفة بشكل مفاجئ، وتواجد دوريات المرور لمساعدتهم بشكل يعني واضح جدا من خلال الوقوف وتأكد من إطارات، إن كان في بنشر، إن كان بطل قاعد يشيك بالراديتر وغيره، واضح جدا بالشارع وواضح جدا من الكاميرات اللي قاعد نشوف في غرفة التحكم. لذلك احرص على الصيانة الشاملة للمركبة. اتجاه مدينة الكويت الحركة يمكن الأكثر كثافة، ننوه لقائدي المركبات طريق اللي هو الرياض على أعمال تطوير، وهذه الأعمال التحديثات قاعد تسبب في شوي كثافة مرورية فيطولون بالهم، خاصة اللي طالع من مدينة الكويت. كذلك أيضا ننوه لإخواننا الدائر السابع أن طريق مسموح للشاحنات في جميع الأوقات، لذلك الحرص واجب والانتباه. ونأكد لكم دور هاتف الطوارئ 112 تلقي البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة، وتبقى أيضا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تواكب كل ما هو جديد وما يهم المواطن والمقيم من خلال حملاتها المتنوعة. انطلقت الحملة الخاصة بالقانون الخاص للمنشآت البحرية والوحدات العائمة الخاص لمرتادين البحر، وكذلك أيضا هذا الأسبوع يصادف الأسبوع الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات، وأيضا يواكب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي هو 26 من هذا الشهر. لذلك احنا نأكد لكم ان احنا مستمرين بالتعاون معاكم، ولكن نتمنى دائما من المواطنين والمقيمين السلامة وين ما يكونوا.
0: نعم، بارك الله في جهودكم العقيد عثمان وكل منتسبي وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود واضحة خلال اليوم كامل، خلال 24 ساعة. يعني مثل ما تفضلت نشوف رجال الداخلية من المرور يقفون خلف السيارة المتعطلة أو أي سيارة لديها بعض الإشكاليات في مثل ما تفضلت الصيانة وغيرها من الأمور التي تستوجب أو تجعل السيارة أن تتوقف، فنشوف رجال الداخلية متواجدين على مدار اليوم. كل الشكر لك مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان غريب على هذه المداخلة.
1: السلام عليكم وحياكم.

0: مستمعينا الكرام، مع تزايد الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، يسعى الكثير من الأفراد إلى تحقيق التوازن بين بناء العضلات وخسارة الدهون، بما ينعكس إيجاباً على نمط حياتهم وصحتهم العامة. للحديث عن هذا الموضوع، أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن اللقاء مع كابتن ومدرب اللياقة البدنية سليمان مالالا.
1: السلام عليكم، معكم مدرب منتخب الكويت كابتن سليمان مالالا. اليوم راح اتكلم بموضوعين، موضوع بناء العضلات وخسارة الدهون في نفس الوقت بلعبة المويتاي. اغلب الناس تسأل كابتن، هل استطيع اني ابني عضل وبنفس الوقت اخسر دهون من خلال لعبة واحدة اللي هي لعبة المويتاي؟ طبعا الاجابة اي نعم تقدر، لان عندنا من التمرين الاساسي للفايتر انه يكون عنده تمرين التقويات اللي هو strength and conditioning، اللي هو يكون نظام تدريب البوت كامب اللي يكون فيه اوزان. وطبعا كل لاعب يعتمد على حاجته من كميه البروتين والكربوهيدرات والخطه اللي راسمها للمدرب، فهو يحط له الجدول ويقول له شنو ياكل وشنو ما ياكل. فاذا راح نجاوب راح نقول اي نعم، اللعبه تقدر تبني فيها عضل وتخسر فيها دهون وبنفس الوقت. ومن اكثر الاخطاء اللي يطيح فيها اللاعبين انه يبي كل شيء بسرعه ويبي نتيجة سريعة. احنا او غيرنا من الناس ما تعلم بيوم الليلة، هذه العاب عشان تقدر تمارسها تحتاج وقت، تحتاج ايام، تحتاج التحام، تحتاج احتكاك. فلا تنطر النتيجة، الاستمرار هو سيد التطور، استمر راح تنجح ان شاء الله.
2: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. أغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112، اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها، وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه اللحظات. ينضم إلينا مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد.
1: الله يحييك، يا مرحبا فيك.
0: بداية نصبح عليك بكل خير في برنامجكم، أكيد صباح الخير. في البداية نود أن نعرف آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية. نعم
1: طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. قوة الإطفاء العام تعاملت مع العديد من البلاغات. أبرز البلاغات كان عبارة عن حريق مركبتين بمنطقة العقيلة، تعاملت معها مركز المنقب. الحريق كان عبارة عن حريق سيارة وامتد إلى السيارة الأخرى، كانت متوقفة في مواقف مجمع تجاري. تم التعامل مع الحادث، وبطبيعة الحال مثل هذه الحوادث والحرائق تمتد من مركبة إلى مركبة، ولكن هناك أمور خطيرة قد يتجاوب معها الناس أول مرة، والله يقول لك خل أحاول مثلا أتدخل، خل أحاول أسعف الوضع، أو إذا كان بعض الناس يقول لك والله السيارة مشتعلة ولكن في أغراض مهمة، في أمور مهمة داخل السيارة. هني دائما ننبه المواطنين والمقيمين أن إذا شفت حريق كثر ما تقدر لا تقرب، لأن اليوم هذه السيارة تحتوي على مواد سريعة الاشتعال من زيوت وبنزين، غير المواد إذا كانت مثلا اللي هو الاسفنج اللي الخاص بالمقاعد وغيره من الأمور الخاصة اللي تشتعل بسرعة، اشتعالها راح يكون وايد سريع. ممكن تتبطل الباب، ممكن تكسر الجامعة، يدخل هواء بشكل زايد والنار تبي الأكسجين عشان تكمل عملية الاشتعال.
0: صحيح.
1: فهذه أكيد من الأمور الخطيرة. كذلك عندنا حريق عمارة في منطقة الفروانية، تعاملت مع مركز الفروانية وصبحان ومركز البحث والإنقاذ. طبعا باشرت الفرق بمكافحة الحريق بعد عملية الإخلاء، وكان هناك للأسف حالة وفاة وإصابة شخصين. كما نذكر احنا عبد الرحمن، الحرائق اللي تكون في العمارات السكنية دائما ما تكون ذات طبيعة خاصة، ودائما تكون فيها نوع من الخطورة، خصوصا لما تكون بالأدوار العالية، لأن عمليات الإخلاء تكون مطولة والناس ما هي عارفة شنو التصرف الصحيح. وإحنا دائما في قوة الإطفاء العام متمثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام نوجه الناس في حال حدوث أي طارئ أو حريق، دائما أول شيء تقوم فيه هو عملية الإخلاء. إذا كنت في عمارة سكنية نبتعد عن استخدام المصاعد، نستخدم السلالم يعني الخاصة بالطوارئ أو السلالم الرئيسية، وحسب مكانك أنت في العمارة. إذا كنت في الأدوار العليا فتوجه إلى السطح كمكان آمن، أو إذا كنت في الأدوار السفلية تتوجه إلى خارج العمارة. في بعض الناس يعني شنو يسوون بالعمارات، يخزن بعض الأمور ويسكر الطريق في السلالم الهروب، وهذه تعتبر مخالفة على المالك والمسؤول عن العمارة. بعض الناس يقول لك والله أنا أقفل باب السطح على أساس ما حد يصعد، من مثلا الأطفال المراهقين أو بعض الناس اللي ممكن يصعدون للسطح يخزنون بعض الأمور، فيقول لك أنا أقفل باب السطح. ولكن اللي ما يعلم فيه هو أن باب السطح هو أحد المخارج الضرورية في حال حدوث الطوارئ، ومثل ما شفنا في هذا الحادث يعني هناك بعض الإصابات وحالة وفاة للأسف. أيضا عندنا حريق في منزل في منطقة خيطان، تعاملت ويا كذلك مركز الفروانية وطبحان. طبعا الحريق عبارة عن منزل عربي، وباشرت فرق الإطفاء مكافحة الحريق والسيطرة عليه. كذلك كان هناك إصابتين وتم تسليمهم لجهات الاختصاص. البيوت العربية القديمة في مثل هذه المناطق سواء كانت خيطان، الجليد، الفروانية، ما زالت يعني هناك بعض البيوت العربية قديمة الطراز يسكنها مثلا العزاب أو غيرها، بعض الناس تستخدمها كمخازن أو كمشاغل وورش، وهذه أكيد أمور مخالفة. فلما يصير عندي حريق ويصير تأخير في مثلا استلام البلاغ، كل ثانية أنا أتأخرها وكل دقيقة محسوبة علي،
0: صحيح،
1: ممكن تؤدي إلى خسارة في الأرواح والممتلكات. كذلك عندنا حادث سقوط عامل في مبنى غير الإنشاء، وتعاملت ويا مركز المطلع ومركز البحث والإنقاذ. هذه المنطقة الحيوية اللي يعني الناس حاليا قاعد تبني بيوتها وتشتغل، العمالة اللي قاعدة تعمل قد يكون ما هو واعي، ما هو عارف مدى المخاطر. كذلك ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام ممكن تؤثر على أداء العامل ويفقد تركيزه أو يحوشه، يعني يكشى عليه أو يحوشه ضربة شمس. فنصيحة لهم أن عملية الترطيب، التواجد في أماكن مظللة قدر الإمكان خصوصا في ساعات الذروة اللي هي الحرارة العالية، ممكن يساهم أنه يعني يخفف عليهم الموضوع. وأكيد الدولة تتوجه في مثل هذه الأوقات بمنع العمل في ساعات الذروة والحرارة العالية. يعني أمس شفنا درجات الحرارة كما أشارت إدارة الأفراد الجوية، يعني قمنا نشوف ال 47 و 48 درجة، وهذه تستدعي مو الخوف والهلع ولكن تستدعي بعض الإجراءات. أن أنا كشخص لازم أكون يعني متواجد في أماكن مظللة، متواجد في أماكن مبردة. إذا كان شغلي يحتم علي أن أنا أتواجد بالخارج، لازم أتأكد يعني أحافظ على عملية الترطيب، عملية التواجد في مكان مظلل، على أساس لا يعني يحوشني إغماء، يحوشني شيء وبالتالي يؤثر على حياتي أو يؤدي إلى حوادث بعيد الشر عن الجميع. يعني هذه أبرز الحوادث اللي تعاملنا وياها. للأسف الحوادث هذه فيها بعض الإصابات، عندنا حالة وفاة، هو قضاء الله وقدره،
0: نعم
1: ولكن الإنسان يبذل الأسباب. وإحنا في قوة الإطفاء العام اليوم قاعد نوصل الرسائل للمواطنين والمقيمين للتعامل مع مثل هذه الحالات. اليوم قاعد نمر مثل ما ذكرت أخوي عبد الرحمن ارتفاع درجات الحرارة، ننوه للأخوة مرتادي البحر سواء في الرحلات البحرية، الجسات، اليخوت، الطراريد. يعني نحاول إذا بنطلع نطلع في ساعات تكون اكثرت فيها الشمس نوعا ما، نتأكد أن القطع الميكانيكية الخاصة بالقطع البحرية تعمل بشكل كامل، أوفر المواد الغذائية من ماء وشرب وأكل على الرحلة. لأن ارتفاع درجات الحرارة يستدعي أن أنت تحافظ على الوظائف الحيوية في الجسم، بالتالي يعني ما يحوشك أي إغماء ممكن يؤدي إلى عدم تركيز وبالتالي يؤدي إلى حريق. أو في حال صار عندك خطأ أو صار عندك خلل وأنت مو بكامل قواك، ما راح تقدر تتصرف بشكل سليم. أيضا الإخوان مرتادي الشواطئ، يعني ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة اللي قاعد نتعامل وياها خلال هذه الفترة يحتم عليكم أن تحافظون على صحتكم بشكل أكبر. اليوم قوة الإطفاء العام موزعة مراكزها في جميع محافظات دولة الكويت، سواء البرية أو المراكز البحرية أو المراكز ذات المهام الخاصة، كلها تعمل وكلها يعني على أهم الاستعداد للتعامل مع البلاغات. ولكن تبقى المسؤولية هي مسؤولية الفرد اليوم في المجتمع، سواء من مواطن أو مقيم، باتباع إرشادات السلامة والوقاية من الحريق، ويعني نشر المعلومات الإرشادية لأهل البيت أو للعمالة اللي موجودة، سواء من عاملة منزلية أو من سايق أو من الصبي اللي موجود. كلهم لازم يكونون يعني على معرفة وعلى دراية ببعض الأمور.

0: صحيح.
1: يمكن نواجه في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية انقطاع في التيارات الكهربائية. إن شاء الله ما راح يكون في شيء، ولكن تحسبا إذا صار عندي انقطاع في التيار الكهربائي كثر ما أقدر أحاول الابتعاد عن استخدام المصاعد الكهربائية، لأن بطبيعة الحال انقطاع التيار الكهربائي معناته توقف المصعد. بعض المصاعد يمكن الحديثة صار فيها بطاريات وصار فيها سيفتي أنها توصلك لأقرب دور، ولكن المصاعد القديمة راح توقف. وهني
0: والأغلب
1: تصير مشكلة
0: الأغلب المستخدمة هي القديمة.
1: أكيد. إيه،
0: نعم.
1: خصوصا في العمارات السكنية، البيوت القديمة نوعا ما، يعني هذه التكنولوجيا اللي نتكلم عنها اللي هي البطاريات والسيفتي يمكن دخلت مؤخرا، فمو كل الناس متوفرة عندها.
0: نعم.
1: فمن يعني يتم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة، أو أنا كشخص مسؤول خلاص لاحظت أن ارتفاع
0: نعم.
1: درجات الحرارة، خصوصا أمس لاحظنا يعني احنا عندنا بالمنطقة الأمانة صار عندنا انقطاع بالتيار الكهربائي مرة أو مرتين، ولكن هو رجع بسرعة، ولكن أنت لازم تتخذ إجراءات الخاصة فيك. مثلا
0: نعم.
1: تنبه أهل البيت بعدم استخدام مثلا المصاعد، تطفي الفريزرات
0: نعم مقدم.
1: والثلاجات.
0: بالضبط.
1: يعني هذه الأمور كلها
0: بالضبط.
1: تسهم في
0: على
1: حماية
0: الواحد
1: البيئة.
0: أنه يكون حريص في أي لحظة، كون أنه دخلنا فترة الصيف وممكن
1: طبعا
0: أنه يكون انقطاع الكهرباء وارد، ومثل ما تفضلت أنه تنقطع الكهرباء لحظات معينة، وترجع لحرص أيضا وزارة الكهرباء والماء على
1: أكيد
0: سلامة
1: أكيد
0: المواطنين والمقيمين في بلدنا الحبيب الكويت. كل الشكر لك مقدم أحمد المشموم، كفيت ووفيت على ما قدمته اليوم من توصيات ومن نصائح أيضا لكل من يستمع إلينا عبر برنامج صباح الخير. كل الشكر لك أيضا مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام.
1: حياكم الله، والشكر موصول لكم.

0: وقبل أن نطوي صفحة لقائنا الصباحي الشيق لهذا اليوم وبعد هذا اللقاء الصباحي، لو كان للأمل في حياتك صوت أو رائحة أو مشهد فكيف ستصفه لنا؟ إن الأمل في نظرنا ليس شيئا بعيدا في الأفق، فهو رائحة المطر حينما يعانق أرض كويتنا الطيبة بعد طول جفاف، صوت هديل الحمام في سكينة الفجر قبل أن نستيقظ في شوارع دولة الكويت، وهو مشهد تلك النبتة الخضراء الصغيرة التي تشق طريقها بإصرار بين صخور الصحراء لتقول للكون أنا هنا والحياة مستمرة. الأمل مستمعين الكرام هو أن ترى الجمال في التفاصيل الصغيرة. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد الرحمن العنزي، فيحاء السعيد، زينب القلاف، في الجيران، عبد العزيز الصقعبي، عنود لرجيب. نشكر لكم حسن المتابعة، كنا معكم في صباح الخير بقيادة المخرج بدر المروان، إلى اللقاء.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق مع واشنطن. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس ترامب لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل مجموعة عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. حركة حماس تؤكد أن مقترح ممثل مجلس السلام المعدل لا ينسجم وتفاهمات القاهرة. الجامعة العربية تعتمد تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وشركات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا بشبهة تسهيل معاملات مالية لما يسمى تنظيم داعش. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الرئيس الأمريكي يهدد بعدم مساعدة دول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك. استطلاع للرأي يشير إلى أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال. كندا تكشف عن خطة لإنشاء 10 مفاعلات نووية ومضاعفة صادرات اليورانيوم. وأخيرا زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحا ومميزا بل وفاعلا ما لم يكن مستقرا ومتوافقا نفسيا مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخليا، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين ومستمعي برنامج تطمن، حياكم الله، وسعيد جدا بأن أرتقيكم هذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل.

0: لا شك أن الإنسان يحتاج في لحظات معينة أن يتحدث إلى ذاته وأن يغوص في أعماق أحيانا في أعماق أعماق المشاعر، ويتوقف كثيرا عند تلك العلاقات التي يبنيها خبط أشواء دون أن يعرف تلك الأبعاد للعلاقات في الحياة. لا شك أن بعض العلاقات تعتبر أحيانا علاقات سامة، والعلاقات السامة تعيق استمرارنا في عطائنا. العلاقات السامة تمنعنا من تجاوز مواقف الحياة، بل نتجاوزها أو بل أننا نتوقف عندها بموقف خاطئ وردة فعل خاطئة نتيجة لعدم فهمنا الجيد لاستراتيجية العلاقة فيما بينه وبين الآخرين. لو نظرنا إلى علاقاتنا الأولى وهي العلاقة المهمة والعلاقة العليا، علاقتنا بالخالق عز وجل، لا يمكن أن تبنى هذه العلاقة ما لم يكون لها ذلك البعد الروحاني الإيماني والثقة والإيمان العالي والاعتقاد العالي. وهذه القيم المهمة في حياة الإنسان قد تكون بين العبد وخالقه، وهذه يعني تؤخذ فطريا مع الإنسان المؤمن والمسلم. لكن بعض العلاقات الأخرى التي تتشكل عدا الوالدين بكل تأكيد، لأن الله عز وجل يقول وغض ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، عدا الوالدين إلا في معصية الله عز وجل، تبدأ سلسلة العلاقات معنا. اليوم سنركز على هذا الموضوع المهم في حياتنا، على العلاقة، العلاقة وكيف يتم بناء هذه العلاقة، ومتى أضطر إلى أن أغادر هذه المنطقة في علاقة معينة مع أي شخص، وهل يمكن أن أرمم علاقتي مع الآخرين، وما هي الأدوات التي تساعدني على ترميم هذه العلاقة.
1: تطمن. العلاقات الصحية تغذيك، غير الصحية تستهلكك بصمت. كثرة العلاقات لا تعني أنك محبوب في معظم الأحيان، لكن جودة العلاقات قد تجعلك أكثر ثقة في تحقيق أهدافك. القلب يهدأ حين يتوقف عن مطاردة ما لا يستحق.
0: أيها الأحباب، صديق لي وكثير من الناس يشبهون هذا الصديق يشعر بالضجر، بالقلق، بالتوتر، بالتشتت، وعبر لي عن هذا الشيء وقال يا دكتور أنا أشعر بالقلق والتوتر والتشتت في معظم الأوقات. قلت له طيب هذا القلق والتوتر والتشتت متى نشأ معك؟ قال يا أخي من فترة طويلة، وأنا أتحمل وأتقبل وكنت ولازلت أعتقد بأنه هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. لما تروح للطبيب الآن، وهذا السؤال لك عزيزي المستمع، إذا ما شخصك التشخيص الجيد ما راح يعطيك الدواء الجيد، وأحيانا إحنا نضطر أن نشخص أنفسنا. لا يمكن أن نشخص أنفسنا تشخيصا دقيقا، أنت تشخص نفسك تشخيص دقيق إذا ما كان عندك هذا البعد المعرفي، وهذا التشخيص يكون دقيق فقط في إدارة العلاقات، في استراتيجية العلاقات، في العلاقة. هذه العلاقة يمكن تشخيصها ذاتيا، وبالتالي أنك أنت تكون طبيب نفسك، وهذا هو المهم. فقلت له شخصت علاقاتك؟ قال شلون يعني؟ قلت له اطلعت على علاقاتك؟ قال لي أنا علاقاتي مع الأقربين، مع الوالد والوالدة، ومع أخواني، ومع أبناء عمومتي، ومع أصدقائي قائمة العلاقة. قلت وأين تصل وأين يصل مستوى العلاقة؟ أنت خلاص أوكي ذكرت لي المهمين، أولويات العلاقة، العلاقة لها أولويات، أولويات العلاقة، أول علاقة تبدأ مع الخالق عز وجل، وهذه أولوية عليا لا يشاطر فيها الخالق أبدا، لأنك تكون مسلم ومستسلم لله عز وجل. انتهينا منها. ودائما إذا كانت العلاقة مع الخالق علاقة مضطربة مبنية على علاقة غير متزنة، يعني ما تؤدي عباداتك بشكل جيد، ما عندك يعني علاقة مستمرة ودائمة في إيمانياتك، في عباداتك، في صدقاتك، في اللجوء إلى الله، في أداء هذه العلاقة العبادات بشكل جيد، راح

0: تنعكس هذه العلاقة مع المولى عز وجل على منه؟ على علاقتك الدنيا اللي تحت علاقتك بالخالق عز وجل، وبالتالي على علاقتك بوالدينك. وهذه العلاقة المهمة اللي لا يمكن أن تشرخ ولا يجب علينا أن نهزها. تهتز هذه العلاقة نتيجة لاهتزاز علاقتنا بمن؟ بالخالق عز وجل. شوفوا الترابط السلسلة كيف يكون عزيزي المستمع. وبالتالي عشان نبني علاقات جيدة نبدأ بالعلاقة العليا، العلاقة مع الله عز وجل، الصدق مع الله، الإيمان بالقضاء والقدر، أداء العبادات، التصدق، التواصل، إرضاء الوالدين. ورح ننتقل إلى خطوة إرضاء الوالدين إلى ما نتسع في هذه السلسلة، وإحنا ما عندنا شيء، نتكلم اليوم وبكرة وبعدها عن هذه الأولويات وهذه الاستراتيجية المهمة في حياتنا إلى أن نصل إلى المعرفة الجيدة. اعتبروا لقاءنا اليوم في تطمن عزيزي المستمع هي دورة سريعة ومكثفة ومختصرة يمكن من خلالها أنه أعيد بناء علاقاتي. ورح تفهمون شنو فائدة إعادة بناء هذه العلاقات، ورح تفهمون أيضا عزيزي المستمع ما هو الشعور الذي ينتابنا عندما نبني علاقاتنا بشكل جيد وعندما تبنى هذه العلاقات بشكل غير جيد. راح أرجع وياكم بعد الفاصل إلى صديقي اللي ما نسيته، اللي جاني يشتكي من التوتر والقلق والتشتت ولم يعرف لماذا، وسيتم تشخيص وتحليل حالته، وبعد ذلك ننتقل إلى أولويات العلاقة.
1: تطمن. السعادة ليست حدثا، إنها طريقة تفكير. يعتقد البعض أن السعادة تأتي بالمال أو بالبحث عن المتعة بشكل مستمر. الحقيقة أن السعادة طريقة تفكير تجعلنا منسجمين مع مواقف الحياة مهما كانت صعبة ومعقدة.
0: الصديق العزيز يشكو من تذبذب واضطراب ذاتي نفسي في كثير من سلوكياته قبل أن تكون علاقاته. قال أنا مو مركز، سريع الغضب، ما عندي إدارة جيدة لمواقف الحياة، أشعر بالضيق، أشعر بالملل، بالعربي حياتي مخلقتني. تخيل حياة إنسان مقلقته شلون راح يكون معطى، شلون يستمتع باللحظة؟ وإحنا حياتنا ما جاءت إلا الاستمتاع باللحظة، الاستمتاع الصحي، الاستمتاع المطلوب وليس التجاوز، ولا المتعة فيه موجودة في كل شيء، حتى في أشياء قد تكون محرمة وقد تكون ممنوعة، لكن المتعة الصحية اللي هي السعادة الآنية، لحظة المتعة، لحظة السعادة ما يشعر فيها المسكين. فقلت له أنا أبي منك بعض الوقت، احنا بدوانية الآن، تعال اقعد وياي، نجلس أنا وياك جلسة نفسية جميلة فيها إعادة ترتيب صياغة الأفكار، فيها إمكانية أنه نعرف البعد اللي عندك. فأخذت لي المختصر وجلست أنا وياه. كيف هي علاقتك في المولى عز وجل؟ قال الحمد لله أدي صلاتي وعباداتي، والحمد لله يعني أنا ما عندي أي تجاوز لديني، وأنا أحرص على أني أتواصل مع المولى عز وجل. يعني هو إنسان طبيعي عادي، لكن عنده شوية يعني تقصير في عباداته، وهذا قد يؤثر على هذه العلاقة، لكن هو يخاف الحرام، لا يتجاوز، يعني أحياناً يعني يؤدي بعض العبادات مثل الصدقات، لكن مو حارص عليها. هذا يعتبر فيها خلل، فيها دروب في الخانة، هذه خانة العلاقة مع المولى عز وجل، لكن تعتبر إن شاء الله سهل أنه تملأ هذه الخانة وتشحن بالإيمانيات، ومن خلال يعني الزيادة في الاطلاع والقراءة والاتعاظ والتواصل وأداء العبادات، اللي كان يصلي بالبيت يروح يصلي بالمسجد، وأيضا يزيد من هذه الجرعة وأيضا من الصدقات، فيكون يرمم هذه العلاقة مع المولى عز وجل. وبعد ذلك إذن الخلل الأول لقينا، نقول 20% من علاقته مع المولى عز وجل، أو خلينا نقول 40%، قد تكون علاقة غير متزنة مضطربة شيئا ما، وإحنا شخصناها، راح نروح لطرق العلاج لها. ننتقل بعد ذلك إلى علاقته في والدينا اللي موجودين، لأن رضا الله عز وجل من رضا الوالدين في حدود عبادة الله وعدم معصية الله. فعلاقته مع والدينا، ليش نسأل عن علاقة الإنسان مع والدينا؟ لأنها تنعكس على منه، تنعكس على راحته النفسية واستقراره. سبحان الله، الله عز وجل إذا الإنسان كان بار في والدينا ومطيع لهم إلا في معصية الله عز وجل، راح ينعكس هذا على السلسلة والحلقة الأخرى اللي هي العلاقة الأوسع، علاقتها مع الآخرين. العلاقة مع الوالدين، إذا أرضيت والدينك أول شيء دعائهم لك راح يصاحبك، ثاني شيء ينعكس عليك بالعطاء. أنت أرضيت الله عز وجل وأرضيت والدينك، وبالتالي الأولويات المهمة في حياتك حققتها بأكمل شكل وبأكمل وجه، وبالتالي تنتقل من هذه العلاقة إلى علاقتك مع الآخرين. طيب كيف كانت علاقتها مع والدينا؟ مثل علاقتنا كلنا الحمد لله كمجتمع كويتي ومجتمع مسلم، يعني هذه العلاقة لها مستوى عالي ويعني تواصل ما شاء الله تبارك الله. اللهم إن عنده شيء واحد اللي هو في علاقته مع والدينا، اللي هو التزامه في عمله وحرصه على وجوده في عمله، فكان قليل التواصل، ما نقول قليل، نقول مطلوب منه بعد أكثر إنه يتواصل معهم عشان يعزز يشحن الطاقة النفسية عنده، يشعر بالسعادة. جلوسك مع والدينك والفضفضة معهم يعطيك طاقة شحن. شفت التليفون الحين إذا خلص تسوي لا تحطه بالشاحن علشان يشحن، أنت شحنك 20-30%، تعب، قلق، دوام، خسرت علاقة، خسرت صفقة، خسرت كذا. روح لأمك وأبوك وخلي يطبطبون عليك حتى لو كانوا كبار في السن. أنا أقصد يعني افتراضيا الطبطب عليك، أحيانا يكون الأب والأم كبار في السن، لكن كلمة ودعاء منهم مباشرة لك أنت، سؤالك وسؤالهم، حرصك عليهم، مساعدتهم في اللحظات هذه، أنت قاعد تشحن تشحن تشحن بالإيجاب وتترك السلب، وبالتالي تمتلئ بالطاقة الإيجابية. هذه العلاقة مع الوالدين تساعدك على أنك تنزل تحت من علاقتك. نزلنا من العلاقة العليا مع المولى عز وجل إلى العلاقة مع الوالدين، يجب أني أشحنها. إذا كان عنده في علاقته مع الله عز وجل عنده 60% وينقصها 60%، عنده في علاقته مع والدينا 80% وينقصها 20%. هاي مخرجنا، المخرج يقول انتهى الوقت أعزائي المستمعين. لأهمية هذا الموضوع أرجوكم انتظرونا في الحلقة القادمة في استراتيجية العلاقات، لأنها مهمة جدا وهذه الدورة مهمة، ما راح نبتعد عنكم. باكر إن شاء الله بإذن الله راح نكمل هذه الاستراتيجية المهمة في حياتنا، إلى أن نوصل إلى كيف تكون علاقاتي علاقات إيجابية وليست علاقات سامة. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج طمن طبتم، وطاب لقاؤكم.
2: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج، الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية.

نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة، مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: ثاني هب ثاني هالمقاهول طلع عيني صدق من قال آخ العمار دمار.
1: إيه أنت اللي بتلحق نفسك لو مسلم بيتك للشركة كان ما صار اللي صار.
0: وأنا جدراني حط لي الشمس بيد والقمر بيد وكل شوي هات وهات هات وهات
1: هات هات حظك ما عليه كل شيء يهون عشان بيت العمر يا ابو ضاحي.
0: بيخلص عمري يا ابو سعود وبيت العمر ما خلص.
1: ما عليه ما عليه تصبر تصبر وانا اخوك
0: الحين يبيني احول له 500 دينار تصور
1: ولا 500 دينار ما ما ما غير ايه حول له معود فك عمرك.
0: ايه انت ايش فارق معاك ندافع شيء من جيبك بحول له وامري لله.
2: عمي تفضل تفضل وصل الشاي يا عمي وعم عمامي تفضلوا الشاي.
1: صابر اشوفك انت قاعد تخدم اليوم على اهل القهوه ليش وين عمالك؟
2: عمالي عمي تدري اليوم سبت طالعين اجازه.
1: الله يبارك
2: ايه فقلت يعني ليش قاعد انا كذي لا يبا لا لا قلت يا عيالي يا حبايبي اللي قاعدين في البيت قوموا معي قوموا ابوكم باشروا حلالكم وحلال العائله ويلا خدمة معي على زبايننا وانتو عمي وعمامي يا فرح عليكم تستاهلون كل خير
1: عسى الله
2: يتعلمون مني الصلاة
1: عسى الله يبارك لك فيهم وبعيالك وبصحتك. وانت يا ابو ضاحي حولت له ولا له؟
0: ليه يا كثر ما تحن اخاف انت المقاول وانا ما ادري يعني خلاص حولت له
1: سند ها معوض خير يا ابو ضاحي.
0: امين امين بس خل اتصل عليها تأكد وصلت للفلوس ولا لا.
1: ايه
0: ايه لحظة الو شلونك وصلت لك الفلوس ها انت متأكد؟

0: شاهي القهوة وصلت. تهاني تهاني، ايش فيش طاقتك البوها؟
1: ما ادري والله يا مريم، تو دش بحسابي 500 دينار.
0: عليك بالعافية، تلاقينها هذه مكافأة ولا زيادة؟
1: لا لا لا، ما ظنتي.
0: عيل أكيد أبوك محولك ولا أمك؟
1: لا هم لا، لأن لو محوليلي كان قالوا لي.
0: زين تأكدي من البنك.
1: تهجين تسوى أدق على البنك وأسألهم على 500 دينار.
0: لا والله، إيش رأيك يعني أنتي؟ أقول تهاني دير بالك ولا تصرفين فلس واحد من هال500 دينار إلا لما تتأكدين من منو.
1: لا أكيد أكيد بتأكد، لا تحاتين، بس إن شاء الله إن شاء الله يطلعون محولين حقي هالفلوس، أنا حدي مفلسة اليومين.

0: صدقني يا عم ابو ضاحي، ولد نار وصلني.
1: اهنا ترى ما ناكل فلوس حرام ولا نصابين يا عم ابو زاهي.
2: هدول هتقدرون تاكلوني بكشوري وتاخذوني بالحكي المعسول؟ ترى هالحكي ما يمشي عندي.
1: تاكد تاكد يا عم ابو زاهي، لا تظلمنا حرام.
0: الظلم ما يرضاش به ربنا.
2: خاف الله، لا تشوفني ريال على قد حالي وتبي تقص علي.
0: لا لا لا لا، حد الله بيني وبين الحرام،
1: اعوذ بالله.
3: والحل يعني يا ابو ضاحي؟
2: ما ادري يا ام ضاحي ايش دراني الحين.
3: انت متاكد محول الفلوس حق المقاول؟
0: كلام ام ضاحي عدل. ها وتقدر تتاكد يا ابو ضاحي؟
2: اقدر اتاكد شلون؟
0: انا اقول لك ازاي يا ابو ضاحي.
1: ولما تتاكد بتعرف احنا مظلومين ابو ضاحي.

0: الخمسمية دينار اللي تحولت لك من صاحب الحساب اللي اسمه فالح نايف، عرفتي ولا لا؟
1: فالح نايف؟ لا ما عرفه.
0: طيب تبين تتواصلين معاه وتبلغينه ويصير كل شيء ودي بينك وبينه ولا؟
1: لا لا صراحة أنا وايد أخاف، وأخاف يطلع من المحتالين.
0: عيال خلاص، أنا بقوم بالإجراءات القانونية.
1: توكل على الله.

0: طولي بالك يا يمه، اكيد في شيء غلط.
1: لا لا لا لا لا، ماكو شيء غلط، كل شيء انكشف وبان.
0: يبا انت اكيد ما تعرفها.
2: ما اعرفها، ايش فيكم انتو؟ انا زين اصرف عليكم، تبوني هالمره احول حق واحده ما اعرفها 500 دينار؟
1: اي عادي، ليش لا؟
2: سكت امك يا ضاحي.
0: يمه لا تزيدين النار حطب، الله يخليك.
1: ما حد شب النار غير ابوك.
0: زين ياك
1: تهاني. ها انا علمك.
2: فكينا منك، انا ناقصك الحين. وبعدين هذه ايش فيها؟ اتصل عليها ما ترد
1: بعد. تتصل عليها؟ اكيد ما راح ترد عليك. ضحكت عليك وخذت 500 دينار، وانا اذا طلبت منك 50 دينار تطلع عيني وكله تصيح بالفقر. صدق اللي قال مال البخيل ياكل العيار.
2: الحين انا بخيل؟
0: يبا
2: شنو؟
0: الحق صارت يا يبا. صارت
2: شنو الصاهر؟ تراني مو ناقص.
0: يبا في شرطي عند الباب ويبيك بالاسم.
2: ها

0: حضرتك فالح نايف الملقب أبو ضاحي؟
1: أي نعم خير، ترى أنا مسكين وبحالي ما شكى مني أحد ولا أنا عمري اشتكيت على أحد.
0: تفضل معنا المخفر وتعرف الموضوع.
1: يعني ما يصير أعرف هني؟
0: لا لا تفضل وما كل الخير إن شاء الله، لا تأخر.
1: هذا أكيد المقاول اشتكى علي بعد ما أنا اتهمت أنه نصاب، اليوم باي من أوله كل شيء ضدتي.

0: قلعته يستاهل، عساه يتحول مركزي.
1: يما صلي على النبي، مو كذي عاد؟
0: إلا كذي ونص، عشان يمشي ويحول فلوس حق تهاني وغير تهاني.
1: أنا صراحة يما ما أدري ليش عندي إحساس إن أبوي مظلوم.

0: حضرتك محول مبلغ 500 دينار لهذا الرقم؟
1: الرقم اي نعم واتصلت على هالرقم كم مره ما حد يرد علي.
0: استاذه تهاني تعرفينه؟
2: لا لا لا اول مره اشوف اصلا.
1: انت تهاني؟
2: ايه انت منو تعرفني؟
0: لحظه انت شعرفك فيها
1: يا حضره الضابط؟ انا الظاهر بالغلط حولت لها 500 دينار فلوس المقاول، والظاهر اني انا كنت حافظ هالرقم هذا على بني احد اعرفه، وهالاحد اللي اعرفه الظاهر هم غير رقمه وشرته الاخت هاني. بس يعني بس هذا الموضوع يا حضره الضابط.
0: وشنو يثبت صحة كلامك؟
1: أنا بنفسي مستعد أجيب لك المقاول علشان يشهد، رفيجي وسعود بعد وصاب الراعي القهوة وعياله كلهم مستعد أجيبهم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل التحايا الصباحيه تاتيكم عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت. اهلا بالجميع ومرحبا. في مرحب تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل في البداية، يحييكم مهاني المخيال ومحمد شافي الإسبيعي. وأمره مقبولا نتمناه إن شاء الله لزميلنا العزيز طلال الماجد، ورحلة إن شاء الله يروح فيها بالسلامة ويرجع بألف سلامة. ويسعدنا اليوم أن يتواجد معنا داخل استديو مراحب زميلنا الإعلامي القدير سعد الخلف. صباحك الله بالخير
1: أبو فهد. صباحك الله بالنور أبو يعقوب، وأنت أيضا إعلامي قدير، وتشرف أن يكون معاكم مع الزملاء في برنامج مراحب، وتحية موصولة للمستمعين، وإن شاء الله يقضون وقت ممتع مع مساحة الحوار اللي أعدها الزملاء اليوم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. نسعد ونتشرف أمانة بوجودنا بين أياديك الكريمة أخوي سعد، ويعني أنت أيضا من الناس والكوادر الجميلة والرائعة اللي أثرت الإعلام الكويتي، وأنا أمانة يعني يشهد علي الله أني سعيد جدا قاعد بجوارك، ونتمنى إن شاء الله أن الجيرة هذه تطول شوي، عاد نبي خيانا مراحب دوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، بالعكس الواحد يتشرف أنه يكون يعني بالبرنامج الأشهر على مستوى الوطن العربي مراحب، ويعني وإضافة للسي في لأي زميل سواء في مختلف التخصصات في البرامج الإذاعية أنه يكون في مراحب، وأيضا يعني تكون يعني أنت اللي دائما على يميني يعني.
0: يخليك ويحفظك إن شاء الله، وعساك دخر دوم إن شاء الله. إذا من التقديم لكم أجمل تحية من زميلي القدير أستاذي سعد الخلف، وتحياتي لكم يوسف جوهر. عندنا تحية أيضا من وردة البرنامج، من المتابعة والتنسيق اللي ضبط لنا كل الاتصالات وتنسق أيضا الدور بالاتصال. أختنا سوسن بوشهري.
1: تستاهل
0: وردة والله. تستاهل
1: تستاهل، يعني ما عندها واسطات بالدور.
0: لا ما شاء الله مرتبة منظمة.

0: برنامج يتقدم
1: عندها التعليمات طبعا والتوجيهات وكذا كله عندها يعني.
0: أكيد.
1: أختنا أنفال العياف من الهندسة الإذاعية. عندنا الحين عدم النظرات بس تخزق طالعك لازم تعرف انت ايش تبي منها يعني خلاص. بس طالعك لازم تدري ان اغنيه طالعك يعني طلعوا برا طالعك يعني في اتصال ما تقول لك بس بالنظر.
0: مو بالاشاره يعني رقم
1: لا
0: واحد
1: لا ابدا بس بالنظر
0: بالنظر
1: هذه سهر الفرج. وتحية حب وتقدير وأوقات طيبة نتمناها لكم معنا في مراحب على مدار وقت البرنامج لحد الساعة 11:10. يقول لكم على الرحب والسعة وبانتظار آرائكم واتصالاتكم ووجهات نظركم في مساحة الحوار اللي تحمل عنوان لطيف وجميل اليوم حول أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم ودور الأب والأم في التنشئة الآمنة للأطفال. يقول لكم حياكم الله مخرجنا مشاري الرباح.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام والانعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.

0: في مراحب نجدد لكم التحية واخوي سعد. اليوم يمكن موضوع مساحتنا الحوارية يمس الآباء والأمهات وأيضا التنشئة الآمنة للأطفال وأهمية وجود الأب والأم على رؤوس عيالهم.
1: أكيد يعني زميلي يوسف، يعني دائما عندما نشوف واحد يتصرف تصرف حلو وزين ويرضون عن الناس يقولوا ما شاء الله، يعني الله يعني يعطيه العافية، يعني والله يرحم أمه وأبوه اللي مربينا كذي أو مخلينا يعني يتعامل مع الناس برقي، تلقى يعني تنشئة الآباء تظهر على تصرف ولدهم بالشارع، وبالتالي تشوف يعني الاستحسان والشكر، والله فعلا يعني هالشخص هذا متربي ببيت معلمينا كل يعني الأخلاق الحميدة.
0: وأحيانا نشوف العكس،
1: إيه
0: يقول هذا وين أبوه وين أمه وين ناسينا، هذا مو مربينا مو موجهينا مو قايلين له مو ناصحينا. يعني للأسف أن يعني المشكلة الأكبر اللي نشوفها بأن الأب والأم ينسى أن عنده ولد لين ما يوصل عمره 18 سنة. إيه 18 سنة يبي وجهه. طيب انت وين كنت يوم كان صغير؟ وين غرس القيم؟ وين التعليمات؟ وين يعني كل الامور الطيبه الاخلاقيات تعلمها اياها بهالعمر هذا عشان يكبر عليها وينمو يعني يوم بعد يوم وهو قاعد يتعلم.

0: كل يوم درس جديد من ابوه ومن امه.
1: صح، يعني تاكيد لكلامك اخو يوسف، والله خان زوجي عشان يعقل، معناته ولدك في سلبيه يعني طوال السنوات الماضيه انت ما كنت تدري عنه، وتصرفاته اللي خارج المنزل او حتى مع امه واخوانه واخواته كانت يعني سلبيه، وبالتالي انت صحيت عقب ما كبر الولد وبدا يسبب لك مشاكل لك والغيرك والاسرتك، بعدين يقول خلى يتزوج يعقل
0: يعني قطه يعني بنت الناس
1: هم الطرف الطرف الاخر يعني مو ناقصين يعني مربين بنتهم يعني عشان يتزوجها واحد يعني كفو لها مثل ما يقولون
0: يعني. صحيح احسنت، يعني الكثير من المحاور امانه صحيح. موجوده عندنا في مساحه الحوار اليوم، منها يعني ان دور الاب والام يكون في تعزيز الشعور بالامان والاستقرار النفسي لابنائه داخل الاسره الواحده، دائما يرفع من الثقة بالنفس ويعلمهم على مواجهة المشكلات والتحديات. يعني أنا أذكر عيالي يوم كانوا صغار، أخوي أبو فهد بعمار 6-7 سنوات، أوقف عند الجمعية أعطيه فلوس أقول له أنزل روح الجمعية يبلي كذا، ياهل ما يعرف شيء يعني، أو بنت صغيرة ما تعرف شيء، فيدخل يعتفس فوق وتحت ما يدري وين يروح، فكان يخاف مني، يبي يعني يحقق الهدف اللي أنا دازه له. صح. فيدش داخل يسأل وين كذا وين كذا وين كذا، ياخذ الغرض وين أروح حاسب، فبكذي تعلمه شوي شوي. صح. على تحمل المسؤولية وإنه يشيل عمره، يعني إلى متى أنت بتشيل وتحط الولد ياخذ على الجاهز، هذا باكر بيفتح بيت.
1: صح، يعني خلاص من المرة الأولى، المرة اللي بعدها مجرد ما نزله بالجمعية عارف أغراضه وعارف المحاسب وين وعارف يعني،
0: ويحب الشغلة مع الأيام يعني، يحب يقولك أنا أنزل أنا أروح أجيب عاد لما نجيب عاد ومستانس وكذا، وهذا اللي مو هذا اللي أنا أبي أبي كذا، أنت ما تعرف أنت كذا، فيتعلم درس طبعا بكل أدب، مو أن الجرحة ولا كذا، بس بأدب عشان يتعلم يجيب الشغلة المناسبة ويكون على قدر المسؤولية.
1: نعم، يعني واخذ هذا الكلام اللي قاعد تقوله زميل يوسف على كل مناحي الحياة، مثل ما يقولون يعني اتعلمه على احترامه حق أمه، احترامه حق أخوانه، دخلته الديوانية، قعدته بالأكل، قومته، استقباله للناس، احترام اللي أكبر منه، يعني الباب اللي فتحته أول حين هو يوسف. نعم. يعني على كافة مجال الحياة أبو يعقوب يعني.
0: وسبحان الله يعني العيال مرات تلقى الواحد يتعلم بسرعة، مرات واحد لا يطلع روحك ما يتعلم أو ما يبي يتعلم، ما يبي المسؤولية، يبي ينحاش من المسؤولية، فهني أيضا تبين طبيعة ونمط الشخصية الخاصة بهذا الولد وهذا البنت، فبالتالي تقدر أنه تعدل مسارهم بالاستعانة بالمختصين. يعني أنا الله يذكره بالخير والله يحفظه الدكتور أيوب الأيوب، شاب شعر راسه مني يعني، كل يوم متنادق علي دكتور شو أسوي، يقول لي أنت سويت كذا، أقول له يقول أنت لازم تعالج. يعني الله يذكره بالخير حبيبنا والله دكتور أيوب، دوم نذكره بالخير، يعني خير موجه. صحيح. وغيره يعني العشرات من الناس الفاهمة المثقفة. صح. الأكاديميين أصحاب الخبرة اللي الواحد يستعين فيهم ويسمع لكلامهم حتى يقدر يعني يمشي الأسرة إلى بر الأمان.
1: أكيد، يعني نقطة مهمة ذكرتها أخو يوسف، يعني ولازم إحنا بعد هم يعني ناخذ الفروق الفردية، مو كل عيالنا لازم الأوائل ولازم
0: يبي 5 أينشتاين عنده بالبيت، ما يصير.
1: صح. يعني واحد يعني خلاص لهلوب على قولتهم يعني يفهم على طول، واحد لا يبي له يعني توجيه، أنت لا تأخذ عيالك سطرة واحدة.
0: والله يشيبون الرأس يا أبو فهد، يشيبون.
1: أنا قاعد أصبغ.
0: على كل حال نقول لكم على الرحب والسعة، وبانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم وإثراء البرنامج بتجاربكم.
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
0: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
3: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
4: لا والله.

إذن نبحر معكم مستمعينا الكرام تجاه مساحة الحوار وبانتظار اتصالاتكم لأنها تثري البرنامج أمانة وفي أصوات وايد مشتاقين لها. وأيضا لا تبخل علينا وتقول إن والله أنا إيش بقول، أنت احتمال تقول شغلة تغير مسار تفكيرنا وتاخذنا إلى فلاشات أخرى في مساحة الحوار ونقاط مهمة تكون غايبة عن دور الأب والأم في الأسرة الواحدة وأيضا

0: دورهم في تنشئة آمنة لأبنائهم وبناتهم. هذا محور حديثنا في برنامج مراحب، نقول لكم على الرحب والسعادة.
1: وانتي يا ولدك ماشي، يعني انت اللي ما تستحي على وجهك ولا تنتخي ولا ادب ولا اخلاق.
2: انا بناك
1: بنتي. بنتي تقول لها هالكلام يوم المنشأ؟ بنتي اللي ما عندي اقوى منها ولا اعز منها.
2: حشاشة يوفي
1: بتخليها جاريه عند هالقيفه امك؟
2: مالت عليك وعلى غيفتك من حالات غيفتك عاد. طلع لهم وخذ من بنت ورده.
3: نعم
2: عندك هالعلل انت متزوجها؟
1: سمعي سمعي، استحى على وجهك وانت خي. انت حرمه ولا نقدر نطاولك بلساننا ولا والله لو انك ريال ويقول هالكلام لا تشوفين شيء ما يرضيك. لكن انتم بيتي ومحترمكم على بيتي، لكن ما انتم كفو. يلا
4: يمكن أخو يوسف نذكر بمساحة الحوار اليوم أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم، وأيضا دور الوالدين في التنشئة الآمنة للأطفال. نذكر بأرقام وهواتفنا بعقوب.
0: أي والله يا ريت والله، يعني مستمعينا يقولون أنتم ما تذكرون، نذكر ونقول أن أرقامنا هي 22-41-350 و22-41-351 و22-41-352. وعندنا الواتساب أيضا نستقبل عليه رسائلكم وصورتك بصالح، دزها على الواتساب 9-802-9242. قال أنا بصور مع البشت ودز لكم بصالح.
4: مشروع زواج ولا
0: مشروع زواج؟ أيوه دائما يفكر بهالسالفه ابو صالح.
4: يفكر
0: خلينا،
4: لكن ما اتخذ القرار.
0: لا متخذ بس يمكن يتراجع بالقرار. عندنا اتصال اخوي سعد.
4: مواليد صباح الخير.
5: صباح الورد، الله يعطيكم العافيه ويسعد صباحكم اخوي يوسف واخوي سعد.
0: وصباحك يا رب،
5: الله يحفظكم. انا بالنسبه حق مساحه الحوار، طبعا هو الكلام وايد والواحد وده يوصل الرساله، لكن نعطي الاولويه حق غيرنا. فانا بالنسبه حق الاولاد، عندي الواجهه الكبيره الام والابو اللي هم يعكسون الدور على الابناء في كل تصرف، والانسان لازم يحرص على كل تصرف في البيت، لان اليهال انا يعني انا ملاحظه هالشيء ان كل شيء قلدون فيه الام والابو. نعم. فجيل سبحان الله الحين غير عن جيل قبل، يعني احنا قبل على قولة امهاتنا احنا وايد ريحناهم في التربيه، لكن جيل الحين قاعدين ياخذون ويستندون على برا، اللي طبعا هم في المدارس او سواء في الفريج. يعني ايام قبل ما ضرهم يقول لك لا طلعت الصبيان لا اله الا الله يسروا الريايل بالفريج وفي اللي في الخير الحين.
0: صحيح.
5: لكن الحين بهالزمن تخاف تطلع العيال برا، يعني تحس اول لما تهد الياهل صغير مو مثل لما تهد الحين الياهل. ما تقدر تهده وهو صغير. صح. فانا عندي
0: يعني ام وليد في مشكله يواجهونها الاباء والامهات، يا ريت نشوف رايك في الموضوع هذا كونش يعني صاحب التجربة في التربية والتنشئة. مرات الواحد يربي ويتعب على عياله، يي صديق السوء ولا زميل المدرسة ولا واحد على وسائل التواصل الاجتماعي يلعب بأفكار هذا الولد يغير مسار حياته. فهني الأب المفروض شي يسوي قبل لا يطيح الفاس بالرأس؟
5: أنا عموما أنا عندي قاعدة ما أدري إن الطفل إذا ربى بالبيت صح، هو صج هو ساعات يقول وين الأم والأبو، بس هم ما لهم علاقة الأم والأبو يربي. نعم. وساعات الياهل من برا جايب أشياء يعني وسلوك من برا.
0: صحيح.
5: إيه لكن يعني إحنا اللي علينا نسوي فيها الأمر هذه. يعني أنا عندي يعني يمكن أول تقول بالطق الياهل يمشي، الحين بهالزمن هذا ما يمشي بالطق.
0: صحيح.
5: الياهل يمشي في التفاهم الحين
0: بالمساحة والتفاهم. إيه
5: نعم. إيه نعم، ما تقدر عليهم. يعني عندك أنا يده بسم الله عليهم، ساعات انا لما اي افهم عيالي واحفادي وشي ولدي يقول لي ما جيلكم قبل مو مثل جيل الحين. فيعني تختلف هي ترى هم من التربيه من قبل لتربيه الحين.
0: يعني شنو يكون الرد على هالعباره ام وليد؟ يعني اذا قال جيلكم مو نفس جيلنا.
5: اي نعم، مثلا الحين
0: يعني الابو شي يرد عليه مثلا شي يقول له، احنا الابو عندنا يزف على طول، يقول له انت ايش عرفك وانت كذا، يعني بدل ما يقول له صدقتي باجي لكم في خير في كذا في كذا في كذا، احنا ما كان عندنا شيء، لكن تلقينا لا يعصب.
5: يقولون اليدة تربي في البيت، اليدة ما لها كلمة في البيت، ما لها كلمة. يعني الحين انا ما يحضرني شنو اللي ابي اقول انه هو شنو الموضوع اللي صار بيني وبين الولد، لكن والولد صغير ترى مو عود يعني 7 سنين، لكن مو كل تصرف احنا نقدر نحط ايدنا فيه مثل الاب والام اللي 24 ساعه معاه في البيت.
0: صحيح.
5: اي نعم،
0: يقولون ولد الولد اعز من الولد موليد.
5: اي سبحان الله،
0: الله يحفظهم ان شاء الله لك.
5: نبي نسوي الشيء الزين حق الاحفاد وكذي، لكن ممكن احنا حسبالنا زين، لكن احنا يمكن انا اقول نسوي تصرف ما يكون عاجم الام والابو ماشيين عليه هما.
0: نعم احسنتي، الله يحفظك لهم ويحفظهم لجدخر. شكرا لك يا مولي، حياك الله.
3: مرات كلمه بسيطه تغير حياه انسان.
6: واذا زعلتوا على بعض هل تحاربك باسرارك؟
7: حيل
3: حيل. ابتسامه تصفي القلب. في مراحب اسرار التواصل ومهارات اجتماعيه، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
4: متواصلين معكم ومساحة الحوار لهذا اليوم، أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم ودور الوالدين في التنشئة الآمنة للأطفال. نروح الدوحة.
0: نروح الدوحة.
4: عبد الحميد
0: كابتن عبد الحميد
4: ناطرنا، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير اخوي عبد الحميد.
0: الكره بملعبه.
8: صباح الخير. صباح الخير.
4: صباح النور.
8: صباح الخير والنور. هلا. صباح الخير والنور والنور. خلينا نكملها صح.
0: يا حياك الله.
8: المشكله الحين اخذت لي غفوه زين قبل البرنامج شوي زين، وحلمت اللي اقول 3 مرات مراحب مراحب مراحب زين.
0: سلام.
8: ايه وطلعت السيره شنو ان احنا بنفوز بكره ان شاء الله 3-0
4: ان شاء الله.
8: بس يقولون الاحلام تطلع العكس يعني ما
0: ينفع. لا تطلع احلام يقظه بس.
4: لا خليك متفائل يعني.
0: لا كلنا متفائلين ان شاء الله يا اخوي عبد الحميد.
8: ان شاء الله ان شاء الله. بس دور الوالدين طبعا ضروري، اهم دور طبعا للتنشئه على قولة سعد زين. اي ويش ناش الفتيان فينا بما كان عوده تكمله
4: ابوه.
8: ايوه. فتربيه يعني ضروريه، بس كثر الدلال انا اشوف ان كثر الدلال يخرب صح. يعني يكون يكون الواحد بين الشده وايش
4: واللين
8: واللين. ايوه. لا تكون لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر.
0: احسنت.
8: ايوه. فكثر الدلال يخرب. لا انا ولدي لا ولدي كذي وانا ولدي يعني 7 سبنبع وما ادري ايش. ها ما ينفع الكلام. او انا صح انا 7 سبنبع انا شايف مسرحيه ما ادري.
4: المهم وصلت الفكره منها يعني.
8: الله يسلمكم زين. وفي شيء انا نسيت في بدايه التغريدات او التويت زين. فقريت احسن تويت انا قريته في حياتي الصراحه، وكانوا يكتبونها في الجرايد احيانا عندنا لي زين. يقول لك الاهل يبحثون عن زوجه صالحه لولدهم سيء، يعني اعترفوا ان ولدهم سيء، والاعتراف بالذنب فضيله، يعني واحد يعترف ان ولدهم سيء بس يبحثون عن زوجه صالحه. يا انا قلت في قلبي ايش ذنب الزوجه الصالحه؟ صح ولا لا؟
0: والله حكم حكم يا اخوي عبد الحميد، كل الشكر والتقدير لك.
8: شكرا بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
9: اذا صار عنده بيتين زياده راح تزوج.
10: يعني ايضا هم تحرمها من الكلمه الطيبه.
9: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
11: الله الراي رايكم وشور شور
12: يا ايضا.
11: اضبط ساعتك على ساعه المهم.
9: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم اكثر واكثر. نشكر المستمعين ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
13: وتحيه لكم من البحرين من اسامه حجي.
14: اليوم المساحه اللي يقولون الحضره صايده وايد.
0: تقدير الزوج لظروف الزوج.
15: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
0: صباح المسك والعنبر والعود يا ام صالح. يا حياك الله.
16: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهه نظر؟
17: الكلمه لك في مراحل.

0: 52 22 413 251. ابو يعقوب عندنا 52 بعد؟
1: عندنا 52 دولي هذا حق خاص حق الاستقلال باليمن.
0: يمكن معنا فيصل. فيصل صباح الخير وهلا وسهلا فيك.
2: يا هلا اخي سعد، يا هلا فيك، نورتنا اليوم.
0: الله يسلمك، سعداء بسمع صوتك.
2: يا هلا فيك اخوي سعد، ويا هلا اخوي يوسف، شلونكم؟
1: يا هلا ابو شهري، يا هلا ابو احمد،
2: يطول عمرك يا هلا.
1: عمرك يا رب، عسى يطول.
0: امين.
2: والله اليوم الحوار وايد حلو في الموضوع هذا، يعني واحد وده يتكلم فيه ساعات، ولكن نبي نختصر احنا عشان المستمعين والمشاركين.
1: خذ راحتك تفضل.
2: طال عمرك، هو يعني صراحة وجود الوالدين في حياة الأبناء نعمة، نعمة يعني، وأساس مهم لشخصية الأبناء، لبناء الشخصية والتربية السليمة، لأن يعطي الوجود الأب والأم يعطيهم الحنان، والحنان والأمان، ومن خلال الحنان والأمان تشوف أن الأبناء يصير عندهم تعليم وقيم وأخلاق واحترام وتحمل المسؤولية. فوجود الأب والأم هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وبعدين لازم الأب والأم يعطون وقت، يخصصون وقت للأبناء، يستمعون لهم، يعززون الثقة فيهم، يشاركونهم مشاكلهم، يشوفون شنو يبون. ترى مو كل شيء فلوس، مو محتاجين بس فلوس، لا، محتاجين إلى توجيه من الأب من الأم اللي عندهم خبرة، من الحنان واللي يعطونهم القيم والأسس السليمة. وبذلك تكون شؤونهم الدراسية كذلك، متابعتهم في شؤونهم الدراسية والاجتماعية، هذا كله يترك أثر إيجابي في بناء أسرة متكاملة ومجتمع قوي. وأسأل الله عز وجل أن إن شاء الله أبنائنا كلهم يكونون موفقين، ودولتنا تكون عندنا أحسن أبناء، وإحنا عندنا أحسن أبناء الحمد لله. يعني نفتخر في أبنائنا، منهم الدكاترة والمهندسين والعلماء ما شاء الله، اللي قاعد نتحدى فيهم دول العالم.
1: صدق. آمين يا رب العالمين. تسلم يا أخوي أبو أحمد.
0: أبو أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية، وما نستغنى عن آرائك في مختلف المساحات.

0: متواصلين معاكم ومرحب لأي مشاركة 22 213 250 و 22 213 251 و 22 213 252. مساحتنا أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم ودور الوالدين في التنشئة الآمنة للأطفال. نعم. طارق.
1: أم طارق معنا، حيا الله أم طارق.
2: صباح الخير.
1: صباح الأنوار. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير يا أستاذ يوسف.
1: أهلا وسهلا يا أم طارق.
2: صباح الخير يا أستاذ سعد.
0: أهلا وسهلا فيك، سعداء سمع صوتك أم طارق.
2: الله يخليك. تسلم. تسلم. بس عندي ملاحظة هقولها للأستاذ يوسف، أنت بتقول سوسن وردة البرنامج، ده هي وردة الإذاعة كلها.
1: الله الله، إيش عليك يا سوسن؟ إيش عليك؟ أنا 30 سنة ما حد قال لي وردة، يلا إيش عليك؟ ما شاء الله عليك. كلش ذوق يا مطارق.
2: الله يخليك.
1: وأنتم كذلك ورودنا وأزهارنا في البرنامج، نسعد فيكم أمانة وتفتح آفاقنا وياكم.
2: واحنا كمان بنسعد يعني بالحديث معاكم بجد يعني.
1: الله
2: والله
1: عمرك.
2: ربنا يحميكم يا رب.
1: وياك يا رب العالمين. شو تقولين في مساحة الحوار؟
2: نعم، اقول انه وبالوالدين احسانا، مراعاة الوالدين مش بس واجب، ده فرض على الابناء. وربنا قال وبالوالدين احسانا، كويس، دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لتربية الأولاد، يعني لازم يبقوا الأهل قدوة لأولادهم وينشأوهم نشأة سليمة، ودي مسؤولية الأب والأم، ويكونوا قدوة ليهم. يعني مثلا يعني في حد يخبط على الباب فيقول له بابا موجود، الأب يقول له لا مش موجود. انت كده خليته يكذب، انت كده خليت الولد يكذب. فلازم تكون قدوه ليهم، والنشأة السليمه من البيت. المدرسه لا، المدرسه بتعلم، لكن البيت هو اللي بيربي.
0: هو الاساس.
2: دي مسؤوليه الوالد.

0: الوالدين الأب والأم. ومراعاه طبعا الوالدين دي نعمه ربنا اداها لنا وجود ابونا وامنا معانا دي نعمه نعمه. وان شاء الله الاولاد يعني ان شاء الله يقدروا كده قبل فوات الاوان.
1: الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا طارق على مداخلتك ومشاركتك لنا في هذه المساحة. أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم ودور الوالدين في التنشئة الآمنة للأطفال.
0: نعم.
1: الصحة والعافية.
0: نعم.
1: وصلة البرنامج يوجه لك أيضا تحية. يمكن راح
0: شكرا أنت كل الستاف بتاع البرنامج كلكم.
1: نعم. شكرا لك أمطار. راح نتوقف مع موجز لهم الأنباء.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق مع واشنطن. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس ترامب لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل مجموعة عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. حركة حماس تؤكد أن مقترح ممثل مجلس السلام المعدل لا ينسجم وتفاهمات القاهرة. الجامعة العربية تعتمد تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وشركات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا بشبهة تسهيل معاملات مالية لما يسمى تنظيم داعش. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الرئيس الأمريكي يهدد بعدم مساعدة دول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك. استطلاع للرأي يشير إلى أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال. كندا تكشف عن خطة لإنشاء 10 مفاعلات نووية ومضاعفة صادرات اليورانيوم. وزعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 6 مساء و40 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 1 ظهرا ودقيقة واحدة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 51، الوفرة ولنويصيب 50 درجة، جزيرة جارو 39، وأم المرادم 40 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 37، الوفرة 34، لنويصيب وجزيرة جارو وأم المرادم 32 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:51 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
3: جمهورنا مستمعين
4: أساس رسالتنا
5: يا طيب القلب،
3: وبداية لمساحاتنا الحوارية،
4: وبالختام
6: نجمع كل اللي نقال
4: ونكتسب الفائدة لتوجيه حياتنا
6: تجاه الأفضل.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله.

0: رجعنا مرة ثانية إلى مراحب ومساحة الحوار، أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم ودور الوالدين في التنشئة الآمنة للأطفال. أبو يعقوب، أنا بخلي المساحة على صوب، أنا اكتشفت فيك شغلة
1: اللي هي
0: يعني ما شاء الله قاعدة تخط كذي، وحب أعطيك اسمي تخط لي كذي ما شاء الله، ويعيب يعني الأوراق يعني الألوان الشينية والمائية.
1: أنا أحب كذي الألوان، أحب أكتب دفتر وكذا، بس تبي خطاط عندنا كمذيعين ما في بس واحد غيره، ما في زميلنا العزيز نواف النومس
0: بو يوسف.
1: بو يوسف يعني ما شاء الله خطاط ويكتب وخطه جميل،
0: صح.
1: وعندي منه ذكريات وايد يعني كنت أقول لك تبلي وخشهم عندي بالبيت،
0: لكن
1: شايف هذا اللي يلزق بالدفتر هذا أنا،
0: صح. لكن إذا نواف النوم الزميلنا يسمعنا أبو يوسف أقول له ترى في واحد داش عليك.
1: لا لا لا لا ما نقايش وياه، لا ما نقايش وياه يعني نواف الله يحفظه إن شاء الله وكل زملائنا فيهم الخير والبركة يا رب. ونرجع لمساحة الحوار، أخونا أحمد، يا حي الله أخوي أحمد.
2: الله والنبي حييكم وصبحكم الله بالخير.
1: إيه صبحك بالنور والسرور يا هلا أحمد أبو حمود من مملكة البحرين.
2: عساكم على القوة، وتحياتي حق المخرج عبد الوهاب الصلاحات والأستاذ مشاري ولك شخصيا وحق الأستاذ سعد الخلاف والأخوي طلال ماجد.
1: هي زين ما نسيت طلال بعد، لا تسوينا سالفة ويا طلال تنساه.
2: والحاضر الغايبة فريدة، وطبعا
1: الله يطولنا عمرك
2: والأنفال والكل. وانا بغيت ازعل عليكم بس ما قدرت، صار لي 5 ايام و30 تليفون اتصل ولا بحصل، بس عرفت الوضع يا اخي.
1: عساك على القوه، سامحنا والله يعني الاتصالات كثيره.
2: لا لا لا معذورين.
1: والخط بداله يعني يرن ما حد يشيله اذا كان مشغول.
2: يوسف ما قدرت ازعل عليكم بس ما قدرت.
1: الله يحفظك ان شاء الله، تسلم تسلم يا اخوي.
2: من العمر اساس ما ناخذ سمنه، يعني شوف في مقوله مثبت حق سيدنا علي بن ابي طالب اللي هو يقول فيها دع من يراك يدعو لمن ربك. فهذه عامل مشترك بين الأبناء وبين أولياء الأمور. في ظل التطور الحين التكنولوجي والطفرة الاقتصادي اللي صارت، أصبح الزوج والزوجة كلهم لاهنين في الأشغال، وزين. وبعدين أغلب الأطفال من غلطهم من يقعدوا مع الخدامة أو مع، في السابق كان يقعدوا مع الجدة، يقعدوا مع العمة، مع الخالة، كان البيت واحد ويلم الأولي والثاني. فالمطلوب من أولياء الأمور الحين يخصصوا وقتهم، يعني أكثر وقت يقعدون مع العيال، يعلمونهم الصح من الغلط، يكونون مثل ما تفضلوا الأستاذين، يكونون قدوة لهم.
1: هل في أعمار معينة أخوي أحمد أن الولد يسمعك بعدين يبلش ما يسمع؟
2: والله شوف، هو يعني بداية، يعني كما أحد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول علموهم لسبع واضربوهم لعشر، يعني تبدي تعلم من 7 8 10. بعدين لما يوصل مرحلة المراهقة وذي لابد إنه يتأثر بالأجواء اللي برا والربع اللي برا، فلازم تتعرف بعد، يعني ما تدخل في أمور كثير، ولكن تعرف هو ربع من وصاحب من. وأكيد طبيعة حتى إذا كان ولد طبيعة إنه يعني نوع اللي مثل يقول خول افتذكر، تقول له يمين يقول لك يسار. إحنا بدايات أخي يوسف إحنا صغير لما نقول له قم بابا، قم حب عمي على راسه، أو قول له هاللون، أو ولين كبر شوي نقول له اقعد استح، إذا حش تبي يسوي ياهل. فعلمه على قد ما يعني في مراحل العمرية، علمه ما يستفيد منه ويقدر يطبقه.
1: نعم.
2: ولا تكثر على قولتك تكثر عزومه، لان قام قال اقعد استح.
1: يعني احيانا اخوي احمد بعد بعض العيال يكونون وقحين شوي، تقول له قوم راس عمك، ابوس راس عمك، يقول لك يا معود انا زين ابوس راسك انت.
2: لا لا ما عليك.
1: فشو تسوي مع اهل عيال هذول؟ يعني ما شاء الله تلقى لسانه متبري منه.
2: يعني انا اقول لك يعني
0: على التربيه، صح.
2: لا لا هذه التربيه، يعني انت تقعد يقول له عيب بابا اللي تسوي او عمي عيب تسوي، يعني لا تحرج تفشل قدام الناس. بس لما تقعد يقول له حسيت يقول له تراني بزعلان عليك،
1: صحيح.
2: ما نسوي هاللون وما نقول هاللون من البدايه. ويعطيكم العافيه وعزاكم على القوه.
1: الله يعافي قلبك ان شاء الله، شكرا لك اخوي احمد.
2: استاذ سعد الخلف شرفني اخوي.
1: ما لحقنا عليك مساحه البشت والعرس، يلا المره الجايه ان شاء الله.
2: أقول بغيت أتحشى بس مو حصل خاف على الدفع على طلال ماجد وذي ما ليش السالفة.
1: عساك على القوة يا رب، الله يحفظك،
2: يعطيكم العافية،
1: حياك الله.
3: كل من مر بمواقف محتار فيها،
4: ما تدري من يبي طيحتك.
3: مراحب، جواب لكل الأسئلة. مراحب، الصوت اللي يفهمك.

0: 22-4-3-250 قبل لا أروح حق بصالح أبو يعقوب قاعد أشوفك يعني مشغول
1: حيل حيل
0: هل مع
1: مع الواتساب؟ لا والله يعني ناطر أنا وفي واحد قايل لي بدي صورتي بالبشت فناطر قاعد أدور بالواتساب لا شفت صورة ولا شفت بشت
0: ما في لا صورة ولا بشت ولا 4x6 وخلفية زرقاء
1: حي الله أبو صالح
2: صباح الفل والله أرسلت أنا
0: على واتساب ثانية
1: ما شفنا شيء
2: على الواتساب أرسلت واتساب
1: وين واتساب ما في ما في
0: صباح النور على أبو صالح
1: قاعد ندور نشوف ما في
2: لا غريب والله ممكن رقم خطأ إذا أخذ سلام لا يكون بس
1: الحين نعيده 20 مرة
2: أسعد الله صباح الخير
1: صباحك يا ربي
2: صباح واكبر حبيبي
1: خليك ويحفظك
2: والله شوف يا أخي الله سبحانه وتعالى شو يقول إني جاعل في الأرض خليفة من هو الخليفة؟ الرجل والمرأة يعني الأب والأم شوف كيف؟ هما الماء للشجر هما الحياة يعني بدون الاثنين هذا بدون وجود الوالدين في الحياة لا حياة خصوصا في الصغر في الكبر لا الله يرحم الحال ولكن في البداية وجودهم يعني انقطاعهم اثنين لا سمح الله تشلدتهم أو واحد منهم تشلدتهم فهم زي الوريد زي الدم في الوريد هم الحياة يعني ما في أي تعبير يعبر عن أي شيء عن أهمية وجود الوالدين بين الأولاد ما في شك ولكن هناك رسالة عظمى رسالة يعني يعني تاريخية رسالة قوية هو أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن
1: رعيته
2: أنت موجود ما عليه الوالدين وجودهم مهم ولكن هناك رسالة عظمى وأنت مسؤول عنها مسؤول عنها في يوم القيامة عن أي خطأ أو أي تربية مخالفة أنت الأول والمسؤول والأخير حتى الأخ سعد مهورة الحبيبي يعقوب حتى في الصلاة ها إذا لم توقظ في الصلاة فسوف يأتي يوم القيامة يمسك حدث يقول ليش يا ربي ليش يا والدي ما قومت في الصلاة
1: نعم صح
2: فهناك مسؤولية يعني يتعب الإنسان أنا أتكلم يعني ما عندي شيء أقوله شو ما أنا أقولهم إن هي هم شجرة الحياة هم الماء للشجر
0: أكيد ما في شك يعني الله يعطيك الصحة والعافية أبو صالح أبو يعقوب لقيت صورة البشت قاعد أشوف
1: لا ما في صاحب البشت معانا بس البشت مو موجود
0: مو موجود ها
1: لا للأسف
0: طرش الصورة مرة ثانية
1: شوف أنا ما ترى هو يتحرش
0: طرش بشت وبدون بشت
2: هو قاعد الحين يتحرش
1: والله هو قال يا أبو صالح
0: شوف أنا بصورة لك وطرش لك واتساب شنو قاعد يسوي
2: الحين يعني الواتساب ما طلع عندك يعني
1: لا ما طلع
0: احنا طلع لنا واحد بدون بشت
1: انت تسوي نفس هذا اللي يقول انطرني الساعة كذا بالمكان الفلاني وينطر يده على خده ناطر انا الحين كذي
2: انا باخذ رقم جديد
1: يقول انا ناطر ومستني
0: يقول الرقم الصحيح يوسف
1: 9-802
2: 9-802 9-2-4-2 بكتبها كتابيا عشان بتاكد
1: اي والله انا حفظك اياه بعد
2: الله أقول الله الله الله يصبنا عليك الحبيب
1: الله يحفظك إن شاء الله يا أبو صالح كل الشكر والتقدير
2: هلا بالحبيب
0: يمكن طرش صورت على التيك توك
1: أنا أمس نتكلم على العروس وكذا قال أنا معزوم ومجهز بشتي وكذا وبروح العرس قلنا على صورنا بالبشت ودز لنا خلينا نشكح على عيوننا بشوف
0: ممكن هو المعرس
1: مرات أخوي أبو فهد ودك تشوف المستمعين
0: صح.
1: يعني تخيله أنت بنظرك شخصيته شلون قايله شكله شلون قايل كلامه حلو هل يركب مع الشكل
0: تخيل
1: هذا وزنه ثقيل هذا وزنه هذا طويل هذا قصير هذا ضعيف هذا كذا فحلو بالإذاعة أن تعيش هذا الخيال مع المستمعين
0: أكيد شرايك نعيش بعد مساحة مع أم خالد
1: حي الله أم خالد
3: صباح الخير صباح المسؤول عنبر صباح الخير يوسف
1: صباح الأنوار يا حياك الله يا أم خالد
3: حييك الله يسلمك يا عيالي الله يحفظكم إن شاء الله
1: وياك يا رب
3: الوالدة على تربية الأبناء مسؤولية الأب والأم
1: أي نعم
3: هم مسؤولين عنهم عن رعايتهم مني صادقون مني يروحوا معه لازم تعرف تعرف وين يروح وين يجي والله أنا ولدي الله يحفظه علم أبوه الله يرحمه شلون يعني يستقبل الناس، شلون يروح مع الديوانية، شلون يعني علم الرجولة.
1: نعم.
3: فتعلم كل شيء، حتى البيت يوم قاعد نبنيه هو مسؤول. المقاولين مهندسين يقول له أنت الأخ مهندس، يقول له أنا الله يرحم أبوي والديني علموني.
1: نعم.
3: يعني على كل شيء في البيت، المسؤولية كل شيء على عاتقه.
1: نعم.
3: هو الأب والأم هم المسؤولين عنه، الحين هو شايل البيت.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: هي الحين كل شيء عليهم خمسة، بس هو أحسنهم يعني طلع يعني حيل عن تربيته، نشأ تربية حسنة.
1: أم خالد إحنا ندري إن العيال دائما يكون في واحد قريب على الأم، الحين عرفنا خالد قريب عليك.
3: إيه.
1: الله يحفظك له إن شاء الله ويحفظه لك.
3: المسؤولية كل واحد بيت، كل واحد مسؤول عن عياله وبيته. مسؤولين. مو مثل العازب.
1: نعم أحسنتي أحسنتي.
3: إيه والله الحمد لله. الله يحفظكم إن شاء الله.
1: وياك وياك يا رب.
3: والله يوفق إن شاء الله الثانوية العامة.
4: آمين آمين.
3: ينجحون يرفعون رؤوس أهلهم.
1: آمين يا رب العالمين. لا تنسينا إحنا بعد من دعواتك الطيبة يا أم خالد.
3: عيالنا أنتم.
1: الله يخليك ويحفظك، كل الشكر والتقدير، الله يطولنا عمرك
3: ويحفظ فتلمون على طلال سلام كثير،
1: يرجع بالسلامة إن شاء الله واصل
3: إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله يا عيالي.
1: الله يحفظك، شكرا شكرا يا أم خالد.
3: شكرا.
1: الله وياك.
5: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام، في مراحب الصوت ينبض روح.
0: متواصلين معاكم مساحة الحوار، نذكر اللي يحب يشارك معنا مساحة الحوار، أهمية وجود الوالدين في حياة أبنائهم ودور الوالدين في التنشئة الآمنة للأطفال. 22413 252 22413 251 و252. أبو يعقوب نروح حق محمد المشعل.
1: أخونا محمد المشعل حي الله أبو مشعل.
6: يلا صباح الخير أستاذ سعد، سعيد نسمع صوتك أستاذ يوسف والجميع. ومثل ما قالت الأخت العزيزة الله يوفق أبنائنا في الثانوية العامة إن شاء الله
1: ويرحم
6: راس الدين إن شاء الله بالنتائج الطيبة. أنا الموضوع حلو طبعا، الموضوع يحتاج الكثير نتكلم فيه. أنا دائما أخذ جانب، يعني الإنسان ما يحتاج بس والديه إلى أن ممكن يوقف على ريلة ويعتمد على نفسه في الحياة، ويحتاج لوالده والدته وهو بطن أمه، لأن الوالد يراعي والدته في رعاية طبية، يحرص على راحتها إلى أن ينولد يكبر، التربية هذا ما حد يختلف فيه. أنا يعني أقول سألوا شخص 65 سنة أوريدي فقد والده والدته الله يرحمهم، يرحم موتى المسلمين.
1: آمين.
6: يعني حس باليتيم. ليش؟ لأن خلال مسيرتي لما كانوا عايشين الله يرحمهم خذيت الكثير، حسيت أن أنا هذا العطاء مع أني توظفت وعرفت الحياة واختلطت مع الناس. نريد نقول أن مثل ما هناك بر للأباء، في بر الأباء بأبنائهم الأباء والأمهات. هذا لا يؤخذ بطريقة استفزازية أنه شنو يعني إحنا أبنائنا كذا، لا لأن رب من ضمن الأشياء اللي بيحاسبنا عليها رب العالمين أبنائنا، هذه الأمانة هذه العطية اللي يفتقدها الكثير أيضا. الله يعطيك سقيم وعقيم إن شاء الله. إحنا نقول هناك تربية قد، وأنا لا أريد أن أفهم وجود الأب والأم ضرر، وهذا أعطيكم مثال من ربنا وإخواننا إن كانوا مربين أفاضل أو مدراء مدارس. يصر في تلك المدوانة، أدري مدير المدرسة متغاعد سامعني الآن وعارف أنه قال لي السالفة وعشتها، يصر أنه ولد على حق لأنه شتم، عفوا الكلمة عشان المربين أفاضل، شتم المدرس في شرفه وعرضه لأن المدرس عصب عليه. يقول إحنا ردعنا المدرس أنه لا تعصب على الطريقة. مدرس يحصب زين، سيبني يصر هو الأب والأم يقول المدرسة يصرون أنه هذاك بدأ هذاك يتحمل، يعني الضرر موجود. إذا حس التربية هذه محاسب عليها أمام الله، والحمد لله تسن القوانين حتى الأباء والأمهات يعرفون شلون يربون وشلون الأبناء والبنات يبرون بأبائهم وأمهاتهم.
1: نعم أحسنت أحسنت يا أبو مشعل.
6: شكرا لكم على الإبقاء وآسف على الإطالة.
1: الله يطول عمرك. شكرا جزيلا لك ما قصرت.

0: انك لقيت صورة البشت هذا
1: تبارك الرحمن.
0: هذا بصالح
1: يعني رزة وهيبة تبارك الرحمن.
0: اي ما شاء الله
1: يعني الله يسعدك يا ابو صالح والله يحفظك تبارك الرحمن. يعني هني كنا لبناني ما تقول ليش اسمه بدلة وكذا
0: صح امطرش اكثر من صورة
1: يعني والله سالم بارك يا ابو صالح
0: كشفة صحي تزوج الثاني
1: يعني هذا اعتقد ان هذا زواج الاول هذا الثاني هذا الثالث لا هني كان شاهد كان شاهد
0: لان قعدت واحد
1: لان هني اسود لابس يعني بلشته وهني ابيض فاعتقد انه يعني عرسين اي واحد بالشتاء واحد بالصيف
0: باقي للرابعة
1: باقي له بعد محاولتين تسلم يا ابو صالح مشكور وما قصرت وكحلنا عيوننا بشوفتك الطيبه عسى الله يحفظك يا رب
0: روح حق مصالح مصالح صباح الخير
2: صباح النور صباح الفل صباح الورد
1: يا هلا يا هلا امنا الغاليه ام صالح
2: الله يعز غاليكم يا رب
1: الله يطولنا عمرك
2: من

0: قدك يوسف اليوم السعد كله عندك.
1: الله يخليك ويحفظك.
0: الله يسلمك.
2: السعد بسماع صوتك ووجودي معك.
1: السعد يمي والتليفون ويانا ما شاء الله. الله يسعدكم دوم يا رب.
0: آمين آمين. بقول لك أنا ليش قلت لك السعد كله عندك؟ لأن بطول رمضان ما يزعل أحد. يدق على المشترك أو المتسابق زين فوز شطولة وحال في حالة إيه ولا لا. والله يصك التليفون بعد مكالمته مع أستاذ سعد الكشرة من هنا لهناك.
1: أي ما شاء الله يفوز. ترى هذه طبيعته ترى أم صالح. يعني شوفي في ناس تبارك الرحمن شوفين على الطبيعة قدام الناس على الهوى برا الهوى واحد ما يتغير. هذا أبو فهد ما شاء الله عليه.
2: الله يسعدك.
0: الله يخلي لك فهد ولا أخوانا عسى الله يخليهم ليك ويرزقك برهم يا رب.
2: آمين يا رب. وياكم إن شاء الله على الصحة والعافية.
0: إن شاء الله بذريتهم كلهم
2: أجمعين. شكرا يا أم صالح على الصحة والعافية.
0: الله يرضى عليك أبوي وأنت لك بالمثل يوسف.
1: الله يحفظك وأنت كذلك يا أم صالح.
0: أمي اليوم
1: الله يطولنا عمرك.
2: لا هو راس المال اصلا شمعه البرنامج.
1: بالعكس والله بالعكس استاذ سعد يعني نتشرف فيه دوم وانتم يعني عارفين شنو بقلوبكم يا مصالح قلوبكم هالطيبه الطاهره.
0: اي والله اي والله ما عليكم زود يا يمه كلكم قلوبكم بيض
2: الحمد لله
0: بيضه بيضه قلوبكم مثل الحليب الابيض.
1: الله يطولنا عمرك.
0: كله هذا احنا عيال الكويت هذا احنا
1: الحمد لله. الله يديم ان شاء الله المحبه
0: والله العظيم.
2: صح صدقت
0: ممتاز الحمد لله بهالصفة طيبة قلبنا. اي المهم عليك امر الحين شنو
1: المساحة نتكلم على دور الاب والام في تنشئة اطفالهم وابنائهم.
0: اي هذه واذا كانت الام بروحها شلون.
1: اي بعد هذه يعني الحمل كله
0: هذه
1: المسؤولية عليها كبيرة تكون.
0: والله شوف الحمد لله ربيت عيال
1: ما شاء الله.
0: علمتم على السنة علمتم على الاحترام يحترم الكبير والصغير
2: بارك الله.
0: وعلمت على القناعة والله العظيم عيالي يعني لو أعطيه ربع دينار يقول لي والله ما بس وايد كافي شوفوا لوين. هو يعتمر على التربية يعني الأم إذا ربت جيل كامل صالح
1: أكيد
0: ومن وراء إن شاء الله كل الخير وكل الخير إن شاء الله عندنا وعندكم وعند عيالكم وإن شاء الله. وما أبي أطول بعد بس ما نعطيتك إياها باختصار يعني الأم مدرسة.
2: الله يعطيك الصحة والعافية ويحفظك لهم إن شاء الله يا أم صالح. شكرا جزيلا على مشاركتك.
0: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: حياك الله. حياك الله.

0: يعني عندنا أيضا رسائل عبر الواتساب وصلتنا من هيفا من العراق، أعتقد رسالة قديمة، وأيضا هذه رسالة ثانية من أخونا العزيز أبو خليل يقول صبحكم الله بالخير وين صوركم، مشتاقين لشوفتكم. أبو خليل حاضر بندز لك صورنا. أعتقد أبو خليل من العراق يكلمنا 964 مفتاح الدول العراق أعتقد.
1: نعم
0: تحية حب لكم أخواننا وأهلنا في العراق الشقيق. أبو خليل يعني أنت شرف دائما بوجودك معنا وأيضا مشاركاتك عبر رسائل الواتساب. عندنا رسالة أخيرة ولكن عندنا أيضا اتصال هاتفي.
1: معنا أبو سعود.
2: يا هلا هلا أبو جوهر، هلا حياك الله.
0: الله يحييك. يا هلا وياك أبو فهد سعد الخلف وياك أيضا
2: ما
0: يوسف.
2: أنا أقول أنتم ما شاء الله أخوان وصوتكم تشابه.
0: يخلي. ما في شكل. ما في نفس صوت أبو فهد. ما في صوت مميز.
1: صوت يوسف أحلى فينا.
2: أقول حنا ما نبي نقول هذا أحلى وهذا أحلى حاجة. لا نفتح لنا. كلكم طيبين.
0: أنت الأجمل يا أبو سعود. أنت الأحلى والأجمل.
1: تفضل.
2: أبو فهد شلونك؟
1: الله يسلمك يا أبو سعود.
2: ما شاء الله من 12 للوحدة طال عمرك، والحين من حظي الطيب انك الصبح موجود بعد معنا.
1: الله يسلمك والله، حياك الله يا ابو سعود، نشرف فيك.
2: شوفك طال عمرك، شلح
1: الله يحفظك ان شاء الله.
2: شوف اليوم موضوعكم صراحة وايد حلو. ليش؟ لان فعلا طال عمرك انا قاعد اشوف بعيني ان الاباء بعدوا بعيد السماء عن الارض عن الابناء، يعني قطوا لهم القولة الحبل على الغارب. يعني أول إحنا طال عمرك يوم كنا يعني يقول بجيلنا يعني ترى ليه سنة 18 طال عمرك كانت في رغابة، زين نعم. كانت في رغابة من الوالدين، فكنا نتحاسب وين رحت وين جيت. كنا ما نقدر نقعد خارج البيت من بعد الساعة 11 بالليل. الحين أنا قاعد أشوف والله يا أبو فهد ليه ونقوي بجوار
1: إسلام،
2: يعني قاعد أشوف أنا في الأسواق الحين صغار عمرهم على 6 سنوات 7 سنوات مع السايق، ومجموعة 4-5 بسيارة طال عمرك، اللي يطلع راسه من الشباك، اللي يطلع راسه من الفتحة، اللي يعلي المسجل ومع السايق. طيب هذا اسمه مكان، هذا موظف، ما راح طال عمرك ما راح مثل ما تقول يهتم في العيال أكثر من من من من الوالدين أو ولي أمرهم.
1: صح.
2: فما أدري وين عنهم. يعني أنا واحد من الناس، ما أقول لك أنا والله إنسان مثالي ولا إنسان كذا، أنا واحد من الناس أقسم بالله إذا دشيت البيت أنا أصغر واحد بعيالي عمره 16 سنة.
1: الله يحفظه.
2: والله العظيم أول شيء أسأل عنه وينه، والله مثل راح فرع الجمعية، والله العظيم إني أوقف الباب لين يجي، وإذا شفته تأخر أروح ألحقه. أنا ما أدري هذا وين يروح، ممكن مو رايح فرع الجمعية، ممكن رايح مكان ثاني. واليوم أصدقاء السوء والعياذ بالله، يعني إيش أقول لك الصاحب ساعد.
1: نعم.
2: اليوم أنت ممكن أولدك مربيه تربية طيبة، لكن الخوف مو من أولدك.
1: صحيح.
2: الخوف من اللي تخالط معاهم.
0: مو هذه المتابعة يا أبو سعود، الواحد حق كذي يقول لك تابع عيالك.
2: أنا شاعد أقول المتابعة أهم من
0: نعم كل شيء. نعم، إحنا للأسف الأب ما يدري عن عياله بالنهاية، يقول أنا ولدي إيش فيه.
2: أنا والله مشغول، أنا والله أحسن. بالدوام أنا عندي عيالي أهم من الدوام.
0: يعني يعني يعني أبو سعود أنا أسألك سؤال، يعني كم أبو عندنا اليوم يقول حق ولده أعزم ربعك كلهم عندنا بالبيت على الغداء ولا على العشاء؟
2: والله انا اسوي انا
0: عفي عليك. أنا يعني هذه الاصول ان انت تقعد مع ربع عيالك.
2: ابو جوهر اذا جيت البيت انا ولقيت مثل قاعدين في الديوانيه عيال ربع عيالي سواء الكبار ولا الصغار، انا ارتاح نفسيا. ليش؟ لاني اعرفهم بوجيه.
1: صحيح.
2: اعرف من عياله، اجي اتغشفر معهم. شلونك انت من ولد انا؟ انت سبحان الله
0: نسخه ابوك.
2: انت من ولد منو اعرف منهم؟
1: صحيح.
2: والله طال عمرك والله وين عيالك يا ام فلان؟ والله طلعوا مع منو ربعهم؟ طيب دقيت على جهازه مغلق، المفروض اني اعرف تليفون ربعهم اللي معاهم، ادق عليهم اروح بيتهم.
1: صحيح.
2: والله أحسنت. طال عمرك ما اعرفهم؟ لا ما يصير.
0: هذه الاصول يا ابو سعود اللي نسولف عنها، الواحد لازم يعرف ربع عياله.
2: اللي ربونا شيباننا عليه ها نربيهم عليه، ما نبي نزيد ولا نبي نقص.
0: احسنت احسنت يا ابو
2: سعد، لان ربونا وطلعونا طال عمرك ناس فينا خير،
0: عرفت عليك اكيد، والله يديم المحبه والخير يا رب،
2: ما نبي نزيد عليهم شيء طال عمرك.
0: الله يخليك ويحبك. شكرا شكرا لك يا ابو سعود، حياك الله.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
3: يؤدي الوالدان دور أساسي في حياة الأبناء، فهم المصدر الأول للحب والرعاية والتوجيه، ومن خلالهم يكتسب الأبناء القيم والمبادئ اللي ترافقهم طوال حياتهم. وتبتدي عملية التنشئة من السنوات الأولى للطفل، حيث يسهم الوالدان في بناء شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه وتنمية شعوره بالأمان والاستقرار، وأن توفير بيئة أسرية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم يساعد الأبناء على مواجهة التحديات المختلفة واتخاذ القرارات السليمة في حياتهم. ومع ما يشهده العالم اليوم من تغيرات متسارعة وتأثير متزايد لوسائل التقنية والتواصل الاجتماعي، تزداد أهمية دور الوالدين في متابعة عيالهم وتوجيههم وحمايتهم من السلوكيات والمخاطر اللي ممكن تأثر على مستقبلهم. ومن خلال موضوعنا اليوم مستمعين الكرام، رح نطرح عليكم تساؤلين للمشاركة وللإثراء النقاش. شلون يسهم الوالدين في تعزيز شعور الأبناء بالأمان والثقة في أنفسهم؟ وشنو أبرز التحديات اللي تواجه الآباء والأمهات في تربية عيالهم اليوم؟ وشلون ممكن نتغلب عليها؟ وإحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم حول هذا الموضوع في مراحب.
4: في زحمة الأيام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب

0: أمانة يعني هناك من يقوم بدور مجتمعي رائع وجميل جدا، نستقي منه الخبرة الحياتية والمساهمة أيضا في نشر هذا الوعي بأهمية دور الأسرة والوالدين في حماية الطفل ودعم استقراره النفسي والاجتماعي وتنشئته. فمساحة الحوار اليوم هي وليدة من أفكار أستاذتنا ومربيتنا الفاضلة ومعلمتي أمانة وأستاذتي اللي أفتخر فيها الأستاذة الدكتورة سهام الفريح، اللي يعني دائما تحرص على أن تنهض بالمجتمع من خلال الأسرة، من خلال الوالدين، من خلال التنشئة السليمة لأبنائنا وبناتنا حتى يشبون على مجتمع واعي راقي يساهم في الحفاظ على ما بناه الآباء والأجداد. يسعدنا اليوم أن تكون معنا وفي هذه اللحظة الأستاذة الدكتورة سهام الفريح، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الطفل. حيا الله دكتورتنا الغالية.
1: الله يحييكم وشاكرة لكم اهتمامكم، وهذا نابع من وعي راقي جدا بقضايانا وقضايانا الإنسانية وجميع أفراد المجتمع. قد يكون الطفل عنصر أساسي في هذا الشأن.
0: نعم.
1: أنا شاكرة لكم جدا.
0: والله الشكر موصول لك دكتورة سهام، يعني احنا منك نستقي هذه المساحات الحوارية الرائعة، وما شاء الله يعني لو سمع حلقتنا اليوم أسئلة ومحاور كثيرة حول أهمية وجود الوالدين ودورهم في تنشئة أطفالهم. يعني مستمعين كثار تكلموا عن هذا الموضوع وأضافوا الكثير والكثير، وانتوا اليوم كذلك يعني تحرصون على اليوم العالمي للوالدين خلال عام 2026، وهناك فعالية جميلة تقام مساء تحت شعار دور الوالدين تنشئة آمنة لأطفالنا. يا ريت نتكلم عن هذه الفعالية وأيضا مضامينها دكتورتنا العزيزة.
1: أولا قد يتساءل البعض أن اليوم العالمي للوالدين هو في أول هذا الشهر.
0: نعم.
1: يعني ومثل ما نعرف أيام عديدة لجوانب عديدة في الحياة، سعت الأمم المتحدة في 2012 إلى

0: أقراره بهدف تكريم الآباء والأمهات اللي هم في الأحوال الطبيعية إنهم يكونون أكثر تضحية وتفاني في رعاية الأبناء. فالاهتمام بالوالدين هو اهتمام بالأبناء بالدرجة الأولى أيضا. وقد يتساءل البعض لماذا تأخرنا طوال هذا الوقت يعني من أول الشهر حتى هذا اليوم. السبب وجيه جدا، لأن الأحداث اللي مرت فيها دولنا العربية في الخليج العربي من اعتداءات آثمة، نتمنى أن تشل أيادي من أشعلها إن شاء الله، وأن يمن علينا في دولنا هذه بالأمن والأمان، وأن يحفظ حكام دولنا الخليجية ويزيدهم ثباتا وصبرا وحكمة في التعامل مع هذه الأحداث.
1: آمين.
0: وأن ندعو بأن يحفظ لنا أميرنا سموه الشيخ مشعل أحمد وولي عهده الأمين، ويحفظ الكويت بمواطنيها وبوافديها وكل من يعيش على أرضها إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين، ويحفظكم كذلك ذخر لهذا الوطن على كل هذه الجهود الطيبة، وإن كنا قد تأخرنا بسبب الاعتداءات الآثمة دكتورة سهام الفريح، ولكن تبقى الإرادة اللي تعلمناها منكم دائما في كلاساتنا في الجامعة في المحافظة التعليمية الأخرى، دائما تعودنا منكم على الثبات والارتقاء وأيضا النهوض من جديد وتجاوز كل العراقيل. فنتمنى لكم اليوم إن شاء الله أمسية طيبة جدا في الإطار الأسري اللي قاعد تقومون فيه.
0: طيب أنا يعني بالنسبة لقضية اليوم العالمي، أنا يعني لا أؤمن بأن الاحتفالات وتسليط الضوء على يوم واحد ثم ينفض الجمع ويذهب كل منا إلى شأنه. أنا أتمنى يكون الاهتمام، وهذا هو ما يحدث، ممتدا مستمرا في الأهداف اللي تسعى لها كل جهة من الجهات. فلعلنا دون الدعاء من الناس اللي نهتم بصورة دائمة ومستمرة في الهدف الأساسي، وهي حماية الطفل وحماية الأسرة، تأتي لتحقيق هذا الهدف. فيعني لا أدعي إنما هي حقيقة أن يمكن نسبة كبيرة من أعمالنا وأنشطتنا من إنشاء الجامعة الجمعية عفوا في 2006 حتى اليوم، يمكن 70% أو أكثر من أعمالنا تصب في قناة غير مرئية، ونحن نرغب بأنها تكون غير مرئية، لأن الكثير منها يتعلق بأمور خاصة ودقيقة جدا ونوع يعني قاسي جدا يتعرض لها الطفل من الاعتداءات. فنحن لا نريد تسليط الضوء على هذه القضايا، إنما الهدف الأساسي هو معالجة هذه القضايا سواء كان مع الأسرة أو مع الجهات الرسمية اللي تدعمنا، ولولاها ما نقدر نحقق هذه الأشياء. واسمح لي أني أقول على رأس هذه الجهات، بعد صدور القانون في اللي قدمناه ووافقت عليه الدولة في 2015، كانت وزارة الداخلية أنها أنشأت وحدة يعني دقيقة جدا وهي الشرطة المجتمعية. نحن منظمة مدنية لا نملك القرار، يجب أن نعي هذا الشيء والآخر يعي نحن لسنا بجهة منفذة، نحن نضع يدنا على الألم على المرض ثم نتجه إلى الجهة الرسمية وندعوها إلى معالجته. فوزارة الداخلية تجاوبت بعد إقرار القانون بإنشاء هذه الوحدة، وهذه ساعدت كثيرا، لا أطيل الحديث فيها لأنها يعني الوقت لا يسمح في ذلك. الأمر الآخر يعني أود من خلال برنامجكم الرائد أني أدعو أي فرد فينا بأن احنا ما ننشر اي اعتداء يتعرض له الطفل، ما ننشره. وانا في وقتها طلبت من مجلس الأمة والان طلبت من الدولة ايضا الداخلية يعني في استجابة جميلة ورائعة بأن محاسبة كل من ينشر صورة او خبر حتى لو كان هذا الخبر حقيقي، وحتى لو كان كتبه عن دون قصد او قصد انه يخضع للمساءلة القانونية. تسمح لي بس اضيف جزئية في دقيقة واحدة
1: تامرين يا دكتورة تفضلي.
0: لان نشر هذا الاعتداء على الطفل هو في الحقيقة انتهاك اخر، يعني اسمح لي اني اقول لو تعرض لاعتداء مختلف حتى الاعتداء الجنسي، هذا الطفل سيكبر إن أولج معالجة لازمة سيصبح شخصا فاعلا في الحياة ويصبح له دور في الحياة. لكن لما أنت تنشر صورته وتنشر الأحداث اللي مر فيها راح تظل معلقة في تفكير الناس جميعا. فهذا انتهاك آخر. أنا أدعوكم وأدعو كل فرد إنه هو يحاسب نفسه ونحاسب أنفسنا قبل لا نحاسب الآخر في نشر هذه البيانات عن الطفل. فإحنا اهتمامنا بالأسرة عندما تعيش الأسرة حياة آمنة ومستقرة وبالذات يعني نهتم بالوالدين، من المؤكد إن أي خلل يحدث عند أي عضو أو فرد من أفراد الأسرة ستكون انعكاساته على جميع الأسرة.
1: صحيح.
0: ولعل العنصر الذي سينال الكثير من الأذى هو هذا الكائن الصغير الذي لا حول له ولا قوة. فلهذا السبب ندعو إلى الاهتمام بالأسرة عامة وبالوالدين بشكل خاص. الأمر الآخر، أدعو دائما وأبدا، والمنطق يقول ذلك مش أنا اللي أقوله، أنه هو أي عمل اجتماعي مدني تطوعي إنساني لن يتحقق له النجاح إلا بالشراكة، وأن الأنا يجب أن تزول من هذه المؤسسات لأنها لا تحقق نجاحا مطلقا، إنما بالشراكة ممكن نحقق الكثير. وهذا هو مبدأنا اللي احنا نسير عليه من أول يعني اجتماع لنا في هذه الجمعية. أنا لا أريد أن أستطرد، ودي إذا كان في ذهنك تساؤلات وأيضا أستطرد بثواني، يسعدني أنك أنت أحد طلبتي وأنتك أولادي، أكون سعيدة لما أسمعكم وأشوف نجاحاتكم.
1: الله يحفظك إن شاء الله دكتورة سهام، الفضل دائما لله سبحانه وتعالى، ولكن أنتم أهل الاختصاص لكم فضل علينا أمانة، يعني صعب أن نوفي حقكم. وأنت مثل ما تفضلتي وقلتي يعني أنتم تقدمون كل هذه الرؤى إلى الجهات، أنتم مختصين، أنتم أهل الاختصاص، أنتم أصحاب العلم والدراية اللي نفتخر فيهم واللي قاعد يساهمون في بناء المجتمع بكل ما أوتوا من قوة. فنسعد أمانة بهذا المجهود الطيب، ويمكن شهادتنا مجروحة بالدكتورة سهام الفريح، هذه الإنسانة الجليلة الطيبة المخلصة اللي أفنت عمرها كاملا لجل إسعاد الناس والمجتمع. أمانة دكتورة سهام نفتخر بكل إنجازاتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الأعمال في ميزان أعمالك، وأن تكونين دائما رائدة ومنارة خير لنا في تقصي الحقيقة والابتعاد عن الجهلاء اللي يخلطون نفسهم في المجتمع، وهذول للأسف يعني قاعد يغذون المجتمع بأمور ومعلومات غير صحيحة غير علمية غير مدروسة. لذلك احنا نحرص على وجودكم معنا في كافة البرامج الإذاعية. وأيضا يعني الشيء بالشيء يذكر، اليوم الفعالية التي تقام يعني تقام على وزن كبير جدا من أصحاب الاختصاص، يعني ما شاء الله عندكم أستاذ القانون دكتور معاذ الملا، عندكم الدكتورة ابتسام قعود رئيسة منظمة تبكين المرأة، العقيد فاطمة حيدر من وزارة الداخلية، الشرطة المجتمعية اللي تفضلتي فيه،
0: الشؤون
1: استاذة إيمان العنزي مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية، إلى جانب طبعا سعادة السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح، وحضرتك يعني أكيد راح تكون ورشة ولا فعالية ولا ندوة رائعة جدا فيها تنوع للآراء والمسارات.
0: يعني أنا بس جزئية بسيطة أقولها، أنا شاكرة لكم مش من باب المجاملة، إنما أشكركم بشعوركم بالمسؤولية في كل قضية من القضايا اللي تهم المجتمع. يعني بدون هذه الجهات الرسمية اللي هي الشؤون والداخلية وزارة الإعلام، أدعو وزارة الإعلام لولاها لا نستطيع أن نسوق أي قضية تخدم المجتمع أو أي فرد من أفراد المجتمع. فنتمنى على وزارة الإعلام تكون أيضا أكثر تجاوب وأكثر استجابة. أنا أدري أن الهموم كثيرة في البلد وأن حاجاتنا كثيرة لن تنتهي، لكن في جزئيتنا إحنا الخاصة فينا أتمنى ذلك، وفيكم الخير والبركة. وأيضا مش مجاملة عندكم عناصر متميزة جدا ممكن تخدم في هذه الجهات. فأشكركم جميعا وأشكر اللي راح يساهمون معي في هذه، هي حلقة نقاشية، وتعمدت تعمدنا أن إحنا نسويها مغلقة، ليس لسرية فيها، لا أبدا ما فيها سرية، إنما أنا أميل إلى هذا الجانب بحيث يكون متحدثين رئيسيين في الموضوع يتكلمون بأوراق معدة من قبلهم، وبعد ذلك أي فرد يحضر في هذه الحلقة النقاشية له دور وله أهمية إن كان يرغب في المشاركة. هذا قصدي يعني من أنها تكون مغلقة بهذا الشكل يعني. وإلا وبعد أنا دائما هذه الحلقات النقاشية اللي أتمنى دائما أنها تكون مثمرة ومفيدة، أنقلها في كتيبات وننقلها على المنصة مالتنا في الجمعية وتصبح بمتناول الجميع، أي شخص يحب يطلع على أي رأي من الآراء التي وردت في هذه الندوة أو الحلقة يمكن الوصول إليها. فالشيء بشيء يذكر يعني أشياء كثيرة سويناها على مدى السنين، لكن قبل فترة سوينا حلقة نقاشية عن المخدرات وكانت رائعة والحضور فيها متميز كان، وأيضا كانت مغلقة مع العدد الكبير كانت مغلقة. والآن اليوم راح نحضر كتيبات فيها من الأنشطة اللي أجد أنها مهمة أن الحضور أو المجتمع يطلع عليها، لعل أبرز ما فيها مش دعاية ليلى أني أنا سويت القانون، إنما القانون في مؤسسات رسمية حتى اليوم لم تنفذ بنودة، وهذا شيء يعني يؤسف له، فيجب أن نسوق القانون
1: بإذن الواحد الأحد. يعني طالما الهمة موجودة دكتورة سهام، وحضرتك أيضا يعني لك بصمة في كل شيء تعملين أمانة، وإحنا نفس ما قلنا يعني شهادتنا فيك مجروحة، كفاية أخلاقك الطيبة واستقبالك وحسن أخلاقك وكرمك في التعامل مع الأشخاص في المجتمع، يعني هذه بحد ذاتها بكفة، ودكتورة سهام بكفة ثانية، فالله يعطيك الصحة والعافية. ونبي الدعوة تكون منك دكتورتنا الغالية للسادة المستمعين، وين يحضرون، وين راح يكون يعني الورشة هذه أو الحلقة النقاشية وين راح تكون، وهل الدعوة عامة بإمكاننا الحضور؟
0: أنا يعني قبل قليل قلت شيء أنها دعوة، أنها حلقة نقاشية مغلقة.
1: مغلقة نعم.
0: على من يحضر، يعني في ناس قالوا ودنا نحضر أهلا وسهلا يعني، وفي عندهم اختصاص أو عندهم خبرة أو عندهم تجربة
1: نعم.
0: فأهلا وسهلا يعني حتى في،
1: ولكن الحديث مقتصر على الضيوف الكرام،
0: على الضيوف أحسن. أنا أعرف أني أقول هذا الشيء
1: نعم.
0: ولعل من بين الضيوف شاب عمره 16 سنة يعني
1: ما شاء الله،
0: أبي أسمع ايش يقول يعني ويعني إن شاء الله يعذرون المجتمع في هذه الخصوصية يعني المغير متعمدة من عدم الاهتمام، إنما كل اهتمام فيهم. وأنا يعني شاكرة لكم جميعا أنكم تهتمون، وأنا وحدي ما أقدر أعمل شيء ولا الجمعية وحدها تقدر تعمل شيء، يجب نكون شراكة ممتدة.
1: نعم أكيد تكاتف الجهود
0: مع الأفراد المعنيين نعم. ذوي الاختصاص ومع الجهات الحكومية المعنية بالطفل ومع الجهات المدنية الأخرى، احنا دعينا كل الجمعيات ذات العلاقة
1: نعم.
0: يعني أما رؤساءها أو من يمثلها ودعينا الوزارات ذات العلاقة أيضا، وعلى الوزير يختار من يشاء أنه هو يمثل في هذه الندوة، وأيضا الأفراد اللي لهم مساعي كثيرة في شأن الطفل وفي شأن الأسرة، فمعذرة إن كانت مغلقة يعني.
1: لا أبدا بالعكس يعني هذا الإغلاق أيضا نعم، هذا الإغلاق راح يساهم في نشر أيضا كل اللي تفضلتي فيه أمانة، والمجهود اللي قاعد يحضرون الإخوة اللي مشاركين، وبالتالي هي منفعة عامة ما دام أيضا الأسئلة في نهاية هذه الحلقة النقاشية متاحة للجميع. الدكتورة سهام يعني يمكن يجب أن نختم في هذه اللحظة، ولكن قبل الختام أترك لك المجال وحرية التعبير عن كل ما يجول في خاطرك كرسالة أخيرة تقدمينها لنا احنا وللسادة المستمعين.
0: انا ادعو كل ام واب الى الاهتمام بهذا الطفل، قد يكون عن غير قصد اهمال بسيط، قمة الاذى والانتهاك اللي يتعرض له الطفل يأتي من الاهمال. حتى اليوم هناك اباء وامهات يتركون أبنائهم الصغار مع احترامي الشديد للعمالة، يعني لا يمكن لفرد يشعر

0: بالقلق والخوف على طفلة مثل الأم والأب. فكيف أنا أترك هذا الطفل الصغير قد يكون في مرحلة الروضة أو الابتدائي حتى، مع يعني مع احترامي للعاملة اللي هي في البيت مهما تكون، مع عاملة ومع سائق، فهذه جريمة، جريمة هذه إلى اليوم تحصل. يعني أنا كنت أشوفها، ما بأخذ وقتك، أشوفها وأنا في مطلع حياتي، يعني في مطلع حياتي الاجتماعية الزوجية، وإلى اليوم للأسف أشوفها عند البعض. والقصص كثيرة، قصص كثيرة. فأيضا في قضايا يجب أن احنا نحذر منها داخل البيت. الرقابة يجب أن تكون شديدة جدا على الطفل، والخوف نخاف من كل شيء، وهذا قلق مشروع ترى.
1: نعم،
0: مو قلق مرضي، قلق مشروع هذا.
1: نعم.
0: يعني ما بي أتكلم أدعي أني أنا أحسن من غيري، لا، أكو ناس أحسن مني، أحسن مني بكثير وأتعلم منهم.
1: الله يحفظك، هذا الدليل على تواضعك أستاذتنا ودكتورتنا الفاضلة سهام الفريح. ويعني في الختام نقول يبقى الطفل صفحة بيضة، يعني أولى سطور حياته تبدأ بغرس القيم والسلوك والأخلاق، وأول معلم لهذا الطفل هو الأب والأم. شكرا لهذه الرسائل السامية اللي تفضلتي فيها أستاذة دكتورة سهام الفريح، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الطفل، ونتمنى لكم إن شاء الله حلقة نقاشية طيبة ورائعة مثل ما عودتينا دائما ببصمة الدكتورة سهام اللي نعرفها. كل الشكر والتقدير لكم.
0: شكرا لكم، وأنتم راح تكونون موجودين، يعني أنا سعيد
1: بإذن الواحد لحد كثر ما نقدر نكون
0: الله
1: موجودين.
0: إن شاء الله. الله الله يوفقكم
1: وياكم إن شاء الله أستاذتي ودكتورتي. حياك الله.
0: شكرا لك.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق مع واشنطن. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس ترامب لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل مجموعة عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. حركة حماس تؤكد أن مقترح ممثل مجلس السلام المعدل لا ينسجم وتفاهمات القاهرة. الجامعة العربية تعتمد تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وشركات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا بشبهة تسهيل معاملات مالية لما يسمى تنظيم داعش. روسيا تشن هجوما واسع النطاق على كييف ومدن أوكرانية أخرى. الرئيس الأمريكي يهدد بعدم مساعدة دول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك. استطلاع للرأي يشير إلى أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب العمال. كندا تكشف عن خطة لإنشاء 10 مفاعلات نووية ومضاعفة صادرات اليورانيوم. وزعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: بنختلف ونتفق.
2: لازم اثنين اخوان زاعلين صار 5 سنين. يا واحد طق ياهل، يا هذا طق مزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
3: نسمع ونفكر.
4: الحين الوضع تغير يمه.
1: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
5: الانسان هذا تركيبه عجيبه سبحانك يا رب. يعني هالمشاعر، هالخليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، يمكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت.
6: يعني بسيط جدا هالإنسان. اثنين شايلين قومهم على بعضهم ما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول تشكو.
7: مرحب.
8: إذن الرسالة الأخيرة قبل لا نختم برنامجنا، أخونا العزيز من اليمن السعيد أبو استقلال يقول أهلا بأخونا سعد. أهلا بك.
9: أهلا بكم.
8: أنت وأهل الاستقلال. يقول أبو استقلال عمره مقبول الطلال، واليوم قاعد تكلمون عن طاقم البرنامج بلغة الجسد. تحياتي للمخرج مشاري الرباح، واتمنى نسمع كل شيء رائع منكم. أخوكم أبو استقلال. وبخصوص الموضوع الأبناء، الولد يتعلم من أبوه، أحيانا يقلد في الأمور بس البعض يبي مدارات وقت. يقول أخوي كان مسافر وبالغربة وكان يوصيني دائما على أبنائه ويقول لي دارهم مدارات، لأن الوالد مثل الغصن إذا انقصف صعب إصلاحه. نقول الله يهدي أولادنا إلى كل صلاح. أخوكم أبو استقلال. شكرا لك يا أبو استقلال على هذا الكلام والمشاعر الطيبة، وشكرا لكل من تواصل معنا من العراق، أبو خليل، هيفا أيضا معلي من العراق، وكذلك كل مستمعينا وين ما كانوا. ونقول لهم شكرا لكم ولتواصلكم.
9: دائما تخدمها بشعر انت، انا خابرك ابو يعقوب.
8: والله اليوم مالي مزاج.
9: لا مثل ما قال خالد ان اليوم الفن مزاج.
8: اليوم اوزان الشعر كلها قاعده يمي، يعني 16 بحر من الشعر كاهم سعد الخرف عندي قاعد. بعد شو اقول شعر؟
9: صدقت نفسي المتنبي.
8: الله يعافيك، وانت يمكن من اجمل القصائد والابيات اخوي سعد، استاذي الفاضل ابو فهد. نسال الله سبحانه وتعالى لك السداد والتوفيق. ووصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم التحيه والسلام من فريق العمل هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، استاذي سعد الخلف، ومحدثكم يوسف جوهر، سوسن بوشهري، انفال العياف، ساره الفرج. وتبقى التحيه الاجمل من مخرجنا مشاري الرباح.
9: مع السلامه،
8: الى اللقاء.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: ليتك ليتك تعيش بواقع الحب لو يوم، ليتك تعيش بواقع الحب لو يوم، ولا تشوف الوضعنا ذا نهاية، بل حبنا يا غاية النفس مظلوم، محتاج يا الغالي العطف ورعاية، لي السهر والعاذلي لذة النوم، من شان حبك ما سهرنا هواية، ما صابني من نظرة العين مكسوم، أسير حبك لا تحطم رجايا، ما كل عين تجرح القلب السوم، وما كل من يرمي يجيد الرماية، أنا أشهد إني منك يا زيد محروم، معك ابتديت وفي هواك النهاية، ليتك تعيش بواقع الحب لو يوم، ولا تشوف الوضعنا ذا نهاية، بل حبنا يا غاية النفس مظلوم، محتاج الغالي العطف ورعاية، لي السهر والعاذلي لذة النوم، إن شان حبك ما سهرنا هواية، أصابني من نظرة العين مكسوم، أسير حبك لا تحطم رجايا، ما كل عين تجرح القلب السوم، وما كل من يرمي يجيد الرماية، أنا أشهد إني منك يا زين محروم، معك ابتديت وفي هواك النهاية.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لف العباءة واستقلا بقطيعه عجلا ومهلا، أوفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا، وارتد يحمل ما يصون ذمن وما أغنى وقلا، نايا يذود به الونا ويلون النسق المملا، وعصا يهش بها ويرقى ذروة ويقيم ظلا. يا راعي الأغنام أنت أعز مملكة وأعلى، لله ملكك ما أدق وما أرق وما أجلى، يرويك من

سر شفاته قمر السماء إذا أطلع، ويقيك في وعث السرى وهج المجرة أم تضلع، وتلم في الأسحار عنقود النجوم إذا تدلى، أبدا تشيم الجو تعرف عنده خصبا ومحلا، وتكاد تغرف وابلا حذقا وترشف منه طلا. الجواهري في قصيدته الراعي يشكل صورة تجريدية حركية قائمة على أساس زمني محدد في وقت السحر، الذي يمثل على المستوى الزمني مرحلة أخرى أعقبت المرحلة الأولى من المسير الليلي التي كان فيها وهج نجوم المجرة يضيء طريق الراعي. ففي وقت السحر يصور النجوم وكأنها عنقود تدلى، وما على الراعي سوى أن يجمع حباته ممثلة بالنجوم. وهذه صورة أخرى من صور مملكة الراعي الجميلة التي رسمتها ريشة الجواهر الفذة، ذاك أن كل شعر عظيم لا يكتفي بالرؤى والصور الجميلة، وإنما يحاول بشكل عفوي أن يوجد علاقة بين الشعر والصور والتخيلات والفكر والوجود الإنساني. وفي هذا تتجلى براعة تصوير الشعر التي يماز بها شاعر عن غيره من الشعراء، وإن غرابة الصور الشعرية مصدرها رغبة الشاعر في أن يجمع كثيرا من الأشياء في عبارة واحدة، لذلك ينشئ بينها من العلاقات ما لا يوجد في الواقع وما لا يمكن دونه أن تجتمع. وهذا ما نريد تأكيده في تصوير الجواهري حين جعل الراعي يلم عنقود النجوم حين تدليه وقت السحر، ثم يتناول الشاعر جانبا آخر من جوانب الطبيعة ليرسم لوحة أخرى تصور جانبا آخر من حياة الراعي. أبدا أبدا تشيم الجو تعرف عنده خصبا ومحلا، وتكاد تغرف وابلا حذقا وترشف منه طلا.

فهو هنا يتحدث عن حذق الراعي وخبرته في مجال عمله، فهو بحسب ما يرى متفحص ماهر يجيل نظره في أسفل الجو وأعلاه، لذا فهو يعرف عن دراية ما هو ممرع من الأرض وما هو ممحل، كما أنه بحذاقته وبخبرته في معرفة أحوال الطقس يستطيع بنظرته المتفحصة إلى السماء معرفة سقوط المطر ودرجة كثافته، ثم يتجه الجواهر لرسم صورة الراعي من الداخل بعد أن رسمها من الخارج. تزهى بأن الأرض خضراء زهت نبتا وبقلا، وتود لو حنت الفصول على الربيع فكن فصلا، ولو أن كل الناس مثلك من غضارتها تملأ.

لهذه الأبيات. يصور الجواهري، يصور لنا الراعي على المستوى النفسي، فيرسم لنا صورة أسهمت الطبيعة في تشكيلها بصورة جلية. ذاك أن الراعي يشعر بالزهو والانشراح حين يرى الأرض كستها الخضرة النضرة، وقد زهت بما نبت فيها من عشب وبقل. إنه زهو

مشترك أو متعالق، فالراعي يشعر بالزهو حين تزهو الأرض بخضرتها، فزهوه إنما قد جاء بتأثير زهو الأرض وهي تزدان بثوبها الأخضر. شكل الشاعر الجواهري هنا صورة حسية بصرية لونية، أساسها اللون الأخضر، فهو لون الحقول الخصبة ولون الأمل بمحاصيل ثمينة، لذا يرمز اللون الأخضر إلى الأمل، واللون الأخضر يدل على الحياة والشباب، ويحرر النفس ويوجه الشعور نحو الشيء الأبدي. واعتماد الشاعر الرمز اللوني في تشكيل الصورة الشعرية يثري صوره ويعلي من درجة تشكلها على المستوى الفني. الرمز يستحضر ألفاظا خاصة به تساعده على تعميق مجراه، وهي بدورها تخصب الصورة وتغني مناخها. لقد كان للزمن تأثير واضح في تشكيل هذا التصوير، إنه فصل الربيع، فصل الخير والجمال والخضرة، حيث ترسم الطبيعة بريشتها الملونة أجمل لوحاتها الطبيعية. وهنا يتحدث الشاعر عن انشراح الراعي وتمنيه لو أن الفصول الأخرى من السنة تحن على فصل الربيع وتتآزر معه لتجتمع فتكون فصلا واحدا هو فصل الربيع. من هذه الأبيات يصور الجواهري أمنية أخرى من أمنيات الشاعر، وهي أمنية تصور الجانب الإنساني لدى الراعي، يتمنى لو أن كل الناس يكونون مثله ويتمتعون بما يتمتع به من طيب العيش ونقائه.

يا راعي الأغنام، أنت أعز مملكة وأعلى، لله ملكك ما أدق وما أرق وما أجلى. يرويك من رشفاته قمر السماء إذا أطلى، ويقيك في وعث السرى وهج المجرة أن تضلى، وتلم في الأسحار عنقود النجوم إذا تدلى. أبدا تشيم الجو تعرف عنده خصبا ومحلى، وتكاد تغرف وابلا حذقا وترشف منه طلا. تزهى بأن الأرض خضراء زهت نبتا وبقلا، وتود لو حنت الفصول على الربيع فكن فصلا، ولو أن كل الناس مثلك من غضارتها تملى.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. التاريخ في صورته المثالية يفترض أن يكون سجلاً لما حدث فعلاً، لكنه في الواقع أقرب إلى ذاكرة جماعية تكتب وتعاد كتابتها باستمرار. ولعل العبارة الشهيرة التاريخ يكتبه المنتصرون ليست مجرد حكمة متداولة، بل ملاحظة تتكرر في حضارات مختلفة وعصور متباعدة. ليس لأن المنتصرين يكذبون دائما، بل لأنهم غالبا من يمتلكون الأرشيف واللغة والقدرة على حفظ روايتهم، بينما يختفي صوت المهزوم وسط الخراب أو النسيان.

حين تقع حرب أو ثورة أو انهيار دولة لا توجد رواية واحدة للحدث بل عشرات الروايات. الجندي يرى المعركة من الخندق، والقائد يراها من الخريطة، والمدني يراها من نافذة منزله، والمؤرخ يراها من الوثائق التي بقيت بعد انتهاء كل شيء. لكن مع مرور الزمن لا تنجو كل هذه الأصوات، بل تبقى عادة الرواية التي امتلكت فرصة البقاء. لعل من أقدم الأمثلة على ذلك ما حدث بعد معركة قادش الشهيرة بين المصريين والحيثيين، فقد أمر الفرعون رمسيس الثاني بنقش رواية ضخمة

على جدران المعابد تصور المعركة كنصر عظيم حققه بنفسه. لكن عندما اكتشف علماء الآثار النصوص الحيثية لاحقا ظهرت صورة مختلفة، فالمعركة لم تكن انتصارا ساحقا لأي طرف، بل انتهت بتوازن القوة ثم بمعاهدة سلام تعد من أقدم المعاهدات المعروفة. هنا لم يتغير الحدث نفسه، بل تغيرت طريقة روايته. هذه القدرة على إعادة صياغة الواقع تبدأ أحيانا من اللغة نفسها، فالمنتصر لا يقول إنه خاض حربا، بل يقول إنه حرر أرضا أو أعاد النظام أو أنقذ الحضارة. أما خصمه فلا يقدم بوصفه طرفا آخر في الصراع، بل بوصفه فوضا أو تهديدا أو خيانة. وهكذا يتحول السرد إلى أداة قوة لا تقل تأثيرا عن السلاح.

في روما القديمة كتب يوليوس قيصر بنفسه روايات حروبه في بلاد الغال، فظهر فيها قائدا حكيما ينشر الأمن والحضارة، لكن الدراسات الحديثة والمصادر الأخرى تكشف صورة أكثر تعقيدا تتضمن حملات توسع دامية وخسائر بشرية هائلة. لقد بقيت رواية قيصر لقرون طويلة لأنها كانت الرواية التي امتلكت سلطة الكتابة والحفظ.

إذا انتقلنا إلى العالم الجديد. نجد مثالا آخر بعد سقوط الإمبراطورية الأزتيكية على يد هيرنان كورتيز، فمعظم ما عرفه الأوروبيون عن الأزتيك جاء من كتابات الغزاة أنفسهم الذين صوروا الحدث بوصف انتصارا للحضارة على الهمجية. لكن الدراسات الأثرية الحديثة كشفت عن مجتمع معقد يمتلك نظما متقدمة في الهندسة والزراعة والإدارة والفلك، ما أظهر أن الصورة التي نقلها المنتصر كانت ناقصة على الأقل، وربما منحازة بدرجات متفاوتة. حتى النقوش الملكية في مصر وبلاد الرافدين كانت تقدم العالم بطريقة مشابهة. الملك لا يخوض معركة المتكافية، بل ينتصر بإرادة الآلهة، والأعداء لا يقاتلون بشجاعة بل ينهارون، وكأن الهزيمة كانت قدرهم المحتوم. إنها ليست أكاذيب مباشرة بقدر ما هي إعادة ترتيب للواقع، بحيث يبدو الانتصار طبيعياً ومبرراً.

من الناحية الفلسفية، أدرك مؤرخون ومفكرون مبكرا خطورة هذه الظاهرة، فقد حاول هيرودوت جمع روايات متعددة للحدث الواحد، بينما كان ثوسيديدس أكثر تشككا في الروايات الرسمية، مدركا أن السياسة كثيرا ما تعيد تشكيل الذاكرة. وبعد قرون سيأتي ابن خلدون ليحذر من قبول الأخبار دون تمحيص، مؤكدا أن البشر يميلون بطبيعتهم إلى تصديق ما ينسجم مع مصالحهم وأهوائهم. من الناحية النفسية، لا يعود السبب دائما إلى الرغبة في التضليل، فالإنسان بطبيعته يحب القصص الواضحة والمكتملة. نحن نميل إلى الاعتقاد أن المنتصر كان أكثر ذكاء أو استحقاقا، لأن النهاية المرتبة تمنحنا شعورا بأن العالم مفهوم ومنطقي، أما الحقيقة فغالبا أكثر فوضوية. إمبراطوريات صعدت بسبب المصادفة، وأخرى سقطت بسبب مرض حاكم أو قرار خاطئ أو عاصفة بحرية غير متوقعة. عبر الفيلسوف فريدريك نيتشه عن هذه الفكرة بطريقة عميقة عندما رأى أن المجتمعات لا تتذكر الماضي كما كان بل كما تحتاج إليه، فالأمم تختار من ذاكرتها ما يدعم هويتها ويمنح الشعور بالاستمرارية، بينما تدفع بالأحداث المزعجة أو المحرجة إلى الظل.

مع مرور الزمن يحدث أمر أكثر تعقيداً، فالرواية الرسمية لا تبقى مجرد رواية، بل تتحول إلى ذاكرة جماعية تدرس في المدارس وتعاد في الكتب والأفلام والخطب، حتى يصبح من الصعب تخيل وجود رواية أخرى مختلفة. وهنا لا يعود التزوير فعلاً منفصلاً، بل يصبح بيئة كاملة يعيش الناس داخلها. لكن التاريخ يمتلك خصماً عنيداً لا يخضع بسهولة للرواية الرسمية، وهو علم الآثار. فالحفريات لا تكتشف المدن والمعابد فقط، بل تكتشف أحياناً الروايات التي حاول الزمن إخفائها. في كثير من المواقع الأثرية وجد الباحثون أن النصوص الملكية تقول شيئاً، بينما تخبر الأرض قصة مختلفة تماماً.

لعل قصة طروادة مثال لافت على ذلك. فلقرون طويلة اعتبر البعض أن حرب طروادة مجرد أسطورة أدبية، إلى أن كشفت الحفريات عن مدينة حقيقية تعرضت فعلا لدمار وحروب متعاقبة. لم تثبت الآثار كل تفاصيل الملحمة، لكنها أظهرت أن الحقيقة التاريخية أوسع من الرواية التي تصلنا في الكتب. في القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الثانية، كتبت معظم الروايات الأولى عن الحرب من وجهة نظر القوى المنتصرة، ولم تبدأ الصورة الأكثر اكتمالا في الظهور إلا بعد عقود، عندما فتحت الأرشيفات وظهرت وثائق جديدة ودراسات أعادت فحص الأحداث بعيدا عن مناخ الحرب والدعاية السياسية. حتى في العصر الحديث ورغم وجود الكاميرات والأرشيف الرقمي، ما زالت الآلية نفسها تعمل بطرق أكثر نعومة. فاختيار ما يعرض وما يخفى وكيف يفسر الحدث قد يكون أحياناً أقوى من الحدث.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
2: تفضل استاذ ركان، استاذ هاشم ناطرك.
3: يعطيك العافية. يا هلا يا هلا يا هلا والله بالحبيب، نورت المكتب
4: ما شاء الله. المكتب هذا تقول مكتب شركة عالمية مو مكتبك.
3: إيه تدري، بعد الواحد لازم يعطي صورة عدلة.
4: شوف استاذ هاشم، بديش بالموضوع على طول. عندي ناس بألمانيا يطلعون سيارات نظيفة بأسعار جملة مو مثل الأسعار اللي عندنا.
3: وش كثر الفرق؟
4: السيارة اللي تنباع عندنا هني ب 18 توصل علينا 11 أو 12، والسوق الحين عطشان خصوصا إذا البضاعة نظيفة.
3: انزين انزين، وليش ما تدخل بروحك دام سهلة كذي؟
4: لأن الموضوع يبي له سيولة سريعة، وأنا مو حاب أدخل معي أحد، أبي ناس فاهمة وتعرف بالشغل.
3: وش كثر محتاجين؟
4: يعني إذا بداية قوية محتاجين 50,000.
3: مو كنها وايد؟
4: ترى مو مبلغ على الربح اللي راح يطلع إذا مشت أول دفعة، أقل شيء ربحك ربع.

0: مليون.
1: هذه مو سوالف سهلة، هذه نقلة.
2: أستاذ هاشم عندك موعد بعد 10 دقائق.
3: خليه ينطر شوي. تمام يا أستاذ ريكان، بس أنا محتاج كم يوم أفكر.
1: ولا يهمك، شوف شنو يصير معاك وبلغني. يلا مع السلامة.
3: ربع مليون؟ يعني كل شيء بتعدل وكل شيء بينحل.
4: يا عم بدر، يا عم بدر.
2: هلا هلا، شفيك؟
4: وين الفلوس اللي بالكبت؟
2: ها؟ هي فلوس؟
4: ها، شنو هي فلوس اللي حاطهم بالجنطة البيضة؟
2: اللي بالجنطة البيضة خذيتهم.
4: شلون أخذتيهم؟
2: إيش فيك معصب كذي؟ شريت فيهم أغراض الجمعية وكم شغلة بعد حق اليهال؟
4: يا عم بدر، يا عم بدر، هذه مو حق الجمعية.
2: عيل حق شنو؟
4: حق إيجار المحل.
2: إيجار المحل؟
4: لا حول.
2: بس
4: لا
2: أنت عمرك ما قلت لي إن يعني لا تأخذين منهم، شمعنا هالمرة يعني معصب كذي؟ إيش سالفتك؟
4: يا حبيبتي، لأن قبل غير، الحين الوضع ما هو مثل أول.
2: شلون يعني؟ ماني فاهمة، شنو يعني مو مثل أول؟ لا يكون فلست.
4: لا ما فلست، بس المحل يعني هالفترة ما في ذاك الشغل والالتزامات فوق بعض.
2: انت مو رحت القهوة؟ ها؟ شنو؟ ايش صار؟ هاشم للحين ما رجع لك الفلوس؟
4: بلى كلمته وقاعد يقول مشروع وما مشروع هالأمور هذه.
2: وانت طبعا كالمعتاد صدقته. كم واحد محتاج يقول لك كذي علشان تقتنع انك ما تسلف احد وتتوهق؟
4: يا بدر، الموضوع مو كذي، الموضوع ما هو بسالفه.
2: ابو بدر، انت رحت لليوم ورجعت بدون ولا فلس واحد، والحين قاعد دافع عنه؟ انت سالفتك؟ لازم تروح له وتكلمه باكر ضروري، ولا ترد الا وفلوسك معاه.
5: بشر، إيش صار على الاجتماع اللي عندك اليوم؟
3: بقول لكم شيء بس لا تنصدمون.
6: يا ساتر، شكله مشروع جديد. ها؟
3: مو مشروع، نقلة.
5: هذه البدايات اللي يقولون عنها الصحيحة القوية. عطنا، سمعنا.
3: شوف، عندي واحد من الربع يتاجر بسيارات يبهم من برا بأسعار الجملة مو موجودة بالسوق.
6: أي واحد؟
3: ريكان، واصل وشغل نظيف، واسأل عنه بعد.
5: تجارة السيارات فيها بيزات وايد.
3: مو بيزات وبس، الدفعة الأولى أرباحه ممكن توصل ربع مليون.
6: وش كثر راس مالها؟
3: تقريبا 50,000.
6: يقول تقريبا. هاشم، انت تتكلم عن 50,000 دينار مو 50 دينار.
3: يا اخوي افهم، الفرص الكبيرة يبي لها قلب، ليش ما تدخل معي؟
6: لا لا لا لا لا، انا ما افهم هالسوالف.
5: بس شوف، ان حسبتها صح والله بتضرب ضربة قوية شايدة.
3: هذا اللي قاعد اقوله انا، لو ادبر المبلغ حرفيا بتنتهي كل مشاكلي.
6: هاشم، انت كل مرة تقول هذه الفرصة اللي بتغير حياتي، كم مرة بتغير حياتي؟
3: لا لا لا لا، لان هالمرة غير، هالمرة داخل مع ناس فاهمة وشغل مرتب.
6: انت فاهم بالسوق هذا اصلا؟
3: التجارة يا حبيبي.
5: يا اخي، خله يجرب، الرجال عنده طموح مو قاعد يبوق احد.
3: راح تشوفون هالمرة غير.
7: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
8: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
9: هنا الكويت،
10: نجوم القمة
9: نافذة على التاريخ.
8: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: آلام جوهر القصيد. يعد الشعر من أرفع الأساليب تعبيراً عما يجيش في النفس، والوسيلة الأقدر على وصف الشعور الإنساني في مواقف الحياة بأحداثها وانفعالاتها. ولعل الحزن والكآبة هما أشجى التجارب التي تحول الشاعر إلى قيثارة تعزف لحناً يفيض بالشجن. فالألم يعيد الإنسان إلى إنسانيته، لا سيما عند فقد عزيز أو حبيب. من تلك الشواهد الشعرية ما تناوله أبو العلاء المعري في رثاء صديق له، حيث قال: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. وقال جرير يبكي زوجته: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار، فجزاك ربك في عشيرك نظرة، وسقى صداك مجلجل مدرار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. من الأمثلة الأخرى من الشعر العربي حول الاكتئاب والحزن ما ذكره محمود سامي البارودي عن فقد زوجته وبكائه في المنفى: هيهات بعدك أن تقر جوانحي، أسفا لبعدك أو يلين مهادي، ولهي عليك مصاحب لمسيرتي، والدمع فيك ملازم لوسادي. يقول شوقي أمير الشعراء في تأملات عن الحياة والموت: خلقنا للحياة وللممات، ومن هذين كل الحادثات، ومن يولد يعش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات، ومهد المرء في أيدي الرواق كنعش المرء بين النائحات، وما سلم الوليد من اشتكاء فهل يخلو المعمر من أذاتي.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما القاطعات لأرض لا أنيس بها، تأتي سراعا وما ترجعن أنكاسا. فقال امرئ القيس: تلك الرياح إذا هبت عواصفها كفى بأذيالها للترب كالناسا.

0: قصة مثل. إن لله جنودا منها العسل. للمقادير تصاريف تعجز عن إدراكها الألباب، حيث يأتي الهلاك أحيانا من حيث يرجى الأمان، ويستحيل الشهد منية خافية، فيقال حينها إن لله جنودا منها العسل. تعود كلمات المثل لرجل تلقى نبأ مصرع عدوه بعد أن جرع عسلا دس فيه السم الزعاف، فانطلق لسانه بهذا القول: إن لله جنودا منها العسل. والعسل هنا غدا ستارا للردى وسلاحا بتارا وللجند الذي لا يرى ولا يحذر. لذا جاء في مثل العرب: إن لله جنودا منها العسل، ليضرب عند الشماتة بما يصيب الخصوم من النوائب التي لم تكن في حسبانهم.
1: أزاهير العرب.
0: أصداء الجوف. تتعدد في لسان العرب أسماء الأصوات المنبعثة من مكامن البطن لتصف حال الإنسان بين ري وظمأ وشبع ومخمصة، فإن ثار الجوف فهي القرقبة، أما إذا تردد فيه صدى الماء فتلك الجخجخة، بينما ينبعث الأطيط حين يعصف بالمرء العطش، وإذا نطق الألم في الأحشاء فهي الأيلمة، فإن زاد الامتلاء ثار الجشاء، أما صيحات المسغبة فتتراوح بين التضور من شدة الطوى واللجاج الذي يخفق به البطن خمصا وصولا إلى القرقرة التي نعرفها للجوع أو الانتفاخ، لتكون هذه الألفاظ مرآة لحال الجسد في جميع شؤونه.

فيض العطاء في لفظ الغدق. ينطق لسان الضاد بألفاظ ترسم صور النعيم والوفرة، حيث يغدو اللفظ دليلا على سعة الرزق وتمام

0: الهناء. فتقول العرب في وصف ما اتسع وكثر الغدق، ويراد به كل ما كان غزيرا كثيرا، فإذا نعتوا الماء بالغدق قصدوا به كثرته وغزارته التي تروي الظمأ وتنبت الزرع. ويبقى الغدق عنوانا لكل خير فاض عن الحاجة، ليكون اللفظ مرآة للكرم الرباني وسعة الأرزاق في دنيا الناس.
1: أزاهير العرب.
0: قوة الحكمة والصبر. يبرز شعر الحكمة وقوة الصبر في أبيات مطير بن الأشيم الأسدي، حيث يصور القوة الخفية كالأسد الخادر بين أشباله مهيبا وواثقا في قوته. ومنها يتجلى درس الصبر وعدم الاستهانة بالمظاهر، حين يقول: إن تلقني برزين لا تختبط به، وإن تدعو لا تنصر علي واخذلي، فإن غزالك الذي كنت تدري إذا شئت ليث خادر بين أشبلي.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: في كل إنسان دمعة مؤجلة، لا تنتظر إلا كلمة قاسية لتسقط، أو كلمة طيبة لتعود إلى مكانها مطمئنة.
0: كان فارس رجلا مستقيما، لكنه قليل التعبير، يظن أن المحبة تفهم دون أن تقال. وكانت رقية تحمل في صمتها تعبا طويلا، لا من غياب الحب، بل من غياب الكلمة التي تدل عليه.

0: لماذا أنت صامتة يا رقية؟
1: لأنني تعبت من أن أفعل كل شيء ولا أسمع شيء.
0: ألم تعرفي مدركي عندي؟
1: أعرفه أحيانا من فعلك، وأضيع عنه أحيانا حين يصمت لسانك.

0: وقف فارس حائر، كان يظن أن الصمت وقار، فإذا به يكتشف أن الصمت قد يكون حرمانا حين يحتاج القلب إلى طمأنينة.
1: الكلمة الطيبة ليست ترفاً عاطفياً، بل غذاء خفي للعلاقات. فالوردة قد تعرف أن الماء قريب، لكنها لا تحيا حتى يصل إليها.

0: كنت أظن أن الكلام لا يغير شيئا.
1: بل يغيرني أنا. كلمة تقدير واحدة تجعل التعب أخف.
0: وماذا كنت تريدين أن تسمعي؟
1: إنني لست معتادة النظر في عينيك. أن ما أفعله لا يمر كأنه واجب لا روح فيه.
0: يا رقية، أنت سكينة هذا البيت، وما كنت أراه عاديا كان في الحقيقة سندا لا أقوم دونه.
1: هذه الكلمة سبقت دمعتي.
0: بل تأخرت بها كثيرا.
1: المهم ألا تعود إلى صمت يشبه النسيان.
0: أعدك أن أقول الخير ما دام في القلب خير يستحق أن يقال.

0: في تلك الليلة لم يحتج البيت إلى أثاث جديد ولا إلى مال زائد، بل إلى جملة صادقة أعادت الدفء إلى الجدران.
1: كم من بيوت باردة لا ينقصها الحب، بل تنقصها الكلمات التي تعلنه برفق، وكم من قلوب تنتظر كلمة لا لتتجمل بها بل لتطمئن أنها ما زالت في المكان العزيز.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا لا تحبس الكلمة الطيبة، فقد تصل قبل الدمعة بلحظة فتنقذ قلبا من الانكسار.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: ثلاثون دقيقة بعد الثانية عشرة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام حياكم الله معنا في لقاء جديد اجمعنا بكم في برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء من الأعداد وتحياتي محدثكم نواف النومس وكذلك التحايا من حنين البدر من التنفيذ على الهواء. كبرى التحايا للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة.

مستمعينا، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الثلاثاء بدعم وصعود لتسعة قطاعات، وقد ارتفع مؤشر السوق الأول والعام، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 10% بارتفاع طفيف عن مستوى يوم الاثنين أمس. كذلك سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة بلغت 7,490,000 دينار، وزعت على 27,750,000 سهم بتنفيذ 2,260 صفقة. كما ارتفعت تسعة قطاعات يتقدمها عقار ب16%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنقطة و19 نقطة.

0: أما الآن مستمعينا فمع أبرز وأهم إعلانات السوق، سوق الكويت الأوراق المالية حتى موعد الإغلاق. وقد أعلن بنك دخان في بورصة قطر عن تعيين مجموعة من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لإدارة صكوك دائمة مؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين تتضمن قائمة البنوك المعينة: بنك أبوظبي التجاري، الإمارات، دبي الوطني كابيتال، HSBC والمشرق، وبنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي، وكذلك QNB كابيتال وستاندرد تشارترد والمستثمر الأول وبنك وربة الكويتي. كذلك أعلان لمجلس إدارة شركة مشاعر القابضة التي وافق مجلس إدارتها على الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة زميلة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن الأثر المالي سينعكس بعد الانتهاء من الاكتتاب وتخصيص الأسهم الجديدة، على أن يتم الإفصاح لاحقا بعد إقفال باب الاكتتاب. أخيرا من هذه الإعلانات، أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عن تقديم أقل الأسعار بمناقصة تابعة لشركة نفط الكويت. وقالت المشتركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن المناقصة بقيمة 9 ملايين دينار بمدة تنفيذ تبلغ 1095 يوما. أهلا بكم مستمعينا لفقرتنا الحوارية التي ننتقل بها من الشأن المحلي إلى شأن خليجي، تحديدا السوق السعودية. ونرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع مساء الخير.
1: مساء النور عليك وعلى السادة المستمعين.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أتساءل عن أداء بورصة أو الأسواق المالية للسعودي وكيف كان، وهل حافظ على منطقة 11,000 أم أن الوضع هناك بعض التغير، أم أن الأفق لا زال عنوانا واضحا؟
1: أعتقد أنه ما زال الأفق هو العنوان الواضح كما تفضلت، والسوق حقيقة هي بتداولاته اليوم هو يؤسس ربما لمرحلة إلى حد ما

قبول على مستوى النطاق الفني، السوق يستقر بين مستويات ال 11000 وال 11100 نقطة بتداولات اليوم. أيضا هناك زخم سيولة جيدة لحد ما، لكن يبقى أن هناك أيضا

0: أيضا التداولات بشكل عام. اليوم السوق حقيقة يميل إلى حد ما إلى المسار العرضي، وإن كان اللون أحمر يطغى على كثير من التداولات اليوم، لكن يبقى أنه مسار عرضي. هناك شركات ترتفع بارتفاعات كبيرة، وهي شركات أساسا بالزخم المضاربي، معروفة بالسوق السعودي أنها شركات مضاربية نظرا لصغر رأس مالها. هذه الشركات تحقق ارتفاعات ملحوظة خلال المرحلة الحالية.
1: نعم، هذا المسار العرضي ممكن هو أكثر مدة في الربع الثاني، وعلى الأقل محافظا، وليس هناك تراجعات يعني تأثرت مثل الأسواق الخليجية، وكأن هناك بعض الترقب أو الترقب أصبح أيضا سلوكا متداولا للمستثمرين أو حتى المضاربين.
0: صحيح، الترقب والسلوك الواضح، لكن يبقى أن هناك نوع أيضا من أستطيع القول الرؤية الفنية فيما يتعلق بالمؤشر. 11,000 أصبحت نقطة محترمة بالنسبة للسوق فنيا. أيضا هناك أداء جيد في شركات عدة في قطاع البتروكيماويات، بعض شركات الزراعة، بعض شركات الصناعة، البنوك إلى حد ما أداء مقبول. هذا الأمر يعطي انطباع أن المؤشر في نطاق عرضي ممل كما تفضلت، ولكن في ذات المطاف هو مسار عرضي ربما يوحي ببعض التماسك وأيضا عمليات شراء. السيولة النقدية الآن متداولة في السوق ب2 مليار، قد يكون تعاملات اليوم تشهد سيولة أقل من 4 مليار، وهي سيولة حقيقة ليست يعني مرتفعة، لكن تنبئ عن فرصة لأن تكون 2 مليار إلى 4 مليار خلال الساعتين القادمة شرائية، بمعنى أن نتقلص من حدة الانخفاض وربما تعكس اتجاه السوق نحو اللون الأخضر، ونحن نتمنى ذلك حقيقة في هذا المطاف.
1: كنا قد أيضا تطرقنا بشيء أو بجزء نود أن نفصل فيه أكثر في هذا اللقاء الأستاذ شجاع، ألا هو الترقب لإعلان نتائج للربع الثاني، هل ممكن أن نقرأها بقراءة استباقية كون أن بعض الملامح يعني طالت المدة فيها في مسألة ما تحدثت عنه تفضلت في شرحه للمسار الأفقي، أو حتى بعض الشركات التي كان أداءها يعتبر جيدا وأحيانا فقدت بعض المناطق لقيمة أسهمها، ماذا عن القراءة الاستباقية؟
0: ربما نشهد في نتائج الربع الثاني أداء جيد في قطاع الصناعة البتروكيماوية في بعض الشركات، ملفت يكون على اعتبار الأسعار التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في هذا الربع. أيضا قد نشهد أداء جيد في قطاع البنوك، البنوك حقيقة اعتدنا على أنه استمرارية الأداء. أرامكو السعودية المتوقع أيضا تكون نتائجها بإذن الله تعالى إيجابية وتحقق معدلات واضحة. ربما عد بقية الشركات المدرجة في السوق يكون أداءها متباين، وكل شركة على حدة بحسب الأداء المالي والتشغيلي، لكن بالمجمل قد تكون نتائج الربع الثاني جيدة مقارنة بالربع الثاني في 2025، وأيضا بمقارنة بالربع الأول من 2026. أتمنى حقيقة أن تكون هذه النتائج لها انعكاس على حركة السوق في الفترة القادمة، وأن تعطي أيضا انطباع إيجابي للمتعاملين في السوق المالية.
1: لدي خبر، لا أريد أن أفصل في هذا الخبر، أخذه يعني بشكل إجمالي وأسمع رأيك فيه عن مسألة تغير كبار الملاك في السوق السعودي ليوم الخميس 18 الماضي. مثل هذه الأخبار ما الذي يمكن أن تتركه من أثر على الأسهم هذه الشركات؟
0: الملاك يعني تغير يعني بحركة الملاك تنخفض وترتفع بطبيعة الحال، المجانب بالذات يعني لديهم حركة، أيضا الملاك الرئيسيين في الشركات لديهم حركة، لكن الشركات التي يكون فيها زخم شرائي سواء من مستثمرين الملاك أو حتى المستثمرين الأجانب أو المؤسسات زخم شرائي على مدى طويل، هذه الشركات أكيد أنه فيها تمركز عالي. العكس تماما، الشركات يكون فيها انخفاض سواء من ملاك رئيسيين سواء من أجانب أو مؤسسات، هذه يكون فيها عملية تخارج. بالمجمل نسبة الشراء سواء للأجانب تحديدا أو المؤسسات ترتفع حقيقة. الملاك بالنسبة للملاك هم يتحركون وفقا لشركاتهم وأداء شركاتهم، وهذا الطبيعي ويتعلق بالملاك الرئيسيين.
1: طيب، خبر آخر وهو أيضا نتساءل عن مدى التأثر لسهم بنك الراجحي، لدي أيضا خبر والموافق على طرح صندوق الراجحي MSCI المتداول للأسهم السعودية للاكتتاب العام، مثل هذا الخبر هل له أصداء، له تأثير على مسار أو أداء المؤشر لبنك الراجحي؟
0: في الفترة الماضية في الشهرين الأخيرة كانت هناك بعض الشركات على

0: عتبة من الإدراج ومن ثم تتراجع. الحقيقة عمليات الإدراج والطرح والاكتتاب في السوق السعودي في الفترة الأخيرة بدأت تأخذ وتيرة أقل مما كانت عليه في السابق. هذا يعود إلى طبيعة السوق اليوم. طبيعة السوق اليوم هناك زخم ليس يعني ليس بالقوة حيث السيولة النقدية فيما يتعلق بزخم السيولة المتداولة في السوق، وهذا أمر يرجع بعض عمليات الاكتتاب وبعض الأصحاب هذه الشركات يرجعون عمليات الاكتتاب. بالنسبة للصناديق سواء البنوك أو غير البنوك، الصناديق تعتبر من الفرص الاستثمارية حينما تدرج بلا شك أنها تحظى باهتمام بالنسبة للمستثمرين. المستثمرين يقيسون في نهاية المطاف نسبة وتناسب عملية ربحية، عملية توزيعات ربحية، عملية أيضا نمو متوقع، وبالتالي قد يكون هذا الاكتتاب إن تم في الفترة القادمة قد يكون جيد على المستوى الاستثمار ويحظى ببعض الاهتمامات من قبل المستثمرين.
1: من الجيد أنك طرحت أو فتحت بابا كنت أود أن أفتحه من قبل، مسألة الإدراج هي ليست فقط في السوق السعودي، الوضع العام في الأسواق الخليجية واضح أن مسألة الإدراج لم تكن كما السابق، كان هناك الحافز الكبير في الإدراج ونرى إدراجات كثيرة لشركات كثيرة. هذا النمط في أواخر 2025 وأيضا في الأول والثاني من 26 واضح أن هناك، لا أستطيع وصفه بالتردد، إنما ربما بعض الوقت والترقب للإدراج، أو ممكن أن يكون تردد. ماذا عن هذا الوصف أستاذ شجاع للشركات التي كانت تنوي أن تنزل السوق في أوقات مضت؟
0: هو تردد فعلا، لأن عمليات الإدراج تكون في المرحلة الأخيرة بعد عملية الموافقات الرسمية وأيضا الوسيط المالي أو الدراسة المالية وما إلى ذلك، ومتعهد التغطية لاحقا، ومن ثم يبدأ عملية الطرح. الخطوة الأخيرة هذه هي عملية التراجع يكون فيها اعتقادي أن تردد كبير جدا. قد يكون لأسباب تتعلق بالأسواق، الأسواق ليس فيها زخم ارتفاع في المنطقة في الفترة الماضية، قد يكون أسباب تتعلق بعمليات تغطية الاكتتاب، عدد المكتتبين، قد يكون أسباب تتعلق أيضا بالظروف التي تحيط بالأسواق المالية اليوم فيما يتعلق بتقلبات الأسعار في البترول، في المعادن، في العملات، ما إلى ذلك. هذا قد تكون أسباب مجتمعة. هم يترقبون بلا شك، يترقبون الوقت الأفضل حينما تنتعش الأسواق تكون عمليات الاكتتاب والإدراجات عالية. يعني المشكله وين؟ المشكله عمليات الادراج حينما تدرج الشركات ومن ثم تنخفض دون سعر الكتاب بفوارق سعريه عاليه، حقيقه هذا غير جيد بالنسبه لاسواق المال. فبالتالي اعتقادي انه من الجيد ان تتراجع بعض الشركات خلال المرحله الراهنه الى ان تبدا الاسواق بالانتعاش والتماسك واعطاء زخم ايجابي. تلك الفتره قد تكون عمليات الإدراج عمليات واردة جدا.
1: أعود للمؤشر الذي يعني هو في منطقة 11000 كما وصفت إلى ممكن 70 أو يبلغ 100 ومن دون ذلك. مسألة 10900 نقطة قد بلغها السوق فيما مضى في مايو أعتقد، ويعني كسر حاجز 11000 فنيا. المحافظة على هذا المستوى هل هو يحتاج إلى جلسات كثيرة؟ هل تعتقد أن مسألة تحقيق 11500 و600 بعيدة أم قريبة؟
0: أعتقد أنها ليست بعيدة، بس أنها تحتاج إلى محفزات. أهم هذه المحفزات نتائج مالية جيدة، تزايد ربحية، ربما إذا كانت نتائج الربع الثاني إن شاء الله ممتازة، وشركات تعلن عن توزيعات النقدية كما هو معتاد في كل نصف سنة في بعض الشركات، وربما يدفع المؤشر نحو 11400 أولا، ومن ثم عاد يبدأ التفكير لاحقا في مراحل أخرى. 11400 أعتقد أنه هدف فني قائم، السوق مهيئ لملامسة هذا الهدف ربما في الشهرين القادمة، ولكن هذا يعود إلى النتائج المالية. النتائج المالية هي أكبر محفزات،
1: يعني مرهون بالنتائج المالية.
0: طبيعة الحال النتائج المالية هي التي ضغطت على السوق في فترة من الفترات، وربما هي التي ترجع السوق مرة ثانية للانتعاش. النتائج المالية للشركات أمر مهم جدا بالنسبة للمستثمرين، خصوصا المستثمرين الأجانب حقيقة، يعني يراقبون ذلك على عين كثب، وربما يكون هذا سبب في زخم قادم بإذن الله للسوق السعودي.
1: بإذن الله. شكرا للأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية. أهلا بكم من جديد مستمعين. نعود إلى الكويت والسوق الكويتية، تحديدا جلسة اليوم التي هي في 8732 هذه المنطقة التي

0: طال الوضع فيها لأكثر من جلسة، نتحدث عن نهاية جلسات الأسبوع الماضي وأيضا بداية هذا الأسبوع الأحد والثلاثاء الاثنين واليوم الثلاثاء، المنطقة في تراجع 0.1 نقطة بتراجع، لكن الملفت السيولة التي تعتبر قليلة مقارنة في الجلسات الماضية لم تتجاوز 62 مليون دينار، إذا ما قارناها في الجلسات الماضية التي تجاوزت أكثر من 100 مليون في مثل هذه الساعة التي نتحدث بها معكم مستمعينا. دعوني أحلل هذه الجلسة وأرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ حسن ممجداد المحلل المالي والفني. أستاذ حسن مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعين الكويت.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. ما الذي جعل السيولة في هذا المستوى في 62 مليون لم يعني تكون كمثيلاتها من السيولة في الجلسات السابقة؟
1: نعم، سؤالك جيد أخوي نواف. طبعا أنا تابعت مؤشر السوق الأول لفترات سابقة في شهر مايو وتقريبا منتصف شهر يونيو. هناك جلسة في 24/5 كانت هناك أخبار إيجابية، تفاؤل في موضوع إنهاء المفاوضات، ففتح السوق تقريبا على فجوة أكثر من 2% بسيولة عالية. ولكن المشكلة أخوي نواف أن بعد الارتفاعات هذه يعقب انخفاض بثلاث أو أربع جلسات. نفس السيناريو تكرر في 14/6، كان هناك افتتاح بفجوة وفوليوم عالي، تم البيع بعد ذلك بثلاث أو أربع جلسات. فواضح أن هناك يعني دخول سيولة، ولكن هناك تردد أو اختلاف في القراءة ما بين جلسة وجلسة وتغير في الأخبار، فنشوف يعني السوق يرتد بعدها، ولكن يعطي نوعا ما قمم هابطة، يعني قمة أدنى من قمة، يعني ما في مؤشرات حاليا على تغيير الاتجاه، معنى هناك ارتداد ثم عمليات بيع مرة أخرى، هذا ما يؤثر على السوق. فنشوف تردد في إدخال السيولة، ما نشوف مشتري قوي قادر على تغيير اتجاه السوق، نشوف عمليات التدوير ومضاربة، عمليات البيع على الأسهم القيادية من فترة إلى أخرى تضغط على السوق، يعني مثل البيع على الوطني كما في حلقات سابقة. اليوم سهم الأولى والوقود كذلك كان هناك ارتداد قوي في الجلسة السابقة تقريبا 10-12%، عمليات بيع مرة أخرى 4.5% انخفاض يضغط على المؤشر كذلك ومكونات السوق الأول. فعندنا السوق الأول حاليا 13 نقطة انخفاض، تقريبا 14 نقطة عند 9184. الرئيسي بانخفاض اليوم كذلك، يعني عادة المضاربات في السوق الرئيسي والدخول على بعض الأسهم يجعل هناك تماسك في المؤشر أو تباين، يعني شوف الرئيسي باللون الأخضر والأول باللون الأحمر، لكن آخر جلسات كذلك الرئيسي نشوف عليه عمليات ضغط وبيع، ما نشوف اتجاه واضح على مجموعة من الأسهم. فقط اليوم سهم بالتنظيف يرتد ويرتفع ب 7.6% عند منطقة 269. طبعا سهم التنظيف شركة العوائد الوطنية كانت يعني تبيع في الفترة الماضية، انخفضت ملكيتها تقريبا من 19 فاصلة شيء إلى تقريبا 18، يعني تقريبا 19 أو 18%. هو ما ضغط على سهم التنظيف وأنزل من منطقة 293 تقريبا إلى هذه المناطق. البيتك يتماسك، يحاول الارتداد، ولكن نحتاج إلى يعني مزيد من الارتفاعات، يعني تشوف تذبذب في نطاق فلسين ثلاثة فلوس حاليا عند 772 بست ملايين دينار. وطنية عقارية اليوم عند منطقة 119 كسرها، كانت هناك عمليات تدوير ما فوق هذه المنطقة عند اصطدام من منطقة 130، اليوم ما بين 115-117 حاليا 4 ملايين دينار قيمة التداول. استثمارات وطنية بانخفاض فلسين 272 مليون ونص كويتية، استقر عند 189. وربما نشوفه يعاكس الجلسات أكثر من جلسة، ولكن ارتفاعه طفيف، اليوم ارتفاع فلس واحد 282 مليون و956 ألف دينار. الوطني انخفاض 3 فلوس 815 مليونين و700 ألف دينار، سخن بارتفاع. نلاحظ بعض الأسهم أخوي نواف قليلة الدوران هي التي تحقق ارتفاعات، ولكن أحيانا في بعض الجلسات تأثيرها سلبي، مثل في بعض الجلسات سهم الخليج للتأمين نشوفه ينزل بنسب عالية ويدخل مؤشر في المنطقة الحمراء. اليوم السفن مرتفع فلس واحد 707 مليون دينار، صالحية بارتفاع 9 فلوس 399، عقارات الكويت مستقر عند 354، الديرة بانخفاض 3 فلوس على 597. لاحظ كذلك مجموعة البحر اليوم ما شفنا لها مساهمه في الارتفاعات، فقط سهم سنام اليوم مرتفع 7 فلوس، يتداول عند منطقه 340 بقيمه تداول 1,037,000 دينار.
0: نعم الأستاذ حسن، دعني أخذها واحدة واحدة. كما تفضلت شرحت الكثير من النقاط المهمة، أود أن أفصل فيها أكثر. منها مؤشر السوق الأول، القراءة التي تعتبر لمدة طويلة مايو وحتى منتصفي اليوم، هذا المؤشر الذي يعني جلسات الانخفاضية أكثر أو الانخفاض أكثر منها بالارتفاع، كون مناطق وربما خسر بعض المناطق، هل هذا ممكن أن يعطي انطباعا لتغير بعض السلوك، أو أن أيضا يعطي انطباعا آخر بأن النتائج ستكون ربما سلبية للربع الثاني؟
1: سؤالك محل كذلك اخوي
0: شكرا.
1: نواف. طبعا ناخذها قاعده، اذا كان ما في فوليوم عالي في اتجاه البيع، يعني يكون السوق يعني منذ فتره عمليات بيع وتكون هناك ارتدادات، فما نشوف عاده سيطره كبيره للبائع في مناطق متدنيه، تكون هناك ارتدادات، ولكن في نفس الوقت يعني مشتري كذلك ضعيف غير قادر على تغيير اتجاه السوق كما ذكرنا في السابق. موضوع البيانات الماليه اخوي نواف، انا لاحظت في الربع الاول ان السوق على ما يبدو يسعر بعض الخسائر، يعني لاحظناه في بعض الاسهم في قطاع الخدمات الماليه كانت تنخفض قبل البيانات، وعند اعلان البيانات هذه الاسهم انخفضت بشكل طفيف وارتدت، مثل سهم الاستثمارات الوطنيه كان لديه خسائر وارتد وحقق ارتفاعات. فالسوق تقريبا يعني حاليا يسعر يعني بيانات الربع الثاني. طبعا القطاع البنكي كان هناك بعض البنوك لديها انخفاضات في الارباح، مثل بنك بورغان تقريبا انخفضت ارباحه 50%، ولكن عوض هذه الانخفاضات كقطاع ارتفاع الارباح في بنوك ثانيه مثل الدولي وبيتك، وكذلك من الورده كان هناك ارتفاع في الارباح، فكمعدل للقطاع كان هناك ارتفاع للأرباح بالنسبة للربع الأول من السنة الماضية. قطاعات خالفت السوق مثل قطاع الاتصالات حقق ارتفاع تقريبا 18% منذ بداية العام، قطاع التكنولوجيا كان بارتفاع، القطاع العقاري كذلك كان هناك بعض الأسهم المميزة ارتفعت منذ بداية العام، وعلى ما يبدو أن السوق لن يتفاجأ إذا كانت هناك بعض الأسهم لديها انخفاضات وخصوصا في الأرباح، وخصوصا الأرباح الغير محققة، يعني لديها استثمارات في أسهم وهذه الأسهم تغيرت أسعارها بسبب انخفاضات السوق.
0: هذا ما يجعلني أطرح هذا التساؤل على الأسهم القيادية التي عمليات البيع تضغط عليها أكثر من عمليات الشراء ولمدة طويلة، أتحدث عن مجمل الربع الثاني، إن كان ممكن أن يتوقع لهذه الأسهم القيادية التي عادة يعول عليها كثيرا في القيادة، إلا أنها مرت ب عمليات بيع أكثر منها عمليات شراء.
1: نعم طبعا الأسهم القيادية إذا أخذنا مثلا بيتك، الوطني، زين، غيرها من البنوك منذ فترة يعني عليها عمليات بيع، وهو طبيعي أخوي نواف، يعني
0: نعم.
1: لأن أكثر الصناديق الكبيرة تمتلك أو تتركز بشكل كبير في بيتك والوطني، وهناك هناك كذلك في النصف الأول بعض الصناديق لديها توزيعات أو موضوع الاسترداد، فتشوف قبل الإقفالات عمليات بيع على هذه الأسهم، يعني ليس لي شيء في هذه البنوك أو الشركات، ولكن هذه الصناديق طبيعتها تبيع قبل إقفالات النصف الأول، فيعني هذه عمليات البيع طبيعية ومنطقية أحيانا قبل عمليات الإقفال للربع الثاني.
0: وتؤكد بأن لا مفاجآت في قراءات الربع أو نتائج الربع الثاني، يعني على حسب هذا يعني
1: نعم لأن الربع الأول البنوك ارتفعت مخصصاتها بشكل طفيف 13%، وكانت البيانات تقريبا كأفريج أكثر بشكل طفيف من العام الماضي.
0: أخذك إلى جانب آخر أستاذ حسن، إلى جانب ليس ببعيد ومتعلق بالمنطقة وتحديدا بتطورات الأوضاع في المنطقة، ربما بعض الإيجابية قد يعني تسود في مسألة الاتفاق من عدم الإتمام على الاتفاق إلى آخره، مسألة النفط مقابل الذهب، الارتفاع والانخفاض، ما الذي يمكن أن يقرأ للقادم؟ أتحدث عن الربع الثالث مثلا.
1: نعم طبعا النفط إفراج عن العقوبة عن النفط الإيراني متوقع قريبا، واضح يعني أن السوق يقرأ المستقبل، فشفنا انخفاض في نفط برنت يذبذب حاليا ما بين 77 إلى 80 دولار. الذهب نوعا ما استفاد من انخفاض النفط، كان هناك شراء على الذهب، ولكن الذهب يعني ما نشوف المضاربات اللي عليه اللي شفناها في 2005 في 2025، لان في ذلك الوقت كانت هناك صناديق ETF تضارب في الذهب. واضح كان هناك تغيير في المراكز منذ بداية العام. طبعا الذهب، ارتفاع الفائدة والتجديد النقدي سلبي للذهب، يعني شفنا الأسبوع الماضي كان هناك انخفاض في الذهب بسبب إعلان المحافظ الفيدرالي بتثبيت الفائدة، وقد يكون هناك رفع الفائدة حتى نهاية العام. فشفنا الذهب يتحرك بشكل إيجابي في بعض الجلسات، ولكن في نطاق محدود تحسبا لرفع الفائدة، لأن الفائدة حاليا على السندات والدولار يعني أكثر من النسب اللي يعطيها الذهب في الحركة.
0: الأستاذ حسن أبو مجداد المحلل الفني والمالي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا، نأخذكم على طار الذهب هذا الخبر في أسواق المعادن، حيث تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% مع تماسك الدولار وسط توقعات رفع مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام. وقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.20% إلى 4142 دولار و61 سنتا للأوقية بحلول الساعة 4 بتوقيت غرينتش. وقد تراجعت أيضا العقود الآجل الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1% إلى 4160 دولارا و20 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.13% إلى 63 دولارا و5 سنتات للأوقية، وتراجع البلاتين بنقطة و19% إلى 1646 دولار و30 سنتا، وكذلك البلاديوم إلى نقطة و18% إلى 1242 دولار و75 سنتا. أيضا نذهب أو نختم بهذا الخبر عن النفط الذي كانت قد أسعاره تراجعت ب1% كما ذكر أستاذ حسن قبل قليل، ولو أن بعض الأخبار الإيجابية تواكب المفروض أنها تواكب الارتفاعات للنفط، حيث تواصل الخسائر من الجلسة السابقة وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقد انخفضت العقود الآجل لخام برنت دولار و9 سنتات أو 1% و14% إلى 76 دولار و81 سنتا للبرميل. مستمعينا، قد وصلنا بكم إلى ختام جلستنا معكم لهذا اليوم، غدا نلتقي بمشيئة الله تعالى. شكرا لكرم المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشرات الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق مع واشنطن. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس ترامب لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. حركة حماس تؤكد أن مقترح ممثل مجلس السلام المعدل لا ينسجم وتفاهمات القاهرة، ولجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في إطار الإبادة في غزة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وشركات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا بشبهة تسهيل معاملات مالية لما يسمى تنظيم داعش. الرئيس الأمريكي يهدد بعدم مساعدة دول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك. كندا تكشف عن خطة لإنشاء 10 مفاعلات نووية ومضاعفة صادرات اليورانيوم. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. والأمم المتحدة تحض العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، معالي وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور طارق حمد الجلاهمة، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج الفريق وحصوله على كأس بطولة دور التحدي الآسيوي. هذا وقد هنأهم سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي المميز، مشيدا سموه بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم خلال المباراة النهائية مما أهله للفوز بهذه البطولة، مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل تحقيق المزيد من البطولات الرياضية والتي أصبحت تمثل سمة بارزة لدى مختلف الدول، متمنيا سموه رعاه الله للجميع المزيد من التقدم والنجاح لرفع راية الكويت عاليا والرقي بمستوى الرياضة الكويتية في كافة المحافل الرياضية الإقليمية منها والدولية. من جانبهم أعرب السادة الحضور عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم على الدعم والتشجيع الأبوي المستمر من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي يمثل الداعم الأول لتوطيد عزيمة أبنائه ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التي تلبي طموحات الوطن العزيز والجماهير الرياضية وتعزز من مكانة دولة الكويت الرياضية إقليميا ودوليا، متمنين لسموه رعاه الله دوام الصحة وتمام العافية. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح، وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لسموه موفور الصحة والعافية ولدوقية لوكسمبورغ وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد

شيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر قيوم الخامس الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لسموه دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر قيوم الخامس الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات شمال البلاد، وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم. وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أي أصوات انفجارات قد تسمع خلال هذه الفترة ناتجة عن عملية التخلص من الشظايا والمتفجرات. في جديد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. وأضاف ترامب للصحفيين أنه إذا لم تلتزم إيران باتفاقها أو إذا لم تتصرف بشكل لائق فسيفعل ما يجب عليه فعله. في الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستستخدم أموالها المجمدة التي سيجري الإفراج عنها لشراء المواد الغذائية على أن يتم شراء هذه المواد حصريا من الولايات المتحدة ومن مزارعيها. إلى ذلك أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على اتفاق مع إيران لا يخدم الولايات المتحدة ولا يخدم مصالح أمنها القومي، مشددا على أن الرئيس ترامب يضع مصلحة الولايات المتحدة في المقام الأول. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مقابلة مع فوكس نيوز إن الإدارة الأمريكية ترى زخما متزايدا نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، معتبرة أن حملة الضغوط التي تنتهجها الإدارة بدأت تؤتي ثمارها. في طهران أعلنت إيران اليوم اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي ورئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني أعلنا اختتام المحادثات بين الدول الأربع والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية. وأضافت الوكالة أنه تقرر أيضا تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. في غضون ذلك أعلنت إيران اليوم أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت خلال الحرب. من جهته قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف أمير سعيد إيرواني اليوم إنه تم إحراز بعض التقدم الجيد في المفاوضات التي تستضيفها سويسرا مع الولايات المتحدة. وأضاف إيرواني أنه يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي ودور وكالة الطاقة الذرية. إلى ذلك يتوجه اليوم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إسلام أباد اليوم في زيارة لباكستان يلتقي خلالها رئيس الوزراء شهباز شريف. ومن المقرر أن يبحث الجانبان الإيراني والباكستاني
مسار المفاوضات الأمريكية

الإيرانية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال بازشكيان إن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالواجبات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز الاثنين، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط بحسب بيانات منصة كيبلر. ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم المقدر ب 120 سفينة يوميا عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية، والذي تعبره عادة خمس صادرات العالم من المحروقات فضلا عن مواد خام أساسية أخرى. إلى أبوظبي يصل اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جولة في المنطقة تقوده كذلك إلى كل من الكويت والبحرين، يبحث خلالها جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن الوزير روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا مع دول مجلس التعاون الخليجي. إلى واشنطن، حيث تستضيف العاصمة الأمريكية اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. ومن المقرر أن يحدد فريقا التفاوض ضمن هذه الجولة المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، فيما سينسحب جيش الاحتلال جزئيا من الخط الأصفر. في السياق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع وقائد الجيش في بيان مشترك عقب اجتماع أمني إن القوات ستواصل الحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، غير أن القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن القيادة السياسية أصدرت قيودا على تحرك الجيش في جنوب لبنان. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنهم تلقوا رسالة واضحة من الأمريكيين مفادها أن الحق في العمل في لبنان دون قيود قد انتهى. ميدانيا، قال الدفاع المدني اللبناني ومصدر أمني إن شخصا قتل بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان اليوم، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص بالقرب من جرافة تعمل على فتح طريق في حي الدير في بلدة النبطية الفوقة. هذه الأنباء سادتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في جديد تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قالت حركة حماس إن المقترح المعدل الذي قدمه ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات القاهرة، مشيرا إلى أن الفصائل توصلت مع الوسطاء إلى توافقات بشأن آليات تنفيذ خطة السلام في غزة. وأوضح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن رؤية ميلادينوف، وهي عبارة عن الورقة الجديدة المعدلة، أدت إلى تعقيد المشهد وأعاقت الوصول إلى اتفاق نهائي في ذلك الوقت. إلى ذلك، قال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية درست الورقة الجديدة المعدلة وسترسل ردها إلى الوسطاء بأقرب وقت. وذكر المصدر الذي رفض كشف اسمه أن الفصائل وضعت محددات للتوافقات لا تمنح الاحتلال فرصة لتجاوز الثوابت والحقوق الفلسطينية التي أقرتها المواثيق الدولية. في جنيف، اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملاً رئيسياً في الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أنها توصلت إلى أدلة تفيد بأن الأطفال الفلسطينيين تعرضوا للاستهداف والقتل المتعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية، معتبرة ذلك عاملا جوهريا في إثبات نية الإبادة الجماعية الرامية إلى القضاء على المجموعة الفلسطينية الأوسع في غزة. في عمان اعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل. وأعرب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري خلال الدورة العادية المستأنفة 65 بعد المئة أعرب عن ثقته في الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها نبيل فهمي وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة. وفي إطار مكافحة الإرهاب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 أفراد و6 شركات بشبهة تسهيل التعاملات المالية لما يسمى تنظيم داعش. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الخطوة تستهدف الوسطاء الرئيسيين الذين يمكنون هذا التنظيم من نقل الأموال عبر بين فروعه الإقليمية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية، وطلبت السلطات من السكان التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم. وفي السياق، قال رئيس بلدية خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروح. سياسيا، تستضيف العاصمة الألمانية برلين غدا الأربعاء اجتماعا لقادة القوى الأوروبية الكبرى في ظل مساعي القارة للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي موسكو، يعقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم اجتماعا يتحدث فيه خلال المائدة المستديرة حول الأزمة الأوكرانية. وفي جديد العلاقات الأطلسية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. وعلى الرغم من العلاقات المتوترة مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترامب قمة الناتو في أنقرة الشهر المقبل. في لندن، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون قرار رئيس الوزراء كير ستارمر الاستقالة من منصبه. ووفقا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف، قال 62% من المشاركين إن ستارمر اتخذ القرار الصحيح بالتنحي، بينما اعتبر 19% أن القرار خاطئ، في حين أبدى 19 عدم تأكدهم من الموقف. في كوبنهاجن، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون إن الدول الأوروبية قد تنشئ مراكز ترحيل ممولة من الاتحاد الأوروبي خارج التكتل بحلول العام المقبل، حسب ما أفادت به صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافت فريدريكسون أن العمل جاري للحصول على تمويل من المفوضية الأوروبية لمثل هذه المرافق في دول خارج الاتحاد الأوروبي. في أوتاوا، كشفت كندا عن استراتيجية لتسريع تطوير الطاقة النووية وبناء نحو 10 مفاعلات جديدة وتبسيط إجراءات الموافقة على المشاريع المستقبلية ومضاعفة تصدير اليورانيوم، مستفيدة مما وصفته بالنهضة النووية العالمية. وتهدف الاستراتيجية التي أعلنها وزير الموارد الطبيعية تيم هود جيسون إلى إنشاء مفاعلين نوويين جديدين بحلول 2035 و5 مفاعلات أخرى بحلول 2040 وتحديث تصميم مفاعلات حالية. في بيونغ يانغ، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعزيز قدرات بيونغ يانغ الدفاعية،
معتبرا أن جهود التحديث العسكري التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية. وقال كيم إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كثفتا جهودهما بشكل

بشكل متزايد ومعلن لتوسيع وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه التحركات تدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة حرب نووية. نعود إلى لندن، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اليوم العالم إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. في الوقت نفسه دعا غوتيريش خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، وهو تجمع سنوي لصناع السياسات والمديرين التنفيذيين للشركات والمنظمات غير الحكومية. دعا شركات الذكاء الاصطناعي إلى الكشف عن أثرها البيئي المتزايد والالتزام بتزويد جميع مراكز البيانات بالطاقة المتجددة بحلول 2030. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله فالح بن خضير المطيري عن عمر نهز 85، وسيوارى جثمانه الثراء اليوم بعد صلاة العشاء. انتقل إلى رحمة الله تعالى عادل عطلة مرزوق متعب عن عمر نهز 68، وسيوارى جثمانه الثراء اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى طيبة أحمد حمد لطويرش أرملة برجس محمد البرجس عن عمر نهز 91 عاما، وسيوارى جثمانه الثراء اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. الرئيس الأمريكي يقول أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق مع واشنطن. البيت الأبيض يؤكد أن رئيس ترامب لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا، وتكشف عن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. حركة حماس تؤكد أن مقترح ممثل مجلس السلام المعدل لا ينسجم وتفاهمات القاهرة، ولجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في إطار الإبادة في غزة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وشركات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا بشبهة تسهيل معاملات مالية لما يسمى تنظيم داعش. الرئيس الأمريكي يهدد بعدم مساعدة دول حلف الشمال الأطلسي في حال طلبت ذلك. كندا تكشف عن خطة لإنشاء 10 مفاعلات نووية ومضاعفة صادرات اليورانيوم. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. والأمم المتحدة تحض العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:25 دقيقة و20 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث

0: سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن وطهران تدفعان المفاوضات إلى مرحلة متقدمة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. بيونغ يانغ تعزز ترسانتها العسكرية وسط تصاعد التوتر مع سول. مرحبا بكم مجددا. وسط أجواء وصفت بالإيجابية، اختتمت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الجولة الأولى من مفاوضاتهما في سويسرا، مع الاتفاق على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي ينهي تداعيات الحرب ويعالج الملفات العالقة.
1: في مؤشر جديد على تقدم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم أرست الإطار العام للمفاوضات بين الجانبين. وشهدت الجولة اتفاقا على آلية العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال تشكيل مجموعات متخصصة لبحث ملفات العقوبات والبرنامج النووي الإيراني وإعادة الإعمار وآليات التنفيذ والرقابة، تمهيدا لصياغة اتفاق شامل خلال الفترة المحددة في مذكرة التفاهم. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المحادثات أسست قاعدة جيدة للتقدم نحو تسوية دائمة، مشيرا إلى أن الجانبين حققا تقدما في عدد من القضايا الرئيسية، فيما تواصل الفرق الفنية اجتماعاتها لاستكمال الجوانب التفصيلية المرتبطة بالاتفاق المرتقب. وفي إطار إجراءات بناء الثقة، أعلنت واشنطن تعليق بعض القيود المفروضة على قطاع النفط الإيراني لفترة مؤقتة، بينما تحدثت طهران عن تفاهم بشأن الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في خطوات ينظر إليها على أنها تعزز فرص نجاح المسار التفاوضي. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فقد ركزت التصريحات الأمريكية وتصريحات الوسطاء على ضمان حرية الملاحة واستقرار حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم. وتؤكد الأطراف الراعية للمفاوضات أن الترتيبات المرتقبة تستهدف إعادة الممر المائي إلى العمل بصورة مستقرة وآمنة وفق قواعد القانون الدولي، بما يطمئن الأسواق العالمية ويحد من مخاطر الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال فترة الحرب. وترافق ذلك مع تحركات دبلوماسية مكثفة شملت لقاءات واتصالات إقليمية ودولية، في وقت تتواصل فيه الجهود لتحويل التفاهمات الأولية إلى اتفاق نهائي يعالج الملفات الخلافية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي. ومع استمرار الاجتماعات الفنية والسياسية خلال الأسابيع المقبلة، تتجه الأنظار إلى قدرة الطرفين على استثمار الأجواء الإيجابية الحالية للوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة التوتر وتفتح الباب أمام ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة في المنطقة.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور فهد المكراد، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور فهد، بعد التحية، كما استمعنا إلى التقرير آنفا، اختتام الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، مع الاتفاق طبعا كما تعرف على مواصلة المحادثات الفنية المحادثات السياسية خلال الأسابيع المقبلة. بداية دكتور فهد، ما هي أبرز النتائج التي خرجت بها الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا؟ دعنا نقول في طريقة أخرى، ما الذي يميزها عن الجولات السابقة؟
2: نعم، هو لا شك يعني واضح أنه هذا البيان في المفهوم العام لمذكرة التفاهم أدت إلى أن تتفق الأطراف بين إيران وأمريكا والوسطاء كباكستان وقطر لأن تتعهد إيران على فتح مضيق هرمز وتم فتحه بالفعل، مقابل التزام أمريكي برفع بعض العقوبات كالأموال المجمدة، وتم الإعلان عنها يعني من الرئيس ترامب بأنه الأموال المجمدة العراقية سوف يتم رفعها حالا، ومن ثم يعني أعطت الإيرانيين طمأنينة بأن هناك جدية من الولايات المتحدة الأمريكية على أن مذكرة التفاهم تتحول إلى سياقة فيما بعد عملية واتفاق على معاهدة في الأيام القادمة والأسابيع القادمة، على أن تكون اللجان الفنية هي التي ترسم طبعا المبادئ الرئيسية والأساسية لهذه الاتفاقيات.
0: نعم، ربما هذا الحديث يقودنا إلى انعكاس الاتفاقات الخاصة دكتور فهد بتشكيل مجموعات العمل الفنية بوجود إرادة حقيقية كما أشرت للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة، لكن كيف يمكن قراءة قرار واشنطن بتعليق بعض القيود على النفط الإيراني؟ ما هي دلالاته السياسية، دلالاته الاقتصادية في هذا الوقت بالذات؟
2: هو مؤشر على أنه أمريكا تريد إعطاء انطباع لإيران بأن هناك جدية في هذه المفاوضات، وأن على إيران أن لا تتراجع ولا تتخلى عن هذه المبادئ التي تتعهد بها الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هناك دعم يعني من الوسطاء باكستان وقطر وعمان أيضا، من أن مضيق هرمز يجب أن يكون متفق مع الأعراف والقانون الدولي العام بحرية الملاحة في البحار، وتنعكس يعني الاقتصاد للدول المطلة والمتشاطئة على الخليج العربي بالاستيراد والتصدير، وتكون حرية الممرات المائية وفق القانون العام الدولي. لذلك أنا أعتقد الآن خرجنا من بوتقة الاتفاق الرسمي أو الافتتاح الرسمي إلى جدية الأفرع الفنية في سياقة الكثير من الاتفاقيات، قد تكون الاتفاقية الاقتصادية ثم الاتفاقية الأخرى الأموال المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى الأسيوية. لذلك أنا أعتقد الآن الكرة في ملعب اللجان الفنية التي سوف تقوم بصياقة هذه المواد وفق القانون الدولي طبعا، وبالتالي يتم الاتفاق و خلال 60 يوما يفترض أن تنتهي الاتفاقيات بين الولايات المتحدة على أن تتوقع يعني أن يتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى أيضا. نعم. في سويسرا في نفس
0: والله المكان. نعم، الحقيقة دكتور فهد كان تساؤل في الأذهان حول أهمية ملف مضيق هرمز في المفاوضات الجارية، وأجبت عليه أيضا في معرض حديثك، وأمكانية ما يعكسه أي تفاهمات بشأن أمن الملاحة بلا شك وأسواق الطاقة العالمية. دعنا ننتقل إلى إلى إلى ملف البرنامج النووي. ما هو أبرز العقبات التي لا تزال تواجه الطرفين في ملفات البرنامج النووي والعقوبات وأيضا آليات الرقابة والتنفيذ هذه المرة؟
2: نعم، هذا هو المحك الرئيسي أمانة، هو يعني المفاعل النووي الإيراني أو ما يسمى بالمصطلح الفني الغبار النووي. لا شك أنه يعني فتح المجال وموافقة إيران على أن المنظمة الدولية للطاقة هي التي سوف تقوم بالإشراف على ضرورة أن تلتزم إيران وفق المعايير العالمية بالمفاعل النووي الإيراني، وأن لا يشكل تهديد للعالم يعني ولا للدول المجاورة. أعتقد أنه بحد ذاته إذا وافقت إيران على ذلك، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقيم حتى علاقات طبيعية، يعني من الممكن أن تكون هناك علاقات طبيعية استثمارية وتبادل السفراء وبالتالي تكون العلاقة طبيعية إذا فعلا تعهدت إيران بعدم التوصل إلى خلق مفاعل نووي يهدد المنطقة الإقليمية والعالمية.
0: نعم، إذن من الكويت الدكتور فهد المكراد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم مجددا. تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي تستضيف الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة برعاية أمريكية رفيعة، جاء جولة مفصلية تأتي بمشاركة دبلوماسية وعسكرية رفيع المستوى من الجانبين، وتهدف إلى بلورة التفاصيل الأولية لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وبسط السيطرة الحصرية للجيش اللبناني وسط أجواء تشهد ضغوطا أمريكية لافتة.

0: تزامنا مع تفعيل آلية مراقبة دولية بقيادة سنتكوم.
1: دبلوماسية مكثفة وضغوط خلف الكواليس تشهدها أروقة واشنطن اليوم مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، جولة لا تشبه سابقتها إذ تجمع سفيري البلدين وثلاثة ضباط برتبة عميد من كل جانب لوضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعي أمريكيا على سكة التنفيذ الفعلي واختبار مدى التزام الأطراف بمخرجات الجولة السابقة. الملف الأساس على الطاولة هو المرحلة التجريبية، صيغة تبحث بلورة التفاصيل الأولى لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بالتوازي مع إسراع القوات المسلحة اللبنانية في فرض سيطرتها الحصرية على الأرض واستبعاد أي جهة مسلحة غير تابعة للدولة. هيئة البث الإسرائيلية كان أكدت أن خيار الانسحاب التدريجي بات مطروحا بقوة على الطاولة، بينما كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن دراسة تل أبيب لإعلان انسحابات رمزية من مناطق تقع خلف ما يعرف بالخط الأصفر كبادرة حسن نية تهدف إلى فصل الملف اللبناني عن مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأوسع. الزخم السياسي لهذه الجولة بدا واضحا في الحراك الهاتفي، فالرئيس اللبناني جوزيف عون أجرى اتصالات مكثفة شملت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري. وعلى الجانب الآخر كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يثبت قواعد اللعبة باتصالين مع عون ونتنياهو أثمرت عن خطوة أمريكية متقدمة تمثلت في إطلاق آلية مراقبة عبر القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تضمن تزويد صانعي القرار في واشنطن بمعلومات دقيقة وفورية حول أي خروقات ميدانية. لكن الميدان لا يخلو من التعقيد، ففي الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو وقادة أمنيون تمسكهم بالمنطقة الأمنية جاءت الصدمة من القناة 13 الإسرائيلية التي كشفت عن إصدار القيادة السياسية في تل أبيب قيودا غير مسبوقة على تحركات الجيش الجنوبي لبنان وحظر العمليات في بيروت وصور، قيود تعكس بوضوح ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجبار إسرائيل على الالتزام بمذكرة التفاهم المبرمة مع إيران لإنهاء الحرب والتمهيد لملفات تسوية كبرى، ولتؤكد كذلك على رسالة أمريكية حاسمة نقلها مسؤول إسرائيلي رفيع بأن العمل في لبنان بلا قيود قد انتهى لتختصر تبدل الموقف في واشنطن. وبين الانسحابات الرمزية الإسرائيلية المناورة وإصرار بيروت على بسط كامل سيادتها بدعم أمريكي صريح، تقف جولة واشنطن الحالية أمام اختبار حقيقي. فهل ينجح الدبلوماسيون حيث تقاطعت نيران المدافع؟ أم أن شيطان التفاصيل الكامن في خطوط الانسحاب سيفخخ الاتفاق؟
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من بيروت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، بعد التحية، كما تعرف تستضيف واشنطن اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لنتحدث عن أبرز القضايا السياسية، القضايا العسكرية المطروحة على جدول أعمالها.
2: طبعا العنوان الأول هو تثبيت وقف إطلاق النار. هناك وقف لإطلاق النار سار بشكل معقول إلى حد ما منذ أيام قليلة بموجب الضغط الأمريكي والتفاهمات الأمريكية الإيرانية والأمريكية اللبنانية والأمريكية الإسرائيلية. لكن هذه المفاوضات أنا أعتقد أن أهم ما فيها هو أنها تأتي بعدما تم وضع الملف اللبناني في صلب مفاوضات إسلام أباد. الآن هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية بشكل أساسي، نتحدث هنا أن يتم سحب هذا الملف بشكل شبه كامل من مفاوضات إسلام أباد، نتحدث لناحية اتخاذ القرار. هناك مشكلة لدى لبنان أن الجانب الإسرائيلي كما هو معروف يحتل الأراضي ويستمر بالمناسبة في خرق إطلاق النار. قبل قليل كان هناك خرق وربما هناك سقوط شهداء من المدنيين، وأيضا لديه مشكلة هو أن إيران نظام

0: الإيراني يحاول خطف الملف اللبناني، وكما بات معروفا وضعه في مذكرة التفاهم. من هنا تأتي أهمية هذه المفاوضات الآن، هذه الجولة. هناك مصلحة لدى الطرفين، لدى الجانب اللبناني ولدى جانب الاحتلال، للتوصل إلى تفاهمات على قواعد واضحة: وقف دائم لإطلاق النار، جدول زمني للانسحاب مع مراعاة الاعتبارات الأمنية وعدم وجود أي سلاح غير شرعي في منطقة جنوب لبنان ضمن جدول زمني معين، بالإضافة إلى الملفات الأخرى التي
1: نعم
0: تأتي لاحقا مثل الأسرى ومثل ترسيم الحدود واستكمال ترسيم الحدود البرية والبحرية. لذلك نحن أمام جولة مفاوضات حاسمة باعتقادي، مهمة جدا ومفصلية.
1: نعم، إذن تلك أبرز القضايا السياسية والعسكرية المطروحة على الجدول الأعمال والجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. هناك يعني أشرت آنفا في معرض الحديث عن الدلالات السياسية لتوقيت فرض إدارة الرئيس الأمريكي ترامب قيودا على تحرك هذه المرة الجيش الإسرائيلي في لبنان، وربط ذلك بمذكرة التفاهم مع إيران، ولكن إلى أي مدى تعكس هذه المرة الانسحابات الرمزية إنجاز التعبير التي تدرسها إسرائيل خلف الخط الأصفر أستاذ محمد رغبة حقيقية في السلام، أم دعنا نقول مجرد مناورة سياسية لفصل المسار اللبناني عن الإيراني؟
0: نعم، هذا هو لب الموضوع، هذا سؤال جوهري باعتقادي، لأن إسرائيل الآن كيان الاحتلال واقع تحت ضغط رهيب من الإدارة الأمريكية، وشهدنا الانتقادات العلنية غير المسبوقة من ترامب وتحديدا من نائبه جي دي فانس غير مسبوقة للحكومة الإسرائيلية. والآن نتنياهو قبل قليل يلمح لأنه يجب التخلي أو تخفيف من الاعتماد على السلاح الأمريكي، هذا يؤكد أن الخلاف حقيقي وعميق. الآن سؤال جوهري الذي تفضلت بالإشارة إليه، هل يمكن أن تنفذ إسرائيل انسحابات فقط لإنقاذ المفاوضات وسحب الورقة أولا، وثانيا لإرضاء إدارة الرئيس الأمريكي فقط، أم أن هناك قرار سياسي للتوصل إلى سلام مع لبنان كما هم يقولون، بمعنى إما العودة إلى اتفاقية الهدنة 1948 أو اتفاقية عدم اعتداء، حتى لو لم يكن هناك تطبيع، ولكن أن يكون هناك سلام، وهذه المنطقة جنوب لبنان يجب أن تخرج بعد كل هذه المآسي على مدى عقود، يجب أن تخرج لتكون ساحة لإيران أو ساحة لإسرائيل، ويدفع ثمنها الشعب اللبناني.
1: نعم.
0: لذلك إسرائيل أنا أعتقد ستنفذ بعض هذه الانسحابات، لكن المهم كيف سينتشر الجيش اللبناني الجديد، والمهم باعتقادي هو دخول الجيش الأمريكي.
1: نعم. هذا عن انسحابات الرمزية عفوا للمقاطعة التي تدرسها إسرائيل خلف الخط الأصفر أستاذ محمد، ولكن ما هي التحديات اللوجستية التحديات العسكرية التي تواجه الجيش اللبناني للانتقال طبعا من مرحلة المناطق التجريبية إلى السيطرة الحصرية والكاملة على الجنوب؟
0: صحيح، أولا هناك مشكلة في عديد الجيش اللبناني، الجيش اللبناني عدده لا يكفي كما هو الآن لأنه يقوم بمهام داخلية كثيرة بالمناسبة، ويحتاج إلى تطويع عدد كبير من الجنود لتغطية كل المنطقة. ثانيا القوات الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب لبنان عددها 15,000 بحسب قرار مجلس الأمن، ستنسحب في نهاية هذا العام، وهناك دول تريد أن تبقي قواتها لكي تساعد لبنان، هذا أمر جوهري لأن قوات الطوارئ تساعد، نتحدث عن 15,000 جندي. ثالثا هناك التحدي في طبيعة جغرافية، في السنة الماضية في نهاية 2024 بداية 2025 كان هناك قرار أي أن تبسط الدولة سلطتها في كامل جنوب الليطاني، نتحدث عن منطقة في الطول تقريبا 30 إلى 35 كيلومترا إلى حدود فلسطين المحتلة، وكان هناك إعلام من الدولة اللبنانية أنها أنجزت المهمة بنسبة 90%، لكن هذه الحرب أثبتت أن المهمة لم تنجز وأن السلطة الشرعية لم تبسط سلطتها، بدليل أن هناك مجموعات مسلحة غير شرعية، وهذا ما شاهدناه خلال هذه الحرب. الطبيعة الجغرافية صعبة تحتاج إلى مساعدة، لذلك هناك شيء ذكر في المفاوضات ومر في بعض التقارير أن الجيش الأمريكي سيقوم بمساعدة الجيش اللبناني، نتحدث هنا عن مساعدة لوجستية، مساعدة في التدريب، مساعدة تقنية، لأن السيطرة لا تكون فقط بالانتشار، هناك أبراج مراقبة، هناك طرق عديدة للمراقبة، لكن بالتأكيد ما يتم الحديث عنه هو إخلاء منطقة جنوب الليطاني ولاحقا شمال الليطاني من أي مظاهر مسلحة غير شرعية، بمعنى أن الدولة هي التي تمسك بزمام المبادرة، وهذا ما تقول إسرائيل أنها تقبل به وعندها تقوم بالانسحاب. هذه التحديات لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تعالجها منفردة، وإنما بالتعاون مع المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة والدول.
1: يبدو أن الوقت غير كافي أستاذ محمد لشرح هذه النقطة، إن شاء الله سنتناولها لاحقا. إذن من بيروت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الوساطة بين الصورة والمحتوى والإقليم، عبد الله العتيبي. أزمة الطاقة وحرب الشرق الأوسط، وليد خدوري. فرص نجاح التفاهم الأمريكي الإيراني ومخاطره، عمرو حمزاوي. وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق القطرية، والتي قال فيها الدكتور عبد الله العتيبي: عندما ينظر كثيرون إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن التركيز ينصب على مضمون الاتفاق المحتمل، البرنامج النووي، العقوبات، الأموال المجمدة، أو أمن الملاحة في الخليج. لكن التحدي الأكبر قد لا يكون متعلقا بالاتفاق بقدر ما يتعلق بإدارة ثلاث وساطات متزامنة في آن واحد: وساطة الصورة، ووساطة المحتوى، ووساطة الإقليم. وكتب تحت عنوان: الوساطة بين الصورة والمحتوى والإقليم.
1: في المفاوضات التقليدية يكون الخلاف حول المصالح أو البنود، التنازلات المطلوبة. أما اليوم فإن الخلاف يبدأ حتى قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض. الوفد الإيراني رفض دخول قاعة المفاوضات بحضور وسائل الإعلام، ثم دخوله بعد خروج المصورين. قد يبدو الأمر تفصيليا بروتوكوليا، لكنه في الواقع يعكس واحدة من أعقد معضلات التفاوض المعاصر، معضلة الصورة.
0: وخلص الكاتب إلى أن إيران تريد التفاوض بشكل مباشر، وأن تظهر ندا للقوة الكبرى في العالم، لكنها لا تريد أن تتحول صورة اللقاء إلى مادة سياسية تستخدم ضدها. وفي المقابل تدرك واشنطن أن هذه الصورة قد تقدم للرأي العام باعتبارها نجاحا لسياسة الضغط والعقوبات. أما وساطة المحتوى، فالسؤال يتعلق بترتيب الخطوات: هل ترفع العقوبات أولا أم تقدم التنازلات النووية؟ فهذه ليست تفاصيل بل أزمة ثقة متراكمة. أما التحدي الثالث والأهم فهو وساطة الإقليم، إذ لا تجرى المفاوضات في فراغ، بل تحضر في خلفيتها ملفات أمن الخليج والملاحة في هرمز والعلاقة بين الملف النووي والقضايا الإقليمية الأخرى. وأضاف:
1: لذلك تكشف هذه الجولة من المفاوضات أن الوساطة الحديثة أصبحت أكثر تعقيدا من مجرد تقريب وجهات النظر. فالوسيط اليوم لا يدير خلافا واحدا، بل يدير عدة مفاوضات متوازية في الوقت نفسه: مفاوضات الصورة، ومفاوضات المحتوى، ومفاوضات الإقليم. وربما يكون النجاح الحقيقي لهذه الوساطة هو قدرتها على جمع هذه المسارات الثلاثة في اتفاق واحد قابل للحياة والاستمرار.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب وليد خدوري: تحولت الحرب في الأسبوع الثاني إلى صراع حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. لم يكن هذا التحول من قبل إيران من باب الصدفة، بل كان استخدام المضيق منتظرا بوصفه ورقة سياسية، إذ يصدر من خلاله قرابة 20 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. ومن ثم فإن أي إخلال بحرية الملاحة سيترك آثاره السلبية على الطاقة العالمية. وكتب تحت عنوان: أزمة الطاقة العالمية وحرب الشرق الأوسط.
1: إن إيران نفسها تغاضت عن تحريك ملف المضيق إلى أن اغتالت إسرائيل مرشدها. وقد أعلن الرئيس ترامب لاحقا ربط حرية الملاحة في المضيق باتفاق وقف إطلاق النار النهائي، لكن إيران عادت وعلقت الملاحة بعد أن صعدت إسرائيل هجماتها على لبنان.
0: وخلص الكاتب إلى أن إيران فتحت جبهة جديدة في الحرب.

0: فاستهدفت من خلال قصفها الجوي والصاروخي المنشآت السكنية والعسكرية والنفطية لدول مجلس التعاون. وأدى إغلاق إيران للمضيق إلى تقليص نحو 75% من طاقتها الإنتاجية نظراً إلى عدم تمكنها من التصدير عبر المضيق، وأضاف:
1: السؤال الآن، متى ستعود حركة الملاحة الدولية إلى طبيعتها؟ الأمر الذي سيؤثر بدوره على النطاق السعري النفطي الجديد. وإذا أخذت في الاعتبار الخلافات والمناورات لعقد اجتماع لتوقيع وقف إطلاق النار، مما يعكس الخلافات التي لا تزال مهيمنة، فالتوقعات بعودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي قد تستغرق عدة أشهر.
0: في صحيفة القدس العربي اللندنية قال الكاتب عمرو حمزاوي: تتزايد في اللحظة الراهنة فرص التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني غير قصير المدى يتجاوز منطق المواجهة والضغوط المتبادلة إلى منطق إدارة الخلافات وبناء ترتيبات أكثر استقرارا في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وكتب تحت عنوان: فرص نجاح التفاهم الأمريكي الإيراني ومخاطره.
1: ولا يعني الحديث عن فرص التفاهم أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان إلى إنهاء جميع أسباب التوتر أو إلى بناء شراكة كاملة، فالفجوات السياسية الأمنية بين الطرفين لا تزال واسعة، غير أن الخبرة التاريخية تؤكد أن واشنطن وطهران كانتا دائما قادرتين على التفاوض والتنسيق، وأن فترات التصعيد الحاد لم تمنع وجود قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة سمحت بإدارة الأزمات وتجنب الانزلاق إلى حروب شاملة.
0: وخلص الكاتب إلى أن فرص النجاح الحالية تنبع من حقيقة أن الولايات المتحدة التي أعادت خلال السنوات الأخيرة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية باتجاه الصين وإدارة التحديات الأوروبية لا ترغب في الانخراط في حروب طويلة. وفي المقابل تدرك إيران أن استمرار العقوبات يفرض أثماناً باهظة عليها، وأضاف:
1: إن الولايات المتحدة تسعى إلى ضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى برنامج عسكري، وإلى الحد من احتمالات التصعيد العسكري في الخليج وحماية حرية الملاحة البحرية واستقرار أسواق الطاقة العالمية. أما إيران فستسعى إلى تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: أبرزت صحيفة الأهرام تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان في دورته 165 بشأن التطورات الحالية وتعيين السفير نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية. تقول الصحيفة: عبد العاطي يؤكد اعتزاز مصر بتعيين نبيل فهمي وثقتها في خبرته الدبلوماسية الواسعة ومسيرته المهنية الحافلة وقدرته على إدارة هذا الموقع العربي المهم، مؤكدا دعم القاهرة الكاملة له في أداء مهمته. تشير الصحيفة إلى تأكيدات عبد العاطي إلى أنه يجب مراعاة الشواغل العربية والخليجية في أي ترتيبات إقليمية، وأدان بشدة ما تعرضت له دول الخليج العربية الشقيقة من هجمات واعتداءات إيرانية استهدفت أمنها وسيادتها واستقرارها، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع دول الخليج العربية الشقيقة. تضيف الصحيفة أيضا: كانت كلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي تجديدا لتأكيد موقف مصر الداعم لدول الخليج العربية وأيضا ضد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمساند للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، وأن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن استدامة الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسويتها بشكل عادل. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا. في ظل ما وصفه بتزايد جهود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية لتحديث قدراتهما العسكرية في المنطقة، تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أويل بتعزيز قدرات بيونغ يانغ الدفاعية، معتبرا أن جهود التحديث العسكري التي تبذلها سول وواشنطن تدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات المتخصص في الشؤون الأسيوية. مرحبا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا،
0: حياك الله. بداية أستاذنا الفاضل، ما هي الأسباب الحقيقية وراء إعلان كوريا الشمالية بتسريع تعزيز قدراتها العسكرية في هذا الوقت بالذات؟
1: يعني طبعا هناك أسباب هيكلية كانت وراء إصرار وتمسك كوريا الشمالية بتطوير قدراتها العسكرية والصاروخية والنووية، والسبب الرئيسي في هذا الإطار هو قناعة راسخة لدى النظام الكوري بأن الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع حلفائها في المنطقة كوريا الجنوبية واليابان للاستعداد لعمل عسكري لإسقاط النظام داخل كوريا الشمالية. والنظام الكوري ينظر إلى كل التدريبات العسكرية التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أو التي تجري بشكل منفرد، ينظر إليها باعتبار أنها محاكاة لسيناريو العمل العسكري ضد كوريا الشمالية.
0: وهذا ما عكس أيضا، عفوا للمقاطعة، يعني كما أشرت، عكس تصريحات كيم جونغ أويل بالمخاوف الأمنية الحقيقية، وهي جزء طبعا من استراتيجية سياسية داخلية كوريا الشمالية. ولكن كيف يؤثر تصاعد التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على حسابات بيونغ يانغ؟
1: يعني طبعا هذا التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة يؤدي من ناحية أولى إلى ترسيخ وتأكيد القناعة المستقرة لدى النظام الكوري الشمالي بأن كل هذا التعاون هدفه الرئيسي هو الاستعداد لسيناريو عمل عسكري ضد كوريا الشمالية. لكن بالإضافة إلى ذلك، فهذا التنسيق يعني يؤدي إلى تسريع النظام الكوري لقدرات تطوير قدراته العسكرية. كما نعلم القدرات الصاروخية وصلت إلى مستوى متقدم، التجارب الصاروخية التي أجريت خلال السنوات الأخيرة لم يتبعها يعني حديث أو تقارير غربية عن فشل هذه التجارب، وبالتالي القدرات الصاروخية وصلت إلى مستوى متقدم بالفعل بالإضافة إلى القدرات النووية. لكن الأهم هو أن النظام الكوري الشمالي يسعى إلى تقديم نفسه باعتباره جزء من التوازنات الاستراتيجية الجديدة، سواء على مستوى النظام الدولي أو على مستوى منطقة آسيا المحيط الهادي ومنطقة الإندو باسيفيك من خلال التنسيق مع الصين وروسيا.
0: اتضحت هذه النقطة أستاذ محمد. يعني لدينا دقيقة واحدة، كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة هذه المرة مع التصريحات والتوجهات الجديدة؟
1: يعني في رأيي لن يكون هناك عمل كبير أو إجراء محدد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء التصريحات الأمريكية التي تؤكد على التزامها بالدفاع عن حلفائها في المنطقة، بجانب التدريبات التي تجري بشكل دوري مع كوريا الجنوبية ومع اليابان. لكن الإدارة الأمريكية في اللحظة الحالية مشغولة بملفات أخرى سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، بالإضافة إلى الانشغال المتوقع للإدارة الأمريكية بملف داخلي مهم وهو انتخابات التجديد المصري.
0: نعم، إذن من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات المتخصص في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك. حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تنوه أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوات البرية تتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات شمال البلاد، وذلك من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم. الرئيس الأمريكي يقول أنه سيفعل ما يجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق مع واشنطن. البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس

0: ترامب لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأمنها القومي. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. حركة حماس تؤكد أن مقترح ممثل مجلس السلام المعدل لا ينسجم وتفاهمات القاهرة، ولجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في إطار الإبادة في غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات في أوروبا والشرق الأوسط وغربي أفريقيا بشبهة تسهيل معاملات مالية لما يسمى بتنظيم داعش. الرئيس الأمريكي يهدد بعدم مساعدة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في حال طلبت ذلك. كندا تكشف عن خطة لإنشاء 10 مفاعلات نووية ومضاعفة صادرات اليورانيوم. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. والأمم المتحدة تحض العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات من التقديم محمد الخشمان ومساعد المخرج حبيب الشعلان ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا اليوم في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة، حيث دائما نرافقكم أكيد في هذه الساعات الجميلة بموضوعات مفيدة لكم مستمعينا، ودائما

0: نستضيف خبراء ومختصين ونتكلم أكثر بتفاصيل بمواضيع متنوعة. في هذه أكيد الاستراحة نكون معاكم لمدة ساعة من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، ودائما يكون عندنا هذا التوقف بعيدا أكيد عن مشاغل الحياة ونسمع المعلومات المفيدة من خلال ضيوفنا وأكيد من خلال فقراتنا المتنوعة. وفي بداية حلقتنا أكيد أرحب بزميلي سعود، حياك الله اليوم معنا.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، وكذلك أرحب مستمعينا الكرام اللي دائما وأبدا يكونون معنا في استراحة الظهيرة من الحين للساعة 3 في فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة، اللي تابعونا من خلال 89.5 FM أو أيضا اللي تابعونا من أبليكيشن 51 كويت. هذا البرنامج راح نناقش من خلاله الكثير من القضايا اللي تهم جميع شرائح المجتمع، وبإذن الله راح يكون لنا باقة من آخر الأخبار اللي راح نطلع عليها، وراح نحدث مستمعينا الكرام عن بعض المستجدات اللي نلاحظها في هذه الفترة، خاصة شهد ما شاء الله لاحظ يمكن هذه الفترة فيها الكثير من الإنجازات، الكثير من القرارات اللي هي تصب بمصلحة الوطن والمواطن. فجميل جدا أن احنا نطلع المستمعين من خلال إذاعة دولة الكويت واستراحة الظهيرة، ونقدم لهم الأخبار الجديدة وأيضا نوضح لهم بعض ما يتعلق في الإنجازات وكذلك المستجدات.
0: مثل ما ذكرت زميلي سعود، احنا دائما نطلع عليكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، ودائما يوم الخميس نكون عن طريق نقل خارجي، نكون أقرب لكم مستمعينا، نسمع آراءكم من خلال الأماكن المختلفة في الكويت، ودائما مثل ما قلت نكون طول الأسبوع في الاستديو ويوم الخميس من خلال نقل خارجي.
1: اي نعم، يمكن نلاحظ في هذه الفترة ما شاء الله الكثير من الجهود مبذولة من وزارات ومؤسسات الدولة ومن ضمنها بلدية الكويت. صحيح. اللي ما شاء الله يعني هذه الجهود لقت إشادة كبيرة من المواطنين من المختصين في القضايا اللي تهتم فيها البلدية، سواء ما يتعلق اليوم في القرارات اللي صدرت فيما يتعلق في التعديات، سواء فيما يتعلق كذلك في مسألة اليوم طبيعة مهامهم الكبيرة اللي تقدمها بلدية الكويت، والأمانة جهودهم جدا كبيرة، والبلدية يضرب فيها المثل كذلك في التعاون مع مختلف الجهات في الدولة. الكثير من الجهات اللي نتشرف باستضافتهم يقولون بأن هذه الحملات أو هذه الجهود أو هذه المبادرات وكذلك القرارات هي بالشراكة مع بلدية الكويت. لذلك احنا نقول يعني فعلا كلمات شكر ما تفيهم حقهم، خاصة ما يتعلق في بعض القرارات الجديدة يمكن البعض يفهمها بطريقة غير صحيحة، لكن اليوم إذا كان هناك أي قرارات تتعلق في إزالة التعديات أو غيرها فهي بكل تأكيد لصالح الوطن والمواطن.
0: وأكيد احنا أنصحكم إذا تبون تأخذون الأخبار الصحيحة دائما أخذوها من المواقع الرسمية، سواء من خلال الانستغرام أو من الموقع الأصلي من بلدية الكويت أو أي مكان نقدر نقول حابين تأخذون منه المعلومة الصحيحة، ودائما حرصوا أن تكون معلومة عن طريق وزارة الإعلام أو عن طريق المكان نفسه مثل ما قلنا بلدية الكويت الموقع الرسمي للبلدية.
1: نعم، وأيضا عن طريق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وكالة الأنباء الكويتية كونوا مركز التواصل. البلدية شهد ترفع شعار جميل في هذه الفترة، الكويت أجمل بلا تعديات. يمكن هذا الشعار يوجه لنا كلنا، واليوم كل مواطن خفير، احنا ما ننتظر بأن يتم رصد نوع من التعديات حتى يتم مخالفتها من قبل البلدية ويتم إزالتها. على العكس، إذا كان في أي شخص في يوم من الأيام اتضح له بأن اليوم المنشأة اللي حاطها أي أمر كان هو يعتبر في نوع من التعدي، يبادر من نفسه ويتم إزالته. كذلك اليوم احنا نقول كل مواطن خفير، وفعلا احنا نلاحظ في هذه الفترة الأخيرة الوعي الكبير من قبل المواطن من قبل صحيح. المقيم يتعاونون مع وزارات ومؤسسات الدولة وعلى رأسها البلدية. هذا الشعار بحد ذاته يبين الكويت أجمل بلا تعديات. الهدف ما هو مجرد صحيح. رصد مخالفات، الهدف هو أن نجعل الكويت أجمل، ومستحيل بأن احنا نجعل الكويت أجمل بدون تعاون من المواطن.
0: اي اكيد، ودائما نبي نتكلم عن هذه الحملات المتنوعة، واذا نبي نتكلم عن هذه الحملة بالتحديد وضحت ترى البلدية ان أهمية الحملة وانها تستهدف اكيد إزالة اشكال تعديات معينة في مناطق معينة، خاصة التعديات اللي تكون على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، او التعديات داخل المساحات الزراعية الملاصقة للشارع، أو التعديات داخل ممرات الطوارئ والخدمات، والتعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، والتعديات الملاصقة للخدمات العامة ومنها الخطوط الأرضية وفوهات الإطفاء أو الأشغال العامة. يعني دائما هذه التعديات تكون لمصلحتك يعني عزيزي المواطن، وجود مثل هذه الأمور وهذه الرقابة مهمة لك ولمصلحتك.
1: أكيد طبعا، وبالإضافة إلى ما ذكرته زميلتي شهد، أيضا نذكر هذا التصريح اللي بيّن من خلاله مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد السندان في بيان صحفي أن تم إعداد خطة

0: توعوية شاملة عبر ملصقات بوسترات تحمل رسائل توعوية تهدف فيها إلى الوصول إلى المواطن للتوعية وكذلك للتعاون مع فرق البلدية والاستجابة الطوعية لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة في مختلف مناطق السكن الخاص والنموذجي. ودعا سندان أصحاب التعديات على أملاك الدولة إلى سرعة استجابتهم لإزالة كافة أشكال تلك التعديات وأبرزها إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة ديوانية على رصيف الشارع مما يعرض مرتاديها للخطر ويزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية أو إقامة ديوانية بعد الشارع في الساحات العامة وتعريض المارة للخطر. احنا اليوم نقول يعني هالرسالة نوجهها لأصحاب الدواوين، يعني الدواوين في الكويت هي جزء أساسي من هذا المجتمع، جزء من هويتنا، جزء من ثقافتنا، نعتبرها اليوم كل تأكيد واجهة للكويت. اليوم حتى اللي يزورنا من الخارج، حتى السفر نشوفهم يبادرون ويزورون الدواوين اللي يستقبلونهم. لذلك الدواوين اليوم هي واجهة للكويت، واجهة على الالتزام، واجهة ثقافية.
1: صحيح.
0: أنا على ثقة تامة أصحاب الدواوين هم من نفسهم راح يبادرون قبل الله أن يتم رصد أي نوع من المخالفة أو يتم إزالتها من قبل البلدية. هم من نفسهم راح يبادرون ويتم رصد ويتم إزالتها لأنها مخالفة. صحيح، جميل جدا يكون عندك ديوان، جميل جدا تستضيف الناس وهذا جزء من عاداتنا وتقاليدنا، لكن داخل المنزل وبدون ما تعرض رواد ديوانك للخطر سواء على الرصيف الموجود وصار حوادث كثيرة وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا في الساحات اللي مقابل البيت. البعض يعتقد بأن هذه الساحة طالما أنها هي ارتداد قدام البيت هو ما ارتداد رسمي لي أنا، هو عبارة عن ساحة فاضية، إذا أنا لي الحق بأن أنا أحط فيها ديوان. هذا الموضوع راح يعرضك للخطر أنت ورواد ديوانك، لذلك نتمنى منهم الالتزام.
1: إيه أكيد، وإحنا متأكدين أن وجود هذه الأماكن أو هذه التعديات كانت عن غير قصد، والأفضل أن الواحد يتجنب أكيد أنه يكون خارج القانون. وفي مهلة أكيد قدمتها بلدية الكويت وهي مهلة لمدة أسبوعين لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة قبل بدء الحملة.
0: نعم، وإحنا نتمنى من الجميع أن اليوم نتعاون وفعلا إحنا نضم صوتنا لبلدية الكويت اللي تقوم في حملة توعوية كبيرة في هذه الفترة، ونتشرف في إذاعة دولة الكويت واستراحة الظهيرة أن إحنا نكون جزء بسيط وحلقة توصل في هذه الحملة الوطنية الكبيرة اللي هدفها أولا وأخيرا هو أن تكون الكويت أجمل. واليوم نشوف بلدية الكويت رفعت هذا الشعار، لذلك نقول للجميع لا يمكن الكويت تكون أجمل إلا في حال إزالة التعديات، وبإذن الله الكويت دائما جميلة والكويت دائما إلى أجمل وأجمل، خاصة في هذه الفترة اللي فيها الكثير من الإنجازات وفيها الكثير من القرارات الصادرة لمصلحتنا بالدرجة الأولى. نتمنى من الجميع الالتزام، وهذا اللي احنا نراهن عليه واللي نتوقع بإذن الله تعالى، وراح تكون حملة وطنية جميلة الكل راح يتعاون معها
1: بالتأكيد. أكيد في بداية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: ولكم هذه التحية من التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطير.
0: مستمعينا الكرام، مع هذه البداية ومع كلمة الكويت أجمل بنكون معاكم بإذن الله في استراحة الظهيرة من الحين للساعة 3، فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة في هذا البرنامج اللي راح نناقشها مع ضيوفنا الكرام من المختصين. خلكم معانا ولكم أجمل التحايا وهذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل برنامج استراحة الظهيرة من أخراج سعود الحربي.

حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: بلدية الكويت عن إطلاق حملة لإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة تحت عنوان الكويت أجمل بلا تعديات، وتستمر حتى 6 يوليو المقبل. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع المهندس محمد الجلاوي.
1: انطلقت قبل أمس حملة بلدية الكويت للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة في كافة المحافظات في المناطق السكن الخاص والنموذجي. الأهداف اللي تستهدفها اللي تشملها حملة التعديات على أملاك الدولة هي الحفاظ على أملاك الدولة من أي استغلال أو أي أشكال من التعدي، حفاظا على المنظر الحضاري وحماية المرافق العامة والخدمات. للأمانة ذكرت البلدية في أكثر من بيان بالتعاون ويا الجهات الحكومية، وزارة الإعلام يعني مشكورين، أن المخالفات والتعديات اللي تستهدفها في هذه المرحلة هي المخالفات ما عبر الشارع، إقامة الدواوين أو المنشآت أو الحواجز على رصيف الشارع، والاستغلال والتعدي على المرافق العامة والخدمات العامة مثل المحولات الكهربائية، خطوط الاتصالات، فوهات الإطفاء. فتهدف هذه الحملة إلى تنظيف المظهر العام وتوعية المواطنين ملاك العقارات بالحفاظ على المنظر العام بشكل عام.
0: إن الحملة تشمل أيضاً التوعية بإزالة استغلال الممرات التي تعطل الخدمات العامة، إلى جانب إعاقة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء لإقامة منشآت ملاصقة لها تعيق فرق الجهات المعنية عن أداء عملها المتعلقة بتلك المحولات.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا.

0: مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وأكيد مثل ما عودناكم في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، وفي هذه الفقرة بالتحديد رح ناخذ جانب طبي، ويعد العمود الفقري من أهم أجزاء الجسم، فهو المسؤول عن دعم الحركة والتوازن والقيام بالأنشطة اليومية المختلفة. إلا أن أكيد نمط الحياة الحديث وكثرة الجلوس واستخدام الأجهزة الإلكترونية وقلة الحركة أصبحت من الأسباب الشائعة لزيادة مشكلات وآلام الظهر والرقبة لدى مختلف الفئات العمرية. في هذه الحلقة أكيد راح نسلط الضوء أكثر على أهمية العلاج الطبيعي وتأهيل العمود الفقري ودوره دائما في الوقاية من المشكلات العضلية والمفصلية وعلاجها، إضافة إلى الحديث أكثر عن العادات اليومية اللي ممكن تأثر على صحة الظهر والرقبة وكيفية المحافظة على سلامة الجهاز الحركي. لذلك يسعدنا أن نرحب أكيد بضيفة حلقتنا اليوم الأستاذة هي العيسى، اختصاصي أول في العلاج الطبيعي وحاصلة على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي وتأهيل العمود الفقري. حياك الله معنا اليوم.
1: الله يحييك، سعيدة بالاستضافة، وإن شاء الله تكون فقرة ممتعة ومفيدة للمستمعين يا رب.
0: لما نسمع دائما دكتورة تخصص العلاج الطبيعي وتأهيل العمود الفقري، دائما يجيب بالنا أن هذا الشخص عنده إصابات رياضية وتأثر، والمفترض أنه يلجأ إلى العلاج الطبيعي، ولكن باعتقادي أن العلاج الطبيعي مجال أكبر من كذي. خلينا نتكلم عن هذا المجال.
1: تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنت قلتي في سؤالك الشخص بعد الإصابات الرياضية، لا، يمكن هم أكثر فئة نشوفهم يتوجهون للعلاج الطبيعي بحكم أن الرياضة يتبعها الكثير من الإصابات، ولكن العلاج الطبيعي هو تخصص يندرج تحت الكثير من التخصصات المختلفة، منها مثلا العمود الفقري، العضلات، المفاصل، الجهاز العصبي، العلاج الطبيعي الخاص بصحة المرأة، تأهيل اللي هو الطفل، أيضا عندنا تأهيل الجهاز الدهليزي، الاتزان، يعني يندرج تحت الكثير من التخصصات، وكل الناس ممكن تحتاجه في أي مرحلة في حياتها من المواليد إلى أكبر عمر، وكل واحد وإصابته.
0: نعم، إذا نبي نتكلم عن آلام الرقبة، آلام معينة في الجسم لها أسباب معينة أستاذة هي، وهل ممكن في الوقت الحالي زادت بشكل كبير؟
1: طبعا الشق الأول من السؤال إن هل الألم له أسباب؟ نعم، الأسباب تختلف. أحيانا الآلام تكون آلام عابرة، وهذه الآلام إحنا ما ندير لها بال، خصوصا مثلا إذا كان الشخص مارس تمرين معين في النادي ويصير عقبة يوم يومين في ألم، فهذا الألم مثلا يكون ألم طبيعي، أو مثلا قعد بوضعية معينة لفترة بطريقة خطأ وقام وراح هذا العرض، يعني ما نهتم له أو ما نلقي له بال. ولكن الألم اللي يستمر ممكن لفترة طويلة، يزيد ما ينقص، مثلا يزيد يشتد عليه بالليل، أصلا يقوم من النوم مثلا تعبان منه، فهذه الآلام لا تستوجب أن الشخص يتوجه للمختص علشان نعرف شنو سبب هذا الألم. والأسباب طبعا تختلف وإن تشابه الأعراض، يعني نعم. مرات يعني يكون الشخص يعاني من آلام في الظهر ولكن الأسباب متنوعة، أحيانا يكون ديسك، أحيانا يكون شد عضلي، أحيانا يكون خشونة واحتكاك، أحيانا يكون جاي من الأعضاء الداخلية.

0: عنده مثلا مشاكل في الكلى، مثلا احيانا يكون بالنسبه حق صحه المراه عندها مشاكل بالارحام. فمو كل الم حتى لو وان تشابه المنطقه له نفس الدلاله.
1: اي نعم، خلينا ننبه للمستمعين وننوه لهم ان بالفتره الاخيره اكيد زادت الام الرقبه والام اكيد العمود الفقري بسبب عادات احنا متعودين عليها خاصه بالفتره الاخيره، وهي الجلوس لمده طويله
0: صحيح.
1: او استخدام الهاتف الذكي.
0: صحيح.
1: هذه الامور دخيله علينا
0: صحيح.
1: لكن صارت تاثر بشكل كبير.
0: صحيح. يمكن الحين اكثر المستمعين قاعد يسوقون سيايرهم وبالسياره مثلا، خلينا نقول الحين الوضع مثلا زحمه وطلع الدوامات، فجلوس لفترة طويلة بالسيارة وممكن مقعد السيارة أصلا ما يكون مريح، فهذا واحد من الأسباب. منها مثلا هو الحين أغلبهم مثلا طلعوا من العمل، كل واحد وطبيعة وظيفته، في ناس طبيعة وظيفتهم تتطلب أنهم يوقفون لفترات طويلة، فالوقوف لفترة طويلة في نفس الوضعية أيضا هذا مسبب ميكانيكي، خلينا نقول يسبب ألم ميكانيكي. نفس الشيء ممكن بعض الناس وظائفهم أو حياتهم اليومية تتطلب الكثير من السحب والشد، وممكن هو يكون شخص غير رياضي ما عنده قوة عضلية في جذعة تحميه من الإصابات، فكثرة السحب والشد وحمل الأشياء بطريقة خاطئة ممكن أنها تضع ضغط على الفقرات، وممكن تضع ضغط على أسفل الظهر والديسكات. ففعلا العادات حتى مثلا عندنا استعمال التلفون، طبعا هذه الطامة الكبرى الحين، عيالنا بالبيوت إجازة لا شغل ولا مشغلة على الآيبادات، فأنا من واجبي كولي أمر أني أقوم، يعني كل نص ساعة أو أقل أقول لقوم تحرك، لازم يحرك رقبته، لأن الرقبة الثابتة أو بشكل عام الثبات على وضعية واحدة لأكثر من نصف ساعة لابد أنه يضغط المفاصل والديسكات في جسم الإنسان.
1: صح.
0: الإنسان خلق سبحان الله للحركة.
1: أي نعم.
0: والنشاط.
1: أي نعم. وما يصير أكيد نقعد جلسة معينة مدة طويلة أو نوقف بطريقة معينة أن الجسم يتشكل. صحيح.
0: صحيح. أو يتكي
1: صحيح.
0: على جنب بعضهم.
1: أي.
0: مثلا دائما عند
1: نعم.
0: هذا المسند، أيوة المسند اللي فضله في البيت أو الكرسي اللي فضله في البيت، فتلقينا دائما يتكي على جنب، فالعمود الفقري راح يكون شنو؟ مايل، راح يكون في ضغط على مفصل
1: صحيح.
0: الحوض الجانبي،
1: إيه.
0: فأيضا طريقة الوضعية تفرق معنا.
1: اي نعم. متى نقدر نقول ان هذا الشخص يحتاج تدخل او يحتاج انه يزور مختص اذا كان عنده آلام او اعراض معينة؟
0: تمام. اذا كان الألم عابر، يعني فجأة فاجئك الألم يوم يومين، كل شوية مثلا تبي تغير من قعدتك بس راح زال، يعني يوم يومين وزال، هذا ما يعتد فيه، ولكن ممكن ترى يكون مؤشر على بداية ديسك، خصوصا الناس اللي مثلا وايد تعدل من قعدتها، كل شوية يا لافة يمين يا لافة يسار، ترى هذه ممكن تكون بداية مؤشرات على وجود خلل ميكانيكي في قوة عضلات الجسم، أو بداية انزلاق خفيف ميكانيكي للديسك.
1: إيه.
0: تمام. ولكن إذا شفنا أن الألم قام يزيد ما يقل، قام يطول ما يقعد معه يوم يومين، لا يطوف الأسبوع الأسبوعين، أو إذا لا قدر الله صاحبة تورم احمرار، لأن التورم والاحمرار ممكن يعطيني دلالة وجود التهاب عاد بالعضلة بالأعصاب بالأوتار اللي هو، أو بالمفصل نفسه، فالألم لما يستمر هني لازم نتوقف ونشوف وين الخلل بالضبط.
1: اي نعم. استاذة هيا العيسى، الوزن الزايد هل ممكن يعتبر مشكلة وتأثر اكيد على نقدر نقول آلام الرقبة وآلام الظهر؟
0: احنا مشكلتنا بالوزن الزايد ان انت قاعدة تحطين تحميل زايد على مفاصل الجسم. التحميل الزايد هذا شنو يسوي؟ يضغط لي الديسكات، يضغط لي الفقرات، ممكن يزيد من الاحتكاك، حتى وهو يمارس الرياضة يعني ما راح يمارسها براحة، لازم يصير في آلام. والمفصل أصلا في ناس يفرق معاهم الكيلو والكيلوين، من يزيد كيلو كيلوين يقول لي ركبي بدأت تعورني، ظهري بدأ يعورني، ويجينا مثلا يلجأ والله علاج طبيعي، أقول العامل الأول لازم تنزل وزنك، ما ينفع أن أنت الوزن هذا مرتفع وعالي وتي تسوي علاج طبيعي ولا تسوي تمارين، ترد مرة ثانية نفس الشيء تحمل على وزن عالي. أو ممكن أنسأل والله شنو الرياضة الأمثل حق الوزن المرتفع، ممكن أقول لهم إذا أنت شخص غير رياضي وزنك مرتفع وتبي تبتدي حياة صحية ممكن تلجأ للتمارين المائية، لأن التمارين المائية الوزن فيها صفر.
1: إيه.
0: صفر، فالوزن فالماء يساعدك ويحمل وزنك، فما في ذاك الضغط على المفاصل، فتقدر تمارس التمارين المائية سواء المشي بالماء أو الحركات اللي هو يسمونها مثلا السويدية أو صحيح. المقاومة المائية، المشي الجانبي.

0: جاري بالماء، أي تمرين مائي يعتبر تمرين آمن حق الناس اللي عندهم زيادة، خلينا نقول زيادة مفرطة في الوزن.
1: صحيح. خلينا نتكلم أستاذة هي أكيد عن أمور ثانية، الوضعية الصحيحة للجلوس أثناء العمل أو الدراسة، وخاصة إذا كان وقت نقدر نقول فوق الساعة.
0: طبعا إذا كان شخص مثلا يقعد فترة طويلة، طبعا أنا أقول دائما قسموا وقتكم، لا تقعد ساعة مستن، حتى لو تقوم بس من الكرسي وتقعد، إذا كان مثلا عملك مكتبي ويتطلب أن أنت تكون 24 ساعة قاعد على هالمكتب. ولكن الكرسي يفرق، في شيء يسمونه إرغونومكس، يمكن الدول الأخرى تهتم بالإرغونومكس. الإرغونومكس اللي هو الأثاث الصحي، تمام؟ فالكرسي يكون فيه الكيربز اللي هو مثل التقوسات اللي تدعم أسفل الظهر، تمام؟ ويكون مثلا في سناتين للإيدين، فأنت إيدك مرتاحة على السناتين، في سنادة مثلا للرقبة، فالرقبة تكون مريحة على السنادة. ارتفاع الكرسي يفرق معاي، كل ما كان الكرسي نازل كل ما حط ضغط أكثر على ديسكات الظهر وفقرات أسفل الظهر، فنحاول أن احنا الكرسي نرفعه لزاوية 90 وأكثر إن أمكن. وهالشيء ينطبق حتى على الكمبيوتر، إذا قدامك الكمبيوتر تحاول إنه يكون مرتفع لمستوى النظر، إذا أنت من النوع اللي تطبع على الكمبيوتر تحرص إنه تكون أرضية المكتب أرضية إسفنجية لتقليل الضغط على خصوصا كف اليد اللي هو مرفق اليد، لتفادي ما يسمى بالنفق الرسغي اللي هو الضغط اللي يصير على مفاصل أو مفصل اليد، بالتالي تبتدي عندنا التنميل، يحصل التنميل في أصابع اليد. ونفس الشيء حتى الكوع، يعني الكوع لما يكون وقت ما أنت تطبع على الكمبيوتر كوعك يكون مريح على أرضية إسفنجية، وموجودة الحين بالسوق هالأرضيات، تقدر تشتريها أرضية إسفنجية تحمي مفاصلك من ضغط المفصل اللي هو المكتب المباشر على المفصل والعصب نفسه.
1: إيه نعم أستاذة، لما ذكرتي التنميل وأمور معينة أعراض معينة، هل في عمر معين تظهر هذه الأعراض؟
0: أبداً ولا؟ أبداً، الحين نشوفها في كل الأعمار، لأن اللايف ستايل تغير. فمن بداية ما هو والله من الطلاب قاعد نشوفه، لأنه يقعد فترة طويلة ويطبع ويكتب، فالحرص يبتدي من البداية. حتى في والله يعني هذه دعوة، حتى الكراسي الطلاب في المدارس يكون يعني فيها خلنا نقول قالب إسفنجي، بدل ما يكون الكرسي يابس وخشب ويقعد الطالب من الصبح لنهاية الدوام. أصلا في بعض أولياء الأمور وأنا منهم، ممكن أعطي مثلا ولدي أو بنتي اللي هو الكوشية يقعد، واحدة يحطها تحت وواحدة تكون خلف الظهر، فيكون ظهره مريح.
1: الأفضل أنه يكون في وعي ترى بالنسبة وخاصة للطلبة، لأنه يقعدون مدة طويلة في المدرسة، والكراسي المفترض تكون صحية أكثر. خلينا نتكلم عن النادي وعن الرياضة، الشباب أو البنات لما يدخلون مو عارفين شنو الأوزان الصحيحة اللي المفترض أنهم يحملونها، خلينا نتكلم أكثر أستاذة على هذه الأوزان والنشاط البدني اللي راح يبذلونه أكيد في النادي، في طريقة صحيحة لحمل هذه الأوزان أو الأغراض الثقيلة نقدر نقول بشكل عام.
0: قاعدة عامة بشكل عام، إذا أنت ولا مرة بحياتك رايح النادي وبتدخل النادي، طبيعي أن أنت ما راح تعرف لا حق أجهزة النادي ولا حق الأوزان. ابحث عن النادي المناسب والمدرب المناسب اللي يعطيك التوجيه الصحيح. ليش؟ لأن أنت ممكن من أول يوم تدخل النادي شاد حيلك، خلاص لازم أنا أحط أعلى وزن وأتعب، ممكن تتسبب بإصابة لنفسك من أول يوم. ولكن في قاعدة عامة حق الأوزان مثلا، لأن في ناس من الخوف تحط حتى أوزان جدا جدا خفيفة، فشنو فرق معك؟ وفي ناس تحط أوزان عالية وتسبب بإصابة، فإحنا نكون بالنص. إشلون؟ المقياس، إذا أنت مثلا بتسوي حركة معينة في النادي على جهاز معين، اخذها ل 12 13 أو 14 تكرار، لو وصلت الطقة ال 14 أو ال 15 وشفت نفسك تعبان، فهذا يعتبر الوزن المثالي. تمام. وطبعا خليني أقول شغلة، ترى الأهداف بعد تختلف. أنا قاعدة أتحكي عن شخص عمره ما راح النادي، لأن مثلا الشباب أهدافهم غير عن البنات، يبي يضخم. الضخم يعني طقات عالية بتكرارات قليلة. أنا قاعد أتحكي عن الأشخاص الطبيعيين العاديين اللي عمره ما راح نادي. فتشوف نفسك توصل ليه الطقة ال 14 أو ال 15 من التكرار وخلاص تكون تعبان، أو وصلت مرحلة خلينا نقول ما قبل الفشل العضلي، فهذا الوزن هو الوزن المثالي لك. أما أنك تلعب وتوصل للطقة 15 و16 وقاعد تسولف بالتليفون مرتاح وما في أي بذل جهد، هذا أقل من الوزن اللي يناسبك،
1: فالمفترض يزيد.
0: يزيده بالضبط. هذا تقريبا مقياس عام يعني.
1: ممتاز، معلومة ترى جدا مفيدة هذه للأشخاص اللي حابين يروحون النادي. خلينا نتكلم عن النشاط البدني، شلون

0: أكيد له أهمية كبيرة في المحافظة على المظهر والمحافظة على صحة المفاصل وأكيد العظام بشكل عام.
1: مرة ثانية، شنو السؤال بالضبط؟
0: أهمية النشاط البدني
1: يعني
0: للإنسان.
1: بشكل عام
0: إي نعم
1: النشاط العام،
0: إي نعم
1: يعني
0: هل يقلل من نقدر نقول الأعراض اللي الناس اللي تزوركم؟ الرياضة مهمة أكيد بشكل كبير.
1: صحيح، بس في فرق لما أقول نشاط عام ورياضة.

0: هي هذا الشيء. والرياضة شيء ثاني، الرياضة عبارة عن تكرارات في نفس الاتجاه تستهدف نفس العضلة أو نفس المجموعة العضلية، ولكن النشاط البدني أنت قايم تسحب هذا تودي هذا، فما فيها تكرارات ولا فيها استهداف حق مجموعة عضلية معينة. حتى النادي ما ينفع ترى فيه عشوائيات، النادي لازم أنت تمشي على جدول علشان يتحقق ما يسمى بالتوازن العضلي، ولا اختل التوازن العضلي. يعني أنت مو معقولة كل يوم كشاب هدفك بس تبي تلعب صدر وبيطان وإيدين وتنسى ريولك، حتى الشكل راح يكون غير متناسق. فلازم يكون في توزيعة مدروسة، جدول مدروس، ما يمر الأسبوع كامل إلا أنت تكون استهدفت جميع عضلات جسمك وبعدين تعيدها الأسبوع اللي وراء. وفي ناس حسبالها أن لما أنوع بالتمارين أو يعني أغير الجدول كل شهر أخذ لي جدول راح استفيد، لا، ترى الاستمرارية حسب الدراسات، الاستمرارية في نفس الجدول اللي يستهدف كل عضلة من عضلات جسمك هي الأنفع حق جسمك.
1: ممتاز.
0: ولكن ما يمنع أن يوم تدخل بيلاتيس، يوم تدخل سباحة، يوم تدخل كلاس، يوم تنوع، ما يمنع الدخل على جدولك الأساسي.
1: إيه نعم، أكيد إحنا راح نستمر بالحديث مع أستاذة هي، ولكن عندنا هذا الفاصل وبعدها نرجع معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة مع الأستاذة هي العيسى، اختصاصي أول علاج طبيعي وحاصلة على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي وتأهيل العمود الفقري.
2: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.
3: إن

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيفة حلقتنا في الاستوديو الأستاذة هي العيسى، اختصاصي أول علاج طبيعي وحاصلة على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي وتأهيل العمود الفقري. قبل الفاصل كنا قاعدين نسولف أستاذة هي، أكيد ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي تكون في معلومات مثلا عن طريقة عمل تمرين معين، وإحنا ناخذ فيها أكيد بسبب قلة الخبرة، لأن مو كل شخص عنده خبرة أكيد في المجال الرياضي. صح. ومثل ما أنت عارفة الواحد لما يروح النادي ممكن يكون في مدرب، ولكن ما يقدر ينتبه على أكثر من شخص لتصحيح طريقة نقدر نقول التمرين نفسه.
1: صحيح.
0: شنو الطريقة الصحيحة، وهل معلومات مواقع التواصل الاجتماعي ناخذها ونطبقها على أرض الواقع؟
1: تمام. أول شيء خلينا نفرق بين التمارين الرياضية العادية وتمارين العلاج الطبيعي. تمارين العلاج الطبيعي ترى تعتبر وصفة طبية، مو معقول أنا أي وأكتب مثلا والله تمارين الديسك يلا هاكم سووها ويطبقها الشخص. أنا شخصيا توني شايفة فيديو، ويعني لو تشوفين التمرين كان كارثة، كان كارثي وأصلا معاكس للتمارين العلاجية اللي تنعطى حق مريض الديسك. ليش؟ لعدة أسباب. أول شيء ممكن المريض ما في ديسك بس بروحه، في معاه مشكلة ثانية.
0: نعم.
1: ثاني شيء الديسك مو واحد، الديسك عند فلان غير عن علان، مشاكل الديسك مختلفة وكثيرة وإن تشابه التشخيص. تمام؟ فإذا أي وصفة علاجية تنعطى لكم حتى مثلا تمارين الجنف اللي هو السكوليوسيس وايد نشوفها وتنعطى بالإنستغرام ويسوونها ويطبقها، ممكن هو يطبقها عكس السكوليوسيس اللي هو فيه. يعني مثلا اللي بالإنستغرام مثلا أو وسائل التواصل الاجتماعي مصمم حق شخص معاه جنف منحني لليسار، وهو الشخص اللي قاعد يطبق يبي يطبقه بالبيت عند الجنف لليمين، فشي يسوي؟ يزيد الجنف زيادة عنده. تمام؟ فوصفة التمارين ما تنعطى إلا تحت إشراف مختص بالعلاج الطبيعي. ولكن التمارين العامة واحد رياضي ويبي ياخذ رياضات من برا، أنا أهم شيء عندي إنه يتأكد إنه هو قاعد يطبق الرياضة الصحيحة. مثل عندنا في تمرين اسمه الديد بق، رائع رائع رائع تقريبا حق كل الحالات بشكل عام نقدر نقول إنه رائع. ولكن تعالي شوف الناس لما تطبقه بالنادي مصيبة غلط. ممكن أنت في البداية تستشير مثلا مدرب تقول له والله تعال شوفني قاعدة أطبقه بطريقة صحيحة ولا لا. تمام؟ فهذه أهم النقاط. إذا كان عندك مشكلة صحية معينة أنا أفضل أنك تصححها قبل تروح حق تمارين
0: صحيح.
1: عامة.
0: خلينا نتكلم عن الانحراف، انحراف الظهر إذا كان بسيط مثلا وبدرجة غير ملحوظة، وفي ناس نصحوا الشخص هذا أنه يكون فيه تدخل جراحي وهو مو حاب أنه يكون فيه تدخل جراحي، هل العلاج الطبيعي ممكن يصحح هذه المشكلة؟
1: طبعا الجنف أو اللي هو السكوليوسيس أنواع. في السكوليوسيس اللي يصير مثلا على حرف الأس، تمام، وفي اللي يصير على حرف السي، وفي سي يمين وفي سي يسار، فيعني مختلف من شخص لشخص. لا، وفي سكوليوسيس يكون معاه دوران ملتف عند القفص الصدري، ملتف عند الحوض، فكل حالة خصوصا حالات الجنف يعني تعالج أو تدار كحالة انفرادية بروحها بروحها.
0: أي نعم.
1: أول وأهم نقطة أقولها صحح الجنف قبل تروح تسوي تمارين عامة، صححها. لأن لو ما تصحح الجنف بتمارين العلاج الطبيعي عادي تروح النادي وتلعب ويزيد معك. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل كل حالة جنف تحتاج جراحة؟

0: هذا الشيء يحدده الجراح. وايد من الجراحين ما يلجأ للجراحة بالمقام الأول أو بالدرجة الأولى إلا إذا الجنث وصل لمرحلة بدأ يأثر على الأعضاء الداخلية، بدأ يأثر على اللي هو عملية التنفس والجهاز الهضمي، وصار في ضغط داخلي حقيقي، ممكن أنه يلجأ للجراحة. تمام. وبعد الجراحة في رحلة علاج طبيعي طويلة.
1: صحيح.
0: تمام. في ناس لا والله الجنف معاها ممكن أنه يتصحح إذا كان بدرجة أقل بتمارين مخصصة، مثل الشروث، في هذا تكنيك اسمه الشروث ميثود، يستخدم في العلاج الطبيعي لتصحيح ميلان العمود الفقري أو لتصحيح الدوران الزايد اللي فيه. ولازم يتسوى تحت إشراف المختص، ما يصير يتسوى بروحك بالبيت أو تشوفين فيديو،
1: لأن ساعات نسمع أن الكالسينكس ممكن يعدل الظهر.
0: بالعكس بالعكس، يعني هو الكالسينكس ممتاز بس إذا أنت ما عندك جنف، لكن واحد عنده جنف وعنده انحراف وعنده دوران ملتفة الفقرات عنده، لا، أول شيء نصحح الانحرافات هذه كلها من خلال تمارين موجهة معينة، بعدين أقدر أقول لك يلا أنت تقدر تروح النادي.
1: إيه نعم. إيه. مثل ما ذكرت الأستاذة هي، إذا كان في انحراف بالظهر لا تسمعون المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي وتلجؤون إلى رياضات معينة، الأفضل أكيد استشارة مختص في هذا المجال. الانحراف ممكن يأثر على الحوض أو على الريل؟
0: يأثر حتى على الأعضاء الداخلية. يعني تخيلي، لأنه هو يضغط للأمعاء، يضغط للجهاز الهضمي، يضغط للجهاز التنفسي، وأكيد 100% يعكس يعني ميكانيكية الجسم كله. ففي عندي عضلات راح يصير فيها قصر، في عندي عضلات راح يصير فيها شد. تمام. فاحنا نشتغل مثلا على العضلات اللي صار فيها قصر بتمارين التمدد، المنطقة الأخرى بالمقابل نشتغل عليها تقويات اللي ضعفت عند هذا الشخص. وفعلا هو يأثر ترى على الحوض، يأثر على المشية، يسبب آلام متفرقة في الجسم، في الركبة، في الكاحل. فعليا الجنف يأثر على كل مفاصل الجسم.
1: اي نعم. استاذة، في تقنيات حديثة نقدر نقول مستخدمة في تأهيل العمود الفقري؟
0: أكيد. يعني في عندنا مثلا، طبعا كل حالة تختلف عن الحالة الأخرى.
1: صحيح.
0: تمام. في حالات مثلا لو نمسك مثلا حالة حالة، الديسك ممكن نستخدم معاه مثلا التراكشن اللي هو جهاز السحب، إذا كان، وخصوصا أأكد على هالنقطة، إذا كان الديسك هذا ديسك يعني بلج بسيط، ديسك بسيط وعند أعمار صغيرة، ولكن في محاذير كثيرة لجهاز السحب، منها مثلا شخص معاه هشاشة في العظام، شخص معاه تزحزح بالفقرات ما ينفع، شخص معاه خلنا نقول التهابات أو شد عضلي عنيف، أو معاه كسور سابقة، أو مسوي عمليات تثبيت عمود فقري. يعني فيه السحب، فيه الكثير من المحاذير، ما يصير أنا أروح وأسحب وبس. هالكلام يمكن أنبه فيه الناس اللي تروح يمكن من وراء المختص عند الناس في العلاجات الشعبية، ويلا اسحب لي رقبتي، واسحب لي ريلي، واسحب لي ظهري، وحشوايات،
1: أو أبو يقول حق عياله أوقف على ظهري،
0: أوقف على ظهري. بالضبط. أنت ما تدري، أنت يمكن عندك فقرة متحركة، وتروح يوقف الولد على ظهرك يحركها عاد زيادة،
1: يغير ويخرب أمور كثيرة.
0: صح صح.
1: أستاذة هي، أكيد ذكرتي موضوع الديسك وقلتي أعمار صغيرة، ليش قلنا نشوف أعمار صغيرة يصير فيها ديسك؟
0: إنزين، أول شيء لازم نعرف هو الديسك موجود فينا كلنا خلقة من رب العالمين، عبارة عن مادة مثل جيلاتينية موجودة بين فقرات العمود الفقري لمنع احتكاك كل فقرة بالثانية، فهي موجودة فينا كلنا. ولكن عند الصغار، لأنها يعني رطبة ومرنة وأشد يعني أكثر مرونة، يصير فيها انزلاق إذا شال شيء ثقيل بطريقة غلط، طول بالقعدة. تمام. الناس اللي معاهم الإمساك المزمن ممكن أن يصير عندهم بسبب ما يسمى بالفلسفة المانوفر اللي هي الضغط. ولكن عند كبار السن شيء مختلف، يعني كبار السن يصير عندهم تآكل للديسك.
1: صح.
0: فكل حالة غير.
1: اي نعم. ساعات في ناس يلجؤون إلى الراحة التامة، يقولون خلاص أنا فيني ديسك لازم أكون دايما مرتاح وما أضغط على نفسي في أمور الحياة. فهل الراحة التامة ممكن تساعد على الشفاء ولا ممكن تزيد المشكلة أكثر؟
0: راحة تامة 100% إلى متى؟ إلى متى؟ ترى الراحة التامة ممكن تؤدي إلى هشاشة، ضعف العضلات، لأن سبحان الله العظم يحتاج ترى تحميل، فأنت تبي تفادى الهشاشة، أنت تبي تحرك مفاصلك، تبي تمنع تيبس المفاصل، ما تمشي كذي عشوائيات. إذا كان في ألم نعالج مسبب الألم، بعدين نردك شوي شوي لنمط حياة صحي. فما في شيء اسمه راحة تامة، على طول.
1: أي نعم. أستاذة هي العيسى، في علاقة ما بين التوتر النفسي وما بين آلام الرقبة؟

0: مثلا؟
1: جدا جدا. اصلا اللي يكون متوتر بدون ما يحس هو دائما قاعد متشنج ورافع شتوفه، اللي قالوا حمال الاسيه او شايل همه على شتوفه، ترى هذه كلمه سبحان الله حقيقيه وصحيحه.
2: صحيح.
1: لان من شده التفكير يصير سبحان الله في شد في عضلات الرقبه، او الناس اللي يكون عندها مثلا ضغط عمل، ضغط دراسه، ضغط امتحانات، وتلقينا من يصير العطله او الاجازه الصيفيه سفتشت كل التشنجات اللي صارت برقبته.
2: اي نعم. خلينا نتكلم عن التمارين المنزليه، مو كل الناس عندهم وقت يروحون النادي، فشنو التمارين البسيطه المنزليه اللي ممكن الواحد يقوم فيها؟
1: تمام.
2: وتكون امنه اكيد.
1: تكون امنه. انزين، انا بعطيك المسميات والناس تقدر تبحث، لان ممكن الشرح يكون صعب. مثلا عندكم بشكل عام تمرين الديد بق رائع، والديد بق ينقسم الى اقسام، في اللي هو المبتدئين وفي المتوسط وفي المتقدم، يعني هذا واحد. عندكم البلانك، البلانك رائع، في البلانك العادي وفي البلانك الجانبي اللي يقوي العضلات الجانبيه حق اللي هو جذع الجسم. في شيء يسمونه البير بلانك، في شيء يسمونه الوول سيت، في شيء يسمونه سيت تو ستاند. سيت تو ستاند يسوي ريبيتد، يعني سيت تو ستاند، وقوف جلوس، وقوف جلوس بدون الاستعانه باطراف العلويه. وتمارين البيلاتس المنزليه هذه حلوه لانها تشتغل على مقاومه وزن الجسم. ايضا انت ترى تقدر توفر اجهزه يعني عندك بسيطه بالبيت، هذا ما في عذر، يعني تقدر تشتري الدامبلز متوفر في السوق، البنش متوفر في السوق، السيور متوفره في السوق، وتقدر تسوي لك انت جيم منزلي بسيط عندك. فانت تشتغل على مقاومه الجسم، وبنفس الوقت نشتغل شوية على مقاومة السيور والدامبلز والأمور هذه كلها.
2: خلينا نتكلم عن التغذية الصحية والمناسبة للأشخاص اللي عندهم آلام في الظهر وأكيد والعمود الفقري.
1: أنا بس يعني موضوعي، بما أن أنا مو تخصصي تغذية، بس دائما أقول ترى التغذية يا جماعة جدا جدا جدا جدا مهمة في تشافي العضلات. يعني أنا مو معقولة أمارس تمارين وأمارس رياضة وخلال الرياضة شنو يصير عندي؟ يصير عندي هدم وبناء لأنسجة جديدة. وحتى العظام ترى طول ما إحنا عايشين على وجه الأرض في عملية تجديد دائمة للأنسجة، سواء أنسجة العظام أو أنسجة العضلات. إذا أنت ما قاعد تاخذها من مصادر خارجية، جسمك بيسوي شنو؟ بيقعد بس يكسر بدون ما يبني مرة ثانية. فندخل البروتين، ندخل الكالسيوم، كثير من الناس يحتاجون بعض المكملات الغذائية، التعرض للشمس، فيتامين دال، الحديد، المغنيسيوم، كثير من الأمور مهمة لي في التشافي العضلي، الأوميجا، الزيوت.
2: صحيح. الإصابات الرياضية مختلفة عن الإصابات العادية، وعندنا إحنا كرة القدم منتشرة بشكل كبير. صح. وإصاباتها أيضا كبيرة. صح. ودائما يبون العلاج السريع.
1: صح.
2: عشان يرجعون إلى أرض الملاعب في مدة معينة للعلاج الطبيعي، ولكن ولا كل شخص مثلا تختلف تأهيله، يختلف من شخص إلى آخر.
1: جدا جدا تختلف. أول شيء بحسب طبيعة الإصابة، هل الإصابة استدعت أنه يلجأ للتدخل الجراحي أم لا؟ هل الإصابة استدعت أنه يأخذ مثلا بلازما أو لا؟ أو هل الإصابة هذه فيها التهاب؟ إذا فيها التهاب لازم يأخذ مثبطات للالتهاب، بعدها يأخذ علاج طبيعي. والكورس يختلف من شخص لشخص حسب إصابته، حسب عمره، حسب نشاطه البدني، حسب قوته البدنية. وإن كان لاعب كرة، ترى كثير من لاعبين الكرة ممكن هو عنده القوة البدنية ولكن ككنترول عضلي ضعيف فيها. فكل شخص يفرق حسب الإصابة. ولكن فعلا كرة القدم صراحة من أكثر، يمكن لأنها الرياضة الأكثر انتشارا.
2: صحيح.
1: ويمكن لأن فيها تصادم. تمام. وفيها حركات مفاجئة ودوران و فإصاباتها يعني كثيرة، خصوصا طبعا الرباط الصليبي الأكثر شيوعا اللي نشوفه عند
2: الانزلاق الغضروفي. أعتقد نسمعه وايد.
1: شوف يعني أنا يعني شخص من قبل حصل معاه من بعد الكرة بسبب التفاف معين.
2: إيه نعم.
1: ممكن يحصل، بس أكثر إصابات كرة القدم تكون في الرباط الصليبي، هذا دائما يعني.
2: صحيح. خلينا نتكلم أستاذة هي عن الأخطاء الشائعة المنتشرة في المجتمع ومرتبطة أكيد بحول آلام الظهر والعلاج الطبيعي.
1: تمام. قصدك مثل المفاهيم.
2: إيه نعم.
1: المفاهيم الخاطئة عند الناس من هاللي أنت قلتي، والله أنا فيني إصابة أبي أرتاح، ليه متى ترتاح؟ والله أنا فيني إصابة خلاص ما راح أصلي، راح أصلي طول عمري على كرسي. زين ليه متى؟ لمتى؟ أنت كذي قاعد تمنع يعني تقلل من المدى الحركي للركبة. بنفس الوقت ترى الركبة سبحان الله عشان تجدد الدورة الدموية والخلايا فيها، في تحتاج نوع من الضغط ترى والتحميل.
2: تحتاج. والثاني.

0: اي و و وغيرها من الامور.
1: اي نعم اي نعم. خلينا ناخذ منك اكيد اهم النصائح اللي نبي نوجهها للمستمعين للحفاظ على صحة العمود الفقري وتجنب المشكلات.
0: انزين احنا الحين مقبلين على شهر صيف، اول شيء يا جماعة عيالنا اول شيء نقلل من فترة الايباد كثر ما نقدر، فترة الجلوس هذه خصوصا في فترة الصيف، ممارسة الرياضة قدر الامكان، وان كان مثلا خلنا نقول ابتدي من النقطة اللي انت تحبها، انت غير رياضي ابتدي من المشي ما يخالف، تحب المشي ابتدي من المشي، تقدر تمشي بالمجمعات، تقدر تمشي على تريدميل، لان في ناس تقول لا تريدميل اخاف منه، اذا انت ما عندك مشكلة حقيقية امشي على التريدميل، لان الحين الجو حار والجفاف يعني نخاف منه وحرارة الشمس نخاف منها. ممكن تشترك نادي تستغل الفترة هذه، في كثير من الأمور اشتغل على نفسك من اليوم، صحح وضعياتك، عاداتك الغذائية، نومك، يعني الحين فترة صيف فيبون يسهرون يقلبون نومتهم، ترى التشافي والهرمونات والدنيا كلها تحتاج فيها ساعة بيولوجية كذي، ما يصير انت تقلبها مني والطريق.
1: صحيح. كل الشكر على وجودك اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة وهذه المعلومات المفيدة اللي قدمتيها لنا اليوم في هذا البرنامج. كل الشكر لضيفة حلقتنا الأستاذة هيا العيسى، اختصاصي أول علاج طبيعي وحاصلة على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي وتأهيل العمود الفقري. مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. كل الشكر وتحيات مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومعكم من التقديم سعود فياض واخدكم شهد الخميس، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان. تحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري، وأكيد برنامج استراحة الظهيرة من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 من إخراج سعود الحربي.

الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تنوه أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات شمال البلاد، وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم. الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على أعلى مستوى من عمليات التفتيش على منشآتها النووية بما يضمن النزاهة النووية. إيران تعلن اختتام المفاوضات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل فرق عمل لبحث ملفي رفع العقوبات والملف النووي في المرحلة المقبلة. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. إيران تقول إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا وفقا للإجراءات المعمول بها. واشنطن تستضيف اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ توغلات جديدة في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. قوات الدعم السريع تشن هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض في السودان. وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة ضمان وضع أوكرانيا دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية وخارج التكتلات العسكرية. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانيات الحالية في الأمن السبراني خلال أشهر. نهاية الموجز، في أمان الله.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، في قرية إيليغ الهادئة المحتضنة بين جبال السوس الأقصى جنوب المغرب، ولد محمد المختار بن علي السوسي عام 1902. عاش في كنف والدته رقية بنت العربي الأدوزي التي ربته على حب العلم، فبدأت به من القرآن الكريم وأمسكت بيده حتى أتم 7 ختمات قرآنية ولم يبلغ 10 بعد، وكأن الأقدار كانت تعجل بصنع عالم. ومن إيليغ الصغيرة اتسعت دنياه، تنقل بين مدارس السوس وقرائه، يستقي من كل شيخ علمه وحكمته، ثم شد رحاله إلى مراكش، فجلس في رحاب مدرسة ابن يوسف، وواصل إلى جامعة القرويين في فاس ثم الرباط حتى اكتملت ملامح المفكر الموسوعي فيه.

غير أن العلم وحده لم يكن ليرضيه، وهو يرى وطنه تحت الاحتلال. فبينما كانت يده اليمنى تمسك القلم، كانت اليسرى ترفع راية المقاومة، فأسهم في تأسيس جمعيات سياسية سرية في فاس

وواصل نضاله في مراكش حتى زج به في معتقل كردوس بالصحراء، فلم يزده ذلك إلا صلابة وإصرارا، وهنا كتب: بالحق صاولت لا بالبيض والأسل، لله درك يا فاسي من بطل، فجئتما أنتما بالحق يخذله، ومن تخطى سبيل الحق ينخذل. فجئتما أنتما بالحق يخذله، ومن تخطى سبيل الحق ينخذل.

وحين جاء الاستقلال ثمرة لتضحيات جيله، كان السوسي في طليعة من استعين به، فاختير وزيرا للأوقاف ثم عضوا في مجلس التاج، يحمل المسؤولية بنفس الإخلاص الذي حمل به مسيرته العلمية. وبين مسؤوليات المنصب وصخب الحياة العامة، كانت في قلبه شعلة لا تنطفئ، فكان يعلم أن العمر لا يكفي لكل ما يحمله، فأسرع إلى التدوين وترك إرثا علميا لا ينسى، في مقدمته موسوعته المعسول وكتابه سوس العالمة، وسواها مما صان ذاكرة المغرب من النسيان.

رحل في 15 من نوفمبر عام 1963، لكن المغرب لم يودع عالما، بل أودع أمانة في رفوف المكتبات وصفحات التاريخ. ونختم هنا حديثنا عنه بقوله: قولا بقول وبرهانا ببرهنة، ففيل الرأي منه مقول الجدل.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.

ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في أعذب الكلام. أيهما أنت عزيزي المستمع؟ هل أنت من أهل الفرض أم أنت من أهل الفضل؟ أهل الفرض من أصحاب اليمين، وأهل الفضل من المقربين. أهل الفرض كثير من المسلمين، وأهل الفضل قليل من المحسنين. أهل الفرض يصومون رمضان ويفطرون بقية العام، وأهل الفضل يصومون الستة والبيض والاثنين والخميس وتسعة ذي الحجة ويوم عرفة وعاشوراء. أهل الفرض يصلون الفرائض دون نقصان، وأهل الفضل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أهل الفرض إذا ما غضبوا هم يغفرون، وأهل الفضل إذا ما غضبوا هم يحسنون. أهل الفرض عزيز المستمع يقابلون الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، وأهل الفضل يقابلون الحسنة بأحسن منها والسيئة بالحسنة. أهل الفرض يخرجون زكاة المال، وأهل الفضل ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أهل الفرض عزيز المستمع يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه. أما أهل الفضل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل الفرض قد يتصدقون وقد يمدون يد العون للمحتاجين، وأهل الفضل يسارعون في الخيرات وتقضى على أيديهم حوائج الناس. أهل الفرض واقفون عند حدود الله جل في علاه، وأهل الفضل حافظون لحدود الله. أهل الفرض يطمعون في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأهل الفضل يتنافسون على قوله تعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. جعلنا الله وإياكم من أهل الفضل برحمته وإحسانه يا رب العالمين. عزيزي المستمع، يتمتع الأذكياء عاطفيا بقدرات عالية على التعامل مع الآخرين، ولديهم دراية كبيرة بإدارة العلاقات والحفاظ عليها. وتعد العلاقة الزوجية من أهم العلاقات التي يجب المحافظة عليها وإدارتها وصيانتها باستمرار، لما لها من أثر بالغ وانعكاسات على الأسرة وبالتالي على المجتمع ككل. يستطيع الزوجان اللذان يتمتعان بمعدل ذكاء عاطفي مرتفع أن يتخطيا أي صعوبات يمكن أن تواجههما فيما يتعلق بسوء التأويل أو الفهم أو عدم القدرة على احتواء الآخر. ووجود الذكاء العاطفي المرتفع ليس شرطا أن يكون لدى الطرفين، فيكفي أن يكون أحد الطرفين ممن يتمتعون بذكاء عاطفي مرتفع حتى يستطيع احتواء الطرف الآخر من خلال قدرته على التسديد والمقاربة في العلاقة. توجد الكثير من المؤشرات التي تدل على ارتفاع الذكاء العاطفي لدى كلا الزوجين أو لأحدهما على الأقل، ومنها ترتفع درجة تفهم طرف للطرف الآخر، ونسبة احتواء الطرف الآخر تكون في أعلى درجاتها، وأيضا تستقر العلاقة من خلال عبارات التشجيع والتحفيز المستمرة، وتكون من

0: مساحة التسامح كبيرة، وكذلك الإصغاء المحترف هو سيد الموقف، والقدرة على التعبير عن المشاعر تساعد على تعزيز العلاقة، ولربما النقد يكون على صورة رسائل غير مباشرة مع مراعاة مشاعر الطرف الآخر. ويجب علينا أن نبتعد عن التعنت والعناد، ولابد علينا الاعتراف بالخطأ دون مكابرة، كما أن السكينة الروحية والطمأنينة والإيجابية المستمرة والابتسامة الصادقة والضحكة المعبرة وروح الدعابة لا شك أنها ينبغي أن تكون موجودة في العلاقة الزوجية باستمرار. عزيزي المستمع، وصلنا معك إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوية.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج الرياضة والصحة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الرياضة والصحة، حيث نواصل معكم رحلتنا نحو تعزيز الوعي الصحي وتسليط الضوء على العادات التي تساعد على بناء أسلوب حياة أكثر توازنا واستقرارا.
2: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: يبدأ الكثير من الأشخاص رحلتهم مع الرياضة بحماس كبير ورغبة في تحقيق أهداف صحية أو بدنية، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكون في البداية فقط، بل في القدرة على الاستمرار والالتزام مع مرور الوقت. فقد يواجه البعض صعوبة في المحافظة على الانتظام في ممارسة التمارين بسبب الانشغال أو ضغط الحياة اليومية أو فقدان الحماس بعد فترة من البداية. وفي المقابل فإن الاستمرارية تعد من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق النتائج الصحية والبدنية بشكل تدريجي ومستدام، حيث إن الفائدة الحقيقية من الرياضة ترتبط بالالتزام على المدى الطويل وليس بالمجهود المؤقت، كما أن بناء عادة رياضية مستقرة يساعد على تحسين النشاط والطاقة والصحة النفسية والجسدية بشكل عام، حتى وإن كانت الخطوات بسيطة في البداية. ومن هنا تبرز أهمية الوعي بكيفية الحفاظ على الاستمرارية في ممارسة الرياضة والتعامل مع التحديات التي قد تؤثر على الالتزام بالنشاط البدني. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية الاستمرارية في الرياضة والعوامل التي تساعد على الالتزام، إلى جانب بعض العادات التي تسهم في تحويل النشاط البدني إلى جزء من أسلوب الحياة اليومية. فما سر الاستمرار في الرياضة؟ ولماذا يتوقف البعض رغم الحماس في البداية؟
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

لماذا يتوقف البعض عن ممارسة الرياضة؟ يبدأ الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة بحماس كبير، خاصة عند وضع أهداف جديدة تتعلق بالصحة أو اللياقة البدنية، إلى أن البعض قد يجد صعوبة في الاستمرار بعد فترة قصيرة. في كثير من الأحيان لا يكون السبب مرتبطا بعدم القدرة، بل بتوقع نتائج سريعة خلال وقت قصير، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإحباط عند عدم ملاحظة التغير بشكل فوري. كما أن المبالغة في التمارين منذ البداية قد تتسبب بإرهاق أو فقدان الحماس، خاصة عند غياب التدرج أو عدم منح الجسم الوقت الكافي للتأقلم. من الأسباب الشائعة أيضا ضغط الحياة اليومية والانشغال، حيث يجد البعض صعوبة في تنظيم الوقت أو المحافظة على الروتين الرياضي مع كثرة المسؤوليات. كما أن مقارنة النفس بالآخرين أو محاولة الوصول إلى المثالية بسرعة قد تؤثر على الاستمرارية وتقلل من الشعور بالمتعة أثناء ممارسة الرياضة. ومن هنا فإن من المهم فهم هذه التحديات، يعد خطوة مهمة تساعد على بناء علاقة أكثر توازنا واستمرارا مع النشاط البدني. في هذا الجانب أصدقائي المستمعين نستمع إلى رأي الكابتن.

0: معاكم كوتش عبد الله المطوع، مدرب رياضي معتمد. اغلب الاصابات سببها شيء بسيط، لكن للاسف الكثير يستهينون فيه. الاحماء والتسخين قبل اي نشاط رياضي ترى مو خيار، لكنها ضروره ولا بد منها. قبل التمرين يساعد جسمك ويهيئ العضلات والمفاصل للدخول بمود التمرين، وبعد التمرين تمارين الاطاله والتمدد تساعدك على الاستشفاء ويخفف الشد العضلي. دقائق بسيطه لكن لها تاثير كبير. لا تهمل التفاصيل الصغيرة لأنها تفرق وايد.
1: كما يوضح الكابتن عبد الله المطوع، فإن بناء عادة رياضية مستقرة يحتاج إلى التدرج والاستمرارية أكثر من الاعتماد على الحماس المؤقت أو النتائج السريعة.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: كيف تتحول الرياضة إلى عادة يومية؟ لا تعتمد الاستمرارية في الرياضة على الحماس فقط، بل ترتبط بشكل كبير ببناء عادات يومية بسيطة تساعد على الالتزام بالنشاط البدني بشكل مستمر. ففي كثير من الأحيان قد يواجه الشخص صعوبة في الاستمرار عندما ينظر إلى الرياضة على أنها مهمة مرهقة أو مرتبطة بوقت طويل ومجهود كبير، وفي المقابل فإن البدء بخطوات بسيطة وواقعية يساعد على تسهيل الالتزام، مثل تخصيص وقت محدد للحركة أو ممارسة نشاط خفيف بشكل منتظم. كما أن اختيار نوع الرياضة المناسب لطبيعة الشخص واهتماماته يعد من العوامل المهمة التي تساعد على الاستمرارية، لأن الشعور بالمتعة أثناء التمرين يزيد من الرغبة في الاستمرار. ومن المهم أيضا عدم التركيز على المثالية أو النتائج السريعة، بل على بناء روتين متوازن يمكن المحافظة عليه مع الوقت. ومن هنا فإن تحويل الرياضة إلى عادة يومية يبدأ بخطوات بسيطة ومستقرة أكثر من الاعتماد على الحماس المؤقت.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: تنمية الأهداف الواقعية في الاستمرار. قد يبدأ بعض الأشخاص ممارسة الرياضة بوضع أهداف كبيرة خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يؤدي أحياناً إلى الشعور بالإحباط أو فقدان الحماس عند عدم الوصول للنتائج بسرعة. وفي المقابل، فإن وضع أهداف واقعية ومتدرجة يعد من العوامل المهمة التي تساعد على الاستمرار والالتزام بالنشاط البدني. فالأهداف البسيطة مثل زيادة الحركة اليومية أو الالتزام بعدد معين من التمارين أسبوعياً تساعد الشخص على الشعور بالإنجاز والاستمرار دون ضغط كبير. كما أن ملاحظة التقدم التدريجي حتى وإن كان بسيطا يمنح دافعا نفسيا للاستمرار وتحقيق خطوات أكبر مع الوقت. ومن المهم أيضا الانتباه إلى أن رحلة الرياضة تختلف من شخص لآخر، لذلك فإن مقارنة النتائج بالآخرين قد تؤثر سلبا على الالتزام والاستمرارية. ومن هنا فإن بناء أهداف مناسبة لقدرة الشخص وظروفه اليومية يساعد على تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة أكثر توازناً واستقراراً.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.
2: تأثير الرياضة على الانضباط والثقة بالنفس. لا تقتصر فائدة الاستمرارية في الرياضة على الجانب الجسدي فقط، بل تمتد أيضا لتؤثر على شخصية الإنسان وطريقة تعامله مع نفسه وحياته اليومية. فمع الالتزام بالنشاط البدني بشكل منتظم، يبدأ الشخص بالشعور بقدرة أكبر من الانضباط وتنظيم الوقت، خاصة مع المحافظة على الروتين الرياضي.

0: والاستمرار فيه، كما أن تحقيق أهداف بسيطة ومتدرجة يمنح شعورا بالإنجاز والثقة بالنفس، وحتى وإن كانت النتائج في بدايتها محددة أو محدودة. ومن الجوانب المهمة أيضا أن الاستمرارية تساعد على تعزيز الإحساس بالقدرة على الالتزام وتحقيق التغير مع الوقت، وهما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية والدافع الشخصي. ومن هذا السياق وهذا الجانب نستمع إلى رأي الكابتن نادية العنزي، الحاصلة على ماجستير في الطب والإصابات الرياضية ودبلوم في علم النفس الرياضية، حول العلاقة بين الاستمرارية في الرياضة والانضباط والثقة بالنفس.
1: الاستمرارية، شلون استمر في الرياضة وشلون التزم؟ اول شيء نشيل كلمة اني انا راح اسوي واني انا راح اكون واني انا راح احقق واني انا راح اشوف الجسم، التسويف هذا نشيله من قاموس الرياضة. النقطة الثانية، الوصول حق الرياضة هذا مو مركز أول ولا مركز ثاني ولا شيء، احنا مداشين المسابقة، احنا ناخذ الرياضة على أساس انها هي لايف ستايل، وهذا شيء معنا راح يكون في الروتين يوميا. فأنا أسوي رياضة علشان أوصل حق لياقتي القلبية وأوصل حق مستوى وايد حلو من الصحة النفسية، علشان نفسيتي، علشان صحتي، علشان جسمي لي قدام، مو علشان أوصل حق شكل جسم مثالي أو أني أنافس أحد. معكم كوتش نادية العنزي، طب وإصابات رياضية ودبلوم علم نفس رياضي.
0: كما توضح الكابتن نادية العنزي، فإن الالتزام بالرياضة لا يساعد فقط على تحسين اللياقة البدنية، بل يسهم أيضا في بناء الثقة بالنفس وتعزيز الاستقرار النفسي والسلوكي.
2: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازنا، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: كيف نحافظ على الحماس مع الوقت؟ قد يشعر البعض بالحماس الكبير في بداية ممارسة الرياضة، إلا أن المحافظة على هذا الحماس مع مرور الوقت قد تكون من أكثر التحديات التي تواجه الكثير من الأشخاص. وفي هذا الجانب من المهم عدم الاعتماد على الحماس وحده، بل على بناء روتين متوازن يساعد على الاستمرار حتى في الأيام التي تقل فيها الرغبة أو النشاط. كما أن التنويع في التمارين أو تغيير مكان ممارسة الرياضة أحيانا قد يساعد على تقليل الشعور بالملل وتجديد الدافع للاستمرار. ومن الجوانب المهمة أيضا الاحتفال بالإنجازات البسيطة وعدم التقليل من أي خطوة إيجابية، لأن التقدم التدريجي يعد جزءا مهما من رحلة الالتزام. كما أن ممارسة الرياضة مع الأصدقاء أو ضمن مجموعات قد تساعد البعض على زيادة الحماس والالتزام بشكل أكبر. ومن هنا فإن الاستمرارية لا تعني الحماس الدائم، بل القدرة على العودة والاستمرار حتى مع وجود بعض التحديات أو فترات الفتور.
1: تأثير البيئة المحيطة على الالتزام بالرياضة. تلعب البيئة المحيطة دورا مهما في دعم الاستمرارية والالتزام بممارسة الرياضة، حيث قد تؤثر العادات اليومية والأشخاص المحيطون بشكل مباشر على مستوى الحماس والرغبة في الاستمرارية. فوجود بيئة مشجعة تساعد الشخص على المحافظة على الروتين الرياضي بشكل أكبر، سواء من خلال الدعم المعنوي أو المشاركة في النشاط البدني. كما أن تنظيم الوقت وتوفير مساحة مناسبة للحركة أو التمارين يساعد على جعل الرياضة جزءا أسهل من الحياة اليومية. ومن الجوانب المهمة أيضا أن الابتعاد عن المقارنات السلبية أو الضغط الزائد يساعد على الاستمرار براحة وتوازن أكبر. كما أن بعض الأشخاص قد يجدون دافعا أكبر عند ممارسة الرياضة مع الأصدقاء أو ضمن مجموعات، لما لذلك من أثر إيجابي على الالتزام والحماس. ومن هنا فإن بناء بيئة تساعد على التشجيع والدعم يعد من العوامل المهمة التي تساعد على تحويل الرياضة إلى عادة مستمرة ومستقرة.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: يتقاطعون فيها عن ممارسة الرياضة بسبب الانشغال أو الظروف اليومية أو حتى فقدان الحماس، وهو أمر طبيعي قد يحدث خلال أي رحلة رياضية. لكن من المهم الانتباه إلى أن التوقف المؤقت لا يعني الفشل أو انتهاء القدرة على الاستمرار، بل يمكن العودة للنشاط البدني بشكل تدريجي وفي أي وقت. فبعض الأشخاص يعتقدون أن الانقطاع لفترة يعني ضرورة البدء من الصفر، وهو ما قد يسبب الإحباط أو التردد في العودة، رغم أن الخطوات البسيطة قد تكون كافية لاستعادة الروتين الرياضي من جديد. كما أن التعامل مع الرياضة بمرونة وواقعية يساعد على تقليل الضغط النفسي المرتبط بالالتزام المثالي أو الاستمرارية الكاملة دون انقطاع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن العودة التدريجية بعد التوقف تعد أفضل من الضغط المفاجئ على الجسم أو محاولة تعويض فترة الانقطاع بسرعة. ومن هنا فإن الأهم ليس الوصول إلى المثالية، بل القدرة على العودة والاستمرار والمحافظة على التوازن مع الوقت.
1: الرياضة والاستمرارية كأسلوب للحياة، لا ترتبط الاستمرارية في الرياضة بفترة معينة أو هدف مؤقت فقط، بل يمكن أن تتحول مع الوقت إلى جزء أساسي من أسلوب الحياة اليومية. فعندما تصبح الحركة والنشاط جزءا من الروتين المعتاد، يبدأ الشخص بالشعور بفوائد الرياضة بشكل أوسع، سواء على مستوى النشاط أو الصحة النفسية أو حتى جودة الحياة بشكل عام. كما أن الالتزام بالعادات البسيطة والمستمرة يساعد على تحقيق نتائج أكثر استقرارا مع الحلول السريعة أو المؤقتة. ومن المهم أيضا أن تكون العلاقة مع الرياضة قائمة على التوازن والراحة، وليس الضغط أو الإجهاد أو السعي للكمال. ففي كثير من الأحيان تكون الخطوات الصغيرة والمستمرة أكثر تأثيرا من البدايات القوية التي لا تستمر طويلا. ومن هنا فإن النجاح الحقيقي في الرياضة لا يعتمد فقط على شدة التمرين، بل على القدرة على جعل النشاط البدني جزءا طبيعيا ومستمرا من الحياة اليومية.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: التغيير الحقيقي يحتاج وقتاً. قد يظن البعض أن النتائج السريعة هي المقياس الحقيقي للنجاح في الرياضة، إلا أن التغيير الحقيقي غالباً ما يحدث بشكل تدريجي ومع الاستمرارية. فبناء العادات الصحية لا يعتمد على الحماس المؤقت أو التغييرات المفاجئة، بل على الخطوات البسيطة التي يلتزم بها الشخص يوماً بعد يوم. كما أن بعض النتائج لا تظهر مباشرة على الشكل أو الوزن فقط، بل قد تنعكس على النشاط والطاقة والنوم والحالة النفسية بشكل تدريجي مع الوقت. ومن المهم أيضا أن يدرك الإنسان أن كل خطوة بسيطة نحو الحركة أو الالتزام تعد إنجازا بحد ذاته، حتى وإن لم تكن النتائج واضحة منذ البداية. ففي كثير من الأحيان يكون الاستمرار في المحاولة والعودة بعد التوقف هو أهم من الوصول السريع أو المثالية الكاملة. ومن هنا فإن النجاح الحقيقي في الرياضة لا يرتبط بالسرعة، بل بالقدرة على الاستمرار وبناء أسلوب حياة صحي ومتوازن مع الوقت.
1: تنظيم الوقت والرياضة. يعتقد بعض الأشخاص أن ممارسة الرياضة تحتاج إلى وقت طويل أو جدول يومي فارغ، وهما قد يجعل البعض يؤجل البدء أو يشعر بعدم القدرة على الالتزام. لكن في الواقع يمكن إدخال النشاط البدني ضمن اليوم بطريقة بسيطة ومرنة، حتى مع الانشغال وكثرة المسؤوليات. فبعض الأشخاص قد يخصصون وقتا قصيرا للمشي أو الحركة اليومية، بينما يفضل آخرون تقسيم التمارين على فترات قصيرة خلال اليوم. كما أن تنظيم الوقت بشكل واقعي يساعد على جعل الرياضة جزءا من الروتين اليومي، بدلا من اعتبارها مهمة صعبة أو إضافية. ومن المهم أيضا عدم ربط الرياضة بالكمال أو ساعات طويلة، بل بالاستمرارية والقدرة على المحافظة على النشاط بشكل مناسب للحياة اليومية. ومن هنا فإن إيجاد وقت للحركة لا يعتمد دائما على توفير الوقت الكامل، بل على تنظيم الأولويات وبناء عادات بسيطة ومستقرة.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: هل التحفيز وحده يكفي للاستمرار؟ يعتقد البعض أن الشعور بالحماس والتحفيز هو العامل الأساسي للاستمرار في الرياضة، إلا أن الحماس بطبيعته قد يرتفع أحياناً وينخفض في أوقات أخرى، ولهذا فإن الاعتماد على التحفيز وحده قد يجعل الشخص يتوقف بسهولة عند الشعور بالتعب أو الانشغال أو فقدان الرغبة المؤقتة. وفي المقابل فإن بناء روتين ثابت وعادات بسيطة يساعد على الاستمرار حتى في الأيام التي يقل فيها الحماس، كما أن الالتزام لا يعني الشعور بالرغبة الكاملة كل يوم، بل القدرة على المحافظة على العادة الرياضية بشكل متوازن وواقعي. ومن الجوانب المهمة أيضا أن رؤية النتائج التدريجية والشعور بتحسن النشاط والطاقة يساعدان على تعزيز الدافع للاستمرار مع الوقت، ومن هنا فإن الحماس قد يكون بداية جيدة، لكن الاستمرارية الحقيقية تعتمد على بناء عادات مستقرة يمكن المحافظة عليها على المدى الطويل.
1: أثر الاستمرارية على الصحة النفسية. لا تنعكس الاستمرارية في الرياضة على الجانب البدني فقط، بل قد يكون لها أثر واضح على الصحة النفسية والحالة المزاجية مع مرور الوقت. فمع الانتظام في ممارسة النشاط البدني يشعر الكثير من الأشخاص بزيادة النشاط وتحسن في المزاج وتقليل الشعور بالتوتر أو الخمول، كما أن الالتزام بروتين صحي يمنح الإنسان شعورا بالإنجاز والسيطرة على يومه بشكل أكبر، وما ينعكس إيجابا على الثقة بالنفس والاستقرار النفسي. ومن المهم أيضا أن تكون العلاقة مع الرياضة قائمة على الراحة والتوازن، وليس على الضغط أو المقارنات أو الشعور بالذنب عند التقصير، كما أن العودة للنشاط بعد فترات للانقطاع تساعد على تعزيز الشعور بالقدرة على الاستمرار وعدم الاستسلام للفتور المؤقت. من هنا فإن الاستمرارية في الرياضة لا تساعد فقط على تحسين اللياقة، بل تسهم أيضا في بناء توازن نفسي وصحي أكثر استقرارا.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

التغيير الحقيقي يحتاج وقتاً. قد يظن البعض أن النتائج السريعة هي المقياس الحقيقي للنجاح في الرياضة، إلا أن التغيير الحقيقي غالباً ما يحدث بشكل تدريجي ومع الاستمرارية، فبناء العادات الصحية لا يعتمد على الحماس المؤقت أو التغييرات المفاجئة، بل على الخطوات البسيطة التي يلتزم بها الشخص يوماً بعد يوم. كما أن بعض النتائج لا تظهر مباشرة على الشكل أو الوزن فقط، بل قد تنعكس على النشاط والطاقة والنوم والحالة النفسية بشكل تدريجي ومع الوقت. ومن المهم أيضاً أن يدرك الإنسان أن كل خطوة بسيطة نحو الحركة أو الالتزام تعد إنجازاً بحد ذاته، حتى وإن لم تكن النتائج واضحة منذ البداية، ففي كثير من الأحيان يكون الاستمرار في المحاولة والعودة بعد التوقف هو أهم من الوصول السريع أو المثال الكاملة. ومن هنا فإن النجاح الحقيقي في الرياضة لا يرتبط بالسرعة، بل بالقدرة على الاستمرار وبناء أسلوب حياة صحي ومتوازن مع الوقت.

خلاصة الحلقة. في ختام هذه الحلقة نستعرض أبرز ما تناولناه حول أهمية الاستمرارية والالتزام في ممارسة الرياضة، وكيف يمكن للعادات اليومية البسيطة أن تصنع فرقا كبيرا على المدى الطويل. تعرفنا على الأسباب التي قد تؤدي إلى التوقف عن ممارسة الرياضة، وأهمية التعامل مع النشاط البدني بواقعية وتدرج بعيدا عن الضغط أو التوقعات السريعة. كما استعرضنا دور الأهداف الواقعية وتنظيم الوقت والبيئة المحيطة في دعم الالتزام والاستمرارية، إلى جانب تأثير الرياضة على الانضباط والثقة بالنفس والصحة النفسية. وتطرقنا أيضا إلى أهمية بناء روتين متوازن، وكيف يمكن تحويل الرياضة إلى جزء طبيعي من أسلوب الحياة حتى مع وجود فترات للفتور أو الانقطاع المؤقت. وفي المجمل يتضح أن النجاح الحقيقي في الرياضة لا يعتمد على البدايات القوية فقط، بل على القدرة على الاستمرارية والمحافظة على العادات الصحية بشكل مستقيم.

0: وفي النهاية تبقى الاستمرارية هي السر الحقيقي وراء أي تغيير صحي أو بدني ناجح، لأن الخطوات الصغيرة عندما تستمر تصبح مع الوقت أسلوب حياة يصنع فرقا حقيقيا. وقد لا تكون الطريق دائما سهلة، وقد تمر لحظات من الفتور أو الانشغال أو التوقف، لكن المهم هو القدرة على العودة وعدم الاستسلام لفكرة الكمال أو النتائج السريعة. فالرياضة ليست تحديا مؤقتا، بل هي رحلة طويلة نحو صحة أفضل وطاقة أكبر وتوازن نفسي وجسدي أكثر استقرارا. ومن هنا تبقى الرسالة الأهم: لا تجعل الهدف هو البداية القوية فقط، بل الاستمرار بخطوات واقعية تستطيع المحافظة عليها مع الوقت. كان معكم برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقة جديدة بموضوع مختلف ومفيد بإذن الله تعالى. في أمان الله.
1: في أمان الله. كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

0: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تنوه أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات شمال البلاد، وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم. الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على أعلى مستوى من عمليات التفتيش على منشآتها النووية بما يضمن النزاهة النووية. إيران تعلن اختتام المفاوضات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل فرق عمل لبحث ملفي رفع العقوبات والملف النووي في المرحلة المقبلة. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. إيران تقول إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا وفقا لإجراءات المعمول بها. واشنطن تستضيف اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ توغلات جديدة في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. قوات الدعم السريع تشن هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض في السودان. وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة ضمان وضع أوكرانيا دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية وخارج التكتلات العسكرية. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع تعزيز قدرات بلاده العسكرية. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السبراني خلال أشهر. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ موضوعنا اليوم ارتبط بأفلام المغامرات ورأيناه كثيراً، الرمال المتحركة. هل يمكن فعلاً أن تبتلع الإنسان كما رأينا في السينما؟
1: الرمال المتحركة ظاهرة حقيقية يا سيدتي، لكنها ليست مرعبة كما صورتها لنا الأفلام السينمائية. الرمال المتحركة تتكون عندما تختلط الرمال بالماء بطريقة تجعل التربة تفقد تماسكها.
2: إذن الإنسان قد يغوص فيها فعلا؟
1: نعم، لكن الدراسات الفيزيائية تشير إلى أن جسم الإنسان غالبا لن يغرق بالكامل بسبب كثافته الأقل مقارنة بخليط الرمل والماء.
2: ماذا العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة؟
1: هو فريق بحثي من جامعة أمستردام نشر دراسة شهيرة في العام 2005، استخدم فيها تجارب مخبرية لفهم سلوك الرمال المتحركة.
2: وما الذي اكتشفوه؟
1: أن الحركة السريعة تزيد صعوبة الخروج، بينما يساعد التحرك البطيء على تقليل مقاومة الرمال.
2: هل توجد أماكن حقيقية معروفة بهذه الظاهرة؟
1: تظهر غالبا الرمال المتحركة قرب الأنهار والشواطئ والمستنقعات وبعض المناطق الصحراوية الرطبة.
2: إذن السينما بالغت في تصويرها
1: إلى حد كبير، نستطيع أن نقول نعم، لكنها استندت إلى ظاهرة حقيقية فعلا.
2: هل ما زالت هذه الظاهرة تدرس علميا؟
1: نعم، لأن فهم حركة التربة والسوائل مهم جدا في الهندسة والجيولوجيا والإنقاذ أيضا.

0: الصواعق من أكثر الظواهر إثارة وخطرا. كيف تنتج السماء هذه الكميات الهائلة من الكهرباء إلى أن تصل إلى صاعقة؟
1: الصاعقة تحدث نتيجة تراكم الشحنات الكهربائية داخل السحب، وعندما يصبح الفرق الكهربائي ضخما جدا يحدث تفريغ هائل للطاقة على شكل برق وصاعقة.
0: هل توجد أرقام عن قوة الصواعق؟
1: نعم، بعض الصواعق قد تصل حرارتها إلى نحو 30,000 درجة مئوية، أي أكثر سخونة من سطح الشمس تقريبا ب5 مرات.
0: يا إلهي، هذا رقم خطير ومذهل.
1: ولهذا تعد الصواعق من أقوى الظواهر الطبيعية الكهربائية على الأرض.
0: من العلماء الذين ساهموا على فهم هذه الصواعق؟
1: العالم الأمريكي بنيامين فرانكلين اشتهر بتجاربه حول الكهرباء والبرق في القرن 18، وكانت أبحاثه أساساً لفهم الصواعق الحديثة.
0: هل الصواعق تحدث كثيراً في عالمنا هذا؟
1: تشير بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى حدوث ملايين الصواعق يومياً حول العالم.
0: ملايين الصواعق يومياً؟
1: نعم.
0: وماذا عن تأثيرها؟
1: قد تسبب

0: تسبب حرائق وأضرار كهربائية. لكنها يا سيدتي تخيلي أنها تلعب أيضا دورا طبيعيا في توازن الغلاف الجوي.
1: هل نستطيع التنبؤ بها قبل حدوثها؟
0: يمكننا عن طريق رصد العواصف والظروف المناسبة، لكن تحديد مكان كل صاعقة بدقة ما زال صعبا.
1: إذن هذا البرق الذي نراه ليس مجرد مشهد جميل في السماء.
0: تخيلي، ما ترينه ليس مجرد مشهد جميل، هو انفجار طبيعي هائل للطاقة.

0: فلنقم برحلة خارج الأرض يا جهينة.
1: تفضلي.
0: لنذهب إلى الفضاء ونعيش فيه ونستشعر كيف يبدو مذهلا، لكن كيف سيتعامل جسمنا الإنساني مع انعدام الجاذبية خارج الأرض؟
1: أنت تعلمين يا سيدتي أن الجسم البشري صمم ليعيش تحت جاذبية الأرض، ولذلك يواجه رواد الفضاء تغيرات كبيرة عند البقاء في المدار لفترات طويلة.
0: مثل ماذا؟
1: فقدان الكتلة العضلية وضعف العظام وتغير توزيع السوائل داخل الجسم. تقارير وكالة ناسا تشير إلى أن رواد الفضاء قد يفقدون نسبة من كثافة العظام كل شهر إذا لم يمارسوا الرياضة بانتظام.
0: وهل يمارسون الرياضة يومياً فعلاً؟
1: نعم يا سيدتي، يقضي الرواد نحو ساعتين يومياً في التمارين داخل محطة الفضاء الدولية حتى يحافظوا على كتلة العضلات وسمك العظام.
0: من أبرز العلماء الذين درسوا تأثير الفضاء على الإنسان من سلبيات وإيجابيات؟
1: الباحث سكوت كيلي رائد الفضاء الأمريكي شارك في تجارب طويلة درست تأثير البقاء عاماً كاملاً في الفضاء على الجسم بالتعاون مع فرق بحثية من جامعة كورنيل ووكالات فضائية متعددة.
0: هل يتأثر دماغ رواد الفضاء؟
1: نعم، بعض الدراسات تشير إلى تغيرات في التوازن والنوم والإدراك بسبب اختلاف البيئة والجاذبية.
0: من خلال بعض الأفلام التي رأيتها عن الفضاء اكتشفت أنهم يتناولون طعاماً مختلفاً بعض الشيء.
1: بالتأكيد، لأن الجاذبية المنخفضة تؤثر على طريقة الأكل والشرب، ولهذا تصمم الوجبات بعناية خاصة تتناسب مع المكان في البيئة الفضائية.
0: إذن السفر للفضاء ليس مغامرة سهلة.
1: بل هو تحدي طبي وهندسي ونفسي هائل على رواد الفضاء.

0: هناك سؤال يشعر به الجميع، لماذا تمر بعض الأيام وكأنها دقائق بينما تبدو دقائق الانتظار أحياناً وكأنها ساعات طويلة؟
1: لأن الإحساس بالوقت ليس ثابتاً كما نعتقد يا سيدتي، بل يرتبط بطريقة عمل الدماغ والانتباه والمشاعر. الباحث الفرنسي ميشيل سيفر الذي عاش لفترات طويلة داخل الكهوف المعزولة لدراسة الإحساس بالزمن، اكتشف أن الإنسان يفقد تقديره الدقيق للوقت عندما يغيب الضوء والتنظيم اليومي.
0: الدماغ لا يملك ساعة واحدة فقط إذن؟
1: بالضبط، بل يعتمد على شبكات عصبية معقدة مرتبطة بالتركيز والعاطفة والذاكرة. خذي هذه الدراسة من جامعة لندن الجامعية والتي نشرت

0: في العام 2025.
1: ماذا أوضحت هذه الدراسة؟
0: أوضحت هذه الدراسة يا سيدتي أن التوتر والقلق قد يجعلان الإنسان يشعر بأن الوقت أبطأ، بينما تؤدي المتعة والانشغال إلى الإحساس بسرعة مرور الوقت. ألم تلاحظي ذلك من خلال اجتماعاتنا العائلية مثلا؟
1: لاحظته كثيرا في كثير من المواقف يا جهينة، ولكن هل العمر يؤثر على ذلك أيضا؟
0: نعم، كثير من الباحثين يرون أن السنوات تبدو أسرع مع التقدم في العمر، لأن الدماغ يعتاد هذا الروتين، بينما يشعر الأطفال بطول الوقت بسبب كثرة التجارب الجديدة التي يمرون بها.
1: ولكن ألا يوجد تفسير عصبي لهذا الأمر؟
0: الباحث ديفيد إيجلمان من جامعة ستانفورد يشرح أن الدماغ يسجل الأحداث الجديدة بتفاصيل أكثر، ولهذا يا سيدتي تبدو الذكريات الغنية وكأنها استغرقت وقتا أطول.
1: هو يبدو الملل يبطئ الوقت والسعادة تسرعه
0: تقريبا، ولهذا يشعر الإنسان أحيانا أن الانتظار في طابور لبضع دقائق أطول من جلسة ممتعة مع أصدقاء وعائلة تستمر لساعات طويلة.
1: وهل التكنولوجيا أثرت على علاقتنا بالوقت والإحساس به؟
0: بالتأكيد، لأن السرعة الرقمية جعلت اليوم الناس يتوقعون كل شيء بشكل سريع وفوري، مما يقلل لديهم الصبر، بل زاد الشعور بالاستعجال.
1: إذن الزمن ليس مجرد عقارب ساعة،
0: بل هي تجربة نفسية يعيشها الدماغ بطريقة مختلفة من شخص إلى آخر، فنفس الوقت لديك قد يكون مختلف لدي أنا.

0: رأيك أن ننتقل إلى موضوع يبدو بسيطا لكنه موجود في كل مكان ونراه دائما، الزجاج. كيف أصبحت هذه المادة جزءا أساسيا من حضارتنا الحديثة؟
1: الزجاج يا سيدتي من أكثر المواد التي أثرت على تطور الإنسان دون أن يشعر. المؤرخون يعتقدون أن صناعة الزجاج بدأت قبل أكثر من 4000 عام في مناطق من الشرق الأوسط.
0: كيف غير حياة البشر؟
1: يكفي أن نتذكر أن العدسات والنظارات والتلسكوبات والمجاهر تعتمد عليه. العالم غاليليو غاليلي استخدم التلسكوب الزجاجي لتغيير فهم البشر للفضاء، بينما ساعدت المجاهر العلماء على اكتشاف عالم البكتيريا والخلايا صغيرة الحجم.
0: هل تقصد أن تقول أن الزجاج ساهم في تطور العلم نفسه؟
1: بشكل هائل. دراسة من جامعة كورنينغ في العام 2024 وصفت الزجاج بأنه أحد أهم المواد المكتشفة في تاريخ التكنولوجيا.
0: هل هناك أنواع حديثة ومتطورة اليوم من الزجاج؟
1: نعم، ربما سمعت عن زجاج مقاوم للكسر وزجاج ذكي يتغير لونه بحسب الضوء، إضافة إلى الزجاج المستخدم في الألياف البصرية التي تنقل الإنترنت اليوم بسرعة الضوء تقريبا.
0: هل توجد أرقام عن استخدامه عالميا؟
1: تقارير صناعية تشير إلى أن إنتاج مئات الملايين من الأطنان من الزجاج سنويا حول العالم يدخل جزء كبير منها في البناء والتكنولوجيا وعالم الاتصالات.
0: وهل نستطيع إعادة تدويره؟
1: الزجاج من المواد التي يمكن إعادة تدويرها مرات ومرات دون فقدان جودتها، ولهذا يعد الزجاج مهما

0: بيئيا أيضا.
1: غريب كيف أن مادة شفافة وبسيطة تحمل هذا التأثير الكبير في حياتنا،
0: وهذا ما يجعل بعض الاختراعات اليومية أعظم مما تبدو عليه.

0: بسمع أحيانا أن هذا الحيوان ذكي، فهل الذكاء صفة عامة أم هي بشرية فقط، أم أن بعض الحيوانات تمتلك قدرات تفكير مدهشة أيضا ربما تصل إلى أنه أذكى من الإنسان أحيانا؟
1: العلم الحديث يا سيدتي كشف قدرات مذهلة لدى بعض الحيوانات. خذي على سبيل المثال،
0: تفضل،
1: الغربان تستطيع استخدام الأدوات وحل المشكلات، بينما أظهرت الدلافين والشمبانزي سلوكيات معقدة جدا.
0: هل توجد دراسات حديثة حول هذا الموضوع؟
1: نعم، الباحثة أليكس تايلور من جامعة أوكلاند درست الغربان ووجدت أنها قادرة على التخطيط واستخدام أدوات متعددة للوصول إلى طعام، حتى أن بعض الغربان استطاعت أن تصل إلى الطعام بعد 7 خطوات معقدة.
0: هذا يبدو قريبا من التفكير البشري
1: إلى حد ما، ولهذا يصف بعض العلماء الغربان بأنها من أذكى الطيور على الإطلاق.
0: هذا بالنسبة للغربان، ولكنك ذكرت الدلافين أيضا، ماذا عن الدلافين؟
1: الباحثة لوري ماريانو من جامعة إيموري أجرت دراسات علمية أظهرت أن الدلافين تمتلك وعيا ذاتيا وقدرة على التعرف على نفسها في المرآة.
0: هل توجد أرقام عن حجم أدمغة بعض الحيوانات؟
1: أدمغة الحيتان والدلافين من الأكبر نسبياً من بين بقية الكائنات الحية على كوكبنا الأزرق، وبعضها يحتوي على تعقيد عصبي مرتفع جداً.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف انتهت محاكمة سقراط بالحكم عليه عبر شرب سم الشكران، لكن مع اقتراب يوم التنفيذ بدأ الخوف الحقيقي يظهر داخل السجن. ليس خوف سقراط من الموت، بل خوف تلاميذه من خسارته إلى الأبد.
1: الوقت ينفد يا سقراط، السفينة المقدسة عادت إلى الميناء هذا الصباح، وهذا يعني أن تنفيذ الحكم قد يتم.

0: تتم قبل غروب الشمس. إذا لم نتحرك الآن فلن تبقى فرصة أخرى.
1: أراك مرهقا يا كرياتون، منذ أيام وأنت تدخل هذه الزنزانة بعينين لا تعرفان النوم، وكأنك تحمل الحكم فوق كتفيك أنت لا أنا.
2: ما زلت لا أصدق أن القضاة اختاروا قتلك فقط لأنك جعلت الناس يفكرون. لو كنت قائد جيش مهزوم أو رجلا سرق المال لكان الحكم مفهوما، أما أن يقتل رجل بسبب الأسئلة فهذا ما لن يغفره التاريخ لأثينا.
1: التاريخ لا يهمني كثيرا يا أفلاطون، ما يهمني هو ألا أتحول في آخر أيامي إلى رجل يناقض نفسه خوفا من الموت.
3: هناك امرأة تطلب رؤية سقراط وتقول إنها جاءت قبل تنفيذ الحكم.
4: كيف تستطيع الجلوس هكذا والمدينة كلها تتحدث عن موتك وأبناؤك يسألون لماذا يريد رجال أثينا قتل والدهم؟
1: اهدأ يا زنثيم، الغضب لن يغير ما حدث.
4: بل صمتك هو ما يجعلهم أقوى. لو توسلت للقضاة أو اعتذرت لهم لانتهى كل شيء، لكنك واجهتهم وكأنك تتحداهم عمدا.
1: لأن الاعتذار عن الحقيقة أصعب علي من الموت نفسه.
2: هذا أكثر ما يرعبني يا معلمي، الناس يذهبون إلى الأسواق ويضحكون ويشترون الطعام بينما رجل مثلك ينتظر السم خلف هذه الجدران.
1: وهل توقعت أن تتوقف الحياة من أجل رجل واحد؟ المدن تستمر دائما يا أفلاطون، حتى بعد الحروب والمجاعات والموت.
0: لكن هناك شيء يمكن أن يوقف هذا كله، الحراس. الحراس وافقوا على مساعدتنا إذا دفعنا المال الليلة، وسفينة صغيرة تنتظرنا قرب الميناء لنقلك خارج أثينا قبل الفجر.
1: أنت لا تزال تحاول إقناعي بالهرب.
0: لأنني لا أحتمل فكرة أن تموت بهذه الطريقة بينما خصومك يحتفلون بانتصارهم.
1: وهل تعتقد أنهم سينتصرون حقا إذا شربت السم؟ الرجل قد يقتل لكن أفكاره لا تموت بهذه السهولة.
5: لكن أبناءك سيكبرون بلا أب، وهذا ليس أمرا بسيطا كما تصفه.
1: أعرف ذلك يا ميرتو، وأعرف أن الألم الحقيقي ليس في الموت نفسه بل في الحزن الذي يتركه خلفه.
2: إذن لماذا تصر على البقاء؟ فقط أخبرني السبب بصراحة. هل أنت متعب من الحياة إلى هذه الدرجة؟
1: لا، بل لأنني إن هربت فسأعلمكم شيئا واحدا فقط، أن المبادئ جميلة ما دامت لا تكلفنا شيئا.
6: المدينة ستستعيد هدوءها بعد موته، الشباب سيتوقفون عن تقليده، وستنتهي هذه الفوضى الكبيرة التي نشرها في الساحات.
7: لا أعلم، هناك غضب بين بعض الناس، وبعض الجنود أنفسهم بدأوا يقولون إن المحاكمة كانت قاسية أكثر مما يجب.
6: وهل تريد التراجع الآن بعد كل ما قلناه أمام الشعب؟
0: سمعت شيئا خطيرا، بعض أعضاء المجلس يخشون أن يؤدي موتك إلى اضطرابات داخل المدينة.
1: إذن حتى هم غير واثقين من عدالتهم.
2: لو خرجت من أثينا الآن فسيهدأ كل شيء، وستبقى حيا لتكمل تعليم الناس في مدينة أخرى،
1: وأقضي ما تبقى من عمري كرجل هارب.

0: أفلاطون، الحكمة التي تهرب خوفا من الموت ليس حكمة حقيقية.
1: لا أستطيع تحمل هذا المكان، كل شيء هنا بارد وكأنه ينتظر موتك منذ سنوات.
0: تعالي واجلسي هنا يا زنثيب، لا أريد أن تكون آخر صورة أراها لك مليئة بالخوف.
1: وكيف لا أخاف؟ أنت تتحدث عن الموت وكأنه نقاش فلسفي، بينما أنا أفكر في اللحظة التي سوف يتوقف فيها صوتك إلى الأبد.
0: ربما يكون الموت نوما طويلا بلا أحلام، وربما يكون رحلة أخرى لا نفهمها بعد، لكنني تعلمت شيئا مهما، الخوف لا يمنع النهاية بل يجعل الطريق إليها أكثر قسوة.
2: سامحني يا سقراط، لقد رأيت رجالا كثيرين ينفذوا فيهم الحكم، لكنني لم أرى أحدا يستقبل موته بهذا الهدوء.
0: لا تحمل الذنب فوق قلبك يا صديقي، فأنت تنفذ ما أمرت به فقط.
2: حين تشرب الكأس حاول أن تمشي قليلا حتى يبدأ السم بالعمل، وبعدها ستشعر بثقل في قدميك. أولا
3: يا معلمي أرجوك، حتى الآن ما زال بإمكانك التراجع.
0: لو خفت الآن فسأقضي آخر لحظاتي أكذب على نفسي، وهذا أسوأ عندي من الموت نفسه.
4: لا لا لا لا لا أستطيع مشاهدة هذا.
0: اقترب اقترب يا كرياتون، لا تجعل الحزن يمنعك من الاستماع جيدا. الإنسان لا يقاس بطول حياته بل بالطريقة التي عاش بها.
5: ساد البكاء داخل الزنزانة بينما بدأ السم يسري في جسد سقراط ببطء، أما هو فبقي يحاول تهدئة من حوله رغم اقترابه من الموت.
0: لماذا تبكون هكذا؟ كنت أظن أنكم فهمتم كل ما حاولت تعليمه لكم عن الحياة والخوف.
6: نحن لا نبكي خوفا من الموت، بل لأن أثينا خسرت أعقل رجالها بيدها.
0: إذا كانت المدينة قد اختارت الجهل اليوم فهذا لا يعني أن الحقيقة انتهت. سيأتي رجال آخرون يسألون الأسئلة نفسها يوما.
6: هل تشعر بالألم؟
0: قدماي أصبحتا ثقيلتين وكأن الجسد بدأ ينسحب بعيدا عني شيئا فشيئا.
2: حين يصل البرد إلى صدره سينتهي كل شيء بسرعة.
0: تذكروا دائما لا تخافوا من التفكير حتى ولو غضب العالم كله منكم. يا كرياتون لا تنسى الدين الذي علي لذلك الطبيب، ادفعه عني غدا.
4: سأفعل، لكن أرجوك لا تتوقف عن الكلام.
0: لا تحزنوا كثيرا، لأن الرجل الذي عاش صادقا مع نفسه لا يخسر حين يموت.
6: آخ وداعا وداعا يا معلمي.
7: وهكذا رحل سقراط داخل زنزانته الحجرية بعدما اختار مواجهة الموت بدل الهروب من مبادئه، لتبقى قصته واحدة من أعظم القصص التي شهدها تاريخ أثينا. ورغم أن القضاة ظنوا أن كأس الشكران ستنهي صوته إلى الأبد، إلا أن أفكاره بقيت حية بعده بقرون طويلة تنتقل من

0: عقل إلى عقل ومن جيل إلى جيل. أما السؤال الذي بقي يطارد الناس حتى اليوم هو: هل كان سقراط ضحية مدينة خافت من الحقيقة، أم رجلاً اختار الموت بإرادته دفاعاً عن أفكاره؟
1: إلى اللقاء في الحال.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: لقد أصبحت واقعة سرقة كأس جول ريمي في طي الكتمان. كي لا يؤثر ذلك الأمر على ملف بريطانيا كونها مستضيفة البطولة، ولم يفقد رجال الأمن الأمل في البحث والتحري من أجل الوصول للفاعل وللكأس. يوما بعد يوم تحدث وقائع وأسرار غريبة حتى كشف ذلك السر. كأس جول ريمي تصنع نجما.
1: أبي أكمل ما تبقى من القصة.
2: إنني متحمس لمعرفة ما حدث.
1: وهل تم الوصول للكأس بسهولة؟
2: أم مر بمراحل معقدة؟
3: القصص الغريبة لا تخلو من العقد، على الرغم من أن أغرب القصص حلت بطرق وأساليب غير متوقعة. عموما الاتصال الذي وصل لرئيس الاتحاد في تلك الليلة من شخص أخبره بأن كأس جول ريمي بحوزته.
1: ماذا؟
2: بالتأكيد قام بطلب المال من أجل تسليم الكأس. هل هذا صحيح يا أبي؟
4: هيا قل ما عندك أيها اللعين، ماذا تريد؟
5: اسمع جيدا، الكأس معي وهي في حالة سليمة جدا، وإذا أردت أن تحصل عليها يجب أن تنفذ شرطي.
4: ما هو شرطك؟
5: شرطي هو أن تدفع لي مبلغ 15,000 جنيه استرليني مقابل

0: ثلج وننت، إنه مبلغ ضخم للغاية.
1: أنت لن تدفع شيئا، بل الحكومة البريطانية هي من ستدفع. فكر بالأمر جيدا، وإلا
0: وإلا ماذا؟
1: قمت بنشر خبر سرقة الكأس، وعندما أقوم بنشر الخبر سأكون حينها خارج بريطانيا. فكر بالأمر جيدا وتذكر، الكأس مقابل 15,000 جنيه استرليني. أمامك يومان فقط، وسأتصل بك لأعرف القرار. لكن اسمعني جيدا، إن قمت بخيانتي فسأقتل عائلتك فورا، فأنا معي مجموعة من المجرمين أمثالي.

0: هذا ما قاله لي بالحرف الواحد يا سيدي المحقق.
1: اطمئن يا رئيس الاتحاد، سنتولى هذا الأمر.
2: لكن نتمنى أن تتعامل مع ذلك المجرم بشكل طبيعي حتى لا يشك بشيء.
0: حسنا، سأبلغكم بكافة التفاصيل.
1: ونحن بانتظارك.
2: أرجوك يا سيدي لا تبلغ أحدا بما جرى، مفهوم؟
0: مفهوم.
2: تم الاتفاق على موعد لتسليم الكأس مقابل المبلغ المتفق عليه.

0: المال معي 15,000 جنيه استرليني،
1: والكأس معي، لكن سلمني المال أولا.
0: خذ، تفضل.
1: وأنت أيضا تفضل الكأس.
2: توقف، سلم نفسك أيها المحتال، المكان محاصر.
1: خيانة.
2: لا تتحرك، قف مكانك ولا تتحرك، وإلا أطلقنا النار عليك.
1: لا،
2: اقبض علي أيها الشرطي، هيا
3: سلم نفسك، ولا داعي للمقاومة، مفهوم؟
0: خسيس محتال، إنها كأس مزيفة.

0: كان مجرد محتال، أراد فقط استغلال ما حدث مقابل الحصول على مبلغ 15,000 جنيه استرليني. كان يدعى ذلك المحتال باسم إدوارد بيتشلي، وادعى في التحقيقات أنه مجرد وسيط لشخص آخر.
1: أبي، هل تعلم في أي تاريخ سرقت الكأس؟
2: في 20 مارس عام 1966.
3: وكم استمرت عملية البحث عن الكأس حتى حصلوا عليها؟
2: 7 أيام.
1: ماذا؟ 7 أيام؟
3: وهل الشرطة هم من توصلوا للفاعل؟
2: لا لا لا لا، ليس الشرطة، من عثر على الكأس هو بيكس.
1: بيكس؟
3: ومن يكون هذا الذي يدعى بيكس؟
1: نعم.
0: بيكس هو مجرد كلب. نعم، مجرد كلب، من كان وراء العثور على كأس جور ريمي.

0: أين ستذهب في هذه الساعة يا ديفيد؟
1: أريد التنزه قليلاً مع بيكس، وأيضاً أريد الاتصال بالمصنع من أجل تمديد إجازتي.
0: حسناً، لا تتأخر.
1: لا لا لا لا، لن أتأخر يا ماري.

نعم يومان فقط. حسنا حسنا، شكرا لك يا سيدي، إلى اللقاء. فيكس، فيكس أين أنت؟ فيكس ماذا تفعل هنا؟ ما هذا؟ معقول؟ مستحيل.

عثر الكلب بيجز على طرد قديم مغطى بورق الصحف مدفونا أسفل سياج حديقة في منطقة نورود، مما دفع ديفيد لإبلاغ الشرطة فوراً.

0: ماذا؟ كلبك الذي عثر على الكأس؟
1: نعم يا سيدي نعم، صدقني لم أختلق تلك القصة.
2: حسناً سنواصل تحرياتنا حتى نتأكد من صحة أقوالك يا سيد ديفيد.
1: أنا لم أسرق الكأس، لم أسرقها.
0: لا تقلق، إنها الإجراءات الأمنية فقط.
2: سيد ديفيد، لن يقع عليك ظلم أبداً، اطمئن.
3: كشف الستار عن خبايا تلك الواقعة الغريبة، وأصبح الكلب بيجز مشهوراً على مستوى العالم، فحصل على طعام مجاني مدى الحياة، وديفيد على مكافأة مالية مجزية، إضافة إلى دعوته لحضور المباراة النهائية.
4: وماذا عن السارق يا أبي؟
5: هل توصلوا إليه أم ظل مجهولا؟
6: لسنوات طويلة ظل اللص الحقيقي مجهولا، حتى كشفت التقارير لاحقا أن شخصا يدعى سيدني كوغلر هو من قام بسرقة الكأس، لكنه توفي قبل أن يكشف أمره بشكل رسمي.

كانت كأس جور ريمي اللقب العالمي الوحيد الذي حصل عليه المنتخب الإنجليزي في تاريخه بنفس العام الذي حدثت فيه تلك الواقعة، واقعة سرقة كأس جور ريمي.

0: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
4: إذاعة على الهواء.
3: بقاهي الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تنوه أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات شمال البلاد، وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم. الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على أعلى مستوى من عمليات التفتيش على منشآتها النووية بما يضمن النزاهة النووية. إيران تعلن اختتام المفاوضات الفنية في سويسرا وتكشف عن تشكيل فرق عمل لبحث ملفي رفع العقوبات والملف النووي في المرحلة المقبلة. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. سلطنة عمان وإيران تؤكدان التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ توغلات جديدة في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. قوات الدعم السريع تشن هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض في السودان. الرئيس الروسي يقول إن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع. مفوض الدفاع الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لتراجع الدور الأمريكي في قواتها أو معداتها المخصصة للدفاع. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السبراني خلال أشهر. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: دقيقتان بعد الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان. وزير التجارة يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون التجاري والاستثمار. وزارة التجارة تشارك في الاجتماع الخليجي للجنة حماية المستهلك بدول المجلس. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجكستان. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على مؤشرها العام.

البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يمنح تونس قرضا لدعم الأولويات الاقتصادية. صندوق النقد يحذر من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على أفريقيا. اقتصاد محلي.

0: بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم مع سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت محمد كريم بودالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون القائمة بين دولة الكويت والجمهورية التونسية وبحث الفرص المتاحة لتطويرها في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أن الجانبين ناقشا آليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ويفتح آفاقا أوسع للشراكة والتعاون المشترك. بحثت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة حماية المستهلك خلال مشاركتها في الاجتماع 15 للجنة حماية المستهلك. معا إلى هذا التقرير.
1: شاركت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في أعمال الاجتماع 15 للجنة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير منظومة حماية المستهلك في دول المجلس. وأفادت الوزارة بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ أهداف وخطة عمل اللجنة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية المعتمدة إلى جانب مناقشة قرارات لجنة التعاون التجاري الصادرة خلال اجتماعها 70 وما تضمنته من توصيات ومخرجات للاجتماع 14 للجنة حماية المستهلك. وأضافت أن المشاركين ناقشوا آليات تبادل المعلومات والخبرات والبيانات بين الدول الأعضاء بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك على المستوى الخليجي. كما تناول الاجتماع مراجعة وتحديث خطة عمل لجنة حماية المستهلك في ضوء مرور 4 أعوام على بدء تنفيذها، تمهيدا لإعداد خطة جديدة للفترة 2027-2030 بما ينسجم مع المتغيرات والتحديات المستجدة في هذا القطاع. وذكرت الوزارة أن اللجنة اتفقت على التنسيق لعقد ورشة عمل متخصصة في مجال حماية المستهلك خلال عام 2026، فضلا عن تشجيع الدول الأعضاء على طرح المبادرات وتقديم العروض المرئية خلال الاجتماعات المقبلة بهدف تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الاستفادة من التجارب الخليجية. واستعرض الاجتماع منصة عاجل التابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون والمخصصة للتبادل السريع للمعلومات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة حيال المنتجات المتداولة في أسواق دول المجلس التي قد تشكل مخاطر على الصحة والسلامة. وأكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات والمنظمات الخليجية المعنية والعمل على وضع آليات فاعلة لتتبع المنتجات المسحوبة على مستوى دول المجلس بما يعزز مستويات السلامة ويرسخ حماية المستهلك في الأسواق الخليجية.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيع ثلاثة عقود إنشائية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليون و900 ألف دينار.

دينار كويتية ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في مدينة المطلع السكنية ومشروع المساكن الميسرة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الخدمات الأساسية وتسريع إنجاز المدن الإسكانية الحديثة. وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي اليوم أن هذه العقود تستهدف تطوير شبكة الطرق الرئيسية وبتعزيز منظومة إمدادات الطاقة الكهربائية بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية ودعم التوسع العمراني في المناطق السكنية الجديدة. وأكد العنزي أن هذه العقود تأتي ضمن خطة المؤسسة للالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لتطوير المدن الجديدة وتوفير المرافق الحيوية للمواطنين بما يتماشى مع أهداف الدولة التنموية. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجكستان بقيمة تصل إلى 6 ملايين دينار كويتي، وذلك للإسهام في تمويل مشروع تطوير المدارس في الجمهورية. وذكر الصندوق أن الاتفاقية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز قطاع التعليم في الدول النامية، وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 7,880,000 مليون دينار كويتي، إذ سيساهم هذا الصندوق في تمويل نحو 76% من إجمالي التكلفة. أعلن بنك الكويت المركزي اليوم ارتفاع عرض النقد في شهر مايو الماضي على أساس شهري ليبلغ 42,900,000,000 دينار كويتي. وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في شهر مايو الماضي لتصل إلى 38,900,000,000 دينار. وأضافت الإدارة أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بالعملات الأجنبية انخفضت لتبلغ 2,100,000,000 دينار كويتي، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات المركزية المقابل عند مستوى 100,700,000 دينار كويتي. وبينت الإدارة في جداولها أن تمويل الواردات الكويتية انخفض في شهر مايو الماضي إلى مستوى 266,500,000 دينار كويتي.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام إلى 33 نقطة ليبلغ مستوى 8709 نقاط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15 نقطة ليبلغ مستوى 8719 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. سمجدي، أهلا وسهلا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام في هذه النشرة الإقتصادية.
0: حياك الله أستاذ مجدي. يعني دائما البعض يتساءل في البداية، خاصة في بورصة دولة الكويت، كيف تقرأ أداء بورصة الكويت مقارنة بالظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام؟
1: حقيقة الأمر أن ما يحدث ومن تداولات في سوق الكويت وعمليات مضاربية واضحة، لا أقول استثمارية، هناك أمور تظهر أن سطوة المضاربة قد سيطرت على سوق الكويت، بدليل أننا نشهد أسهم ترتفع يوما واليوم التالي مباشرة تنخفض ثم تعاود الارتفاع والانخفاض. هذه الطريقة في التداولات تعني أن الغلبة للمضاربة وأن تحقيق الأرباح السوقية السريعة هي السمة الواضحة خلال هذه الفترة. وفي هذا السياق يمكنني أن أقول أننا في هذه الفترة وصلنا إلى مستوى المؤشر 8709 نقاط. كنا في هذا الرقم تقريبا 8705 نقاط يوم السابع من هذا الشهر.

0: إذن هذه الجلسات منذ 7 يونيو وحتى الآن عدة جلسات، تقريبا 19 جلسات. هذه الجلسات لم يتحرك المؤشر، إنما كانت التحركات في السيولة التي تتحرك ما بين ارتفاع وانخفاض وضغوط وتغير في الأسهم التي تتبوأ الصدارة ثم تعود وتنخفض. هذه الآلية تعبر بجلاء عن حالة التفكير وحالة الأوضاع الجيوسياسية المتواجدة والجيوقتصادية أيضا المؤثرة نتيجة هذه الأحداث التي نراها على الساحة الدولية.
1: نعم، بالنسبة لهذه التصريحات الحالية المتضاربة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني والتفاهمات التي تحصل الآن في بيرغنشتوك مؤخرا، كيف تقرأ كل هذه الأحداث الجيوسياسية تداعياتها على الجانب الاقتصادي؟ كما تعلم أن من الممكن أن نرى بعد مهلة 60 يوما أن تفرض الجانب الإيراني يفرض رسوم جمركية على سواء كان منها السفن التجارية وحتى أيضا ناقلات النفط بشكل عام.
0: الحقيقة أن احنا انتهينا بشكل أو بآخر من الجانب العسكري بشكل أو بآخر. أما التصريحات التي تلي هذه العمليات العسكرية والتصريحات من هنا ومن هناك، الحديث الآن ينصب على مضيق هرمز وعلى التحولات وعلى المرور وعلى مرور النفط وعلى كل ما يتعلق ب مضيق هرمز. وبالتالي هذا المضيق يمثل شريان اقتصادي ليس فقط للخليج، ولكنه شريان عالمي يؤثر على كل الأمور الاقتصادية في العالم، لأنه من خلاله تعبر التجارة الدولية ويعبر أيضا النفط بنسبة تقدر ب 20% من الإنتاج العالمي. يجب علينا ألا نقلل من هذا الحجم من النفط الذي يمر، ومن أهمية هذا المضيق ومن تأثيراته على الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي برمته يعاني الآن، كنا نتحدث عدم اليقين وكنا نتحدث عن عدم وضوح الرؤية والكثير من العبارات والتعبيرات التي استخدمت على مدار نستطيع القول خلال السنة الماضية وقبلها قليلا. هذه الأمور كلها أصبحت تنصب على المفاوضات الفنية. المفاوضات الفنية لا يمكن في أي أمر من المفاوضات أن تسير بالشكل المتوقع بسلاسة سريعة وبأوقات سريعة وأوقات محددة، وإنما نجد العرقلة من هنا أو من هناك لإجراء من هنا وطلبات من هناك. هذه الأمور بين الشد والجذب لابد وأن تلعب دورا في تأثير على الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي الآن في حالة تشوش، وهذه الحالة تجعل النفط الذي كان ب 126 دولار الآن نتحدث عن 77 دولار، الذهب الذي كنا نتحدث على 4500 دولار الآن تهاوى ووصل إلى مستويات 4140 دولار. إذن حتى معدلات التضخم الذي كنا نعول على أن التضخم سينخفض، وجدنا أن التضخم عاد ليرتفع، ومن ثم كانت فكرة تثبيت أسعار الفائدة، لأن كان هناك توجها إلى خفض أسعار الفائدة، أو الآن من المتوقع كان أن يكون هناك رفعا لهذه الفائدة حتى نضرأ من مشاكل التضخم. كل الأمور مرتبكة وكلها أمور ذات تأثير على الاقتصاد العالمي، وبكل المقاييس دولة الكويت دولة جزء من العالم، ومن ثم تتأثر فيما يحدث، وهو ما نرى انعكاس كل هذه الأمور نراه على مستويات أسعار النفط، على مؤشرات البورصات الخليجية ليس فقط الكويت، وإنما حالة عامة نراها في معظم الأسواق العالمية.
1: نعم، دعني أيضا أتحدث معك على سلوك المستثمر والمتداول تحديدا في دولة الكويت. كيف يتفاعل المتداول والمستثمر مع هذه التصريحات من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي، وأيضا التداعيات الاقتصادية، ومؤخرا بمتابعة سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي سواء في الحد من التضخم الأمريكي في الوقت الحالي أو برفع سعر الفائدة أو انخفاضه في الأيام القادمة؟
0: الحقيقة كنا في فترة سابقة كنا دائما نقول أن سوق الكويت نستطيع أن نضع بعض الأرقام ونقول 60% مضاربة و40%

0: في المية استثمار. هذه المعادلة أنا من وجهة نظري أنها تغيرت، تغيرت بفعل هذه الضغوط التي تحدث. والمستثمر على الرغم من أن المستثمرين كانوا يتمسكون بأسهمهم، نجد أن المستثمر الآن يرى المضارب سريع الحركة، المضارب سريع الحركة يحقق أرباح سوقية لأنه يتنقل بين سهم وآخر وينتقل من مجموعة إلى أخرى ويحصل ويجني أرباحا سريعة قبل أن يحدث أي تغيير. المستثمر فيما مضى كان يتمسك بسهمه مهما مضى ومهما كانت هناك ضغوط عليه، لكن اليوم الضغوط التي تمارس على المستثمرين أصبحت أكثر بكثير مما مضى، وأيضا أصبح يقيم العائد الذي يحصل عليه. نعم نعلم أن المستثمر يحصل على عائد من توزيعات وأرباح ونتائج أو توزيعات مالية ونقدية وتوزيعات منح، لكنه أيضا يرى القيمة السوقية للأصل الذي يمتلكه ينخفض وينخفض فيتلاشى معه هذه الأرباح التي يحصل عليه. فتأكد اليوم من وجهة نظري أن النسبة تغيرت إلى صالح المضاربين، لأن المضاربين استطاعوا أن يظهروا ويظهروا للكثيرين ماذا وحجم الأرباح المحققة، لأنه في نهاية العام يقول حققت عائدا على استثماراتي وعلى أدائي في البورصة برقم، بينما المستثمر يجد نفسه في أنه حقق أرباحا خجولة. وهذه الناحية لعبت دورا في تعديل هذه المعادلة، ربما أصبحت 70-30 ربما. ولكن في ظل المعطيات التي نراها وفي ظل هذه الضغوط التي يشهدها العالم وتشهدها البورصة، أعتقد أن من الحنكة ومن الخبرة أنه يجب، وأقول يجب، أن يكون المتداول سواء كان مضاربا سواء كان مستثمرا أن يحتفظ بجزء من محفظته في صورة سائلة، لأن هناك فرص تظهر، والفرصة عندما تظهر لا تتأخر كثيرا في اقتناصها، لأنه فرصة أتيحت في هذا التوقيت. إذن لو كان لديك السيولة الكافية كنت ستحظى بهذه الفرصة. هذه الآلية نراها الآن بشكل واضح وبأداء السوق وبهذا الحجم من السيولة التي يوميا نجد أن السيولة تنخفض بعض الشيء تنخفض. هذا الانخفاض أيضا يعني أو يعني أن عندما تبيع لن يقوم المستثمر أو المضارب بالعودة سريعا بكل سيولته، ولكن يدخل بجزء من السيولة ويخرج سيولة من محفظته يجنبها جانبا تحسبا لظروف أفضل ولفرص أجمل. على الرغم من أن هناك أسعار حقيقة أسعار مميزة، ولكن يبقى دائما الحذر وهو عنوان الحالة التي نعيشها الآن.
1: نعم لا شك. المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل أستاذ مجدي. اقتصاد خليجي وعربي. يستعد جهاز قطر للاستثمار لتعزيز حضوره في قطاع الصناعات الجوية من خلال استثمار تصل إلى 75 مليون دولار في شركة دونكاستر جروب المتخصصة في تصنيع المكونات الدقيقة للطائرات، وذلك قبيل إدراج أسهم الشركة في البورصة الأمريكية. وبحسب إفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وافق الصندوق السيادي القطري على المشاركة في الطرح العام الأولي للشركة من خلال شراء الأسهم بسعر الطرح. وأظهرت الوثائق أن جهاز قطر للاستثمار سيستحوذ على نحو 2,500,000 سهم عادي عبر طرح خاص، وذلك استنادا إلى متوسط النطاق السعري المحدد للطرح العام الأولي. أعلنت وزارة المالية المصرية عن استهدافها تحقيق فائض أولي بنسبة 5% خلال العام المالي الجديد، وبخفض الدين العام إلى 78%. ياسر سعد والمزيد من التفاصيل.
2: عقب موافقة مجلس النواب المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027.

0: والذي سيبدأ في يوليو المقبل، أكدت الحكومة المصرية أنها تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4 تريليون جنيه فاصل 1، وذلك بمعدل سنوي 32% في مقابل مصروفات متوقعة بقيمة 5 تريليون جنيه فاصل 2 بنسبة نمو 13%. وزير المالية المصري الدكتور أحمد كوجك أكد التزام الدولة بالإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد مع التعامل بكفاءة مع المخاطر المحتملة، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي الجديد تضع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. وزير المالية المصري أكد أن الموازنة الجديدة للدولة ستشهد تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية. الحكومة المصرية أيضاً أكدت أنها تستهدف في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى نسبة 4.9%، مع العمل على تقليص معدل الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى 87% بحلول يونيو من العام المقبل، وكذلك خفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وتقليص فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية استقرار الإيرادات المحلية للمملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغت نحو 3,308 ملايين دينار أردني حتى نهاية شهر إبريل الماضي. وأوضحت الوزارة أن قيمة المنح الواردة إلى الأردن ارتفعت إلى نحو 96 مليون دينار أردني خلال الثلث الأول من العام، ما أدى لارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بما في ذلك المنحة. كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي حتى نهاية شهر إبريل لعام 2026 نحو 4090 مليون دينار أردني. أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم أن الحرب في السودان دمرت نحو 70% من المنشآت النفطية وألحقت أضرارا كبيرة بمحطات الكهرباء، ومشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الحقول والمنشآت المتضررة. وذكر أن الإنتاج المحلي انخفض إلى 30,000 برميل يوميا، ولافتا إلى أن الوزارة تستهدف رفع الإنتاج إلى ما بين 150,000 و200,000 برميل يوميا بعد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الاستثمارات إلى القطاع. منح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد قرضا لتونس بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بهدف دعم الموازنة في تنفيذ أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية. وذكر البنك المركزي التونسي أن هذه الشراكة مع أفريكسيم بنك تمثل دعما مهما لتونس في ظل الحاجة المستمرة لتمويل التجارة وتوفير سيولة النقد الأجنبي لضمان استدامة واردات السلع الأساسية، ومشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية الإفريقية لتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي. بورصات عالمية. وفي بورصة أوروبا، حيث نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى 633.61 نقطة مع تراجع معظم القطاعات. وفي بورصة طوكيو فقد تراجع المؤشر نيكي إلى مستوى 69,700

88 نقطة مسجلا أدنى مستوى خلال هذا الأسبوع، ونزل المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا إلى مستوى 3990 نقطة. وفي نفط ومعادن، حيث انخفض سعر برميل النفط الكويتي 59 سنتا ليبلغ 85 دولارا و7 سنتات للبرميل. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بدولارين و67 سنتا لتبلغ 77 دولارا و90 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى دولار و99 سنتا لتبلغ 73 دولارا و86 سنتا.

مستمعينا الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

آلام جوهر القصيد. يعد الشعر من أرفع الأساليب تعبيراً عما يجيش في النفس، والوسيلة الأقدر على وصف الشعور الإنساني في مواقف الحياة بأحداثها وانفعالاتها. ولعل الحزن والكآبة هما أشجى التجارب التي تحول الشاعر إلى قيثارة تعزف لحناً يفيض بالشجن. فالألم يعيد الإنسان إلى إنسانيته، لا سيما عند فقد عزيز أو حبيب.

0: من تلك الشواهد الشعرية ما تناوله أبو العلاء المعري في رثاء صديق له، حيث قال: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. وقال جرير يبكي زوجته: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار، فجزاك ربك في عشيرك نظرة، وسقى صداك مجلجل مدرار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. من الأمثلة الأخرى من الشعر العربي حول الاكتئاب والحزن ما ذكره محمود سامي البارودي عن فقد زوجته وبكائه في المنفى: هيهات بعدك أن تقر جوانحي، أسفا لبعدك أو يلين مهادي، ولهي عليك مصاحب لمسيرتي، والدمع فيك ملازم لوسادي. يقول شوقي أمير الشعراء في تأملات عن الحياة والموت: خلقنا للحياة وللممات، ومن هذين كل الحادثات، ومن يولد يعش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات، ومهد المرء في أيدي الرواق كنعش المرء بين النائحات، وما سلم الوليد من اشتكاء فهل يخلو المعمر من أذاتي.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندية صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما القاطعات لأرض لا أنيس بها، تأتي سراعا وما ترجعن أنكاسا. فقال امرئ القيس: تلك الرياح إذا هبت عواصفها كفى بأذيالها للترب كالناسا.

القصة مثل. إن لله جنوداً

0: الجنة، ويستحيل الشهد منية خافية، فيقال حينها إن لله جنودا منها العسل. تعود كلمات المثل لرجل تلقى نبأ مصرع عدوه بعد أن جرع عسلا دس فيه السم الزعاف، فانطلق لسانه بهذا القول: إن لله جنودا منها العسل. والعسل هنا غدا ستارا للردى وسلاحا بتارا وللجند الذي لا يرى ولا يحذر. لذا جاء في مثل العرب إن لله جنودا منها العسل، ليضرب عند الشماتة بما يصيب الخصوم من النوائب التي لم تكن في حسبانهم.
1: أزاهير العرب.
0: أصداء الجوف. تتعدد في لسان العرب أسماء الأصوات المنبعثة من مكامن البطن لتصف حال الإنسان بين ري وظمأ وشبع ومخمصة، فإن ثار الجوف فهي القرقبة، أما إذا تردد فيه صدى الماء فتلك الجخجخة، بينما ينبعث الأطيط حين يعصف بالمرء العطش، وإذا نطق الألم في الأحشاء فهي الأيلمة، فإن زاد الامتلاء ثار الجشاء، أما صيحات المسغبة فتتراوح بين التضور من شدة الطوى واللجاج الذي يخفق به البطن خمصا وصولا إلى القرقرة التي نعرفها للجوع أو الانتفاخ، لتكون هذه الألفاظ مرآة لحال الجسد في جميع شؤونه.

0: فيض العطاء في لفظ الغدق. ينطق لسان الضاد بألفاظ ترسم صور النعيم والوفرة، حيث يغدو اللفظ دليلا على سعة الرزق وتمام الهناء. فتقول العرب في وصف ما اتسع وكثر الغدق، ويراد به كل ما كان غزيرا كثيرا. فإذا نعتوا الماء بالغدق قصدوا به كثرته وغزارته التي تروي الظمأ وتنبت الزرع. ويبقى الغدق عنوانا لكل خير فاض عن الحاجة، ليكون اللفظ مرآة للكرم الرباني وسعة الأرزاق في دنيا الناس.
1: أزاهير العرب.
0: قوة الحكمة والصبر. يبرز شعر الحكمة وقوة الصبر في أبيات مطير بن الأشيم الأسدي، حيث يصور القوة الخفية كالأسد الخادر بين أشباله مهيبا وواثقا في قوته، ومنها يتجلى درس

0: درس الصبر وعدم الاستهانة بالمظاهر حين يقول: إن تلقني برزين لا تختبط به، وإن تدعو لا تنصر علي واخذلي، فإن غزالك الذي كنت تدري إذا شئت ليث خادر بين أشبلي.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: في كل إنسان دمعة مؤجلة، لا تنتظر إلا كلمة قاسية لتسقط، أو كلمة طيبة لتعود إلى مكانها مطمئنة.
0: كان فارس رجلا مستقيما، لكنه قليل التعبير، يظن أن المحبة تفهم دون أن تقال. وكانت رقية تحمل في صمتها تعبا طويلا، لا من غياب الحب، بل من غياب الكلمة التي تدل عليه.

0: لماذا أنت صامتة يا رقية؟
1: لأنني تعبت من أن أفعل كل شيء ولا أسمع شيء.
0: ألم تعرفي بدرك عندي؟
1: أعرفه أحيانا من فعلك، وأضيع عنه أحيانا حين يصمت لسانك.

0: وقف فارس حائر، كان يظن أن الصمت وقار، فإذا به يكتشف أن الصمت قد يكون حرمانا حين يحتاج القلب إلى طمأنينة.
1: الكلمة الطيبة ليست ترفاً عاطفياً بل غذاء خفي للعلاقات. فالوردة قد تعرف أن الماء قريب لكنها لا تحيا حتى يصل إليها.

0: كنت أظن أن الكلام لا يغير شيئا.
1: بل يغيرني أنا. كلمة تقدير واحدة تجعل التعب أخف.
0: وماذا كنت تريدين أن تسمعي؟
1: إنني لست معتادة النظر في عينيك. أن ما أفعله لا يمر كأنه واجب لا روح فيه.
0: يا رقية، أنت سكينة هذا البيت، وما كنت أراه عاديا كان في الحقيقة

0: سنداً لا أقوم دونه.
1: هذه الكلمة سبقت دمعتي،
0: بل تأخرت بها كثيراً.
1: المهم ألا تعود إلى صمت يشبه النسيان.
0: أعدك أن أقول الخير ما دام في القلب خير يستحق أن يقال.

0: في تلك الليلة لم يحتج البيت إلى أثاث جديد ولا إلى مال زائد، بل إلى جملة صادقة أعادت الدفء إلى الجدران.
1: كم من بيوت باردة لا ينقصها الحب، بل تنقصها الكلمات التي تعلنه برفق، وكم من قلوب تنتظر كلمة لا لتتجمل بها بل لتطمئن إنها ما زالت في المكان العزيز.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا لا تحبس الكلمة الطيبة، فقد تصل قبل الدمعة بلحظة فتنقذ قلبا من الانكسار.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت جهود

0: تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تنوه أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات شمال البلاد، وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم. الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على أعلى مستوى من عمليات التفتيش على منشآتها النووية بما يضمن النزاهة النووية. إيران تعلن اختتام المفاوضات الفنية في سويسرا، وتكشف عن تشكيل فرق عمل لبحث ملفي رفع العقوبات والنووي في المرحلة المقبلة. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. سلطنة عمان وإيران تؤكدان التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تبغلات جديدة في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا. قوات الدعم السريع تشن هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة على مدينة الأبيض في السودان. الرئيس الروسي يقول إن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع. مفوض الدفاع الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لتراجع الدور الأمريكي في قواته أو معداته المخصصة للدفاع. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السبراني خلال أشهر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة 2 أسبوع تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
4: بودكاست خطوة.

0: بودكاست خطوة، حيث لا تبدأ الحكايات بالصدفة بل بخطوة. في عالم مزدحم بالأصوات والآراء، نفتح مساحة هادئة للحوار، مساحة نقترب فيها من الفكرة ونمنحها الوقت لتقال كما يجب. بودكاست خطوة، منصة نناقش فيها التجارب ونفكك المفاهيم، ونحاول أن نفهم ما وراء التفاصيل الصغيرة التي تصنع قراراتنا اليومية. خطوة نحو وعي أعمق، وخطوة نحو رأي أوضح لما نعيشه ونمر فيه. نرافقكم على الهواء مباشرة في رحلة حوارية تبدأ بسؤال وقد تنتهي برؤية جديدة في بودكاست خطوة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست خطوة، اللي مثل ما تعودنا كل يوم ثلاثة طبعا نطرح فيه مواضيع متنوعة ومختلفة اللي تهم كل شخص طموح يحب يطور من نفسه ويصنع له طريقه الخاص، وأيضا يعني مواضيع كثيرة. لكن في البداية نرحب بزميلي نواف. يا هلا ومرحبا فيك ومساء الخير.
2: مساء النور هبة، مساء الخير مستمعينا، ومساء الخير لكل من انضم معنا في هذه الساعة من بودكاست خطوة، حلقة جديدة تجمعنا فيكم من جديد، وموضوع جديد الكل يحتاجه، تحديدا شريحة مهمة جدا وهي الأكبر أعتقد في المجتمع، وهي شريحة الموظفين. خلني أقولها صح، وسعدي بتسمع مشي، خلينا نرحب الترحيب التقليدي بالتحيات الزملاء في الأعداد عبد الله الميموني ويوسف بودريت،
1: ومن التقديم نواف النومس وهبة المريشد،
2: أيضا التنسيق والمتابعة تحيات الزميلة عيد القحطاني،
1: ومن الهندسة الإذاعية يحييكم ناصر العنزي،
2: التنفيذ على الهواء مع ابتسامة لسعد البوص.
1: من الآن ولغاية الساعة 7 مساء في برنامج بودكاست خطوة بقيادة المخرج عبد الله العبيد.

0: لا تبحث عن الإجابات السريعة، بل عن الأسئلة اللي تستحق أن تطرح. بودكاست خطوة، مساحة للحوار الهادف. بودكاست خطوة.
1: يؤكد المختصون في الموارد البشرية على أن بيئة العمل الصحية لم تعد رفاهية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في رفع الإنتاجية وتحقيق النجاح المؤسسي. فالموظف الذي يعمل في أجواء إيجابية يشعر بالتقدير والاحترام، ويكون أكثر قدرة على الإبداع والعطاء. وتشمل البيئة الصحية توفير مساحات مريحة للعمل، وتعزيز التواصل بين الموظفين والإدارة، والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للعاملين.
0: بودكاست خطوة.
2: حياكم الله مستمعينا، ها نحن قد بدأنا، وحيا الله كل من انضم معنا، لأن تحديدا الموظفين اللي متقاعدين عسى الله يعطيكم العافية، يمكن هذا الحديث لا يشملكم. ليش الموظفين؟ لأن حديثنا كله عن الوظيفة والأجواء في الوظيفة، وما الذي يحتاجه الموظف في حياته الوظيفية منذ البصمة الأولى حتى بصمة الخروج.
3: بس في بصمة نسيت، اللي هي بصمة التواجد. بالضبط. من بصمة الدخول والتواجد وأيضا الخروج. طبعا احنا من الضروري ان نعرف شنو الأشياء اللي لازم يعني يتم توفيرها للموظف، أيضا من بيئة للموظف بيئة صحية ومحفزة. طبعا كل هذا تعزز الإبداع عنده وترفع مستوى الرضا الوظيفي وتنعكس إيجابا على الأداء والإنتاجية.
2: لذلك نحتاج في هذا الحديث المختصين ومن له باع طويل في هذا المجال، وأيضا سواء تدريب أو تطوير أو حتى ممارسة. خلوني ما أطيل في المقدمة، ورحب بضيف الكريم الأستاذ زيد المنيفي، المستشار ومدرب في تطوير الذات وتنمية المجتمع. أستاذ زيد مساء الخير.
4: مساء النور، يا هلا وحياكم الله، وصراحة يسعدنا هذا اللقاء وهذا الموضوع، لأنه والله هذا الموضوع الآن هو شاغل كثير من الشباب.
3: صحيح.
4: وأيضا حتى المسؤولين. فبالعكس أنا أشكركم على أنكم تطرحون مثل هذه المواضيع في هذا الوقت.
2: احنا أيضا نشكرك على يعني وقتك الثمين وجودك معانا وتلبيتك للدعوة. نشكر الزملاء في الإعداد على حرصهم على اختيار هذا الموضوع اللي تفضلت، أنه الحاجة للجميع سواء كانوا موظفين أو حتى مسؤولين للموظفين، فبيئة العمل تشمل الجميع.
3: نعم.
2: كما يقال التراتبية هي مجرد سلم إداري، لكن العمل كعمل يحتاج الجميع أن يكون متناسق هذا العمل بين الموظف وبين المسؤول. بداية، هل تغير شيء أستاذ زيد من خلال خبرتك ما بين المرؤوس والرئيس أو الموظف والمسؤول في التعامل؟ هل ممكن تطبيق الحياة في القطاع الخاص وظيفيا نتحدث في القطاع الحكومي؟
4: طبعا التطبيق هو مجال مفتوح، قطاع خاص ولا حكومة. احنا نجد في الحكومة بعض الجهات وبعض الإدارات متميزة أكثر من القطاع الخاص، حتى الناس لما يروحون مرتاحين يتكلمون. ولذلك احنا نتكلم دائما نقول ان العمل هو نتاج نظام ولائحة وجهد. هالثلاث شغلات إذا صاروا صح، ما نحطوا على أهواء، ما نحطوا على مزاج، ما طبقوها بتمايز بين الناس، يبقى عندك بيئة عمل صالحة

0: سواء كانت في قطاع خاص ولا حكومي كلهم نفس الشيء،
1: ما تفرق يعني
0: مسألة ما تفرق إيه. لأن أنت على الإدارة وعلى القطاع وعلى الوزارة، منو يصير وزيرها، منو يصير الوكيل مالها، منو رئيس القطاع اللي هو الوكيل المساعد أو نائب المدير أو كذا، منو المدير، توصل ليه رئيس القسم، ترى مرات بنفس الإدارة تشوف الكل يروح عند هالقسم،
1: الوظائف الإشرافية
0: طبعا. ولذلك هي بيئة العمل بعد الله سبحانه وتعالى هي تعتمد على أمرين، الأمر الأول النظام واللائحة اللي تنحط، ثم المسؤول اللي يعين.
2: نعم نعم جميل جدا. طبعا احنا لما نوفر بيئة عمل صالحة وايضا صحية، هذا طبعا ينعكس على الموظف هو ايش كثر هو مرتاح في عمله وايش كثر انه هو راح ينجز عمله في مكان العمل. نبي نعرف ما اهمية توفير بيئة عمل ايجابية للموظفين.
0: البيئة العمل هي لها تعريفها حتى نعرف ليش نقول عنها بيئة عمل صالحة أو غير صالحة. أول شيء إنه يسودها الاحترام المتبادل بين الكل، ما في رئيس ومرؤوس وغيره، في الاحترام أنا أتكلم الآن، مو في نظام العمل، أنا الآن أقول الاحترام، هذا المكان الكل يحترم الثاني. الأمر الثاني تتوفر فيها العدالة والشفافية، لابد أن يكون هناك عدالة وليس هناك تمايز، وإن يكون هناك شفافية في التعامل، مو أخش عن ناس وأعطي ناس وأقول حق ناس،
1: وضوح التعامل بين الطرفين. نعم. يعني
0: بين الطرفين. ثم أيضا أن يكون هناك تحفيز للإبداع حتى يكون عندك الإنتاج بكل ما يكون، لابد يكون فيه تحفيز عشان أنا أخلي الموجودين يبدعون. والتحفيز ترى أنواع، ما هو التحفيز بس مالي، للأسف يعني في هذا الوقت الناس تتجه إلى المال كثير، لكن التحفيز أنواع.
1: أعطني مثال
0: صحيح. شهادة، لو تكرمه بشهادة
1: أي شهادة
0: تكرم. ويأخذها بين زملاء، معناته هو عمل شيء صح.
1: تجد ذكرتني باللوحة اللي نشوفها ببعض المطاعم أو اللي يحطون الشهر مثلا موظف الشهر.
0: نعم نعم في في في في الوظيفة موجودة يعطون موظف الشهر لإنجازه وشغله وكذا.
2: استاذ يعني هذا شيء ممكن نحن نشوفه في القطاع الخاص.
0: نعم.
2: غالبا اكثر هم اللي يسوونها الطريقة هذه، لكن شلون ممكن احنا نطبقها في القطاع الحكومي؟ احنا جهة حكومية فيها كثير من الموظفين وفيها كثير من الإدارات والأقسام، شلون ممكن احنا نطبق الطريقة هذه؟
0: سهلة ولا هي صعبة. المدير عنده موظفين تحته، ويبين كل موظف عمله والتزامه وإبداعيته وإنتاجيته. حد يقول أنا ما أقدر ما أشوف، هذا مو صحيح، لأن في وظائف إشرافية هذا شغلها، من رئيس قسم وانت الواحد يصعد فوق، كل واحد مسؤول عن مجموعة. لكن احنا مشكلتنا كون احنا نتكلم اليوم عن المسؤول وعن الإشرافي، احنا مشكلتنا في المسؤول والإشرافي اللي يسوي تمايز، ما عنده عدالة، يحترم ناس وناس، هذه المشكلة اللي عندنا.
1: هذه البيئات الطاردة
0: طبعا، وموس طاردة، هذه بيئات ما تكون منتجة كمان. أنا ممكن أكون قاعد بس ما أنتج، لأني ما أشوف أنا قاعد يعاملني صح، ما أشوفه يعطيني عدالتي في عملي، ما أشوفه إنه يحفزني في عملي، قاعد ما مو أطلع قاعد أخذ راتبي وكذا. لكن أنت كمسؤول يجب أن أول شيء أنت تبذل كل الأسباب، بعد ذلك تقول هذا الموظف زين ولا مو زين. أيضا عندنا من الأشياء إنه لازم توفر للموظف مكان صحي آمن.
1: بمعنى
0: يعني ما تحطه في مكان مغلق. أنا بقول صحي مو إلا صحي يعني جرثومة ولا مرض، لا، لا، لا، لا. نفسي ما يصير تحطه في مكان مثلا مغلق وهو يحب المكان المفتوح. ما يصير تي تحط 6-7 موظفين في غرفة يا دوب تشيل لها 3،
1: التكدس.
0: فهذا أيضا من بيئة العمل الصالحة، ما يصير تجمع موظفين في مكان يحتاج الهدوء لأنهم فنيين يكتبون تقارير.

0: تقارير وكذا وتحطهم مع بعض ستة سبعة، هذا يدق تليفون يسأله هذا ما. فإذا هذه ما هي بيئة عمل صالحة.
1: نعم.
2: توزيع المهام شنو دوره أستاذ زيد في بيئة العمل الصالحة؟ يعني لما يكون في عدة مهام وهم كلهم مكان واحد، وهذا مهمة غير وهذا مهمة غير.
0: شوف توزيع المهام ما هو صعب أيضا أقولها. ليش؟ لأن مفروض الإشرافي أيا كان يعرف قدرات اللي تحته ويعرف جهد اللي تحته ويعرف المهمة شنو هي، فيعطيها للشخص المناسب. هذا الأصل. اثنين، أيضا مثل يقولك والله هذا موظف جديد وعنده القدرات بس إنه جديد أخاف إنه يقطع، لا لازم تعطيه لأنه لازم يتعلم، بس خل معاه واحد
2: أقدم منه
0: طبعا
1: لازم،
0: حتى بس مو أهمل على أبو إنه جديد وأنا أعتمد على هذيل ثلاثة أربعة. طيب هذيل ثلاثة أربعة اللي أنت تعطيهم وما تعطي الباقي، بعدين تعطيهم أعمال ممتازة، بعدين تعطيهم باللجان إيش ذنب هذيل اللي أنت قاعدين ريل على ريل؟ فإذا أنت ما أنت بيئة عمل جاذبة.
2: يعني التمايز يخلق مشاكل
0: طبعًا
2: في العمل.
0: طبعًا. شوف ولا في هالوقت يعني إحنا الآن نحتاج جدًا الاهتمام في بيئة العمل. لازم نهتم فيها. الآن الوضع غير. الناس في السوشيال ميديا شافت كل شيء. شافت تلقى يعني خلنا أعطيك مثال في أوروبا وأمريكا من زمان ما نقايل الحين شركات. ما في شيء اسمه توقيع. ما في شيء اسمه حضور وانصراف.
1: في إنجاز.
0: إنجاز وفي ساعة عمل واحدة الكل يحضرها. يعني مثلاً من الواحدة للثنتين الكل موجود. لو يبون اجتماع، لو شيء طارئ، لو شيء الكل حاضر. لكن هي الصبح، هي العصر، أنا يهمني آخر يوم يعطيني إنجازه شنو.
1: نعم.
2: واحدة من الشغلات أستاذ زيد اللي يعني نعم. ودي أتكلم عنها أتطرق لها. ان الموظف، نتكلم عن الموظف الجديد يعني بسم الله على بركة الله باشر العمل.
0: نعم.
2: سمعت رأي، هذا الرأي يقول ان اول شيء على الموظف مو على المسؤول انه يعرف اللي له واللي عليه قبل لا يعرف بيئة العمل، قبل لا يتعرف على اي شيء. مسألة ان الموظف يعرف اللي له واللي عليه، هل هي على عاتق الموظف نفسه الجديد يروح يتعرف، ولا هي على عاتق المسؤول المباشر، او على الزميل الخبير اللي قبله موظف؟
0: هذه حقيقة كان يتميزون فيها سابقا. تكلم من 30 سنة مو من اليوم، من 20 سنة كان هذا موجود على عاتق المؤسسة. يعني أذكر أنا يوم تعينت في وزارة المالية في البداية كان وكيل مساعد لشؤون إدارية ومالية عبد الكريم الصقر ولا أنسى. أول أسبوعين قال ما تروحون ولا مكان عندنا هني، ويجيب لنا مدراء إدارات وكلاء يتحدثون عن الوزارة عن المكان. انت وين تلاقي نفسك؟ واذا انت بهالمكان اعرف شنو الادارات اللي معاك قبل لا ان تبدا العمل عشان تعرف فيها. ايضا في بعض الجهات عملت لها كتيب
2: ارشادي،
0: هي ارشادي اذا انت مسماك باحث نفسي، مسماك باحث شرعي، مسماك مهندس مدني مبتدئ، مهندس، هذه مهامك، هذه أعمالك، هذه كذا. الآن أنا أشوفها قلت كثير، الموظفين لما يجون قلوا كثير. المدير الإدارة اللي موجود بالإدارة أو رئيس القسم أو كذا هو عندها المبادرة سواها عند الموظفين من الجدد، قال شوف عندك أنت في قسمك شوف شنو الوظائف المهام واللي أنت ترتاح منها عشان حطك عليها، وبعدين ندورك على إدارة عشان تعرف أقسام اللي يمك شنو شغلها، ياك أحد سألك ياك شيء. هذه أنا أقولها لك قلائل يعني.
1: نعم.
0: للأسف يعني هاي المفروض تكون رقم واحد للموظف حتى يعرف اللي له واللي عليه. حتى النظام الإداري والنظام القانوني لازم يمر عليه الموظف.
2: صح.
0: يعرف اللي له واللي عليه. وايد ناس مفصله ما يدري،
2: خاصة أن في موضوع أن الدراسة مو شرط كل اللي قاعد تدرسه موجود في وظيفتك. يعني بعض الخريجين مثلا من تخصصه ويتعين في المكان اللي فعلا درس يعني نفس التخصص، يعتقد ان الدراسه اللي درسها او التعامل في المذكرات اللي شافها والمحاضرات انها موجوده في بيئه العمل.
1: قد تكون موجوده لكن مو بنسبه 100%.
2: أيوة.
1: مو حرفيا، يمكن تكون فيها اضافات.
2: صح.
1: اعتقد ذلك، يمكن لان البعض يكون دارس يعني تخصصه بس في امور تكون موجوده لكن الخبره غير، ووقت الميدان يعني شيء ثاني، يعني يطلب واحد خبره.

0: شلون يتعامل مع الزملاء، يعرف نفسه قبل لا يعرف غيره علشان يقدر يتحاور
1: هو
0: ويتعامل معه.
1: هو ماخذ المادة العلمية ماخذ الأساسيات، لما مثلا شنو شروط المسوق، شنو شروط التسويق، مثال أتكلم أو يقول له مثلا في الحسابات التدقيق شنو المهام شنو، هو ماخذ الأساسيات. لما يجي للعمل ما في شك 50% منها موجودة،
0: نعم
1: هذا ما نختلف عليه، وإلا هو شو راح يشتغل بهالمكان إذا ما عنده الأساسيات. 50 الثانية طبيعة العمل، طبيعة العمل هو نفس اختصاصه، بس شنو الأعمال اللي بيقوم فيها هو ما مارسها
0: صح
1: عشان يطبق فيها. ولذلك في الجامعات، في أرجع أقول أوروبا وأمريكا، الميداني مهم. إحنا لازم نركز على الميداني في الكويت. الميداني يبين لك العمل اللي راح تشتغل فيه، تحبه ولا ما تحبه، تبيه ولا ما تبيه.
2: عشان كذي نشوف بعض التخصصات عندها ميداني، يعني ما في تخرج إلا قبل ما يخلص الطالب ميداني.
1: والله هذا مهم.
2: مثال مثلا المدرسين مثلا أعتقد مهندسين وغيرهم من التخصصات، إن عنده ميداني كورس كامل هو في مكان العمل اللي تخصص
0: صح
2: منه، يشوف ويمارس هذا المكان. وأيضا في تقييم، أعتقد المسألة موجودة ما هي
0: صح فيها موجودة. فيها نجاح فيها سقوط
2: بالضبط. بالضبط. أنا ودي أخذك ساد زيد إلى يعني نقطة في مسألة التواصل مع الموظف أثناء العمل، وخلق مثلا طريقة في أجواء تنافسية بين موظفين كفرق عمل مثلا. شو اللي ممكن يحقق من نجاح من أو عدم نجاح؟ أنه والله الموظف يبصم يؤدي عمله ويمشي، فرق بينه وبين الموظف أنه والله يبي أو ينطر باكر عشان يداوم لأنه عنده تحقيق مهام معينة.
1: هو طبعا شوف، رقم واحد هذا يعتمد هالسؤال على الموظف مش على المسؤول.
2: بالضبط.
1: كبيئة عمل أنت جاي أجر مقابل عمل. المفروض أنت مهيئ نفسك إلى هالسبع ساعات، الثمان ساعات، التسع ساعات هي عمل. أنت المفروض ما يكون عندك شيء ثاني غيرها. ما تقولي والله عندي مواعيد برا، عندي ارتباطات برا، عندي، هذا مو صح. أنت جاي العمل، هذا رقم واحد. يأتي رقم اثنين، هني دور الإشرافي في توزيع المهام. اللي يعطيه حق الموظف عشان يعمل فيها، ما يصير يعطي موظفين معينين فقط الجهد كله عليهم على بأنه يشتغل وزين وكل شيء ويخلي الباقي، ولازم يوزع المهام. ويبقى اللي ما يعمل هذا أمر آخر، لكن الأصل أن أنا أوزع المهام عليهم، هذا لابد منه.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك يأتي دور الموظف في بيئة العمل هذه، هل هو فعلا قاعد ينتج؟ هل هو قاعد يشتغل؟ هو قد المسؤولية اللي أعطاه إياه المسؤول؟ لأن بعد المسؤول مو كل مرة بيجازف، مو كل مرة بيعطي، بعدين يقول والله نسمع وايد والله ما عطونا ما عطونا. أنا لفيت بعض الإدارات في بعض الوزارات كمدير كنت، وسمعت في إدارات المرة يقول شو وديك لها، هذه منتهية، والله العظيم هذه الكلمة. فأنا رايح اللي بيشتغل يشتغل، واللي ما بيشتغل في نظم، في لوائح وفي تقايم ياخذها على قده.
0: نعم.
1: ورحت إدارة من إدارات منتهية، هذا عند العموم في الوزارة منتهية.
2: شلون قدرت تغير الإدارة؟
1: والله يعني العظيم
2: عطني واحدة من الوسائل. خلني
1: شوف أنا عندي طبع، أول ما أروح أول 3 أشهر ما أحكم على أي أحد، هذا رقم واحد عندي، لأنه ممكن اللي قايل لي ظالمة أو ظالمها،
2: اللي منقول لك
1: أي ممكن ما يحبها
0: شخصية.
1: أي أمور شخصية، فما يصير أنا أخذ الانطباع بسرعة وطبقه. أنا هذا مو عندي. حتى لو ييني واحد يقول والله هذا تركه ما عليك منه ولا هذه، قلت له لو سمحت الحين أنا المدير مو أنت. فأول شيء 3 أشهر أعطي الكل سواسية،
2: يعني نظام قياس.
1: إيه النقطة الثانية، أوزع المهام على الكل، ماكو واحد معطيه مهمة، وأقول له اللي ما يقدر يقول لي ما أقدر، أنا ممكن أقدر كذي، فأحط المهام عندي كم 20 25، يلا منو يقدر على هالمهمة يقول لي، أروح خليه يروح على قدراته. شوف الموظف إذا ما يروح على قدراته اللي يحبها، ترى أحيانا التمرات هو مختص في اختصاص ما يحبه ما يشتهيه.
2: بالضبط.
1: عندي ناس حولوا من محاسبة من هندسة راحوا إداريين، فأقول له اختار حتى ما يكون له عذر عندي أن أنا

0: أعطيته شيء، ثم بعد ذلك نبدأ العمل. بعد 3 أشهر أقيم اللي يشتغل زين،
1: هذا كله خلال 3 شهور،
0: واللي وسط وسط، اللي حد يشتغل شغلة واحدة هذه قدراته، واللي هذا هو ما يبي يشتغل، كلهم يبينون، ترى ما عليك كلهم يبينون، كل واحد فيهم يبين.
1: بعد 3 شهور أنت قيمت
0: أنا قيمت وأبدي أعتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم على اللي يشتغلونكم. حتى اللي عنده عمل واحد هذه قدرته، أنا ما عندي مشكلة والله، أعطيه امتياز وأعطيه أعمال ممتازة. ليش؟ لأن هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة، لأني أنا شفته شلون قاعد يجتهد. فالبيئة الصالحة شنو معنات بيئة صالحة؟ عمل، إن الشخص اللي موجود يقدر اللي قباله صح وما يظلمه. بعدين لقيت إنها ما يداورون عليهم الأعمال الممتازة، تعرف أنت ما مو كل الموظفين يأخذونها
1: بالضبط.
0: فأنا خايف هذا يشتغل وهذه تشتغل، فكل سنة أعطي ناس. بديت اللجان والفرق أوزعها بينهم، ليش كله فلان وفلان وفلان فلان وفلان وفلان، ليش خليه يتوزع. وجدت إن اللي يقولون عنهم ما يشتغلون يدقون علينا الوزارات الثانية، لأن عندنا أنشطة وبرامج تكفى، تعالوا سووا عندنا، لأن برنامجكم 100% زين، فضل سبحانه وتعالى.
1: يعني توفرت العدالة، وفرت أيضا الإيمان بالقدرات،
0: الشفافية، عطيتهم تحفيز عشان يبدعون وينتجون. لما دخلهم لجان وأعطيهم، عرفوا أن أنا ما عندي ناس وناس، ما عندي لا كل هذا موجود. بالتالي أنا لما نتكلم، لا أنت تقدر، بس إحنا المشكلة عندنا في الطرفين مو طرف واحد.
1: واحدة من النقاط اللي يعني ودي أثيرها أستاذ زيد في مسألة العدالة وتوفير المهام ومعرفة القدرات، في موظفين عنده مهارات معينة، ممكن أنا أستفيد من هذه المهارات، غير مسألة تخصص أو دراسته أو يعني حصول على الدرجة العلمية لهذا المكان. فشنو أهمية الشخص كموظف، مهاراته قدراته، ولا كل هذين مع بعض، ولا شنو يعطيني من يعني إنجاز المهام؟
0: والله شوف، هذا خوش سؤال، وبجاوبك عليه جواب صريح جدا في هذا الوقت.
1: تقول
0: حيل حيل حيل معور قلبي. اي والله. الان الناس قاعده تتجه، الشباب مو لقدراته واختصاصه، للاسف اقولها، يتجهون للراتب،
1: القيمه.
0: نعم، ولذلك يحطم حياته بايده. وراح اعطيك امثله من صف عاشر، لاني انا ممارس مع طلبه صف عاشر ولي ما يخلص الجامعه. لما يقول لي مرات بيئة عمل، قلت له هذا رايح مكان هو أصلا ما يصلح له، مو بيئة العمل مو زينة، هو ما يحب بس يطلع أعذار في هذه البيئة. ليش اللي معاه زينين؟ ليش اللي معاه يشتغلون؟ ليش ما تأففوا نفسه؟ هم قاعد مثلا لما يختار العلمي والأدبي، ما يروحون أدبي، علمي، العلمي ذكي، العلمي يفهم مو يحفظ بس، هذه كلها غلط بغلط. العلمي فيه حفظ وفيه
1: فهم.
0: الأدبي فيه حفظ وفيه فهم.
1: صح.
0: العلمي مو بس ذكاء، ذكاء أصلا مو من صفات العلمي، الذكاء في العلمي والأدبي. يعني الذكي مو لازم يروح علمي، لا،
1: هذا ترى اللي احنا يعني
0: هذا زرعوه فينا،
2: المتعارف
1: ثقافة صارت،
0: هذا زرعوه فينا، وخلونا نتجه هذا الاتجاه. تيجي تقيس اللي يتخرجون من العلمي، سقوط ايش كثر ونسب قليلة، مو لأنهم ما يفهمون مو زين، راح اختصاص غلط. لحقتهم الجامعة اللي يابوا نسب، عشان أبين لك شنو الوضع. ولا لقيت إن أول سنة كلهم ينحاشون من تخصصهم إلا ما ندر،
1: الاختيار الخاطئ.
0: وين يروح؟ يروح تخصصات أدبية. انا عشان ما اروح ابي ارجع على الاختصاص والقدرات في العمل. شوف، اي شخص يروح مكان مو اختصاصه ولا قدراته 70% حيحوشه ملل،
2: اكيد،
0: لان العمل هذا مو يوم يومين، هذا 30 سنه اقل شيء مرتبط فيك.
2: صح.
0: تلاحظ مرات ناس مهندس راح عقار، صح
1: تركت تخصص
0: محامي.

0: حاسب راح اداره محامي، ليش؟ لانه هو رايح غلط في البدايه، كلهم يروحون عشان الفلوس. صح. نفس الشيء العمل، كلهم ينقونه عشان الفلوس، عشان الراتب
1: الحوافزي.
0: فانت قاعد تقتل بيئه العمل مالتك الصالحه لك، ترى انت قاعد تقتلها. ليش تحمل الدوله والنظام والمشرف؟ لا، انت بعد قاعد تقتل، ولذلك هي مسؤوليه مشتركه.
1: في في في جزء او ناس يشاركون بهالمسؤوليه بطريقه تقليديه، يمكن هي بتشاركني في الموضوع استاذ زيد، في ان حتى مرات الاب والام يختارون على طبعا مش درايه، على عدم درايه، بان لا ترى اذا رحت علمي فمجال اوسع، الادبي ترى مجالاتك قليله، وترى هالوظائف ما لها مستقبل، مثل هالحوار.
0: هالوظائف اللي ما لها مستقبل هي ضيعتهم.
1: يعني
0: والله انا اعرف ناس تخصصاتهم علم نفس وعلم اجتماع، علم نفس
2: نعم.
0: وعلم اجتماع، إنه مو ملحقين من الخير اللي الناس تروح حق عام. لا تروح أنت، تروح حق ميانين، أنت تروح أي مياني، هذا علم.
2: نعم.
0: يعني ليت من الوالدين يفهمون هذا الشيء، لا يقتلون عيالهم بعدين يروح بيئة عمل ويقعد يقول ما شقلونه، ما عطوك، بس أنت داخليا ما تحبها،
1: اختيارك خاطئ.
0: خاطئ، شو يسوون فيك؟
2: ايه نعم، حتى التخصصات يعني استاذ زيد يروحون يتخصصون يعني في مجال مو مجالهم، هم مو حابينه علشان مثل ما ذكرت علشان الفلوس والماده والراتب، وبالتالي هم يطلعون لما يتخرجون من الجامعه او من التطبيقي ايا كان، لما يروحون حق الوظيفه نفسها يتفاجئون من بيئه العمل انه والله التدريس ما ينفع لهم او اي تخصص ثاني، فيستقيلون ويكملون يدرسون تخصص ثاني او يروحون اي مجال ثاني علشان يعني لا يصير في يعني ملل او زهقه
1: في توهق.
2: نعم،
0: ما دام انه يمل اي موظف يروح دوامه ما له خلق يقوم من النوم، فاعرفي انه
2: في مشكله،
0: هذا مو قدراته ولا باختصاصه.
2: اكيد اكيد.
1: انا عندي
2: نعم.
1: فاصل عندك مو
2: عندنا احنا الاثنين
1: عشان ما يحوش ملل. فاصل قصير مستمعين، يفصلنا على هذا الحوار. أنا ما ودي أفصل يعني هذا الحوار لأن جزئية مهمة جدا نتكلم عنها الآن، 12 يعني هم مقبلين عليها، ويمكن يغير شيء من هذا الحوار أستاذ زيد المنيفي مستمعينا، ممكن الفكرة تتغير عند بعض الطلبة وحتى أولياء الأمور. فاصل بعد نواصل إن شاء الله.
3: لا تبحث عن الإجابات السريعة بل على الأسئلة اللي تستحق أن تطرح. بودكاست خطوة، مساحة للحوار الهادف. بودكاست خطوة. تسعى العديد من المؤسسات اليوم إلى خلق بيئة عمل صحية ومحفزة، إدراكاً منها لأثرها الكبير على أداء الموظفين، فالاهتمام براحة العاملين وتوفير فرص التطوير والتدريب إلى جانب بناء ثقافة قائمة على التعاون والاحترام يعزز الانتماء الوظيفي ويقلل من معدلات الغياب والاستقالة، كما أن الاستماع لملاحظات الموظفين وإشراكهم في اتخاذ بعض القرارات يرفع مستوى الرضا ويزيد من الحافز نحو الإنجاز. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
2: عودة جديدة مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، واليوم ضيفنا الأستاذ زيد المنيفي، مستشار ومدرب تطوير الذات وتنمية المجتمع، وموضوعنا عن شلون نخلق مساحة صحية أو نصنع مساحة صحية للموظفين علشان يبدعون في عملهم ويكونون مرتاحين أكثر وأكثر.
1: هذا طبعا نرحب فيك من جديد أستاذ زيد، حياك الله. وأنا عجبني يعني المعدين ما شاء الله دقيقين حتى في اختيار المحاور.
2: صحيح.
1: يقولنا في اليابان تم تخصيص بعض الأوقات للراحة لأخذ غفوة، تعتقد إحنا ممكن يعني نوفر هالموضوع ولا ربعنا غفوتهم طويلة شوي؟
0: والله أنا الحقيقة أتكلم إن هذه مهمة في العمل،
1: الغفوة.
0: مو إلا الغفوة، النومة إحنا نقصدها،
2: الراحة.
0: يعني الراحة
1: أو البريك يسمونه.
0: إيه، لأن في أماكن ما تلومهم عندهم ضغط، ما يصير من يداوم لين يطلع وهو بهالضغط،

0: يحتاج بريك لو نص ساعة يريح يرتاح. العقل لازم يرتاح حتى ما يصير عنده ضغط عقلي فبعدين تلقى حتى يتنرفز. تلقى لا لابد انك يعني لابد انك تعطيه راحه, وبالذات في اللي يتعاملون مع الجمهور.
1: اي التعامل مع الجمهور,
0: التعامل مع الجمهور انا ايد جدا جدا جدا

0: وزع، عندك 10 كل 3 تحطهم مع بعض، وكل 2 2 باثنين باثنين باثنين باثنين
1: على ساعة العمل.
0: إيه لكن يحتاجونها. إيه أنا يحتاجونها. شوف أنا أذكر كنت أدرس لغة في بريطانيا، وأول ما تروح ورايح عند عائلة أسكن يعني، فوجدت أنهم الصبح يطلعون معاهم توستات وصمون كذي ويروحون الصبح بس يشربون حليب ويطلعون مرة مرتين ثلاث. ذاك الوقت وأنا عمري 16 سنة أحب هالسوالف، أحب شغلات المجتمع يعني، كان أسألهم سؤال، الحين أنتوا تطلعون ما أشوفكم تريقون يسوي لي ريوق حقي أنا، قلت لا أنا أسوي لي توست جبن نفسكم ما فقلت له ما أشوفكم تقعدون تريقون، ودوامهم 9 يعني على الراحة، في بريطانيا دوام 9 إلى 5 يعني. كان يقول لا لا إحنا ناخذ ويانا ونشرب هاي ونروح نشتغل، إحنا عندنا بريك يومي،
1: بريك غدا ولا
0: إيه بريك من 12 إلى 1 وفي ناس من 1 للثنتين، يقول هذا يومي بهالبريك أطلع السندوتشات ملوتي بس أخذ لي عصير أو قهوة حسب المزاج صيف إشتا. تشوفهم يوم الدوام مو ترس، ما تشوف مالهم خلق لما يروحون الدوام في ال- ال- ال- ال- هذا الوقت أنا أسميه وقت مستقطع مهم، حتى بعد ما تعطي مجال حق الغير انه يروح مكان ثاني يسولف ويهد ويهد مكتبه ولا يهد. لا لا انا اعطيتك نص ساعه روحه وسولفه وضحكه وشربه، بس وقت الدوام تعال دوام اعمل لي.
1: خاصه الان الوزارات عاد يعني غالبا الوزارات هبه استاذ زيد موجوده فيها مثل كافيهات والمطاعم وكذا افرع لها موجوده، فميسر الموضوع، مكاين مثلا ذكيه موجوده، فمساله البريك او انك تاخذ هذا البريك تغير شوي المزاج وترجع مرة ثانية تنجز مو صعبة.
0: نعم.
1: هي مسألة توزيع المهام هي تبقى على المسؤول إذا كان عنده، خاصة في موضوع خدمة المجتمع أو التعامل مع المراجعين. هذه جزئية أستاذ زيد، مسألة التعامل مع المراجعين وخلق بيئة، يعني أنا لما كمراجع أدخل هذا المكان أشوف بيئة مريحة، عكس لما والله أسأل وما حد يرد علي أو أدور على الشغلة وما ألقاها. شنو ممكن أول شيء كمسؤول أوفر هذه البيئة اللي يخلي كل الموظفين يتنافسون على خدمة المراجعة؟
0: والله شوف أنا بتكلم عن جهة عندنا بالكويت أمانة جدا مريحة،
1: اللي هي
0: ولا سمعت أحد يتذمر منها كمراجع، اللي هي التأمينات الاجتماعية.
1: بالضبط.
0: صراحة لي مديش أول شيء المكان شرح،
2: صح.
0: 2 في أماكن إعلانات مع إعلانات، 3 الصحف موجودة عشان ما يضيق خلقك من القعدة، البسكوت اللي مو غالي ترى، بسكوت ما حد يشتري بالجمعيات
1: عشان شيء يسموه بسكوت تأمينات.
0: إيه لكن بالتأمينات كلهم يأكلونه. يقعد شاي قهوة. شفت هذه الأشياء ترى هذه بيئة زين حق المراجع، يسوونها بيئة صحية ممتازة للمراجع، حتى الموظف يرتاح ما في حد حين على رأسه. ما يوقف ما عنده شغله ولا عمل، يقعد هذا على ما يجي دوره ويقوم على الدور ويعطيه وكذا، لان ليش بعد موفر موظفين وايد كمراجع لمتي كاونترات كثيره الصراحه، ما تشوف مثلا 10 كاونترات 2 مداومين، في جهات اخرى تلقى 2 مداوم. لكن التامينات حقيقه انا بتكلم كمكان اتكلم فيه بيئه صالحه للمراجع، طبعا ما ادري عند داخل موظفين بس واضح موظفين مرتاحين، ما اشوف انهم يعني مثلا ما لهم خلق ولا معصبين ولا
1: الواجهه مريحه يعني. انت كمراجع اول ما تشوف الواجهه الانطباع يصيبك ارتياح مباشره، التعامل حتى ترى فتره انتظار مو طويله يعني، انا اذكر مره راجعت فمع هذه الوسائل اللي تخلي الواحد يرتاح اللي المشروبات او غيره الموضوع ما يطول يعني، ما
0: وحتى الموظف تشوف ان البيئة عنده صالحة منه هو يعني، مبتسم مو معصب، بعدين عندهم في كاونتر سير فاضي، هذا شنو البريك يروحون ويردون يعني، هم في بيئة عمل صالحة هم أدت إلى نجاح المؤسسة، مو بس المكان والقعدة لا هذا جزء،
2: نعم.
0: لكن في جزء ثاني صح.
2: نعم. احنا تحدثنا عن فترة الراحة والبريك والحركة والراحة،
0: نعم.
2: يعني شكثر مهمة وتشجع الموظف انه هو يقدر يكمل عمله ويومه بكل نشاط وحيوية. بالنسبة حق الدورات والامور هذه يعني شنو دورها في

0: تطوير المهني في رفع مستوى الرضا والإنتاجية؟
1: شو ما في شك، وأنا حقيقة يعني أنصح الدولة بأنها ترجع مرة ثانية المبالغ للدورات والمؤتمرات وغيرها. أنا أنصح لسبب، الجيل الحالي يحتاج تدريب، قاعد يجي الدوام المخ أبيض غير الدراسة ما في. الآن هو يحتاج أن يجي دورات تدريبية، يحضر ملتقيات، مؤتمرات، ضروري سواء في اختصاصه، في عمله، في المهارات، في الصفات حقه. أنا أقول هذه الأشياء جدا مهمة. أنا ممارس ومدرب، شفتها من الناس لما يتكلمون يقول في الدورة صراحة استفدنا، استفدنا من 1، 2، 3، 4. أنا مو بس في الدورات، مرات أعطي محاضرات حق الشباب، أروح أنا أي ناس يدعوني بديوانية أروح لهم، الفئة إن كانوا ثانوية، جامعة، موظفين، ما عندي مشكلة. وشنو الموضوع اللي يبونه، أو حتى أنا أطرح الموضوع اللي موجود بالساحة ويحتاج أنهم يسمعون فيه. تجد أن الموجودين وايد منهم مو سمعين حق هالكلام من قبل. الحين أنا ما ألومه، وين الوالدين، وين الجامعة لما كانت بالجامعة، وين المدرسة اللي يعطون محاضرات، يعطون، لازم تنور العقل. مو بس تعليم، العقل فيه تربية، فيه ثقافة، كلها يسمونها معرفة. فما يصير أنا أتقوقع فقط في التعليم، لا لا، لابد أن يكون هناك، أنا دائما أسميه أقول مادة حياتية، لازم أنا أعطي مادة حياتية. هذا الشخص أو هذه البنت بتدش المجتمع، شلون تدش بدون لا تعرف شيء؟ يعني وصلنا الآن، ما يخبر، أنا أكرر هاي كلمة بوايد بلقاءاتي، يعني إنه يحطون دورات عن العادات والتقاليد. يعني الواحد يدخل عياله يعلمون عادات تقاليدنا.
2: قصدك يعني،
1: يعني وصلنا،
2: وصلنا الحاجة
1: لل، اي والله وصلنا الحاجة لل،
2: وهذه ما يحتاج دورة، هذه دورة الحياة توفرها.
1: هذه ايه، هاي المفروض الوالدين هم اللي يوفرونها
2: بالضبط.
1: فلذلك اختي الدورات والمؤتمرات والمحاضرات ترى مهمة، تطور من الانسان وتختصر عليه طريق كبير.
0: صح، اتفق.
1: فلابد ان الدولة تنظر لها وترجع لها مرة ثانية المبالغ اللي انشالت.
2: على طاري الدورات استاذ زيد، انا سمعت واحد من يعني راي من الاراء ان يكون الموظفين القدامى هم يدربون الموظفين الجدد في،
1: نعم،
2: في نفس المكان، يكون في قاعه، يكون في مكان يسمح لهذا التدريب. مو شرط انا تكون الدورات عن طريق شركات او عن طريق يعني تعاقدات. ف الموظف اللي عنده خبرة وظيفية وشارف على التقاعد مثلا، يملك هذه الخبرة، ممكن هو أقرب للموظف الجديد.
1: نعم،
2: من الدورات العامة اللي يعطي المدرب، يعطي دورات عامة في كل مكان لكل الجهات. أبي أسمع تعليقك عن هذا الرأي.
1: شوف، في العالم مو عندنا تبديل في القياديين ما يأتي بيوم وليلة، ولا تصبح كارثة. التبديل بالتدرج، تدرج اللي تفضلت فيه أخوي نواف. أنت ما يصير تجيب شباب صح هذا زين وعنده طاقة وشغل وتسلم مهمة أعلى منه، لابد أن يكون معاه ناس من القدم يتعلم معاهم فترة،
2: يكسب خبرة.
1: يعني مثال، أنا عندي 16 إدارة وبحط مدراء، ما يصير شيء 16 وحط 16 يدد.
0: طبعا
1: ما انت قاعد تسوي كوارث، تشيل 8، تشيل 6، تخلي الناس الكبار موجوده، هذين اللي يجون 6 7 يتعلمون منهم، بعدين لما يتعلمون تشيل الكبار ويجون هذين مكان الصغار، يجون فيكون هذين تعلمون
2: على طريقة مراحل.
1: طبعا انت ما يصير تشيل على طول، هذه كوارث. لذلك تجد في جهات تروح، انا ما الوم المدير الموجود هالشباب،

0: بس هذا نوضع في في في مكان خطأ. ما تعلم فقير طاقة ومبدع كي يأخذ قرارات غلط كثير، وفي بعضهم تحول تحقيق وفي بعضهم سجن على خطأ صح. إداري أي. اللي هو شنو الخبرة ما فيها،
1: ما عنده دراية عن هذا
0: بس أي. ولا هو زين ونظيف ولا ما أخذ شيء بجيبه ولا شيء، بس خطأ إداري. طيب هذا حرام يطيح بخطأ مثل هذا، والسبب ان انت اللي جيته فوق غيرته هذا كله.
2: نعم،
1: يمكن هذا يفصلنا عن الحوار مع الأستاذ زيد مستمعينا، هو دخول الفترة الدينية لأذان وصلاة المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. بعد الأذان إن شاء الله ما تبقى من وقت نسمع بعض النصائح من ضيفنا الكريم. إلى ذلك الموعد وذلك الحين وبعد الفاصل.
3: ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. أثير متنوع.

0: فن معرفة على تردد واحد إذاعة دولة الكويت صوت لم يتوقف
1: بودكاست خطوة.
2: عودة مجددا مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وضيفنا اليوم الأستاذ زيد المنيفي، مستشار ومدرب تطوير الذات وتنمية المجتمع. أستاذ، احنا شاكرين لوجودك معنا اليوم، للأمانة استمتعنا معك، لكن قبل لا نختم معك نبي منك كلمة أو نصيحة توجهها لكافة المستمعين.
3: أنا أوجهها حقيقة للي بيدهم القرار بعد الله سبحانه وتعالى، اللي هو الإشرافيين بشكل عام، يعني يقدرون يوفرون اللي يقدرون يوفرونه. يعني أنا أقول لابد أن يكون عندكم، إذا تبون بيئة عمل صالحة، لابد يكون عندكم العدالة، شفافية، عدم التفرقة بين الموظفين، المكان المناسب، لا تنسون الحوافز، التدريب، حتى توزيع المكافآت يكون بعدالة مع اللجان والفرق.
4: ممتاز، يعني هذه نصيحة يعني بشكل شمولي، وكان ودنا ناخذ أكثر لكن محكومي في وقت هبة. احنا سعدنا جدا بوجودك معنا أستاذ زيد، وأيضا بهذه النصائح والحوار. شكرا لكرم متابعة مستمعين الكرام، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم تحيات فريق العمل.
2: نعم، لكم تحيات من الإعداد عبد الله الميموني ويوسف بدريد، وكنا معكم من التقديم زميلي نواف النومس ومحدثتكم هبة المريشد، وتنسيق والمتابعة عيد القحطاني، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي، والتنفيذ على الهواء سعد البوصة.
4: أيضا كبرى التحية للمخرج عبد الله العبيد الذي يشكركم على المتابعة، ويدعوكم الأسبوع القادم مشيئة الله، موضوع جديد ولقاء جديد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة،

التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد والمتجدد معكم دائما بإذن الله تعالى في مساء الخير يا كويت، من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى الثامنة مساء.
0: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: وهذه تحية التقديم إسراء العسكر ومحمد العدواني.
0: أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: وهذه التحية تأتيكم من ناصر لعنزي الهندسة الإذاعية.
0: يتمنى لكم أوقات طيبة بصحبتنا من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: وهذه دائما أجمل التحايا من المخرج محمد مالله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى فقراتنا في برنامج مساء الخير يا كويت مع التغطيات. أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محاضرة بعنوان بناء منتج يخدم الشركات والسوق، قدمتها كل من أنفال الفيلشاوي ورشا الأصفر. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع أنفال الفيلشاوي مبتكرة قمة للموارد البشرية، حيث قالت:
2: يعطيك العافية، معكم مهندسة أنفال الفيلشاوي. أنا كنت من ضمن المتحدثين أو السبيكرز في أول سلسلة من فاوندر ستوري اللي قدمها مركز صباح الأحمد. تكلمنا أنا والأستاذة رشا الأصفر على تفاصيل رحلتنا في قيام مشروعنا وبدايتها. تكلمنا أكثر على تجربتنا، التجربة اللي مرينا فيها، وقصة نجاحنا اللي وصلتنا حق المرحلة اللي احنا فيها.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، أقام نادي توست ماسترز رواسي بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات الاجتماع الختامي للسنة 2025-2026 في مكتبة الشامية العامة التي شهدت تكريم أعضاء النادي المميزين. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع هدى الشايع سفيرة العضوية لنادي رواسي، حيث قالت:
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هدى الشايع سفيرة العضوية لنادي رواسي، توست ماستر نادي رواسي أيضا. اليوم احنا عندنا

0: احتفالية خاصة، هي احتفالية ذكرى إنشاء نادي رواسي، واليوم أيضا يصادف أنه هو الحفل الختامي لجميع أنشطتنا اللي بديناها طول السنة. إحنا دائما السنة التوست ماسترية تبتدئ من 1/7، فالحين خلاص قربنا من 1/7، فإن شاء الله اليوم حسوينا الحفل الختامي. الغرض منه تكريم جميع الأعضاء السابقين، ونخص بالذكر الأعضاء المتميزين اللي كانوا فعالين طول فترة أنشطتنا السابقة. أحيطكم علما بأن نادي رواسي تم إنشاء عام 2012 ميلادية، وما زال يعمل، واليوم الاجتماع 270. احنا نجتمع كل شهر مرتين، يصادف يوم الاثنين نجتمع مرتين بالاسبوع. فان شاء الله باذن الله الانجازات اللي حققناها كانت اعظم انجازات. احنا النادي الاول على جميع الانديه العربيه الموجوده التابعه لمنظمه توست ماستر العالميه اللي موقعها كاليفورنيا. بالكويت في انديه انجليزيه وفي انديه عربيه، في 42 نادي عربي. الحمد لله نادي رواسي نال المركز الاول، نال جائزه خاصه جدا، اول مره تمنح، اسمها جائزه سميدلي. هذه الجائزه منحت فقط لنادي رواسي لتميزه عن باقي الانديه بعطائه وانجازاته. احنا وظيفتنا اولا واخرا هو تغيير شخصية الإنسان اللي يكون عضو عندنا. نحرص ليس فقط أن يكون خطيب مميز، لا، نحرص على تكون له شخصية مميزة، يكون عنده ثقة كبيرة في نفسه، كيف يواجه المواقف، كيف يتحداها.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقامت رابطة الاجتماعيين الكويتية الحضور الجلسة الحوارية بعنوان الإشاعة خطر والوعي مسؤولية وطنية مع المستشار الإعلامي الأستاذ خالد الشمروخ، خبير إعلامي سابق، والذي أدلى بالتصريح التالي.
3: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم في رابطة الاجتماعيين الكويتيين تكلمت عن أمر مهم يفيد المجتمع ويفيد الوطن. عنوان محاضرتنا كان الإشاعة خطر والوعي مسؤولية وطنية. طبعا تفاعل الجميع في الرابطة في هذا الموضوع وأسئلتهم، وأمر حساس يفيد كل مواطن، كل مؤسسة في الدولة، خاصة في عملية الإشاعة. والأمانة كان جدا تفاعل الحاضرين في هذه المحاضرة في رابطة اجتماع الكويتيين، وجدا كان جميل، وأشكر للأمانة إدارة مجلس رابطة اجتماع الكويتيين على رأسهم رئيس مجلس الإدارة عبد الله الرضوان والدكتور سعود المسعود اللي أدار الجلسة، فكانت جدا رائعة. وإن شاء الله تكون هذه المحاضرات على سياق مؤسسات الدولة بالكامل، ونقدمها للجميع للاستفادة منها. أذكر الإشاعة تساوي وعي المجتمع، لا تسمع شيء وتنشره، لا تسمع شيء وتصدقه إلا من المصادر الرسمية في الدولة. جهود مؤسسات الدولة تجتهد في دفع إبعاد الإشاعة، ووزارة الإعلام للأمانة جهد جبار وثقيل عليها في مكافحة الإشاعة، خاصة بما يقدمونه في الإيجاز الإعلامي اللي تشوفونه بالتلفزيون، وهذه مصادر رسمية بالدولة. أشكر كل مؤسسات الدولة التي تكافح وتكون بخدمة المجتمع والوطن، وتحياتي لكم المستشار الإعلامي خالد الشمروخ.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
4: لازلنا معكم في مساء الخير كويت، وتغطياتنا في خطوة أيضا تعكس الاهتمام المتزايد بدور الشباب في صناعة مستقبل أكثر استقرارا وأمنا. استضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت حوارا جمع سفراء السلام وشركاء الأمم المتحدة في بيت الأمم المتحدة ضمن أجندة الشباب والسلام.

0: والأمن يهدف تعزيز مشاركة الشباب في مجتمعات سلمية وشاملة وقادرة على الصمود. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع شريف التكلي نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم الإنمائي، حيث قال:
1: يمكن النهاردة في برنامج سفراء السلام زي ما حضرتك قلتي، احنا النهاردة دعينا كل اللي هم سفراء السلام، المجموعة كلها اللي هي مع وبيدعمها الحكومة الكويتية، وكنا دعيناهم علشان نقول لهم البرامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكمان بالتعاون مع المنظمات الشقيقة للبرنامج زي منظمة الهجرة الـ IOM واليونيسيار واليونيسيف، على إيه البرامج اللي الأمم المتحدة بتعملها لدعم الشباب وبناء قدراتهم، في خاصة في دعم السلام. إحنا ناقشنا النهاردة عن الدور بتاع الأمم المتحدة وإيه الأفكار اللي موجودة وإيه نسبة، لأن إحنا زي ما حضرتك شفتي لقينا إن دلوقتي أكتر عدد شباب في المنطقة العربية موجود حالياً، حوالي 120 مليون شاب دلوقتي في المنطقة العربية، وفي حوالي 60% من سكان المنطقة العربية من فئة الشباب. فعشان كده ده مهم جدا ان احنا نبتدي ندعمهم ونبني القدرات بتاعتهم. وفي كان حلقات في نقاشات بينها وبين الشباب على الشباب كمان هم نفسهم من وجهة نظرهم ايه الحاجات اللي هم شايفينها انها ممكن تدعمهم وبناء القدرات بتاعتهم.
0: كما قال الأستاذ دهام الدهام رئيس ومؤسس برنامج سفراء السلام التالي:
2: بداية نشكر حضوركم واهتمامكم على تغطية هذا الحدث الاستثنائي. اليوم بفضل الله ننطلق لإقامة المرحلة الثانية من مراحل سفراء السلام. هذه المرحلة التي جاءت بمبادرة وطنية تسهم بتعزيز دور الشباب في السلم والأمن الدوليين وتهيئة الشباب الكويتي لأن يكون مؤثر فاعل إيجابي في مجتمعه وفي محيطه. اليوم بتعاون مع بيت الأمم المتحدة في الكويت وتحديدا إقامة أهداف أو تحقيق أهداف الإنمائية 16 الخاص بالسلام و17 الخاص بالشراكات، هذه الأهداف التي تؤسس وتخلق شاب ممكن من الأدوات اللازمة في تحقيق دوره الريادي المجتمعي، لا سيما أن دولة الكويت كانت سباقة فيها البرامج الإغاثية وكانت أساسية في تقديم هذه المنح والمساعدات الإنسانية والدولية. هذا الموضوع جعل من الشاب الكويتي يؤمن بدور السلام، وهو الذي خلق جانب الشاب الذي أصبح اليوم مبادر ويلتحق في هذه البرامج التي تعكس هويته الوطنية والدينية والعربية.
0: وفهد الهدية خريج برنامج سفراء السلام أدلى أيضا بالتصريح التالي:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا اليوم سعيدين في تواجدنا في بيت الأمم المتحدة، وتواجدنا هنا هو حقيقة تعبير أو تطبيق للقرار الأمم المتحدة 2250 الخاص والمعني بالشباب واستلموا الأمن الدوليين. ووجودنا هنا لا يعدو إلا أن يكون انعكاسا لما أرثناه ككويتيين ودورنا دائما في حفظ الأمن واستلم الدوليين.
0: وسارة التويجري خريجة برنامج سفراء السلام قالت التالي:
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي سارة التويجري وأنا أحدى خريجين برنامج سفراء السلام اللي يتكلم بشكل عام عن قرار مجلس الأمن رقم 2250 اللي يتكلم عن تمكين الشباب وتحديات الشباب في الأمن والسلم الدوليين. خلصنا المرحلة الأولى من البرنامج اللي كانت مع أستاذ دهام الدهام، واليوم إحنا في بيت الأمم المتحدة في الكويت عشان نكمل المرحلة الثانية، وكان معنا مشاركين من برا الكويت وكذا جهة داعمة حق البرنامج. استفدت من البرنامج عن طرق شلون تمكين الشباب في صنع القرار، وشلون احنا يكون لنا دور بأن شلون نغير في المجتمع أكثر داخل مجتمعنا وبالمستقبل خارج مجتمعنا. واستفدنا أكثر وتعلمنا عن خطاب الوئام وخطاب الكراهية، واليوم مع محاضرينا تعلمنا بعد أكثر عن بناء السياسات الوطنية.
0: والدكتور فهد المطيري خريج برنامج سفراء السلام أدلى بالتصريح التالي:
5: يعطيكم العافية، اليوم كانت في دعوة كريمة لبيت الأمم المتحدة في دولة الكويت لحضور سفراء السلام كان نقيب في دولة الكويت. كان هذه دعوة كريمة من برامج الأمم المتحدة اللي نص عليها مجلس الأمن الدولي قرار 2250/2015 لتهيئة الشباب وإمكان الشباب ودمج الشباب في المجتمع وإمكانياتهم حد البرامج.

0: هذه المقيمة في الكويت، هذه اليوم تحفز دور الشباب وتأكد دور الشباب الفعال في المنطقة. والأمانة الكويت دائما فعالة في هذه الغرارات وتمكينها وتحفيز الشباب، إمكان دور الشباب في المنطقة العربية.
1: والمهندس ناصر الضويحي خريج برنامج سفراء السلام كان له هذا التصريح.
2: معكم مهندس ناصر الضويحي، اليوم سعيدين بتواجدنا في بيت الأمم المتحدة بدعوة كريمة كخريجين من برنامج السلام. كانت دعوة مثمرة، برنامج هادف يدعم ويخرط الشباب في اتخاذ القرار والمشاركة في تنمية المجتمع. سعدنا في الدعوة اللي جتنا من بيت الأمم المتحدة، وكانت صراحة يعني يكون إضافة جميلة لنا. كذلك يعني دور الدولة واضح في مشاركتنا بهذا الأمر، ساعدنا بهذا الشيء.
3: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: لازلنا معكم في تغطياتنا في مساء الخير كويت تحت رعاية مكتبة الكويت الوطنية. أقامت رابطة الشباب الكويتي بمكتبة عزيز البسام منطقة اليربوك محاضرة تحت عنوان قبل لا يفوت الفوت، خطوات استباقية لتجنب العقوبات، وذلك لإلقاء الضوء حول كيف نحمي أنفسنا في التعامل مع الآخرين قانونيا حتى لا نتعرض لضياع الحقوق في تعاملاتنا بالحياة. ميكروفون برنامج مساء الخير كان هناك، وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع المحامي الأستاذ حمود عبد الوهاب، مدرب تنمية بشرية ومدرب قانوني معتمد، حيث قال:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. المحامي حمود عبد الوهاب، مدرب في جمعية المحامين في معهد كويت المحاماة، مدرب تنمية بشرية. اخترنا ورشة اليوم أنها تكون قبل لا يفوت الفوت. الفكرة منها أن الواحد يكون عنده خلفية قانونية بحقوقه، بحيث أنه يتدارك الوقوع في المحظور ويحتاط في الأمور باللجوء إلى محامي متخصص لعقوده وأموره القانونية، سواء كان مقبل على شراء، مقبل على تعاقد، مقبل على أي تصرف قانوني، وبذلك يعرف حقوقه ويعرف الأثر المترتب على أي تصرف راح يسويه في المستقبل. ورشة اليوم راح تكون عبارة عن 3 أجزاء، جزء منها محاضرة معلومات قانونية، وبعدين عندنا نصائح وفي تمرين، بحيث أنهم يكسبون المهارة القانونية في الدخول في أي التزام والخروج منه بطريقة سليمة جدا وفق النصوص القانونية وما متعامل به في قوانين دولة الكويت وتوجهات المحاكم في دولة الكويت.
3: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: ومن تغطيتنا لهذا اليوم تحت رعاية وزارة العدل إدارة الاستشارات الأسرية ضمن برنامج إعداد المتزوجين الجدد وبدعم من الأمان العام للأوقاف مركز إصلاح ذات البين، أقيمت فعالية دورة تحت عنوان إعداد المتزوجين الجدد كيف أدير حياتي الزوجية. ميكروفون برنامج مساء الخير كان هناك، وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع استشاري علم النفس الدكتورة وداد العيسى، حيث قالت:
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم في الأثنين من مركز الخرافي محمد الحسن الخرافي في الدسمة، تفضلت الأمانة العامة للأوقاف، مشكورة جزيل الشكر لها على أن هي تنور الشباب والشابات المقبلين على الزواج أو اللي هم السنوات الأولى من الزواج، على أساس أن احنا نوضح القمود في العلاقات الزوجية أو المهارات في العلاقات الزوجية اللي قاعدة تسبب خلافات كثيرة بين الأزواج وتؤدي في النهاية إلى الطلاق. أنا استشاري دار العيسى، استشاري في إصلاح ذات البين. اليوم دورتنا عن شلون ندير الحياة الزوجية. طبعا احنا ما نبي نتكلم عن الخلافات الزوجية، ولا نبي نتكلم عن اني انا كزوجة شلون اعدل الزوج، ولا هو كزوج شلون يعدل الزوجة. هذه امور بيد الله عز وجل، ولكن لابد ان يكون عندي انا كزوج وكزوجة مهارات اساسية من خلالها أتعامل مع الطرف الثاني.

0: الثاني، العلاقات الزوجية أقدس رباط سنه الله عز وجل بين الذكر والأنثى، أقدس رباط الله عز وجل سبحانه وتعالى سنه. ولكن هل هذا الرباط قاعد نشوف فيه تواصل طيب وعلاقات طيبة بين الطرفين؟ للأسف للأسف لا. الغالب لا يفهم معنى حقوق علاقات زوجية أو زواج، والغالب مو قاعد يفهم متطلبات الحياة الزوجية. الغالب يركز على الجوانب المادية وينسى ويتجاهل الجوانب النفسية في العلاقات الاجتماعية. حياة الرسول عليه السلام مليئة بالأمثلة اللي بينت على أن ودلت على أن أفضل أفضل أفضل توافق زواجي في الكون زواج الرسول عليه السلام مع السيدة خديجة رضي الله عنها. احنا طبعا ما راح نتكلم في هذه الامور، ولكن نركز من خلال هذه الدوره يعني جزاها الله خير الامانه العامه الاوقاف احتوت هذا البرنامج، وهذا مو اول مره لها. الامانه العامه باستمرار تقدم هذه البرامج حق المقبلين على الزواج وحق الناس اللي في السنوات الاولى في الحياه الزوجيه. البرنامج مثل ما قلت لك 3 أيام من الساعة 5:30 إلى الساعة 8 في الدسمة، يركز على في 3 أيام على 4 محاور أساسية، شلون أنا يا زوج وشلون أنا يا زوجة أدير فيها حياتي الزوجية. مو إني أنا أعدل الزوج ولا أصلحه، لا، وإنما أنا شلون كزوجة، فأنا كزوج أدير حياتي الزوجية. لأن إذا كنت أنا كزوجة أو زوج ما أملك المهارة اللي أدير فيها الحياة الزوجية، هذه أول بذرة لسوء التوافق الزواجي، وهذه أول بذرة لتأسيس المشاكل والخلافات بين الزوجين. يعني أنا أشوف بالاستشارات الأسرية يوني حالات ما أشوف في مشاكل، ولكن الغالب ترى الغالب ما في مشاكل، ولكن في جهل في مهارات التعامل مع الآخرين. لو هم أدركوا مهارات التعامل مع الآخرين أمر طبيعي. ما أقول لك إن إحنا نقضي المشاكل، لا، احنا سبحان الله سنة الله في الكون لقد خلقنا الانسان في كبد، ولكن اقول بقدر الامكان نقلل من الخلافات، بقدر الامكان نحقق توافق زواجي، بقدر الامكان نقلل من نسبة الطلاقات اللي في المجتمع لأتفه الاسباب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا، اسال الله سبحانه وتعالى يعني يبصر الشباب وينفعهم باللي يطرح عليهم خلال 3 أيام. وأكرر الشكر للأمانة العامة للأوقاف وإدارة إصلاح ذات البين في الاستشارات الأسرية في قصر العدل، وبارك الله فيكم.
1: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد، وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة 2 أسبوع تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: علينا، وأحيانا كلمة دعم أو حضن صادق أو لحظة استماع باهتمام تكون كفيلة بتخفيف هم كبير ورسم ابتسامة جديدة. في حلقة اليوم يسعدنا أن تكون معنا على الطرف الآخر الأستاذة دلال الكندري، أخصائي اجتماعي متخصص في الأسرة. أهلا وسهلا فيك أستاذة دلال.
1: أهلا فيكم، وما قصرتوا على هذه الاستضافة الطيبة من دولة الكويت العبيبة.
0: حبيبتي أستاذة دلال، نتحدث عن المنزل وأهمية المنزل والمشاعر التي نشعر بها في هذا المكان. بداية بودنا نعرف من حضرتك، ماذا نعني بالاحتواء النفسي داخل الأسرة وفي المنزل؟
1: الاحتواء النفسي إن لما مثلا إحنا نقعد مع شخص أو نقابله ما نطلق عليه أي أحكام ولا نحط عليه نتيجة معينة أو نفترض عليه أيا كانت من وجهة نظرنا الخاصة. بالعكس، إحنا لازم نحتوي، ويكون هذا نوع الاحتواء إن إحنا نسمعه، نفهمه، نهتم بمشاعره.
0: نعم أستاذ دلال، يمكن إحنا ندري إن في بعض الأخطاء في التربية، تربية الأبوين، ودون قصد أكيد، يعني الأم والأب أكيد يحبون عيالهم، ولكن عندهم مثلا شغلة في موضوع التربية خصوصا مع الأطفال، يشعرون الأطفال في التربية إن أنت إذا سويت هالشيء أنا أتقبلك، ولكن لما أنت تسوي شيء غير هذا الشيء أو هذا المطلوب منك أو هذا التصرف أنت غير متقبل فيك، أو يشعر بعدم الحب والولاء ولا يفهم يعني المغزى من هذا التصرف. حدثينا عن هذا الموضوع تحديدا.
1: هذه الظاهرة احنا نشوفها تقريبا بكل بيت، ان الحب او الكره ينحط حق الطفل او ينظرنا انه هو شيء مشروط. يعني انا احبك وارضى عليك اذا انت سويت هذا الشيء، أنا راح أزعل منك أو أكرهك إذا أنت سويت هذا الشيء، سواء بالقبول أو بالرفض من جهتي أنا كأم أو أب في الأسرة. فالطفل شنو راح يفسر هذا الشيء؟ راح يفسر أن أمي وأبوي راح يحبوني أو راح يكرهوني إذا أنا سويت هذا التصرف أو امتنعت عن هذا التصرف. فرضا يانا الولد والبنت من عمر الطفولة، من تقريبا من سنتين إلى خمس أو ست سنوات، قالت له مثلا الأم أو الأبو إن إحنا اليوم ما راح نطلعك، مثلا ما راح نوديك الألعاب الفلانية إلا لما أنت تاكل الوجبة المعينة، أو إن أنت مثلا ما تدمر الغرفة أو ما تكسر ألعابك. هذه شروط، يعني احنا قاعد نحط له شروط وقاعد ننفذ معاه اجراءات عساس ان انت تحصل على النتيجه اللي انت ترتاح وتستانس فيها، اللي هي مثلا راح نوديك الالعاب، راح نجيب لك لعبه معينه. فهو شنو يعني راح يشعر بالخوف والقلق والتوتر، وراح يحس هذا الشيء فوق حجمه، بس شنو راح يكون اخر شيء ان انا ما راح احصل على شيء اللي انا ابيه واحبه إلا لما أسمع كلام أمي وبوي بالشروط اللي هم حطوا لي إياها.
0: يعني هذا خطأ أستاذة دلال؟
1: طبعاً بالإمية هذا خطأ، وهذا رح يولد عند الطفل مشاعر رح تأثر معاه لنهاية العمر، بالمراهقة، لما يصير راشد، لما يصير كبير بالسن. لأنه هو مشاعره واحتياجاته مرحلة الطفولة ما صار فيها احتواء.
0: نعم.
1: ما صار فيها
0: تقبل أريحية. تقبل والحب مشروط كان. يعني أستاذ دلال، يمكن هذا الإنسان لما يكبر يبدأ يبحث عن رضا الآخرين، يعني فيعتبر هذا من جروح الطفولة.
1: أكيد نلاحظ خاصة في فترة المراهقة إن الولد أو البنت ليش يلجؤون حق أصدقائهم، أو مثلا ليش يلجؤون حق طرف ثاني تكوين علاقات عاطفية؟ لأنه هو فترة طفولته ما يعني حصل على هذا الاحتواء وهذا الاهتمام اللي هو كان يحتاجه 100%، أو في مرحلة كبيرة عساس أنه يشبع عاطفته، فهو رح يلجأ حق هذه الأشياء اللي غير سوية عساس أنه هو يعوض النقص اللي هو كان عايشه أو الفترة الحالية اللي هو فيها. وطبعا احنا عارفين أن المراهق

0: لما يلجأ حق هذه العلاقات، أو مثلا يجرب السجاير، أو مثلا لا سمح الله الإدمان، إنه هو راح يعني يشعر بالسعادة وقمة النشوة وتلبية كل احتياجات بهذه المجالات اللي هي غير صحيحة وغير سوية. لو نرجع بتاريخ الطفولة راح نعرف إنه هو بالفترة الطفولة ما أشبع عاطفيا ولا نفسيا ولا اجتماعيا، أساس إنه هو لجأ لهذه التصرفات.
1: وممكن نقولها بصورة ثانية أستاذة دلال، يعني ممكن يقول أنا الناس ما راح تتقبلني إذا ما قبلت بالشيء اللي هم يعرضون علي، فبالتالي
0: أكيد
1: يكون يعني سهل لأصدقاء السوء بحيث أنه يحاول يرضيهم مثل ما كان هو يرضي والدينه وهو طفل، فبالتالي أي شيء يعرض عليه راح يتقبله وياخذه علشان لا يخسرهم.
0: صحيح، هذا اللي راح يصير. يعني نلاحظ بالفترة الأخيرة أن عندنا الألعاب الإلكترونية فيها قنوات أو فيها مثلا ألعاب معينة، أن لازم الولد أو البنت يدشون في الليفلات مالها، في المستويات اللي هو لازم يجتازها. بس شنو راح نشوف بالأخير؟ راح نشوف أنه هو سوى أشياء غير قانونية أو غير سوية أثرت عليه شخصيا ونفسيا وأثرت على أسرته. لا سمح الله إن هم يقولون له مثلا جرب إن أنت تدخن، وهذا ترى موجود، جرب إن أنت تتعاطى نوع من هذه الأدوية أو العقاقير، جرب إن أنت تروح مستوى معين وتنط فيه.
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: ليش هم يسوون كذي؟ لأنه قاعد يعظمون ويشجعون ويحتوون جانب العاطفي. فإذا أنت أثرتي على العاطفة والنفسية، بعدين راح تأثرين على العقل، راح توهمين نفسك أن أنت تقدرين تسوين هذا التجربة أو هذه المغامرة، لأن أنت وايد إنسانة عظيمة، أن أنت لك قدر، لك مكانة.
1: نعم أستاذ دلال، أيضا بودي أن يعني أعرض عليك موقف وتحللي لنا إياه من ناحية نفسية، وهل هو هذه الطريقة صح أم خطأ. على سبيل المثال،
0: تفضلي.
1: إذا مثلا أم عندها أبناء، أوكي، أو أب عنده مثلا عيال وكذي وهذا، فواحد منهم مثلا موعدهم مثلا بمسرحية بطلعة، واحد منهم تشيطن، قال له عقابا لك راح نروح كلنا، أنت ما راح تروح، هل هذا التصرف صح؟
0: هذا التصرف خطأ، وعلى حسب العمر. يعني إذا أنت قاعد تخاطبين طفل لقبل 10 سنوات، هو ما راح يكون عنده ذاك الإدراك أو ذاك المعرفة إن أبوي ليش سوى معاي كذي.
1: نعم
0: فأنت لازم تقعدين معاه، يعني الأب هو لازم يقعد مع هذا الطفل سواء ولد أو بنت، يفهم إن أنت ليش منعت من إن أنت تروح معانا الطلعة الفلانية أو المسرح أو المسرحية. فلازم يكون في حوار، في شرح، في أدلة ملموسة. يعني أنا ما يصير بس أصارخ عليه وأزفه وأمنعه وتقعد في البيت، لا، بالعكس، أنت لازم تفهمه كولي أمر، أم أو أبو، أن أنت ليه سويت هذا التصرف اللي هو غير صحيح، وعطى البديل الثاني. يعني لازم تعطيه أن أنت سويت هذا الشيء اللي مو صح، لازم تسوي الشيء الصح، تتعلم من الغلط اللي انت سويته، وما تحرمه من الطلعة. ليش تحرمه من الطلعة؟ بالعكس، اذا
1: كنوع من العقاب. يعني شوفي أستاذة دلال، خلينا نكون يعني بشفافية أكثر. لما نتكلم في موضوع التربية والأبناء، دائما يقولون ممنوع الضرب والضرب غير مجدي للتربية ويطلع لنا شخصيات مشوهة، تمام. الأفضل هو الحرمان، تمام، نية حق الحرمان أهم مشاعريا. يعني مثل هذا الموقف ما ينفع أن احنا شنو نحرمه من هالطلعة. السبيل للتربية شلون عيل؟
0: الحرمان على قلت لك، اريد واقول لك على حسب العمر، على حسب الشخص اللي قاعد تتعاملين قدامه. انا ما اكون حازم الا لما اوصل يعني مرحله عليا معاه. طبعا هذا انا قاعد اكلمك على مراهق، على واحد مثلا راشد. اما طفل لا، لازم اقعد معاه، لازم احاوره، لازم افهمه ان انت سويت هذا الشيء الغلط، لازم تسوي هذا الشيء الصح، وانا راح يعني هالمره راح تطلع معانا، راح تروح معانا، بس شنو تذكر انت سويت هذا الشيء وما تعيده. لان الطفل يبي حوار، يبي شيء ملموس، يعني ما راح يفهم.
1: شنو يترتب عليه استاذ دلال فيما لو هذه الام او هذا الاب اخذ الاطفال و

0: وطلعوا، هذا الطفل اللي انحرم من هذه الطلعة، شنو المشاعر اللي راح يشعر فيها أثناء هذا التصرف أو هذا الوضع؟
1: أول شيء راح يصير تضارب بالمشاعر والأحاسيس عنده، راح يصير في كره حق الأب أو الأم اللي هو تسلط عليه وقال له إن أنت ما راح تطلع اليوم. راح ينعزل اجتماعيا، راح تكون الحساسية

0: شديد. فعادي يعني بعد مثلا طلعة الجاية إذا الأم والأبو قالوا له يلا خل نطلع عادي، مثلا هو يقول يعاندهم، يقول لهم لا أنا ماني طالع، أو مثلا أنتم ما تحسون أو أنتم ما تفهموني، وعادي بتطلعون سواء أنا قعدت أو طلعت كله نفس الشيء. قاعد يوصل لهم رسالة ترى أنتم ما يعني احتويتوني، أنتم ما احترمتوا مشاعري وأحاسيسي، فمو مهم اللي أنتم راح تتخذونه.
1: نعم، يعني بودي أعرف من حضرتك العلامات اللي تشير إلى أن في أحد من أفراد الأسرة يحتاج إلى دعم نفسي، خصوصا بعض الآباء اللي فعلا يمكن كانت عندهم أخطاء في التربية. شلون يعرفون أن عندهم شخص في البيت محتاج دعم، أو يعني نقول اهتمام، أو نلاحظه أكثر نفسيا؟
0: أول شيء وأهم شيء إذا الأم والأبو عندهم مشاكل واضطرابات نفسية لازم هما يبدون بنفسهم، هما يعالجون نفسهم. يعني مثلا نقدر نقول من الأعراض أن الغضب والعصبية شديدة، أن الأم أو الأب يكسرون، يطقون العيال، يعورونهم، هذا عنف. ان هم على اي شيء يصارخون، ما يعطون عيالهم مجال ان هم يتحاورون معاهم.
1: نعم.
0: فهذه هذه هذه علامات ومظاهر ان هم عندهم مشاكل نفسيه، او ان مثلا يصير العكس، هم دائما يكونون منعزلين، غايبين اجتماعيا 24 ساعه على وسائل التواصل الاجتماعي، يصير اكلهم بروحهم، ما يتجمعون، ما يسمعون عيالهم، ما يكون في حوار. حتى الزوارات إذا ملاحظة إن صارت الزوارات بس شكلية، يعني حتى ما في أي محاورة وعلاقات اجتماعية، الكل ماسك تليفونه، فهذا
1: حضور جسدي فقط.
0: بالضبط. فهذا إنه قاعد يعطي رسالة حق الأطفال إن ترى إحنا مو معاكم، إحنا بس معاكم بالجسد، بس بالمشاعر والحاسيس والروح والاحتواء إحنا مو معاكم. فتقدرون أنتوا تروحون أي مكان تحسون فيه بالاحتواء، أنتوا قاعد توصلونهم هذه الرسالة.
1: نعم،
0: يعني الأم والأبو أكيد يبون يحبون عيالهم، يبون مصلحتهم، بس أنتوا قاعد توصلوا لهم يعني بلغة الجسد وتصرفاتكم ان انتم عادي تروحون تاخذون احتوائكم وتشبعون رغباتكم من جهات ثانيه.
1: نعم.
0: فبعدين الطفل او المراهق لما يكبر ويطيح اغلاط ثانيه، شنو يجون يقولون؟ لا انت السبب، انت اللي سويت، انت اللي رحت، انت تعرفت على هذول الناس، انت رحت هذا المكان. زين خلينا نرجع حق الاساس، انتم الام والابو ما اهتميتوا وما احتويتوا الطفل اللي قدامكم او المراهق، فبالتالي اكيد هو راح يروح يجرب اماكن ثانيه.
1: نعم استاذ دلال، يعني بامانه الحوار شيق، وبودي ان يعني عندي محاور كثيره وبودي ان اتحدث فيها معك، ولكن للاسف لضيق الوقت، ولكن ان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى في برنامج مساء الخير يا كويت. كل الشكر لك الاستاذه دلال الكندري، اخصائي اجتماعي متخصص في الاسره. شكرا لك.
0: العفو، حياكم الله.
2: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقام عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في مساء الخير يا كويت. مع التطور السريع في التكنولوجيا أصبحت الحوكمة الرقمية جزءا أساسيا من تطوير العمل الحكومي والمؤسسي وتحسين الخدمات، واليوم نتعرف أكثر على معنى الحوكمة الرقمية ولماذا أصبحت مهمة وما أبرز مميزاتها وكيف تنسجم مع توجه الكويت نحو التحول الرقمي، إضافة إلى دور الموظفين في مواكبة هذه التغيرات. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا نستضيف الدكتور حسين النكاس مختص تقنية المعلومات ليشاركنا رؤيته ويجيب عن أبرز التساؤلات المتعلقة بالحوكمة الرقمية ومستقبلها. حياك الله أستاذ حسين، دكتور حسين، وسعداء اليوم بتواجدك معنا في مساء الخير يا كويت.
2: مسي عليكم ومسي على مستمعين إذاعة البرنامج العام ومستمعي برنامج مساء الخير، وشكرا على هذه الاستضافة. معكم المهندس حسين النكاس.
1: حياك الله مهندسنا. وبداية نعرف بالمقصود بالحوكمة الرقمية وأهميتها.
2: اليوم إذا بنتكلم عن الحوكمة الرقمية الحكومية، هي عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات والضوابط. هذه الإدارة العليا تحط هذه السياسات والإجراءات والضوابط عشان هدف معين، اللي هو أن تضمن أن إحنا لما نستخدم أو الموظفين بالجهات الحكومية يبدون يستخدمون التقنية والبيانات المخزنة عندهم والأنظمة الرقمية تكون بطريقة آمنة وفعالة وطبعا متوافقة مع الأهداف اللي تضعها الدولة والوزارة أو الجهة الحكومية. طبعا اليوم لما ليش احنا لازم تكون عندنا حوكمة رقمية، وهذه طبعا انا رسالتي اليوم حق القياديين بالدولة والمسؤولين على انظمة نظم المعلومات، ان الحوكمة هي اللي تنظم العمل سواء كان العمل الرقمي او العمل الاداري اللي خاص بتقنية المعلومات، وهذا راح يؤدي انه راح يقلل المخاطر. مخاطر اليوم لما تكون عندي انا في تنظيم آلية النسخ الاحتياطي راح تقلل مخاطر ضياع المعلومات وفقدانها. طبعا هذا راح يساعد القياديين، احنا لما نقول حوكمة رقمية تكون عندك سياسات وإجراءات، هذا راح تسهل على المسؤول والقيادي بالدولة والجهة الحكومية انه يتخذ القرار الصحيح المناسب بالوقت المناسب، وهذا كله راح يعطي ويبني الثقة بين الموظفين بين المواطنين الكويتيين اللي يستقبلون الخدمات الإلكترونية مثل تطبيق سهل.
1: طيب لماذا مهندس حسين أصبحت الحوكمة الرقمية ضرورة في هذا العصر؟
2: إحنا ذكرنا أنها هي مجموعة من السياسات والإجراءات، لأن ترى معظم الخدمات اليوم والعمليات والتطبيقات اللي إحنا قاعد نستخدمها للتطبيقات الحكومية صارت معتمدة على أنظمة رقمية اللي هي البنى التحتية، الاتصالات، الخوادم، وعندنا البيانات اللي إحنا نخزنها إحنا كمواطنين كويتيين. اليوم قاعد نرفع بياناتنا ومعلوماتنا على التطبيقات الحكومية، هذه قاعد تبني بيانات. اليوم صار عندنا في تهديدات جديدة، تهديدات بالوقت الحالي اللي هي تهديدات سبرانية، محاولة اختراقها، أو زائد أن اليوم يمكن زادت عندنا المتطلبات الخاصة اللي نقول إحنا الجميع لازم يحافظ على الخصوصية الرقمية. فصار عندنا من الضروري أن تكون للجهات إطار واضح يحدد المسؤوليات وشنو الضوابط، وعشان شنو؟ عشان يكون استمرار العمل وجودة الخدمات بالنهاية المقدمة للمواطنين أو حتى إلى الجهة الحكومية.
1: نعم، أيضا ودنا نتعرف على العلاقة أو العلاقة ما بين الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في دولة الكويت.
2: اليوم وهو كما معروف الكويت، دولة الكويت تبنت التحول الرقمي حالها كسائر دول مجلس التعاون الخليجي والدول العالمية. اليوم الاعتماد صار على التكنولوجيا، صار على الرقمنة، صار على عمليات هذا التحول، لأنها تساهم اليوم في رفع الكفاية، كفاءة التشغيلية، اليوم تحسين الجدوى. اليوم الخدمات لما تقدم للمواطن الكويتي أو المقيم، اليوم الخدمات مثلا على سبيل المثال تطبيق سهل، هذه من الخدمات اللي جودتها جدا عالية وخالية من الأخطاء. اليوم الأخطاء قامت تقل عندنا. عندنا الأمن السبراني، اليوم من الضروري أن تكون بياناتنا محمية، بياناتنا أجهزتنا محمية، الخوادم، هذا كله يعطي الشفافية والمساءلة. هذه ترى كلها هي خاصة أو هي رؤية الحكومة أو رؤية الكويت 2025.

0: 36 بشأن التحول الرقمي. التحول الرقمي اللي هو كما هو معروف يعني اليوم الجهات الحكومية تعمل على إما تطوير الخدمات اللي موجودة عندها مثل خدمات الإقامة، مثل عندنا وزارة الداخلية خدمات الإقامة، خدمات جواز السفر الإلكتروني، اليوم هذا كله عملية تطوير الخدمات أو استحداث خدمات جديدة. اليوم يمكن سمعنا بالأخبار والصحف اليومية، اليوم نزاهة طرحت خدمة الإبلاغ عن الفساد أو إبلاغ عن هذه المشاكل عن طريق تطبيق سأل. هذا عملية الابتكار والتحول الرقمي اللي تساعد على عملية الشفافية، الحد من المخاطر، وعملية القضاء على البيروقراطية.
1: نعم، وأيضا تقليل الأخطاء.
0: اي طبعا، اليوم انا لما استخدم تطبيق سهل اليوم الاجراءات واضحه، عمليه تنفيذ اللي طلبوا حق الشهادات مثلا او الخدمات اللي عم ترصد، هذه تقلل الاخطاء سواء كان الموظفين، لان انظمه اليه بدات هي عمليه اتممها او عمليه مثل ما نقول احنا الاجراءات كلها الكترونيه ما تتدخل فيها العناصر البشريه. متى ما استوفيت انت اي معامله معناته راح تنجز معاملتك دون اخطاء. بالسابق كان يعني يكون في نقص معلومات او في نقص اوراق فتسبب انها في تعطيل مثل المعامله او تعطيل انجاز معامله. اليوم مع التحول الرقمي مع استخدام الخدمات الالكترونيه صار عندنا الكثير من السهوله في انجاز المعاملات.
1: صحيح. أيضا مهندس حسين النكاس، بما أنك مختص بتقنية المعلومات، ما
0: نعم.
1: أهم المهارات اللي يحتاجها الموظف للنجاح في ظل التحول الرقمي السريع؟
0: اليوم لما نتكلم عن المهارات نقول احنا في ظل هذا التحول الرقمي، في ظل تحول الكويت الى الميكنة والى استخدام التكنولوجيا وتبني الذكاء الاصطناعي، اليوم انا كموظف في الجهات الحكومية في دورات، اليوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، اليوم الامن السبراني، مركز الكويت الامن السبراني، الهيئة العامة للاتصال يطرحون دورات مجانية للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي وبالأخص في قطاع تقنية المعلومات. هذه الدورات طبعا هي كما معروف أن هذه الدورات تكلفتها عالية، فاليوم الموظف ما يتحمل أي تكلفة على هذه الدورات، إنما يتم استقباله وتدريبه على أفضل المواد التدريبية وعلى التكنولوجيا. فاليوم أنا كموظف في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، وإحنا شايفين اليوم الذكاء الاصطناعي بدأ يعني يتطور بسرعة كبيرة وقادر يحل يعني حتى يوصل بدأ يستبدل بعض الوظائف البسيطة. فاليوم أنا جدا مهم أن كموظف أستفيد من هذه الدورات والشراكات اللي بدأت الكويت توقعها بين شركات التكنولوجيا اللي فتحت لنا فرص عمل جديدة، فرص تدريبية. فخل نستغل إحنا هذه الدورات المجانية، نطور من مهاراتنا عشان نكون إحنا ضمن خطة التحول الرقمي للدولة ومواكبين لها وقادرين نحقق الأهداف العامة أو الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة أو حتى للقطاع الحكومي.
1: نعم صحيح. أيضا أبرز التحديات بشكل عام اللي قد تواجه تطبيق الحوكمة الرقمية، يعني كيف التغلب عليها؟
0: اليوم يعني من أكثر التحديات أنا من اللي شفته في خلال تقديمي للعديد من الدورات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي، تبرز عندنا ظاهرة هي مقاومة التغيير. مقاومة التغيير معناته أن الموظف ما يتقبل يعني بنسبة أن التغيير، هو متعود على آلية معينة، متعود على سير عمل، حتى النظام الآلي اللي موجود عليه متعود عليه. فإحنا لما نغير النظام أو نحاول نطور تكون عندنا في مقاومة، وطبعا المقاومة هذه تكون لها نسبة وتناسب علمية، يعني في عندك 80 وعندك 70% مع التغيير، 20% أو 20% ضد التغيير نهائيا، و10% يكونون بين النسب هذه. فدائما أبرز التحديات إن شلون الإدارة العليا تقنع الموظفين مثلا أو تقنع الجمهور إن هذه الخدمة في صالحكم. بعدين في عندنا لما تكون في عندنا نقص المهارات الرقمية، هذا يسبب هم تحدي آخر. ف تم معالجة المهارات الرقمية وتطوير المستوى عن طريق الدورات اللي تطرحها الجهاز المركزي. وعلى فكرة مثلا الجهاز المركزي تكنولوجيا المعلومات متعاقد مع كبريات شركات التدريب مثل Think Smart، هذه المنصة أو هذه المؤسسة اللي تساهم في تأهيل الموظفين الكويتيين في أعلى مستويات التكنولوجيا والدورات السيموليشن بالأنظمة هذه.

0: هذه. زائد عندنا مثل ما ذكرت أنا سابقا الأمن السيبراني، اليوم احنا قمنا نتعرض حق تهديدات خارجية عبارة عن محاولة اختراق، سرقة بيانات، تلافة. فاليوم في مسؤولية على الأجهزة والقيادات في المؤسسات الحكومية أن تكون تمارس الأمن السيبراني في أعلى مستويات، وحماية بياناتنا وحماية الأجهزة وحماية معلومات سواء الموظفين أو المواطنين عن طريق تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بالأمن السيبراني. وفي شغلة أخيرة اللي هي التكامل بين الأنظمة. اليوم إحنا كمواطنين، يعني اليوم لما تكون عندي أنا رحلة مثل الرحلات اللي اطلقتها طغاها بنك التسليف مع الأسكان في عملية استخراج الوثائق الخاصة بالبيت، اليوم صارت في رحلة تبدي من تطبيق سهل وتنتهي بتطبيق سهل، ولا يحتاج أن أنا أراجع أي جهة حكومية عشان أوقع ولا طابع ولا أعطيهم بطاقة المدنية. صارت العملية أن الأنظمة ارتبطت مع بعضها، وهذا طبعا ساهم في عملية القضاء على البيروقراطية، على تقليل الدورة المستندية، وبالأخير الإنجاز والسعادة سواء كان لمتلقي الخدمة مثل المواطنين، وزائد أن الجهة الحكومية اللي قدمت الخدمة تكون عليها مؤشرات الرضا ومؤشرات النجاح.
1: نعم، وأيضا يعني على مستوى الأفراد سواء موظفين أو مواطنين، يعني دائما نراهن على الشعب الكويتي مواكبة هذه التطورات بشكل سريع والتطور، ويكون سباقين دائما في كل المستويات وخاصة في المستويات المتسارعة من التكنولوجيا وغيرها.
0: صحيح، نعم
1: نعم. لذلك مهندس حسين، رسالة في الختام في دقيقة، ماذا تقول؟
0: والله أنا اللي بقوله اليوم مثل ما تفضلت أن الشعب الكويتي الكل إحنا طبعا متعاونين في مجال أن ننجح اليوم التحول الرقمي. اليوم لما الدولة تتبنى رؤية التحول الرقمي واستخدام هذه الأنظمة والذكاء الاصطناعي، اليوم الطرف الأول في نجاح أي تحول رقمي والخدمات الحكومية اليوم مدى تقبل المواطن الخدمة وثقته في هذه الخدمة المقدمة من قبل الجهات الحكومية. فاليوم أنا أدعو كل يعني المواطنين أن يتقبلون هذه الأفكار ويساهمون اليوم في تطبيق سهل، ممكن حتى يقدمون مقترحاتهم ويتقبلونها بكل رحابة صدر.
1: صحيح، يعني التوفيق للجميع، ونشكرك مهندس حسين نكاس مختص بتقنية المعلومات على هذه أيضا المعلومات، جزاك الله خير ويعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا،
1: مع السلامة.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: إلى هنا مستمعنا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت.
1: أجمل التحايا دائما من فريق العمل من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: كنا معكم من التقديم محمد العدواني وإسراء العسكر.
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: والتنفيذ على الهواء سعد الموس.
3: دمتم في حفظ الله ورعايته، هذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: إلى اللقاء.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام،
0: في صمود شعبها.
2: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها دلال إبراهيم ويخرجها الزميل أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة السمو ولي العهد حفظه الله. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران واثقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوماً. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والولايات المتحدة تدعو إلى تشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف النار. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة في ولاية النيل الأزرق. الرئيس الروسي يبدي استعداد بلاده لمحادثات سلام مع أوكرانيا على أساس تفاهمات مؤتمر إسطنبول. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السيبراني خلال أشهر. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج الفريق وحصوله على كأس بطولة دور التحدي الآسيوي. هذا وقد هنأهم سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي المميز، مشيدا سموه بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم خلال المباراة النهائية، مما أهله للفوز بهذه البطولة، مؤكدا سموه حفظه الله أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل تحقيق المزيد من البطولات الرياضية والتي أصبحت تمثل سمة بارزة لدى مختلف الدول، متمنيا سموه رعاه الله للجميع المزيد من التقدم والنجاح لرفع راية الكويت عاليا والرقي بمستوى الرياضة الكويتية في كافة المحافل الرياضية الإقليمية منها والدولية. من جانبهم أعرب السادة الحضور عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم على الدعم والتشجيع الأبوي المستمر من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي يمثل الداعم الأول لتوطيد عزيمة أبنائه ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التي تلبي طموحات الوطن العزيز والجماهير الرياضية وتعزز من مكانة دولة الكويت الرياضية إقليميا ودوليا، متمنين لسموه رعاه الله دوام الصحة وتمام العافية. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح، وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى.

0: الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لسموه موفور الصحة والعافية ولدوقية لوكسمبورغ وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديقة. ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، وراجيا لسموه دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة ومعالي الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم والسادة أعضاء ولاعبي نادي الكويت الرياضي، وذلك بمناسبة تتويج النادي بطلاً بطولة دور التحدي الآسيوي لكرة القدم. وقد أشاد سموه حفظه الله خلال اللقاء بهذا الإنجاز الرياضي القاري الذي يضاف إلى السجل المشرف للرياضة الكويتية بشكل عام ونادي الكويت بشكل خاص، مؤكدا سموه حفظه الله أن هذا التتويج يعد ثمرة للجهود المخلصة من قبل الجهازين الفني والإداري واللاعبين، داعيا إياهم إلى مواصلة العطاء لرفع راية الوطن الغالي عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبهم أعرب الحضور عن خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد حفظه الله على هذا الاستقبال الأبوي، مؤكدين أن دعم القيادة السياسية المستمر يرفع من عزيمة أبناء الكويت ويدفعهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التي تلبي طموحات الجماهير الرياضية وترسيخ مكانة دولة الكويت الرياضية. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين. ونتحول الآن إلى جديد الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة، مؤكدا أنه لولا هذه الموافقة لما جرت أي مفاوضات أخرى مع طهران. وأضاف ترامب أن أي أموال إيرانية يخرج عنها من وزارة الخزانة الأمريكية ستحول إلى حساب ضامن تديره واشنطن حتى تتمكن طهران من استخدامها لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية أمريكية. التفاصيل في رسالة عباس متولي.
1: أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء على أن إيران وافقت على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي بشكل دائم، رغم إعلان طهران أنه لم يطرأ أي تغيير على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال يقول: لقد وافقت إيران بشكل كامل وتام على أعلى مستويات التفتيش النووي للمستقبل البعيد إلى الأبد، وهذا سيضمن النزاهة النووية. وكتب يقول: لو لم يوافقوا على هذا لما كانت هناك مفاوضات أخرى. وأضاف أنه بناء على هذا وعلى تنازلات أخرى كبيرة قدمتها إيران، وافقت على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون فرض أي حصار بحري إضافي. وتعد هذه التصريحات أحدث حلقة في سلسلة من الروايات المتضاربة حول وضع المحادثات التي بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا. وكان نائب الرئيس جي دي فانس قد صرح يوم الاثنين بأنه تم تحقيق إنجاز كبير بموافقة إيران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد لفحص المواقع النووية الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة العام الماضي. كما قال إنه في حال الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة فسيتم استخدامها لشراء أغذية أمريكية. وفي منشوره أكد ترامب أن أي تخفيف للأعباء المالية لصالح إيران سيكون مشروطا بحيث تخصص

0: الأموال المفرج عنها لشراء الأغذية والمستلزمات الطبية حصريا من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا. وكتب قائلا: هذه أمور تحتاجها إيران بشدة، إنها أزمة إنسانية وأشعر بضرورة المساعدة الآن قبل فوات الأوان. المحادثات تسير على ما يرام. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إن حاملتي طائرات أمريكيتين تواصلان عملياتهما في الشرق الأوسط، مؤكدة بقاء قواتها في حالة يقظة وجاهزية. وأضافت سنتكوم أن حاملة الطائرات جورج بوش تبحر حاليا في بحر العرب. في المقابل، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني اليوم إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما جيدا، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن طهران والقضايا المتعلقة ببرنامجها النووي. في إسلام أباد، أجرى قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي يزور العاصمة الباكستانية لبحث مسار المشاورات الإيرانية الأمريكية عقب اختتام محادثات سويسرا. من جهته، قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما، مؤكدا أنها لم تتطرق إلى ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية. في مسقط، أكدت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية في الممر. واتفق الجانبان وفق البيان المشترك على مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك بين وزارتي خارجية البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في هرمز وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة وأطراف أخرى ذات صلة. وفي السياق ذاته، أعلنت المنظمة البحرية الدولية اليوم بدء عملية واسعة لإجلاء 11,000 بحار من مضيق هرمز، مؤكدة حصولها على ضمانات السلامة اللازمة لإتمام العملية. وأشارت المنظمة الدولية أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران يمثل خطوة حاسمة لاستعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة ضد السفن المدنية. إلى أبوظبي، يصل اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جولة في المنطقة، تقوده كذلك إلى كل من الكويت والبحرين يبحث خلالها جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن الوزير روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا مع دول مجلس التعاون الخليجي. وإلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إنه لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية معا. واعتبر عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيار بلاده بالذهاب إلى التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة الحقوق. ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والتي تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. التفاصيل في رسالة سحر بشارة.
2: انطلقت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي هذا الإطار ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، حيث أكد الرئيس عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة الخيار بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وأشار إلى أن لبنان بدأ جولة تفاوض جديدة آملا أن تكون حاسمة على طريق استعادة سيادة لبنان.

0: إيمان كاملة على كل ذرة تراب، وبث سلطة الدولة على كامل أراضيها، وشدد على عدم القبول إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن الخيار الوحيد هو السيادة الوطنية، ولفت إلى أن الدولة وحدها تحمي الجميع. إلى ذلك تلقى الرئيس عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا في الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، وفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفل مطلع العام 2027، لا سيما لجهة رغبة دول أوروبية في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية وتأييد لبنان لهذه الخطوة. وبالتوازي، وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرار وقف إطلاق النار، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على مجموعة من الأشخاص كانت تعمل على فتح طريق في بلدة النبطي الفوق، ما أدى بحسب وزارة الصحة إلى سقوط قاتلين وجريح. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4192 قتيلا و 12171 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في الأثناء، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الاتصالات الأمريكية مع إيران بشأن لبنان لا تحدث إلى منح طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان، مؤكدا أن هذه الاتصالات تحدث إلى ضمان قيام إيران بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات. وأضاف فانس أنه ووزير الخارجية ماركو روبيو أكد للرئيس اللبناني دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها، مشيرين إلى أهمية العمل على تشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار. في قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال مصدر في مستشفى ناصر الطبي إن الغارة أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته في إطار الاقتحامات المتواصلة التي يشهدها المسجد بشكل شبه يومي. في الشأن السوداني، أعلن الجيش اليوم بسط سيطرته على منطقة البار في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي يشنها ضد قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر أن قوات الدعم السريع شنت هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، مستهدفة مواقع سكنية وخدمية داخل المدينة. الطيب آدم وافانا بهذا التقرير.
2: في بيان للجيش السوداني الصدر عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليوم، أوضح أن مضادات الجيش الأرضية تمكنت اليوم من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور، وتزامنت العملية مع عمليات تمشيط وملاحقة باشرها الجيش السوداني اليوم متعقبا متحركات إمداد لميليشيا الدعم السريع حاولت التقدم نحو مدينة الأبيض، ما أسفر عن تدمير عشرات السيارات المقاتلة التابعة لقوات الدعم السريع وسقوط العشرات من عناصرها قتلى وجرحى. وأوضح قائد الفرقة الخامسة الأبيض هجانة أن المدينة تنعم باستقرار تام، نافيا ما نقلته بعض الوسائط الإعلامية عن حالات نزوح من بعض أحيائها إلى مناطق خارج المدينة. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.

0: طول
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 3 أشخاص وأصيب 19 على الأقل في ضربات روسية استهدفت مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا، مسقط رأس الرئيس فولودمير زيلينسكي. وقال رئيس الإدارة العسكرية في المدينة ألكسندر فيلكول إن المدينة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من خط المواجهة تعرضت لهجمات روسية كبيرة. في موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا بهدف زعزعة استقرار المجتمع، وأضاف بوتين أنه لا يرى مبررا لإجراء محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي في ظل استمرار هذه الهجمات، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد بلاده للتفاوض على أساس مخرجات مؤتمر إسطنبول لعام 2022. من جهتها اعتبرت روسيا اليوم أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى إلى لعب دور الوسيط المحايد لإنهاء الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ عام 2022. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن واشنطن تتخلى عن هذا الدور وتتجه إلى نهج التصعيد بفرض عقوبات على روسيا، متهما أوروبا أيضا بالتحول إلى تهديد رئيسي للسلم والأمن الدوليين بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا. في بروكسل دعا المفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس اليوم إلى تسريع خطوات بناء سوق دفاع أوروبية أكثر تكاملا وتمكين أوروبا من تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها ودفاعها في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة. وشدد كوبيليوس على ضرورة استعداد القارة لتعويض أي سحب محتمل من جانب الولايات المتحدة لقواتها أو معداتها المخصصة للدفاع عن أوروبا، مؤكدة أهمية الجاهزية لأي طارئ قد تنقل فيه واشنطن قدراتها إلى مناطق أخرى من العالم.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها،
1: وهذه عودة إلى الجولة الإخبارية المسائية. في جديد العلاقات البريطانية الأوروبية، أرجى الاتحاد الأوروبي قمة كانت مقررة في بريطانيا لإعادة ضبط العلاقات بعد بريكسيت. وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين أوروبيين يرون أن أندي بيرنهام المرشح الأبرز لرئاسة وزراء بريطانيا قد يكون مفاوضا أكثر مرونة من رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر. بالمقابل، أعرب الوزير البريطاني المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس سيمونز عن خيبة أمله إزاء تأجيل القمة. نتابع هذا التقرير.
2: بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه صباح الاثنين، أرجأ الاتحاد الأوروبي القمة التي كانت مقررة مع بريطانيا لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. وأفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين أوروبيين يرون أن أندي بيرنهام المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء قد يكون أكثر مرونة في إدارة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وأكثر استعداداً لتقديم تنازلات خلال المحادثات المقرر عقدها في 22 من يوليو المقبل. وأضافت المصادر أن بيرنهام قد يتولى رئاسة الحكومة البريطانية بحلول شهر منتصف يوليو بعد إعلان ستارمر استقالته من أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت صباح الاثنين. صحيفة التلغراف نقلت عن مسؤولين قولهم أن بيرنهام النائب الجديد عن دائرة ميكر فيلد ينظر إليه على أنه أكثر تقبلا لمطالب الاتحاد الأوروبي خلال إعادة التفاوض، وخاصة بشأن بعض جوانب اتفاقات بريكسيت. فيما أشار مصدر مطلع إلى أن بروكسل تتوقع أن يكون أقل تشددا في هذه المفاوضات. وفي المقابل، أعرب الوزير البريطاني المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس مونديز عن خيبة أمله إزاء تأجيل القمة، ومؤكدا في تصريحات لإذاعة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بمناسبة الذكرى العاشرة للاستيفاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أن تأجيل الاجتماع يعد أمرا مخيبا للآمال. ومن جهته، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية التزام المملكة المتحدة بعقد القمة في أقرب فرصة ممكنة، إلى جانب التزامها بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال فترة حكومة كير ستارمر. وكان ستارمر قد عمل خلال فترة رئاسته للحكومة التي استمرت قرابة عامين على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع استبعاده العودة إلى الاتحاد الجمركي باعتبارها قضية شديدة الحساسية قد تفسر على أنها تراجع عن نتائج استفتاء عام 2016 الذي أيد فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مفضلا في المقابل تعزيز التعاون مع السوق الأوروبية الموحدة.
1: وفي بروكسل، عقد مسؤولون في حكومة طالبان اليوم محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصفت بالبناءة. وأعرب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أعرب عن أمله في أن تفضي هذه المحادثات إلى تطورات إيجابية. في سيدني، حذرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا وكندا ونيوزيلندا من التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها قد تتجاوز خلال أشهر القدرات الحالية في مجال الأمن السيبراني. وقال التحالف الاستخباراتي المعروف باسم العيون الخمس إن وتيرة التطور

تطورات في الذكاء الاصطناعي المتقدم تجعل تقديرات المخاطر السبرانية عرضة للتقادم خلال أشهر بدلاً من سنوات. في جنيف قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس إيبولا خلال الشهر الأول مقارنة بأي تفشي سابق في إفريقيا. وأضاف المسؤول عقب عودته من بؤرة التفشي في مدينة بونيا أنه يتعين توسيع نطاق الاستجابة لمواكبة انتشار الوباء، مشيرا إلى أن ذلك بدأ بالفعل.

وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ترأس وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي وفد دولة الكويت المشاركة بأعمال النسخة الخامسة من منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي عقد اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وزراء وقادة مؤسسات مالية وتنموية دولية وإقليمية وممثلين عن القطاع الخاص. وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى شهدت عرضاً مرئياً لرئيس جمهورية النمسا ألكسندر فاندر بيلن، أكد خلاله أهمية دور صندوق أوبك على مدى 5 عقود في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية ودعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة. وأشار البيان إلى أن مشاركة دولة الكويت في المنتدى تأتي تأكيداً لدورها الفاعل في دعم جهود التنمية الدولية وترسيخاً للشراكة الاستراتيجية مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تستند إلى سجل طويل من التعاون المشترك والمساهمة الفاعلة في تمويل المشاريع التنموية حول العالم. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 33 نقطة ليبلغ مستوى 8709 نقاط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 16 نقطة ومؤشر السوق الأول ب38 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 290 مليون و500 ألف سهم، تمت عبر 21677 صفقة نقدية بقيمة 81 مليون و600 ألف دينار.

ونصل مستمعينا إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها مستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني. تتواصل المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران وسط تباين واضح في التصريحات بشأن ملف التفتيش النووي، في وقت تؤكد فيه واشنطن إحراز تقدم ملموس، بينما تواصل طهران التحفظ على بعض التفاصيل. ومع دخول مهلة 60 يوما مرحلة الاختبار، تتجه الأنظار إلى قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاق طويل الأمد، وسط تساؤلات حول مستقبل الملفات النووية والأمنية والعقوبات الاقتصادية. إذن مستمعينا الكرام، هذا الموضوع وهذا الملف يحظى بمتابعة وبتطورات سريعة نوعا ما. وإذن معنا للمزيد من المتابعة الدكتور يونس لحويج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ، هو معنا من لندن. دكتور يونس، أهلا وسهلا بك. ما زالت التصريحات الإيرانية تسير عكس التيار منذ الإعلان عن قبولها الذهاب إلى طاولة المفاوضات ونجاح الوساطة.

0: هي تبدي تصريحات تختلف عن الواقع. ترامب الرئيس الأمريكي يقول بأن إيران وافقت على دخول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية وعلى الأرض، والالتزامات الدقيقة أيضا والكبيرة نوويا، لكن إيران ما زالت تنفي. ماذا نفهم من هذه التصريحات الإيرانية التي تبدو يعني متواصلة على هذا النهج ولا تتغير؟
1: حياكم الله انت والمستمعين الكرام. ايران حقيقه هذه يعني التصريحات الاعلاميه هي الهدف الاساسي هو الوضع الداخلي او الجمهور الداخلي، يعني هذا يعني الايرانيين فقط، ولا يعني هذه التصريحات لا تعني المجتمع الدولي ولا رد على التصريحات الامريكيه، ولكن تخاطب الراي العام الداخلي الايراني، لان هناك يعني في بدايه في اثناء الحرب وبعد الحرب دائما الموقف الايراني يؤكد على ان المساله النوويه لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن حتى الدخول في تفاصيل دقيقه نحوها، ودخول المفتشين الدوليين كذلك له تركيبات خاصه، لان ليس هناك ثقه كما تعرفين ان الحرب الاولى والثانيه او الحرب الاولى بصوره خاصه يعني جزء منها او جزء من يعني التصريحات الاعلاميه والتصريحات الرسميه الايرانيه كانت ضد الوكاله الذريه قل الطاقه الذريه وضد التقرير الذي قدمته قبل الحرب، فهذا هو عباره عن خطاب داخلي يريد به تطمين الشعب الايراني بان المبادئ الرئيسيه وهو المساله النوويه و ما يتبعها هي لا زالت خط احمر ولا يجوز التفاوض حولها ولا يجوز كذلك التنازل عن كثير من اساسياتها.
0: نعم، لكن ما ينقض هذه التصريحات ما قاله الرئيس الامريكي وهو حجه، لو كان الايرانيون محقين بان مفتشي الطاقه الذريه لن يذهبوا لايران لالغيت الاجتماع معهم فورا، هذا على لسان الرئيس الامريكي. اذا الى اي مدى تستطيع ايران ان تصدر هذه التصريحات الى الداخل الايراني رغم ما يجري على الارض؟ الجميع يتابع القنوات التلفزيونيه الاخباريه والمواقع الاخباريه التي تبث من كل الجهات وتلتقي جميع الاطراف، ويبدو بان الحقائق ايضا واضحه.
1: نعم، هي تريد ان تخاطب الجمهور الذي لا يثق في الولايات المتحده الامريكيه، لان الخطاب الايراني او الراي العام الايراني معبى جدا ضد الولايات المتحده وضد الحرب التي قامت بها والخسائر التي تعرض لها ايران نتيجه السياسات الامريكيه، فبالتالي هناك نوع من القبول داخل الشعب الايراني لهذه التصريحات. ولكن بكل تاكيد يعني الاتفاق الذي حصل والتوقيع عليه والمباحثات التي حصلت في جنيف والاليات الان او اللجان الفنيه الان التي تدرس ما الاسابيع القادمه وحتى الشهور القادمه، هي نعم ان هناك فعلا تم هناك اتفاق على ان الوكاله الذريه ستكون من يعني ستدخل ايران وستقوم بعمليه يعني المراقبه، وهذه المراقبه ليست حديثه في واقع الامر، راينا المراقبه ما قبل الحرب ما قبل الحرب الاولى، ولكن آليات هذه المراقبة ستكون دقيقة بأكثر مما كانت عليه في السابق.
0: نعم.
1: فهذه المسألة مسألة منتهية يعني، ويبدو أن الجانب الأمريكي محق في ما حصل، ولكن كيفية متى دخول هذا الوفد من قبل الطاقة الذرية ومتى سيبدأ أعماله طبعا تأخذ وقت معين نتيجة حتى تكتمل اللجان الفنية ويكتب البروتوكول لكيفية القيام بهذا الدور في إيران.
0: نعم، نحن نعرف بأن مهلة 60 يوما وضعت من أجل التوصل لاتفاق نهائي وليست من أجل تضارب التصريحات ومن أجل يعني عدم الثقة الإيراني. إيران لو لم تكن واثقة حتى ولو بالحد الأدنى لما ذهبت إلى طاولة المفاوضات، ولما وثقت على الأقل بالوسطاء الذين أيضا يمثلون دعامة مهمة في مفاوضات سويسرا، أليس كذلك؟ كيف نستطيع أن نفهم مدة 60 يوما التي وضعت لأجل التوصل لاتفاق نهائي بين أمريكا وإيران بحيث تكون مدة مناسبة؟ مثل هذه التصريحات الإيرانية قد تعرقل الموضوع وقد تطيله.
1: أنا لا أتوقع أنها ستعقل هذه المواضيع، لأن هناك بالتأكيد هناك كذلك خطاب مقابل من قبل الرئيس ترامب للجمهور الداخلي كذلك يعني، فهذه التصريحات المتضاربة قد، لأن هناك حصل تصريح للرئيس ترامب في يوم الأحد وكاد أن تقف هذه المفاوضات لو تدخل الأطراف الضامنة أو الأطراف التي كان جزء من الحوار وهي باكستان وقطر، ولكن هذه التصريحات لا يبدو أنها الآن في إمكانيتها أو أن تؤثر تأثير كبير جدا على سير المفاوضات وعلى الذهاب إلى التفاصيل والوصول إلى يعني اتفاق نهائي سيتم قد يكون في خلال 60 يوم وقد يكون في أكثر من 60 يوم هذا سقف

ليس بالضرورة أن يكون كل الأطراف ستتفق عليه، ولكن هذه منصورة مبدئية، ولكن قد يكون يأخذ حتى بعض الأيام أو بعض الشهور، قد يكون أكثر من ذلك بكثير. ولكن على كل الأحوال كما تفضلت أن المسألة النهائية، المسألة الذهاب إلى جنيف، هي مسألة فاصلة حقيقة في المفاوضات، باعتبار كل الأطراف تواجدت وقامت وكانت التصريحات كلها إيجابية بعد الجولة الأولى.

0: من العسكري، ويبدو أن هذا هو الاتفاق الذي اتفقت عليه كل الأطراف بما فيها إيران.
1: نعم، إذا لنذهب إلى نقاط الاتفاق والنقاط المعلنة. عدة ملفات، منها هرمز، منها لبنان، فضلا عن رفع العقوبات الأمريكية والإثراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ناهيك عن الملف النووي تناولناه قبل قليل. كيف من الممكن أن تكون الملفات الأخرى، مضيق هرمز ولبنان ورفع العقوبات، كيف من بالإمكان أن تكون بوابة للدخول أكثر وبسلاسة إلى الملف النووي ربما في وقت لاحق؟
0: هي بكل تأكيد يعني عادة المفاوضات الدبلوماسية يعني التفاعل الدبلوماسي دائما يبتدي بالنقاط التي يكون عليها إجماع، ثم تنتقل إلى النقاط الأكثر تعقيدا. فإذا مضيق هرمز يبدو الآن شبه حسن من باب أنه فتح، وأن يعني الحصار الأمريكي طبعا تراجع إلى حد كبير، ولكن القضية وقد يكون هناك اتفاق حتى من قبل الأطراف. رأينا يعني وزير رئيس الوزراء قطري في الأمس يوم الأمس في المقابلة التي أجراها مع قناة الجزيرة أنه يتكلم بأن هناك نوع من الاتفاق أو نوع من يعني التنسيق ما بين إيران طبيعي بالدرجة الأولى وعمان في مسألة إدارة المضيق، بالإضافة إلى يعني التشاور مع الدول المحيطة أو الدول التي تطل على المحيط وهي الدول الخليج الأخرى. فإذا عملية وليس هناك أي تعريفات ولا أي رسوم في خلال 60 يوما. ما بعد 60 يوم سيكون هناك إدارة جديدة، وقد تكون عمان بالتأكيد هي جزء من الجلف كوبريشن كونسل أو مجلس التعاون الخليجي، والذي سيعقد اجتماعه أعتقد في خلال يومين أو اليوم أو غدا لتناول هذا الموضوع. وهناك طبيعي أعتقد وفد سيزور قطر، سيزور عمان كذلك للتنسيق في هذا المجال.
1: نعم.
0: في المسألة الإيرانية في مسألة لبنان هي المسألة الشائكة والمسألة الصعبة الكثيرة يعني حقيقة، لأن الطرف الثالث وهو الكيان كما تعرفين دائما لا يقف عند حدود معينة، ودائما لا يقف عند الاتفاقيات، يعني دائما هو يخرق هذه الاتفاقيات ويخرق وقت إطلاق النار، وهذه مشكلية. وطبيعي أن هناك مسارين، المسار الإيراني الأمريكي الذي يدل على وقف إطلاق النار في لبنان وعلى الانسحاب، وكذلك المسار اللبناني مع الكيان. وهذه طبيعي تلاقي المسارين هو هذه النقطة التي يجب أن يكون التركيز عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة لدعم المسارين حتى ينتج عن مسار واحد.
1: نعم.
0: ويكون هنا انسحاب جزئي على الأقل في المرحلة 60 يوما للقوات الكيان، وكذلك إلى وقف العمليات العسكرية ووجود وقت إطلاق النار دائم يصل إلى مرحلة معينة من الاتفاق ما بين لبنان والكيان.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور يونس لحواج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ، كان معنا من لندن. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 36، مدينة الجهر 34، شمالا في العبدلي 33، غرب البلاد منطقتي شقاوة السالمي 31، جنوبا بالوفرة 34، جزرنا الشمالية في الشوارب وبابيان 32، جزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار غد خفيف لمعتدل الموج، ارتفاع الموج من 3 إلى 5 غدا. تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 7:40 صباحا أدنى جزر الساعة 12:35 بعد منتصف الليل. موعد أذان الفجر الساعة 3:14، موعد شروق الشمس الساعة 4:50. عبد العزيز القراوي.
1: وفي نهاية هذه الجولة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات السمو ولي العهد حفظه الله. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية.

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والولايات المتحدة تدعو إلى تشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف النار. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة في ولاية النيل الأزرق. الرئيس الروسي يبدي استعداد بلاده لمحادثات سلام مع أوكرانيا على أساس تفاهمات مؤتمر إسطنبول. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السيبراني خلال أشهر. انتهت هذه الجولة الإخبارية المسائية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قرأتها دلال إبراهيم، أخرجها الزميل أمير مختار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

48 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن نستكمل ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود لسهلي. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. سمو أمير البلاد يستقبل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة ولاعبي نادي الكويت الرياضي. سمو ولي العهد يستقبل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة ولاعبي نادي الكويت الرياضي. وزير الشباب والرياضة تعاون هيئة الرياضة ونادي سالزبري الإنجليزي يعزز ثقافة الاحتراف. أزرق شباب اليد يواصل معسكره الأوروبي في سلوفينيا. الأرجنتين تفوز على النمسا بثنائية وتتأهل إلى الدور التالي. الجزائر تقلب الطاولة وتطيح بالأردن من كأس العالم.

أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق حمد الجلامة، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج الفريق وحصوله على كأس بطولة دوري التحدي الآسيوي. هذا وقد هنأهم سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي المميز، مشيدا سموه بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم خلال المباراة النهائية، مما أهله للفوز بهذه البطولة، مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل تحقيق المزيد من البطولات الرياضية والتي أصبحت تمثل سمة بارزة لدى مختلف الدول، متمنيا سمو رعاه الله للجميع المزيد من التقدم والنجاح لرفع راية الكويت عاليا والرقي بمستوى الرياضة الكويتية في كافة المحافل الرياضية الإقليمية منها والدولية. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلامة، ومعالي الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم، والسادة أعضاء ولاعبي نادي الكويت الرياضي، وذلك بمناسبة

0: تتويج النادي بطلا لبطولة دوري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وقد أشاد سمو حفظ الله خلال اللقاء بهذا الإنجاز الرياضي القاري الذي يضاف إلى السجل المشرف للرياضة الكويتية بشكل عام ونادي الكويت بشكل خاص، مؤكدا سمو حفظ الله على أن هذا التتويج يعد ثمرة للجهود المخلصة من قبل الجهازين الفني والإداري واللاعبين، داعيا إياهم إلى مواصلة العطاء لرفع راية الوطن الغالي عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهم اليوم الثلاثاء أن تعاون الهيئة العامة للرياضة مع نادي سالزبري الإنجليزي لكرة القدم خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الاحتراف الرياضي لدى اللاعبين الشباب. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الجلاهم بعد استقباله للاعبين المختارين لخوض تجربة الاحتراف في نادي سالزبري الإنجليزي، وذلك ضمن برنامج اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الذي تنفذها الهيئة بالتعاون مع النادي الإنجليزي. إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الواعدين للاحتكاك ببيئات احترافية متقدمة واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية. يبدأ منتخب الكويت للشباب لكرة اليد المرحلة الثانية من معسكره الأوروبي في سلوفينيا بخوض تجارب ودية استعدادا للبطولة الآسيوية بالصين المؤهلة لمونديال مقدونيا 2027. ولتسليط الضوء على استعدادات منتخبنا للبطولة الآسيوية، أدلى مساعد مدرب منتخب الشباب لكرة اليد سعود مفرح بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: تمت كامل الفترة الأولى المقامة في معسكر الخارج استعدادا لمشاركة في بطولة آسيا في الصين. تم الانتهاء من المرحلة الأولى في كرواتيا والآن المرحلة الثانية في سلوفينيا، والعمل على رفع الاستعدادات البدنية والذهنية والخططية لقادم المباريات القادمة إن شاء الله. نتمنى التوفيق في قادم الأيام. شكرا.
0: في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ رياضة المعاقين، سوف يقام الدوري الكويتي الأول لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقين على أن تنطلق منافساتها في يناير المقبل بمشاركة عدة فرق محلية، وتطبق النظم واللوائح الدولية المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة IWBF، وذلك بحسب ما ذكره رئيس اللجنة البرلمانية الرياضية لكرة السلة على الكراسي المتحركة شافي الهاجري. كما قررت اللجنة البرلمانية لكرة الطاولة برئاسة عيج الهاجري إقامة دوري كرة الطاولة للمعاقين بمختلف إعاقتهم على أن تنطلق منافساتها في 28 من يونيو الجاري على صالة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية.

حققت الأرجنتين فوزا ثمينا على نظيرها النمساوي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب دالس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، ليحسم رقص التانغو تأهلهم رسميا إلى الدور التالي. وبهذه النتيجة رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل رسميا إلى الدور 32، فيما تجمد رصيد النمسا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

حقق منتخب النرويج انتصارا مثيرا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، ليقترب خطوة جديدة من حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي. وبهذا الفوز الثمين عزز المنتخب النرويجي موقعه في المجموعة ورفع حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما تعقدت مهمة السنغال قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لتصبح مطالبة بتحقيق نتيجة إيجابية وانتظار نتائج المنافسين للحفاظ على آمالها في الاستمرار بالمونديال.

تغلب منتخب فرنسا على نظيره العراق بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم. وبهذا الفوز ضمن الديوك تأهله إلى الدور 32 في المونديال، والذي سبقه فيه منتخبات أمريكا والمكسيك وألمانيا.

تغلب منتخب الجزائر على نظيره الأردن بهدفين مقابل هدف في المباراة جمعة الفريقين لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم. وبتلك النتيجة حصل محاربو الصحراء على أول 3 نقاط في المونديال، يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، فيما غادر منتخب الأردن البطولة في ظل احتلاله المركز الأخير بدون نقاط. أعلن نادي برشلونة رسميا أنه أبلغ النادي الأهلي المصري بتفعيل خيار الشراء الخاص بالمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، ليصبح اللاعب المصري مرتبطا بعقد دائم مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2029. وأوضح البلوغرانا أن المهاجم البالغ من العمر 18 عاما سيوقع عقدا يمتد ل3 مواسم إضافية بعدما انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

0: عاد جينارو غاتوزو المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي إلى العمل عبر قيادة أحد الفرق بالكالتشيو خلال الموسم الجديد، وشهد المدرب البالغ من العمر 48 عاما يدخل معسكر فريق لاتسيو لكرة القدم في روما، حيث ناقش استراتيجية الميركاتو مع مديري النادي والرئيس كلاوديو لوتيتو، ويبدو أن الاتفاق قد تم بالفعل في وقت مبكر. الجدير بالذكر تم الإعلان الرسمي عبر حساب لازيو. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. سمو أمير البلاد يستقبل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة ولاعبي نادي الكويت الرياضي. سمو ولي العهد يستقبل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة ولاعبي نادي الكويت الرياضي. وزير الشباب والرياضة تعاون هيئة الرياضة ونادي سالزبري الإنجليزي يعزز ثقافة الاحتراف. أزرق شباب اليد يواصل معسكره الأوروبي في سلوفينيا. الأرجنتين تفوز على النمسا بثنائية وتتأهل إلى الدور التالي. الجزائر تقلب الطاولة وتطيح بالأردن من كأس العالم. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم، مستمعي الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.
1: التاسعة مساء في إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقا. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

0: يشهد ملف الإسكان مرحلة جديدة من التحول الاستراتيجي تقوم على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبني نماذج تطوير عمراني حديثة تهدف إلى تسريع توفير الرعاية السكنية ورفع جودة المشاريع الإسكانية. وفي هذا السياق برزت منظومة المطور العقاري كأحد أبرز الأدوات التي تعول عليها الدولة للانتقال من البناء التقليدي إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة مدعومة بحلول تمويلية حديثة مثل الرهن العقاري بما يواكب احتياجات المواطنين والتحديات المتزايدة في القطاع الإسكاني. وحول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
1: أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية نظرا لأهميته في تحسين جودة حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في البلاد. جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشاري الكويتي تحت عنوان الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري، الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد. وأوضح الوزير أن حجم التحديات والاحتياجات المستقبلية يتطلب تبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية. وأشار إلى أن مشروع المطور العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني كونه لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط بل يمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. وأضاف أن المرحلة الأولى من برنامج المطور العقاري شهدت إقبالا ملحوظا من القطاع الخاص على الفرص المطروحة على أن يتم استكمال هذه المرحلة والإعلان عن تأهيل المطورين خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك حقيقي في التنمية وليس مجرد منفذ للمشروعات. من جانبها أوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت طرح 3 مشاريع إسكانية بإجمالي يقارب 5000 وحدة سكنية، مشيرة إلى قرب الانتهاء من مرحلة تأهيل المطورين، مع الإشارة إلى أن بعض التأخير الإجرائي يعود إلى متطلبات توثيق بعض الشركات الخارجية. وأكدت المؤسسة أن هذه المشاريع تمثل الانطلاقة الأولى لمنظومة المطور العقاري والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة التنفيذ وتسريع الإنجاز وتحقيق أفضل قيمة مضافة للقطاعين العام والخاص. وفي سياق متصل أشار عدد من ممثلي القطاع الخاص إلى أن الملف الإسكاني في دولة الكويت يمثل تحديا تنمويا كبيرا في ظل تجاوز عدد الطلبات الإسكانية 100,000 طلب، مؤكدين أهمية تطوير حلول سكنية مبتكرة تتناسب مع متطلبات الأسر الحديثة. كما شددوا على أهمية تعزيز نماذج التطوير العمراني المتكامل التي تجمع بين السكن والخدمات والمرافق التجارية والصحية والذي يعد نموذجا لمفهوم المجتمعات متعددة الاستخدامات. واختتم المشاركون بالتأكيد على أن نجاح منظومة المطور العقاري يعتمد على شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.
0: وللمزيد من المتابعة

0: في هذا الموضوع المهم. ينضم إلينا المهندس حمود عقلة العنزي، عضو المجلس البلدي الأسبق. أهلا وسهلا بكم المهندسنا.
1: بخير وأرحب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم معنا، ونتمنى أن نستفيد من خبرتكم في المجلس البلدي. سيد الكريم، كيف تقرؤون أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي تحدثنا عنها واستعرضها التقرير ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية؟ هذه المؤتمرات والملتقيات التي تستعرض الشراكة الوثيقة بين القطاع الحكومي والخاص، كيف تقرؤون أهميتها؟
1: نعم، عقد في الأسبوع الماضي ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية، ويعني تعاقبت هذه المؤتمرات، وهذه المؤتمرات جدا مهمة في مسألة تبادل الخبرات، وكذلك النقاش ما بين القطاع الخاص والحكومة، وكذلك اكتشاف فرص الاستثمار في مشاريع السكن الخاص والتمويل والرهن العقاري إلى آخره. فبالتالي هذا النوع من الفعاليات مهمة جدا، بالذات ان الكويت مقبله على على على نماذج جديده في حل القضيه الاسكانيه وتوفير وحدات سكنيه وتطوير مدن سكانيه وفق نماذج المطور العقاري، وهي نماذج بالنسبه لنا تجارب جديده. فبالتالي هذه المؤتمرات تعتبر امانه يعني مهمه جدا لطرح الملفات التنمويه والاقتصاديه، وكذلك مشاركه القطاع الخاص، البنوك، المطورين، المكاتب الهندسيه على طاوله واحده، بحيث ننتقل من الطرح النظري إلى مرحلة فهم العوائق وفهم التحديات، وهذا يساهم في مسألة نجاح مشاريع الإسكانية.
0: نعم، لنتحدث عن المطور العقاري وربما هو صلب الموضوع، فما هو المقصود به تحديدا وما الفرق بينه وبين ما هو معمول به في السابق؟ سابقا كان المواطن عندما يحصل على الرعاية السكنية والتخصيص القرعة ثم التخصيص يذهب ليأخذ أرض وقرض أو منزل حكومي. الآن الوضع اختلف بوجود المطور العقاري، فماذا نفهم من هذه الخطوة؟
1: نعم، المطور العقاري هو ليس مجرد مقاول يبني حسب مخططات جاهزة وبعدين يترك المشروع. المطور العقاري لا، يدخل في الدورة الأوسع، يشارك في التخطيط والتصميم، وهو من يوفر التمويل للمشروع، وكذلك يشغل مشروع الصيانة ويبدأ مسألة بيع الوحدات السكنية وفق شروط الدولة. فبالتالي النموذج مختلف كليا، بحيث أن الدولة توفر رقم واحد الأرض للمطور، وتوفر الغطاء القانوني، وكذلك توفر مجموعة القوانين والتشريعات اللازمة لنجاح تلك المشاريع. ودور المطور EBC+F اللي هو يعمل كمقاول ويعمل كذلك كمستثمر وممول، فهو شريك في المشروع، يتحمل مخاطر المشروع، يتحمل أرباح المشروع، أو يتحمل كذلك خسائر المشروع. فبالتالي هذا فرق جوهري في مسألة تحمل المسؤولية. يبقى على دور المؤسسة أنها تراقب جودة التنفيذ، تراقب مسألة الأسعار، تنظم الأولويات، مخرجات المشروع، هذا كذلك يقع على عاتق المؤسسة. فبالتالي احنا طبعا الموضوع الإسكاني في الكويت يعني كبير ضخم جدا، احنا نتكلم على حاليا 108 ألف طلب و8000 طلب سنويا، فبالتالي حجم الاحتياج كبير جدا، فحجم التمويل المطلوب ضخم. لذلك الحكومة بدأت تفكر في نماذج المطور العقاري، بحيث يشترك المطور أو المستثمر سواء كان محلي أو شركات عالمية في تمويل المشاريع ومشاركة الحكومة في إنجاز هذه المشاريع. نعم.
0: نعم سيدي الكريم، بما أننا نتحدث عن يعني الدور الكبير الذي سيقدمه أيضا القطاع الخاص من خلال ما ذكرتموه، تخطيط وتصميم وتمويل وتشغيل واستثمار وبيع وما إلى ذلك، هنالك 100,000 طلب إسكاني من مستحقي الرعاية السكنية ما زالت لم تحصل على دورها حتى الآن بالقرعة والتخصيص، كيف سيساهم المطور العقاري في تلبية هذا الكم من الطلبات؟
1: صحيح، يعني احنا نعول على المطور العقاري لتلبيه هذه الطلبات. وحل المطور العقاري عندنا نوعين، عندنا مطور عقاري عالمي وعندنا مطور العقاري المحلي. فبالتالي دخول المطور العقاري هو دخول اموال، ضخ اموال لمشاريع الاسكانيه، والمطور يبدا يسترد قيمه استثماره من خلال رقم واحد بيع الوحدات السكنيه، رقم اثنين من خلال استثمار الاستعمالات الاستثماريه والتجاريه داخل المناطق السكنيه، لان هذه المناطق السكنيه في لها مواقع استثماريه، في لها محلات تجاريه، في لها مشاريع تنمويه ومدر للدخل. فالمطور العقاري دوره ان

0: يوفر التمويل ويوفر هذه الوحدات السكنية بسعر افوردبل، سعر يعني مناسب للأسرة الكويتية، يعني سعر يعني سعر نازل، يعني سعر تقريبا مدعوم، ويبدأ يعوض أرباحه من خلال استثمار الاستعمارات الاستثمارية والاستعمارات التجارية، بحيث يكون النموذج الاقتصادي ناجح للمطور العقاري. طيب هل هو سيساهم؟ الموضوع عشان نكون واقعيين، حجم المشكلة السكانية مثل ما حضرتك تفضلتي، مثل ما يعرف الأستاذ المستمعين، احنا عندنا تقريبا وصلنا ل 108,000، وعندك 8,000 طلب سنويا. احنا عندنا كل يوم، يعني كل يوم نشوف الشمس في 30 طلب جديد كل يوم. فبالتالي حجم الطلب كبير جدا. قدرة القطاع الخاص المحلي محدودة، لأن أنت محتاج مثلا مشروع مثل مشروع الصابرية من المشاريع الكبرى، محتاج على الأقل 7 مليار دينار كويتي. ف7 مليار دينار كويتي من الصعب أن القطاع الخاص يوفرها. فبالتالي أنت محتاج شركات كبرى مثل المطور الصيني، المطور الكوري، الشركات العالمية أن تدخل وتضخ هذه الأموال وتستثمر معك. لذلك نحن نعول على القطاع الخاص في مسألة المشاريع الصغيرة اللي 150 وحدة سكنية، 1000 وحدة سكنية بكثير، ونعول على المطور الصيني والمطور الشركات العالمية الكبرى في إنجاز المشاريع الكبرى اللي هو الصابرية والخيران، وكذلك المشاريع المتعلقة بالمدن السكنية الكبرى، الخيران، نواف الأحمد والصابرية. الخيران تقريبا 60,000 وحدة سكنية، نواف الأحمد تقريبا 55,000 وحدة سكنية، الصابرية 55,000 وحدة سكنية. هذه المشاريع الكبرى هي التي سوف تحدث فارق. المشاريع الصغيرة اللي صار عليها المؤتمر جيد أنها تعطينا تجربة، المؤسسة تختبر نفسها وتطور من لوائحها، إمكانياتها، بحيث أن احنا لما نوصل حق المشاريع الكبرى تكون عندنا الخبرات الكافية. لذلك هذه الجناحين، المشاريع الكبرى للمطور العالمي والمشاريع الصغرى للمطور المحلي، كلاهما سوف يساهمون في حل إن شاء الله القضية الإسكانية.
1: نعم، دعني أتوقف معك عند المطور المحلي الذي اكتسب أيضا خبرة من خلال بعض المشاريع التي أقامها وأصبحت واضحة لدينا. مشروع مثلا ضاحية حصة لمبارك، مشروع أفنتورا جي 3، مشروع السوق صباح S3، مشروع بلاج 13، كلها من خلال يعني شركات كويتية. كيف من الممكن أيضا أن نستثمر هذه الخبرات المحلية وأن نعول عليها في المشاريع المستقبلية السكانية؟
0: نعم، يعني بشكل واقعي هذه المشاريع اللي حضرتك تفضلت فيها ليست مشاريع سكنية، هي مشاريع تجارية واستثمارية. الدخول في مشاريع سكنية ضمن برنامج رعاية سكنية، التحدي في هذا الموضوع أن سعر الوحدة السكنية لازم يكون affordable. فبالتالي لا نستطيع نبيع هذه الوحدات السكنية بأسعار تجارية، وهو برنامج خاص رعاية سكنية لمواطن محتاج سكن. فبالتالي مسألة التسعير راح يكون تسعير محكومة مفروض من المؤسسة، مسألة التمويل. فبالتالي هناك تحديات متعلقة بمشاريع رعاية سكنية، والآن تعتبر التجربة الأولى المشاريع الأربعة أو المواقع الأربعة التي طرحت الآن للقطاع الخاص المحلي. عندنا في مدينة المطلع تقريبا 2400 وحدة، في شرق مدينة سعد تقريبا 1250 وحدة، في جابر الأحمد تقريبا 350 وحدة، وعندنا 150 وحدة في غرب سعد العبد الله. يعني هي مشاريع صغيرة تتناسب مع قدرات القطاع الخاص المحلي، ولأن التمويل راح يكون على القطاع الخاص، يعني الدولة ما راح تدفع تمويل لهذه المشاريع. فبالتالي القطاع الخاص أمانة مناسبة لهذا الحجم. وللأمانة هني التحدي الآن، إن شلون مثلا من خلال هذه التجربة نتعامل مع تحديات متعلقة بالسعر، نتعامل مع تحديات متعلقة بالتمويل. احنا بالنهاية نبي المواطن يعني ياخذ 400 متر، ياخذ 300 متر، وبنفس الوقت يحصل على سعر مناسب لقدراته بحيث انه ما يكون عبء عليه. وفي نفس الوقت محتاجين المستثمر القطاع الخاص المحلي انه يكون مربح بالنسبة له المشروع. فأمانة يعني هذا يعتبر تحدي، وان نوصل حق نموذج اقتصادي مرضي لكل الأطراف. لأن الآن يعني دور الحكومات ما بين القطاع الخاص، ما بين البرامج الرعاية الاجتماعية، إنها توفر عدالة. وهذا هو التحدي، إن أنا شلون أجذب القطاع الخاص وفي نفس الوقت أحقق أهداف الرعاية الاجتماعية أو الرعاية السكنية. يعني هذا الأمرين تحقيقهم معا يحتاج قدرات فنية عالية، يحتاج إن المؤسسة تطور من قدراتها الداخلية، لازم يكون في اقتصاديين داخل المؤسسة. نحتاج التسعير تكون على open book estimation، يعني يكون على كتاب مفتوح.

0: بحيث ان احنا في مبدا اقتصادي مبدا بريتو مبدا كفاءه بريتو انه والله ما نبي احد سواء قطاع خاص او البنوك او المواطن ما نبي احد مستفيد على حساب الاخر. فبالتالي نبي المواطن يستفيد بسعر معقول وكذلك نبي القطاع الخاص ينجح ويحقق ارباحه ويحقق المردود من هذا الاستثمار. لذلك نحن نعول على تجربة هذه المشاريع الصغيرة انها تنجح كنموذج بحيث نحن لما ننتقل للمشاريع الكبرى ان شاء الله نستطيع ان نختبر نماذج ناجحة. نعم.
1: ما زلنا بالحديث مع المهندس حمود عقلة العنزي عضو المجلس البلدي الأسبق، وموضوع الحلقة لهذه الليلة منظومة المطور العقاري كأحد أبرز الأدوات التي تعول عليها الدولة للانتقال إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة. سيدي الكريم، استوفينا الحديث عن المطور العقاري، دعنا نتوقف عند قانون الرهن العقاري وهو أيضا مرتبط بالموضوع الذي نتحدث عنه، وأنت ذكرت لي بأنه يجب على كل الأطراف أن تكون مستفيدة من هذا المشروع. البنوك الآن ستدخل على الخط وستكون ضمن أو مسؤولة عن الرهن العقاري، فكيف ترون هذه الخطوة الاقتصادية والتي قد تكون يعني موفرة لسقف تمويل أكثر للمواطن؟
0: نعم، هو موضوع الرهن العقاري ميزة أن احنا نخفف الضغط على بنك الائتمان، وإحنا ما نحن بحاجة على هذا الموضوع، لكن أيضا الموضوع فيه تحديات. وأعرف أن نعول على المؤسسة العامة السكنية أنها تطور من قدراتها الداخلية من قدراتها الفنية وبلدي كاباسيتي بحيث أنها تتعامل مع هذا التحدي. بمعنى أن والله الجهات الممولة من مصلحتها مثلا أن يكون التمويل أعلى شيء، من مصلحتها أن يكون سعر القسيمة مرتفع جدا، التمويل عالي، لأن التمويل عبارة عن تشغيل أموال للممولين. فبالتالي هو من كرهن، يعني الرهن العقاري هي فكرة ناجحة لجميع البنوك، والبنوك المحلية الآن يعني تترقب صراحة طرح الموضوع هذا. الآن بالنسبة كمواطن، الآن احنا محتاجين المواطن ان ما يكون البيت ما يكون سعره عالي، فبالتالي ما يصحق مرحلة ان حتى يرهن البيت. يعني الآن اذا قدرنا مثلا نضبط تكاليف الوحدات السكنية بحيث تكون في حدود 120 ألف دينار كويتي أو 140 ألف دينار كويتي، هذا المبلغ يستطيع المواطن مع زوجته أنه يوفر هذا المبلغ برهن الراتب بضمان الراتب، صح؟
1: نعم.
0: يعني إحنا الحين إحنا نقول الرهن العقاري يعني ما يكون إلا إذا كانت التكاليف جدا كبيرة. أنا أعتقد الآن في مجال إذا أعطينا المشروع حق يعني إحنا يسمونه إيكونومي أوف سكيل، يعني بمعنى إذا أنا أعطيت المشروع لأعداد سكنية كبيرة أعداد وحدات سكنية كبيرة راح تتوزع تكاليف المشروع على عدد كبير من الوحدات السكنية، فبالتالي راح تنخفض قيمة كل وحدة سكنية. إذا انخفضت قيمة كل وحدة سكنية وكذلك أنا أعطيت المطور مساحات واستعمالات استثمارية يعوض في مدرة للدخل بالنسبة له، بحيث أن هذا المطور نقول استفيد من الاستعمارات الاستثمارية، استفيد من الاستعمارات التجارية، مقابل أنك تحاول قدر الإمكان تخفض تكاليفك في الوحدات السكنية بحيث تكون affordable مرة ثانية، متاحة للمواطن في حدود 140 ألف في حدود 150 ألف، بحيث أن المواطن يعني بعض المواطنين يستطيع في يعني راتبه يكفي مع راتب زوجته يقدر يوفر 150 يقدر يوفر 140، فبالتالي ما يحتاج الرهن. لكن الرهن لازم نخليه متاح بحيث أن بعض الناس اللي راتبه ما يكفي ما يوصل 140 أو ما يوصل 150 هذا راح يضطر أن يرهن منزل. لذلك الآن المسؤولية على المؤسسة وعلى بيت الائتمان وعلى وزارة الإسكان أنها تتعامل مع هذه التحديات. الموضوع محتاج طرح واقعي كطرح فني، أن نحن شلون رقم واحد نضبط تكاليف الوحدات السكنية، رقم اثنين نشجع المستثمر نعطيه استعمالات استثمارية بحيث أول شيء ما تأخذ كثير من عدد الوحدات السكنية، يعني ما يؤدي زيادة استعمالات استثمارية للتخفيض على الوحدات السكنية، وفي نفس الوقت أنه يساعد هذه الاستعمالات الاستثمارية تساعد المطور أنه يخفض سعر البيع للمواطن، فبالتالي نصل إلى نموذج عادل وبحيث أن المواطن لا يحتاج بكل مرة أن يرهن البيت. عشان نوصل حق هذا محتاجة المؤسسة تطور إمكانياتها الداخلية، وأنا أدعو المؤسسة أن لا تعتمد كثيرا على المستشارين، يعني الشركات الاستشارية مهمة وتعطي أمانة آراء معتبرة، لكن تبني قدراتها داخليا يكون عندها محللين ماليين ومحللين اقتصاديين بحيث يتم دراسة هذه المشاريع بدقة وبحيث نقدر نوفر العدالة، بحيث أنه والله الرهن العقاري لا يتحول إلى عبء، لأن لو الرهن العقاري زدنا فيه يعني لو كانت كل وحدات سكنية مرهونة

0: هنا هني قد ندخل في مشاكل اجتماعيه، لان بالنهايه
1: نعم.
0: البيت راح يباع الى اخره. احنا ما نبي نضطر نوصل الى المرحله هذه استاذه.
1: نعم.
0: فامانه تحدي كبير، وانا اعتقد الاشاره المؤسسه العام رعايه سكنيه على قد التحدي ان تعالج هذه التحديات ونصل الى نموذج عادل. واحنا تدرين هذه اول تجربه لنا في الكويت، فبالتالي الامور ليست ورديه، هناك صعوبات، لكن انا اعتقد ان الصعوبات ممكن تحديدها وممكن ان شاء الله معالجتها.
1: نعم. اسمح لي بهذه المداخله ايضا، يعني ما دمنا نتحدث عن يعني الاعباء الماليه، يعني ربما يكون هنالك دور على صاحب الطلب الاسكاني، يعني هنالك من يعني يبني ادوار في الوضع الحالي، يبني ادوار زياده، ياخذ مساحات اكثر، يعني يريد بيته ان يكون سرداب وثلاثه ادوار، ويضغط على نفسه وعلى راتبه وعلى اسرته ايضا. يعني نفس الفكرة في حال تطبيق المطور العقاري، سوف يكون هنالك وحدات سكنية مختلفة الأحجام، بالتالي مختلفة الأسعار، فكيف من الممكن لكل شخص أن يختار الوحدة التي تناسب مدخوله وتناسب أيضا عدد أسرته؟
0: إن شاء الله في موضوع المطور العقاري هذا لا يحدث، لأن برنامج الرعاية السكنية هو برنامج رعاية لشخص محتاج سكن، ليس برنامج استثماري أو برنامج واحد يبني له قصر. فبالتالي وبعدين هذه الوحدات السكنية المشاريع راح تكون مشاريع يعني وفق نماذج محددة، وهذه ميزة المطور العقاري إنه والله لا، البناء راح يكون على نماذج واضحة لأسرة كويتية واحدة، صح؟
1: نعم.
0: وليس لعدة أسر، أو ليس لأنه والله كم دور راح يروحون إيجارات إلى آخره، فبالتالي راح تكون محكومة. فهذه ميزة المطور، إن المواطن مو هو اللي يبني. لكن التحدي كذلك ان كيف تضمن المؤسسه، كيف تضمن ان المطورين العقاريين، لان المطور عباره عن مثل ما نقول في البدايه، المطور عباره عن قبعتين، القبعه الاولى مقاول يبني، القبعه الثانيه مستثمر، صح؟
1: نعم.
0: بالتالي هو كمستثمر من مصلحته ان المقاول يخفض تكاليفه، صح؟
1: نعم.
0: او انه مثلا يرفع التكاليف، ياخذ تكاليف كامله لكن ما يؤدي الجوده. فبالتالي مساله كيف نضمن جوده التشطيب وجودة البناء أيضا هذه كذلك من التحديات، أن احنا يعني يتم هناك رقابة، وكذلك يكون هناك معايير واضحة، بحيث أنه والله المطور يلتزم بنماذج معينة ومناسبة لقدرات المواطن، والمواطن عاد بعدين إذا شرى البيت يبي يشطب عليه يكمل كيفه، يعني بالنهاية ما حد راح يمنعه مدام يلتزم بلوائح البناء. لكن مثل ما تفضلت، انا اعتقد المطور العقاري فرصه ممتازه انه يتوقف هذه الظاهره، ان الواحد يبني زياده عن حاجته صراحه. يعني ومو بس كذي استاذ، انا ودي الفت انتباه المستمعين والمستمعات انه والله للاسف صار في البناء صار يبالغ في مساله البيوت احنا نسميها المصندقه، انه والله ياخذ كل الارتدادات، يعني لائحه البناء قالت ارجع مترين وارجع متر متر ونص في الواجهه ومترين في الواجهه. بعض المواطنين، كثير مواطنين صراحه ما يلتزم بالاستعدادات هذه، فتجد البيت مصندق زين، فدخول الشمس للبيت صار قليل ترى زين، يعني احنا ضحينا في الاحواش، ضحينا في البلكونات، ضحينا الى اخره. سبحان الله هذا النوع من البناء اثر صحيا على المجتمع. لذلك لو تلاحظين عندنا مثلا عندنا مشكله ان ارتفاع نسبه، عفوا، زياده موضوع انخفاض فيتامين د منتشر عندنا في المجتمعات الخليجيه. ليش؟ لان احنا امانه في لما جينا نبني البيوت ضحينا، ما خلينا الشمس تدخل، وحاولنا نبني كل مساحه البيت، خلينا البيت مصندق. فبالتالي هذا اثر سبحان الله صحيا حتى على المواطنين. لذلك احنا ندعو المواطن انه يا جماعه اذا عندك 250 متر او 300 متر لا تبني كل المساحات هذه، يعني خلي متنفس داخل البيت، خلي الشمس تدخل البيت. يعني الجوانب الصحية والجوانب المرتبطة، التطوير العمراني مع الجانب الصحي يعني مرتبطين ارتباط كبير. يتفضل استاذ.
1: نعم، حتى مع الجانب النفسي هو مرتبط ايضا، يعني المساحات الواسعه الشاسعه المريحه للنفس. نعم سيدي الكريم، ما دمنا نتحدث الان عن متطلبات السكن الذي يكون يعني على المعايير، ومن خلال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدوله التنمويه كان هنالك توصيات مهمه، بناء مدن وضواحي ذكيه تعتمد على التكنولوجيا الحديثه، ووجود معايير وطنيه واضحه للاستدامه وتعزيز جوده الحياه، وهذا ما انت ذكرته. كمؤشر رئيسي لنجاح المشاريع الإسكانية، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية في التخطيط الحضري. كيف من الممكن أن نقرأ هذه التوصيات وإمكانية تطبيقها على يعني نماذج المطور العقاري؟

0: المنتظرة.
1: نعم، يعني من ضمن من أهم الاعتبارات العالمية مسألة أنسنة المدن، أن تكون المدينة صديقة للإنسان، أن يكون مسألة المشي داخل المدينة مسألة آمنة، أن إحنا يسمونها كذلك الـ 15 minute city، مدينة 15 دقيقة. أنت لو مشيت في أي اتجاه لمدة 15 دقيقة راح تكون المشي آمن مريح، آمن ومريح، وكذلك يكون أنت راح تجد أتراكشن أو يعني أماكن حوالينك تستحق انك تمشي لها. فبالتالي يتم الاهتمام في مساله المكان الثالث، المكان الثالث اللي هو اللي مو بيتك ولا ولا ولا عملك في المدينه، مثل المكتبه العامه، الحديقه العامه، الكافيهات، الاماكن الترفيهيه داخل المناطق، وكذلك مسارات المشي. يعني الان يعني في تصاميم المدن السابقه عندنا، لاحظي غير امن انك حتى تروح تصلي في المسجد، لازم تمشي على جار، زين، لازم تمشي على السلك. وكذلك للأسف يعني حتى لو كان في استعدادات، للأسف بعض المواطنين يبني سور ويبني حديقته يأخذ لغاية الرصيف، فصار هناك استعمالات غاشمة بحيث أن الناس حتى قاعد تأخذ من حق مو حقها أصلا. فصار العملية أن احنا يعني أضرينا في المشاة، فصار المشي غير آمن عندنا. لذلك الآن التوصيات التي ظهرت في المؤتمر أنه والله تطبيق المعايير العالمية أن سنة المدن مسارات مشاة، مسارات دراجات، أن يكون المشي داخل المدينة آمن، بالذات للفئات الخاصة. الفئات الخاصة المقصود فيها كبار السن، النساء، الأطفال، وكذلك المرضى، وكذلك أصحاب الهمم. يعني هذه الفئات احنا نسميها الفئات الخاصة. لازم لما تمشي المشي يكون مريح، بمعنى أنه والله لما تمشي داخل منطقة تروح للمسجد أو تروح للجمعية أو تروح مثلا لمكتب عام أو تروح للحديقة، لازم يكون المشي على على على على أرضية مستقيمة، أوكي، ولا يكون في مثلا عوائق، مثلا حفرة أو يكون مثلا محول كهرباء أو شبة أو إلى آخره. كله يكون مسار سالك وكذلك آمن، تكون في إضاءات، تكون ومريح، يكون في أماكن الناس تقعد فيها. يعني هذه المعايير العالمية الآن صارت جدا مهمة، بالذات بعد مسألة كوفيد 19، بعد مسألة كورونا، لما صار في لوك داون، لما صار في حظر في بعض داخل المناطق السكنية، ظهرت الحاجة أن المنطقة بنفسها تكون متنفس. لذلك هذا يتطرق لها في المؤتمر. وأمانة إحنا عشان نفس هذه التوصيات نعول تعويل كبير ونراهن على المؤسسة العامرية السكنية أنهم ينجحون في مسألة وضع هذه المعايير وتحويل هذه المعايير إلى قرارات وزارية ولوائح تنفيذية بحيث يلتزم فيها المطورين. يعني احنا الى الان هم يعني قطعوا شوط في مساله تاهيل الشركات، لكن الى الان ما قطعوا شوط يتناسب مع ذلك في مساله المعايير ومساله اللوائح المنظمه.
0: نعم.
1: مساله يعني هم لازم يستعجلون الحين صراحه، يعني ان لازم صراحه يستفيدوا من اراء الخبراء. يعني انا مستعد اقدم حتى يعني مجانيا، احنا نبادر امانه ونقدم لهم توصيات ونقدم لهم مقترحات باستمرار، بالنهايه هذه بلدنا. لذلك مطلوب من المؤسسه الان انها تسرع، وإحنا أمانة نعول عليهم بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله ينجحون في هذه المهمة.
0: شكرا جزيلا لكم المهندس حمود عقلة العنزي، عضو المجلس البلدي الأسبق، على ما تفضلتم به من خبرتكم الواقعية وخبرتكم أيضا الطويلة في موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

انتهت هذه الحلقة من برنامج رؤى وطنية، قدمتها دلال إبراهيم وأخرجها الزميل محمد السلطان. نلتقيكم في الأسبوع المقبل، مع السلامة.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

0: ركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائما بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في بداية كل حلقة تكون القصيدة الوطنية في مقدمة القصايد، وهذه مشاركة من الشاعر محمد ادغيم العازمي بهذه القصيدة الوطنية.
2: يا كويت العز، يا داري ودار أجدادي، سطر التاريخ فيها وارتقى بمجاده، يا كياني يا بداياتي ويا ميلادي، نحتميها لو يثور الملح تحت زناده، لو كتبنا حولها ونوثق الأمجادي، تعجز الشعار بالتدوين والقصادة، بتغزل والغزل باللي تحبه عادي، والكويت أحبها مع شعبها والقادة، ديرتي يا غايتي معشوقتي يا مرادي، منية الشاعر ليا غنى وجاه مراده، يا عروس الشرق يا ريح المطر والكادي، يا حنين العاشق اللي في لقاك سعادة، لو بدور ما لقيت بلاد مثل بلادي، يا ملاذ اللي ليا ضاقت عليه بلاده، يحفظك ربي من أهل الحقد والحسادي، ومن نواكب حقد جعله يبتلي بحقاده، دولة الرفرف علمها في جميع بلادي، في سما الأمجاد شامخ مع كبار السادة.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر محمد معيوف العنزي بهذه القصيدة.
2: يلا يا غافر ذنوب المصلين، يا واحد ما فيه واحد بداله، ترحم عبادك يا معين الكريمين، أنت العظيم وكل حكمك عدالة، ومن بعد ذكر المعتلي المحبين، نختار من عذب الكلام الجزالة، القول واجد والمواقف نياشين، وكل نهيض خاطره ما طرع له، والمال ما نفل وجيه الرديين، والفقر ما عذرب للأجواد حالة، والطيب ما يشرى ولا يباع بالدين، والمرجلة تصعب على من رقالة، إلا الرجل ما ثنوه الرديين، يمناه تعطي ما تصمد شماله، ومن لا تعلم بالوغى والميادين، يقضي حياته بالعنا والجهالة، والعلم لو يذكر مكانه ورا الصين، لا خير باللي ما تعنى وناله، والكذب مبدأ منهجه للشياطين، واللص ما يقنع ولو كثر ماله، والنذل لو تسكر

0: تسقيه من دمعة العين، مبداه ساقط لو تزخرف مقاله، والحظ والمنطق يحوز الملايين، يا وافق الله منزلك بالشكاله. تمت وصلوا يا اهل العرف صافين، عداد ما دار الهوى من شماله، وعداد ما حج الحجيج الملبين، من خلقة الدنيا الى اخر زواله، على الذي وحدها للشرك بالدين، صفوة قريش اللي عليه الرسالة.
1: ركن البادية.
2: وأيضا أعزائي المستمعين، هذه مشاركة من الشاعر سيف الخليفان.
3: أخونك ليه شطاري من اللي غير أسلوبك؟ أخونك ليه ومن غيرك معاه الحب يستاهل؟ أنا كلي أحاسيسي وقلبي نتجه صوبك، ترى عمر المحبة ما تجي وتروح بالساهل. منو هذا لجل ياخذ ويسرق قلب محبوبك؟ أكيد بعالم العشاق وبدنيا الهوى جاهل. حبيبي ابتسم وضحك، ضف لون الحزن ثوبك، فديتك ريح أعصابك، أنا ما زلت متماهل. منو هذا لجل ياخذ ويسرق قلب محبوبك؟ أكيد بعالم العشاق وبدنيا الهوى جاهل. حبيبي يبتسم وضحك، ضف لون الحزن ثوبك، فديتك ريح أعصابك، أنا ما زلت متماهل. أنا عنك أشيل الشوك وارمي الورد بدروبك، أحبك وانت ما أدري علي اليوم تجاهل. ظنونك خلها عنك، تعال وغير اسلوبك، حلفت وقلت لك غيرك ما حد بالكون يستاهل.
1: ركن البادية.
2: أعزائي المستمعين، في فقرة قصيدة لهذه الليلة، فقد اخترت من ديوان شاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر عبد الله السعد اللغاني، شاعر وله الكثير من القصائد والرديات مع الشعراء أمثال الشاعر فهد عبد المحسن الفهد، والشاعر منصور الخرقاوي، والشاعر زيد بن عبد الله الحرب، وله أعزائي المستمعين شاعرنا عبد الله السعد اللغاني ديوان يضم أكثر قصائده، واخترت من ديوانه أعزائي المستمعين هذه القصيدة، وهي من باب الغزل. يقول الشاعر عبد الله السعد اللغاني رحمه الله: يا عين هلي صافي الدمع همال، تذكري بدر ندلوله عجيبة، اللي جماله يعطي ارناق واشكال، والزين ربي جاعله من نصيبة، البيض من حدره وهو فوقهم عال، والكل ممنون للفضله وطيبة، وانا بعد ممنون في كل الاحوال، مشاهده عيدي وفقده مصيبة، عليه قلبي فيه ويل والوال، من سبة الهجران ربي حسيبه، كم نوبة موهوب يصدق الياقال، أقعد على رجواه مثل الرقيبة، وأقوم عقب الصبر متكدر البال، وأقول غير اليوم ربي يجيبه، الآن له فوق السنة طيب الفال، ما زارني عندي ثبت من هريبه، لو ان في قلبه من الحب مثقال، ان كان ياصل والمسافه جريبه، لكن نواني بالقطاعه ولا سال عني، وانا بالقلب مثل اللهيبه، لو ان بيدي حيل تنشان بحتال، يمكن يداوي ذا الجروح العطيبه، يرحم مود حال من دون هلال، الحق والواجب يداوي صويبه، أدواه عقب الصد يعطيه بقبال، والله بلي ما يسوي يثيبه، يا دانتن ما قلبه كل دلال، وزنه 10 حبات بيض النجيبه،

لو انها تحصل لشملان وهلال يشرونها ولا عليهم غليبة، يا فايدتها ما بها روح وتعال، جميع طواش يطرش نديبه.

0: غصن موز يشرب الشط بظلال، الصد عنا والجفا وش تبيبه، مدام تدري فيك ما نبغي بدال، ما ودنا يجفي حبيب حبيبه، ولا عليك بموجف العرف مدخال، وجدي على لو وجبته بالرتيبه، ابرد بها قلب بها الهم ما زال، عليك جفن العين زايد سكيبه، واليوم في دار لها السيل ليسال، يسقي لنا الدار الذي كان هيبه، دار الصباح اللي لهم كسب الانفال، عسالهم عز من الله وهيبه. الشاعر عبد الله السعد اللغاني رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصيدة، ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.
1: ركن البادية،
0: ومشاركة أعزائي المستمعين من الشاعر جابر عامر المري.
2: ولا يا تل قلبي تلي تلي يصيد الصيد بديارا خلية، على اللي بالمحبة ما فطل لي شكيت الحال والعين الشقية، على اللي بالمحبة ما فطل لي شكيت الحال والعين الشقية، أبي لا ماه لكن ما حصل لي سبب ناس يحبون الأذية، أبي لا ماه لكن ما حصل لي سبب ناس يحبون الأذية، ترى عيني بشوفه ما تملي عساله في كسيف الحال نية.
1: ركن البادية،
0: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية، نستمع إلى الشاعر حسن عبد الله الوطري.
3: خلوني يرقى الطويلة لا تردوني، أظن لا من رقيت براسها شوالي، والله والله ما أسمع لكم مهما تعذلوني، راس الطويلة أنا أشوفه تحلوالي، من شان هيض بها ما كان مكنوني، يمكنني ارتاح من هم من برا حالي، هم له أيام منها الصدر مشحوني، ودي يبدده لكن ما تهيالي، يقو صبري عليه وما أكثر شطوني، منه لذيذ الكرامة عاد يحلالي، لا من رقيته الطويلة تبرد قبوني، وسرح الهم يدوي بالخل الخالي، شلون أكذب بعد ما شافت عيوني، مدري صحيح الخبر ولا يورالي، لا تكثرون التنشد بس خلوني، والله التبطون ما جاء رد مرسالي، ماني بمديون ولشكي صد مزيوني، ماني بمديون ولشكي صد مزيوني، من فضل ربي بخير وعندي عيالي، خلوه وسط الحشاء يبقى ومدفوني، علمه ومشكاه لله ربنا الوالي، يالله يالله بدل عسره بهوني، رحمتك يا واحد عالم بالأحوالي.
1: ركن البادية،
0: أعزائي المستمعين في فقرة الأرشيف لهذه الليلة، نستمع إلى الشاعر سليمان الهويدي رحمه الله بهذه القصيدة.
4: والعشاك تلقمر حيث القمر ينبعث به نور، وحب الليالي البيض تجهى ويجهنه، وحب الهوى لهب من خايع ممطور، وريح النفل حيث النفل طيب الخنة، وحب الصراحة والصراحة بها معذور، حيث أن الصراحة تقطع الشك والظنة، وحب الجمالة والجمالة عم المبرور، وحب الغناء وعز نفسي عن المنة، وحب الكريم اللي يفرج عن المعسور، اللي يمن عطى حتى هلا مذروا عنه، وحب الرجال العارفة وكره المغرور، من اغتر في بعض المظاهر يغرنه، سقى الله ليال فايتة قبل هدم السور، نحفر العدود ونشرب الماء من الشنة، نشوف البنات لو ردن سنهن الحور، مهار مشاويل بالعياد معتنة، على المات شوه يبوت سنهن القور، يثير القبائل تقطن العد بالكنة، ودور مضم بينهم وين ذاك الدور، يا ليت الليالي ما خذنا يجي بنه، تذكرت شيبان لنا يوم حنا بزور، يحثوننا بالطيب.

0: والفرض والسنة وعاشوا حياة قاسية في بحر وبرور، أسأل الله يعوضهم من مهات الجنة ودور مضى من بينهم وين ذاك الدور، زمان مضى له ذكريات يحللنا، يوم أن الذهب ما يلبسونه بدون قصور، وجمال النساء ما هم من السوق يشرنا، فقدنا حياة البدو مع شوفة المظهور، ولا عاد له بدو ولا الطرش لحن.
1: انتهت فقرة الأرشيف لهذه الليلة ومع هذا الفاصل.

0: ركن البادية.
1: وهذه أعزائي مشاركة من الشاعر جمعان مجبل العازمي.
2: سلام يلي لكم في ساحة الشعر ذوق، يهل النفوس العزيزة والعقول انضافة، إن كان لي حق فأنتم تعرفون الحقوق، سيد الأدلة تعرفونه هو الاعتراف، الحر للعز والعليا خفوقه يتوق، ياخذ بالأسباب دون الشك والالتفاف، أنا بوقت الغروب وبانتظار الشروق، يالله دخيلك من الزلات والانحراف، الفكرة هلي على بالي سهمها سبوق، وأهدافها ما تحقق غير بالائتلاف، مشاعري صادقها ولسان حالي صدوق، ونفسي عزيزة ولا حب النفوس الضعاف، أجابها الوقت واصدح في جميل الطروق، واتعب على اللي يجمني بمعنى وقاف، الشعر عندي يعبر عن خفايا الخفوق، جيت هوايه ولا يطغى عليه احتراف، القلب مني على بعض المعاني شفوق، احب الابداع واعشق رحلة الاكتشاف، يالله عفوك ولطفك ثم حسن الوفوق، من يعتصم بك ويطلب رحمتك ما يخاف، لو كان صدري من الضيقة فضاه مخنوق، الابتسامة سلاحي والصبر لي ضفاف، ما عاد دون الحلوق إلا يدين الحلوق، للواجب حضور ما نسأل عن الانصراف، يا لاحبر قلحيا يا حي ذيك البروق، تحييك يا دير تنبين عليها الجفاف، لازان قصنا الندى ثم ثمرنا العثوق، يجوز لي من ثمرها الشم والاقتطاف، لساعدتنا الظروف أحوال مثلي تروق، أقنع وما جاء زيادة نعمت ما تعافى، لساعدتنا الظروف أحوال مثلي تروق، أقنع وما جاء زيادة نعمت ما تعافى، قناعة النفس للصدمات حايط وطوق، لا دار في الزمان وصار فيه اختلاف، العود عرقه من آثار السموم محروق، وينه وين الرفاه ومتعة الاصطياف، لو دجت في بعض وديانه وبعض العروق، لتشوف من بعض الأشياء عمرها ما تشاف، خلك على غايتك صلف وحريص وطفوق، بعض الظروف تحكم ما تقدر تقول طاف، عبرت عما يجول بخاطري والخفوق، وجهة نظر وادري الأنظار فيها اختلاف.

أعزائي المستمعين في فقرة قصائد مختارة، أحرص بهذه الفقرة على اختيار مادة ثقافية أدبية لسيرة شاعر واختيار بعضا من قصائده، وأسلط الضوء على شعراء رحلوا وبقيت قصائدهم ودواوينهم مطبوعة في أذهان وقلوب.

من أحب هذا النوع من الشعر العربي الأصيل، ونسأل الله القبول فيما نقول وحسن الاختيار من الله عز وجل. أعزائي المستمعين، لازلنا نتصفح ديوان الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله، فقد عديت له بالحلقات السابقة عدة قصائد، واليوم أعزائي المستمعين اخترت من ديوانه هذه القصيدة الغزلية. يقول الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله: البارحة بالليل عيني سهيرة، والقلب من كثر الهواجيس مشطون، واليوم بالمشراف مثل النطيرة، قفاي وقبالي على الرجم هاللون. شرفت في حيد انصاله كبيرة، اخيل نجع ثوروا وين ينوون، اللي نبي قفوا جنوب النشيرة، واهلي من الجوبة شمال يشدون. فكرت لين الشوف غورق نظيرة، نوب يميزهم ونوب يضيعون. الله يلوم اليوم واره قصيرة، ما تكشف اللي بيسر البرق يمشون. عودت من هالقلب يشمت مشيرة، متكدر والناس ما عنه يدرون، والعين ما خلت براسي ذخيرة. الله يلوم اللي العين يلومون، وتفوح فوح اللي حدتها السعيرة، لكن غاليها مع الناس مدفون. على عشير كل لبة ضميرة، براق واسم الناض في غيم ومزون. برق اللي شفته هقيت بغديرة، الصبح يا مرهل ولي منه يروون. بشوف ولا الكف دونه قصيرة، مشطر روحه عن الشك مصيون. الصاحب اللي منه نفسي خطيرة، مهو بحب اللي بحبه يضاهون. دون حدوني ذاهبين الحظيرة، ثلاث جيرات وراهن يحامون. حلف وطلاق وجيرة بثر جيرة، انه فلا يكتب لي الترف مضمون. بصبر عسى في تالي الصبر خيرة، الله يبدل عسر الايام بلهون. الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصائد مختارة، ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أرجو أن يكون ما قدمناه قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم أحميد مسلم البحيري، وتقبلوا تحيات مراقب هذه الحلقة سعود الردعان الهاجري، وتقبلوا تحيات المخرج أحمد سعد الفضلي. وبإذن الله تعالى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية. عده وقدمه لكم حميد مسلم البحيري، تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: لعشاق الثقافة والأدب،
1: كن متقدماً بعقلك ومتراجعاً بقلبك.
0: والشاعر والشعراء،
1: جاي يشوف الحال كيف بعد ما هز حنينه وقبل يسألني سألته كيف حالك يا الحبيب؟ قال أنا كني غريب مضيع دروب المدينة.
0: نقدم لكم باقة أدبية وثقافية من البرامج الثقافية والأدبية، إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت النابض، معكم على مدار الساعة.
2: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف النار. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة في ولاية النيل الأزرق. الرئيس الروسي يبدي استعداد بلاده لمحادثات سلام مع أوكرانيا على أساس تفاهمات مؤتمر إسطنبول. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السبراني خلال أشهر. وننتقل إلى نشرة الأحوال الجوية. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح الشمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 7:43 من صباح يوم غد. أدنى مستوى للجزر بعد منتصف هذه الليلة، إضافة إلى 25:25. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مطار الكويت 36 درجة، الوثرة 35، جال اللياح 34، لنواصيب وأم المرادم 32. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في مطار الكويت وجال اللياح 50، الوثرة 49، لنواصيب 45، أم المرادم 39 درجة. موعد شروق الشمس 4:50 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة 2 أسبوع تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
4: ساعتنا 10:04 على إذاعة دولة الكويت.
5: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا أخبار متنوعة وأخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، يعني فقرات متنوعة خلال هذه الساعة. في البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله، وهذه تحية فريق العمل، فريق عمل ليال الإذاعة من إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة، وحتى الساعة 11 مساء إن شاء الله مستمرين معاكم على الهواء من الأحد إلى الخميس. نورونا والساعة المباركة، ضمون لنا بهذه الساعة آخر الأخبار وآخر العناوين وأخبار الديرة والوزارات والهيئات والمؤسسات، وأيضا ضيوفنا الكرام اللي منورينا اليوم وكل يوم باستديو ليال الإذاعة.
0: بداية مستمعينا تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاهد كندر.
1: وهذه تحيات فريق الإعداد اللي مو مقصرين، أخبارهم أول بأول فريش، يعني تازة عندنا في ليالي الإذاعة، عصام على القوة. هذه تحيات الإعداد حنان بهبهاني ولا الوزان.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا سؤال الحلقة راح نتكلم فيه وندردش فيه أنا وزميلي راشد. سؤالنا يقول: متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف؟ على أرقام هواتفنا 2413-250 و2413-251. وأيضا عندنا فقرتنا الأخيرة راشد،
1: فقرتنا الأخيرة كذلك أيضا عندنا ضيفة مميزة منورتنا اليوم بالاستديو، راح نتكلم على أمور تهمكم بالدرجة الأولى. وخلنا نقول لكم رأس الموضوع، راح نتكلم عن تحاليل الدم تحديدا، والدم تحديدا عند الكبار وفقر الدم، وشنو الدم العادي وشنو الدم الوراثي، المشاكل اللي تصير، شنو الفرق بينهم، كل هذه الأمور مع ضيفتنا المختصة والاستشارية في أمراض الدم لهذا المساء.

0: طبعا سؤالنا متى يكون السكوت قوة متى يكون ضعف من وجهة نظرك راشد؟
1: يعني احنا وجهات نظرنا يمكن احنا نعبر عن اراء كثير من الناس اللي نتمنى في هذه المساحة الحوارية يكونون ضيوف معنا عبر ارقام هواتفنا اللي نذكر فيها 224-13-251 و 224-13-250 ونتواصل معاهم ونشوف آراءهم كل واحد ورأيه الشخصي، لكن احنا نعبر عن آراء اللي ما تسمح له الفرصة يكون ضيف معنا. بعض الناس يقول لك والله السكوت من ذهب، طبق هذه القاعدة، ما في عندي أنا ضعف أني أنا أرد ولكن أنا ما أبي عوار الرأس فأسكت. البعض يقول لك لا، السكوت هذا ممكن يفسر الآخر أن هذا خوف
0: صح
1: وأني أنا ما عندي رد لهذا الموضوع. والبعض يقول لك يا أخوي احنا نسكت لأن تعبنا من كثرة الشرح، وإحنا نشرح أشرح مليون مرة وماكو فايدة، فخلاص وصلت مرحلة السكوت. البعض يشوف أنا تفوق أني أنا خلاص فلان سكت فلان خلاص ما تحكي ما تتكلم، تعتقد أنه ضعف فيها وأنه كسرته. والطرف الثاني لا، يمكن يكون هو خذ الموضوع
0: شاري مخه،
1: ماكو فايدة أنا أتعب معاك ليش
0: صح.
1: أنت ما استفدت. يعني في قاعدة يعني شيء يذكر يقول لك اللي ما يخاف على رزقه لا تخاف عليه، فدائما ينصح دير بالك انا كم مره حذرتك انتبه على شغلك لا تسوي، ويعيد نفس الخطا. طبعا اكيد هو ما في خلل لكن هذا مو محاتي ولا خايف، فيقول لك اللي ما يخاف على رزقته لا تخاف عليه.
0: اكيد معنا اتصال مع سلطان، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور، هلا حياك الله استاذه شاهد.
0: حياك الله. طبعا سؤال حلقتنا يقول متى يكون السكوت قوه ومتى يكون ضعف؟
2: طبعا السكوت اللي هو لغويا يعني الصمت افضل من السكوت، لان السكوت يكون نابع من خجل وضعف، الصمت يكون نابع من قوه وحكمه. والصمت عاده او السكوت يكون قوه في حالات عديده، ابرز الحالات هذه حالتين بالنسبه لي يعني حسب رايي. الحاله الاولى في حالات يعني حالات الجدال العقيم او النقاش الحاد مع انسان عزيز، فانت لما تسكت او تصمت في هذه الحاله انت قاعد تحافظ على العلاقة، رغم ان تكون احيانا ودك ترد ويكون عندك داخل شحن عاطفي، لكن انت تفضل الصمت والسكوت حفاظا على العلاقة، فهذه قوة. والحالة الثانية ايضا اللي هي عند مجالسة الناس اصحاب العلم، انا اشوف ان الصمت في حضرة اصحاب العلم
0: او اصحاب التخصص،
2: اصحاب التخصص نعم قوة، لان انت في هذه الحالة راح تكسب راح تكسب يعني معلومات، راح تكسب أشياء كبيرة. وبالعكس أحيانا لما تتكلم في حضرة أصحاب التخصص أو العلماء أو الناس اللي أكبر منك في التجربة والخبرة قد يظهر جوانب ضعفك، فمن باب أولى أنك أنت يعني تستر هذا الضعف بالصمت، فهني يكون أيضا الصمت قوة. والله أعلم.
1: وضحت الصورة، شكرا لك أخوي سلطان، شكرا جزيلا. معنا استقلال من اليمن. استقلال مساك الله بالخير.
3: السلام عليكم.
1: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو استقلال.
3: مساك الله بالخير أخو راشد.
1: مساك الله بالنور، تفضل وقول لي السكوت قوة ولا ضعف؟

0: بس
1: والله شوف فيلم، شوف سمح قوي. انا اعتقد ان خاصه في المشكله ولا اذا صارت معاوشه ولا لما تسكت، والله ما اعتقد انه اقوى سلاح.
0: نعم
1: يعني قوه هذا بالنسبه لي انا، ما هو ضعف هذا.
0: وبعدين يشرهون عليك يقول لك ليش ما تكلمت، ليش سكت؟
1: ما هو لا ما هو الحين لا في مشكله، لا ما سكت في مشكله هذه، ما المشاكل هذه يمكن في امور راح تصير ولا يخرج منك كلام، يعني ما
0: تندم عليه بعدين.
1: يخرب. ايوه تندم عليه، ولا اعتقد انه اقوى سلاح على السكوت.
0: عساك على القوة يا أبو استغلال، مشكور على تواصلك صديق البرنامج دائما وأبدا معانا ومستمر ويانا، وباكر إن شاء الله نسمعك في موضوع جديد. حياك الله وشكرا لك.
1: سلم
0: لي
1: على شاه.
2: الله يسلمك، حياك الله.
3: يلا. ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: طبعا راشد المتصل سلطان لما ذكر وقال أنه يعني بالنسبة له أو من وجهة نظر الخاصة أنه مثلا السكوت عند أصحاب الاختصاص أو أصحاب العلم يعتبر قوة. فعلا أنا أضم صوتي لصوته صراحة، لأن الواحد إذا مو فاهم الشغلة أو مثلا مو عارف مو ملم معلومة معينة ويتكلم فيها تحس هني يعني كلامه ما له معنى، ولا إيش رأيك؟
1: المشكلة هوني، المشكلة لما يتكلم أحد المستمعين أو المنصتين على تعبير أخوي سلطان وهو مو صاحب علم ولا صاحب اختصاص ويجادل ويناقش ويتكلم، يا أخي خلي يكمل معلومته، خلي يكمل. هذا صح يعني اليوم هو حاضر وصاحب علم وصاحب اختصاص ولا حضوره، بس في بعض الناس للأسف عندها هالغيرة هذه وعندها هالمشكلة الشخصية هذه، في إنه ليش الكل ينصت له، ليش الكل يستمع له، ليش الكل الله سبحانه وتعالى حب بعض الناس لما يتحدث الآخرين ينصتون.
0: صح.
1: حديثه جميل، أفكاره متسلسلة، صاحب اختصاص يتكلم في علمه، ما يتكلم بالشيء ما يفهم فيه، فالكل مستفيد، فتلاقين هالشخص هذا يطلع بنص يعني يخلي الجميع في ضوضاء تكون موجودة.
0: صح.
1: فحسن الاستماع وحسن الصمت في بعض الأحيان مفيد في الناحية التخصصية والعلمية، كذلك في بعض الأحيان مثل ما قال باستقلال، قال لك السكوت خصوصا إذا صارت فيه مشكلة وكذا يكون أفضل، خوفا أني أنا أتعصب وأرد على هذا الموضوع ومن ثم أروح أندم على اللي قلته، فحتى لا يأنبني ضميري. والبعض أيضا يأنب ضميري يقول أنا ليش ما تكلمت، لذلك أنت المقياس، ثقافتك وموضوعك والحدث والزمن والمكان، أنت تقيم كل هذه الأمور وتحدد تتكلم أو تسكت.
0: أكيد طبعا هذا كان موضوع حلقتنا، متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، على أرقام هواتفنا 2-4-1-3-250 و 2-4-1-3-251.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، ونرحب أم يحيى معانا عبر الاتصال. حياك الله أم يحيى.
3: الله يحييكم أكثر، مساءكم خير وبركة يا رب.
2: يا رب مساءك الله بالخير، ويا مرحبا والساعة المباركة،
3: ساعتكم أبرك يا رب، خليكم يحفظكم يا أمي.
2: يطول عمرك. أي موضوعنا السكوت قوة ولا ضعف؟
3: والله أنا بالنسبة الحين استرجعت ذاكرتي إلى أيام اللي كنت أشتغل، يكون الإنسان يقول الكلمة لو على نفسه، هني أنا أشوفها قوة. يعني أنا بقول عن نفسي مثلا، صار في عندي بالمدرسة أيامها يعني طالبة كبيرة سن، مرحلة ابتدائي، تمام؟ فهني كانت على أساس خلاص بترفع الدرجات، رحت على طول قمت من حيلي قلت ترى هذه الطالبة إحنا قصرنا، إحنا ما تابعنا عندها ظروف. فأنا أقول على نفسي الحين شنو النتيجة، هذا أخلي بعدين. أنا أقول الحق لو على نفسي، هذا هني أنا أشوفها قوة. إنزين، لأن هني في إنصاف، في إني أنا قاعد أقول الكلام. طبعًا زحمة العمل أحيانًا يصير ما في، نقصر بالشغل بدون قصد، هذا في القصد، هذا الإجراء ثاني بدون قصد، فما تصلنا. البنت كبيرة سن، البنت على الرسوب، إحنا لازم نتعاون. فأروح قمت على حيلي ورحت للإدارة، تقول شنو اللي رايحك الحين، شو اللي تبين؟ قلت تمتحن البنت، تمتحن، نعطيها فرصة، تقول يلا الحين أعطوا الدرجات. أنا شنو بوصل لي يا أمي؟ القوة إحنا نكون دائما إن شاء الله عند حسن ظن رب العالمين، هذه القوة اللي نستمدها من عنده، وأقول الحق ولو على نفسي. إنزين أنا قصرت ما فيها شيء، مو مشكلة يعني، ويشوفون إني إحنا قاعدين نشتغل بالأخير. فهذه القوة لازم تنقال، مو الحين شلون أنا بصير عليه وش لا ما يحط لي
2: تقدير. إذن أم يحيى، من هذا الموضوع الله يسلمك، انسكتي صار ضعف، وانت كلمتي هو القوة، فخير مثال اللي ضربتي حضرتك في عدم أن إحنا قصرنا معها في المتابعة، فما نقصر معها في أداء الاختبار. عساك على القوة يا أم يحيى، ومثال احتذبه. شكرا لك.
3: شكرا لكم، الله يحييكم أكثر.
0: ليالي الإذاعة،
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت، وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر معنا عن تعاون كويتي صيني في تحلية المياه والأمن الغذائي.
1: استعرضت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد يانغ شين سبل تعزيز التعاون البيئي المشترك في مجالات التنمية والاستدامة.
0: وقالت الوزيرة أيضا لوكالة كونا الاثنين إنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة العامة للبيئة مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البيئة والطاقة والتنمية المستدامة.
1: وأضافت أنه تم أيضا بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطوير تقنيات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف الإقليمية والتحديات المناخية اللي تواجه البلاد، إلى جانب جهود مكافحة التصحر. عسام على القوة معالي الوزيرة وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة دكتور ريم الفليج وأيضا الفريق اللي شكله لتعزيز هذا التعاون.

0: خبرنا الثاني والأخير عن وزير التعليم العالي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون.
1: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نادر الجلال القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون، وذلك في إطار دعم مسيرة الأكاديمية وتعزيز دورها في تطوير التعليم الفني والثقافي في دولة الكويت.
0: وأكد الجلال في تصريح صحفي أن تشكيل مجلس الأمناء يأتي ترجمة لحرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير منظومة التعليم الفني بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الأكاديمية ودعم رسالتها الأكاديمية والثقافية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإبداع والمنافسة في مختلف المجالات الفنية.
1: وأضاف أن أكاديمية الكويت للفنون تمثل أحد المشاريع التعليمية النوعية التي تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الثقافي والفني، مؤكد مواصلة الوزارة على دعم المبادرات التي تساهم في تنمية المواهب الوطنية وترسيخ مكانة الكويت كمركز ثقافي وفني رائد في المنطقة.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيفة الليلة. اليوم ضيفتنا دكتورة استشارية أمراض الدم الدكتورة شيخة المحارب. مساك الله بالخير.
1: يا هلا وسهلا فيك.
2: حياك الله دكتورة شيخة وأبرك الساعات منورتنا. واليوم مستمعين الكرام موضوعنا تحديدا نتكلم عن الأنيميا، عن فقر الدم اللي عند منه اللي عند كبار السن. طيب شنو العلامات اللي تظهر عليهم؟ أنا قاعد يعاني المشكلة، طيب كيف أتعامل معه؟ شنو ممكن يتعرض له؟ كيف أعدل وأصحح من فقر الدم عنده؟ شنو احتياجه؟ الفحص الدوري ايش كثر أسوي له؟ كل هذه الأمور إن شاء الله مع ضيفتنا دكتورة شيخ المحارب. إن شاء الله تحملين أسئلتنا، أسئلتنا وايد ترى.
1: تسعدني
2: كبيرة ترى.
1: تسعدني.
2: يعني نشف ريجك اليوم.
1: حياكم الله. حياكم ماي.
2: الله يحييك.
0: أسئلة مفتوحة يعني.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. دكتورة شيخة، يعني في بعض الأحيان مثلا كبير السن يكون عنده مثلا ولدة أو بنته قاعدة ترعى. بهالحالة البنت مثلا مو عارفة تتصرف، مثلا الولد مو عارف حتى لأنه مو مختص مثلا بالمجال، فما يدري هل أبوه مثلا أو أمه يعانون من مثلا الأنيميا وشلون يعني يعرفون الأعراض.
1: أول شيء شكرا على السؤال، يعني شكرا لأنتوا خصصتوا الحلقة حق هذا الموضوع. يعني فئة كبار السن اليوم فئة وايد وايد وايد مهمة، وإحنا على الرغم من كل التطور هم من عندنا تحديات في العناية فيهم. فكلامي صح إن أول شيء شلون أعرف أصلاً إنه يمكن عنده فقر دم؟ التعب والإرهاق المشكلة، يعني بالناس العاديين أو عند الشباب لما نقول أكو تعب وإرهاق يكون فعلاً لأنه نشيط وحركي، فلما يحس إنه مو بنشاطه على طول يبين عليه. لكن عند كبير السن خصوصاً إذا كان عنده مرض بالقلب مثلاً، صعب اللي تفرقين بين ضيقة النفس بسبب القلب أو بسبب الأنيميا. وكذلك إذا كان مثلا مريضة كبيرة بالسن وتعاني من ألم في ركبها فما تقدر تمشي، أنت ما تدري ما تقدر تمشي من التعب من الأنيميا ولا من العوار بالمفاصل. أول شيء تشوفين الخمول، المريض ينام يقعد تقعدونه يرجع ينام مرة ثانية. لما ما تحسون أنه لما كبير السن يقعد من النوم مرتاح أو شبع نوم، هذه أول علامة، يعني هاي من علامة الوايد مهمة. شيء الثاني رقعة القلب، لما تحسون انه يبي يتكلم ما يقدر يكمل سالفة، يمسك صدره او يتنهد، هذه من اهم العلامات اللي تدل على فقر الدم.
2: طيب خلني اروح على على على الموضوع، هل هي اخطاء شائعة واحنا نبي نصوبها في هاللقاء؟
1: اي
2: والله اذا عندك فقر دم على طول اقرب محل عصير،
1: اي
2: اشرب شمندة اشرب شو اسمه كركديه حار ولا بارد على طول يضبط دمك، اكل من هالكلام صحيح واقعي؟
1: لا طبعا كذب 100%، وخصوصا عند كبار السن. يعني اليوم اذا احنا بنتكلم عنهم معظم الحالات اللي نشوفها هواش بين العيال والام او الابو ما ياكل ما تاكل ما ياكل، طبيعي ما ياكل، هو تعبان مرهق اصلا بطنه يعوره وقلبه يعوره، يعني فنصير احنا طول الوقت نحسسهم بالضغط هذا ان اكلوا اكلوا. في هذه الحالة احنا نعالج، ما نتهاوش ولا نقصبهم على شيء. يعني حتى الاشياء اللي مثبتة علميا ان هي تعالج نقص الحديد، مثلا اكل اللحم اذا عندك كبير بالسن اوريدي يعاني من سكر الضغط وكوليسترول
0: او داء الملوك،
1: اي او داء الملوك الاملاح، انزين فما راح اني اليوم نضغط عليه نقول له اكل.
2: ففي بدائل اللي احنا نركز عليها.

0: استشارة الطبيب واستخدام البدائل
1: والبدائل. لكن التحليل في شيء على نفس السياق ها؟
2: على نفس السياق دكتورة. في بعض الأحيان بعد حتى هل هذه خرافة ولا مثلا صج ولا كلام يعني مثلا يداتنا أول إذا شفنا وي الشخص أصفر أو أطرافه باردة نقول له هذا يعاني من أنيميا حادة، هل كلام صحيح؟
0: صح 100% صح، بس الأطراف الباردة ممكن تكون بسبب خمول الغدة، ممكن تكون بسبب فيتامين دال، وممكن تكون بسبب الأنيميا، ممكن تسبب ضعف القلب. فعشان كذي نفس ما قال أخوي راشد، البدائل إن إحنا نروح الطبيب ونعالج العلاج الصح، لا نعتمد على أي شيء إحنا نستنتجه أو إحنا نسمع أنه نزين يعني.
2: عدل، لكن دكتورة في أطعمة معينة مثلا أنا أزودها بالمريض أو مثلا أزيد هذا الطعام المعين في مثلا وجبات الثلاث؟
0: أول شيء البروتين. يعني نوازن بين الكميات والحاجة عند المريض، يعني كبير السن ما يحتاج وايد لكن يحتاج على الأقل مرة بالأسبوع بروتين دياي أو لحم، نحاول بأي طريقة من الطرق نسهل عليه. وهني تي نقطة وايد مهمة شاها، إذا كان المريض أسنانه مو زينة أو إذا كان كبير بالسن وما عنده أسنان، يعني لازم نتأكد أن الأكل مطحون وينهضم عند المريض. ها رقم واحد البروتين النباتي، نبدي نعلم مريض كبير السن أنه يأكل البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا والنخي، هذه أكلات يعني شائعة في مجتمعنا وإحنا نحبها، فنبدي نشجع مريضنا أنه يأكل منها أكثر. يعني يحزنني جدا لما أسمع كلمة توست وشاي ولا توست ولبنة، يعني وين البروتين في أكلنا خصوصا كبير السن؟ صح. على الأقل البيض، بس إذا حكينا نبي نزيد الحديد أو نحافظ على مستوى الحديد على الأقل ندخل البقوليات في أكل مريضنا.
1: هذا اللي عنده فقر دم نتكلم وحتى اللي ما عنده فقر دم حاب يحافظ على نفسه
0: لازم ياكل بقوليات.
1: كبار السن احنا نتكلم تحديدا مستمعين الكرام عن كبار السن فقط، اللي ما يعاني عن فقر دم الاكلات اللي تناسب ولا تتعارض مع الامراض اللي يعاني منها ضغط ولا سكر لا سمح الله، يحافظ على البروتينات هذه حتى لو ما كان يعاني من فقر دم.
0: بالضبط. فعلى سياق الاشاعات، بما ان احنا قاعد نتكلم على الخرافات والاشاعات، ترى مو صحيح ان اذا قالوا لكم ان البقوليات ترفع الاملاح، هاي الكلمة مو صحيحة، اللحم هو اللي يرفع الأملاح.
1: لكن يقولك البعض يخاف من البقوليات القولون، يعني يعاني من مشكلة القولون، انتفاخات تسوي له القولون.
0: كميات قليلة وأكثر كبار السن يأخذون ملينات أصلا.
1: ما في مشكلة.
0: صح.
1: طيب الحين كبار السن هل في اللي ينفع معاهم اليوم نتكلم خصوصا بعض الأشخاص اللي يقومون الآن بعضهم بعمليات يحتاج إلى عملية التكميم وغيره، يكون التعويض لا ما يقدر يأكل فيأخذ بروتين اللي هو بروتين المصنع. ويذوبه وكذا، هل ينفع البروتين المصنع هذا مع كبار السن دكتورة؟
0: طبعا ليش لا، إذا كانت وظائف الكلى طبيعية 100% وإذا كانت وظائف الكبد طبيعية ليش لا؟
1: ها ما يمنع هالشيء.
0: لا تمام. يعطي طاقة يغذيه ويغنيه عن هوشات كل يوم أكل ولا تأكل. زين، فعادة نحط له كوب بروتين كمية صغيرة يعني 20 جرام ونقول له عابل فيها طول اليوم.
1: طيب احنا دشينا على طول في موضوع فقر الدم ومشاكله وحلوله والشائعات حول هذا الموضوع، لكن خلني اشرح حق الناس اللي مو عارف شنو فقر الدم اساسا. هو شنو فقر الدم؟
0: سؤالك روعه، لان احنا مخصصين الحلقه اليوم يعني شكرا لكم مره ثانيه حق كبار السن. فتحليل الدم، انزين ابي اذكر كل اليوم يسمعونا ان احنا ما نعالج التحليل، احنا نعالجك انت.
1: صحيح.
0: فلما نقول فقر الدم وتحليل الدم، فقر الدم إنه نسبة الهيموغلوبين تكون أقل من 12، هذا مبدئيا. لكن حق كبير السن إذا كان خصوصا فوق 65 سنة، لو نزل دمه شوية، لو كان مثلا كبير السن ما يتحرك، فإحنا نقبل إن هيموغلوبينه يصير 10 مو شرط 12، لأنه هو ما يحتاج هذه الكمية، ولأن كبار السن مع تقدم العمر ممكن ينزل دمهم من غير ما يكون فيهم أي مرض. فعشان تذي ما نحكم على التحليل، نحكم على المريض نفسه وشنو حالته الإكلينيكية.
1: تمام.
0: فإذا قلنا أول شيء تعريف فقر الدم هو نزول الهيموغلوبين، بعدين نبحث عن أسبابه، يا أما نقص الحديد يا أما نقص فيتامين B12، هذول السببين الرئيسيين عند المريض كبير السن.
1: كبير السن قلتي حضرتك اللي يعاني من أمراض، والصحيح السليم اللي ما عنده مشكلة نقبل رقم 10، لكن مو معناته انه يترك البدائل ويترك الاغذيه اللي تساعد وترفع عنده.
0: بالضبط، انه يبحث عن الاسباب، اذا كان الحديد طبيعي والفيتامينات طبيعيه نقبل بالحديد بنسبه الدم تكون قليله.
1: اليوم بيتولف ياخذونه كاوبر وكمغذيات، ينفع هالحكي دكتوره؟
0: طبعا ينفع. يعطي طاقة يعني. جدد الأعصاب أكيد يعني هذه من الأشياء اللي وايد وايد مهمة
1: لكبير السن يعني يستطيع
0: نحافظ عليها عند كبير السن.
1: ما فهمت نحافظ عليها يعني
0: بمعنى إحنا اليوم عندنا يعني أطباء الأعصاب إحنا أنا كطبيبة دم أقول لك إن البي 12 لازم يكون فوق 250. طلعت دراسات جديدة إنزين إن عشان تحمي مخ كبار السن من الشيخوخة المبكرة
1: الزهايمر وغيره
0: والزهايمر والنسيان والشيخوخة المبكرة بكل أنواعها لازم على الأقل

0: 250 لازم يتعالج.
1: 400 ولا 250 دكتور؟
0: 250 مرض، 250 ل400 وقاية.
1: زين 250 شنو أفعل معه أدواتي؟ يخضع إلى الإبر مباشرة حتى لحق على الحالة وبعدين أغذية أم أتجه إلى الغذاء؟
0: شكرا ايضا. انت اليوم راشد قاعد تقرا افكاري انت.
1: الله يسلمك ان شاء الله دكتور. انت مشجعتنا والله.
0: انا اقول لك ليش؟ لان احنا نستعيل والروح المستوصف ناخذ البي كومبلكس.
1: نعم.
0: وهذا مو صحيح،
1: اللي هو الابر بي 12.
0: اي لا، هي مو ابر بي 12، هذا الخطا الشائع. الابر اللي بالمستوصف ابر بي كومبلكس، يعني بي 1 وبي 6 وبي 12،
2: مجموعه بي.
0: نعم. مجموعه بي. وهذا غلط. ما نعالج احنا شيء واحد، نعالجه ما دام بي 12 ناقص نعطي أوبر بي 12، ما نعطي أوبر بي كومبلكس. أوكي؟ فنستخدم العلاج المحدد الهادف حق النقص اللي إحنا نبي.
1: تمام. فحتى أرجع على موضوع أن كبار السن يلجأ مباشرة إلى
0: الأوبر.
1: إلى الأوبر مباشرة حتى طبعاً. يصل إلى رقم معين.
0: 400 إلى 800.
1: ويكمل بعدين
0: على نفس الإبرة، يأخذها طول السنة.
1: ها طول السنة ما يقولك أنا ما بها الإبرة، خذيتها مرة عدلت بعدين أعوضها عن طريق الغذاء والأكل والصحة والعافية والأمور هذه كلها، ينفع؟
0: أكو وقاية؟ لا ما ينفع. لازم
1: لا، في وقاية. هذا فيها فاصل، هذا فيها فاصل. نرجع نتحدث عن الوقاية، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: استشاريه امراض الدم. مساء الخير مره ثانيه دكتوره.
1: هلا فيك.
0: انا مرحبا. والله احنا قلنا حكي تحت الهواء. انا برجع على موضوع شنو شمنذر. ايه شمنذر الناس قامت
2: شمنذر
0: شمنذر ها شمنذر شمنذر شمنذر الحكي انه قاموا يسوون اتشار والناس تسوي هذا وكل ما هذا زين حق الدم اكل منه. طلع الحكي مو صحيح.
1: ما في حديد
0: ما في حديد نهائيا
1: ولا فيتامين سي
0: ولا في اللي عنده فقر دم
1: نو
0: ما ينفع
1: ما ينفع.
0: اقطعوا هالسالفه يا جماعه ما ينفع. لا حد يقول لي بعد
2: شمندر
0: شمندر. لا حد يقول لي شمندر.
1: لحظه ترى شمندر وايد وايد مفيد حق اشياء ثانيه. هو الدور الاساسي انه هو يزيد الغاز النيتروس اوكسيد بالجسم فيرخي الشرايين بالجسم. فلما الواحد يشربه بانتظام يحس بتوسع بشرايين الرئة فيصير النفس قوي خصوصا عند الرياضيين ويقلل الناس اللي عندهم ضعف الأوردة أو الشرايين يوسع توصيل الدم فالناس يحسون بالصحة والعافية لما يأخذونه. بس هو مو علاج. هو مفيد حق أشياء ثانية بس مو حق الدم.
0: ما العلاقة بفقر الدم
1: أبداً.
0: عند كبار السن
1: أبداً.
0: اللي هو موضوع حلقتنا
2: عدل. لكن مفيد حق البشرة دكتورة
1: طبعا طبعا. اخذي بعد مخلل اتشار على قولة اخوي راشد. اكيد مفيد يعني لانه يغذي البكتيريا النافعة في البعدة فتزيد فيتامين كي وفيتامين كي اول شيء يصفي البشرة.
0: طيب صح. دخلنا بالفيتامينات دكتورة. هذا سؤال احد المتابعين لنا للبرنامج مسي علينا بالخير. سأل هالسؤال اتصل وقال هالسؤال تكفون سألوها الدكتورة.
1: حاضر.
0: يقول انا اخذ فيتامين دال مع اوميجا 3
1: اوكي
0: ينفع اخذ دال بروحه من غير الاوميجا
1: 3؟
0: هو 10000 دال 10000
1: اوكي. احنا الدال اول شيء ما يحتاج 10000 5000 كافي. هذه الجرعه الموصى فيها اذا بياخذها يوميا 5000. الشيء الثاني ان فيتامين دال من الفيتامينات اللي تذوب الدهون اوكي. فعشان يزيد امتصاصه يحتاج نوع من انواع الدهون. اذا ما كان يبي ياخذ الاوميجا 3 يدور بديل طبيعي. أنا وايد أسمع إشاعة إنه لازم آكل ودهن لا الدهون مو معناته إنه تأكل وجبة كبيرة. أفوكادو مكسرات روب كامل الدسم هذه دهون طبيعية وفيها كالسيوم تزيد فائدة الفيتامين دال وتزيد امتصاصه.
0: يعني يقدر يأخذ دال من غير أوميجا؟
1: يقدر بس تم. يكون ماكل يكون ماكل دهون طبيعية إذا طيب. ما يبي يأخذ الأوميجا.
0: وأيضا سؤال الثاني والأخير عن المغنيسيوم يقول أنا آخذ المغنيسيوم تعديلا لجودة النوم بشكل يومي.
1: صح.
0: هالشيء صحيح ينفع يضر؟
1: ينفع ويحسن فعلا عمق النوم. هو ما ينوم هو يحسن عمق النوم لأنه يرخي عضلات وفي لا سنترال إفكت يعني في لا مفعول في المخ يسكن الآلام ويرخي العضلات.
0: مهما اختلفت الجرامات اللي يأخذها 10 5 2
1: يأخذ ستاندرد دوز اللي موجودة في محلات المكملات الغذائية ما تضر.
2: لكن دكتورة على فكرة المغنيسيوم أنواع بس للتوضيح حق المستمعين ولنا بعد.
1: هو أكيد يأخذ جلاسينيت لأن جلاسينيت هو اللي حسن النوم.
2: صح. وفي مغنيسيوم معاه يصير B12.
1: إيه.
2: أيه أفضل؟
1: أنا دائما أفضل المغنيسيوم بروحه وأفضل سووا أنتو your own combinations لا تأخذون شيء في كل شيء. هذا ما يعني بما أن إحنا نتكلم عن كبار السن الناس الفئة المعينة اللي تحتاج الفيتامينات هذه الكومبلكس الفيتامينات وايد هم يا أما الناس اللي مسوين تكميم أو تحويل مسار أو كبار السن فوق عمر 65. أي حد ثاني ما يحتاج. أنتوا سووا الكومبينيشن اللي تناسب صحتكم. أخذوا البي 12 لما تحتاجونه لا تأخذون بي كومبلكس. أخذوا المغنيسيوم لما تحتاجونه لا تأخذونه مع زنك وفيتامين سي وهالأشياء
2: بروحة.
1: أبدا ما ننصح فيها.
0: تمام. نرجع إلى موضوعنا دكتورة. نذكر اللي كان قبل الفاصل أن أنت كبار السن وفقر الدم عندهم ل 250
1: البي
0: 12 لازم تأخذ الإبر حتى توصل إلى 400
1: والحديد فوق 50
0: والحديد فوق 50. لكن قلتي حضرتك في وقاية حق الموضوع قبل لا ينزل عندك هذا الأمر.
1: صح.
0: شنو الوقاية؟
1: الوقاية أن أول شيء شفت الكلمة اللي قلتها قبل الفاصل أن خلاص عالجت وخلصت. ماكو شيء كذي. إنزين إحنا جسمنا متغير فالوقاية أول شيء إن البي 12 إذا نقص مرة راح ينقص مرة ثانية. فبدال ما أنا أنطر لما ينزل وأنطر لما ترجع للأعراض وأنطر لما أبدي أنسى ولا ألاحظ إن أمي وأبوي بدأوا ينسون وبدأوا يدوخون عشان أعالجهم إن أنا أستمر على جرعة وقائية مرة كل 3 شهور.
0: جرعة وقائية.
1: وقائية.
0: خلاص لا تتابع نزل صعد خلاص. إيه؟ أنت رتب نفسك جرعة وقائية.
1: بالضبط. والتحليل مرة بالسنة.
0: ويعطونا يعني بالمستوصف ما في مشكلة يقدر يرسم لي خطة الدكتور.
1: خطة. إيه؟
0: أو لازم أطلب منه.
1: أنا أكتب. إنزين.

حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم وليال الاذاعه من العاشره وحتى الساعه الحادية عشرة مساء على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت من الاحد الى الخميس. وضيفتنا منورتنا بالاستديو اليوم دكتوره شيخه المحارب.

0: دكاترة وايد يكتبون، احنا يعني نكتب خطة وقائية، بمعنى ان احنا نعطيك الحديد هذا كل 3 شهور تاخذه مرة طوال السنة، ونهاية السنة نسوي تحليل نتأكد ان خطتنا ماشية تمام. هذا بالنسبة للبي 12. بالنسبة للحديد، لازم الحديد يكون دائما فوق 50. انا وايد اشوف كبار السن ياخذون حبة الحديد هذه شهور وينسون عليها تتمع حبة الضغط والسكر، هذا غلط. لازم الحديد نسوي له تحليل كل 3 شهور، وإذا كان مو طبيعي وقتها نعالجه.
1: خصوصا النساء يعني اللي سبب تساقط شعر وسبب خمول والأمور هذه كلها بالضبط. فتلاقيها تأخذ دربات تقول ماكو فايدة، خذيت دربات ولاكو فايدة،
0: لأن شنو سوت التحليل عقب سنة ولقيت إن الحديد مخلص، ما يصير.
1: إذا كل شيء لازم أسوي تحليل
0: كل 3 شهور،
1: كل 3 شهور أعمل تحليل، وإذا كان حاد عندي النزول يعني كل 3 شهور أو كل شهر؟
0: لا، وقتها عاد ندور السبب أول شيء، إذا كان نزول حاد ندور السبب وعلى أساس نقرر خطة العلاج.
2: عدل دكتورة، يعني للأمانة الحديث جدا ممتع معك، لكن احنا عندنا سؤال الحلقة ونسينا نسألك إياه.
0: لا صعب سؤالكم،
2: سؤال لازم نسألك إياه، والمخرج قال لنا شلون ما سألت سؤال الحلقة حق الضيفة، فقلنا احنا راح نطلع معك بفاصل على أساس نطلع شوي من الدم ونتكلم عن سؤال الحلقة. متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف؟ احنا نبي رأي الدكاترة.
0: متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف؟ يكون يعني هو السكوت، يعني أنا أشوف المسألة مثل التسامح والتهاون. مرات تسكتين لأن تكونين متسامحة، ومرات إذا سكتتي تكونين متهاونة، والتهاون مضر، لأن التهاون معناته أنت شفتي شيء غلط وسكتتي عنه، فعشان تذي تسكتين لما تحسين أن أنت اللي قدامك ما يقصد ونيته زينة.
1: طيب في مجال عملك دكتورة شيخة تشرحين حق هالمريض، يا يبا يا يم ما ينفع معاك إلا كذا كذا كذا،
0: إيه؟
1: وترد تقولك لا مو صحيح، أنا كذي كذي كذي صار ما إيه؟ تمام بس صار إيه؟ يعني تشرحين له وراضي تقتنع
0: إيه؟
1: هني تسكتين
0: لا أنا مرضاي هذا الحالة خاصة، أنا لما أتكلم لك كشخص غير عن
1: مرضاي. إيه يعني برأيك الشخصي؟
0: لا أنا رأيي الشخصي ما قلت لك، أنا ما أسكت لما يكون تهاون مع مرضاي. أنا
1: صار هالمواقف يعني صار هالموقف أي
0: طبعاً إيه؟ تصير هالمواقف وقتها،
1: يعني مثال عطينا مثال قريب صار معك تذكرينا.
0: أبي أقول لك مثال يعني شوية يعني غريب، أنا أول مرة بحياتي مر علي هذه الحالة. مريضتي قالت لي أنا أفضل أني أصدق تشات جي بي تي، هذا الذكاء الاصطناعي، أي مع أنه كان قايل لها معلومة غلط، معلومة خاطئة مثبتة علمياً أنها خاطئة، وكانت مقتنعة جداً ان المعلومه صح، وانا ما بي اغير، يعني انا راح امشي على
1: ما بسمع كلامك يا دكتوره، بسمع كلام الشات جي بي تي.
0: فحاولت اقنعها، حاولت اقول لها، حاولت ان انا طلعت الدراسه نفسها وقريتها مع ماكو فايده، زين
1: مو راضيه.
0: اي فسويت
1: معها،
0: قلت لها تعالي بعد شهر سوي اللي انت تبينه وتعالي لي بعد شهر.
1: ها صار تحدي الموضوع، يا انا يا جاد روحي اسمعي كلامي وبعد شهر موعدنا. حضرت بعد شهر؟
0: ما صار الشهر، قلت لك
1: ها للحين توها بلغينا لو باتصال
0: لازم
1: معها.
0: لازم أقول لكم لأن السكوت مو في كل شيء، احنا مرضانا احنا مسؤولين عنهم، فسكوتنا هذا تهاون.
1: ان شاء الله تسمعنا اللي متحدية بين الجات جي بي تي وبين الدكتورة شيخة، وننطرها باتصال وتقول لنا ايش اللي صار معها. قوات شاء الله دكتورة شيخة،
0: انا وياها بندخل هوا معها.
1: حياكم والله تنورون. دكتورة شيخة المحارب استشارية امراض الدم، كل الشكر لك على تواجدك معنا، وسعدنا جدا بلقائك والحديث الممتع عن هذا الموضوع تحديدا، فقر الدم لكبار السن. ختاما اذا حابة تقولين شيء حضرتك.
0: اول شيء شكرا لكم، الموضوع أنا أشوفه وايد مهم، وفئة كبار السن وايد وايد يهمني اليوم إن إحنا نوصل لهم رسالتنا، وحق اللي يعتنون فيهم نوصل لهم رسالتنا. ترى كبير السن محتاج عناية خاصة، مو بالتحاليل ولكن في التواصل معاه هو، وإن نعطيه مساحة من الأمان إنه يأخذ أدويته من غير ما يحس إنه مضغوط. مشكوري مرة ثانية،
2: كل شكر لك دكتورة شيخة المحارب استشارية أمراض الدم، شكرا جزيلا لك على المعلومات فعلا قيمة
0: يا حبيبتي، شكرا لكم،
2: حياك الله.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

الحادية عشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وثقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف النار. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة في ولاية النيل الأزرق. الرئيس الروسي يبدي استعداد بلاده لمحادثات سلام مع أوكرانيا على أساس تفاهمات مؤتمر إسطنبول. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانات الحالية في الأمن السبراني خلال أشهر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدف.

0: التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تبشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع، لأن المعرفة ليست حكاية تروى بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: الزهراوي رائد الجراحة وإنسانية الطب. هنا حيث تتلاقى الذاكرة بالمعرفة، وينفتح التاريخ على أصوات الذين صنعوا في الحياة أثرا باقيا. نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم أثر، لنقف مع شخصية علمية فذة لم تكن حكايتها مجرد سيرة طبيب برع في مهنته، ولا قصة عالم أحسن التأليف والتصنيف، بل هي حكاية إنسان جعل من العلم رحمة، ومن المشرط أداة لإنقاذ الحياة، ومن التجربة طريقا لتطور الطب والجراحة عبر القرون. إنه أبو القاسم خلف ابن العباس الزهراوي، الطبيب والجراح الأندلسي الذي ولد قرب قرطبة في القرن الرابع الهجري، وعرف في المصادر اللاتينية باسم أبو القاسس، وامتد أثره من بيئته الأندلسية إلى مدارس الطب في أوروبا، حيث ظلت أفكاره ومؤلفاته حاضرة في مسار التعليم الطبي زمنا طويلا.
2: في سيرة الزهراوي نجد أثرا يتجاوز الاكتشاف والاختراع إلى بناء منهج أخلاقي في التعامل مع الإنسان المريض. فالطبيب عنده ليس صاحب صنعة فحسب، بل صاحب ضمير ومعرفة وصبر ورفق. ولذلك جاء كتابه الكبير التصريف لمن عجز عن التأليف، شاهدا على علم جاد وخبرة طويلة.

ورؤية تجمع بين الدقة العلمية والمسؤولية الإنسانية. فما الذي جعل الزهراوي اسماً لامعاً في تاريخ الجراحة؟ وكيف تحولت تجربته في الأندلس إلى مرجع علمي عبر الحدود واللغات؟ وما الأثر الذي تركه في فهم الطب بوصفه علماً ورسالة؟ هذا ما نتوقف عنده اليوم في حلقتنا من برنامج أثر، حيث سنقرأ سيرة الزهراوي لا بوصفها صفحة من ماضٍ بعيد، بل بوصفها أثراً ممتداً في ضمير العلم والإنسان.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: النشأة والبيئة العلمية. حين نتحدث عن الزهراوي فإننا لا نتحدث عن عالم ولد في فراغ ولا عن طبيب نبغ بمعزل عن زمنه وبيئته، بل نتحدث عن رجل نشأ في الأندلس، تلك الأرض التي شهدت في عصور ازدهارها حركا علميا وثقافيا وحضاريا كبيرا. فقرطبة وما حولها لم تكن مجرد مدينة عامرة بالعمران، بل كانت فضاء للعلم، موطنا للمكتبات، مجالا للحوار بين الطب والفلسفة والرياضيات والفلك وسائر معارف العصر. في هذه البيئة ولد أبو القاسم ابن العباس الزهراوي نحو سنة 39 و900 للميلاد قرب قرطبة في منطقة عرفت بالزهراء وإليها نسب اسمه. وقد عاش في زمن كانت فيه الأندلس تجمع بين قوة المعرفة واتساع الترجمة ونضج المؤسسات العلمية، فوجد فيها العالم المجد ما يعينه على الطلب والبحث والممارسة.
2: ولعل أهم ما يميز نشأة الزهراوي أنها ارتبطت بالمشاهد والتجربة وطول المزاولة، فلم يكن طبيبا يكتفي بنقل ما قاله السابقون ولا جراحا يمارس صنعته دون تدوين وتأمل، بل جمع بين العلم الموروث والخبرة المباشرة، واستطاع أن يجعل من تجاربه الطبية مادة علمية تنير الطريق لمن بعده. وهنا يبدأ أثره الأول، أثر العالم الذي لم يرد أن تبقى المعرفة حبيسة صدره، بل أراد أن تكون علما مكتوبا ودليلا عمليا وخبرة قابلة للانتقال والتعلم. إن البيئة التي صنعت الزهراوي لم تكن بيئة ترف فكري، بل بيئة عمل ومداوات ومواجهة لآلام الناس وأوجاعهم، ومن هنا تكونت شخصيته الطبية، شخصية ترى أن العلم لا يكتمل إلا حين يخفف الألم، وأن المعرفة لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا حين تنقل الإنسان من الضعف إلى العافية، ومن الخوف إلى الطمأنينة، ومن العجز إلى الأمل.
1: وإذا كانت سيرة الزهراوي تبدأ من الأندلس فإن أثرها لم يقف عند حدودها، فالرجل الذي تعلم وعمل ودون في تلك البيئة استطاع أن يتحول إلى اسم عالمي في تاريخ الطب. وقبل أن نصل إلى كتابه وأدواته ومنهجه في الجراحة، ينبغي أن نتوقف عند هذه البداية، لأن العالم الكبير لا يفهم من إنجازه وحده، بل يفهم أيضا من البيئة التي أنضجت عقله، ومن القيم التي وجهت عمله، ومن الحاجة الإنسانية التي جعلت من علمه رسالة لا تنقطع.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الزهراوي ومعنى الطب الإنساني. لم يكن الزهراوي طبيباً يرى المريض جسداً مرضياً فحسب، ولا جراحاً ينظر إلى العلة كأنها موضع معزول عن روح الإنسان وخوفه وألمه، بل كان في منهجه أقرب إلى الطبيب الذي يجمع بين العلم والرحمة، وبين المهارة والأمانة، وبين دقة اليد وصدق الضمير. هذا هو الأثر الأعمق في سيرته، إنه لم

0: جعل الطب صنعة مجرد من القيم، بل جعله رسالة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقه في العلاج وتنصت إلى ألمه قبل أن تمد إليه الدواء أو أداة الجراحة. إن الطب عند الزهراوي لم يكن معرفة تقال في المجالس ولا علما يحفظ في الكتب وحدها، بل كان عملا يتصل بحياة الناس اتصالا مباشرا. فالطبيب يدخل إلى لحظة شديدة الحساسية في حياة الإنسان، يدخل عندما يضعف الجسد، يضيق الصدر، يخاف المريض على نفسه، تنتظر الأسرة كلمة طمأنينة أو باب أمل. من هنا تكبر مسؤولية الطبيب، لأنه لا يداوي عضوا واحدا بل يلامس حياة كاملة، يؤثر في نفس وأسرة ومجتمع.
1: ومن أجل ذلك نجد في سيرة الزهراوي معنى دقيقا للطب الإنساني. فلا قيمة لمهارة لا تصاحبها رحمة، ولا بركة في علم لا يحمل صاحبه على التواضع والحرص والتأني. فالجراح خاصة يتعامل مع مواطن دقيقة في الجسد، ويقف أمام قرار قد يكون فاصلا بين العافية والمضاعفة وبين النجاة والخطر. ولذلك فإن أول ما يطلب منه ليس سرعة اليد، بل حسن التقدير وسلامة النظر والصدق النية وعدم الإقدام على ما لا يحسنه. هنا يتجلى أثر الزهراوي في فهم الطب بوصفه علما مسؤولا. فليس كل من ملك أداة صار جراحا، وليس كل من عرف اسم الداء أحسن علاجه، وليس كل من قرأ في الكتب قادرا على مواجهة المريض في لحظة الألم. إن الطب يحتاج إلى علم وتدريب وخبرة وصبر، ويحتاج قبل ذلك إلى ضمير يمنع صاحبه من التهاون ويدفعه إلى الإتقان، ويذكره دائما بأن المريض أمانة، وأن العلم مسؤولية، وأن الأثر الباقي للطبيب لا يقاس بما عرفه فقط، بل بما صانه من أرواح، وما خففه من ألم، وما تركه من رحمة في طريق الناس.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: كتاب التصريف، علم يعبر الزمن. إذا كان العلماء يعرفون بآثارهم المكتوبة كما يعرفون بأعمالهم المبثوثة في الحياة، فإن الزهراوي قد ترك أثراً علمياً كبيراً تجسد في كتابه المشهور التصريف لمن عجز عن التأليف. هذا الكتاب ليس مجرد مصنف في الطب ولا مجموعة من الوصفات والمعالجات، بل هو خلاصة عمر طويل من المزاولة والنظر والتجربة. فيه يظهر الزهراوي طبيباً مدققاً جراحاً خبيراً ومعلماً، يحرص على أن ينتقل العلم من صاحبه إلى غيره بوضوح ونظام. أهمية هذا الكتاب لا تقف عند كونه موسوعة طبية واسعة، بل في أنه كشف عن عقل يعرف أن العلم لا يكون نافعاً إلا إذا صار قابلاً للتعلم والتطبيق. فالزهراوي لم يكتب ليستعرض معرفته، بل كتب ليهدي الطبيب والمتعلم، ليقدم لهما خبرة مرتبة تعينهما على الفهم والعمل. من هنا يأتي أثر هذا الكتاب، فهو يحمل علم صاحبه إلى من لم يلقه، ويجعل التجربة الفردية ملكا للأجيال اللاحقة.
2: وفي التصريف نلمس قيمة علمية مهمة، هي أن الطب لا ينهض بالحفظ وحده، بل ينهض بالتدوين والتحليل والمراجعة والوصف الدقيق. فحين يكتب الطبيب تجربته فإنه يحمل العلم من الضياع، ويفتح الباب أمام غيره ليبني عليها أو يصححها أو يطورها. وهذا ما صنعه الزهراوي، فقد جعل من كتابه جسراً بين الممارسة والتعليم، وبين غرفة العلاج ومجلس الدرس، وبين واقع المريض ونظام المعرفة.
1: لذلك فإن أثر هذا الكتاب يتجاوز مادته العلمية إلى روحه ومنهجه، فهو يعلمنا أن العالم الحق لا يكتفي بأن يبلغ درجة من البراعة، بل يسعى إلى أن يترك لغيره طريقا يسلكونه. وما أحوج كل ميدان من ميادين المعرفة إلى هذه الروح، روح الذي يتعلم ليعلم، يجرب ليفيد، ويكتب ليبقى العلم حيا بعد غيابه. هكذا يصير الكتاب أثرا، وتصير الصفحات مدى زمنيا طويلا، ويصير العالم حاضرا في عقول الناس وإن غاب جسده عنهم.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: ريادة الجراحة ودقة المهنة. حين يذكر الزهراوي تحضر الجراحة بوصفها المجال الذي اشتهر فيه، الباب الذي ترك فيه أثرا واسعا. فالجراحة في زمنه لم تكن بسهولة التي قد يتصورها إنسان العصر الحديث، إذ لم تكن الأدوات كما هي اليوم، ولا وسائل التخدير والتعقيم والتصوير والمراقبة بهذا التطور. من هنا كانت مهارة الجراح تعتمد على حدة الملاحظة وطول التدريب ودقة المعرفة بأحوال الجسد وحسن التقدير لما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. قد أدرك الزهراوي أن الجراحة ليست جرأة مطلقة، فلا يصح أن يتقدم الجراح إلى العمل ما لم يكن قادرا على فهم الحالة وتقدير الخطر ومعرفة حدود التدخل. وهذه رؤية عميقة، لأنها تجعل المهارة مرتبطة بالحكمة، وتجعل يد تابعة للعقل، وتجعل العلم حارسا للممارسة. بهذا الفهم صار الزهراوي رمزا للجراحين الذين لا يفصل بين الإقدام والحذر ولا بين المعرفة والمسؤولية.
2: ومن أبرز ما ينسب إلى الزهراوي في هذا الباب عنايته بأدوات الجراحة ووصفه لكثير منها ووظائفها وطرق استخدامها. هذه العناية ليست تفصيلا صغيرا في سيرة العالم، بل هي دليل على فهم علمي لطبيعة الجراحة. فالأداة في يد الجراح ليست قطعة معدن فقط، بل هي وسيلة تتوقف عليها دقة العمل وسلامة المريض. وكلما كانت الأداة أنسب كان استخدامها أحكم، كانت النتيجة أقرب إلى السلامة والنجاح. هنا يظهر أثر الزهراوي في تحويل الجراحة من مجرد محاولة مهارية إلى علم له أصول وأدوات وخطوات وقواعد. فهو لم يتعامل مع الجراحة كفعل عابر يتقن بالممارسة وحدها، بل كفن دقيق يحتاج إلى وصف وتدريب وتعلم وتحذير من الخطأ. لذلك تبدو ريادته في أنه أعطى الجراحة مكانتها العلمية وجعلها قابلة لأن تدرس وتنقل وتطور. وما أعظم أثر العالم حين لا يكتفي بأن يعمل بيده، بل ينظم العمل لكي تتعلمه أيد كثيرة من بعده.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: الأدوات الجراحية وعقل المبتكر. من المعاني اللافتة في سيرة الزهراوي أنه لم يكن طبيباً يكتفي بما وصل إليه من أدوات وطلائق، بل كان صاحب عقل يبحث عن الأنسب الأدق والأكثر أماناً. هذه صفة المبتكر، أن ينظر إلى الواقع فيرى فيه ما يحتاج إلى تحسين، أن يواجه الصعوبة لا بالشكوى بل بالبحث عن حل. فالجراح يحتاج إلى أداة توافق العمل الذي يريده، وإلى شكل يعينه على الدقة، وإلى وسيلة تقلل الأذى وتزيد فرص النجاح. قد كانت عناية الزهراوي بالأدوات الجراحية عناية تفصح عن فهم عميق لعلاقة العلم بالصناعة، فالطب لا ينفصل عن الوسائل التي تعينه، والفكرة لا تكتمل ما لم تجد أداة تحملها إلى الواقع. وكم من معرفة تبقى ناقصة لأنها لا تملك وسيلتها، وكم من علاج يتأخر لأن الأداة المناسبة لم تصنع بعد. من هنا جاء أثر الزهراوي، فقد ربط بين حاجة الطبيب ومهارة الصانع وسلامة المريض.
2: والأداة في منهج الزهراوي لا تكون قيمة

0: بشكلها فقط، بل بوظيفتها وحسن استعمالها. فقد يملك الإنسان أداة دقيقة ولكنه يستعملها في غير موضعها، فتتحول من وسيلة علاج إلى سبب وضرر. ولذلك كان الوصف والتعليم والتحذير جزءاً من أهمية هذه الأدوات. فالمسألة ليست أن نعرف الأداة، بل أن نعرف متى تستخدم وكيف تستخدم ومتى يكون استخدامها خطراً.
1: إن هذا الجانب من أثر الزهراوي يلهمنا في كل مجال، لا في الطب وحده. فالأمم التي تحسن صناعة أدواتها تحسن خدمة أفكارها، والمؤسسات التي تفهم حاجتها تقدر على ابتكار وسائلها، والإنسان الذي يربط العلم بالعمل يحول المعرفة من كلام إلى أثر. هكذا كان الزهراوي لم يكن يرى الجراحة فكرة في الذهن فقط ولا مهارة في اليد فقط، بل منظومة تجمع العلم والأداء والتجربة والأخلاق وحاجة الإنسان إلى العافية.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الزهراوي معلماً ومربياً للأطباء. لا تكمن عظمة الزهراوي في أنه كان طبيباً حاذقاً جراحاً متمكناً فحسب، بل في أنه كان معلماً يعرف كيف يخاطب من يتعلم، كيف ينقل الخبرة من ميدان العمل إلى ميدان التدريس. والمعلم في العلم الطبي له دور خطير، لأنه لا يعلم معلومة نظرية فقط، بل يسهم في تكوين من سيتعامل غداً مع أجساد الناس وألامهم وحياتهم. من هنا كانت التربية الطبية أمانة كبيرة لا تقل أهمية عن العلاج نفسه. إن الزهراوي حين دون خبرته كان في الحقيقة يربي عقل الطبيب قبل أن يربي يده، فهو يوجهه إلى التأني، يذكره بأن الجراحة لا تؤخذ بالادعاء، يبين له أن الممارسة تحتاج إلى معرفة راسخة. وهذا نوع من التربية العلمية التي تنشئ الطبيب على احترام المهنة واحترام المريض واحترام حدود نفسه. فليس العالم من يدعي أنه يعرف كل شيء، بل من يعرف قدر ما يحسن ويتوقف عند ما لا يحسن.
2: وفي هذا المعنى يتجلى أثر الزهراوي مربيا للأطباء لا مؤلفا فقط، فهو لا يقدم للطالب معرفة جافة، بل يقوده إلى فهم خطورة المهنة وقداسة الأمانة. والطبيب الذي يتربى على هذا المعنى يدرك أن المريض ليس مجالا للتجربة العبثية ولا فرصة لإظهار المهارة، بل إنسان يستحق الرفق والإخلاص والصدق وحسن التدبير. ومن هنا يصبح التعليم الطبي بناء للقيم كما هو بناء للمعارف.
1: والحق أن كل مهنة تحتاج إلى هذا النموذج من التعليم. تعليم لا يقف عند نقل المعلومة، بل يبني الضمير الذي يستخدم المعلومة. فالمهندس يحتاج إلى أمانة، والقاضي يحتاج إلى عدل، والإعلام يحتاج إلى صدق، والطبيب يحتاج إلى رحمة وإتقان. هذا ما يذكرنا به الزهراوي أن العلم حين ينفصل عن الخلق قد يصير خطراً، وأن المهارة حين تفقد الضمير قد تؤذي أكثر مما تنفع، وأن الأثر الأبقى للمعلم هو أن يترك بعده عقولاً تحسن الفهم، وقلوباً تحسن القصد، وأيدي تحسن العمل.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: الأندلس وحراك المعرفة. لا يمكن أن نفهم الزهراوي من غير أن نفهم الأندلس التي احتضنت نشوءه وعلمه وعمله. فالأندلس في عصور ازدهارها لم تكن جغرافيا بعيدة في كتب التاريخ، بل كانت مشهدا حضاريا يجمع بين العلم والفن والعمران واللغة والفلسفة والطب. في هذا المشهد نمت عقول كبيرة.

0: كبيرة ظهرت مواهب لامعة، تحركت المعرفة بين المكتبات والمجالس والمدن ومواطن التعلم. كان الزهراوي واحدا من أبناء هذه الروح الحضارية التي آمنت بقيمة العلم وأثره في حياة الناس. إن العالم لا يولد من موهبة وحدها، بل يحتاج إلى بيئة توقر موهبته، ومناخ يحترم سؤاله، ومجتمع يرى في العلم قيمة لازينة. وحين تكون البيئة محبة للمعرفة، فإنها تصنع من الأفراد طاقات قادرة على العطاء. وقد كانت قرطبة وما حولها فضاء ثريا بالمعارف والنقاش والطموح، فتهيأ للزهراوي أن ينهل من روح عصره وأن يضيف إليها من خبراته ونبوغه.
1: والأندلس هنا ليست خلفية زمنية فقط، بل عنصرا مهما في فهم الأثر. فحين تجتمع المكتبة والمعلم والمتعلم والمؤسسة والحاجة الاجتماعية، يتحول العلم إلى قوة فاعلة في الحياة. وهذا ما نراه في سيرة الزهراوي، فهو لم يكن طبيبا منعزلا، بل عالما يتحرك في مجال تتوفر فيه أسباب البحث والتعلم والعمل. ومن هنا فإن أثره لا ينفصل عن أثر الحضارة التي أتاحت له أن يبدع.
0: هذا الدرس لا يخص الماضي وحده، بل يخص كل حاضر يطمح إلى صناعة المستقبل. فإذا أراد المجتمع أن ينجب علماء مبتكرين وأصحاب أثر، فلا بد أن يقدم لهم بيئة تؤمن بالعلم وتحتفي بالسؤال وتحمي البحث وتربط المعرفة بحاجات الناس. فالزهراوي لم يكن معجزة منفصلة عن سياقها، بل كان ثمرة موهبة شخصية وبيئة علمية وحاجة إنسانية. من هنا نفهم أن الأثر العظيم لا يصنعه الفرد وحده ولا البيئة وحدها، بل يصنعه التلاقي بين نبوغ الإنسان وفرصة العصر.
2: أثر

نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: أثر ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: أثر زهراوي في تاريخ الطب. إن الأثر الحقيقي للعالم لا يقاس بحياته وحدها، بل بما يبقى منه بعد رحيله، والزهراوي من هؤلاء الذين لم يتوقف أثرهم عند زمنهم، بل امتد في تاريخ الطب والجراحة. صار اسمه حاضرا في حديث الباحثين عن تطور هذا العلم، فما تركه من معرفة وتجربة وتدوين لم يكن عملا عابرا، بل كان حلقة مهمة في سلسلة طويلة من تطور المعرفة الطبية. ومن هنا تبدو قيمة الزهراوي، فهو لم يكتفي بأن يكون طبيب عصره، بل صار معلما لعصور تلته. والأثر الذي تركه الزهراوي يتمثل في أكثر من جانب، فهناك أثره في تنظيم المعرفة الجراحية، وأثره في شرح الأدوات واستخداماتها، وأثره في التنبيه إلى أخلاق المهنة وحدودها، وأثره في تحويل التجربة الطبية إلى مادة مكتوبة يستفيد منها غيره. وهذه الجوانب كلها تجعلنا أمام شخصية لم تكن تعمل للحاضر فقط، بل كانت تؤسس لما بعد الحاضر. وما أحوجنا ونحن نتأمل أثر الزهراوي إلى أن نفهم أن الحضارة لا تقوم على الذكرى وحدها، بل على تحويل الذكرى إلى دافع للعمل. فليس المقصود من استحضار سيرة الزهراوي أن نقف عند الإعجاب ثم نمضي، بل أن نستخرج منها درسا لحاضرنا، درس الإتقان ودرس التدوين.

ودرس الربط بين العلم والأخلاق، ودرس الإيمان بأن العلم حين يوجه لخدمة الإنسان يصير من أنبل صور العبادة والعمران. إن الزهراوي يعلمنا أن الأثر لا يحتاج إلى ضجيج، بل إلى عمل صادق وصبر طويل ومعرفة متقنة. فقد يعيش العالم في مدينة من مدن زمنه، ويعمل بين مرضاه وكتبه وأدواته، ثم يصل أثره إلى أماد لم يكن يتخيلها. وهذا هو سر الأثر العظيم، أنه يبدأ من موضع محدد، لكنه لا يبقى حبيس ذلك الموضع، بل يعبر الزمن والمكان ويصل إلى أناس لم يروا صاحبه، لكنهم ينتفعون بما تركه من علم وقيمة ومثال. هكذا بقي الزهراوي اسما في تاريخ الطب، ودرسا في أخلاق العلم، وأثرا ناطقا بأن المعرفة إذا صحبتها الرحمة صارت نورا يمتد في حياة الناس.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الجراحة بين العلم والأخلاق. تبدو الجراحة في سيرة الزهراوي علماً دقيقاً، ولكنها في الوقت نفسه ميزان أخلاقي لمعدن الطبيب وصدقه ورحمته. فالجراح لا يقف أمام المريض وهو يملك أداة ومعرفة فحسب، بل يقف أمام إنسان سلمه جسده وخوفه وأمله، وانتظر منه أن يكون أقرب إلى الرحمة من القسوة، وأقرب إلى الحكمة من التهور. وهنا يتضح أن الجراحة لا تقاس بحدة المشرط وحدها، بل بحدة البصيرة ونقاء الضمير وحسن التقدير. لقد كان الزهراوي يدرك أن خطأ الجراح ليس كخطأ عابر في أي صنعة أخرى، فالجسد الإنساني ليس مجالاً للتساهل، والألم ليس موضوعاً للتجربة غير المحسوبة. ومن هنا كان التأني عنده جزءاً من العلم، وكان الحذر دليلاً على النضج، وكان الامتناع عن عمل لا يأمن الطبيب عاقبته نوعاً من الأمانة، لا صورة من صور الضعف. وما أعمق هذا الدرس في عالم اليوم؟ فالعلم كلما تقدم احتاج إلى أخلاق توجهه، والمهارة كلما دقت احتاجت إلى ضمير يحرسها. ولذلك فإن أثر الزهراوي لا يقف عند تاريخ الجراحة، بل يمتد إلى فلسفة المهنة نفسها. فكل مهنة تتعامل مع حياة الناس ومصالحهم تحتاج إلى هذا الميزان، ميزان الكفاءة والأمانة معا. إن الجراحة عند الزهراوي لم تكن جرأة على الجسد، بل مسؤولية أمامه، ولم تكن إظهاراً لقدرة الطبيب، بل خدمة لضعف المريض، ولم تكن مجالاً للإدعاء، بل ميداناً للصدق والصبر والتدريب. هذا هو الأثر الذي يبقى أن نتعلم منه، أن العلم مهما بلغ من الرفعة لا يشرف صاحبه إلا إذا حمله على خدمة الإنسان وصيانة الحياة وتخفيف الألم.
0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: التدوين وحفظ الخبرة. من أعظم ما تركه الزهراوي للأجيال أنه لم يكتفي بأن يعمل ويداوي ويجرب، بل حرص على أن يدون خبرته ويرتب معرفته، ويجعل ما بلغه من علم متاح لمن يأتي بعده. وهنا تكمن قيمة حضارية كبرى، فالخبرة التي لا تكتب قد تضيع برحيل صاحبها، والعلم الذي لا يرتب قد يتشتت في الذاكرة. أما إذا دون ونظم وشرح فإنه يتحول إلى ميراث ينتفع فيه الناس عبر الزمن. وقد كان الزهراوي في هذا الباب صاحب بصيرة، فهو يعرف أن الطبيب الماهر قد ينقذ مرضاه في حياته، ولكن الطبيب الذي يدون خبرته

قد ينقذ أناسا لم يلقاهم، وقد يعلم أطباء لم يراهم، وقد يتحول علمه من ممارسة محدودة إلى أثر متجدد. فالكتابة هنا ليست عملا ثانويا، بل

مادة تعليمية ترشد المتعلم وتبصر الممارس وتفتح أمام الباحث طريقاً للفهم والمراجعة. وهذا هو معنى الأثر الحي، أن يغيب الإنسان وتبقى خبرته تعلم وتوجه وتضيء. ولعل من أجمل ما نتعلمه منه أن الأمم لا تبني حضارتها بالعمل الفردي العابر فقط، بل بتراكم المعرفة وحفظ الخبرات وتحويل التجارب إلى مراجع. فكل من يملك خبرة نافعة ثم يحسن تدوينها يسهم في بناء ذاكرة المجتمع. وهكذا كان الزهراوي طبيباً في عصره ومعلماً بعد عصره، وشاهداً على أن الكلمة العلمية الصادقة قد تصير جسراً بعد قرون كثيرة.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: المريض في مركز الرسالة. في كل ما ينسب إلى الزهراوي من علم وجراحة وتأليف، يظل المريض هو المركز الأهم في هذه الرسالة. فلا قيمة لطب ينسى الإنسان، ولا معنى لجراحة تتعامل مع الجسد كأنه آلة صامتة. وقد كانت عظمة الزهراوي في أنه جمع بين النظر الدقيق إلى العلة والنظر الرحيم إلى صاحبها. فالمريض عنده ليس وصفا طبيا فحسب، بل حالة إنسانية تحتاج إلى علم ورفق وحسن تدبير. إن المريض حين يطرق باب المريض لا يحمل ألم جسده وحده، بل يحمل قلقه وخوفه وأسئلته ورجاءه. والطبيب الناجح هو الذي يفهم هذه الطبقات كلها من الألم، فيداوي بالعلم ويطمئن بالكلمة ويحسن بالضمير. ومن هنا فإن الطب لا يقتصر على تشخيص الداء ووصف الدواء، بل يتسع ليكون علاقة ثقة بين الطبيب والمريض. وهذا المعنى الإنساني هو الذي يجعل الزهراوي شخصية قابلة للحضور في حديثنا المعاصر. فالعالم اليوم يملك أدوات متقدمة وتقنيات مذهلة ومؤسسات طبية كبيرة، ولكنه يحتاج دائما إلى أن يتذكر أن المريض ليس رقما في ملف، ولا حالة في جدول، ولا سريرا في غرفة، بل إنسان له كرامة ومشاعر وأسرة وحق في العناية. ومن هنا يأتي أثر الزهراوي في تذكيرنا بأن تقدم الطب لا ينبغي أن يفقده إنسانيته. فكلما زادت الأجهزة دقة، احتاجت القلوب إلى رقة أكبر. وكلما تطورت المعرفة، احتاجت إلى أخلاق تحسن توجيهها. وكلما اتسعت قدرة الإنسان على التدخل في الجسد، احتاج إلى ميزان يحفظ الحياة والكرامة. وهذا ما يجعل سيرة الزهراوي أكثر من ذكرى علمية. إنها دعوة إلى أن يبقى الإنسان في قلب العلم لا على هامشه.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الصبر وطول المزاولة. لا يصل العالم إلى الأثر الكبير بخطوة واحدة، ولا يبلغ الطبيب منزلة المهارة بقراءة عابرة، ولا يصير الجراح حاذقاً بمجرد الرغبة. إن الطريق إلى الإتقان طويل، وفيه صبر وتدريب ومراجعة وتعلم من الخطأ. وفي سيرة الزهراوي نلمس هذا المعنى بوضوح. فالرجل لم يعرف لأنه جمع معلومات، بل لأنه أنضج المعرفة بطول المزاولة، وحول الخبرة إلى فهم، والفهم إلى توجيه نافع. والصبر في الطب ليس خصلة أخلاقية جميلة فحسب، بل هو ضرورة مهنية. فالطبيب يحتاج إلى صبر في طلب العلم، وصبر في فهم الحالات، وصبر في مراقبة العلاج، وصبر في التعامل مع

خوف المريض وأسئلة أهله. الجراح يحتاج إلى صبر أشد، لأن عمله يجمع بين دقة القرار وحساسية التنفيذ وخطورة النتيجة. ومن هنا فإن الزهراوي يقدم لنا درساً في أن الأثر لا يتشكل من العجلة، بل من التراكم والخبرة. فمن أراد أن يترك أثراً في علم أو عمل أو خدمة، فلا بد أن يقبل مشقة الطريق، وأن يصبر على التعلم، وأن يتواضع أمام المعرفة، وأن يدرك أن النضج لا يأتي دفعة واحدة. وهذا ما تعلمنا إياه سيرة الكبار، فإنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بمواظبة صامتة وجهد طويل وإصرار على الإتقان. إن الصبر الذي نراه في سيرة الزهراوي ليس صبر انتظار، بل صبر عمل، صبر من يتعلم كل يوم ويدقق في كل تجربة ويكتب كل ما ينفع ويراجع ما بلغه من فهم. وهذا هو الفرق بين من يمر بالعلم مرورا ومن يسكنه العلم حتى يصير جزءا من شخصيته. فالزهراوي لم يترك أثره لأنه أراد الشهرة، بل لأنه أخلص لمهنته وصبر على طريقها وجعل من الوقت والخبرة والعلم مادة لخدمة الإنسان.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: حضور الزهراوي في ذاكرة الحضارة. هناك شخصيات تبقى في الذاكرة لأنها عبرت التاريخ عبورا لافتا، وهناك شخصيات تبقى لأنها غيرت طريقة الناس في الفهم والعمل. والزهراوي من هذا الصنف الثاني، فهو لم يكن اسما يذكر في سجل الأطباء فحسب، بل كان علامة على مرحلة من مراحل نضج الجراحة وتحولها إلى علم أكثر تنظيما ودقة. ومن هنا صار حضوره في ذاكرة الحضارة حضور العالم الذي أضاف إلى الإنسانية لا إلى بيئته وحدها. وذاكرة الحضارة لا تحفظ الأسماء عبثا، بل تحفظ من ترك فكرة أو منهجا أو كتابا أو مثالا يلهم من بعده. والزهراوي جمع من ذلك نصيبا واسعا، فله كتاب شهد على خبرته، وله منهج قائم على التجربة والتدوين، وله مثال أخلاقي في مهنة شديدة الحساسية. ولذلك بقيت سيرته حية، لا لأنه ماض جميل، بل لأنه درس صالح لكل زمن. وعندما نستحضر الزهراوي في برنامج أثر، فإننا لا نريد أن نضعه في إطار الإعجاب المجرد، بل نريد أن نقرأ في سيرته ما ينفع الحاضر. فالأمم الحية لا تقرأ علماءها لتتغنى بهم فقط، بل لتسأل ما الذي جعلهم عظماء؟ وما الذي ينبغي أن نتعلمه منهم؟ وكيف نحول ذكراهم إلى قوة بناء وعمل وإبداع؟ إن حضور الزهراوي في ذاكرة الحضارة يقول لنا أن الإنجاز الحقيقي لا يحد بمكان واحد ولا بزمن واحد، فقد يبدأ العلم في غرفة طبيب أو بين صفحات كتاب أو في تجربة صادقة، ثم يمتد حتى يصبح جزءاً من مسيرة الإنسانية. وهذا هو الأثر الذي يستحق أن يروى، آثر من جعل علمه نافعاً وخبرته مكتوبة ومهنته محروسة بالأخلاق، فبقي ذكره باقياً في سجل العلم والحياة.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: درس الإتقان في سيرة الزهراوي. من أبرز الدروس التي نخرج بها من سيرة الزهراوي درس الإتقان، فالإتقان ليس شعاراً يرفع ولا كلمة تقال في مواضع المدح، بل هو سلوك يظهر في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. والزهراوي كان صاحب عناية بالتفاصيل في وصف الأداء،

وفي شرح الطريقة وفي التحذير من الخطأ وفي توجيه المتعلم إلى الحذر والتأني. هذه التفاصيل هي التي تصنع الفرق بين من يعمل عملاً عابراً ومن يترك أثراً متقناً. والإتقان في مهنة الطب يحمل بعداً أعمق، لأن نتائجه تمس صحة الإنسان وحياته، فليس هناك مجال للعبث ولا مكان للكسل ولا عذر لمن يتصدى لما لا يحسن. وهنا تبرز قيمة الزهراوي، فقد جعل الإتقان جزءاً من أخلاق الطبيب لا جزءاً من مهارته فقط. فالطبيب المتقن لا يريد النجاح لنفسه وحدها، بل يريد السلامة لمريضه والعلم لمن بعده. هذا الدرس يتجاوز الجراحة إلى كل مجال من مجالات الحياة، فكل عمل بلا إتقان يفقد قيمته، وكل موهبة بلا جهد تذبل، وكل معرفة بلا ممارسة صادقة تبقى ناقصة. وما أحوجنا إلى أن نجعل من سيرة الزهراوي مرآة نرى فيها معنى العمل الجاد، فالإنجاز لا يولد من الرغبة وحدها، بل من الرغبة حين تصاحبها معرفة وتدريب وصبر وضمير. إن الزهراوي يعلمنا أن الأثر المتقن هو الذي يبقى. فقد تكثر الأعمال وتضيع، وقد ترتفع الأسماء ثم تخفت، ولكن العمل الذي يبنى على الإخلاص والدقة والنفع يظل قادرا على العبور. وهكذا بقي الزهراوي، لأنه لم يبني مجده على قول عابر، بل على علم منظم وتجربة صادقة ورسالة طبية تؤمن بأن خدمة الإنسان هي أسمى ما يبلغه العلم حين يتحد بالأخلاق.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الزهراوي، آثار يمتد في ضمير العلم. ونحن نقترب من ختام رحلتنا مع الزهراوي، ندرك أننا لم نكن أمام سيرة طبيب فحسب، بل أمام معنى كبير من معاني الأثر. فالزهراوي يجسد العالم الذي جعل العلم في خدمة الحياة، وجعل المهنة مسؤولية، وجعل التجربة معرفة مكتوبة، وجعل الجراحة بابا من أبواب الرحمة. وهذا هو الفرق بين من يمر في التاريخ ومن يبقى فيه، فالأول يترك اسما، أما الثاني فيترك معنى كبيرا. لقد بدأ الزهراوي من بيئة أندلسية عامرة بالمعرفة، ثم مضى في طريق الطب والجراحة بصبر ودقة وإخلاص، حتى صار أثره أوسع من مكانه وزمانه. وفي هذا درس عميق لكل إنسان يبحث عن معنى الأثر، فليس الأثر أن يعلو الصوت، بل أن يعمق النفع، وليس أن تذكر الكلمة كثيرا، بل أن تبقى قيمتها طويلا. ولعل أبلغ ما تقوله لنا سيرة الزهراوي أن العلم حين يقترن بالرحمة يصير نورا، وأن المهنة حين يحرسها الضمير تصير رسالة، وأن الإنسان حين يخرص لعمله قد يصل أثره إلى ما لا يتوقع. فلو أن الزهراوي احتفظ بخبرته لنفسه لانتهت خبرته بانتهاء عمره، ولكنه حين دون وعلم ونظم جعل من عمره عمرا ممتدا في كتب العلم وذاكرة المهنة. إن الزهراوي ليس حكاية ماض بعيد، بل نداء لكل حاضر يريد أن يبني مستقبلا أفضل. نداء إلى الطبيب أن يرى في مريضه إنسانا قبل أن يرى فيه حالة، وإلى المعلم أن يجعل علمه ميراثا، وإلى المبتكر أن يجعل فكرته نافعة، وإلى كل صاحب مهنة أن يتذكر أن الإتقان والأمانة هما الطريق الأصدق إلى الأثر. هكذا يبقى الزهراوي أثرا يمتد في ضمير العلم، وشاهدا على أن العقول العظيمة لا تموت حين ترحل، بل تبقى حية بما تركت من نور ونفع ورحمة.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر.

ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم وليد الدلح، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة في ولاية النيل الأزرق. الرئيس الروسي يبدي استعداد بلاده لمحادثات سلام مع أوكرانيا على أساس تفاهمات مؤتمر إسطنبول. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلهمة ومعالي الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم والسادة أعضاء ولاعبي نادي الكويت الرياضي، وذلك بمناسبة تتويج النادي بطلا لبطولة دور التحدي الأسيوي لكرة القدم. وقد أشاد سمه حفظه الله خلال اللقاء بهذا الإنجاز الرياضي القاري الذي يضاف إلى سجل المشرف للرياضة الكويتية بشكل عام ونادي الكويت بشكل خاص، مؤكدا سموه حفظه الله على أن هذا التتويج يعد ثمرة للجهود المخلصة من قبل الجهازين الفني والإداري واللاعبين، داعيا إياهم مواصلة العطاء لرفع راية الوطن الغالي عاليا في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبهم أعرب الحضور عن خالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد حفظه الله على هذا الاستقبال الأبوي، مؤكدين أن دعم القيادة السياسية المستمر يرفع من عزيمة أبناء الكويت ويدفعهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التي تلبي طموحات الجماهير الرياضية وترسخ مكانة دولة الكويت الرياضية. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين. في جديد الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة، مؤكدا أنه لولا هذه الموافقة لما جرت أي مفاوضات أخرى مع طهران. وأضاف ترامب أن أي أموال إيرانية يفرج عنها من وزارة الخزانة الأمريكية ستحول إلى حساب ضمان تديره واشنطن حتى تتمكن طهران من استخدامها لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية أمريكية. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن حاملتي طائرات أمريكيتين تواصلان عملياتهما في الشرق الأوسط، مؤكدة بقاء قواتها في حالة يقظة وجاهزية. وأضافت سنتكوم أن حاملة الطائرات جورج بوش تبحر حاليا في بحر العرب. في المقابل قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما جيدا، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن طهران والقضايا المتعلقة ببرنامجها النووي. في إسلام أباد أجرى قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بسكيان الذي يزور العاصمة الباكستانية لبحث مسار المشاورات الإيرانية الأمريكية عقب اختتام محادثات سويسرا. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما، مؤكدا أنها لم تتطرق إلى ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية.
في مسقط أكدت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية في الممر. واتفقا الجانبان وفق البيان المشترك على مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك بين وزارتي خارجية البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في هرمز وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى عقد مناقشات مع الدول المشاطئية في المنطقة وأطراف أخرى ذات صلة. وفي السياق ذاته، أعلنت المنظمة البحرية الدولية بدء عملية واسعة لإجلاء 11 ألف بحار من مضيق هرمز، مؤكدة حصولها على ضمانات السلامة اللازمة لإتمام العملية. وأشارت المنظمة الدولية أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران يمثل خطوة حاسمة لاستعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة ضد السفن المدنية. في إطار جولة وزير الخارجية الأمريكي، وصل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جولة في المنطقة تقوده كذلك إلى كل من الكويت والبحرين، يبحث خلالها جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن وزير روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا مع دول مجلس التعاون الخارجي. لازال سيداتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية معا. واعتبر عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيار بلاده بالذهاب إلى التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة الحقوق. ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والتي تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. في الأثناء، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

إن الاتصالات الأمريكية مع إيران بشأن لبنان لا تهدف إلى منح طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان، مؤكدا أن هذه الاتصالات تهدف إلى ضمان قيام إيران بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات. وأضاف فانس أنه ووزير الخارجية مارك روبيو أكدا للرئيس اللبناني دعم توجيهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها، مشيرين إلى أهمية العمل على تشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال مصدر في مستشفى ناصر الطبي إن الغارة أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. في الضفة الغربية المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته في إطار الاقتحامات المتواصلة التي يشهدها المسجد بشكل شبه يومي. في الشأن السوداني أعلن الجيش بسط سيطرته على منطقة البر في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي يشنها ضد قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر أن قوات الدعم السريع شنت هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مستهدفة مواقع سكنية وخدمية داخل المدينة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا استنادا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مدينة اسطنبول التركية عام 2022، مشددا على أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تجرى انطلاقا من الحقائق القائمة على أرض الواقع. وقال بوتين بحسب بيان صادر عن الكريملين إن روسيا ستمضي قدما على جميع المحاور اعتمادا على استقرار الاقتصاد الروسي والإنجازات التي تحققها القوات المسلحة الروسية. من جانب آخر اعتبرت روسيا أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى للعب دور الوسيط المحايد لإنهاء الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ العام 2022. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن واشنطن تتخلى عن هذا الدور وتتجه إلى نهج التصعيد بفرض عقوبات على روسيا، متهما أوروبا أيضا بالتحول إلى تهديد رئيسي للسلم والأمن الدوليين بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا. في جديد العلاقات البريطانية الأوروبية، أرجاء الاتحاد الأوروبي قمة كانت مقررة مع بريطانيا لإعادة ضبط العلاقات بين بريكسيت. وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين أوروبيين يرون أن أندي بيرنهام المرشح الأبرز لرئاسة وزراء بريطانيا قد يكون مفوضا أكثر مرونة من رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر. بالمقابل أعرب الوزير البريطاني المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس عن خيبة أمله إزاء تأجيل القمة. في بروكسل دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيلوس إلى تسريع خطوات بناء سوق دفاع أوروبية أكثر تكاملا وتمكين أوروبا من تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها ودفاعها في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة. وشدد أندريوس على ضرورة استعداد القارة لتعويض أي سحب محتمل من جانب الولايات المتحدة لقواتها أو معداتها المخصصة للدفاع عن أوروبا، مؤكدة أهمية الجاهزية لأي طارئ قد تنقل فيه واشنطن قدراتها إلى مناطق أخرى من العالم. ونبقى في بروكسل حيث عقد مسؤولون في حكومة طالبان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصفت بالبناء. وأعرب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته عن أمله في أن تفضي هذه المحادثات

إلى تطورات إيجابية. في جنيف قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس إيبولا خلال الشهر الأول مقارنة بأي تفشي سابق في أفريقيا. وأضاف المسؤول عقب عودته من بؤرة التفشي في مدينة بونيا أنه يتعين توسيع نطاق الاستجابة لمواكبة انتشار الوباء، مشيرا إلى أن ذلك بدأ بالفعل. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها: مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة في ولاية النيل الأزرق. الرئيس الروسي يبدي استعداد بلاده لمحادثات سلام مع أوكرانيا على أساس تفاهمات مؤتمر إسطنبول. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 15 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها واشنطن تقيد أموال إيران المفرج عنها بالاحتياجات الإنسانية حصراً، متابعات إخبارية. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، قضايا استراتيجية. الرئيس الأمريكي يتهم حلفاء أوروبيين بالتخلي عن واشنطن ويلوح بتقليص الدعم الأمني، آراء سياسية. كوريا الشمالية وتصعيد الردع النووي، إلى أين تتجه التوترات في شبه الجزيرة الكورية، تحليلات استراتيجية. متابعات إخبارية. شهدت مسارات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران تطورات لافتة عقب الإعلان عن تفاهمات أولية تم التوصل إليها برعاية دولية في سويسرا. وتهدف هذه التحركات الدبلوماسية إلى خفض التصعيد الإقليمي وإعادة إرساء آليات الرقابة على البرنامج النووي الإيراني

0: يقترن بآلية لرفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية. وفي سياق هذه التفاهمات، كشفت الإدارة الأمريكية عن الشروط الصارمة المقترنة بإدارة الأصول المالية التي سيتم الإفراج عنها لصالح طهران. عباس متولي والتفاصيل.
1: أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء على أن إيران وافقت على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووي بشكل دائم، رغم إعلان طهران أنه لم يطرأ أي تغيير على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال يقول: لقد وافقت إيران بشكل كامل وتام على أعلى مستويات التفتيش النووي للمستقبل البعيد إلى الأبد، وهذا سيضمن النزاهة النووية. وكتب يقول: لو لم يوافقوا على هذا لما كانت هناك مفاوضات أخرى. وأضاف أنه بناء على هذا وعلى تنازلات أخرى كبيرة قدمتها إيران، وافقت على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون فرض أي حصار بحري إضافي. وتعد هذه التصريحات أحدث حلقة في سلسلة من الروايات المتضاربة حول وضع المحادثات التي بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا. وكان نائب الرئيس جي دي فانس قد صرح يوم الاثنين بأنه تم تحقيق إنجاز كبير بموافقة إيران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد لفحص المواقع النووية الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة العام الماضي. كما قال إنه في حال الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة فسيتم استخدامها لشراء أغذية أمريكية. وفي منشوره أكد ترامب أن أي تخفيف للأعباء المالية لصالح إيران سيكون مشروطا، بحيث تخصص الأموال المفرج عنها لشراء الأغذية والمستلزمات الطبية حصريا من الولايات المتحدة، بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا. وكتب قائلا: هذه أمور تحتاجها إيران بشدة، إنها أزمة إنسانية وأشعر بضرورة المساعدة الآن قبل فوات الأوان. المحادثات تسير على ما يرام. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. مرحبا بك دكتور محمد. بداية، كيف تقرأ توقيت الإعلان المفاجئ الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة؟
2: هو يعني هذه بشائر خير، يعني بشائر خير للسلام ولوجود اتفاق دائم ولنهاية إن شاء الله سعيدة لحرب مؤلمة وحزينة يعني مرت فيها المنطقة. هذا الإعلان هو يعني جاءت بناء على ترتيبات اللقاءات التي تمت في جنيف ووساطات إسلام أباد وقطر، و يعني هذه الوساطات التي يعني نتج عنها هذا الاتفاق المبدئي، أو حتى الذي نسميه حتى الآن هو اتفاق هدنة يعني وليس اتفاق دائم. هذا الأمر أو إطار الاتفاق جعل الرئيس الأمريكي وجعل الرئيس الباكستاني وجعل حتى الرئيس الإيراني في زيارة الباكستان الكل يعني مستبشر خير في الانفراجة حقيقية وإرادة صادقة من كل أطراف الصراع. فلذلك يعني هو نتيجة لهذا الاتفاق ونتيجة لحركة المفاوضات والوساطات التي قامت بها باكستان وقطر، وبالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية مع قادة دول المنطقة، كل دول مجلس التعاون والأردن، وأيضا حتى بمشاركة يعني الحكومة اللبنانية.
0: نعم، وإلى أي مدى يعكس تشكيل 4 مجموعات عمل فنية متخصصة انتقال المفاوضات من مرحلة النوايا إلى مرحلة الأطر التنفيذية الملزمة؟
2: ما نتمناه في هذه المجموعات هي أن تكون مجموعات متناسقة. هذا التناسق الذي يعني يندرج تحت إطار البنود العامة للاتفاق، بمعنى أن يعني لا تكون هناك مجموعة فاعلة ومجموعة يعني شبه فاعلة أو غير فاعلة، أو مجموعة ناجحة ومجموعة غير ناجحة، أو مثلا تكون هناك مثلا تعارض بين المجاميع إذا اختلفت أو تشابكت الملفات. يعني في خلية تخفيض الأزمة في لبنان وليس خلية مثلا لمتابعة انسحاب إسرائيلي في لبنان. هذا الأمر يعني معناها كأن هناك حقل ألغام ولكن لم تفعل يعني الألغام ذات نفسها. يعني نحن أمام يعني بعض التفاصيل التي من الممكن أن يقال أن الشيطان يكمن فيها. هذه التفاصيل لابد أن تكون يعني مدرجة بطريقة فنية، وأعتقد أن الوسطاء وبالذات عندما يعني تدخلت أيضا الدوحة، أعتقد أن إسلام أباد والدوحة من الوسطاء المعتمدين والذين سيسعون إلى تفعيل ونجاح في الأداء.

0: المجموعات المختلفة. هذه المجموعات لابد أيضا أن ترتبط في مدة محددة، ليست مدة مفتوحة، يعني أمامها 60 يوم أو أقل، يعني بحسبان الأيام التي مضت، يعني فيعني أمامها يعني أيام لابد أن تلتزم بها حتى تنجز ما عليها من مهام وتؤدي الأهداف المطلوبة والواجب أن تقوم بها.
1: نعم، وما هي الدلالات الاستراتيجية لإعلان نائب الرئيس الأمريكي عن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران هذا الأسبوع؟
0: هو يعني هو الدلالات يعني هو يعني احنا رجعنا الى اتفاق اوباما مع ايران، كان اتفاق اوباما مع ايران كان ايضا بالاغراض السلميه والسماح لايران بانتاج اليورانيوم، ولكن لاغراض سلميه بناء على تعاطف الولايات المتحده الامريكيه مع يعني القضايا الانسانيه والملفات الانسانيه والانعكاسات السلبية على العقوبات العالمية والدولية على إيران. ولذلك هو لا يختلف عن المقاصد الآن لنائب الرئيس والرئيس الأمريكي، يعني هم أيضا لجأوا إلى الآن إلى الاتفاق وإلى فك المبالغ والأرصدة وغيرها لأن لدواعي إنسانية كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس، الذي يعني يؤكدان على أن إيران لن تنتج سلاح نووي، على أن يعني خبراء الطاقة النووية سيكونون في على الأراضي الإيرانية قريبا، وسيكون لديهم الضوء الأخضر في تفتيش والرقابة على كل المرافق الإيرانية والمرافق النووية في الجمهورية الإيرانية. لكن هناك أيضا كما نقول التفاصيل مهمة جدا، ماذا عن المفاعلات أو المواقع النووية التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي الأمريكي؟ كيف سيتم التعامل معها؟ كيف سيتم التعامل مع آثارها وأضرارها المادية؟ وإيران تطالب في نفس الوقت بالتعويضات جراء هذه جراء عمليات القصف. لذلك هناك تفاصيل أتوقع أنها يعني في يعني هي يعني قد تصنع كثير من المشاكل أو التوترات في المرحلة المقبلة.
1: نعم، وهل يمثل الإعلان عن زيارة مفتشي الوكالة الدولية هذا الأسبوع هي باعتبار أنها اختبار الثقة الأكبر لاتفاق سويسرا؟ وماذا لو تعثرت هذه الزيارة فنيا في ظل الانقسام الداخلي بين التيارات السياسية في طهران؟
0: إذا لم يعني يكون أو تكون يعني وكالة الطاقة الذرية أو خبراء الطاقة الوكالة يعني إذا لم يكونوا يعني مدعومين من قبل تحالف دولي بين القوى العظمى لحلفاء الجمهورية الإيرانية وللولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، أعتقد بأن العملية ستتعثر في كثير من الملفات أو في كثير من النقاط والمحاور.
1: نعم.
0: لذلك لابد من دعم دولي من القوى العظمى الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية أو أيضا طبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وأيضا القوى العظمى الحليفة للجمهورية الإيرانية، أقصد بذلك روسيا والصين.
1: نعم، وكيف تقرأ الدور الذي لعبته قطر وباكستان في تسهيل محادثات سويسرا، وهل يضمن هذا الغطاء الإقليمي استدامة الاتفاق؟
0: نعم، قطر مقربة للولايات المتحدة الأمريكية ومقربة أو لديها تواصل وقنوات اتصال مع الكيان الإسرائيلي، وهما يعني أطراف في النزاع. أيضا باكستان لديها علاقة قوية بدول مجلس التعاون وعلاقة استراتيجية أيضا وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية، وأيضا لديها علاقات مهمة وتحالفات واتفاقيات مع الجمهورية الإيرانية، بل إن كثير من الطائرات العسكرية والمدنية يقال إنها في باكستان تحت الحماية الباكستانية، كذلك الجنود الباكستانيين موجودين في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أثار الاطمئنان لدى الجانب الإيراني وأثار أيضا الاطمئنان لدى الجانب الأمريكي باعتبار أن باكستان حليف للولايات المتحدة الأمريكية وذات علاقات قوية جدا مع الصين. ولذلك هذا ما يجعل الوسطاء دائما لابد أن يكونوا على مسافة قريب مسافة واحدة من الجميع، لكن عليهم أيضا أن لا يتورطوا ويكونوا أطراف متضررة، وهو ما حدث فعلا في قطر لأنها دولة متضررة في جراء هذا العدوان أو في فترة الحرب الأمريكية الإيرانية.
1: نعم، أمام هذه التطورات ما هي فرص التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المهلة الحالية والبالغة 60 يوما؟
0: يعتمد طبعا على المجموعات التي تعمل الآن ضمن أو تحت إشراف الوسطاء. هذه المجموعات هي تضم مجموعة من الخبراء وتضم مجموعة من المراقبين، وأيضا هناك اتصالات خارج تلك المجموعات غير رسمية وقنوات يعني خلف الكواليس تعمل من أجل إنجاح الاتفاق أو وصول إلى حالة اتفاق دائم. وقد يعني صرح يعني الكثير من المسؤولين الباكستانيين والإيرانيين أيضا بأن هناك من لا يودون أو لا يريدون أن يكون هناك اتفاق سلام في المنطقة. معناها أن هناك يعني بعض العراقيل أو بعض الضغوطات من أجل إفشال عملية السلام أو اتفاق السلام المرتقب، إلا أن الإرادة الصادقة تبدو أنها واضحة وجلية من قبل أطراف الصراع، لأن هناك تغيير للوسطاء، يعني تغيير بين أنقرة وبين مسقط ثم عودة إلى الدوحة ثم وإسلام أباد وهكذا، ثم اتصالات هاتفية ثم الذهاب إلى جنيف. هذا يؤكد أن هناك إرادة صادقة من قبل أطراف الصراع من أجل على الأقل الحوار، لا يوجد هناك شك من أجل يعني في لغاية الحوار، ولكن يعني أيضا يتطلب الأمر مناقشة القضايا بكل شفافية وبكل موضوعية وبالتوصل إلى تسويات منطقية وليس فقط صراعات إعلامية أو يعني فرد عضلات من قبل أطراف الصراع. يعني الموضوعية لابد منها، التسويات المنطقية لابد منها، أيضا الاستماع إلى الوسطاء لأنهم محايدين عاطفيا ومحايدين وليس لديهم علاقة بالصراع. يعني هذا الأمر وتوصيات المراقبين وأيضا الخبراء، أيضا كل هذه المؤشرات وهذه العوامل تسهم بإذن الله في الوصول إلى اتفاق دائم عما قريب إن شاء الله.
1: نعم، برأيك لماذا تختلف التصريحات الأمريكية والإيرانية حول قضية التفتيش النووي؟
0: هو يعني هناك يعني المرشد الأعلى السابق والمرشد الأعلى الحالي والرئيس الإيراني الحالي الكل أكد بأن إيران لا تريد صنع القنبلة النووية، بل كانوا يسخرون بأن يعني هذا الأمر أصلا محرم عندنا، فكيف يعني تتهمون فيه، يعني هذا من جانب الإيراني. بينما بجانب الولايات المتحدة الأمريكية هناك ضغوط قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعني صرح علنا يعني وبشكل بكل شفافية وبكل بعبارات لا تقبل التأويل بأن بوجوده على رئاسة الوزراء وعلى رأس الحكومة الإسرائيلية لن تصل إيران إلى صنع القنبلة النووية، وهو ما يضغط على البيت الأبيض من خلال اللوبي اليهودي من أجل أن لا يتحقق هذا الأمر حتى وإن كانت إيران تدعي عكس ذلك. فلذلك يعني ممكن يعني إذا كانت تصريحات يعني طابقت الواقع أن حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية لم تستمر في قصف المفاعلات النووية الإيرانية، من الممكن أن الجانب الإسرائيلي أن يعني يقوم بهذه الضربات منفردا.
1: نعم، وهل تضمن التفاهمات الحالية حرية الملاحة في الخليج؟
0: التفاهمات هناك يعني مشكلة في النقاط الفنية، يعني الآن في حوار حقيقي وإعلانات إعلامية ولكن بدون أيضا تفاصيل فنية من قبل الحوار العماني الإيراني. في اتفاقات على تنظيم العبور من مضيق هرمز وعلى أن لا يتم أخذ رسوم في خلال فترة 60 يوم، وهذه كأنها رسالة بأن بعد 60 يوم من الممكن أن يتم فرض رسوم على مضيق هرمز، ولكن على الأقل العالم الآن يشعر بالارتياح لأن المضيق عاد إلى مجراه رغم بعض التهديدات عندما قصف الكيان الإسرائيلي لبنان. الآن رضخ الكيان الإسرائيلي للضغوط الأمريكية، وبعد تهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز عاد المضيق إلى مجراه الطبيعي كما كان قبل الحرب. لكن فيما بعد 60 يوم كيف ستكون حركة الملاحة؟ هذا الأمر هناك تنسيق مشترك بين عمان وإيران، ولكن أيضا هناك قوانين دولية ومظلة أممية لا تسمح بأخذ رسوم ولا تسمح لأي دولة أن تفرض يعني قوتها العسكرية على حركة الملاحة. الآن نحن أمام 11,000 راكب، يعني 11,000 بحار وملاح، يعني بين 500 إلى 600 سفينة عالقين في مضيق هرمز. يعني هذا الأمر غير يعني الجانب الإنساني غير الجانب الاقتصادي على العالم. هذه الأمور وهذه النقاط لا يعني لا يمكن أن دولتين فقط أن يعني نسكون فيها، بل تحتاج إلى تحالفات وتحتاج إلى منظمات وإلى خبراء وإلى مدد زمنية محددة للعبور ولتنظيم المسارات المائية الآمنة الخالية من الألغام البحرية، ليس بالعمل البسيط ولا يمكن أن يمر يعني بطريقة يعني منفردة أو بطريقة ثنائية حتى.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد البغيري، شكرا لك. قضايا استراتيجية. انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المفاوضات السياسية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات الانسحاب وتثبيت وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي لاستعادة الحقوق الوطنية كاملة. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة والتفاصيل.
2: انطلقت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وفي هذا الإطار ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، حيث أكد الرئيس عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة الخيار بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق، وأشار إلى أن لبنان بدأ جولة تفاوض جديدة آملا أن تكون حاسمة على طريق استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبث سلطة الدولة على كامل أراضيها، وشدد على عدم القبول إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن الخيار الوحيد هو السيادة الوطنية، ولفت إلى أن الدولة وحدها تحمل جميع. إلى ذلك تلقى الرئيس عون اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا في الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، وفي مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفل مطلع العام 2027، لا سيما لجهة رغبة دول أوروبية في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية وتأييد لبنان لهذه الخطوة. وبالتوازي وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرار وقف إطلاق النار، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على مجموعة من الأشخاص كانت تعمل على فتح طريق في بلدة النبطي الفوق، ما أدى بحسب وزارة الصحة إلى سقوط قاتلين وجريح. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4192 قتيلا و 12171 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، ما هي الأجندة الحقيقية للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وهل تختلف عن الجولات السابقة؟
3: طبعا هذه الجولة تعتبر أكثر أهمية من الجولات السابقة لأنها تأتي بعد أن ورد اسم لبنان بشكل واضح في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وهذا الأمر ألقى بظلال ثقيلة على بيروت، وتم التأكيد من الجانب الأمريكي بأن ذلك لا يعني بأن إيران هي التي تقرر، بل على العكس كان هناك اتصال من نائب الرئيس الأمريكي ومن وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني جوزيف عون، والتأكيد على أن لبنان دولة ذات سيادة وهي التي تفاوض وهي التي تقرر في نهاية المطاف، لكن الأمر له علاقة بالترتيبات الإقليمية. إذن هذه الجولة تعقد وهناك تطوران. التطور الأول، هناك مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، لبنان جزء منها بالعنوان العريض بمعنى وقف إطلاق النار على كل الجبهات. والأمر الثاني أنها تأتي وهناك وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان. الجولات الأربعة التي عقدت في السابق لم يكن هناك وقف إطلاق نار، كان هناك وقف إطلاق نار على الورق، لكن في الميدان كان هناك اعتداءات من الاحتلال مستمرة. الآن وقف إطلاق النار يبدو أنه صامد حتى الآن، وهناك ترتيبات فيما يتعلق بهذا الموضوع. في العمق يبدو أن هناك إعلانيات سيتم الإعلان عنه ربما خلال دقائق، لأن المفاوضات انتهت قبل دقائق حسب ما ورد في واشنطن، وكانت مفاوضات سياسية وأمنية في الوقت نفسه، سياسية وأمنية وعسكرية. الحديث يدور عن انسحاب إسرائيلي على مراحل من جنوب لبنان، وفي المقابل في كل منطقة أو كل قضاء ينسحب منها جيش الاحتلال، يسيطر عليه مباشرة الجيش اللبناني، القوات الشرعية اللبنانية، ويتم التأكد من خلوه من أي قوى غير شرعية. هذه هي أبرز العناوين في
1: نعم،
3: هذه الجولة.
1: وما هي أبرز النقاط الخلافية التي من المتوقع أن تطرح على طاولة المفاوضات في هذه الجولة، لا سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية؟
3: طبعا النقطة الخلافية الأولى هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، هذا مطلب أساسي للحكومة اللبنانية وتم التأكيد عليه في كل المحادثات. لكن هذا الانسحاب تطرحه إسرائيل أن يكون تدريجي، حتى أن الرئيس ترامب بنفسه تحدث عن هذا الموضوع، لأن نتنياهو وحكومته والعديد من الوزراء دائما يتحدثون عن أنهم هناك تغيير في العقيدة القتالية لجيش الاحتلال، وأن القتال حسب توصيفهم أصبح في أراضي العدو. هذا ما ينفذونه في غزة، ما ينفذونه في سوريا وفي لبنان. إذا مشكلة الانسحاب أنا باعتقادي هي النقطة الأكثر تعقيدا. لماذا؟ لأنهم يطرحون بعض الشروط التي تعتبر تعجيزية، أو أن تنفيذها يحتاج إلى سنوات أو إلى فترات طويلة، مثل التأكد من نزع السلاح ومن عدم وجود أي قوات غير القوات الشرعية التابعة للحكومة اللبنانية في تلك المناطق. النقطة الثانية الشائكة مسألة الأسرى. هناك أسرى لبنانيين موجودين لدى الاحتلال، حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي من الحكومة اللبنانية. هناك مدنيين وهناك غير مدنيين موجودون لدى إسرائيل منذ الحرب الأولى في 2024، وبالتالي هذه نقطة حتى الآن لم تبحث بشكل جدي وعميق. النقطة الثالثة التي تفضلت بالإشارة إليها مسألة ترسيم الحدود. هناك شق له علاقة بالحدود البرية وهناك الحدود البحرية التي لم ينتهي ترسيمها، أو أن إسرائيل تريد إعادة النظر فيها إلى حد ما. لكن فيما يتعلق بالحدود البرية، هناك مشكلة أن الخط الأزرق المعترف به دوليا منذ العام 2000 و2006 ومصادق عليه في الأمم المتحدة تغير بعد الحرب الأخيرة، وبات هناك خط أصفر، أي أن السيناريو الموجود في لبنان أو الخريطة الموجودة في جنوب لبنان تشبه إلى حد ما الخريطة الموجودة في غزة، وإسرائيل تريد مواصلة الهيمنة عليها، تريد أن تبقى قوات الاحتلال فيها بذريعة حماية المستوطنات الشمالية. هذه النقاط الثلاث مترابطة ببعضها، لكن يبدو أن التركيز الآن على ما يسمى بالمناطق التجريبية، أي أن إسرائيل تنسحب من منطقة يدخل إليها الجيش اللبناني، على أساس هذه التجربة يتم الانتقال إلى مناطق أخرى، لكن هذا الأمر يحتاج إلى فترات طويلة. لبنان يريد من كيان الاحتلال أن يكون هناك تعهد بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يتم الموافقة على المناطق التجريبية أو الانسحاب المرحلي أيا تكن التسمية.
1: نعم، وما هو الدور الأمريكي في هذه المفاوضات، وهل يقتصر على الوساطة أم يتعداها إلى الضغط على الأطراف لتحقيق تقدم؟
3: طبعا الدور الأمريكي هو الدور الأساسي في هذه المفاوضات، وإلا لما كانت عقدت. الولايات المتحدة تلعب دور أساسي في رعاية هذه المفاوضات وتيسيرها بين الطرفين. المحادثات التي تجري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي هي محادثات مباشرة وغير مسبوقة بالمناسبة منذ عقود. لكن رغم أنها مباشرة لكنها لا تجري على انفراد، وإنما الراعي الأمريكي يكون حاضرا في كل الجلسات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الولايات المتحدة دورها أساسي في الضغط على كل الأطراف، تحديدا الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار. شهدنا كيف أنه أكثر من مرة ترامب تحدث علنا عن تهور نتنياهو وعن قصف، انتقد القصف في بيروت وانتقد بعض العمليات العسكرية، رغم إقراره بما يسميه حق الاحتلال بالدفاع عن نفسه، لكن هناك انتقادات. إذا هناك دور أمريكي كبير جدا فيما يتعلق بالضغط على الأطراف وتحديدا الجانب الإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار. الدور الثالث هو مسألة مساعدة الجيش اللبناني. هناك تطور جديد، أن القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط أصبحت تعنى بلبنان بشكل أساسي فيما يتعلق برصد حتى التحركات الإسرائيلية لإعطاء المسؤولين الأمريكيين الصورة الأوضح. والأهم من ذلك حسب بعض التسريبات، أن الولايات المتحدة ستلعب دور في تعزيز القوات اللبنانية الشرعية، أي الجيش اللبناني سيكون هناك دور في تدريب الجيش اللبناني في مساعدته في الأمور اللوجستية. الولايات المتحدة لديها خبرة واسعة كما هو معروف في المنطقة، وبالتالي يمكن أن تساعد، لأن تعزيز قوات الجيش اللبناني هي خطوة متلازمة مع كل هذا المسار. قوات الجيش اللبناني الموجودة الآن لا تكفي أبدا للانتشار في جنوب لبنان بالشكل الذي تطالب به إسرائيل، أي انتشار واسع وأن يكون هناك انتشار دائم، خاصة أن هناك مشكلة قوات الطوارئ الدولية الموجودة في الجنوب، في جنوب لبنان 15,000 جندي، لكن بحسب قرار مجلس الأمن تنتهي ولايتها في نهاية هذا العام، والعديد من الدول بالمناسبة أبدت رغبتها بالبقاء في جنوب لبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية حتى من دون وجود

0: اللبنانية ونزع أي سلاح غير شرعي تحديدا في منطقة جنوب الليطاني، ومن ثم يتم الانتقال إلى مناطق أخرى شمال الليطاني وفي كل لبنان في مرحلة لاحقة.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. آراء سياسية. تتجدد تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعد انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من الحلفاء الأوروبيين، متهما إياهم بعدم دعم واشنطن خلال الحرب على إيران، ومثيرا الجدل بشأن طبيعة الالتزامات الأمنية المتبادلة داخل الحلف. وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة الأمين العام للناتو مارك روتي لواشنطن وسط تحديات أمنية متزايدة واختبارات جديدة لوحدة التحالف الأطلسي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة استربون الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف يمكن قراءة حديث الرئيس الأمريكي عن عدم وقوف بعض الدول الأوروبية إلى جانب واشنطن خلال الحرب على إيران؟ هل تسمعني دكتور خطار؟ يبدو أن الدكتور، نعم يبدو أن الدكتور خطار أبو دياب غير جاهز، سنحاول العودة إليه خلال هذه الحلقة. فاصل ونعود معكم.

0: وأعود إلى ضيفنا من باريس الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك مرة أخرى دكتور خطار. كيف يمكن
1: أهلا بكم.
0: قراءة
1: أهلا.
0: أهلا بك كيف يمكن قراءة حديث الرئيس الأمريكي عن عدم وقوف بعض الدول الأوروبية إلى جانب واشنطن خلال الحرب على إيران؟
1: أحييكم وأحيي فريق عمل الإذاعة وكل من يتابعنا ويستمع إلينا. هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد بها الرئيس دونالد ترامب تقفير القادة الأوروبيين حسب رأيه، لأنهم لم يستجيبوا لطلبه عند بدء الحرب بالمساعدة بشأن مضيق هرمز بالذات. إلا أن الجانب الأوروبي كان يعتبر دوما أن الحرب ليست حربه وأن ترامب لم يستشره. حقيقة الأمر أن هناك تراكمات بين الجانبين حول أوكرانيا، الرسوم الجمركية، ممر غرينلاند لا غيرها، وتعمقت هذه التباعدات إبان الحرب على إيران.
0: نعم، وما الذي تكشفه هذه التصريحات عن طبيعة الخلافات الحالية بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها داخل الناتو؟
1: يعني الولايات المتحدة تريد من الدول الأوروبية أن تكون دول تابعة، يعني بما أنهم أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما أن الولايات المتحدة هي القوة المهيمنة، عليهم ألا يناقشوا الولايات المتحدة. هذا صعب. الاتحاد الأوروبي كتلة مكونة من 27 دولة، هي أول كتلة لها عملة موحدة. من ناحية أخرى بدأت تكون كتلة عسكرية، لذلك في هذا الموضوع ترامب يتصور أنه يعطي أوامر أينما كان. في هذا الموضوع بالذات الجانب الأوروبي أخذ يبدي نوعا من الاستقلالية.
0: نعم، وهل يمكن أن تؤثر هذه المواقف على تماسك الحلف ووحدة مواقفه تجاه القضايا الأمنية الدولية؟
1: بالطبع يمكن أن تؤثر، والاختبار سيكون في قمة أنقرة في 8 و9 من الشهر القادم. نحن أمام تطور في هذا الموضوع. حلف شمال الأطلسي، وهنا كان هناك فضل لدونالد ترامب خلال ولايته الأولى، أخذت الدول الأوروبية تزيد من ميزانياتها.

0: الدفاعية، وحرب أوكرانيا حرضتها أكثر على زيادة هذه الميزانيات وعلى التقارب عسكريا وصناعيا. الآن دونالد ترامب يسحب بعض القوات من أوروبا، يطرح إمكانيات جديدة لتحمل الأوروبيين مسؤولياتهم. سنرى إذا كان في القمة القادمة من اتفاق على توزيع الأدوار أو مزيد من التباعد.
1: نعم، وما أهمية زيارة الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا إلى واشنطن في هذا التوقيت الحساس؟
0: بالطبع هذه الزيارة هي لتحضير القمة في تركيا، وهي قمة مهمة، ومارك روتي يرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس ترامب. كان هو الذي نجح في إخراج حل في مسألة غرينلاند، ولذلك يستمر الآن في محاولة منع الشقاق بين الولايات المتحدة وأوروبا. آخر الأخبار التي يمكن أن تطمئن أمين عام حلف شمال الأطلسي أن الأسطول البريطاني يتجه على ما يبدو نحو مضيق هرمز لمحاولة نزع الألغام منه. إذا كان هذا صحيحا، هذا يعني أن حلف شمال الأطلسي أو بعض الدول منه ستقوم بمشاركة الولايات المتحدة بعض الأعباء.
1: نعم، من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة إستربورن الدكتور خطار أبو دياب، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. تواصل كوريا الشمالية تعزيز خطابها العسكري والتأكيد على تطوير قدراتها الدفاعية والنووية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية. فقد تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتسريع وتيرة بناء القدرات العسكرية لبلاده، معتبرا أن امتلاك قوة ردع قوية وموثوقة يمثل الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المناورات العسكرية والتعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة واحتمالات التصعيد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم سليماني. مرحبا بك دكتور غانم. بداية، كيف يمكن قراءة تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتسريع تعزيز القدرات العسكرية لبلاده في هذا التوقيت؟
2: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. هذا أمر ليس بجديد، فدائما كوريا الشمالية تصر بقوة وفي كل مرة وفي كل مناسبة أنها تحتاج إلى الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها، وأن أولويتها هي الحفاظ على سيادتها، وهذا الأمر من العقيدة الكورية الشمالية التي تسعى لتعزيزها وتشكل يعني قوة رد أمام المخاطر التي تزعم أنها تشكل يعني تهديد لها، خصوصا في منطقة تشهد يعني تصعيدا عسكريا، سباق تسلح، مناورات مستمرة، منطقة ملتهبة بالأحداث السياسية والعسكرية. وهذا الأمر يعني دائما في كل مرة وفي كل يعني مناسبة يسعى الرئيس الكوري للتأكيد على مسألة الدفاع والسيطرة على السلاح النووي. وأيضا أخذ جانب آخر في مسألة عندما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات إلى إيران، هذا الأمر عزز من المخاوف في كوريا الشمالية، وقال أن لو كانت إيران تملك سلاحا نوويا لما أقدمت أمريكا لضربها بالصواريخ. لذلك هذا الأمر بدأ يشكل يعني تجسيد عملي وتحول جديد في كوريا الشمالية، وأنها مصرة على المضي ودائما يعني ترفض كل الدعوات في مسألة نزع السلاح وفي عمليات التفتيش وفي عمليات الرقابة، وتؤكد حقها المستمر في امتلاك تلك الأسلحة.
1: نعم، وكيف تنظر كوريا الشمالية إلى مساعي سيول لتحديث قدراتها الدفاعية بما في ذلك الحديث عن غواصات تعمل بالطاقة النووية؟
2: بلا شك هذا أحد المخاوف الذي دفع كوريا الشمالية للتأكيد، زيادة التجارب النووية، والتوقيت أيضا جاء متزامنا مع حتى في مسألة تسليح اليابان وتحولها إلى، يعني توسعت كثيرا في مسألة الحصول على صواريخ، ورفعت يعني الموارد الاقتصادية فيما يتعلق بالقوة العسكرية. لذلك هذا التصعيد العسكري جاء في توقيت يعني مهم، ويشمل أيضا مناورات مشتركة في مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وشعور كوريا الشمالية أنها مستهدفة وأن بيئتها الأمنية تتعرض إلى المخاطر، وأصبح الوضع حولها أكثر تعقيدا. لذلك هي تحاول المسارعة في التنامي في مسألة السلاح النووي، ودون أن تنسق طبعا، ودون أن تسمع لكل دعاوي في مسألة فرض عقوبات وتهديد بزيادة تلك العقوبات. وهذا الأمر يشكل أيضا تعقيد في المشهد، ويعني إغلاق في مسألة باب المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.
1: نعم، وهل يشير هذا الخطاب إلى تراجع فرص استئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي؟
2: بلا شك يعني مهما بلغت تلك التصعيدات العسكرية، يبقى باب المفاوضات مفتوحا. و يعني حتى الزيارات السابقة للرئيس الأمريكي في التقاء في زعيم كوريا الشمالية 3 مرات، ودائما يتحدث عنه بطريقة إيجابية وتصريحات يعني جيدة. لذلك هناك يعني أبواب المفاوضات مفتوحة، ولكن رغم كل هذا الأمر هناك خطوات فعليا تزعج القوى الدولية في مسألة التجارب النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية وخطواتها يعني المستمرة، ومشاهد تلك التجارب. هذا يشكل قلق عالمي في هذه الخطوات الفعلية، ولكن رغم كل هذا تبقى أبواب المفاوضات مفتوحة، لأن في حقيقة الأمر كوريا الشمالية أيضا تعاني من مسألة العقوبات الاقتصادية، وتحاول أن تفتح الباب للمفاوضات للتخفيف من تلك الأعباء الاقتصادية.
1: نعم، وكيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع هذه الرسائل القادمة من بيونغيانغ؟
2: بلا شك هناك رفض دولي لتلك التجارب، ودائما بعد كل تجارب نووية تكون هناك عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية للضغط عليها يعني محو فكرة يعني الترسانة النووية، مقابل أن مرات يلوحون أن هناك حوافز اقتصادية مجرد أن تتخلى كوريا الشمالية عن هذا السلاح النووي. ولكن هذه يعني الدعوات دائما تقابل بالرفض، بمعنى أن كوريا الشمالية مصرة أن تستخدم هذا السلاح النووي كأداة وضامنة لسلامة أراضيها.
1: نعم، وما تأثير استمرار سباق التسلح في شبه الجزيرة الكورية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق آسيا؟
2: بلا شك هو تعزيز للتصعيد العسكري، والسباق هذا يفتح الباب أمام عسكرة هذه المناطق، والتسبب في يعني توسيع الردع العسكري، التدريبات المشتركة، تطوير الأنظمة الدفاعية الصاروخية. يعني التصعيد هذا بلا شك سيؤثر حتى على الاقتصاد العالمي، لأن هذه الدول الصناعية ستتجه إلى مسألة يعني العسكرة، واتجاه إلى صناعة الصواريخ مسألة الردع العسكري، ويجعل هذه المنطقة ملتهبة، وفي أي لحظة يعني في حالة انزلاق ولا أي مخاطر سيكون هناك مواجهة عسكرية ستكون يعني تأثيرها على العالم بشكل كبير.
1: نعم، سؤال الأخير، ما العوامل التي قد تدفع الأطراف إلى التهدئة بدلا من التصعيد؟
2: هناك دائما يعني مسألة المفاوضات والاتفاقيات الجزئية التي تحصل في هذه الملفات، السلاح النووي الكوري الشمالي في مسألة تجميد بعض الأنشطة النووية، عدم إقامة مناورات عسكرية، إجراءات اقتصادية متفاهمة معهم، لقاءات يعني قبل يعني أشهر ألمح الرئيس الأمريكي أنه يريد لقاء زعيم كوريا الشمالية، وهذا قد يكون يعني مقدمة لتفاهمات تساهم في خفض التصعيد وتعزيز يعني مسألة بناء الثقة وخفض التوترات

0: هذه المنطقة.
1: نعم، سؤال سريع أستاذ غانم، هل يمكن أن نشهد اتفاق سلام دائم بين الكوريتين؟
0: بلا شك، يعني كوريا الشمالية مؤخرا في دستورها أزالت مادة أنها تريد ضم كوريا الجنوبية، وهذا يشكل يعني مقدمة للسلام، وأنها تخلت عن مسألة ضم الكوريتين في دستورها، وهذا مقدمة قد يفتح الباب يعني للسلام وإقامة علاقات طبيعية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجل الحسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

أهلاً بكم من جديد مستمعين الأفاضل في برنامجكم روايات الحياة. في حلقتنا الماضية وصلنا إلى قمة الفاجعة الإنسانية، حيث شهدنا فانتين وهي تقدم جسدها قرباناً على مذبح الأمومة.

0: تبيع شعرها الذهب وأسنانها اللؤلؤ لترسي لفرنكات الملعونة لعائلة تيناردي، ليسقط حطامها المشوه في زاوية الزقاق البارد تحت وطأة مرض السل القاتل.
1: أما الليلة يلتقي مسار الضمير بمسار الضحية. يكتشف العمدة مادلين مأساة فانتين متأخراً، وينقشع قناع الثراء والمنصب ليتعرى ندم جان فالجان المزلزل. سنعيش الليلة مشهد الإنقاذ، وننتقل إلى ردهات المستشفى الدافئة، حيث تلتقي عين العمدة الباكية بعيني الأم المحتضرة.

في موعد تاريخي تولد فيه الوعود المقدسة من رحم المعاناة. أرهف السمع، فالليل يوشك على الانتهاء ورحلة الخلاص تبدأ الليل.

0: دخلت أخيرا يا فانتين، كنت أعلم أن الجوع سيأتي بك إلى دكانه عاجلا أم آجلا، فالفقر هو أفضل تاجر ليجلب لي بضاعة نادرة. انظري إلى هذا المقص، إنه حاد وجاهز. أخبريني، هل قررت بيع هذا الشعر الأشقر الفاخر؟ النساء الأثرياء في باريس يدفعن ثروة للشعر المستعار بهذا اللون الجميل. سأعطيك فيه 10 فرنكات كاملة. 10!
1: 10 فرنكات فقط يا مسيو دينتال؟ هذا شعر عمري، إنه كل ما تبقى لي من أمسي الجميل. التناردي يطلبون 20 فرنكا. أرجوك أرجوك أنظر إلى كثافته وطوله، إنه يستحق أكثر. ارحم أمومتي، فابنتي تموت من البرد والجوع في مونت فريمير.
0: 10 فرنكات هو السعر العادل في الشتاء يا حلوتي، فالفقراء يملؤون الشوارع والجميع يريد البيع. إن كنت تريدين 20 فرنكا كاملة، فالأمر يتطلب تضحيات أكبر. سنك الأمامية، تلك الأسنان البيضاء اللؤلؤ، نادرة جدا، وصانع أطقم الأسنان للأثرياء يبحثون عنها. سأشتري منك السنتين الأماميتين 10 فرنكات أخرى، وبذلك تحصلين على مالك الليلة وتنقذين طفلتك. ما رأيك؟ الأمر يمر سريعا والفرنكات تبقى في جيبك.
1: أسناني؟ تقتلع أسناني أيها المجرم؟ يا إلهي، هل تريد تشويه وجهي بالكامل؟ كيف سأنظر إلى وجه ابنتي كوزيت بفم مكسور ووجه بشع؟ لا، لا يمكنني فعل ذلك. جز شعري وخذ خيوطه، لكن اترك لي فمي.
0: حسنا، خذي 10 فرنكات واخرجي لتشاهد ابنتك وهي تموت في مهب الريح. كوزيت لا تحتاج لأم جميلة يا فانتين، بل تحتاج لأم تملك المال لتطعمها. الجمال لا يدفع ديون الجشع، والبشاعة هي ثمن النجاة في هذا العالم. اجلسي على الكرسي واستسلمي للمقص، أو ارحلي للبراري لتتجمدي.
1: خذها، خذ شعري، اقتلع أسناني، خذ جسدي كله وفجر عظامي، لكن أرسل المال لكوزين.
0: خرجت فانتين من دكان دنتال الملعون، ولم تعد تلك الشابة الشقراء الفاتنة التي سحرت قلوب العاصمة، بل تحولت إلى شبه شبح، امرأة مشوهة، رأسها حليق مغطى بوشاح بال قذر، وفمها ينزف دما حارا بعد أن اقتلعت أسنانها الأمامية.
2: كانت فانتين تسير في زقاق من أزقة مونتريل المظلمة، تقبض بيدها المتورمة على 20 فرنكا الملطخة بدمائها. تشعر بنوع من الجنون العاطفي، لقد اشترت حياة كوزيت بشوائب جسدها.
0: ولكن الصدمة الجسدية العنيفة والصقيع الذي كان يلف جسدها شبه العاري، والجوع المدقع الذي أنهك مناعتها طوال أسابيع، كلها عوامل فتحت أبواب جسدها لواحش أشد فتكا،
2: مرض السل. فقد انبعثت من صدرها سعلة حادة جافة ومصحوبة بقطرات من الدم القاني، سقطت فوق الثلج الأبيض الناصع. كان المرض يتسلل إلى رئتيها كالنار في الحطب، ينهش أنفاسها قطرة تلو قطرة.
0: جلست فانتين تحت جدار الكنيسة البارد تنظر للمال وتضحك بهستيريا مريضة. لقد أصبحت بشعة، مريضة ومطرودة، لكن كوزيت ستعيش. هكذا كانت تقنع نفسها المسكينة، مستسلمة لليل الروح المظلم الذي بدأ يطوي أنفاسها الأخيرة.
3: سيادة العمدة مادلين، لقد عدت من سفرك أخيرا، والمستشفى يحتاج لوجودك، ولكن هناك كرب عظيم يقع في البلدة بغيابك، وأمانة الفقراء التي أوصيتني بها قد انتهكت في مصانعك دون علمك. هناك فتاة تدعى فانتين.
0: فانتين؟ الفتاة الجديدة في مشغل النساء؟ لقد مررت بطاولتها قبل أسابيع ورأيت اجتهادها ونقايا عينيها. ما بها يا أخت سمبليس؟ هل أصابها مكروه؟ هل قصر أحد في منحها أجرها العادل؟
3: لقد طردت يا سيدي.
0: ماذا؟
3: طردتها المشرفة فيكتوريان بغيابك بتهمة قاسية، لأنهم اكتشفوا أنها تملك طفلة غير شرعية في مونت فريمير. الفتاة وقعت في الفقر المدقع ونبذها المجتمع، وأنا رأيتها بالأمس في الزقاق المظلم. يا المصيبة يا مسيو مادلين، لقد باعت شعرها الفاخر وأسنانها لتطعم ابنتها، وهي الآن تحتضر في العراء بعد أن أصابها السل القاتل. المصنع الذي أردته حصنا للبؤساء تحول في غيابك إلى مقصلة دمرت شرف وفناء امرأة بريئة.
0: طردت بسببي وباسم مصانعي، يرتكب هذا الظلم الصارخ. يا إلهي، أين كانت عدالتي وأنا أرتدي وشاح العمدية بسلام؟ الأسقف ميريل اشترى روحي لكي أحمي هؤلاء البؤساء، وأنا تركت هذه المسكينة تساق نحو التشويه والموت. أخت سمبليس، ابحثي عنها فورا، أحضريها إلى المستشفى وضعيها في أفضل غرفة دافئة. سأتحمل مسؤولية حياتها وحياة ابنتها كوزيت. إن ماتت فانتين بسبب إهمالي فلن يغفر الله لي خطيئتي أبدا. اذهبي الآن، اذهبي، فالوقت من دم.
2: وهكذا تلقت نفس جان فالجان الروحية الصدمة الأعظم منذ ليلة سرقة الفضة، حيث اكتشف أن الحصن الإنساني الذي بناه بقناع العمدة مادلين قد صار أداة لقهر الضعفاء بغيابه.
0: وفي المقابل كانت فانتين ترقد في زاوية الزقاق القذر، وصدرها يضيق بالأنفاس المريضة ومرض السل ينهش في رئتيها بلا هوادة، بعد أن قدمت شعرها وأسنانها البيضاء كاللؤلؤ قربانا لإنقاذ طفلتها كوزيت من مخالب الجشع. انقشع جمالها تماما وتحولت فتاة الربيع إلى حطام تراجيدي مشوه، لكن تضحيتها كتبت بمداد الدموع أروع وأسمى فصول الأمومة الشريفة في تاريخ البؤساء.
2: لقد نسجت الأقدار الملتوية خيوطها الأخيرة. العمدة مادلين يندفع بنور ضميره المشتعل لينقذ الضحية من الموت، وفانتين تقترب من عتبة الخلاص المتأخر دون أن يدري كلاهما أن هذا اللقاء في مستشفى البلدة لن يكون نهاية المعاناة، بل هو بداية عهد جديد ومقدس ومواجهة مريرة ضد الفقر والقانون والمفتش جافير الذي يتربص بالجميع في الظلام، لتكتب الفصول القادمة بالدم والدموع، وتتحول مأساة فانتين إلى شعلة تضيء عن طريق الخلاص لجان فالجان ولابنتها كوزيت إلى الأبد.
0: كان العمدة مادلين يركض في شوارع مونتريل المظلمة كمن يطارد روحه الضائعة، والوشاح الثلاثي الألوان يتحرك في مهب الريح الشتوية كأنه يجلده من الخلف.
2: قادته الأخت سمبليس إلى ذلك الزقاق القذر خلف الحانة القديمة، حيث انزوت فانتين بعيداً عن عيون مجتمع لا يرحم، وعند عتبة الجدار الصخري البارد توقفت خطى العمدة، جثى على ركبتيه في الوحل والثلج وتأمل بذهول ورعب ذلك الحطام البشري القابع أمامه.
0: لم تكن فانتين الفتاة التي عرفها، رأسها مغطى بخرقة بالية يخفي حلاقته البشعة، وجهها الشاحب قد غادره الدم، وفمها المكسور يحمل ندوب الخطيئة الاجتماعية. كانت ترتجف كعصفور بلله المطر، وصدرها يرتفع ويهبط بصعوبة بالغة مع كل رشة سعال دموي.
2: شعر جان فالجان في تلك اللحظة بأن صوت الجلاد في تولون كان أرحم من هذا المشهد، فهذه الضحية سحقت باسم عدالته ومصانعه.
3: مد يديه القويتين وحمل جسدها النحيل الواهن برفق شديد كأنه يحمل زجاجاً قابلاً للكسر، واندفع بها نحو مستشفى البلدة، والندم ينهش قلبه وعيناه تفيضان بالدموع الحارة التي تذيب ثلوج الطريق، معلناً بداية معركته الكبرى لانتشال هذه النفس من براثن الموت.
4: ضعوها هنا يا أخت سمبليس، غطوها بكل الأغطية الصوفية الدافئة. انظري انظري إلى جسدها، إنه بارد كالموت ونبضها يكاد يتوقف بين يديه. يا إلهي يا إلهي، كيف تركت هذا الإثم يحدث في بلدتي؟ أنا المسؤول، أنا من شغلني وشاح العمدية ومصانع الذهب عن أنفاس الضعفاء.
3: اهدأ اهدأ يا مسيو مادلين، ولا تجرد نفسك بهذا الشكل، فالأشرار هم من نسجوا شباك الفضيحة بغيابك، والرب يعلم نقاء قصدك. لقد وضعنا لها الدواء الساخن، والموقد يملأ الغرفة بالدفء الآن. السل قد تغلل إلى رئتيها الصغيرتين، وجسدها المنهك يحتاج إلى سلام الروح قبل علاج الجسد لكي يسترد أنفاسه.
4: لن تموت، لن تموت يا أخت سمبليس، لن أسمح للموت بأن يأخذها ويترك خطيئتي بلا كفارة. الأسقف ميريل اشترى روحي بالفضة لكي أصنع الخير، وهذه الفتاة هي أمانته الغالية الليلة. سأحضر أفضل الأطباء من باريس، وسأنفق كل ثروتي لكي تستعيد ابتسامتها الشريفة. راقبيها ليل نهار، ولا تدعي أحدا من المشرفين القساة يدخل إلى هذه الغرفة. أريدها أن تستيقظ لترى أن النور قد عاد ليحميها.
3: صلواتي لن تفارقها يا سيدي، والرحمة الإلهية تحف هذا السرير الليلة. انظر، إنها تبدأ بفتح عينيها الذابلتين ببطء، وتلتفت نحوك وكأنها ترى في وجهك شبحا من ماضيها. تحدث إليها بالسلام الذي يحتاجه قلبها الأموي المكسور، وسأترككما الآن لأجهز لها حساء دافئا يقوي عظامها.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية، كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا إذاعة دولة الكويت.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى كل بيت.
0: عشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
14: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
15: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
14: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
15: 89.5 FM 540 AM
14: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء.
1: أينما كنتم أنتم على موعد مع برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا، لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: ومن التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج.
1: من التنسيق والمتابعة فراج لسهلي.
0: عبد الرحمن فلاح المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: تحية طيبة من عادل خاجة من التنفيذ على الهواء.
0: وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة صباحا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين عبر الأثير، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين الكرام، يشهد العالم اليوم تدفقا هائلا للمحتوى عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية، وأصبح التنافس على جذب انتباه الجمهور أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وبين المحتوى السريع والمحتوى الهادف يبرز تساؤل مهم حول قدرة الرسائل الإعلامية الجادة على الوصول والتأثير في ظل سباق المشاهدات وحتى الأرقام.
1: فهل ما زال الجمهور يبحث عن الفائدة والمعرفة؟ وكيف يستطيع صانع المحتوى أن يوازن بين الانتشار والتأثير دون أن يفقد رسالته وقيمته الحقيقية؟ وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم،
0: وهو الأستاذ ناصر المهلهل، رئيس فريق عماريا كويت التطوعي. أهلا بك أستاذ ناصر في برنامج إذاعة على الهواء، وهذا شرف لنا.
2: حياكم الله. هلا والله فيكم، صباحكم الله بخير.
0: صبحك الله بالنور وهذه الساعة المباركة، وهذا وسام على صدرنا أن تكون ويانا للأمانة بهذه اللحظات حتى نستثمر وجودك في برنامج إذاعة على الهواء، وأيضا نستمع لما لديك ونفهم عن ما هو المقصود بالمحتوى الهادف، وأيضا هل ما زال يحظى باهتمام كبير خاصة بالجمهور اليوم.
2: في الحقيقة بالنسبة حق المحتوى الهادف، هو كل يعني محتوى يضيف قيمة حقيقية لأي نشاط أو أي فعالية هامة، يعني خاصة إذا كان المحتوى هادف يغرس أو يثبت هذا العمل في أذهان جميع من يتلقى هذا النشاط أو الفعالية أو شيء، لأنه يضيف المحتوى حقيقي للنشاط أو فعالية أو أي شيء شغلة أنت تسعى لها أو تحقق فيها. إذا كان محتواها يعني قيمة حقيقية وهادف، فيضيف للفعالية والنشاط يعني هدف يعني وقيمة حقيقية، أو كانت معرفة، يعني سواء كانت معرفة أو مهارة أو وعيا أو إلهاما، يعني بالعكس يعني هذا اهتمام وايد من المحتوى الهادف إذا كان هادف، وإذا كان يعني بالفعل لها رسالة هادفة ولها هدف ورسالة، يكون يعني بالعكس يعني يكون هو قيمة يضاف لأي نشاط تقيم أو يعني تساعد إنه يكون في قيمة حقيقية للفعالية نفسها أو النشاط، بناء على نقول هو المحتوى الهادف اللي الحقيقي يعني.
1: ممتاز.
2: وما زال يحظى باهتمام يعني الجمهور، يعني خاصة إن الجمهور اليوم إذا كان يعني حس إن هذا المحتوى هادف ورسالة هادفة، ولا يعني بالفعل رسالة هادفة، بالعكس يعني يكون جذاب ويكون مواكب لاهتمام الجمهور ومتابعينا أكثر وأكثر.
1: اليوم نتكلم عن المحتوى الهادف، في الكثير من الناس يعني يشوفون ويعتقدون أن المحتوى الهادف صعب وصوله للناس. يعني اليوم خلينا نكون صريحين، في عدد كبير من الأشخاص يقدمون محتوى ما له أي فائدة وقاعدين يوصلون للناس، ويعني الهدف من الوصول موجود. فاليوم هل فعلا المحتوى الهادف يعني في طريقة معينة على أساس الناس يوصل لها، على أساس الناس التابعة، على أساس في علامات معينة ممكن إن احنا نضيفها في هذا المحتوى الهادف، شلون طريقته؟
2: طبعا في الحقيقة يعني في الأونة الأخيرة شهد يعني تحول كبير من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي، وأصبح يعني له بإمكان أي شخص الوصول إلى الجمهور من خلال المنصات الرقمية، أو يعني من خلال يعني الحمد لله اليوم كل واحد له أسلوبه وطريقته يحبب المتلقي أو المستمع بطريقته بأسلوبه في نفسه، يعني الهدف أو المحتوى الصحيح الحقيقي يعني
1: صحيح.
2: يعني الوصول له بسهولة إذا كان يعني أنا اليوم موصلة برسالتي بطريقتي بفهمي يعني بأسلوبي بطريقتي أحبب الناس فيه، بالعكس هذا اليوم بسهولة يوصل للناس، بسهولة الناس تحبه، بالناس التابعة، بالناس يعني تحاول بغض المستطاع أن تتفاعل مع أي فعالية تقيمها أو يقيمها الشخص هذا، خاصة الهدف يعني المحتوى اللي يستطيع أن يكون يعني يثبت أنه بالفعل لأهمية ولقدرة

0: متابعته و يعني تغليده او يعني المراسل فيه من خلال ما يقدمه الشخص نفسه.
1: نعم، إذا أستاذ ناصر اليوم يعني ليش صناعة المحتوى تغيرت خصوصا خلال السنوات الأخيرة مع انتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي؟ لا، أو من زاوية أخرى كيف تغيرت؟
0: طبعا انا مثل ما قلت لك انا بدايه الكلام اليوم، يعني شهدت تحولا كبيرا من الاعلام التقليدي الى الاعلام الرقمي، واصبح بامكان اي شخص الوصول الى جمهور واسع عبر المنصات الرقميه، كما زادت سرعه تداول المعلومات، واصبح التفاعل المباشر مع الجمهور جزءا اساسيا من صناعه المحتوى. يعني اختلف الوضع مو مثل في السنوات السابقه، اليوم اصبح في متابعه، اصبح في اليوم منصات، اصبح في طرق اليوم حديثه و منصات يعني الكل يتابعها وكل يعني يجتهد من خلال الوصول لها من خلال الأسلوب أو ما يطرح. فهذا جزء كبير جدا من عندنا احنا اليوم، نسعى أن توصل المعلومة بالشكل الصحيح، بالشكل الملفت النظر، بالشكل المتابعة، بالشكل اللي توصل بالشكل الحقيقي للمتلقي نفسه. اختلف يعني عن السنوات السابقة بالحقيقة، يعني من خلال يعني المنصات، من خلال الفعاليات، من خلال الأسلوب، من خلال الطريقة، من خلال اليوم أصبح الوعي الكل يسعى، ولكن في هناك تميز، والتميز يثبت في أن هناك لا متابعين ويحظى باهتمام من خلال هذا البرنامج يعني أو أي فعالية تقيمها.
1: أريد أن أتوقف عند هذه النقطة. هناك اليوم يعني نشهد نحن وزملائنا يعني وهناك أساتذة في هذا المجال متميزين، لكن متابعينهم في مواقع التواصل الاجتماعي قلة. بالمقابل نجد من هو خارج هذا المجال ما شاء الله مشاهداته يمكن تصل إلى المليون. شنو السبب في وجهة نظرك أستاذ ناصر؟
0: هو مثل ما قلت لك، أنا اليوم أنا من خلال أسلوبي، من خلال طريقتي، من خلال ثقتي للناس، اليوم لما يكون والله ناصر اليوم الكل يتابع، ليش؟ أن يكون عنده مصداقية، عنده يعني رسالة هاتفة، عنده اليوم أسلوب يعني تقني وايد كذا كان يعني من خلاله يقنع الإنسان أمامه، متابعينه يكون في ثقة، في مصداقية، في أمانة. فأصبح اليوم بالعكس الكل يوم ينافس هذا المجال، ولكن احنا اليوم مثلا ناصر عنده مثلا 100 شخص، فلان عنده 150، فلان عنده 500، على حسب المحتوى، على حسب الأسلوب، على حسب الثقة، على حسب الأمانة، على حسب المصداقية، على حسب في طرق كثيرة جدا تجعل مشاهدينك يصلون إلى الآلاف المؤلفة يعني. وفي ناس يعني راوح مكانك يعني ما يطور نفسه أو ما يسعى أن يكون هناك أسلوب أو طريقة، أو سواء في التحدث أو في شرح المعلومة توصل بسهولة حق المتلقي. فهذا يعني دليل يعني يحدد لنا سعة الانتشار، سواء الأرقام أعلى أو الأرقام أقل يعني على ما أعتقد.
2: طبعا اليوم نتكلم عن المشاهدات والأرقام، هل هي تعتبر مقياس حقيقي للنجاح الإعلامي؟
0: طبعا المشاهدات مهمة يعني كمؤشر انتشار. اليوم أنا اليوم يكون متابعين عندي يعني يصل مليون واثنين مليون، هذا دليل أنك ناجح. وهي طبعا ليس المقياس الوحيد للنجاح، ولكن هناك يعني نجاح حقيقي يقاس أيضا بحجم التأثير، إذا كان أنت لك تأثير ولك أسلوب ومدى تحقيق المحتوى لأهدافه، قدرته على يعني تحديث التغييرات الإيجابي أو بناء على لدى وعي الجمهور، ويسعى دائما للوصول الى قلب الجمهور نفسه او يعني عقل الجمهور مباشر. هذا مؤثرات حقيقيه تجعل يعني تزايد في الاعداد المتابعين، وهذا مقياس ايضا للنجاح، النجاح الحقيقي. وفي اليوم لما يكون عندي رغم 2 مليون 3 مليون هذا دليل شنو؟ انه متميز في عمليه المناقشه، في توصيل الرساله بشكل صحيح، مثل ما قلت لك اليوم عنده اسلوب مقنع يوصل للمتلقي بسهولة، في ارتاح للمستمع. اليوم لما أنا أستمع حق فلان ولا المذيع الفلاني ولا الشخص الفلاني لما يقدم رسالة أتابع، ليش لا؟ لأنه يوصل الرسالة الحقيقية بشكل سلس وبهدوء، ويعني خلينا نقول إذن المستمعة هي اللي مقياس للشخص الأمامي، هل هو بالفعل مقنع أو لا.
2: ممتاز أستاذ ناصر. يعني في بعض الأشخاص يقدمون اليوم محتوى هادف لجذب الانتباه، هادف يعني الحصول على المشاهدات، فهل اليوم فعلا يعتبر المشاهدات والأرقام هي مقياس؟

0: ولا لازم انا في الاساس يكون عندي هدف وبعد مقياس فوقه ان انا قاعد احقق مشاهدات؟ شلون نقيسها؟ خصوصا اليوم هذا اللي وصلنا انه ظهور يعني اشخاص صراحه ما يستحقون يكونون اعلاميين قاعد يقدمون الافكار. واليوم احنا يعني عندنا مشكله ان اي واحد يطلع في السوشيال ميديا قال انا اعلامي. فاليوم هل نحتاج فعلا ان احنا نركز على المحتوى ولا نركز على الارقام؟
1: لا لا لا، الأرقام ما يعني اليوم أنا لازم أركز على المحتوى نفسه. أنا ما أبحث على الأرقام، يعني ما يخالف خلينا نبحث عن الأرقام، ولكن لا أفقد يعني لازم يكون الهدف الأساسي
0: ممتاز.
1: أبحث له.
0: هنا
1: ما أبحث على الأرقام، يعني اليوم مثلا يكون في مشاهدات يعني أوكي، لكن اليوم أنا لما أي أتابع ما عنده رسالة، ما عنده هدف، ما عنده يعني ليش أتابعه؟ أهم شيء المحتوى الأساسي واللي بالفعل هو اللي يخليني بالفعل إنه هل هو فعل هذا مقنع أسلوب؟
0: ممتاز
1: ما أتبع الأرقام، الأرقام لا يمكن
0: يعني في بعض الأشخاص يثيرون الجدل، يبحثون عن
1: طبعاً
0: إيه.
1: طبعاً إيه طبعاً إيه طبعاً ماكو فائدة، يمكن أنا أتابع بس أرقام عنده بس
0: صحيح
1: ما عنده
0: صحيح،
1: ما قاعد يوصله بالشكل الصحيح، ما قاعد يوصل رسالة حق المجتمع ولا حق الجمهور، سواء يستفيد من الأسرة أو الأب أو الأم أو الولد أو البنت. ما أعتقد يعني إذا هو بيحمل أرقام على الفاضي وما عنده رسالة
0: صحيح.
1: ايش حاجة تابعية.
0: علشان كذي هذا يوصلنا استاذ ناصر حق السؤال القادم. الجمهور اليوم يبحث عن الفائده ولا يبحث عن الترند ولا يبحث عن يعني اثاره الجدل؟ شنو يدور؟ شنو الاشياء اللي تجذب الجمهور؟
1: شوف يعني الجمهور مو متنوع، يعني هناك من يبحث عن الترفيه، وهناك من يبحث عن الفائده، وهناك يعني يبحث عن معلومه او عن رساله. التحدي الحقيقي هو تقديم الفائدة بأسلوب يعني مختصر وجذاب يتناسب مع طبيعة يعني البرامج الموجودة، أو يعني اليوم لما أنت تقدم رسالة الكل يتابعك، لما تقدم أنت أسلوب راقي الكل يتابعك، لما تقدم أنت هدف من الأهداف الأساسية الكل يستفيد من خلال ما يقدمه اللي هو نفس الشخص أو ما يطرحه على المنصات. يعني الجمهور اليوم له إذن يعني متنوعة، وليس إذن بس متبع يتبع ناصر بس فقط، لا، اليوم من خلال ما يطرح يبحث عن الفائدة الحقيقية اللي أنا أستفيد منها. فهذا يعني اليوم أصبح يعني الترفيه وفي الجد وفي المعرفة وفي هذا موجود، ولكن أنت تيجي تختار هل بالفعل هذا الإنسان وصل رسالة، هل الإنسان هذا لديه حقيقة يعني هدف معين، هل هذا الإنسان يستطيع يوصل إلى قلب الإنسان ويوصل له رسالة هادفة اللي يستفيد منها الأب والأم والولد والبنت. وأنا أخلي يعني عيالي يتابعونه وأحرص أن يتابعونه أكثر وأكثر، هذا دليل أني بالفعل كان أني مرتاح له، الأم ترتاح له، عيال تخلي الابن ولا البنت تتابع الشخص هذا أو يتابع ما يقدمه من محتوى الحقيقي، لأنه يقعود بالفائدة على أبنائنا أو على المجتمع.
2: أيضا حتى نستثمر كلامك هذا أستاذ ناصر المهلهل، كيف ممكن صانع المحتوى أن يوازن بين تحقيق الانتشار وأيضا المحافظة على جودة الرسالة؟
1: طبعا مثل ما قلت لك يعني هذا يرد على فهم الجمهور نفسه يعني والتبسيط، يعني الرسائل دون الأخلاق بمضمونة. يعني اليوم لما أنا أقدم رسالة بسلسة مفهوم بسيط وعدم يعني الإخلاء بمضمونها أو التشتيت المستمع، واستخدام يعني أساليب مبتكرة تحافظ على القيمة نفسها وتزيد فرصة من الانتشار بأسلوب سلس بأسلوب بسيط جدا وعدم تشتيت المتلقي. يعني
0: هذا يعني يردنا لأسئلة تهم الانتشار، تهم الأشخاص. طبعا احنا اليوم يعني لما ننتج محتوى، لما نقدم محتوى يهمنا الانتشار. وايد ناس يضيق خلقهم اذا قدم محتوى هادف وما لقى يعني مشاهدات على على على المقطع، يعني حتى تحس ان تعبك راح الفاضي. فاليوم يعني ليش بعض المحتويات الهادفه ما تحقق الانتشار اللي تستحقه رغم قيمتها؟
1: شوف هو ليس يعني سبب ضعف الفكره يعني او الموضوع نفسه، وانما يكون احيانا سبب طريقه التقديم
0: ممتاز.
1: أو التسويق للفعالية نفسها أو النشاط، يعني أو عدم فهم آليات المنصات الرقمية. يعني بعض الأحيان المحتوى الجيد يعني أنا أعتقد يحتاج أيضا لاستراتيجية نشر الفعالة نفسها. يعني اليوم أنا اليوم لما أوصل يعني مثل ما قلت لك بداية يعني نتكلم اليوم الفكرة قد يكون يعني مو يعني الأساس، لكن اليوم أنا أسلوبي أكثر أخليها قوية، أخليها صدى، أخلي متابعيني أكثر من خلال أسلوبي، من خلال طريقتي، من خلال يعني أنا أقوي الفكرة. أنا كصاحب المحتوى أنا اللي أتحكم، أنا اللي أتحكم في طريقة التقديم أو التسويق. أيضا في هناك عملية في اللغة، الفهم، الطريقة، الحركة، هذا كلها يجب أن يكون ملمة الموجودة حتى نحتاج إلى

0: موسيقى مقنعة بأسلوب راقي هادف مبسط. على ما أعتقد هذا يعني يعطينا أكثر يعني بطريقة التقديم أو بأسلوب آخر، وفي عملية التسويق راح يكون يعني بالعكس في متابعين وفي انتشار يستحق المتابعة يعني.
1: بالفعل أستاذ ناصر، يعني بعض المحتويات يعني تبقى سنوات طويلة لم يتم نشرها، لكن هي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بسبب شخص تابع هذا المقطع سوق له بطريقة صحيحة فانتشر هذا المقطع، سواء كان محتوى أو مقولة أو شيء يخص شيء، عفوا، يخص شخص معين أو مغني غنى أغنية لكن لم يتم تسويقها بشكل مناسب بسبب تفاعل الجمهور، أيضا يتم التسويق إلى هذا المحتوى. أستاذ ناصر، اليوم كنت رئيس فريق عمارية كويت وعندك تجربة مجتمعية كبيرة في هذا المجال، بالنسبة إلى صانع المحتوى تجاه المجتمع، ما مدى مسؤوليته خصوصا عند تناول القضايا العامة أو المجتمعية؟
0: طبعا هذه مسؤولية كبيرة جدا. أنت لما تكون يعني عندك رسالة وهدف يعني يجب أن تضع الجمهور نصب عينك يعني، وأن يساهم يعطون. خاصة اليوم أنا لما أتكلم على شغلة أو فعالية أو نشاط كوني كعمل تطوعي، لدينا مسؤولية كبيرة جدا، ولازم أن يكون أن قبل لا أطلقها أو لا أسويها أو أفعلها أو أقيمها يجب أن أضع لها رسالة وأهداف وأشوف سلبياتها وإيجابياتها، لأنه يمكن قد يساهم في تشكيل يعني الرأي العام وتأثيره في سلوك الآخرين. يعني أنت لما تعمل فعالية قد يكون سلوكه سيء للآخرين ويتخذها، وأنت قاعد تنشرها بطريقة يعني تسيء لها. لذلك يجب أن يعني يكون صاحب المحتوى يتحلى بالمصداقية أو يتحقق من المعلومة ويبتعد عن الإثارة المضللة أو نشر إشاعات أو كسب يعني من أجل شنو الشهرة أو من أجل توصيل نجاح فعالية. هذا الأمر لا، إحنا اليوم رسالتنا يعني هادفة ومسؤوليتنا كبيرة، ويجب أن يكون الفعالية أو نشاط يقام يجب أن يكون بالشكل الصحيح وبشكل المناسب اللي بالفعل يستحق المجتمع أو يعني جمهورنا من خلال ما يستفيد به من المعلومة نقدمه سواء في العمل التطوعي أو الإعلامي أو في أي نشاط آخر.
2: ممتاز. اليوم نتكلم أيضا عن أبرز الأخطاء اللي ممكن يقع فيها صناع المحتوى لما يحاولون يسعون وراء الشهرة والتفاعل، شنو أبرز الأخطاء اللي اليوم نحتاج نتجنبها؟
0: قاعد اقول لك في وايد ناس يتفاعلون يعني اليوم ايام شو، لا اليوم يجب ان انت انسان تحكم بنفسك، لا تنشر المعلومه لازم تتاكد منها. يعني عدم نشر المعلومه يعني اليوم معلومه غير دقيقه ومو متاكد منها صعب جدا ان ينشرها وتحملها، قد يكون عواقبها سيئه جدا. تغريد الاخرين يعني دون هويه خاصه فيك انت، يعني اليوم انا لما اكون هويه ناس معروفه ليش اغلد الاخرين؟ قد يكون تغريدي هو يسيء للآخرين أو يسيء لنفسي أو يسيء لنفسي. لازم أن يكون في عملية يعني التركيز يعني التفاعل يعني يعني عدم التغليد، التضليل، السعي وراء الشهرة من أجل يسيء للآخرين على حساب يعني عفوا. لازم يكون عندك أنت كشخص مصداقية ويكون عندك ثقة بنفسك، ويجب أن يكون أنت عندك أمانة، وهذه الأمانة يجب أن توصلها بالشكل الصحيح. فلازم أن يكون عندك يعني عدم التغليد أو نقل الإشاعات، التدقيق بالمعلومة، لأن اليوم الكل يسمعك ويتابعك ناصر أو سين من الناس، فصعب جدا أن توصل معلومة وأنت تعلم أنها يعني مو أكيدة.
2: مو صحيح
0: إذا أنت وضعت نفسك في خطأ ووضعت أن وصلت رسالة للمجتمع ونقلتها وقد يكون الآخرين يتنقلونها بناء على ما قدمته أنت، وهذا خطأ جدا يعني.
1: نعم. أيضا أستاذ ناصر، بالمقابل هل ترى أن المحتوى الوطني أو حتى الثقافي قادر على منافسة المحتوى الترفيهي المنتشر اليوم؟
0: بالتأكيد يعني المحتوى الوطني يمتلك يعني ميزة مهمة تتمثل في ارتباطه بهوية المجتمع وقيمة المجتمع. يعني اليوم أن كهوية الوطنية أو محتوى الوطني، وعندما يقدم بأسلوب إبداعي وحديث فإنه قادر على وصول لجمهور واسع وتحقيق تأثير كبير جدا. خاصة اليوم إحنا اليوم النشاط أو المحتوى الوطني مهم جدا توصله بشكل صحيح. اليوم عندك جيل يجب أن تغرس فيه مفهوم الولاء الوطني والشراكة المجتمعية. اليوم المحتوى الوطني يحتاج منا أيضا نقرس في المجتمع الكويتي بشكل صحيح.

0: فهذه رسالتنا ورسالة كل إخواننا الآخرين، يجب أن يصل المحتوى الوطني بالشكل الصحيح، ولكن مو حساب الآخرين ولا حساب الوطن ولا حساب الآخرين، يجب أن يقدم بشكل صحيح دون يعني عفوا من الكلمة اليوم تتفاعل وتتعالى على سمعة الوطن من أجل الشهرة. لا لا لا، يعني استوب، وقف عند عدك. المحتوى الوطني رسالته واضحة وارتباطه بالهوية الوطنية والمجتمعية، فيجب أن تكون رسالته بشكل صحيح، ونحن يعني نتصدى لأي أسلوب قد يتعدى أو يسيء للمحتوى الوطني.
1: شنو العناصر اللي تجعل المحتوى مؤثر ويبقى في ذاكرة الناس من خلال تجربتك؟
0: يعني هناك الصدق، الرسالة الواضحة، القصص المؤثرة، وجود التقديم. يعني اليوم أنا لما أذكر شخصيات معينة أحبب الناس فيها، خاصة تكون في متابعين، الارتباط والاهتمامات والجمهور واحتياجات اليومية دائما. يعني اليوم أنا لما أتكلم مع أشخاص ولا أتكلم مع الجمهور لازم أني أذكر له شخصيات مؤثرة بالمجتمع،
1: فعلا
0: يكون قيمة له، أو يعني راح يتخذها له، أنه والله أنا راح أكون أنا أتبع فلان، شخصية دينية، شخصية إعلامية، شخصية رياضية، شخصية يعني فنية لها امتيازات ولها نجاحات وعدة، يجب أني أنا أقرس هذا الأمر فيهم، وهذا من ضمن العناصر التي تجعل المحتوى مؤثر لدى المتلقي. يعني
2: أيضا أستاذ ناصر، بما أن الشيء بالشيء يذكر، كيف يمكن أيضا استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر القيم الإيجابية وتعزيزها وتعزيز الوعي في المجتمع؟
0: أنا أعتقد من خلال إنتاج يعني محتوى توعوي تثقيفي حقيقي مهم جدا يستفيد منه المجتمع والمجتمع الكويتي، تسليط الضوء على نماذج ناجحة مثل ما ذكرت سابقا. يعني اليوم لما أنا لازم كل ما أتكلم لازم أعول على في شخصيات ناجحة سيكون يعني يعزز رسالتي ويعزز هدفي من خلال تسليط الضوء على نماذج ناجحة في المجتمع الكويتي. أيضا تشجيع المبادرات المجتمعية، اليوم عندنا مبادرات كثيرة جدا لو إحنا اليوم ما نسلط الضوء عليها ونعطيها اهتمام ما أعتقد أنها راح توصل بسهولة، فيجب أن يكون لنا رسالة في هذا الجانب، في إبرازها، في توصيلها، في أيضا دعمها حتى تصل إلى عموم المجتمع الكويتي. أيضا يكون هناك فتح حوارات بناءة حول قضايا مهمة جدا تهم المجتمع الكويتي، ويكون هناك في أخذ وعطاء ولكن في محدود والمناسب التي يعني في خطوط المسموح فيها. يعني هذه يعني على ما أعتقد يعني ممكن أن نتواصل فيها من خلال التواصل الاجتماعي ونشر القيم الإيجابية من كثير أمور كثيرة جدا. إحنا اليوم يهمنا يكون مجتمعنا واعي مثقف، يجب أن يكون عنده وعي، عنده فهم، عنده قدرة، وهذا يجب أن يكون الشخص عندما يقوم بتوصيل هذه الرسالة أن يكون على ثقة وعلى علم وعلى فهم، وأن يكون أمام مجتمع يجب يوصل الرسالة بشكل صحيح مناسب، لأن المجتمع أعطاه ثقة أنه قاعد يسمعه وقاعد يأخذ منه المعلومة بشكل صحيح.
1: ممتاز. إحنا دائما يهمنا الاستثمار في الوقت، الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي، أهم شيء نشر قيم إيجابية، تعزيز الوعي، أهم شيء إرسال يعني رسائل طيبة. حتى اليوم نتكلم عن الوطن، رسائل وطنية، المحتوى الوطني، شلون يتم استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأمور؟
0: مثل ما قلت لك اليوم احنا اليوم عندنا رساله توعويه ونشاطيه، يعني الامور اول شيء نقرس المفهوم الولاء الوطني في نفوس ابنائنا، شيء ثاني اليوم نعزز الهويه الوطنيه في نفوس المجتمع الكويتي من خلال انشطه وطنيه، من خلال تعزيز المفهوم الولاء الوطني، من خلال اليوم نحاول بقدر المستطاع نشرك في الاسره الكويتيه في نشاط وطني. يكون في اليوم احنا نسعى قاعدين كحملة تطوعية او فرقة تطوعية او عندنا برامج تطوعية ان نحاول بقدر المستطاع نخلق يعني انشطة وطنية بين الاسرة نفسها، الاب والام والابناء، بحيث ان يكون في تنافس مع ابنائهم في عملية حب الوطن، في قرس مفهوم الوطني، سواء في الطابور الصباحي او في انشطة

0: يعني وطنية سنقيمها في على الشواطئ الكويتية، في تنظيف، في عملية صبغ الأسوار، المحافظة على ممتلكات الدولة. هذه كلها رسائل نقدمها للمجتمع الكويتي ونخلص فيهم الولاء الوطني ونخلص فيهم الهوية الكويتية. ومن واجبنا أن يكون اهتمامنا اليوم أن نخلص هذا الأمر في أبنائنا، خاصة في فترة الصيف وعطلة المدارس، أن نخلق أنشطة وطنية لتفعيلها على أرض الواقع.
1: واليوم بعد الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في حياتنا، هل سيغير مستقبل صناعة المحتوى وكيف تنظر لهذا التحول أستاذ ناصر؟
0: نعم، هو سيكون أداة مهمة في عملية التطوير الإنتاج وتحليل البيانات وتسريع العمل، لكن الإبداع الإنساني وقدرته على فهم المشاعر وصناعة الأفكار لصيرة تظل عامل مهم. يعني اليوم أنا ما يعني الذكاء الاصطناعي أنا يعني ما أعتمد عليه إذا كان الإنسان اليوم بطبيعته في مشاعره في إحساسه، على ما أعتقد توصل الرسالة بالشكل الصحيح مباشر يعني دون اللي. يعني اليوم ناخذ الذكاء الاصطناعي في أمور كثيرة جدا تساندنا، ولكن لا نستغنى عن الحس الإنساني،
1: بالفعل
0: مشاعره، أحاسيسه، قدرته في إقناع الآخرين، في أسلوبه، في طريقته، في التبادل الحسي بين الآخرين، يعني بعيدا عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي قد يكون يفيدنا يعني أو يعني، لكن لا أخلي أساسي وتجنب العنصر الإنساني الذي يبدع والذي يقيم، وهو قد يكون الإنسان هو من أصنع يعني أشرف على الذكاء الاصطناعي، فلماذا أخليه شكل أساسي يعني؟
1: نعم، يعني ذكرتنا بإحدى المحطات العربية المشهورة استخدمت رجل آلي من خلال الذكاء الاصطناعي أن يكون مذيع قارئ للنشرات، لكن التجربة لم تنجح خلال شهر كامل، فعادوا إلى التقليد أو إلى الإنسان بشكل أصح، واستمر هذا العطاء من خلال مشاعره وأيضا تفاعله مع الخبر وأيضا المحتوى المحطوط.
0: الإنسان هو الأساس،
1: بالفعل
0: صعب جدا يعني ان يكون انا اعطيه ذكاء اصطناعي او رجل اصطناعي يقوم ما يقوم فيه الانسان. اليوم انا عندي لما انا احاولك في اي لقاء واخذ معاك يعني وجه لوجه، قد يكون في اسلوب اخر والتعامل من خلال الاحساس الموجود معي، او يمكن قد يكون تقنعني او اقنعك في اسلوب معين، في رساله معينه، في هدف معين. يعني الذكاء الاصطناعي لا يقوم بهذا الدور نهائي الا الانسان نفسه.
2: طبعا اليوم تكلم أيضا عن دور المبادرات التطوعية والإعلام المجتمعي في صناعة محتوى هادف ومؤثر، من جانب تخصصكم أستاذ ناصر مهلهل شنو هالدور؟
0: طبعا احنا يعني دورنا بالمبادرات التطوعية مهم جدا، يعني خاصة تلعب دورا محوريا في نقل قصص النجاح وتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية وأبراز القضايا المجتمعية التي قد لا تحظى بتغطية إعلامية كافية. ولكن احنا من خلال ما نقدمه من مبادرات تطوعية وإعلامية مجتمعية بالفعل يعني من خلال عشرات السنين ومن خلال الفترات الماضية، بالعكس كل الفرق التطوعية وكل إخواننا الإعلاميين بقدر المستطاع اللي قاعدين يقومون فيه من خبرة ومن دورهم قاعدين يقدمون رسائل بالشكل الصحيح، اهتمام بالمبادرات التطوعية، التركيز عليها، خاصة هناك يعني في من يركز على الأسرة، وهناك من يركز على الأبناء، وهناك من يركز على الآباء، وهناك من يركز على من ذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا الإعلام له دور كبير جدا في إبراز هذه الأنشطة بشكل صحيح، لإيصالها حق عموم فئات المجتمع، حتى يعلم أن هناك عندنا مبادرات قيمة يجب أن يكون نهتم فيها أو نتابعها، أو ما يريد أن يسجل فيها أو من خلالها أن يكثر يلتحق في هذه المبادرة.
1: لكن كنصيحة تقدمها للشباب الراغمين في دخول مجال الإعلام وأيضا صناعة المحتوى؟
0: أول شيء التركيز على البناء والمعرفة والمهارات قبل البحث عن الشهرة، أهم شيء هذا الأمر. لا أنت اليوم تفكر بالشهرة قبل لا تأخذ، يكون عندك معلومة، يكون عندك مهارات مكتسبها، تدش دورات، بالعكس تقعد مع شخص يعني شخصين ثلاثة أربعة أصدقاء، جلسة إعلامية، جلسة مقدم برامج، أو يعني واحد يقدم دورات، حاول تابع يعني تحضر دورات معينة، طالع التلفزيون، تابع ما يقال، كيفية طريقة الحوارات اللي قاعد يصير،

0: لا تبحث، بحثت عن الشهرة وبأوصل وبسهولة، لا الأمر هذا راح يكون أعتقد ما لك بداية، ما لك بداية ولا نهاية.
1: بالفعل يعني جميل أستاذ ناصر أن الإنسان اللي حاب يدخل هذا المجال أن تكون عنده ثقافة وأيضا وعي فيما يقوله، لكن يبقى دائما المحتوى الهادف أحد أهم أدوات بناء الوعي ونقل المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع مهما اختلفت الوسائل وتطورت المنصات. مستمعينا، كل الشكر للأستاذ ناصر المهلهل رئيس فريق أماريا كويت التطوعي على هذه المداخلة معنا اليوم في برنامج إذاعة على الهواء، ولازلنا مستمرين معكم عبر الأثير وعبر الهواء مباشرة من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنتم تستمعون لنا من خلال 540 AM، فتابعونا بعد موجز الأخبار.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لأعلى مستويات التفتيش النووية لفترة طويلة بما يضمن النزاهة النووية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار عمل حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط. رئيس وزراء باكستان يقول أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. مسقط تعلن إجراءات جديدة لضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والولايات المتحدة تدعو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يضيق الخناق على تجمعات الدعم السريع في كردفان. روسيا تؤكد جاهزيتها للرد الفوري وتكثيف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يرجئ قمة بريكسيت مع بريطانيا عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني. تحالف استخباراتي غربي يحذر من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الإمكانيات الحالية في الأمن السيبراني خلال أشهر. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.
5: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أهمية تعزيز الأمن الدوائي الخليجي وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على دعم التكامل الخليجي في منظومة الإمداد الدوائي والأمن الصحي المشترك، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية بدول مجلس التعاون. وجاء ذلك عقب مشاركة العوضي في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي، حيث جرى بحث عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصحي والدوائي ومتابعة القرارات الخليجية ذات الصلة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الصحي الخليجي ودعم استدامة الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المجتمعات الخليجية. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أن تعاون الهيئة العامة للرياضة مع نادي سالزبري الإنجليزي يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الاحتراف الرياضي لدى الشباب الكويتي، وذلك من خلال برنامج لاكتشاف وصقل المواهب وإتاحة الفرص للاعبين الواعدين للاحتكاك ببيئات رياضية احترافية متقدمة واكتساب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية. وأوضح الجلاهمة أن المبادرة تأتي ضمن دعم الدولة للمواهب الشابة ورؤية الهيئة العامة للرياضة لإعداد جيل قادر على المنافسة وتمثيل الكويت بصورة مشرفة في المحافل الرياضية. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيع 3 عقود إنشائية جديدة ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في مدينة المطلع السكنية ومشروع المساكن

ميسرة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الخدمات الأساسية وتسريع إنجاز المدن الإسكانية الحديثة. وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي إن هذه العقود تستهدف تطوير شبكة الطرق الرئيسية وتعزيز منظومة إمدادات الطاقة الكهربائية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية ودعم التوسع العمراني في المناطق السكنية الجديدة. أكدت قوة الإطفاء العام أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الوقاية والسلامة العامة، خصوصاً في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في استخدام الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة، ما قد يسهم في ارتفاع معدلات الحوادث والحرائق إن لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الإطفاء العميد محمد الغريب إن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، داعياً المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة والحرص على تطبيق التدابير الوقائية في المنازل والمباني. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألال بناي.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: التفكك الأسري وأسبابه. يعد التفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء الإنسان وتشكيل شخصيته. ويقصد بالتفكك الأسري ضعف الروابط بين أفراد الأسرة أو انقطاعها بسبب الخلافات والمشكلات المستمرة. ومن أهم أسباب التفكك الأسري سوء التواصل بين الزوجين، إذ يؤدي غياب الحوار والتفاهم إلى تزايد الخلافات وتعقدها. كما يعد الضغط الاقتصادي وضعف الدخل من العوامل المهمة، لأنه يولد التوتر والقلق داخل الأسرة. ومن الأسباب أيضاً سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة التي قد تبعد أفراد الأسرة عن بعضهم. وينتج عن التفكك الأسري آثار سلبية كبيرة، منها ضعف الترابط الاجتماعي وتأثر الأبناء نفسياً وسلوكياً. ولذلك يجب تعزيز الحوار ونشر الوعي الأسري والحرص على بناء أسرة متماسكة قائمة على المودة والاحترام.
0: إذاعة على الهواء.

0: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
2: على الهواء.

0: الصين تنجح في إجراء مكالمات عبر الأقمار الاصطناعية بهواتف ذكية.
1: حققت شركة سبيس سيل الصينية المتخصصة في خدمات الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية إنجازا تقنيا بارزا، حيث نجحت في إجراء مكالمات صوتية مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام هواتف ذكية تجارية عادية دون أي تعديلات. وأعلنت الشركة ومقرها في شانغهاي بشرقي الصين أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها في الصين، أعتقد في العالم كله، حيث ظل مسار الاتصال بأكمله سلسا ومستقرا، يعني معود احنا الدش أصلا صير يقطع، مع توفير جودة وصوت ممتاز طوال عملية الاتصال. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز تشوتشوي 2E على متنه قمران اصطناعيان، من بينهما القمر الاصطناعي سبيسل دي تي سي 1. وايد عندهم احرف يحبون دي تي سي سي، يعني وحتى تحس الموضوع خطير، حتى السيارات سي اف جي، ليش بس اسمها الجيب
0: يعطيك النسب إيه؟ مالها
1: صح،
0: هذه انساب
1: صح. صح بس هي اول يعني اول دفعه السيارات الصينيه جديده،
0: مو بس العرب
1: سي اف اف، يعني
0: مو بس العرب يحبون الانساب، حتى الصينيه
1: على سياره
0: على كل شيء. هي هذه الاسماء ترجع لهم هم الاشخاص،
1: اي نفس سوزوكي في اليابان
0: عدل.
1: عائله
0: هوندا العالميه شلون منتشره
1: عائله، يعني احنا بعدين مستقبلا نسوي سياره اسمها السوارج
0: صح او عثمان سليمان
1: القفص صح حلو. لا شنو او اس كيو، او اس كيو سياره جديده صينيه مبين عليها السياره،
0: لا ونفخر فيها
1: حبيبي ما في الا ماكينه واضح، يعني على حسب طبعا. نرجع لخبرنا، صمم قمر اختبارات الاصطناعي هذا للتحقق من تقنيات الرئيسيه لخدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحموله وشبكه الاتصالات الفضائيه. صراحه انا كنت خايف ان اروح الفضاء ما يقدرون يدقوا علي،
0: انا صرت خايف اروح الصين لا اتفاجئ من الاشياء اللي موجوده عندهم.
1: بس انت تخيل يعني الحين تروح الفضاء خلاص ما تكلم هلك فيديو عادي،
0: ايش اللي يخليه قبل درب هناك عشان يكلم اهلك؟
1: من صدق لا لا لا لا انت ما تحب التجارب،
0: انت تحب المغامره.
1: والله
0: انا ما احب اغامر، يعني انا وصلت الى مرحله خلاص ابي اعيش الاجواء اللي حوالي.
1: شايب
0: والله كبرنا،
1: شنو كبرت؟ نرجع حق الصين غير طبعا لخدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحموله وشبكات الاتصال الفضائيه الارضيه متكامله، بما يدعم تكامل الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعيه مع تقنيات الجيلين الخامس والسادس. وصلوا السادس
0: ما شاء الله،
1: وصلوا 6G وصلوا. لا تتطلب تقنيه الاتصال المباشر بالهواتف المحموله اللي طورتها الشركه اي تعديلات على الاجهزه وبرمجيات في الهواتف الذكيه التجاريه العاديه. انا اخاف تروح الصين تتعود عليهم ما تعطي نوي.
0: قاعد اقول لك انا خايف اروح هناك.
1: انا عرفت
0: اذا رحنا هناك ممكن نتفاجئ بهذه الحياه للامانه.
1: لا
0: الاشياء جميله
1: اكيد راح تتفاجئ، بس الفكره اذا تعودت على هذه التكنولوجيا شلون يعني شلون
0: ترجع
1: شلون ترجع صح
0: للامانه صح. الانسان ابن بيئته اول شيء، لكن عندما ينظر إلى أن الحياة اختلفت وياه إلى الأفضل خاصة في عالم التكنولوجيا، اليوم إحنا كموبايل موجود بإيدينا ما نقدر نستغنى عنه
1: صح.
0: عيش جرب صح. عيش صح. نفس أيام أول ما
1: بس تقدر. خلي أقولك شيء، الموبايل بيدك والموبايل بيدك من فترة طويلة، لكن لما كان 3G كان متعب، لما صار 4G صار أحلى، لما صار 5G الحين اليوم تجيب تليفون 3G سكتة قلبية تحوشك، يعني الرسالة على ما توصل الحين أصلا يعلق هذا أبو علامة خضراء يعلق شوية تتعب نفسيا.
0: شوف أول ما كنا أول ما طلعت هذه التكنولوجيا بالحياة صار ويانا فرق في حياتنا اللي كنا نعيشها إلى حياة جديدة لازم نعاصرها. خذينا قرار أنا ومجموعة من الأصدقاء في فترة الجامعة بالذات أن نعتزل لمدة شهر فقط، نعتمد على موقع واحد للتواصل الاجتماعي عبر اللابتوب نفسه.
1: لا هذا غش، يعني
0: اعتزلنا
1: وفاتحين
0: طيب.
1: الموقع يعني
0: لا بعد شهر شنو كل واحد يكتب مشاعره. اللي كتب حسيت اني خرجت عن نطاق العالم مو مواكب العصر.
1: هذا متى اي سنة؟
0: 2013 2014
1: قديم. 2020 لو مقطوع النت عنك
0: ممكن تصكك جلطة.
1: والله أصلاً, أصلا أصلا قبل كانوا الأبهات يعاقبون عيالهم يصكون النت, الحين إذا صك النت هو يتأذى يسوي بلوك على أجهزة معينة. ترى بالراوتر فيها أولياء الأمور, إذا تبي يعني تقدر تدش على هذا تسوي بلوك على أجهزة معينة
0: أو تعطيهم وقت أصلا حتى تخصص لهم وقت.
1: إيه زين بس وقت معين يصير بعد هالوقت بلوك بس أنت تليفونك ما يصير.
0: بس المشكلة إيش يسوون العيال, يعطون طلب إضافة وقت زيادة
1: ما يقدر,
0: هو ما يدري قاعد يطق طلب. بس
1: خلي يطق طلب من اليوم لين باكر ما يفتح,
0: هي خاصية ترى.
1: إيه بس لازم توافق عليها. إيه إذا أنت قلبك رهيف واضح, واضح واضح واضح لكبرت كبرت.
0: أنا عازل نفسي, عازل نفسي من الشغلة هذه, مخلي على المدام هي تصرف.
1: بس ترى ترى موضوعنا التواصل عبر للفضاء يعني فضائية أرضية.
0: بالنسبة لي اللي حوالي هم أحلى فضاء شايب.
1: هذا كان خبرنا في الصين, ننتقل إلى الجبال.

0: ينتقل الحمام الزاجل من الأرض للجبال إلى كل مكان. هكذا يعود الحمام الزاجل إلى مكانه بدقة مذهلة حتى في الظروف الجوية المعقدة.
1: سلط تقرير علمي الضوء على تفسير إحدى أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للدهش أو للدهشة، وهي قدرة الحمام الزاجل على تحديد طريقة العودة إلى موطنه الأصلي حتى بعد قطع عشرات كيلومترات وفي ظروف جوية معقدة. بحسب الدراسة المنشورة في مجلة ساينس، يعتقد الباحثون أن الطيور قد تعتمد على الخلايا المناعية غنية بالحديد موجودة في الكبد للمساعدة على استشعار المجال المغناطيسي للأرض، وهذا الشيء يمنحها نوع من البوصلة الحيوية أثناء التنقل. وأظهرت التجارب أيضا التي أجريت على الحمام الزاجل بشكل خاص أن الطيور التي تم تعطيل بعض خلايا المناعية المرتبطة بالحديد واجهت صعوبة في العودة إلى موطنها خلال الأيام الغائمة، بينما تمكنت الحمامات الزاجلة الأخرى من تحديد الاتجاهات بشكل طبيعي لأنه لم يتم العبث في خلاياها المرتبطة بالحديد. ويرى العلماء أن هذه الخلايا قد تكون قادرة على تحويل أيضا تأثيرات المجال المغناطيسي إلى إشارات عصبية تصل إلى الدماغ. رغم أهمية هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تمثل حلا نهائيا للغز الملاحة لدى الطيور، بل خطوة علمية واعدة تحتاج إلى المزيد من التجارب للتأكد من كيفية عمل هذه الآلية بدقة. مرسال الحب كان يرسل من خلال الحمام الزاجل.
0: الحب بس، حتى الحروب كانوا يدزون
1: والأسرار.
0: ايه كل شيء كل شيء، يعني يتم إرسال الحمام الزاجل، وسبحان الله متعود على المكان وعلى كيفية الوصول والذهاب من نقطة إلى نقطة. جميل جدا، لكن الخبر يقول يعني إشارات عصبية ممكن تغييرها
1: إذا تعبثوا فيها. سبحان الله ما يقدر يحدد موقع الطائر خاصة عند الحمام الزاجل، لأن الحمام الزاجل يعتبر من أهم الطيور الخاصة في هذه المواضيع. ويقول لك حتى أن الملاحة للطائرات تم تعلمها من خلال طريقة أو متابعة حياة الطيور خاصة الحمام الزاجل، وتم معرفة كيف يتم تحديد مواقع الجي بي اس من خلال متابعة هذه الطيور، وأيضا كيف تطير الطائرة وكيف تهبط من خلال المتابعة من قبل المختصين في هذا المجال. وأيضا أن الحمام الزاجل ما شاء الله يعني له يعني جمهوره، حتى بالكويت هنا له جمهور محبينه، سباقات، أكل، أنواع تفريخ للزينة.
0: سبحان الله،
1: يعني يعتبر من الحمام اللي يعني
0: يحظى بشعبيه، صح؟
1: شعبيه خاصه فعلا. في الكويت للامانه، لان اتذكر احد الاصدقاء يعني يابلا حمام زاجل بلجيكي، يعني تخيل ما يقدر يعيش بالبيئه هذه، بس دخل في موسم معين خلال موسم او فتره من السنه عشان ما ينصدم جسمه ويعيش ويتكيف، وتكاثر هني وسبحان الله عاش. يعني دائما الحمام الزاجل يلعب دور كبير ايضا في حياه الشعوب سابقا، وكان يعني هو اللي يرسل الأسرار خاصة لما يكون في جاسوس موجود في إحدى المناطق حتى يبحث عن المعلومات لجيش ما أو لدولة معينة، يكون في طريقة معينة أو حمامات معينة من الحمام الزاجل يتم التواصل ويا دولته من خلالها.
0: سبحان الله، يعني دائما خلق الله جميل جدا وفيه إبداع جميل جدا. واليوم نتكلم احنا يعني البشر ترى تلاقي إبداعاتها واكتشافاتها من خلال هذه المخلوقات. اليوم يعني الطائرة تتمثل في الطير، اقلاع وهبوطه، الجي بي اس مثل ما ذكرت ما شاء الله عليهم. ايضا واحدة من الدراسات اثبتت ان الحيتان تنتقل يعني من الشمال الى الجنوب في فترات صحيح. معينة، وعارفين طريقهم بالضبط يعني يمشون. وسبحان الله حتى البحر كله تيارات، يعني تسحبك الى اتجاه معين كأنه خط سريع. فاليوم انت لما تتكلم عن هذا الموضوع جميل جدا، وفعلا يعني من نقول احنا من حمام الزاجل الى اكبر مخلوق في البحر وهو الحوت. سبحان الله، كل مخلوق يتميز بشيء مختلف.
1: وايضا الميزه الجميله ان بعض العلماء يقولون ان الحمام الزاجل هو بحد ذاته معجزه، لان الحمام الزاجل يعتمد على كل حواسه الطبيعيه بجسمه، وخاصه حاسه الشم، لانه يستخدمها في رسم خريطه. تخيل، مو بس اللي قريناه في هذا الخبر، ايضا يقول لك ان الشم عنده يعتبر خريطه للعوده لبيته وموقعه الخاص فيه، وايضا يرتبط فيه بالروائح اللي تستقبلها من الهواء، وبالتالي فهو قادر على اتباع تسلسل تلك الروائح التي تحدد له من خلالها موقعها. وعند التلاعب بهذه الحاسه سبحان الله ممكن انه يضيع. بعد شوف كذا طريقه وجدوا في حمام الزاجل انه ممكن تخربط عنده الجي بي اس الخاص فيه من خلال التلاعب ببعض الامور الطبيعيه فيه او الفطريه.
0: سبحان الله.
1: فالهدف من استراتيجيه الحمام الزاجل هو تنشيط الذاكره دائما، انك انت لازم تنشط ذاكرته علشان يعرف مهامه.
0: اي طريق صح. صح سبحان الله.
1: الحمام الزاجل، وما ادراك ما الحمام الزاجل، اذاعه على الهواء.

0: باحثون بريطانيون يحولون الملح والجيلاتين إلى طاقة كهربائية نظيفة ومستدامة.
1: تمكن علماء بريطانيون من تطوير مولد كهربائي يعمل بالرطوبة باستخدام الملح والجيلاتين والكربون المنشط في ابتكار يفتح آفاق جديدة للطاقة النظيفة والمستدامة. ووضح الموقع المتخصص في الطاقة المتجددة أن باحثين من جامعة بريطانية في كوين ماري بلندن، طبعا بالإضافة إلى جامعة ميركاتورم الألمانية ومعهد بول شيرل السويسري، نجحوا في إنتاج مولد كهربائي رطب يعتمد على مواد بسيطة وغير سامة ومتوافرة بكثرة، منها ملح الطعام.

0: الجيلاتين المستخرج من مخلفات الحيوانات والكربون المنشط. وكشف العلماء أن المولد يعمل على تحويل رطوبة الجو المحيطة أو رطوبة جلد الإنسان إلى تيار كهربائي مستمر لأكثر من شهر، وتكفي وحدة واحدة منه لإنارة عدد من المصابيح الصغيرة، وعند توصيل عدة وحدات معا يمكن تشغيل عشرات المصابيح من نوع LED، وهو ما يجعله صديقا للبيئة بديلا للبطاريات التقليدية التي تزيد من النفايات الإلكترونية عالميا. كما يتميز المولد بقدرته على العمل كمستشعر حيوي لمراقبة التنفس واكتشاف الكلام واستشعار القرب دون لمس، مما يسمح باستخدامه في الأجهزة الطبية القابلة للارتداء. ويندرج هذا الابتكار ضمن تقنيات المولدات العاملة بالرطوبة البديلة للبطاريات في الأجهزة المنخفضة الاستهلاك مثل المستشعرات القابلة للارتداء، وتكمن أهميته في اعتماده على مواد طبيعية رخيصة، مما يجعله قابلا للنشر على نطاق واسع عكس التقنيات السابقة التي تحتاج بوليميترات معقدة أو مواد نادرة. جميل جدا، خصوصا في الأماكن اللي ما يتوفر فيها هذه الأمور، ولما تكون لما يكون موضوع حياة أو موت، لما الموضوع يكون فيه جانب إنساني. في بعض الدول ترى صعب تتوافر فيها البطاريات، صعب تتوافر، نتكلم يعني حتى في بعض المناطق النائية صعب أن توصل لها هذه الأمور. فجميل لما يكون هذا موجود، يعني الاختراع موجود يشتغل بروحه.
1: في أحيانا من بعض الأمور أثمان إذا كان عندك وعي وثقافة فيها تجد تعود إلى الأصل.
0: صحيح.
1: يعني تخيل أن الملح والجيلاتين أتوقع كان الأصل بس نسي، يعني ما صار
0: ممكن لا أكون صريح وياك، دائما الإنسان يحاول شنو أنه يلاقي الأفضل.
1: صحيح،
0: ممتاز. اليوم احنا ترى خلينا نكون صريحين، احنا اليوم نعيش في دولة متوفر فيها الحمد لله رب العالمين الطاقة، يعني اليوم النفط طاقة.
1: صحيح.
0: وطاقة رخيصة وطاقة رخيصة وتعطيك يعني كيلو وات بكثرة. فاليوم احنا نشغل كمبيوتر، نشغل إضاءة، نشغل يعني ثلاجات، غلايات، غسالات، حرارة. ممتاز. هذه كلها تحتاج يعني بهذه الطريقة المولدات هذه ما تشغل لك هذه الأمور. يعني قاعد يقول لك مولد واحد يكفي يشغل يعني كذا مصباح LED LED. فتخيل أنت تحتاج مثلا 12-13 تشغل منطقة
1: فيها جهد
0: بس إضاءة، مو توصيل يعني بطالع تلفزيون، لا.
1: صحيح.
0: مو فاليوم أنت تحتاج يعني هذا الموضوع. فاليوم في بعض المناطق ما فيها بنية تحتية لتوصيل الطاقة لهم، ما فهذا يعتبر كأنه وحدة خارجية.
1: صحيح. وأيضا لقم أكيد حلول خاصة بالملح والجيلاتين تسهل أكثر من العمليات اللي يكون عددها كبير وجهد كبير ويأخذ وقت أكثر، فأكيد لقم حلول خاصة إنه يعمل بالرطوبة باستخدام الملح والجيلاتين والكربون المنشط، يجعلهم يبتكرون ويفتح أفاق جديدة خاصة للطاقة النظيفة والمستدامة، لأن حابين أن ما يضرون البيئة المحيطة والجو العام. لذلك رجعوا شوي للأصل بس بطريقة مبتكرة ومميزة.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
3: في أولى أخبارنا لليوم، وزير التعليم العالي تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون.
4: أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال قرارا وزاريا بتشكيل مجلس

مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون، وذلك في إطار دعم مسيرة الأكاديمية وتعزيز دورها في تطوير التعليم الفني والثقافي في البلاد. كما أكد الجلال في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن تشكيل مجلس الأمناء يجسد حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الأكاديمية ودعم رسالتها الأكاديمية والثقافية وأعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإبداع والمنافسة في مختلف المجالات الفنية. كما أشار إلى أن المجلس يضم نخبة من القيادات الأكاديمية والثقافية والشخصيات المتخصصة بما يعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية، ويسهم كذلك في رسم السياسات العامة للأكاديمية ومتابعة خططها الاستراتيجية وتطوير برامجها الأكاديمية. وأضاف أن أكاديمية الكويت للفنون تمثل إحدى المشاريع التعليمية النوعية التي تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الثقافي وكذلك الفني. كما أكد مواصلة الوزارة في دعم المبادرات التي تسهم في تنمية المواهب الوطنية وترسيخ مكانة الكويت كمركز ثقافي وفني رائد في المنطقة. ويترأس مجلس الأمناء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، ويضم في عضويته كلا من مدير عام أكاديمية الكويت للفنون والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب وعميدي المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية المتخصصة مثل الدكتورة نداء الخميس والدكتورة هيا الجندي والدكتور محمد البعيجان والدكتور يوسف الإسريع وبدر الهين، وذلك لمدة 4 سنوات وفقا للأحكام وأيضا للقرارات.

0: رئيس الطيران المدني يبحث مع مدير تشجيع الاستثمار المباشر تعزيز التعاون المشترك.
1: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ مهندس حمود المبارك مع المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المرتبطة بقطاع الطيران المدني. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان صحفي أن اللقاء تناول عددا من موضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض فرص التعاون في المجالات المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار والمشاريع التنموية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني. وأضافت أن الجانبين بحثا سبل دعم الخطط التنموية للدولة وتعزيز المشاريع المرتبطة بقطاع النقل الجوي بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت مركزا إقليميا للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

0: التنمية الحضرية مبادرات لدعم المساحات الخضراء تجمع ما بين البعد البيئي والتنموي.
1: دعا محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود الجابر منتسبي كلية العمارة بجامعة الكويت من هيئة تدريسية وطلبة للمشاركة في تقديم تصاميم وأفكار تخدم أعمال اللجنة والتي لها أثر إيجابي في المجتمع. كما بيّن الشيخ حمود الجابر خلال المحاضرة أن رؤية اللجنة تقوم على تنفيذ مبادرات تجمع بين البعد البيئي والتنموي وتدعم المساحات الخضراء، كما تعزز المشهد الحضري وكذلك ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والمؤسسية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة حضرية أجمل ومستقبل أكثر استدامة لدولتنا الحبيبة الكويت.

0: أخبارنا الرياضية.
1: عامر يودع يد الكويت.

0: ظفر ببطولة السوبر والدوري والكأس والبطولة الآسيوية للأندية، وتوجه عامر للنادي بالشكر على ثقتهم فيه في المواسم الماضية، كما شكر جميع من سانده في مشواره، وبذلك يصبح محمد لاعبا حرا في الانتقال إلى أي فريق بموجب عقد جديد. وفي السياق ذاته وبعد نهاية عقود لاعبي فريق اليد الأول بنادي القادسية، تتجه الأندية مثل العربي وكاظم وبرقان للتوقيع معهم. للمرة الأولى دوري سلة وطاولة للمعاقين.
1: في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ رياضة ذوي الإعاقة، سوف تقام أو يقام الدوري الكويتي الأول لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة، على أن تنطلق منافساتهم في يناير المقبل بمشاركة عدة فرق محلية، وتطبق النظم واللوائح الدولية المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وذلك بحسب ما ذكره رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية لكرة السلة على الكراسي المتحركة شافي الهاجري. كما قررت اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة برئاسة إدعاج الهاجري إقامة دوري كرة الطاولة لذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، على أن تنطلق تلك المنافسة في 28 يونيو الجاري.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: اليلوى هوية وطنية.
1: بعض الأعمال الفنية قادرة على تجاوز حدود الجمال البصري لتصبح سجلاً حياً للذاكرة الوطنية، ومن هذه الأعمال لوحة اليلوى للفنانة التشكيلية ابتسام العصفور بوصفها نموذج فني وثقافي نجح في توثيق أحد أبرز المظاهر التراثية في المجتمع الكويتي، مقدمة صورة نابضة بالحياة لعادات وتقاليد ارتبطت بالهوية الاجتماعية للكويت، تجسد اللوحة مشهداً من ليلة اليلوى أو الجلوة، وهي من المناسبات التراثية التي كانت تسبق الزفاف في المجتمع الكويتي التقليدي، حيث يظهر العروس بثوبها الأخضر المميز تتزين بالحلي الذهبية التقليدية وسط أجواء احتفالية تتناغم فيها الألوان والرموز التراثية لتعيد إلى الأذهان صورة المجتمع الكويتي في زمن البيوت القديمة والعلاقات الاجتماعية الوثيقة. وتبرز دقة الفنانة العصفور في اهتمامها بالتفاصيل في هذه المناسبة، إذ تضم اللوحة عناصر تراثية متعددة مثل المبخر والشمعدان والمرايا والزخارف والأثاث التقليدي، وهي عناصر لا تؤدي وظيفة جمالية فحسب، بل تسهم في توثيق البيئة الاجتماعية اللي ارتبط فيها بهذه المناسبة. من خلال هذا الحضور البصري المتكامل تتحول اللوحة إلى نافذة تطل على جانب مهم من الحياة اليومية والعادات الاجتماعية اللي سادت في الكويت خلال الفترات السابقة. الحشاش اخترت التأليف على خطى والدي.
0: بين إرث الوالد الراحل مبارك الحشاش الذي طرز للدراما الكويتية بأجمل النصوص وأخلدها، ورؤية الشقيق المخرج يوسف المتجددة، استطاع عبد الله الحشاش أن يجد لنفسه مسارا إبداعيا ثالثا، مسارا يمزج بذكاء بين خفة ظل الستاند أب كوميدي وعمق قلم المؤلف الرصين. هو صاحب نكهة بلدي الذي طاف في صولات وجولات باحثا عن قصص الناس، ليحط الرحال مؤخرا في القرية المنسية باحثا في قصص حبيبة بنت القاضي وعائلة بوطنبور عن قضايا

0: غاية أسرية واجتماعية تلامس كل بيت. وقال إن الإذاعة بالنسبة لي ليست مجرد وسيلة إعلام، بل هي مساحة للخيال لا نهاية لها. الكاتب الإذاعي يمتلك القدرة السحرية على بناء عوالم كاملة بالاعتماد على الكلمة وحتى الصوت، وهذا تحد من الإبداع، إبداع المستمع بكثرة. لقد كانت الإذاعة الكويتية جزءا من تكويني منذ الصغر، وتأثرت جدا بروائعها. لست منحازا ضد التلفزيون، لكن الإذاعة منحتني فرصا أكبر لتجريب أفكار مختلفة والاقتراب من وجدان المستمع.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا سمعت أحدا يقول لك أنني لا أطلب كذا حبا بالثروة ولكن تمسكا بالمبادئ، فكن واثقا أنه يحب الثروة ولا يعرف المبادئ.
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب.

0: الحب الذي يكون غيرة يجعل العين الطيبة تقدح شررا.
1: العربة الفارغة أكثر ضجيجا من العربة الممتلئة.
0: نصف العالم لا يستطيع أن يفهم فرح النصف الآخر.
1: الرجل الذي لا يغير رأيه كالماء الراكد. الماء الراكد في عقله وتتكون من خلالها الزواحف.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن عدد أسنان التمساح هي 22 سنًا؟
1: وهل تعلم أن إناث البعوض هي التي تتغذى على دم الإنسان ولا حيوان، أما الذكور فتتغذى على عصارة النبات ورحيق الأزهار فقط؟
0: هل تعلم أن بيض الدجاج يحتاج إلى 21 يوما ليفقس؟
1: هل تعلم أن أفريقيا دولة غنية وأن الاسم القديم لغانا هو ساحل الذهب؟

وهل تعلم أن أقدم جامعة إسلامية هي جامعة القرويين في المملكة المغربية؟

من هنا إلى الغد مستمعينا الكرام، سيكون الشوق لك صديقنا المستمع كبير، فانتظرنا إلى غدا. غدا يتجدد اللقاء في إذاعة على الهواء، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.